0: يعطل
1: لماذا نفشل؟ يعني فعلا تجي فلانة تقول لك حاولت كثير، تعبت، لم أستطيع التخطي، لم أستطيع النسيان، هل هناك أسباب لهذا الفشل؟
0: نعم، في أسباب لهذا الفشل، ومن أعظم هذه الأسباب أني أعيش في اللحظة، أعيش في الحدث، عفوا في الماضي، أتذكره وأكرره 1000 مرة أو 100 مرة بس ما أخرج منه بتعلمات، ما أخرج منه بدروس. هنا طبعا حتكون إشكالية، لكن لما يكون تكرار هذا الحدث وتذكره والخروج منه بتعلمات ما تحدث أي أزمات، لا نفسية ولا صحية ولا أيضا روحية. إحنا مع حدوث الحدث والتوقف عنده فعلا يكون عندنا فشل في تخطي الأزمة، تخطي الأزمة أو تخطي الحدث، أما تعاملنا معه بشكل صحيح، أعطينا معنى غير حقيقي. أحيانا نقف عند المعنى اللي حصل فيه الحدث إنه مصيبة أو كارثة أو لكن ما نعطي له تفسيرات في المستقبل. حدث هذا لعله ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، بدل ما أقول فشل قد أقول تعلم. تغيير المعنى أيضا نتخطى الفشل فيه،
1: والرضا بالقدر. الرضا بالقدر دكتورة وجنات، يعني هذه كل الأمور التي نمر بها هي مقدرة من عند الله. لو الإنسان جلس كلم نفسه، كلم ذاته أنه هذه كلها أقدار مرتبة من رب العالمين، أعتقد فعلا ممكن تهون علينا شوية كمان.
0: صحيح صحيح، من أركان الإسلام أنه الإيمان بالقدر خيره وشره. صحيح. أقدارنا هذه سبحان الله مكتوبة من الله سبحانه وتعالى، وأحيانا تكون الأقدار مكتوب من وحي أفكارنا. تحدث هذه الأزمات من نحن ما عملنا جداول صحيحة في حياتنا، ما حطينا خطط حقيقية، قررنا قرارات غير صائبة في أوقات،
1: رفعنا سقف التوقعات.
0: رفع سقف التوقعات هذا أيضا من الأسباب اللي فعلا تخلينا نقع في دائرة عدم التخلص من الماضي والغوص في الأحزان والآلام. ومو كل حزن، مو كل فقد، ومو كل حدث نقدر نخرج منه بسهولة. نعم.
1: طيب كيف أميز بين التعلم من الماضي والعيش فيه؟ حضرتك من خلال حديثك أيضا أشرتي إلى ذلك، فحابين نسمع منك التفصيل، كيف أميز بينه؟
0: جميل. إذن إحنا قلنا نميز بين التعلم من الماضي والعيش في الماضي بعدة أشياء. طبعا حينما أقف عند الموقف 10 ثواني الآن أقول أنا أبغى أوقف عند الماضي ده بس أخرج منه بتعلم، نكمل يومنا، نكمل مشوارنا، نخطط، يكون عندنا هدف إنه القادم أجمل والله حيعوضنا، يخلينا أيضا حاضرين بذهننا في اللحظة. أيوة أنا خسرت مشروع لكن أتعلم إدارة المخاطر، الذكرى دي علمتني، ما أسقطتني، ما خلتني في سقف التوقعات العالي. هذا هو التعلم من الماضي. لكن العيش فيه أنا ذكرت سابقا أنه
1: هي تلك الزاوية المظلمة التي أعتقد بأنفسنا حكمنا على نفسنا أننا نكون حبيسين هذه الزاوية. أشرت إلى أنه في عدة طرق ممكن إحنا فعليا نتعامل معها من أجل الخروج والتصالح من هذا الماضي. خليني أسأل سؤال أيضا يهم المستمع الكريم، أبرز العلامات التي تدل أنه هذا الشخص لم يتصالح مع ماضيه؟
0: طبعا في علامات كثيرة لكن أنا يمكن أذكر 4 أو 3 منها.
1: فتح.
0: تذكر الحدث، نعم، أو القصة في كل مجلس، مثلا نجلس أتذكر هذا الحدث في كأنه حدث اليوم أو أمس، هذا حيخليني فعلا شخص لا أتصالح مع ذاتي. تجنب الأماكن، كثير من الأشخاص اللي تحدث عندهم أزمات أو صدمات أو مواقف صادمة، خيانات، حزن، يتجنب المكان، يتجنب الأشخاص، يتجنب الكلمات، ما يعرض نفسه. إحنا عندنا فيما يسمى في علم النفس وبعض التقنيات علاج يسمى بالتعريض أو الغمر، إني أنا أتعرض للموقف مرة ثانية. إحنا ما نبغى نعرض نفسنا، طبعا ما هي خطة إحنا بنسويها عشان نعرض نفسنا للموقف الصادم أو المؤلم، لكن إذا حدث إني مررت من المكان، مررت من جلست مع بعض الأشخاص اللي كانوا سبب في هذه الصدمة، لا مانع إني أنا أكون صاحبة كنترول أو إدارة مشاعر قوية، لكن مو أتجنب هذه الأماكن والأشخاص والكلمات اللي ترتبط بالأحداث. أيضا أحيانا في ردود فعل مبالغ فيها، مواقف تكون يا أستاذ إيمان بسيطة جدا لكن ردة فعلي أنا الرياكشن حقي يكون عالي، ما يستحق الموقف، كيف حخرج، كيف أتصالح مع ماضي إذا كنت أنا بهذه النفسية والهشاشة النفسية هذه. طيب أيضا أحيانا إحنا عندنا هذه المشكلة الكبيرة ربط ربط أي فشل بحدث قديم أو صادم أو ألم.
1: صحيح.
0: خلينا نفك الارتباط هذا، بالعكس نربطه بأشياء إيجابية، نربطه بتعلمات.

0: تعلمناها من ذلك
1: الحدث. هذه النقطة مهمة اللي ذكرتيها فعلا دكتورة جنات، أنه نربطها بانتصار ما في حياتي، أنا تعلمت، هناك درس، هناك شيء يعني واصل لي من خلال هذه الأزمة أو من خلال هذا الفشل، لابد أني أطلع بما هو مفيد، أخرج وأتعلم بما هو مفيد. هذه نقطة مهمة حضرتك أشرتي إليها. طيب عشان ما أنتقل للمحور الآخر، حضرتك قلتي تجنب الأماكن وإعادة تكرار ما حدث. ما تشوفي دكتورة وجنات أنه في بداية الأزمة فعلا الإنسان لا يستطيع، تلاقيه لا شعوريا يكرر ويعيد لمن يثق معهم، أنه يعيد ويقول بس هذا الشيء هل لي وقت محدد؟ يعني مثلا أنا أزمتي كانت الشهر الماضي، ما زلت هذا الشهر واللي بعده واللي بعده أردد الكلمات، متى يكون لا أنت يا إيمان خطيت الوقت المفروض أنه ما عاد ترددي هذه الذكرى على أذان الآخرين؟
0: كلام منطقي فعلا. إحنا الآن ما نقول لك لا يا إيمان تعبر عن مشاعرك، لا تكرر الموقف أو يتكرر هو بشكل لا واعي عند الإنسان. إحنا نعطي الشخص هذا فرصة وأعطي نفسي فرصة. المرور بالصدمات بعدة مراحل، إحنا في نقول 5 مراحل للصدمة، 5 مراحل. مرحلة إنكار، في البداية أنا أنكر الحدث اللي صار، أنكره تماما، نقول كيف حدث هذا الحدث، ما صار، وهذا حدث في أيام الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. حينما مات الرسول صلى الله عليه وسلم كانت صدمة للصحابة. مين أول من أنكر هذه الصدمة؟ الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي يفرق بين الحق والباطل، إن محمد ما مات
1: من يعني هول، هو من هول الصدمة، من هول الصدمة.
0: نعم، فالصدمة تمر بمراحل، ولا نجبر الشخص اللي مر بالصدمة نقول له لك وقت محدد للخروج منها إلا بعد 6 أشهر. هنا نقول لا، في خطر. بدأ يدق جرس الإنذار. أنت تخطيت مرحلة الإنكار وجالس فيها، أو جاتك مرحلة الغضب وما عبرت عنها، متى هتروح للتقبل؟ متى هتروح للتكيف؟ متى هتبدأ حياة جديدة؟ أنت لابد أن تمر على هذه المراحل بس بالوقت اللي يناسبك. عبر عن مشاعرك، أبكي، أكتب، أخرج من صاحب الأشخاص الداعمين، ترى حتخرج منها بسهولة. لكن ما تجلس في الحدث أو في الصدمة أو تنكرها وتقول أنا ما تخطيت.
1: وأعتقد أيضا تجنب الأماكن ربما هي الخطوة الأولى الصعبة، يعني أول مرة أجي هذا المكان أو ينعاد علي الموقف، بعدها بإذن الله أتعامل مع الآخرين والذكريات بسهولة إن شاء الله. نقول
0: نعم نعم، إن إحنا نحاول ونرفع من عندنا من المقاومة. مرة المقاومة مهمة، أحيانا تكون المقاومة لدينا ضعيفة، أخاف إني أنا أمر من هذا المكان أو أشوف هذا الشخص. شوفي صدمات الطلاق يا أستاذة إيمان، صدمات الوفاة، الفقد، الأشخاص اللي بيمروا بيها ما يبغوا يسمعوا اسم الفقيد، خوفا من إن المشاعر تجي عندهم، هذا شيء مؤلم جدا،
1: ما يلاموا صراحة لأنه شيء مؤلم جدا. أعتقد كل من يسمعنا اليوم مر بمواقف مشابهة يشعر أنه طبيعي، لكن طبيعي. من نعم. وجهة نظر شخصية أقول لك أنه كانت الأيام هي كفيلة بأن نعم. تمحو نعم. هذه الندبات، هي لا تذهب، ولكن تتعاملي مع المواقف بعقلانية. وأيضا مثل ما قلتي دكتورة وجنات، لا يمضي العمر سريعا وأنا واقفة في زاوية واحدة لم أتحرك ولم أنجز،
0: صحيح، ولم أبحث عن الحلول. لا. إحنا ما نقول لك في بداية الصدمة خذي وقتك وعبر عن الصدمة، خذ وقتك وعبر عن الصدمة، لكن أسعى إلى أنك تتقبلها وتمضي الحياة. هو التقبل ليس بالأمر السهل، يعني ما نقدر أفرض على شخص مر بأزمة أو فقد ابن أو بين أقول له صحيح. لا أنت لازم تتخطى، هذه كلمة لازم لا هي في مستحيلة، ولكن نعطيه وقت إنه يتكيف مع الحدث، يتقبل الحدث،
1: يرضى بما قسم الله، أعتقد
0: ويرضى بما قسم
1: أول
0: الله. نعم.
1: أول قاعدة دكتورة وجنات، من أجل أنه تهدأ أنفسنا، أنه هذا قضاء الله يجب أن أرضى به وأسلم.
0: نعم بالله ونعم بالله. من منا ما مر بأزمة صحيح. أو فقد أو صحيح. ألم أو حزن أو خسارات مالية وخسارات، لكن في نفس الوقت حينما يراجع نفسه ويخرج من اللاواعي للوعي ويبدأ يضع يعني النقاط على حروفها، يقول نعم أنا لازم أتوكل على الله وأؤمن بأقداره، وإنه من الأقدار ما نعرف ما وراء الحدث ده من خير ومن عوض. الله سبحانه وتعالى ما أخذ الله منا شيء إلا عوض ما أفضل منه،
1: اللهم لك الحمد. طيب هل ممكن الماضي يؤثر على قراراتنا الحالية دون أن نشعر؟
0: نعم نعم طبيعي، وهذا اسمه التأثير اللاواعي.

0: واعي. مثلا شخص نقول تعرض للخيانة أو الفشل في العلاقة الزوجية، إيش حيصير معه؟ دائما ينظر ويراقب كل شريك كده حوالينه، وأي شريك جديد يدخل في حياته ويبدأ يجننه بالأسئلة، أو زي ما نقول يخنقه بالأسئلة، يعتقد إنه هذا حرص، لكن للأسف هذا جرح قديم قاعد يتحكم في هذا الشخص، مسيطر عليه وعلى قراراته دون أن يشعر، دون أن يشعر. وخاصة يا أستاذ إيمان ما يحدث في فترات الطفولة، شوفي نقول صدمات الطفولة، صدمات المراهقة، هذه لها دور كبير في أنها تؤثر على قراراتنا المستقبلية
1: دون أن نشعر. نعم. حقيقة
0: دون أن نشعر،
1: يعني تكون هناك ملفات محفوظة في اللاواعي،
0: في اللاواعي
1: تؤثر. نعم. على هذه ردات الفعل، ونشعر أنه ما هو شيء مرتبط بالماضي.
0: بالتأكيد 90% من مخاوفنا من اختياراتنا من قراراتنا يا أستاذ إيمان، حتى نوع الشريك تكون مشفرة ما بين 5 سنوات 18 سنة، هذه تتحكم في قراراتنا المستقبلية. ما لم يعني يحصل هذا الشخص على جلسات علاجية أو جلسات فضفضة، فضفضة ولكن موضوعية مع شخص حكيم يستطيع أن يساعده ويخرجه من الأزمة. وحتى الراشدين اللي هم بيتعرضوا للأزمات أو خيانات أو طلاق أو فقد، لابد أنهم هم يعرفوا إذا ما قطعوا العلاج في فترة، مثلا نقول كما ذكرت نعطيهم 6 شهور للتعبير عن مشاعرهم.
1: والله دي مرة قاعدة جميلة اليوم حضرتك وضحتيها لمن يستمع، إلى أنه يا جماعة جعلوها مقياس. ربما ما شاء الله ناس تخطي في 4 شهور، ربما ناس تخطي في 5، إذن لما نعدي 6 يجب أن نتجه للشخص المختص من أجل أنه يعني نعالج أنفسنا ودواخلنا.
0: صحيح، قوة الإيمان أستاذ إيمان، البرسوناليتي حق الشخص، شخصيته، مقاومته، شوفي حتى مهاراته، السكيلز حقته، الانفورميشن، معلوماته، الاتيتيود، سلوكه، هذا يتحكم. ترى يختلف من شخص لآخر، ممكن شخص ترى يتخطى من زي ما قلت حضرتك 4 شهور، البعض 2، البعض يقعد 2 سنين. أنا يعني أعرف بعض الأشخاص ما تخطت أزمتها 5 سنوات هنا ما ساندت.
1: أنا أعرف بعض الأشخاص اليوم عدت سنوات طويلة ولم تتخطى أزمة الانفصال.
0: صحيح صحيح، لأنها ما بادرت، ما سعت وراء شخص، يعني ما
1: كمان تفرق
0: متخصص.
1: دكتورة وجنات، تفرق أنماط الشخصيات والأجيال، يعني أنا أحدثك عن جيل، ليس بالجيل الشاب، يعني جيل قديم، أنماط الشخصية تتحكم، ثقافة هذا الإنسان تتحكم، حياته الاجتماعية.
0: نعم.
1: اليوم ما شاء الله نقول الوعي زاد في الأجيال الحديثة أو الأجيال الشابة أو الأجيال في منتصف العمر، في ناس مثقفة واعية تبغى تأخذ بيد نفسها إلى بر النجاة.
0: صحيح، وانت كانك تتحدث هنا يا أستاذة إيمان عن أدوار الشخص أيضا، أدوار الشخص، البيئة اللي بيعيش فيها، دوائر التأثير اللي تأثر عليه لها دور كبير في خروجه وتصالحه مع الماضي أو البقاء في سجن الماضي مدى الحياة بدون ما يتحرك. شوفي الدائرة رقم 1، إذا فكر الشخص وكان من الأشخاص ذو الشخصية القوية ويتأثر فقط بأنا، دائرة الوسط، أنا من يستطيع أنه يساعد نفسه، أنا من يستطيع أنه يخرج من هذه الأزمة، ثق أنه هذا أول الأشخاص اللي سريعا ما يخرج من الأزمة. هناك دائرة تأثير أكبر شوية، الأدوار اللي بيقوم بها هذا الشخص، البيئة اللي عايش فيها، قد تكون بيئة داعمة، قد تكون بيئة بالعكس سلبية تساعده على استمراره في الصدمة، ما يخرج منها، ما يحاول يساعد نفسه، لأنه هناك من للأسف يبث أفكار سلبية، ألفاظ سلبية، يذكره بالماضي بطريقة بشعة ممكن تفجر مشاعره.
1: لا، وممكن هي تكون شخصية ضعيفة والشخص اللي بيسيطر عليها أعلى منها جعل هذه الشخصية لا تخرج من هذا السجن وبيتحكم فيه. طبعا احنا بنتكلم بالمجمل، خليني أسأل حضرتك عن
0: حضرتك بس أبا أكمل الدائرة رقم 3 اللي لها تأثير جدا كبير. أحيانا العادات والتقاليد، نرى شخص رجل عادة والتقليد يقول لا تبكي، لا تعبر عن مشاعرك، الله أكبر، فيجي هنا الموقف صادم جدا وحيستمر ويقعد فيه لأنه فعندنا في البيئة أن الرجل لا يبكي. نعم. أو المرأة لا تعبر، لا تبكي قدام أولادك، لا تعبر عشان أولادك، لا تبكي أتأثري، عبري عن مشاعرك، لا تكبتي، لا تقمعي، لأنه الكبت والقمع سيكون لا سمح الله يعني نتائج سلبية أقوى مما نتخيل. لا، أنا أتخطى وأجلس في التخطي 5-6 شهور ولا أقمع وأكبت وبعدين أعيش.

0: عمر مديدة تحتاج علاج نفسي وعلاج دوائي وميديكيشن ومع ذلك.
1: وحضرتك متخصصة، خليني أسألك، لأنه في البعض يقول لك لو ما طلعت ردة الفعل الطبيعية في وقت الحدث ربما تفضل سنوات تؤلم قلب هذا الشخص، صحيح؟
0: نعم صح، لكن نرجع لديننا ولدستورنا. سبحان الله، الله ينزل مع الصبر والمصيبة الصبر. طيب يعني مو شرط ترى أثناء وقع المصيبة أو الفقد أو الصدمة الإنسان يعبر بردات الفعل العنيفة والصراخ وممكن الإغماء، خذ الله سبحانه وتعالى يربط على قلبه كما ربط على قلب أم موسى. هذا منهج رباني. فالبعض يرى أنه هذه ما عبرت عن مشاعرها، هذه كيف ما شاء الله متحملة، الله سبحانه وتعالى وهبها هذه القوة. هي ممكن تعبر بطريقة أخرى أنت ما تعرفها وما تشاهدها، أو هي لها طريقتها في التعبير. البعض يعبر بالكتابة، البعض يعبر بالصدقة، البعض يعبر بالخروج، البعض بالمشي بالرياضة، لكن في كل الأحوال كلامك سليم 100%. أنا ما أبدا ماني ضد في إنه الإنسان إذا ما عبر.
1: ونعمة من الله، نعمة من الله دكتورة وجنات، إنه نحن مسلمين موحدين مؤمنين بالله، نعرف بأنه هذه كلها أقدار الله، فهذه نعمة إنه الإنسان يتوجه إلى الله بالمناجاة بالعبادات، يمكن من أهم النعم اللي ربي أكرمنا بها كمسلمين ومؤمنين.
0: في دعاء القنوط يوميا نحن نذكر اللي ربنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، وارزقنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعبة. إحنا بنسأل الله في كل صلاة وفي كل سجدة، فهذا قد يكون من الله الإنسان، الله جبر قلبه الله، ومع ذلك هناك طرق نعبر بها عن مشاعره رغم أنه الله ربط على قلبك. لكن ما في إنسان مر بصدمة أو فقد لن يعبر أو يقول قوي، القوي هو الله سبحانه وتعالى، لكن الله يقوينا جميع يا رب إن شاء الله.
1: آمين. من وجهة نظرك دكتورة وجنات، هل هناك دور للتسامح مع الذات أو الآخرين في هذه العملية، عملية التصالح مع الماضي؟ يعني لما نكون متسامحين مع أنفسنا أو مع الآخرين، هل بسهولة نستطيع التصالح أيضا مع الماضي؟
0: حينما نتصالح مع أنفسنا بداية هذا هو تسلسل. إذا أنا استطعت أن أتصالح مع ذاتي وتقبل وضعي وما حدث في حياتي من أقدار، تجي رقم اثنين إني أقدر أتصالح مع الآخرين رغم الأذى اللي ممكن لكن أنا ما أعيش في حياة الآخرين، ما أعيش حياتي كلها من أجل الانتقام أو من أجل أني أكرس جهدي عفوا من أجل يسرق طاقتي أو يسرقوا صبري.
1: لكن أريد إخراجهم من حياتي، لا أريد التعامل معهم، ولكن لا أستطيع التسامح. هنا كمان في نقطة مهمة أحبي نأخذ رأيك فيها. أنا تعايشت مع الحدث، فلانة أذتني، ولكن أنا لا أستطيع تقبلها في حياتي، ولكن لا أريد منها شيئا، أنت في حالك وأنا في حالي، ولكن لا أسامح. كيف تقيمي هذا المشهد؟
0: أنا أقيم قمة العقلانية. فإذا حطينا خطة واعية وأنه هذا هدف تجنب، الشخص هذا يؤذيني، الشخص هذا عرضني للصدمات، عرضني للفقد، عرضني للعفو لأني أعيش متألمة حزينة. طيب هو موجود في حياتي، وخاصة إحنا نتحدث عن الأشخاص اللي في دائرة علاقاتنا، شخص ما أقدر أتخلص منه، شخص ما أقدر صلة رحم بيني وبينه، ماذا أفعل؟ ولد عمي طلقني، انفصال العائلة الأسرة هذه وذنبها، أولادي ذنبهم، أنا أعمل هدف تجنب. هم موجودين في حياتي لكن أنا متجنبة الألم، متجنبة الصدمات، متجنبة وذلك من خلال إني أكون معهم لكن منشغلة بأهدافي. نعم هذه
1: جداً.
0: أمور ما نقول أبدا إنك أنت شخص سيء، ولكن أنت متجنب للألم من خلال صناعة أهداف بسيطة أو أهداف مرحلية تجنبك عن هذا الألم وعن هذه الانشغال. على فكرة الانشغال بمشاريع حياتنا أحيانا هو هدف تجنب. أنا موجودة في دائرة الألم لكن مشغولة بصناعة المستقبل. مشغولة بصناعة. نعم هذا
1: يعني يمكن من أكثر الأشخاص اللي بسطها بطريقة حلوة. وما جيتي ناحية كما الأكثر يقول أنه لازم تتسامح، لا مو لازم، أنا مو قادرة أتسامح، لكن أنت اليوم دكتورة وجنات وضحتيها بطريقة أنشغل في ذاتي وفي حياتي وأتجنب الموقف، أتجنب سين من الناس لم أستطع مسامحته، لكني خلاص أشيل الحدث من بالي وأكمل حياتي.
0: صحيح، التسامح قيمة يا أستاذة إيمان ما نغفلها، لكن إحنا عندنا سلم قيم. قد يكون التسامح هذا كان عندي في رقم واحد في حياتي.

0: حياتي بدون صدمات بكل، لكن مع صدمة مع شخص معين فقدت الثقة فيه، تنزل قيمة التسامح في السلم هذا اللي قيمة أقل، وتطلع مكانها قيمة معليش الذات، معليش قيمة نفسي قبل التسامح، مع أنه ما نلغي من حياتنا، هو مو موجود لكن مو مع الشخص اللي أذاني. أنا أسامح طفل، أسامح شخص في الشارع،
1: أو تسامح مع شخص ما أذاني بقوة،
0: ما أذاني بقوة، لكن مع نفس الشخص رحلت هذه القيمة اللي كانت في العلو وفي القمة معه في كل تصرفاتها.
1: نعم. أشكرك على التوضيح، لأني دائما أدخل في مصادمات أنه أنا لا أستطيع طيب نسيان ما حدث من فلانة، لكن أنت اليوم سرتيها بطريقة بسيطة وخلت الشخص يشعر لأنه أنت ماشي في الطريق السليم، أنت خلاص شلت فلان، شلت الموقف من بالك، لكن ما قدرت تصالح ده الإنسان أو تسامحه، خلاص حياتك مكملة.
0: فعلا. طيب
1: خليني أسألك عن مشاعر الندم المستمرة على قرارات سابقة. أخذنا قرار في حياتنا، فشلنا، تم الإخفاق، خسرنا أمور، لكن تعلمنا، لكن ما زال هذا الإحساس وهذه المشاعر، مشاعر الندم مستمرة بداخلي، كيف أستطيع التعامل معها؟
0: جميل. أنا ممكن أسرد فقط استراتيجية أستخدمها أنا شخصياً، خلينا نقول ونعمم هذه الاستراتيجية، هي مكونة من 3 خطوات. الخطوة الأولى أعترف، خلينا نعترف إنه أنا ندمان على قرار، أنا ندمان، ليش ما أعترف؟ ليش أنا أخطئ في تقييم ذاتي إني ممكن أتخذ قرار مثلا إصدار سجل معين أو مشروع معين، بس ما هذا المشروع ما يتناسب معي ولا مع قدراتي ولا إمكاناتي، إذن أنا ندمان. طيب الخطوة الثانية ريبير، اسأل هل أقدر أصلح شيء الآن؟ هل أنا قادر على أني أغير الموقف أو الحياة اللي الآن حولي مع هذا الحدث الصادم أو المشروع اللي أنا فشلت فيه؟ طيب كيف أقدر أصلحه؟ باعتذار ولا بتعويض ولا أغير سلوكي ولا ما أقدر؟ فأنتقل للخطوة رقم 3 اللي هي ريفريم، اللي هي نغير الجملة، نغير المعنى. ليتني ما سويت، ليش أقول أنا ليتني ما سويت وأندم؟ أقول أنا لو ما سويت هذا الأمر، أو ما بلاش لو، لأنها تفتح عمل الشيطان، خلينا نقول هذا الهدف إذا ما سويته أو أنا سويته فعلا لدي أتعلمت منه، لو ما سويته فعلا ممكن حندم، ما حيكون عندي وقود. فالندم بلا عمل هو سم، خلينا نكون واضحين، لكن صح. الندم مع العمل وقود لحياة مقبلة
1: وإصلاح
0: لتصحيح أخطاء.
1: نعم طبيعي. لو إحنا اقتنعنا يا دكتورة وجنات أنه هذه طبيعة الحياة، نغلط ونتعلم، ما في أحد حيجي حياته كاملة والكمال لله، هذه طبيعة الحياة، أخطئ وأتعلم من خطأي.
0: عندنا إحنا تجربة في علم النفس تسمى المحاولة، اللي هي التعلم بالمحاولة والخطأ، إذا ما حاولنا وأخطأنا لن نتعلم. ومعظم أطفالنا وأبنائنا ومراهقين نحن في هذا العمر أحيانا من أخطائنا خرجنا بتعلمات عشان ما نكرر الخطأ، ما نندم. الندم قد يكون كما ذكر نعترف بندمنا ونسأل نفسنا كيف ممكن نصلح، لكن ما قدرنا خلاص نبدأ نغير مفهوم الصدمة ومفهوم الحزن ومفهوم لشيء ثاني حيساعدنا بإذننا نكون وقود للمرحلة الجاية وما نكرر الأخطاء.
1: هل إعادة سرد القصة تساعد في الشفاء؟
0: جميل. هذا عاد زي ما يقولوا فعلا هنا صلب الموضوع، هنا الخلاصة. هي هنا طريقة العلاج، هي هنا يا أستاذة إيمان، إنه إحنا نعيد صياغة الأشياء وسرد القصص بطريقة تخفف الألم، تخفف الألم. نعم هذه تقنية مثبتة معروفة في كل مرة يقل فيها الألم. أنا كل ما أقول القصة أو الفقد أو الانفصال بس بطريقة مختلفة، إحنا انفصلنا لغرض كذا، المرة الثانية قدر الله هذا الانفصال عشان أربي أولادي بشكل أفضل.
1: جميل.
0: قدر الله. نعم.
1: يعني أستعرض الإيجابيات من هذه المواقف.
0: إيوة، وتكون المشاعر هنا أستاذة أقل حدة، فإعادة الصياغة صار لي كذا وتعلمت كذا وصرت أقوى، وترى صار عندي حرية مالية، اعتمدت على نفسي، تعلمت القيادة، كملت الجامعة. شوفي هذه الأحداث اللي حدثت وفيها قدر مكتوب. أحيانا يكون الصدمة دي سبب في التعلم، سبب في الارتقاء وظيفيا، سبب، مع أنه ما نقول إن شاء الله يكون حياتنا فيها صدمات عشان نرتقي وظيفيا، لا، أن يقول لك

0: قد تكون سبب، ولكن نسأل الله أنه يا رب نرتقي ونتعلم بدون ما نتألم، بدون ما نتألم
1: بإذن الله بإذن الله. طيب، الأخطاء الشائعة اللي يقع فيها الناس أثناء محاولتهم تجاوز الماضي.
0: يمكن ذكرت في منطقة اللقاء
1: بصورة سريعة. نعم.
0: طيب، القمع. القمع هذا من أهم الأخطاء اللي ممكن أو أقدر أركز عليها، لأنه دوره جدا جدا جدا قوي. هو ينسينا فقط، بس ما يخلينا نعود بشكل يقمع بشكل أقوى في الصدمة.
1: نعم.
0: أنا أقمع وأكبت، لكن حعود في الألم بشكل أقوى. الاستعجال أحيانا، نريد أن نتشافى ونتصالح في أسبوع من الألم، دغنا خارجين من الصدمة. ترى ما هو صحيح.
1: صح.
0: انتظروا، خذوا وقتكم في التعبير عن ألمكم، في أنه أحد يسمعكم، في أنك أنت تمارس هذا الألم بس بشكل صحيح. مارسوا وعيشوا، وممكن اللي حواليك يشاركوك هذا الألم ويخرجوك منه لتعيش المتعة والفرح بإذن الله. نلوم، اللوم من الأخطاء الشائعة، أن ألوم نفسي، أنا السبب، لا، ولا ألوم الآخرين، هو كان السبب. طيب، أنا تركته لوحده عشان كده صار أمره. لا، الحقيقة إننا إحنا لابد إننا ما نستعجل وما نلوم أبدا. أحيانا هيكون عندنا مشكلة أخرى، ننتظر الاعتذار من الشخص ونتعلق. تصالحي مع نفسي، هو متعلق بطرف آخر، استناه بالأيام والليالي شو عشان
1: يجي خطأ رسالة. طبعا صحيح،
0: أيوه، بس يجيني منه
1: أو أربط حياتي بفلان،
0: أو أربط حياتك بفلان، فالشفاء يصبح مربوط بشخص، وللأسف هنا ما حيكون في التشافي. الخلط بين النسيان والشفاء، في ناس يخلطوا يا أستاذة إيمان. أيوة، أنا أنسى وحتشافى، هو النسيان شفاء. لا، ننسى الحدث غير، والتشافي منه
1: صحيح.
0: غير
1: صحيح.
0: نعم، والتفاعل معاه بشكل مختلف غير. فلذلك لابد أننا إحنا نكون حريصين ما نقع في هذه الأخطاء، وإذا وقعنا فيها نحاول نتجاوزها، نحاول نبحث عن أساليب في التشافي، في الخروج من الصدمات، في النسيان، لأنه النسيان نعمة. النسيان والتنافي نعمة، وإن من العلم العلم بالتعلم.
1: وطبعا أكيد تأثير تعلقنا بالماضي حيأثر على صحتنا النفسية، على علاقاتنا، حيخلينا غير سعيدين، حيخلينا غير منجزين. هذه كلها الأمور يجب أن ننتبه لها، لذلك نقول نتجه للتشافي والأشخاص المختصين إذا لم أستطع أن أتشافى بذاتي.
0: صحيح، إحنا نتأثر من الصدمات ومن الأحزان وعدم نسيان الماضي نفسيا. ممكن يتعرض الشخص قلق، اكتئاب، نوبات الهلع، البانيك أتاك، هذا بنشوفه كثير. انخفاض تقدير الذات، أنا ما أستحق، أنا ما أسوى، أنا ما بعيش، أنا ما بخرج، أنا ما بأكل. يحرم نفسه من ملذات الدنيا ومن النعم اللي الله، ينسى النعم اللي حوالينه ويركز في القدر اللي جاله. في هذه مشكلة جسديا، يبدأ الأرق، القولون العصبي، ضعف المناعة.
1: صحيح.
0: الجسد يبدأ إيش يخزن ما لم يستطع العقل حله، هذه مشكلة. روحيا تلاقينا عدم القيام بالعبادات، إهمال الأذكار، يبدأ هذا كله نتيجة عدم التصالح. ونهائيا اجتماعيا،
1: نعم،
0: طبعا يصير في ردات فعل مبالغ فيها. نحاول نكرر النمط، تشوفي من الصدمات وعدم التصالح مع الذات تقولي لي أنا أبعد عن الألم، وأنا بقول لك أبعد عن نقطة الألم. أحسن أشخاص لا يروح لنقطة الألم ويعيد التجربة بنفس الشيء.
1: جلد الذات،
0: جلد الذات، وهذه المشكلة تأثر بالضرورة على العلاقات، ويصير فيها برود عاطفي، تجنب الوجع مرة أخرى، ما يبغي يرتبط، ما يبغي. وهذه إشكالية كبيرة فعلا، نجد فيه تأثير للماضي على
1: والله
0: الصحة النفسية
1: والعلاقات. يعني نقولها بالعامية، أنت لوحدك اللي بتدفع الفاتورة طالما أنت مصر أن تظل في هذه الزاوية. نتمنى يا رب أن الجميع يتشافى مما يحزنه أو مما مر به ويكتب أجره. برأيك
0: اللهم
1: دكتورة وجنى، هل هناك مواقف لا يمكن التصالح معها بالكامل؟
0: نعم، حسب نعم، في يعني أنا لما أجي أقول في تصالح متزن، بالانس، إنه هذا طبيعي، لكن في أحيانا لا نستطيع التصالح بشكل كامل. صدمات، مواقف تتعلق بالفقد، فقد الولد هذا لوحده، خلينا نتحدث، ترى مؤلم، حتى الله سبحانه وتعالى يعوض
1: خسارة الأجر. أسأل الله الأجر لكل من مر بهذا الموقف.
0: اللهم، الظلم الكبير، بعض الجروح ما تطيب لكن تتعايش معها، تطيب. أنا بقول لك بس كيف يكون التعامل؟
1: كيف
0: نكون؟
1: كيف
0: تعايش مع الألم، تعايش مع الألم لكن باتزان، مو أعيش حزن ومشاعر وردات فعل. لا، تقبل الألم إنه جزء من قصتي. أنا عندي في قصتي ألم وفي صدمتي ألم، لازم أتقبله. أتوقف عن إضاعة الوقت، لمحاولة مسح الماضي. جميل. أنا أقول وقتي يضيع عشان أمسح هذا الماضي. الماضي لن يمسح. الماضي محطة محطة ستقف فيها وأقف فيها كلنا، إما لتعلم، إما لتذكر، إما لدعوة، إما لطلب الأجر من الله إنه هذا الابتلاء جاك.
1: ناخذها دكتورة وجنات من باب إنه هذه خبرات اكتسبناها من أجل أن نكون أفضل.
0: صحيح، وأبني حياة ذات هدف جديد ومعنى جديد. ما أنا من أقول بدل ما أقول أنا ما عاد خلاص مرتاح، أنا أقول أنا عايش رغم الألم. أنا أدعو لي إني أنا الحمد لله الله مصبرني وموقفني على رجلي، الحمد لله. وهذه نعم من الله. نعم.
1: طيب متى نقول إنه تجاوزنا الماضي وأصبحنا متصالحين معه؟ كيف أقدر أقيم نفسي أقول أنا خلاص تجاوزت هذا الفقد أو هذا الانفصال أو كسرة الخاطر أو كسرة القلب وأصبحت متصالحة معها؟ هل هناك دلائل؟
0: في مؤشرات، لكن خليني أقول ثلاث علامات. خطي. هي الأهم. تذكر الحدث وذكراه لا يثير انفجار المشاعر. يعني لما أجي الحدث أو شفته أو شاهدته أو شفت صورة أو مع ذلك ما يكون الحدث بنفس الآلية، ما تنفجر مشاعري بنفس الشيء. يعني تكون فيه مشاعر لكن مشاعر متزنة. تقبل إنه بعض الأسئلة والاستفسارات ليس لها جواب. نعم، توقف عن التفسير والتبرير. في أسئلة ما تلاقي لها جواب. طيب. ليش بنتي توفت؟ ليه ولدي كذا؟ ليه ما كنت معاه؟ ليه ما سويت كذا؟ ليه ما أعطيته الدواء؟ طب هي أسئلة لكن ليس لها تبرير.
1: أو ليه فلان تركني رغم كل ما قدمت له؟
0: نعم نعم.
1: يعني أتحدث عن الانفصال، يعني الطلاق.
0: الانفصال. نعم الانفصال المشروع. طب ليش أنا رغم أني حطيت كل جهدي وعملت دراسة جدوى ورأس مال طب بلاش. توقف عن هذه التفسيرات والتبريرات، ابدأ من جديد.
1: هي أقدار نعيشها. نعم. فرضى. نعم. بما قسم الله لك.
0: نعم. رقم ثلاثة اللي هي نحن قلنا كمؤشر. نعم. إنه الأفكار الإيجابية تتعلق بالحاضر، تبني وتشتغل وتضع أهداف للمستقبل بدون أن يكون الماضي صوت يصرخ داخلك. هو الصوت موجود لكن لا تخليه يأثر في أفكارك الإيجابية وخطتك المستقبلية. إذا بدأت الآن من جديد فاعرف إنك أنت تجاوزت الماضي، لأنه تذكرته بدون مشاعر قوية، تقبلته بدون أسئلة واستفسارات وتبريرات، حطيت خطة جديدة وأفكار إيجابية تتعلق بحاضرك وبتشتغل عليها بدون ما تخلي الماضي يصرخ توقف، لا أرجع للماضي، أنت متألم، لن تستمر، لن تنجح. فهنا هذه مؤشرات بإذن الله تكون نقلة إلى.
1: طيب. نعم. محوري الأخير، هناك محورين، أحدهما يتحدث عن خطوات يومية لتحقيق التصالح، ومحور يتحدث عن أهم النصائح التي تنصح بها. أتوقع ممكن حضرتك تدمجي لنا هي اليوم وتعطينا أهم النصائح والخطوات اللي تساعدنا للتصالح مع الماضي والتخلص من آثاره المؤلمة
0: بإذن الله. طيب، خمس دقائق للكتابة كفيلة بإذن الله يوميا إنك تكتب الموقف، الصدمة، الفقد، الطلاق، الانفصال، تكتب الألم بشكله وتكتب الدرس المتعلم منه.
1: جميل.
0: أخرج بدرس. تمرين التنفس، يمكن كثير ما أنا أقف عند هذا بأمان الطريقة أو الخطوة هذه اللي تساعدني على التصالح. التنفس بطريقة صحيحة، ممكن يدخلوا على اليوتيوب مستمعيني الكرام يسألوا عن الطريقة الصحيحة للتنفس، واللي هو من 4 إلى 8 عدات في أي وقت تهجم عليك الذكرى. جاتك الذكرى، قم من مكانك، غير مكانك وابدأ الآن بالتنفس الصحيح من منطقة الحجاب الحاجز وليس من الصدر. 8 عدات، احبس التنفس وخذه بطريقة صحيحة ويخرج ببطء شديد كأنك تطفي شمعة. كرره 7 مرات صباحا مساء، سيفيدك مرة كثير، وخاصة عندما تهجم الذكرى اللي لها دور كبير هذا التنفس في تهدئة الجهاز العصبي. عفوا.
1: طيب.
0: نحدد الذكرى. عفوا، هذا مرة وقت مهم. حدد الذكرى واستخدمته شخصيا وفادني بإذن الله يفيد كثير من المستمعين.
1: الله ينفع بك يا دكتورة.
0: آمين. خصص وقت للألم، للقلق، 10 دقائق في اليوم أتألم، قول أنا بتذكر فيها. لا مانع، يومين فقط للتذكر الماضي وباقي اليوم ممنوع. مارس فيه أدوارك، عش فيه عجلة حياتك، قم بعباداتك، قم باتجاهك نحو الأسرة، نحو صحتك، نحو عملك، نحو مالك، نحو رفاهيتك، وحتشعر أنه أنت اديت وقت للألم وحددته بالمقياس. حددته، كل شيء خلقناه بقدر. مقدار. نعم. الحركة بركة، قوم اتحرك
1: فعلاً، انجز، اشغل نفسك، اشغل راسك، لانه دائما الفراغ قاتل.

0: الألم، والصدمة تسكن الجسم والحركة تفكها. الصدمة تسكن داخل الجسم ولا الحركة تخرجها والتنفس تخرجها. وآخر شيء جملة حمد وشكر لله.
1: اللهم لك الحمد.
0: هذه يعني ما أقول آخر شيء، هي الأول والآخر.
1: بالفعل.
0: إن نحمد نحمد الله ونشكره على أقداره، والتذكير إنه هذا الحدث صار والحمد لله، واليوم هو يوم جديد.
1: الحمد لله على أقدار الله. صراحة يا دكتورة وجنات الحديث كان رائع، وبإذن الله يكون شامل.
0: نعم نعم. قش من طلب أن يكون لك ماضي خال ونظيف. الكل عنده جروح وألم. النضج يساوي تعلم وتعافي. افصل بين الحدث وهويتك. أنا تعرضت للجرح لكن لن أستطيع أن أجرح أحد. اختر شخص متخصص، مستشار، مرشد، صديق حكيم تتحدث معه، فالكلام يفك شفرة العقد. وقف تكرار الحدث في ذاكرتك، أكرره لكن بمعنى مختلف، لأن التكرار لن يغير الحقيقة بل سيغير مزاجك للأسوأ. ركز على ما تستطيع أن تتحكم فيه الآن، أكلك، شربك، نومك، خططك، إدراكك، قراراتك. اصنع معنى جديد لتجربتك وحزنك لتساعد الناس على التشافي. أبغى أستفيد من ألمي فيما تعلمته حتى أساعد الآخرين بما مر بي أنا من حدث.
1: جميل جدا. ننتقل لفقرة صحة وخطأ.
0: تفضلي.
1: في فقرة صحة وخطأ دكتورة وجنات عابد الثقفي ضيفتنا الكريمة اليوم، حأقول لك ثلاث جمل، كل جملة فيها تحتمل أن تكون صح أم خطأ. حضرتك حتجاوبينا بصح أم خطأ، وين حبيتي تعللي أكيد لك الوقت.
0: تفضل.
1: الجملة الأولى تقول: التصالح مع الماضي يعني نسيان كل الأحداث المؤلمة تماماً دون التفكير فيها مجددا.
0: كل خطأ.
1: خطأ.
0: خطأ، لأنه التصالح لا يساوي النسيان، أتحدثنا في هذا الأمر.
1: نعم.
0: النسيان التام مستحيل وغير صحي. التصالح يعني أتقبل الحدث اللي صار وأفك الارتباط العاطفي كما ذكرت. نعم.
1: واضح. الجملة الثانية: مراجعة التجارب السابقة بشكل متكرر يمكن أن يساعد في فهم الذات، النمو الشخصي، حتى وإن كانت مؤلمة.
0: صحيح، وخاصة إذا كان الغرض التعلم وليس التألم، ولكن في شرطين يا أستاذة. أولا أن تكون المراجعة تحليلية، يعني نخرج بدرس نتعرف على نمط جديد نخطط، لكن ما تكون اشترارية، أشتر الماضي عشان أعيد الألم 100 مرة بدون نتائج. فالأولى حتبنينا، التحليل حيبنينا، الثانية حتحبسنا مكانك سر.
1: الجملة الثالثة: الشخص المتصالح مع ماضيه لا يشعر أبدا بالحزن أو الندم أو الألم تجاه تجارب السابقة.
0: خطأ، لأن إحنا قلنا التصالح لا يلغي المشاعر، قد نحزن وندم لكن الفرق تصبح المشاعر خفيفة عابرة ولا يمكن أن تتحكم بينا. نحزن نكمل يومنا عادي، وليس كالشخص الغير متصالح اللي يعيش الموقف بكل تفاصيله، كل الديتيلز، كل الألوان، كل الأشخاص، كل الأحداث، كل الأماكن. فلذلك لا، الماضي جزء من الحاضر، ونندم ونحزن ولكن باتزان ووعي، وأن لا يجعله يتحكم فينا.
1: وصلنا لنهاية حوارنا الماتع معك دكتورة وجنات عابد الثقفي، مرشد أسري وموجه في صناعة الحياة. صراحة أعتبرها دورة تدريبية مكثفة. أتمنى من الله أنه كل من سمعنا اليوم يستفيد، وربي يجعلها في ميزان حسناتك.
0: اللهم أمين. شكرا لكم، شكرا لإذاعة الرياض، شكرا لحوارك الماتع أستاذ إيمان، وأسئلتك اللي سلسة ومرنة، وحوارك اللي استمتعت فيه وكأنني أتحدث بأمانة مع مدربة فعلاً. كنا دورة تدريبية لكن فعلياً أسئلتك، طريقة طرحك رائعة، حسيت بمتعة ما شعرت بالوقت
1: كثير
0: أبداً.
1: كثير استفدت من أمور كثير تهمني شخصياً في هذا الموضوع، وأنت مريتي أيضاً على أمور كثير. أتوقع أيضاً حتى المستمع بيسعد أنه الحمد لله وصل لمرحلة من التشافي بحكم ما أشرت إليه، أنه الحمد لله إحنا ماشيين بإذن الله في الطريق السليم.
0: شكرا إذاعة الرياض، وأشكركم فعلا إذاعة الرياض، لأنه أنا كذلك وأنا أحضر هذا اللقاء شعرت أنني وصلت إلى التشافي. ما في أحد مننا ما مر بصدمة أو فقد أو ألم، فأسأل الله للجميع حياة سعيدة ومديدة، وإن شاء الله بإذن الله خير وبركة تزيل الألم والأحزان، وتكون حياة جديدة وصناعة جديدة لأهداف قد تكون روحية، دينية، نفسية، اجتماعية. كذا هذا اللقاء، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والنجاح يا رب.
1: شكرا لك.
0: في أمان الله.

وصلنا لفقرة ببساطة. ببساطة، كيف نبدأ حياة أخف وأكثر سلاماً؟ يمر الإنسان في حياته بتجارب مختلفة، بعضها جميل يترك أثراً طيباً، وبعضها مؤلم يترك ندوباً داخلية. ومع مرور الوقت قد يصبح الماضي عبئاً يرافقنا في الحاضر، فيؤثر على قراراتنا، على مشاعرنا، وحتى على نظرتنا لأنفسنا. هنا تظهر أهمية التصالح مع الماضي، ليس بمعنى نسيانه، بل بمعنى فهمه وتحرير أنفسنا من أثره السلبي. أهم ثلاث خطوات بسيطة للتصالح مع الماضي. أولاً، الاعتراف بالماضي ومشاعره. تبدأ عملية التصالح بالاعتراف بما حدث دون إنكار، مع تقبل المشاعر المرتبطة به، لأن فهمها يساعد على التعامل معها بوعي. ثانياً، استخلاص الدروس من التجربة. بدلاً من التركيز على الألم أو الخطأ، يتم توجيه التفكير نحو ما يمكن تعلمه من هذه التجربة. كيف يمكن أن تسهم في النضج الشخصي وتطوير السلوك في المستقبل؟ ثالثاً، التوجه نحو الحاضر والمستقبل، اتخاذ خطوات عملية نحو مستقبل أفضل دون السماح للتجارب السابقة بالتحكم في الحاضر. في النهاية، الهدف ليس النسيان الكامل، بل أن يصبح الماضي جزءاً من التجربة وليس مركز الحياة. عندما نتصالح معه، يتحول من مصدر ألم إلى مصدر فهم ونضج. وصلنا لختام حلقتنا اليوم من مسار. كل الشكر لكم لحسن الاستماع. نأمل أن نلقاكم بخير الأسبوع المقبل. كونوا بخير وتقبلوا أجمل التحايا من فريق العمل: الإعداد رغد الحارثي، الإخراج محمد المنيف، ومني أنا إيمان بحيدرة أجمل التحايا. إلى اللقاء. مسار.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: ديرتي حبيبتي،

ونهض الوطن. في قلب الرياض، في تلك الأرض التي لا تنام على الهزيمة ولا تفيق إلا على المجد، يقف قصر ليس ككل القصور، قصر صنع من طين لكنه حرر وطنا.

0: إنه قصر المصمك، قلعة من صمت وطين كتبت في جدارها صفحة لا تمحى من تاريخ المملكة. الفجر لم يكن عادياً في صباح الخامس من يناير عام 1902، كان فجراً يتنفس الخوف ويتحسس المجد. وفي الظلال تسللت خطوات رجال لا يحملون البنادق فقط، بل يحملون الأمل والحق وراية لم تطوى يوماً. كان على رأسهم شاب لم يبلغ 30 من عمره، لكنه حمل قلب مملكة بأكملها، الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود طيب الله ثراه. في فناء القصر دار صراع لم يكن على السلطة، بل على الكرامة، على استعادة وطن تشرد، وعلى شعب يبحث عن رايته. وسقط بن عجلان حاكم الرياض آنذاك، وسقط معه جدار الخوف، ومن هناك من بين جدران الطين الساكنة نهضت الدولة، وانطلقت مسيرة التوحيد التي خطها الملك عبد العزيز ورجاله، لتصبح المملكة العربية السعودية كما نعرفها اليوم.
1: ذا

قصر المصمك ليس مجرد قلعة، إنه شاهد صامت على زلزال غير وجه التاريخ. هو المكان الذي تحولت فيه الحكاية من مجرد فكرة إلى وطن. هنا في هوى بلادي لا نحكي تاريخا، بل نستنشق روحه.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: حرفتنا حكايتنا.
1: تعلمت الحرفة هذه الخصوصيات من يوم يعني كان عمري 14 سنة.
2: البداية له الدواليب اللي كانوا يفلتوهم من له الناس.
3: والله السدو عشق، يعني لما أنا أشوف السدو.
0: وتراثنا هويتنا. حكاية حرفة.
4: حكايتنا اليوم عن صناعة البخور الحساوي، منتج عطري يحضر على شكل أقراص يدخل فيها العود كمكون أساسي، ويعتبر من الحرف القديمة والعريقة في الأحساء. تبدأ حكايته باختيار أجود المكونات وتمتزج فيها الخبرة مع أسرار الخلط لين تتكون أقراص تفوح منها ريحة الأصالة. وضيفنا اليوم المدرب والحرفي أحمد بن عبد الله الجدي.
5: البخور الحساوي يعتمد على أكثر من خطوة. أول خطوة إن إحنا نطحن العود مع مسك الغزال مع شوية زعفران. الخطوة الثانية نكون نضيف سكر النبات مع ماء الورد على النار، حيث إننا نستخدم السكر كمثبت عطري ومشعل، لأن في الآخر راح يتحول إلى جمرة عشان ما يموت البخور. زي ما تشوفين الآن هذه المرحلة ما قبل الأخيرة. بعد ما نطحن مسك الغزال مع العود، بعد ما نحط على النار السكر مع ماء الورد نمزجه زين، بعد طبعا ما يستوي السكر نطفي النار ونضيف العود. لما نضيف العود نمزجه زين، وزي ما تشوفين الآن نسوي له فرش،
4: لأنكم أنتوا تسوونه قرص، ما تسوونه كمعمول مكور.
5: المكور ده مو بحساوي. الحسة تصنع البخور الله يعطيك العافية من أكثر من 800 سنة قرص، كلهم يسوونه في منازلهم كعادة كثقافة كتراث، يحبون التبخير في المناسبات غير المناسبات بعد الطبيخ.
4: أنا لاحظ ما شاء الله ريحته قوية، ما أدري ليش تذكرني بريحة بيت الجدات.
5: هو يعتبر أول بخور قاموا يسوون العرب بالطريقة ذي. أما المعمول اللي ذكرتيه يعني جديدة فكرته، مش قديمة.
4: طيب أنا ألاحظ الحين وأنت تضرب بيدك عشان تسوونه زي القرص قطعة واحدة، لاحظت إنه عادي تضربونه هو حار، غريب يعني إنه ما يمسك بيدك.
5: أنت شفتي إحنا فرشنا له تحت عود ونحط فوق عود برضو من نفس العود اللي إحنا طحناه في البداية، عشان يصير تحت عود وفوق عود وفي بطن عود، يصير غني بالعود. وفي نفس الوقت عشان ما يمسك ما يلصق في يدي، احنا نستخدم احنا نصب فوق العود. بينما اللي نسوي في قوالب زي ما شفتي زي الشوكولاتة ما يحتاج ان احنا نطقه، فما نحط فوق عود، نكتفي باللي يكون تحت عود بس.
4: طيب تحتاج انكم المكونات تحطونها بكميات معينة بنسب معينة؟
5: شوفي كان في الماضي كل بيت له رونقه له ريحته، في ناس تزيد المسك، في ناس تزيد الورد، ناس تزيد الزعفران، ناس تنتقي عودة تكون مميزة، فمن هنا يصير نوع من التغيير. أما الخطة يعني بشكل عام واحدة، إن زي ما ذكرت ليش نطحن العود مع مسك الغزال مع الزعفران، إن إحنا نطبخ له سكر نبات مع ماء الورد، إن إحنا نفرشه بالطريقة هذه، تنطبق العملية على جميع الأعواد.
4: طيب إذا أنت زودت كمية معينة ريحة معينة ما تخرب الخلطة؟
5: إلا كل شيء بقدر، يعني
4: لأن أنت قبل شوي تقول إنه في بعض الناس يحبون يزودون ريحة معينة، هذه الزيادات أنا أحس أحياناً تخرب.
5: صحيح، هي شوفي ترى في إحدى المراحل هي معالجة مسك الغزال، مسك الغزال تجي ريحته حيوانية، فمرحلة تحسينه أو معالجته تكون مثال. يعني لما نقول إحنا راح نطبخ نص كيلو، في النص كيلو هذا تكون ثلاث نقاط ورد فقط، نقطتين مسك فقط، أربع نقاط زعفران فقط، هذا في الستاندر الريحة اللي الأغلبية يتعامل اللي الأغلبية يستخدمونها بشكل يومي. فشفتي المقدار، لا نتكلم بالنقط مش بال، هذه اللي معالجة مسك الغزال عشان تبقى ريحته جيدة مش حيوانية.
4: طيب أنت الحين عندنا الأدوات جاهزة وكذا، ألاحظ أنه تحتاج قبل شوي لما شفتك حاطها على النار أنه يحتاج تحريك باستمرار وله وقت معين، مو تخليه لمدة طويلة، لأن إذا صار مدة طويلة ممكن يتماسك بالقدر نفسه.
5: نعم، يحجر في الجدر أصلا. يعني هو في بعض العلامات ويعتمد على، يعني ما يصير يكون ياخذ أكثر من وقته. يعني شلون أوصف لك؟ أنه يعني مقدار وقت معين فقط، يعني في قراءة تطلع في فوق سطح القدر بأن السكر خلاص، أكثر من كذا ممكن يجف قبل تصب على ال،
4: يعني كأنه يحترق.
5: لا مو يحترق، يجف.
4: إيه بس يجف،
5: يحجر.
4: طب لما يطول على النار يعني ظل فترة طويلة على النار غير إنه يعطيك علامات إنه جف وكذا بسبب السكر، ما تلاحظ مثلاً إن الريحة تتغير؟
5: لا، هو أصلاً مجرد ما إنه يأخذ دقيقة إضافية ما نقدر نسوي قرص.
4: يعني هو كم تقريباً يحتاج على النار؟
5: تقريباً 20 دقيقة.
4: 20 دقيقة كم تطلع لك قرص؟
5: زي ما شفتي الآن.
4: أنا شفت قرصين.
5: ما نقدر نسوي أكثر من قرصين.
4: أي.
5: ما نقدر نسوي أكثر من قرصين، لأن أنت الحين لو لاحظتي جف الحين وأنا أتكلم معك ترى ما أخذنا 5 دقائق. شوفي، حط يدك عليه كذا تشوفينه صار حجري. فيفترض أنه مجرد ما نصبه ونحط فوق هذا العود مجرد ما ينفرش يجف. ولو ما صبيناه أصلا حجر في القدر. بوريك عينة، شوفي هذه عينة لمتدربة عندي، طبعا أنا أدرب هنا، حجر في القدر قبل تصبه، يعني ما لحقت إنها تصبه، وهذه في فرق دقيقة واحدة بس.
4: طب إذا حجر خلاص ما نقدر نستخدمه صح؟
5: لا، نعمل له إعادة تدوير. يعني مثلا كل مرة نطبخ نحط مقدار 20 جرام 30 جرام منه، المقدار هذا اللي تشوفينه كإعادة.
4: طب أنت من البخور الحساوي تقدر تشكله بأي شكل تبيه، لكن هو أساسا معروف عنه أنه قرص وأنه أنتوا تسوونه كقرص، بس ما يمنع لو شكلته مثلا يسوون منه في التوزيعات وكذا؟
5: إيه، عندي قوالب زي قوالب الشوكولاتة صبينا منه، بس طبعا قوالب الشوكولاتة ما نقدر نسوي نفس الكمية هذه. بتكون أقل كمية لأنه راح على ما يجف بسرعة، فما يمدي أنه يأخذ حجم القالب، فكل مرة نسوي كمية أقل عشان ندارك. أما كذا زي ما أنت شفتي كقرص تكون خلاص هي طقة واحدة وبسطة واحدة وخلاص، أما غوالب فنضطر إحنا نسوي كميات أقل عشان نقدر نلحق عليه قبل ما يجف. يعني الآن أنت شفتي صبيت صبتين كبار وجف بسرعة، فمثلا لو بصبه في القوالب الصغيرة هذه ما بقدر أغطي اللي أنت شفتي الغالب هذا كله. إحنا شكلنا توزيعات وشكلنا شكل الكاكاو، عملنا له تغليفة جميلة بحيث إنه يكون هدية حساوية مثلا، أو حتى طريقة الاستخدام تكون أسهل، والحمد لله رب العالمين.
4: الحين صرتوا تضيفون لها دهون وزيوت عطرية مختلفة عشان لو نقول للجيل الجديد؟
5: لا، عملنا للجيل الجديد، عندي مجموعة سويناها بروايح حتى فرنسية، في مجموعة لا زي ما شفتي انت بالروايح القديمة اللي تعتمد على الزعفران ومسك الغزال والعود، بس ضفنا على بعض الأغراس زيوت عطرية مميزة ولقيت استحسان قوي.
4: بس انتو كذا لما تضيفون روائح بس عشان تواكبون الجيل الجديد وكذا، لكن الأساس انتو تسوون البخور الحساوي على أصوله.
5: إيه، هو أصلا نفس الفكرة، اللهم أن إضافة زيوت عطرية ولا نفس الخطة الأولية، بس قبل لا نصبه نكون بعد ما طفينا النار نضيف الزيت العطري بحيث أنه يكون يعني زي ما ذكرت لك يناسب الجيل الجديد هذا.
4: طيب، إحنا تكلمنا عن قرص الحساوي وتكلمنا

0: سكر نبات. سكر نبات يستخدم بدل الجليسرين، الجليسرين تستخدم الشركات والمصانع للبخور الحديث، بس هذه يبقى مادة صناعية كيميكال. احنا ما زلنا محافظين على الرنج القديم انه يكون منتجنا طبيعي 100%. فنحضر سكر النبات مع نسبة معينة من ماء الورد ونطبخه الى مقدار معين يعني من الوقت، تطلع فيه علامات نقول السكر استوى، نقوم نطفي النار ونضيف عليه العود اللي احنا طحناه. قبل هذه كلها نكون عملنا الفرش اللي انت شفتي على الطاولة عشان لما نصب على الطاولة هذه ما يلصق، مجرد ما يمزج على طول نصب على الفرش ونكب فوق عود ونطقه باليد عشان ما يلصق فينا بعد. انت كده سويت القرص البخور الحصار.
1: حلو، انت حطيته في قدر، اي قدر طبعا معدن معروف، والملعقة لازم تكون خشب ولا عادي لو كانت الملعقة اللي بحرك فيها تكون حديد؟
0: هي كل ما كانت خشب اسهل عشان ما تسخن هذا الشيء. الخشب النوعيات اللي انت شفتيها عندي تكون طويلة، القدر مش معدن، افترض انه يكون في قدر زي ما ذكرت زي ما تشوفين يكون خفيف الوزن، وهو نفسه خفيف، سمكه خفيف عشان يختصر وقت الطبخ.
1: اي لا صار سمكه خفيف الحرارة توصل للمواد بشكل أسرع.
0: صحيح، لما يكون خفيف يكون يسخن بسرعة، لما يكون خفيف في الوزن برضو يساعد إن الواحد يعني يتحرك فيه بشكل أسرع. تخيلي هذا القدر لو يصير وزنه 2 كيلو بنحط فيه بعد 2 تصير ثقيل. فإحنا يعني القدر هذا أفضل نوع تقدرين تقولين يعني السماكة حقت طبخة البخور. كل قدر له عطره الخاص، عوده الخاص، بخوره الخاص. يعني ما يصير أسوي بخور بيتكم في قدر بخور بيتنا، أنت لك مغاديرك والقدر بيبقى فيه بقايا محافظة على ريحة بخوركم. فكل بخور له قدرة،
1: يعني كل مثلا أنت تشتغل على طلبيات ما شاء الله، فكل طلبية تسويها لها قدرها الخاص فيها، لأن القدور تمسك فيها الروائح الطلبية اللي قبل.
0: صحيح، بعدين أنت شفتي هذه البقايا اللي في القدر هذه ترجع إعادة التدوير بعد، لجل نطبخ هذا كله يذوب ويرجع في قدرة. يعني ما محتاجين احنا نروح نوديه نغسله ونسويه يعني من جديد، خلاص يبقى بقايا للطبخة الجاية. لأن أصلا المواد هذه يعني أصلية ومكلفة.
2: ويبقى قرص البخور الحساوي شاهد حي على أصالة الموروث وتفاصيل حرفة ساقتها الأيادي بحب وصبر، ويواكب هذا الفن العريق روح الجيل الجديد بإضافة روائح متنوعة تجمع بين عبق الماضي وذوق الحاضر.
3: حكاية حرفة، إعداد وتقديم ياسمين سهيمي، إخراج محمد العبود.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
6: وناستكم لنا ترمونسين أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط،
5: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
7: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
5: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
8: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
5: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض ننقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: ديرتي حبيبتي،

جبل يحدق في السماء وأنا أحدق فيه. في قلب صحراء المدينة المنورة وعلى بعد 190 كيلو مترا من العلا ينتصب جبل لا يشبه الجبال. إنه ليس مجرد كتلة من الحمم المتجمدة، بل صفحة من كتاب الزمن اسمه وحده يبعث الرهبة، جبل القدر. هنا حيث تنفست الأرض ذات يوم غاضبة، تثاءب بركان عملاق ونفث لهيبه في السماء ثم خمد، لكن أثاره ظلت شاهدة على لحظة اهتزت فيها الطبيعة وتكلمت الصخور.

0: إنه جبل بارتفاع 2000 متر تقريبا من بين جبال خيبر السوداء المتفحمة كأنها خرجت للتو من لظى الحمم. تحيط به فوهات بركانية وسهول تحبس الأنفاس وسكون يربك القلوب.
1: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.
1: واستجب لنا كما وعدت.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كانت هذه تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
1: ديرتي حبيبتي.

في حضن الزمن وعلى جزيرة نامت بين ذراعي الخليج ولدت حكاية لم تروى بعد كاملة. هناك حيث تتناثر بيوت القطيف البيضاء كحبات لؤلؤ تعلو حجارة عظيمة فوق رابية خضراء. ليست حجارة عادية، إنها قلعة تاروت حارسة البحر وراوية الأسرار.

يحكى أن الأرض هنا لم تكن مجرد أرض، كانت عرشاً لحضارات ومسرحاً لملوك عبروا قبل أن يكتشف الحبر. بل قيل إن قلعة تاروت بنيت على أنقاض معبد يعود لما قبل الميلاد، وأنها كانت قلعة لحماية دلمون، ثم مر بها الفينيقيون فالفرس فالعرب فالحالمون.

كنت طفلة حين أخبرني جدي أن القلعة لا تنام، وأن كل حجر فيها يحفظ سراً، وكل شرفة تطل على حكاية. في المساء كنا نصعد نحوها بخطى بطيئة، والهواء محمل برائحة التاريخ، والسماء تمطر بالأسئلة. بنيت القلعة في القرن السادس عشر فوق تلة تشرف على جزيرة تاروت. حجارتها مشبعة بالملح والقصص، وسورها وإن تهدم بعضه لا يزال يروي قصة الدفاع عن الأرض في وجه الطامعين. هل رأيتم برجها الشرقي؟ إنه مثل عين الصقر لا تغمض، ومن يقف هناك يرى البحر ويرى القرى ويرى الزمن كما لم يرى من قبل. في برنامجنا هوى بلادي لا نزور الأماكن فقط، بل نعيد نبضها للحياة. واليوم قفنا أمام قلعة تاروت لا كزائرين، بل كأبناء عادوا إلى ذاكرة وطنهم.

في زوايا القلعة، ضحك الأطفال وسجلات العشاق وصمت المحاربين وندى الفجر، كأن الزمن نفسه قرر أن يستريح هنا. وحين تهمس الرياح بين جدرانها تظن أن القلعة تناديك: تعال اسمع واكتبني من جديد.

0: 20-30.
1: المملكة العربية السعودية في الخمس سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما.
2: رؤية جديدة،
3: حدها عنان السماء.
2: عشرين ثلاثين باختصار
3: اقتصاد مزدهر،
2: مجتمع حيوي،
3: ووطن
2: طموح.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعي الكرام في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم 20-30، معي أنا محمد الموسى والزميل المخرج صالح الثنيه.

0: أرحب بضيف 2030 الدائم الدكتور سعود المطير، المحلل والأكاديمي الاقتصادي. حياك الله دكتور.
1: حياكم الله.
0: موضوعنا اليوم دكتور حول تخطي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السعودية 1 تريليون ريال لأول مرة بنهاية 2025.
2: عشرين ثلاثين.
0: في تفاصيل حلقة هذا الأسبوع، ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية في داخل الاقتصاد السعودي بنهاية عام 2025 لأعلى مستوى على الإطلاق، لتتجاوز حاجز 1 تريليون ريال لأول مرة طبعا. وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الإجمالية في داخل الاقتصاد السعودي بنسبة 12.5% خلال عام 2025 على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 122 مليار و360 مليون ريال مقارنة مع حجمها بنهاية العام السابق. ووصل إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في داخل اقتصاد المملكة إلى أكثر من 1.099 مليار ريال بنهاية عام 2025، وهي المرة الأولى التي يتخطى فيها حاجز 1 تريليون ريال مقارنة مع مستواه بنهاية العام 2024 والبالغ 977 مليار و360 مليون ريال بحسب بيانات طبعا البنك المركزي السعودي ساما. ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 53% في 2025، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في داخل الاقتصاد السعودي في عام 2025 نحو 122 مليار و360 مليون ريال مقابل 80 مليار و20 مليون ريال، 21 مليار و340 مليون دولار في العام 2024، ليزيد بنسبة 52.91% بما يعادل 42 مليار و340 مليون ريال. طبعا أظهرت نتائج الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالربع الرابع من عام 2025 بنسبة 89.66% على أساس سنوي.
2: عشرين ثلاثين.
0: أتحدث بشكل أوسع عن هذا الموضوع مع الدكتور سعود المطير، المحلل والأكاديمي الاقتصادي. أولا دكتور، يعني ما العوامل التي أدت إلى تجاوز الاستثمار الأجنبي المباشر يعني حاجز 1 تريليون ريال، وكيف يعني يعكس ذلك ثقة المستثمرين وتأثيره أيضا على الإصلاحات الاقتصادية، أو تأثير الإصلاحات الاقتصادية على هذا يعني تحقيق أو كسر هذا الحاجز؟
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، تحية طيبة مباركة لكم وللمستمعين والمستمعات. لا شك أن يعني الاستثمار الأجنبي يعتبر يعني محور أساسي لنمو الكثير من الاقتصاديات، يعني حتى الدول المتقدمة جدا تبحث عن الاستثمار الأجنبي. لماذا؟ لأن له فوائد

0: قاعدة جمة، وكثيرا من الدول يعني نهضت وتحولت من دول نامية إلى دول متقدمة بسبب الاستثمار الأجنبي. لا ننسى مثلا كوريا، سنغافورة، تايوان، كل هذه الدول يعني من خلال الاستثمار الأجنبي استطاعت أن تقفز قفزات في النمو الاقتصادي. عندما نتحدث عن الاستثمار الأجنبي نحن نفرق بين الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار الأجنبي غير المباشر. لا شك أن أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر هي الأقوى والأكثر تأثيرا في الاقتصاد، لأنها يعني تخلق يعني أعمال ومشاريع جديدة، وتستطيع أن توظف وتخلق قيمة مضافة للاقتصاد، وتستطيع أن تدرب وتجرب التقنية. كل هذه يعني من فوائد الاستثمار الأجنبي، وبالتالي يعني هناك عوامل رئيسية يعني أدت إلى تخطي الاستثمار الأجنبي حاجز التريليون ريال لأول مرة. ويجب التنويه هنا، ليس طموح المملكة فقط هو تريليون ريال، لا، الطموح أكبر من ذلك بكثير، لكن ما دام هناك نمو متسارع يعني على مستوى سنوي يمكن 12.5% نمو، على مستوى الربع الأخير قفزة كبيرة جدا الربع الرابع، لا شك إن هذا يعني ما تحقق إلا بسبب إصلاحات بيئة العمل، وكذلك تسهيل التراخيص وتطوير الأنظمة الاستثمارية وتحسين البنية التحتية. ولا شك أن برامج رؤية المملكة 2030 لها دورة محورية في فتح قطاعات جديدة جعلت يعني أو أصبحت جاذبة للاستثمار الأجنبي. لا شك تجاوز التريليون ريال هو يعكس ثقة قوية من المستثمرين الأجانب في استقرار الاقتصاد السعودي وقدرته على النمو طويل الأجل. لا ننسى أيضا موضوع الاستقرار الأمني والسياسي والنقدي. وجود عملة الريال عملة مستقرة وليست متقلبة، بمعنى أن مخاطر التضخم يعني بسيطة جدا مثلها مثل الدول المتقدمة. فالكثير من الدول المستثمر الأجنبي يعاني عندما يستثمر في دول عملتها متقلبة جدا، لأنها توقعه في مخاطر كبيرة. أما الاستثمار في المملكة العربية السعودية في مع وجود الريال الذي يعتبر مستقر ومعدل صرفه مع الدولار ثابت، هذا لا شك أنه محفز قوي أيضا للمستثمر الأجنبي.
1: طيب، يعني تجاوز حاجز التريليون ريال ربما يعطي صورة كبيرة عن الثقة يا دكتور، لكن يعني لفهم عمق هذه الصورة يعني قد نحتاج إلى قراءة معدلات النمو نفسها، خاصة النمو الاستثمار الأجنبي المباشر وصافي التدفقات. كيف يمكن أيضا تفسير نمو الاستثمار الأجنبي المباشر 12.5% وصافي التدفقات 53%، وهل هذا النمو يعني يعتبر مستدام؟
0: لا شك طبعا أن النمو السنوي اللي تحقق في عام 2025 وهو معدل 12.5% لا شك أنه يعكس توسعا تدريجيا في الاستثمارات القائمة وكذلك الاستثمارات الجديدة. وأما ارتفاع صافي التدفقات ب 53% يشير طبعا إلى تسارع دخول رؤوس الأموال الجديدة، لا سيما لاحظنا هذا جليا في الربع الرابع من 2025. ولا شك أن الفرق بين النسبتين يدل على أن 2025 شهد قفزة استثمارية قوية وليست فقط نموا اعتياديا، لأن كما قلنا الفرق في الربع الرابع صار هناك قفزة كبيرة. ولا شك أن استدامة هذا النمو أيضا تعتمد على استمرار الإصلاحات وكذلك استقرار الاقتصاد العالمي حتى لا يتباطأ الاستثمار الأجنبي. وفيما تبقى من رؤية المملكة 2030 الخمس سنوات ستكون حافلة بنمو قوي بإذن الله تعالى للاستثمار الأجنبي، وإن شاء الله تعالى يكون فعلا الاستقرار العالمي من العوامل المحفزة.
1: طيب، وش دلالات وصول أيضا الاستثمار الأجنبي إلى تريليون وتسعة وتسعين مليار إذا تصحح لي يا دكتور، مقارنة يعني كمقارنة إقليمية وعالمية؟
0: طبعا لا شك الرقم تريليون وتسعة وتسعين مليار هذا رقم يضع المملكة العربية السعودية ضمن أكبر الوجهات الاستثمارية في المنطقة، ويقربها طبعا مستويات الدول المتقدمة. على مستوى الوضع الإقليمي لا شك أن يعكس تقوى المملكة إلى مركز استثماري قوي، وعالميا لا يزال هناك فجوة، لكن الاتجاه ما زال صاعدا بشكل واضح. وعندما أقول فجوة أعني أن السعودية لم تصل بعد لمستوى أكبر الدول في حجم الاستثمار الأجنبي مثل كما قلنا أمريكا والصين، لكن الاتجاه الصاعد يعني أن يعني هناك أو أن السعودية تتحرك بسرعة نحو هذا المستوى وتقلص الفروقات بشكل تدريجي، رغم أن الفترة يعني وجيزة، نتكلم 15 سنة من بداية رؤية المملكة 2030، بينما هذه الدول نجد أنها يعني استثمرت في استقطاب المستثمر الأجنبي يعني من يمكن أكثر من 5 عقود.
1: جميل، هذا فيما يتعلق بالاستثمار المباشر الأجنبي. طيب، أسباب الارتفاع الكبير يعني في تدفقات الربع الرابع، وهل يعكس يعني تسارعا حقيقيا أو عوامل مؤقتة؟
0: طبعا أكيد هذا قد يكون له دور أيضا بعوامل موسمية، ولا شك أنا أتصور طبعا أن الربع الرابع يعني لن يكون فقط قفزة يعني استثنائية، وإنما أتصور أنها ستكون القفزة متواصلة، لأن السنوات القادمة سيكون فيها تسارع حقيقي في جذب الاستثمار الأجنبي. أتصور أن الفترة التي مضت تعلم المستثمر الأجنبي يعني واستفاد خبرة كبيرة جدا في مدى صلاحيات المملكة العربية السعودية في الاستثمار الأجنبي. المستثمر الأجنبي أصبح أكثر معرفة أين مكان الاستثمار، ما هي المستقبل، ما هو المستقبل الواعد لقطاع للاقتصاد السعودي بشكل عام وللقطاعات الأكثر اهتماما في رؤية المملكة 2030. أصبحت المعلومة متاحة، والمستثمر الأجنبي يستطيع أن يتخذ القرار الاستثماري بسرعة. يعني دائما لما تكون الأمور شفافة وتكون مقومات الاستثمار اللي محفزة للمستثمر الأجنبي، كما قلنا أمن واستقرار وبيئة جاذبة وبنية تحتية قوية على مستوى أو على كافة المستويات، بما في ذلك الآن توفر أدوات الذكاء الاصطناعي، الإنترنت الذي يشمل المملكة العربية السعودية بسرعة فائقة، كل هذه أمور تعتبر جاذبة للمستثمر الأجنبي.
1: بالنظر يعني إلى الأثر الأوسع يا دكتور لهذه التدفقات الأجنبية، كيف سيؤثر أيضا هذا الاستثمار الأجنبي على الناتج غير النفطي والتنويع الاقتصادي؟
0: ولا شك الاستثمار الأجنبي له دور كبير في تطوير قطاعات مثل الصناعة، مثل السياحة، مثل التقنية. هذا سينعكس على مزيدة من إنتاجية، سينعكس على نمو الأنشطة غير النفطية بوتيرة متسارعة، سيخلق سلاسل قيمة جديدة داخل الاقتصاد. سيكون هناك أيضا ليس فقط المقدرة على تلبية الطلب المحلي، يعني مشاريع تقوم لأجل تلبية الطلب، بل سيكون هناك مقدرة أيضا للاستفادة من الخدمات المتوفرة، الخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية أيضا لتصدير الفائض. فبالتالي المستثمر الأجنبي يكون لديه يعني طلب متنامي وطلب واسع لا سيما

0: موجات أثير إذاعة الرياض. عشرين ثلاثين.
1: حياكم الله مستمعي الكرام من جديد. حديثنا اليوم تخطي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السعودية تريليون ريال لأول مرة بنهاية 2025، وبالتأكيد كالعادة ضيفنا ضيف 2030 الدائم الدكتور سعود المطير المحلل والأكاديمي الاقتصادي. حياك الله من جديد دكتور.
2: حياكم الله
1: الدكتور. يعني الحديث عن دور الاستثمار أيضا الأجنبي في خلق الوظائف وأيضا تحسين جودة سوق العمل.
2: طبعا لا شك أن الاستثمار الأجنبي له دور كبير في خلق الوظائف، لأنه هو يقوم بتأسيس مشاريع ومنشآت جديدة، فلا شك أنه سيكون فيها خلق وظائف، وبالتالي في قطاعات لا شك أنها قطاعات حديثة سيرفع بجودة الوظائف عبر نقل الخبرات والتقنيات، كما قلنا سيدرب المواطنين والمقيمين، سيجعل التأثير يعتمد على سياسة التوطين لضمان استفادة المواطنين أيضا. فهناك جودة الوظائف عنصر أساسي ومهم، يعني الوظائف لا تكون وظائف تقليدية، بل ستكون وظائف يعني مع استخدام التقنيات المتنوعة وما يصحب ذلك من تدريب للمواطنين والمقيمين، سيجعل فعلا هناك مقدرة على خلق وظائف بشكل مستدام. كلما نما الاستثمار الأجنبي كلما أنشأ مشاريع جديدة، وبالتالي سيكون هناك توظيف جديد، وبالتالي أي يساهم في أيضا تخفيض معدلات البطالة.
1: لفهم دكتور جودة هذا الاستثمار من المهم أيضا أن نميز بين أنواعه. كيف يمكن أيضا تحليل الفرق بين الاستثمار المباشر واستثمارات الحافظة والاستثمارات الأخرى من حيث طبعا الاستقرار والمخاطر؟
2: طبعا لما نقول الاستثمار المباشر كما قلنا قبل قليل نقصد فيه استثمار اللي ينشئ فعلا مشاريع، مصانع، مستشفيات، مدارس، تدريب، كل هذه يعتبر استثمار مباشر، فهو الأكثر طبعا استقرارا وله تأثير طويل الأجل، ويرتبط بأصول حقيقية، ويساهم في التوظيف وفي التدريب وفي جلب التقنية والخبرات، كل هذه من خلال الاستثمار المباشر. استثمارات الحافظة لا شك أنها تعتبر استثمار غير مباشر، هي أكثر سيولة لكنها عرضة للتقلبات، وهذا واضح مثل الاستثمار
1: في سوق الأسهم مثلا،
2: سوق الأسهم السعودي، مثل الاستثمار في الصكوك أو السندات الحكومية. لا شك هذه فائدتها أقل بكثير من فائدة الاستثمار المباشر،
1: ممكن تكون مؤقتة يعني،
2: ولها طبعا لا شك هي عرضة للتقلبات اللي الاستثمارات غير مباشرة، وهي طبعا لا شك قد يعني تذهب وتأتي بسرعة حسب الأوضاع وحسب المخاطر وما إلى ذلك، لكن الاستثمار المباشر لا شك أنها أكثر استقرار، لأن عندها مصانع، عندها مشاريع، فالفائدة إذن من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر أقوى بكل تأكيد.
1: نبقى أيضا يا دكتور في موضوع استثمارات الحافظة وسندات الدين كأدوات يعني ذات تأثير مباشر على الأسواق المالية والسيولة أيضا، وش تأثير يعني هذه الاستثمارات اللي هي استثمارات الحافظة وسندات الدين على الأسواق المالية والسيولة؟
2: طبعا أكيد بكل تأكيد أن الاستثمار الأجنبي غير المباشر يؤدي إلى زيادة السيولة في أسواق المال، ويؤدي إلى تحسن كفاءة التسعير، لأن المستثمر الأجنبي بكل تأكيد عندما يدخل ستكون يعني هناك دراسات وتحليلات لأسهم الكثير من الشركات، فتكون كفاءة التسعير أكثر. أيضا سندات الدين تعتبر

0: أو توفر مصدر لتمويل مهم للحكومة وكذا في الشركات. أنا نعرف أن الحكومة تعتمد كثيرا على إصدار صكوك أو إصدار سندات، وكذلك نفس الشيء البنوك. فوجود دخول المستثمر الأجنبي في مثل هذه الجانب لا شك أنه يدعم السيولة. لا هي طبعا هذه الاستثمارات الحافظة وسند الدين كما قلنا فيها تقلبات خلال عادة خروج رؤوس الأموال ودخولها، هذه دائما تخرج بسرعة وتدخل بسرعة.
1: طيب يعني أيضا تدفقات رأس المال يعني قد تكون يا دكتور يعني داعمة في بعض الفترات وضاغطة في فترات أخرى. طيب كيف تؤثر يعني الاستثمارات الأجنبية بمختلف أنواعها على الاستقرار المالي والاقتصادي؟
0: طبعا بشكل عام هي تعزز النمو الاقتصادي وتدعم الاحتياطيات الأجنبية، لكن الاعتماد الكبير على تدفقات قصيرة الأجل يعني قد يخلق مخاطر. لهذا دائما كما نقول دخول سيولة ساخنة تدخل وتخرج مثلا في سوق الأسهم هذا أمر وارد. فالتوازن طبعا بين الأنواع المختلفة لا شك أنه مهم للاستقرار، يعني يكون عندك حجم كبير للاستثمار الأجنبي المباشر لا شك أن هذا يعتبر يعني يعطيك أكثر استقرارا ويعطي ثقة أيضا للاستثمار غير المباشر. دائما وجود الاستثمار المباشر بشكل قوي يعطي نوع من الطمأنينة، نوع من الثقة، نوع من الاستقرار حتى بالاستثمارات غير المباشرة. فمع تحرك الاستثمار الأجنبي المباشر ونموه إذا استمر بنفس الوتيرة الربع الأخير من عام 2025 سنجد أيضا أن الاستثمار غير المباشر من خلال دخول سيولة قوية في سوق الأسهم السعودي ملحوظ بشكل قوي في الفترات القادمة.
1: طيب ماذا عن دور يعني رؤية السعودية 2030 في جذب الاستثمارات الأجنبية وش أبرز التحديات برأيك؟
0: طبعا رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وفرت إطارا واضحا للإصلاح الاقتصادي وفتحت قطاعات جديدة وقدمت حوافز استثمارية كبيرة وسهلت الإجراءات وأصبحت جاذبة للمستثمر الأجنبي واعتبرته ركيزة أساسية ومحرك للنمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية. دائما عندما أتكلم عن رؤية المملكة وهدفها الأساسي هو تنويع الأنشطة الاقتصادية بعيدا عن النفط، نجد أن المستثمر الأجنبي يعتبر أحد ركائز رؤية المملكة، ولهذا تعمل المملكة العربية السعودية على جذب هذا المستثمر الأجنبي وعلى يعني دخوله كاستثمار مباشر بوتيرة متسارعة. كما قلت يعني نحن تجاوزنا تريليون ريال، لكن ليس هذا الطموح، الطموح أقوى بذلك بكثير.
1: أخيرا يا دكتور فيما يتعلق تحدثنا عن دور الرؤية رؤية 2030 في الاستثمار أو جذب الاستثمارات الأجنبية، أخيرا دكتور يعني هل في يعني وش السيناريوهات أو السيناريوهات المتوقعة فيما يتعلق ب يعني فيما يتعلق بجذب الاستثمار الأجنبي في السنوات المقبلة؟
0: طبعا لا شك يعني السيناريو الإيجابي هو استمرار الإصلاحات وزيادة الجذب الاستثماري، والسيناريو المتوسط هو استقرار عند مستويات قريبة مع نمو محدود، لكن السيناريو الإيجابي هو أحد يعني عناصر رؤية المملكة 2030. كما قلت يعني وصولنا إلى تريليون يعني هو يعني ليس أقل من المستهدف بكثير، ما زلنا نطمح إلى دخول يعني تريليون أكثر من تريليون، يعني تريليون 2 تريليون 3 تريليون قد نجده في نعنى يعني يتنامى بسرعة في ما تبقى من رؤية المملكة 2030. فإذن السيناريو الإيجابي هو ما تركز عليه رؤية المملكة 2030 وهو استمرار الإصلاحات وزيادة الجذب الاستثماري للمستثمر الأجنبي لأجل فعلا يتحقق نمو اقتصادي قوي ويكون هناك بيئة استثمارية تنافسية، لأن كان لنا الكثير من الدول تتنافس على جذب المستثمر الأجنبي، وبالتالي ما تعمله المملكة العربية السعودية أصبح الآن يعني جاذبا، ولا يمكن التوقف عند هذا الحد، لأن إذا توقفنا عند هذا الحد يمكن المستثمر الأجنبي يتوجه إلى دول أخرى. لابد أن نكون أكثر جاذبية حتى نستطيع أن نحصل على تدفقات أعلى من الذي قبل، ونستطيع أن يعني نحصل على مستهدف من المستثمر الأجنبي.
1: طيب كيف يعني يمكن تقييم أيضا يا دكتور جودة الاستثمار الأجنبي من حيث طبعا القيمة المضافة ونقل التقنية أو توطين التقنية بشكل خاص؟
0: طبعا لا شك تقييم جودة الاستثمار الأجنبي يقاس بمدى مساهمته في الإنتاج المحلي، وليس فقط التدفقات المالية، يعني هذا العنصر الأساسي، كم مقدار مساهمته في الإنتاج المحلي، كم يعني ما تسبب به من نمو اقتصادي، يعني هو الآن يعتبر عنصر مهم، فبالتالي مساهمته في نمو الناتج المحلي كم النسبة، ماذا عن نقل التقنية وتطوير الصناعات المحلية ورفع الكفاءة، كل هذه أمور مهمة جدا وتعني أن يعني أو تدل على جودة الاستثمار. فكما قلنا باختصار، الاستثمار الأجنبي هو الذي يخلق قيمة مضافة للاقتصاد ويعطي مجال للتدريب والتأهيل وجذب التقنية وتدريب المواطنين والمقيمين على يعني مثل هذه الأعمال الجديدة.
1: في دقيقة ونص أخيرا يا دكتور، بالنسبة للتحديات المستقبلية والجيوسياسية اللي تشهدها المنطقة يعني حاليا، هل ستؤثر أيضا على نمو الاستثمار الأجنبي؟
0: طبعا لا شك التوترات الجيوسياسية وتقلبات الاقتصاد العالمي لها أثر، تعتبر لها تحديات، لكن كيف يقرأها المستثمر الأجنبي وكيف يفسرها؟ طبعا لا شك وضع المملكة العربية السعودية يعني حتى مع وجود التوترات دائما يعني وضع اقتصادي مستقر، وبالتالي تستطيع يعني أن تتجنب هذه التوترات، ويعني ثقة المستثمر الأجنبي في المملكة العربية السعودية أتصور أنها من خلال تجاربه السابقة أصبح يعني يثق بقوة، ولهذا نجد لدينا مشاريع طويلة الأجل للمستثمر الأجنبي، ويهمنا كثيرا هو دخول استثمارات جديدة. يعني ولا شك أن كلما كان الوضع أكثر استقرارا كلما كان أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي الجديد.
1: دكتور سعود المطير المحلل والأكاديمي الاقتصادي، شكرا جزيلا لك دكتور.
0: الله يعطيكم العافية، شكرا.
1: شكرا أيضا موصول لكم مستمعي الكرام على حسن الاستماع. هذه تحية طاقم عمل هذا البرنامج من الإخراج صالح ثنيان، ومني أنا محدثكم محمد الموسى، في أمان الله.
2: عشرين ثلاثين
3: المملكة العربية السعودية في الخمس

0: حدها عنان السماء.
1: عشرين ثلاثين باختصار
0: اقتصاد مزدهر
1: مجتمع حيوي
0: ووطن طموح.

0: التغير المناخي.
1: تشكل الصحاري نحو 95% من مساحة المملكة، ومع ذلك أطلقت المملكة مبادرات مناخية تعد من الأكبر عالمياً، وبين التحدي والطموح تتقدم الجهود البيئية بثبات. تستهدف المملكة أن تكون 50% من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030 ضمن تحول وطني في قطاع الطاقة، وبين الحاضر والمستقبل يتغير مزيج الطاقة تدريجياً. التزمت المملكة باتفاقية باريس للمناخ وأعلنت مستهدف الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2060، كما تعمل على إعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة. وبين الالتزام والتنفيذ تتضح ملامح الاستراتيجية المناخية.

0: السلام عليكم. مساك الله بالخير اخوي. اخوي انت طالب شحنه وانا في الطريق جايك، بس احتاج منك الكود اللي جاك على الرساله ترسل لي اياه، وان شاء الله انه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون مواصل عندك.
1: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
2: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
3: ديرتي حبيبتي،

حين تكلم الطين ونهض الوطن. في قلب الرياض، في تلك الأرض التي لا تنام على الهزيمة ولا تفيق إلا على المجد، يقف قصر ليس ككل القصور، قصر صنع من طين لكنه حرر وطنا.

إنه قصر المصمك، قلعة من صمت وطين كتبت في جدارها صفحة لا تمحى من تاريخ المملكة. الفجر لم يكن عاديا في صباح الخامس من يناير عام 1902، كان فجرا يتنفس الخوف ويتحسس المجد، وفي الظلال تسلل

تسللت خطوات رجال لا يحملون البنادق فقط، بل يحملون الأمل والحق وراية لم تطوى يوما. كان على رأسهم شاب لم يبلغ 30 من عمره، لكنه حمل قلب مملكة بأكملها، الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود طيب الله ثراه. في فناء القصر دار صراع لم يكن على السلطة بل على الكرامة، على استعادة وطن تشرد، وعلى شعب يبحث عن رايته. وسقط بن عجلان حاكم الرياض آنذاك، وسقط معه جدار الخوف، ومن هناك من بين جدران الطين الساكنة نهضت الدولة وانطلقت مسيرة التوحيد التي خطها الملك عبد العزيز ورجاله، لتصبح المملكة العربية السعودية كما نعرفها اليوم. دار

قصر المصمك ليس مجرد قلعة، إنه شاهد صامت على زلزال غير وجه التاريخ. هو المكان الذي تحولت فيه الحكاية من مجرد فكرة إلى وطن. هنا في هوى بلادي لا نحكي تاريخا، بل نستنشق روحه.

0: من المملكة العربية السعودية تمتد شرايين العطاء لتحمل الخير والنماء إلى أنحاء العالم. عطاء
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وأنعم وبارك على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، أحييكم مستمعي الكرام بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي عطاء، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض وتطبيق سعودي راديو بلس. في مستهل هذه الحلقة أشرف بالترحيب بالأستاذ بندر بن فهد الجنيني، المدير التنفيذي للجمعية التعاونية والسياحية بعنيزة. مرحبا، حياك الله أستاذ بندر.
2: الله يحييك أخوي علي والسادة المستمعين، الله يحييكم.
1: نشكر لك في المستهل قبول دعوة البرنامج، ونبيك تعرفنا على الجمعية التعاونية السياحية بعنيزة، تاريخها، نشأتها، سولف لنا عن هالجمعية أستاذ بندر.
2: طبعا الله يحييكم وشكرا على إتاحة الفرصة لمعرفة الجمعيات والقطاع الثالث وبروزه على مستوى المملكة العربية السعودية. طبعا الجمعية التعاونية السياحية أنشئت نهاية عام 2020، وذلك بهدف تنشيط السياحة على مستوى منطقة القصيم، وبتوجيهات سمو أمير المنطقة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز حفظه الله. طبعا الجمعية كان لها ثلاثة أهداف رئيسية. الهدف الأول تطوير السياحة بشكل عام، سواء الفعاليات أو المناطق السياحية أو تحويل الأشخاص من أفراد عاديين إلى رواد أعمال بالقطاع السياحي. الهدف الثاني اللي هو الاستدامة. دائما ما نشوف المشاريع السياحية على مستوى العالم أن عمره الافتراضي من 24 شهر إلى 36 شهر، كيف نحولها فيها استدامة كاملة، سواء بالقطاعات السياحية أو بالأماكن السياحية أو بالاستثمار السياحي أو بالأفراد العاملين بالقطاع السياحي. الهدف الثالث واللي هو بالنسبة لنا مهم، اللي هو المجتمع، تحويل المجتمع من مجتمع عادي جدا المجتمع مستفيد سواء من السياحة، سواء بالمزارات السياحية أو عاملين بالمزارات السياحية. الحمد لله حصلنا على شهادة، طبعا عمرنا يمكن صغير، ونعتبر احنا ثاني جمعية سياحية بعد جمعية العلا. بدأنا يعني بكورونا، على ما يقولون نهاية كورونا، الله لا يعيده. فالحمد لله الآن نعتبر من كنموذج للجمعيات السياحية وكذلك بعض الشركات السياحية، وحصلنا على شهادة الإيزو بالجودة، وعندنا تقريبا أكثر من 11 مشروع سواء مستدامة أو مؤقتة.
1: أقدر أقول ال 11 مشروع هذه، لو بسولف أنا وياك فيها، ال 11 مشروع هذه جاءت دفعة واحدة ولا كانت يعني مع تسلسل سنوات إنشاء الجمعية؟
2: لا كل شيء ستيب باي ستيب، طبعا كل شيء خطوة بخطوة. عندنا اللي يعتبر المشروع الأهم بالنسبة لنا والمشروع اللي يعتبر يعني الحمد لله صار نموذج على مستوى الخليج وليس مستوى المملكة، إذا تسمح لي أشرح لك عنه.
1: تفضل.
2: اللي هو السياحة الريفية. طبعا السياحة الريفية كانت عندنا بالجنوب، منطقة الجنوبية مثلا فترة الصيف، بالقصيم فترة معينة، فترة الربيع أو فترة الخريف. فالحمد لله استحوذنا على أو استثمرنا على وسط عنيزة، منطقة مزارع قديمة جدا، استحوذنا على 75,000 متر مربع وحولناه مزار سياحي طوال العام. يعني المكان فاتح موجود متاح كل يوم 24 ساعة 365 يوم بالسنة، مفتوح المكان تقدر تزوره أي وقت. وحطينا استراتيجية من 4 أهداف. الهدف الأول هو بالمنطقة المركزية بعنيزة، يعتبر بالداون تاون، فسهولة الوصول له من كل محافظات ومدن القصيم، وكذلك وصول الشوارع يعني واسعة، وصول السيدات والرجال العائلات، سيف إيريا يعني منطقة آمنة. الهدف الثاني صناعة براندات محلية، خلقنا حولنا الأفراد من أفراد عاديين إلى رواد أعمال، 40 براند مسجل بهيئة الملكية الفكرية، علامة تجارية مسجلة بهيئة الملكية الفكرية. الهدف الثالث فتح باب رزق للشباب والشابات. حنا نشتغل خطوة بخطوة لأن ما نحب أننا يعني نتفاعل مع المجتمع. خلصنا الآن من المشروع تقريبا 45%، يعني شغالين ومفتوح من أول يوم، وعندنا الشباب والشابات السعوديين العاملين بالمكان هذا أكثر من 180 شاب وشابة، رواتبهم من 2000 اللي هو بار تايم اللي هو دوام جزئي طلاب الجامعات إلى 12000 13000. الهدف الرابع لما أخذنا المكان كان في 692 نخلة موجودة حية مثمرة، الآن في 707 نخلات يعني مثمرة. أي فالمشروع هذا الحمد لله حصلنا دشنا سمو أمير المنطقة، كذلك وزارة السياحة حطته كنموذج للسياحة الريفية. الآن كان هو أول نموذج مزار سياحي مستدام على مستوى المملكة، الآن في المملكة في أكثر من 64 مزار سياحي ريفي موجود نموذج بناء على هذا النموذج اللي سويناه.

0: لله ومستدام اللهم لك الحمد، ومكيف كله، المنطقة كلها مكيفة خارجيا، كلها أودور، مقاهي ومطاعم وقعدات ومماشي ومحميات طيور وألعاب موجودة، فيها مكيفات وفيها الرذاذ، وفي يعني المكان يعتبر بارد الحمد لله. القصيم الواحدة تقريبا الحين بنوصل 30 مزرعة ريفية موجودة، كانت هذه المزارع مهملة بعضها وبعضها غير مستفاد منها، يعني بس ممكن ثمرة النخيل أو ثمرة معينة. الآن اللهم لك الحمد في كل المزارع الآن، ويجون لمنا ونعطيهم كنموذج التشغيل ونموذج التفعيل. والمشروع الآخر اللي يعني عزيز علينا كأبناء عنيزة اللي هو الغضة، شجرة الغضة، فهذه السنة الحمد لله حققنا أنه فعل المهرجان رقم 23 السنة 23. فالمهرجان الغضة هو عبارة عن تفعيل الثقافة والتراث والفنون والأشياء الموروث الشعبي الموجود عندنا، ولله الحمد عندنا يعني موروث كبير، موروث اللي هو الفنون الشعبية القديمة، السامري والخبيتي والنقوز، وكذلك عندنا استزراع الغضا. كل سنة نزرع كمية كبيرة من الغضا. يعني أنا أذكر شخصيا وأنا كنت بالمتوسط والثانوي كانوا المدارس يزرعون الغضا، نروح لما منتزهات الغضا ونزرع، والحمد لله منتزهات الغضا حققت على موسوعة جينيس أكبر حديقة أشجار غضا على مستوى العالم. فهالشيء هذا لما من الطفولة محافظة على الأشجار وعدم التصحر بالمناطق هذه يعطي الأماكن جمالية والاستفادة منها سياحيا بالشتاء، يعني كشتة البر هذه تسوى الدنيا على ما يقولون.
1: صادق. طيب قبل ما أتكلم عن الغضا خلينا نرجع لمشروعك الأول اللي هو
0: جادة النخيل.
1: المشروع هذا الآن يعني ليس فقط يعني المرتادين يجونوا في جميع مواسم السنة، مو بشرط أنه يأتونك فقط في الخريف أو في فترة الشتاء.
0: طبعا متوسط عدد الزوار اليومي 10,000 زائر، الويكندات نوصل 40,000 30,000 بالأعياد، لأنه مفتوح 24 ساعة المكان، وكله البراندات الموجودة كلهم أبناء وبنات المنطقة. يعني احنا رفضين الشركات شوي لأن عندنا هدف اللي هو دائما أنا قلت لك يمكن بالأهداف الرئيسية الاستدامة عندنا. لما أجيب شركات شوي، شركات لهم سياسات معينة، لكن لما أجيب بناتنا وعيالنا أنا فتحت باب رزق لهم، فتحت صناعة جديدة لهم، فتحت تطوير، إبداع، منافسة شريفة بين أبنائنا وبناتنا ومن جميع أبناء المنطقة جبت يعني.
1: صحيح. لكن كانت إشارتك في قضية أنه المكان النزل الريفي بارد، هذا إشارة إلى أنه ليس فقط في مواسم عن مواسم، صح ولا لا؟
0: الله الله. يعني كان سابقا يعني مثلا المزارع يعني عندنا بس بالصيف مثلا بالليل، الشتاء بالنهار وبالليل باردة. سوينا طريقة معينة اللي هي احنا جونا جاف شوي يعتبر ما في رطوبة، فاستفدنا من التكييف الصحراوي الدكت الأرضي هذا بتوزيعه في كل مكان، وكذلك التدفئة بالشتاء وزعنا تدفئة اللي هي صممنا نوع من الطاولات فيها تدفئة للمناطق الجلوس الناس، فصار المكان الرواد المكان طوال السنة موجودين يعني. وعلى فكرة يعني لما تجي حتى الإجازات يعني إخواننا الخليجيين لما تكون إجازة مدرسية بالكويت تلقى العدد كبير، بالبحرين، بقطر، وعائلات يعني بعدد كبير جدا يعني موجود، وهذا يخدم اقتصاد المنطقة كلها يعني سواء الفنادق، المطاعم، المزارات السياحية، المتاجر، الأسواق، هذا كله يخدم السياحة، لأن السياحة هي تحويلة من برؤية 2030 تحويله من 2% من الدخل إلى 10%، فأنت تحتاج محفزات عشان تزيد عدد الزوار يعني.
1: فعلا. أنا توي بسألك عن الزوار، هل هم محليين ولا محليين وإقليميين؟ أنت
0: 96% من خارج مدينة عنيزة يوميا.
1: ما شاء الله تبارك الله. إن شاء الله عقب ما توصلون للعالمية بمشيئة الله تعالى، وأنا أعتقد يعني كونكم يعني انتميتوا للسياحة، أنا متأكد إنه قطاع السياحة عندنا يعني قاعد ينهض ويقدم الدعم اللي مثلكم وشرواكم أستاذ بدر.
0: شرواك الطيب، شرواك الطيب يا حبيبي.
1: طيب في جادة الغضا، مسألة النشاط المدعوم، ثقافي، تراثي، فنون ذكرت، موروث شعبي، استزراع، يعني في تنوع عجيب يعني ما بين

0: الثقافة ما بين البيئة، في مزج ما هو بسيط. وحنا نتكلم برضو عن، يمكنك أشرت أنه 23 سنة عمر المشروع، صح ولا لا؟
1: صحيح صحيح. طبعا بالنسبة لنا طال عمرك حنا مهرجان الغضا كان بالبداية هي جهود فردية أنه من أبناء المنطقة، بعدين تحول. طبعا مهرجان الغضا أنا أسميه ثلاث مراحل: المرحلة الأولى مرحلة المؤسسين والتأسيس، المرحلة الثانية مرحلة التشييد يعني تأكيد الموقع وتأكيد المكانة وتأكيد الأشياء. المرحلة الثالثة اسمها مرحلة الديمومة. مرحلة الديمومة أنه خلاص أنا الآن عندي مقر مستدام طوال السنة يفتح بس المهرجان الغضاء، مهيئ بكل الخدمات للزوار، أنه استمتاع، ترفيه، تعليم، تثقيف، مشاركة. يعني أنت لما كل العائلة يجون يروحون لمكان يكون في كل هالأشياء هذه، تخدم الكبير والصغير والشاب والشابة، وتعليمهم عن الموروث بشكل حديث وبشكل يعني مبسط، وبشكل والإرث الموجود سواء آباءنا أو أجدادنا، هذا الإرث بشكل مبسط وشكل سلس يعني ممتع للأفراد. يعني لما موضوع سابقا كان موضوع التلقين أو كثرة البيوت الطينة والأشياء، ما كان يعني اللي مولود بمستشفى وعايش ببيت مسلح اللي هو بيت يعني بليك ما يحس ب يعني ما تفرق معه. لكن لما تعطيها التسلسل، تعطيه الشخصيات البارزة، تعطيه شلون وصلوا لهالشيء، تعطيه حتى عندنا احنا في جبل موجود في نقوشات سمودية، رحنا أسسنا جبل مقارب له بمنطقة الفعاليات للنقوشات السمودية. لما تجي كل واحد يعطونك هدية ميدالية باسمك باللغة السمودية، فهذا يعطيك انطباع تراه بسيطة العملية، ولكن الانطباع أنك تستكشف تفهم ليش كذا، ليش طبعا بالقرآن، ليش ربي يعلمهم، ليش يعني في أمور كثيرة تفهم أنك ترك أنت ثقافك مو بثقافة بسيطة، إرثك إرث عظيم الموجود عندنا بالمملكة. لأن كل منطقة تروح لما تحصل إرث شيء يعني
0: جدا
1: يعني يمكن أنا بعض الأحيان أقول لما كانت كورونا، لما كان في كورونا وكان ما في سفر بالخارج، فكنا نسافر ندور مناطق المملكة، يعني تكسر من عندنا، حنا استكشفنا أشياء وشفنا أشياء وتعلمنا أشياء وشفنا ثقافات وشفنا أشياء وعرفنا مواريث كثيرة. صراحة كأننا مغيبين، ما كان عندنا موضوع الوصول هذا. الآن الله يجزاهم خير وزارة السياحة والمشاريع السياحية وهيئة تطوير السياحة قاعدين يوصلون للناس والترويج للمناطق هذه الموجودة وتهيئة البنية التحتية أن الناس يوصلون هالأشياء. والله العظيم يعني أنا أتكلم بشكل شخصي الآن مو بأنا جمعية، والله رحت درت المملكة كلها، والله يعني دهشت وانذهلت من أشياء موجودة عندنا. يعني كانت الناس تسافر دول كثيرة وكانت فيك الموجودة ببعض الدول، يعني كذب المعلومات الموجودة وهي موجودة أساسا عندنا بطريقة صحيحة ومثبتة سواء بالأدلة، بالقرآن، بالشعر، بالمخطوطات، بالمنقوشات، بالكتب. يعني عندنا أشياء مميزة جدا، لكن الحمد لله الآن يعني قاعدين نشوف هالشيء هذا عندنا. الترفيه أساسا قاعدين نشوف الأعمال، وعلى فكرة يعني ممكن البعض يحسبها بس مثلا مناطق معينة، جميع مناطق المملكة، والآن عدد الجمعيات السياحية كداعم للشركات السياحية وزارة السياحة الآن تقريبا وصلوا 74 جمعية. يعني ترى أنا قلت لك بالبداية إحنا رقم 2، الآن في 74 جمعية سياحية في كل اختصاص، اختصاص الرحلات السياحية، اختصاص المنشآت السياحية، المنتجعات، الفنادق، الترويج السياحي، التشغيل السياحي، تشغيل الترفيه. يعني احنا الآن يعني نسابق الزمن،
0: صحيح،
1: كيف اننا نوصل لشيء مميز وشيء يوصل للجمهور والناس. ان عندنا اماكن مرة جميلة، كان من اول عندنا اشكالية مثلا بالقصيم انه ما عندنا اماكن مستدامه، بس وين تروح بالقصيم ما عندك الا استراحات ولا بالبيت تقعد. الان ما شاء الله بارك الله المزارع، الاماكن، الافكار الجديده، برضو اربط شيء انه عيالنا وبناتنا الان صاروا ما شاء الله مهندسين ومكاتب هندسيه ويخلقوا لك اشياء من لا شيء. يعني عندنا الحمد لله المجتمع ترى كله قوم تعاونوا وما ذلوا، يعني أنا أتكلم عن المجتمع كله قادر أنه يصنع شيء مميز
0: فعلا، وما أجمل أنه يصنع في ذات المكان. يعني كثير من كما يقال

0: مودك أيضا أن تهاجر العقول إلى مكان آخر ويكون صح. البناء في منطقة أجمل ما به لما تبني في في في ذات المكان. بالنسبة لمهرجان الغضاء هل هو موسمي ولا على مدار العام؟
1: لا مهرجان الغضاء فقط نهاية ديسمبر بداية يناير كل سنة بشتة، يعني الأجواء حلوة والضوء والكشت والوناسة، فهو موسمي يعتبر يعني.
0: ممتاز.
1: فما إيه.
0: طيب ماذا عن أهم البرامج بالنسبة لكم والمبادرات غير يمكن ما ذكرت الآن، فصلت لي في هذين، ماذا عن البرامج الأخرى؟ نتكلم ما شاء الله عن 5 سنوات أو أكثر، احنا داخلين في 6 الآن منذ الإنشاء، أبرز البرامج اللي ممكن نشير إليها لمجرد الإشارة أستاذ بندر؟
1: طبعا احنا أول ما بدينا بالجمعية درسنا المنطقة بشكل كامل، وش الاحتياج وش المشكلات. فأول مشكلة قلنا حنا أنه عدم استدامة الأماكن السياحية، فحمد لله أسسنا جادة النخيل وصارت نموذج على مستوى المملكة كلها. الهدف الثاني عندنا موضوع المرشدين السياحيين. المرشدين السياحيين على مستوى المنطقة كان عددهم قليل جدا، وكان ما في عنصر نسائي وما كان في لغات، كانوا ناس يعني مجتهدين ومع لما كانت هيئة السياحة. الآن حمد لله حنا تشاركنا مع عدة جهات ودربنا ودخلوا طبعا معرفة وزارة السياحة كدعم انه تسريع العملية وتعجيل العملية، انه سوينا دورات متخصصة بمنطقة القصيم، والحمد لله قبل يمكن 4 شهور او 5 شهور كلهم اخذوا الرخص اللهم لك الحمد، من يعني لغات صينية، لغات فرنسية، لغات انجليزية، اسبانية، هذول كلهم المبتعثين. يعني انا اكتشفت مثلا المبتعثين اللي يروحون معه مثلا زوجته او اخته او ابنائه صار عندهم لغة معتمدة، فممكن يستفيد منها، لانه الارشاد السياحي مو لازم انك تكون موظف متفرغ، لا ممكن تكون معلم او مذيع او مدير او شيء، لكن معك الرخصة هذه فيصير اسمك موجود بوزارة السياحة. اي شخص يحتاج انه يوصل للمرشدين يحصل موقع وزارة السياحة. ليش احنا اجتهدنا موضوع الارشاد السياحي؟ لما سوينا الدراسة حصلنا انه الانطلاقة الحقيقية للسياح الاجانب من منطقة القصيم. السائح الأجنبي يجي يوصل مطار الملك خالد بالرياض يجرب تجربة القطار للقصيم، يبات ليلة ليلتين بالقصيم ما يحصل مرشدين سياحيين، ما عنده معرفة بالأشياء، فبعد عندنا يسمونها رحلة الشتاء ورحلة الصيف. رحلة الشتاء شمال المملكة كلها، رحلة الصيف يوصل للعلا بعدين بعده يكسر للجنوب. فعندي أنا نقطة انطلاقة حقيقية، فنقطة الانطلاق الحقيقية دي أحاول أنه يعيش التجربة الريفية، مثلا لما يروح للعلا التجربة الجبلية التجربة الصحراوية، لكن لما يجي عندي أنا أخلي التجربة الريفية، عندنا نزل كثير بالمزارع، عندنا اللي هي الشلهات الموجودة والاستراحات اللي جوات المزارع، هذه تجربة جميلة جدا وممكن تحول لتجربة فندقية. وزارة السياحة الآن حولتها شيء. كذلك استحوذنا على وكالة سواح للرحلات السياحية لترتيب الرحلات السياحية ووصول الأفواج وتوفير الباصات والخدمات اللوجستية. كذلك عندنا طال عمرك التدريب التعاوني، أنا عشان المجتمع يكون كله عندي فاهم بالسياحة، أنا أغلب الموظفين زملائنا الموجودين الآن كلهم كانوا تدريب تعاوني من عندنا، عاد إحنا نخطب المميزين وبعضهم صاروا مستثمرين عندنا يعني بمنشآتنا. كذلك عندنا مشروع مهم بالنسبة لنا، أسسنا مدينة سميناها مدينة الفروسية، مدينة عنيزة للفروسية على مساحة 700,000، تعتبر أول مدينة برايفت يعني مدينة خاصة. بالعادة هيئة الفروسية هي اللي تحط الميادين، احنا الحمد لله قبل سنتين استثمرنا أرض سوينا فيها الميدان، انطلق يمكن قبل 4 أسابيع الميدان اللهم لك الحمد كامل، فيها أكثر من 71 اسطبل كلها الأشخاص يعني أجرناهم الاسطبلات هذه، ومدينة كاملة، وهذا شغلين موضوع العيادة موضوع التولز اللي هو الأغراض الخيول، فمدينة كاملة متكاملة الهواية الفروسية. كذلك عندنا حنا موضوع السيارات الكلاسيك، احنا دائما عندنا عدد كبير من محبين سيارات الكلاسيك والسيارات المعدله، فقاعدين نسوي لهم الحين فريق وراح ان شاء الله ينطلقون انطلاقه قويه على مستوى الخليج، انهم كيف اننا نقدر نوصلهم. دائما الهوايات اذا حولتها للاستثمار وصناعه وجمعتهم حطيت لهم حوكمه معينه راح يصلون لاشياء كبيره موجوده.

0: صحيح. أبرز المناسبات اللي ممكن يعني نشير إليها من خلالك أستاذ بندر، ويعني احنا نتكلم ما شاء الله عن عن عن مكان خصب، هو اصلا وظيفتكم قضية المناسبات ما شاء الله تبارك الله.
1: صحيح. طبعا المناسبات بالنسبة لنا احنا تقريبا عندنا اكثر من يعني من مهرجان بالنسبة لنا احنا كجمعية، ولكن دائما القصيم انا يعني اقول عندنا احنا مهرجانات موسمية ومهرجانات تفعيلية. المهرجانات الموسمية طبعا مهرجانات التمور هذه تعتبر رقم واحد بالنسبة لنا، والحمد لله يعني الآن وصلنا للعالمية. يعني كنت قبل فترة بأمريكا وأشوف التمور عنيزة موجودة ببقالة بأمريكا، يعني الفخر هذا اللي حسيت فيه مو طبيعي من منطقة القصيم. كذلك صنعنا أكثر من 35 منتج من النخلة غير التمور، سواء الزيوت، الجليكوز، النوتيلا، الأشياء، وصارت تروح على مستوى العالم كله. كذلك عندنا طال عمرك اللي هو مهرجانات الموسمية مثل مهرجانات الخضار الصحية، مهرجانات الأشياء هذه الفعاليات. كذلك عندنا الشتاء، احنا عندنا شتاء يعني القصيم جاي من ثلاثة أجزاء، جزء جبلي، جزء زراعي، جزء رملي، فكل التضاريس موجودة. وعلى فكرة عندنا احنا السياحة الريفية والزراعية والتراثية والاجتماعية والأدبية والتاريخية فموجودة عندنا. كذلك عندنا احنا كل أسبوع موجود عندنا الفرقة الشعبية، دار عنيزة للفنون الجمعية ودار التراث شركة، متاحين كل يوم خميس من بعد صلاة العشاء لما الساعة 11 بالليل، مفتوحين للجمهور بشكل مجاني اللي يبغون يحضرون السامري والفنون هذه. كذلك عندنا مخيم الإبداع للفنون وما الفنون اللي هي العزف والشباب اللي حابين يصيرون فنانين أو مغنيين أو عازفين على بعض الآلات الموسيقية. كذلك حنا يعني تقريبا معدل السنة، يعني أنا أتكلم، أنا ما ودي أظلم القصيم لكن أتكلم عن مستوى القصيم، يعني برمضان وهو رمضان عندنا حنا معرض نسويه نجمع فيه البراندات المحلية الموجودة عندنا بالمنطقة، مدته 15 يوم، دخلهم 5 مليون ما شاء الله بارك الله، يعني من المبيعات من الأشياء. فقاعدين حنا نحاول قدر الإمكان أن نرفع القيمة السوقية لأبنائنا وبناتنا من ناحية المتاجر، أنهم خوضوا التجربة بالبزنس، البزنس البسيط التجاري، وبعده يتوسعون يعني يحول الشركة، يحول الاستثمار، لكنه دائما التحول. المعارض يعني الأيام هذه في معرض الشعوب من جامعة القصيم، جايبين كل شعوب العالم حاطينها منطقة واحدة انك تشوف كيف الشعوب عندهم وش المميزات عندهم. عندك مهرجان الحنيني، مهرجان الكليجة، مهرجان، يعني دائما عندنا حراك المهرجانات على مستوى المنطقة ما يوقف، والفعاليات، فهذا شيء إيجابي. الآن عندنا البيئي بعد يمكن أتوقع الأسبوع القادم، عندنا أيام عيد الأضحى هذا كله احتفالات ومهرجانات، ويعني لأنه إجازات طبعا احنا دائما نحولون بالإجازات المدرسية عشان يكون للعائلة كاملة.
0: صحيح. يمكن من خلال حديثك أشرت إلى بعض الشراكات، يمكن من خلال جامعة القصيم وغيرها. أبي باختصار أستاذ بندر بعض الشراكات اللي سواء كان قطاع عام أو قطاع خاص، الشراكات اللي بينكم وبينهم الآن كما يقال اتفاقيات.
1: طبعا جهات. عندنا طال عمرك وزارة السياحة، صندوق التنمية السياحي، حنا أي شاب أو شاب أنه حاب أنه يأخذ قرض ويستثمر استثمار سياحي، احنا ممكن كان بشراكتنا مع صندوق التنمية السياحي اننا يعني نرفع له وعلى طول يعطونه قرض
0: يدعم،
1: وكذلك على طول اللي هي تنمية الافراد برنامج مكين، وعندهم برضو برنامج تطوير رواد الاعمال. عندنا شراكة مع منظمة السياحة العربية بجامعة الدول العربية ان تطوير السياحة، وصارت كجادة النخيل كنموذج ريفي لخمس دول، يعني انهم ينشرون النموذج هذا. كذلك عندنا مع تقريبا مع 12 جامعة على مستوى المملكة بالشراكات، سواء بالتدريب او التأهيل او بالتمكين. كذلك عندنا مع القطاعات الحكومية اكثر الوزارات موجود معنا، مع القطاع الثالث تقريبا مع اغلبه، مع الشركات كثير من الشركات الكبيرة انها مثل شركة التميمي، شركات كبيرة انه

0: شركات، طبعا بعضها يكون مجتمعي بعضها يكون تمكين، وحنا دائما يعني همنا الكبير اننا نمكن عيالنا وبناتنا انهم شلون انهم يوصلون سواء بالوظائف الخاصه بالقطاع السياحي او رياده الاعمال او فتح بزنس لهم بسيط، يعني مثل مركز جنا يدعمهم، يدعم الاسره المنتجه على 30,000 ريال، بس 30,000 ريال كاسره منتجه بدايه بسيطه ترفع قيمته السوقيه ويقدر انه يوصل انه يفتح له متجر يعني. فقاعدين نحاول اننا بنك التنمية، أنا والله يعني ترى أسترسل بالكلام
1: بس ترى الوقت ضاق علينا أستاذ بندر.
0: هذا الساعة مباركة يا أخوي.
1: شكرا لك يا أستاذ بندر بن فهد الجنيني، المدير التنفيذي للجمعية التعاونية السياحية في عنيزة. حقيقة أجدت وأفدت وغرقتنا بكثير من المعلومات، وتمنينا لو طال الوقت يا أستاذ بندر حتى يعني نسهب معك في برامج هالجمعية التعاونية.
0: الله يسعدك، شكرا لكم.
1: الشكر موصول لكم مستمعي الكرام على طيب الإصغاء وكريم المتابعة. ختاما تقبلوا تحيات فريق العمل في إعداد هذه الحلقة، الزميل جمال العتيبي، وفي التقديم علي بن عوض السلطان، وفي الإخراج الزميل صالح الثنيان. يتجدد اللقاء بكم بمشيئة الله تعالى في حلقة قادمة، حتى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
1: الإذاعة زمان.

0: مجلس أبو حمدان برنامج يومي من إعداد وإخراج عبد الكريم الخطيب.
1: شفت يا ابو جرف الراس المفكر راس ابو صنت، وش رايك الحين؟ انا سويت لي مشروع صيدليه، وش تسميني هالحين يا ابو جرف؟
2: والله عاد يا ابو صنت انك صادق بكلامك هذا.
1: اي نعم،
2: اقدر اسميك رجال وطني يوم تسوي هالمشاريع النافعه هذه.
3: سبحان الله، سبحان من يغير ولا يتغير. ابو صنت خرج القروش وفتح في صيدليه، هذا يسمى مواطن صالح.
1: شفتوا يا الربع، عاد انا صرت هالحين مواطن صالح علشان ساهمت في وطني وفي نهضة وطني وفتحت صيدلية. بس انتم الى هالحين ما تدرون وشلون صيدليتي هذه.
4: لا والله ما ندري يا ابو صنت، علمنا وشلونها هالصيدلية
1: دي. يا ابو سعد ولا يهينون الربع،
4: لا هن.
1: صيدليتي مفتوحة 24 ساعة في خدمة الناس.
5: صحيح يا ابو صنت، وهالحين نقدر نقول عليك يا ابو صنت انك مواطن صالح.
1: جزاك الله خير يا زايد، عز الله انك
5: وعليكم السلام. وهذا ابو خالد بعد جاء،
6: حياكم الله في مجلسكم. يلا حي
5: الله
6: حي
5: الله
6: حي. لكن انت يا الماخوذ، يوما العرب تقابلني منا وتسألني وتشكيك، انت يا اللي تعتبر نفسك مواطن صالح. ابدا، هذا ما هو باسمه شغل اوادم، ولا انت مواطن صالح. وبشرك ان وزاره الصحه قررت قفل صيدليتك من جديد.
7: شفتوا يا الربع طلعت الحقيقه
1: صيدليتنا.
6: اي نعم،
7: شفتوا شلون طلعت الحقيقه. اجل ابو صنت لاعبنا على احد يا ابو خالد.
6: تيمه بلاعب الا

0: لاعب وألف لاعب.
1: لا والله يا أبو خالد، أنا ما لعبت على حد النبت. وش أنا لعب فيه يا أبو خالد؟
0: جيشك وطمعك يا أبو زند دفعك إنك تغش، تحط على قواري رد وتسعيرة غير تسعيرة وزارة الصحة. هذا ما هو بغش وتلاعب،
1: هذا والله ما أدري عنه يا أبو خالد. هذا يمكن موظفين حقين الصيدلية.
2: أكيد أبو صنت مهدد عمال الصيدلية يا الربع، إن ما غشوا الناس بالتسعيرة يبي يفصلهم.
0: ومن سذا ظهر عنده اثنين فيهم خير من اللي يشتغلون في الصيدلية، وراح وبلغ وزارة الصحة.
1: من الموظفين حقيني؟
0: من موظفينك. تحسب الناس يقبلون الغش والظلم يا صر ظالم، وما فيك خير لوطنك ومواطنيك؟
1: يا الربع ألا فيني خير إن شاء الله الوطني ومواطني. مثل ما علمتكم الصيدلية حقتي تشتغل في اليوم والليلة 25 ساعة
3: بعد مهبة 20،
1: وبعدين أنا بياع ومشتري وأدور المصلحة وأتكسب.
0: بس كم واحد نصحك إن دربك ما هو بسليم وأنك مخطي؟
4: الإنسان يا أبو صنت ما يدور المصلحة بلف والدوران واللعب على المواطنين.
5: صحيح، وقالوها يا أبو صنت، من غش الناس غش نفسه.
0: هو صاد، من غش الناس غش نفسه.
6: يالله يا اللي طالبك قط مغها رب عجل بالخفا يهفروني تحي وتميت وضبط الكلب حسين كل الخيال خلايج للرحم تكير تجون يا من اجد المنظام يا واسع البيت من اسمك بين كافين ونونية يالله يلي للجزيلات وهاي يا من تقول للشيكوني.

من بعد ذا يا راش من فوق مرعي تزعل من المشعاب تقلد نسومي لما تدذر عنها تقل دولاب تمن عليها من الخفا والعيوني تمد من عندي بلا تمر وزهاب العصر تلف بلهفة والمتر

كالفجب الحوراء دي عجر صحي. سلم على اللي بلغ يفهموني، تلقى بربحهم من خصلة طيايب، لبحت للضيف حيل سيموني، ربعي وخابرك وصناديد وسلام، اليوم صرت مطمع على الأهل.

يا صفر الأنياب يا أهل المجابر اطلعوا والجدوني بلشي تفكون أهم الظلم والطاب من حكم بنت الحوك زايد قبولي بينه برضر ودش وبينه بعنتاب اليوم بلاد العجب يذكرون.

مشيف هاي الوجفة وعلى البايض أريد شمة الهوى ما دعوني يلا تظهر سعدنا من بعد ما غاب وتفكنا من مظلمة تسجوني صبري خزنته أنا يا ناس بجراب ومهق وتسود الليالي رموني فرغ الجراب وصار بالقلب مشاب صبري جلا يا ناس.

تمنى الدنيا تراها تخوني، تحدرك ولو كنت براس مرقام، كثير من قال الليال رموني، يوسف ظهر بالجب من بعد مغام، ويعقوب فرح بعد الحزن.

0: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
1: زمان أول يا ليت يعود.
0: الإذاعة زمان.

0: الشمس الأثير.
1: همس الأثير من إعداد محمد بن حمد الصويغ. ومن إخراج محمد البريكان.

ويا صديق المساء، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من كتم سره كان الخيار في يده.

وقال جعفر بن يحيى: الرزق مقسوم، والمريض محروم، والحسود مغموم، والبخيل مذموم.

أحلام حائرة. الموج يجذبني إلى شيء بعيد، وأنا أخاف من البحار فيها الظلام. ولقد قضيت العمر أنتظر النهار، أترى سترجع قصة الأحزان في درب الحياة؟ فلقد سلكت الدرب ثم بلغت يوما منتهى، وحملت في الأعماق قلبا عله ما زال يسبح في دماء. فتركت هذا الدرب من زمن، وودعت الحنين، ونسيت جرحي من سنين.

الموج، الموج يجذبني إلى شيء بعيد، وجعلته حلم العمر، وكتبت للأزهار للدنيا إلى كل البشر. الحب واحة عمرنا، ننسى به الآلام في ليل السفر، ونسير فوق جراحنا بين الحفر.

الموج يجذبني إلى شيء بعيد، يا شاطئ الأحلام، يوما من الأيام جئت إليك، يوما من الأيام جئت إليك، كالطفل يلتمس الأمان، كالهارب الحيران أبحث عن مكان، كالكهل أبحث في عيون الناس عن طيف الحنان، وعلى رمالك همت في أشعاري فتراقصت بين الربا أوتاري، ورأيت أيامي بقربك تبتسم، فأخذت أحلم بالأمان

المقبلة، بيت صغير في الخلاء، حب ينير الدرب في ليل الشقاء، طفل صغير. ورجعت منك وليس في عمري سوى أشباح ذكرى أو ظلال، وعلى ترابك مات قلبي وانتهى.

والآن عدت إليك، الموج يحملني إلى حب جديد، ولقد تركت الحب من زمن بعيد، لكنني سأزور فيك منازل الحب القديم، سأزور أحلام الصبا تحت الرمال تبعثرت فوق الربا، قد عشت فيها وانتهت أطيافها ورحلت عنها من سنين، بالرغم من هذا فقد خفقت لها في القلب أوتار الحنين، فرجعت مثل العاشقين.

عاصفة حاقدة. يا عاصفا ملك الدمار زمامه، فمضى يحطم كل ما يلقاه، كالطفل جاس مخربا في متحف للفن يكسر ما ترى عيناه، أو قائد أطغاه نصر حاسم فتوحشت في خصمه كفاه، رفقا بزهر ناضر متألق كالنجم يلمع في الظلام سناه، قد أكسبته الشهب ذوب ضيائها وغذاه نور البدر في مسراه، وحنى عليه الفجر عند طلوعه فكساه تاجا من رقيق نداه. هلا مشيت بساحة متمليا مستمتعا بعبيره وشذاه، متأملا سحر الوجود وحسنه وجمال صنع الله ما أبهاه.

0: وجمال صنع الله ما أبهاه. هل كان يبقى للنفوس بدونه معنى حري بالحياة تراه؟ إن عشقنا الزهر في ريعانه، وهناء قلب المرء ما يهواه. رفقا بقلب العاشقين، فإنه قد رق مثل الزهر في مجناه، وأقلع جذور الحقد من أساسها. فالحقد داء والسماح دواه.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
2: زمان
1: الإذاعة زمان.
3: كان يا ما كان في سالف العصر والأوان، حيث كان ما كان،

الإعداد علي إبراهيم، الإخراج عبد الله آل سليمان.

أعزائي الأطفال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقتين الماضيتين من حكاية جدي استمعنا معا إلى حكاية جميلة وممتعة من الجد، وكان موضوع الحلقة عن الكذب، وعرفنا منها أن الكذب كذب ولا لون له. فالكذب ليس له إشارة ضوئية تحمل الألوان، فالمقلب الذي عمله علي مع صديقنا إبراهيم كان كذبة ولا يجوز فعلها لأن هذا حرام. فديننا الحنيف حرم علينا الكذب ونهى عنه، أليس كذلك؟ لهذا حكى لنا الجد حكاية تتحدث عن موضوع الكذب وعواقبه، فاستمعنا كيف أن السيدة فارة تسلمت بطاقة دعوة من زعيم القطط قطقوط لتناول طعام العشاء في بيته، ولما ذهبت هي وصغارها فرفور وفرفر تلبية للدعوة اكتشفت الكذبة. ولولا لطف الله ثم وجود صديقهم الكلب الحارس الوفي لأصبحت هي وصغارها في خبر كان. وقد انتهت الحكاية على خير والحمد لله. أحبائي، ما هي الحكاية التي سنستمع إليها اليوم من الجد؟ وما هي العبرة التي سنتعلمها؟ لمعرفة ذلك والمزيد المزيد تابعونا، فالحكاية على وشك أن تبدأ.

0: اللهم اجعله خيرا.
1: استر يا رب. قادمة قادمة يا نوره.

0: تعالي تعالي يا أمي، أحتاجك في أمر هام.
1: نورة حبيبتي، لماذا تبكين؟
2: ما الأمر يا نورة؟ هل أنت مريضة لا سمح الله؟
0: لا يا جدي، مؤكد سوف أمرض، سوف أمرض.
2: لا سمح الله يا ابنتي،
1: لقد أخفتنا يا نورة، ما الأمر؟
2: تكلمي يا ابنتي تكلمي.
0: لا أدري ماذا أقول، لا أدري.
2: أخبرينا يا نورة من فضلك، ما بك؟
1: تكلمي يا ابنتي هيا.
0: لا يمكن أتخيل أبدا بأني.
1: تتخيلي ماذا؟ قولي تكلمي.
0: أتمنى أن أكون مخطئة في ظني.
2: لا لا لا لا يا ابنتي، هذا كثير يا نورة، هيا قولي ما بك وتوقفي عن البكاء رجاء. نورة عيب عليك.
1: قولي يا ابنتي ما الأمر؟ تركت المطبخ وأتيت إليك راكضة، وحتى الآن لم نفهم منك شيئا، لا أنا ولا جدك.
2: نورة يا ابنتي اهدئي، نحن نهتم لأمرك، لذا أخبرينا بكل شيء، فربما تمكننا

0: من تقديم العون ومد يد المساعدة لك، من فضلك اهدئي وقولي كل شيء. إذا كنت تحبين جدك وأمك أيضا تكلمي.
1: حسنا حسنا يا جد.
0: هيا
1: حسنا يا أمي، سأتكلم.
0: حسنا ونحن نستمع.
1: لعبتي.
0: ما بها لعبتك؟ ما بها
1: لعبتي التي أحبها؟
2: تلفت؟
0: أصابها شيء، احترقت.
1: ليتها تمزقت وتلفت، ليتها احترقت.
0: إذن ماذا يا نورة؟ ماذا؟
1: لعبتي فقدت، ضاعت.
0: فقدت، فقط فقدت.

0: يكفي بكاء يا ابنتي يكفي، جدك وعدك بأن يشتري لك لعبة غيرها.
1: لكني متعلقة بلعبتي وأحبها ولا أريد غيرها.
0: نورة هذا يكفي، كفاك دلالا ودلعا، لقد زودتها، يكفي بكاء. فالطعام على النار ويحتاج انتباه، فلا تشغليني.
1: لن أكف على البكاء حتى ترجع لي لعبتي. والآن
2: نورة، نورة يا ابنتي، تعال يا ابنتي نورة، يا نورة.
0: ألا تسمعين جدك يناديك؟ اذهبي إليه فورا.
1: حاضر يا أمي، جدي إني قادمة.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله.

0: نورا نورا يا ابنتي، لقد جف دمعك من كثرة البكاء يا نورا. كفى كفى بكاء وأخبريني.
1: ماذا يا جدي؟
0: هل بحثت عنها جيدا؟ أعني هل فتشت في كل مكان في غرفتك؟
1: أجل يا جدي.
0: ولم تعثري عليها أبدا؟
1: صحيح.
0: حسنا، قولي لي، من آخر شخص دخل غرفتك؟ تذكري.
1: أعتقد، لا بل أنا متأكدة.
0: من يا نورة؟
1: إنه أخي إبراهيم، وهذا يفسر غيابه عن البيت حتى هذا الوقت.
0: وهل هذا سبب وجيه يا نورة لأن تلقي باللوم على أخيك إبراهيم؟ ولماذا يريد إبراهيم لعبتك وأنت تعرفين جيدا أن إبراهيم لا يحب أن يلعب بألعاب البنات؟
1: إنه يغار مني. أجل،
0: حقا؟ يغار منك ولهذا أخذ لعبتك؟
1: ربما، ربما نعم.
0: ربما، ربما نعم وربما لا.
2: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.

قهوة الصباح. كثيرا ما تباغتنا الأيام بتجارب نراها في لحظتها قاسية، ونشعر وكأنها جدار سد علينا كل مخارج النور، لكن الوعي

الذي يتشكل في أعماقنا بعد كل عاصفة يخبرنا بصدق أن كل تجربة مؤلمة مهما بلغت مرارتها تحمل في أحشائها درسا خفيا، هي لا تأتي لتهزمنا بل لتكون اليد التي تصقل أرواحنا وتقودنا لنصبح نسخة أفضل من أنفسنا. فنحن لا ننضج تحت شمس الراحة، بل ننضج في تلك الليالي التي علمنا فيها الصبر كيف ننتظر الفجر بيقين لا يتردد.

الصبر ليس استسلاما للظروف، ولا هو صمت العاجز، بل هو إيمان لا يلين بالقدرة على التغيير والتحقيق. هو فعل حي يحتاج إلى عمل دؤوب وجهد مستمر وتوازن دقيق بين التسليم لتدابير الخالق وبين السعي الذي لا ينطفئ. الصبر هو أن تمسك بغصون الأمل المبللة بدموع الخيبة، وتؤمن أنها ستزهر يوما ما، طالما أن جذورك ممتدة في أرض الثقة واليقين. إن الطموح الذي يسكن قلوبنا تلك الشعلة التي تنير دروبنا، تحتاج منا أن نحيطها بسياج متين من العزيمة والصبر. فالطموح وحده لا يكفي إن لم يسقى بماء الثبات، لأن الضوء الحقيقي لا يزول أبدا، ولكنه أحيانا يختبر قوتنا في انتظاره، تماما كما لا تغيب الشمس عن السماء بل يحجبها عنا دوران الأرض لبرها. فإن أحلامنا تظل حاضرة في أفق الإمكان، تنتظر منا إرادة صلبة وروحا متجددة لا تعرف اليأس ولا الهوان.

تأملوا معي كيف يولد الشروق من قلب العتمة المطبقة. هكذا هو انتظار الشروق في حياة الناجحين. إنه ليس انتظارا سلبيا، بل هو محطة نعيد فيها ترتيب أنفسنا وأحلامنا، ونغذي فيها طموحنا بالعلم والمعرفة. إن الدرس الذي تعلمناه من كل انكسار هو الذي يجعلنا نحلق بأحلامنا نحو سماء الإمكانيات الواسعة، بعيدا عن ضجيج المحبطين وسراب اليأس. إن الرسالة التي أريد أن تستقر في أرواحكم اليوم هي أنه مع كل صباح جديد تتجدد في النفس رغبة في الانطلاق نحو الأعلى. ليس المهم كم مرة سقط، بل المهم هو ذلك الشعور الذي يرفعنا نحو الرقي في كل مرة نقرر فيها النهوض. إن القوة ليست في تجنب الخيبات، بل في تلك الشجاعة على التكيف والاستمرار برغم كل شيء. مؤمنين بأن كل جهد نبذله اليوم هو في صمت الصبر، هو الذي يمهد الطريق لتحقيق أحلامنا غدا. اجعل من صبرك صدقة خفية تقدمها لنفسك لتطمئن، ومن طموحك شمسا لا تغيب عن قلبك. فليكن صباحكم دائما انطلاقا، وسعيكم دائما نحو الأعلى، وأملكم نور لا ينطفئ.

0: أرقام الرؤية.
1: بلغت نسبة البالغين الذين يمارسون النشاط البدني في المملكة لمدة 150 دقيقة أسبوعياً 59.1%، متجاوزة مستهدف العام. وصول متوسط العمر المتوقع للإنسان في المملكة إلى أكثر من 79 عام، مقترباً من مستهدفه للعام 2030 عند 80 عام. المملكة تسجل أعلى رقم تاريخي للمعتمرين من خارج المملكة ليتجاوز 18 مليون معتمر، متخطية مستهدف العام البالغ 15 مليون معتمر.
2: ننجز اليوم لغد مزدهر.
3: السعودية الخضراء والتشجير.
4: بدأت المملكة برامج إعادة تأهيل الأراضي بثمانية عشر ألف هكتار فقط، واليوم تجاوزت المساحة 1 مليون هكتار. وبين البداية والإنجاز يتأكد أن العمل البيئي في المملكة يمضي بخطوات ثابتة. حتى اليوم زرع في المملكة 159 مليون شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، والهدف 10 مليارات شجرة خلال السنوات القادمة. وبين الرقم الحالي والمستهدف تستمر مشاريع التشجير بلا توقف. في عام 2025 انخفضت العواصف الترابية في المملكة بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، نتيجة مباشرة لبرامج الاستمطار والتشجير. وبين السبب والنتيجة تتضح قيمة الاستثمار في البيئة. رصدت مبادرة السعودية الخضراء نحو 88 مليار دولار لتحقيق أهدافها البيئية، ويجري تنفيذ أكثر من 85 مبادرة حالياً في مختلف مناطق المملكة. وبين التخطيط والتنفيذ تتشكل ملامح مستقبل بيئي مختلف.

وادي حنيفة في قلب العاصمة وفي خاصرة التاريخ يمتد وادي لم يكن مجرد مجرى ماء بل مجرى ذاكرة وملتقى زمن بين الماضي والحاضر. هنا وادي حنيفة.

سمي وادي العرض قديماً، وادي القبائل، وادي اللقاءات، وادي التحولات. كان شاهداً على المسير، على الحروب والسلم، على قيام دولة من بين نخيل وضفاف صامتة. ومن هنا مر المؤسس، ومن هنا كتبت صفحات من المجد.

في زمان بعيد كان الشيخ سالم رجل طاعن في السن، يسكن على حافة الوادي. يقول لحفيده: يا وليدي، وادي حنيفة ما هو وادي عادي، هذا شريان نجد من العارض إلى الرياض. كل شجرة على ضفافة تحفظ سر، وكل صخرة شهيدة حكاية. تخيلوا، هنا كانت تمر القوافل، وهنا استراح المقاتلون، وهنا رفعت أولى دعوات التوحيد، وهنا أيضاً حملت الأرض حلماً صار اسمه اليوم المملكة العربية السعودية. من مشروع التأهيل البيئي إلى مسارات المشي إلى الجلسات العائلية، تحول الوادي إلى متنفس لأهل الرياض وزوارها دون أن يفقد شيئاً من وقاره التاريخي. وادي حنيفة ليس فقط مجرى مائي، بل مجرى حضارة منذ آلاف السنين، من قلب العيينة والدرعية، من نبض نجد خرج صوت يقول: هنا البداية، وادي حنيفة حكايته لا تنتهي.

0: الماء والترشيد.
1: تنتج المملكة يومياً ما يقارب 6 ملايين متر مكعب من المياه المحلة لتكون من أكبر دول العالم في هذا المجال، وبين الوفرة والاستهلاك يبقى الترشيد مسؤولية مستمرة. في مدينة جدة بدأت أول محطة لتحلية المياه في المملكة عام 1928 للميلاد، واليوم تحصد المملكة 11 رقماً قياسياً عالمياً في التحلية، وبين البداية والإنجاز يبقى الترشيد واجباً يومياً. يبلغ متوسط استهلاك الفرد في المملكة نحو 200 لتر من المياه يومياً، والمستهدف خفضه إلى 150 لتراً بحلول عام 2030، وبين الواقع والمستهدف يبدأ التغيير من سلوك الفرد. من عام 2000 إلى 2024 أنتجت المملكة أكثر من 31 مليار متر مكعب من المياه المحلة بنمو سنوي يقارب 5%، وبين النمو المستمر تبقى المحافظة على المياه ضرورة لا تتغير.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
3: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
2: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحا.
4: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السابعة صباحا في الرياض. موجز لأهم الأنباء، فأهلا بكم. وزير الدفاع ينقل تعازي القيادة في وفاة الرئيس اليمني السابق عبد رب منصور هادي. وزير الداخلية يهني القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج. وزير الداخلية يؤكد أن ما تحقق من نجاحات في الحج جاء بدعم ومتابعة ولي العهد. وزير الداخلية الملك يؤكد دائما اعتزازه بأنه يحمل في قلبه ولقبه خدمة الحرمين الشريفين. وزارة الصحة تعلن خلو

موسم الحج من أي تفشيات وبائية أو مهددات صحية. الصحة تؤكد أن الحالة الصحية لضيوف الرحمن مستقرة طوال موسم الحج. رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي يعلن نجاح الخطة التشغيلية لموسم الحج. جوازات مطار الملك عبد العزيز تواصل إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج. ضيوف الرحمن يواصلون التوافد إلى المدينة المنورة بعد أداء مناسك الحج. غدا بدء إصدار تأشيرات العمرة ودخول المعتمرين إلى المملكة وإصدار تصاريح عبر تطبيق نسك. وزارة الشؤون الإسلامية توزع هدية خادم الحرمين الشريفين من المصحف الشريف على الحجاج المغادرين عبر مطار جدة. وزارة الحج والعمرة تسلم وثيقة الترتيبات الأولية لمكاتب شؤون الحجاج استعدادا لموسم حج 1448 للهجرة. هيئة الطرق تكمل استعداداتها على شبكة الطرق بمنطقة المدينة المنورة لخدمة الحجاج عقب أدائهم شعيرة الحج لهذا العام. جمعية الحج والعمرة الصحية تعلن نجاح المرحلة الأولى من حملة صحتهم أولاً خلال موسم الحج. المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية تسجل 841 حالة ضبط للممنوعات خلال أسبوع. الحملات الميدانية المشتركة تسفر عن ضبط أكثر من 8000 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار معي أنا إيمان باحيدرة، يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
2: الله الله الله،
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية، وصلت خير. أنت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار، يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الخير يا الرياض، وصباح الخير لكل مدن مملكتنا ومحافظاتها الغالية، من شرقها لغربها، من شمالها لجنوبها. صباح جميل، صباح بدايات رائعة. اليوم الأحد، وبعد العودة البرامج من بعد العيد وانطلاقتها، هذه أول حلقة من بعد العيد في صباح المملكة. اليوم عندنا صباح كذا، خلينا نقول، يفيض بالفخر والاعتزاز بالأشياء اللي شفناها وعايشناها وتحققت، ونجاح مشرف لموسم حج هذا العام. النجاح اللي جاء بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، ثم بجهود استثنائية وتكامل كبير بين مختلف القطاعات اللي سخرت كافة إمكانياتها لخدمة ضيوف الرحمن، وأيضا تمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة. من هنا من إذاعة الرياض نرفع أسماء آيات التهاني والتبركات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى سمو ولي العهد محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى شعب المملكة الغالي الكريم، بمناسبة النجاح المميز لموسم الحج اللي عكس مكانة المملكة وريادتها في خدمة الإسلام والمسلمين. وهنا من إذاعة الرياض ومن برنامج صباح المملكة نبعث لكم أجمل التحايا وأصدق الأمنيات بيوم مليء كذا بالتفاؤل والإنجاز والبركة في برنامجنا اليوم، في هذه الحلقة الجميلة وفي هذا الصباح الجميل من صباح المملكة، اللي يعد فقراته هناء الصباغ وسعد الشهري وعمر العتيبي. وأيضا معانا اليوم ملكة الذوق رهف المطيري.
1: سلام عليكم.
2: سلام عليكم،
1: شلونكم؟
0: ونصبح عليكم جميعا، وصبح عليكم أنا بالخير والمحبة. أنا بدري يا خالد معكم، رح أرافقكم في هذا الصباح الجميل، ورح نبدأ كذا مع بعض ساعات من الفائدة والمتعة والقصص الملهمة. خليكم معنا، وصباحكم وطن وأمن ونجاح وسعادة وصباح جديد.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
3: ونستكم لنا ترمونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
2: ونسمع نبض الناس أول بأول.
4: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
5: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.

0: ويلكم باك مستمعينا الكرام. يعني احنا وصلنا للفقره بعد كذا ما روقتنا ملكه الذوق، جابت لنا اغنيه بصراحه على الكيف اغنيتها. اليوم عندنا سؤال الحلقه اللي من خلاله نسمع اصواتكم كذا ونتبادل تجارب ونتبادل اراء وتجارب وكذا استفسارات ونتحاور في أفكار كثيرة في سؤال الحلقة. ودائما نسمعكم على 011-40-53. اليوم يقولك السؤال، يعني خلوني أمهد لكم كذا بما أننا الآن طالعين من عيد، وفي بعض الناس يعني بما أنه لسه المدارس فلساتنا في أجواء العيد، أجواء الإجازة، خليني أقول يعني كل مناسبة جميلة كذا لها أثر، الأثر هذا يبقى في الذاكرة يعني حتى بعد ما تنتهي أيام العيد وهذه المناسبة الجميلة. واليوم عندنا في عيد الفطر الأضحى من المناسبات اللي تترك في النفوس كذا مشاعر، خاصة إنها أيام تقريبا عليها هذا الطابع الروحاني والتلبيات، ونتابع يعني أول بأول الحجيج فين وصلوا في رحلتهم الروحانية. لكن لما تنقضي أيام العيد كذا ويرجعون الناس لأعمالهم وروتينهم المعتاد، تبدأ الذكريات الجميلة بالمرور قدام عيوننا كذا، لحظات لقاء عائلية، أشخاص ما شفناهم من زمان شفناهم في العيد، زيارات جماعة الأحبة بعد انشغال، صباحات العيد اللي فيها أكيد كبدة ووناسة ولحمة، شعور مختلف كذا بالفرح والطمأنينة. وتبقى هذه التفاصيل الصغيرة، يعني إحنا لما في الطفولة نتذكر تفاصيل صغيرة في العيد وتظل محفورة في ذاكرتنا ومحفورة أيضا في قلبنا وأرواحنا. ممكن تكون كلمة جميلة ولا لقاء انتظرناه ولا موقف إنساني ترك أثر عميق في نفوسنا، لكن العيد مع انتهاء هذا الموسم الجميل نتوقف كذا ونتأمل. اليوم خلينا نسألكم أسئلة، يعني وش أكثر شيء بعد ما انتهى العيد، وش أكثر شيء تحسون أنكم بتفقدونه في العيد؟ هل هو لمة الأهل؟ هل هو صباح العيد؟ هل هو العيديات؟ هل هو الزيارات؟ هل هو أجواء الأضحية؟ أو يمكن موقف جميل صار لكم وخلى العيد الأضحى يختلف عن بقية الأعياد الأعوام اللي فاتت؟ اليوم خلينا نتشارك هذه الذكريات، هذه اللحظات واللي راح تبقى معانا بعد عيد الأضحى هذا العام. إيش يميزه؟ أعطوني ميزة كذا حسيتوها في عيد الأضحى خلته يختلف عن بقية الأعوام. خلينا نسمعكم على 011-40-53. وأول متصل معنا مين؟ أفراح، يسعدنا صباحك.
1: يسعد صباحك أستاذة بدرية، كيف حالك؟
0: يا هلا بك والله،
1: كل عام وانت بخير.
0: انت بصحة وسلامة يا رب.
1: الله يسعدك يا رب. والله شوفي، يعني أنا أكلمك من مكة. طيب أنا يعني اللي افتقدتها لمة الأهل، أنا في عندي أهل في مكة صحيح، لكن في أهل بعيدين علي في الرياض وفي المناطق الثانية في الجنوب، يعني شوفهم في الصيفية في الأعياد أحيانا آخر الأسبوع. ففي عيد الأضحى يعني صراحة لما اجتمعنا كنا يعني مرة مرة مبسوطين.
0: الله يا سلام، من زمان أنتم ما شفتوا بعض، فإذا العيد يمثل لك لمة عيلة.
1: لما تعالى فعلا.
0: الله يا سلام يا أفراح.
1: في العزايم في الفطور في الغداء زي كذا، ويوم ثاني العيد طلعنا برا كذا في استراحة زي كذا مع الأهل.
0: الله يا سلام، يعني هذا العيد إيش قولي لك بكلمة واحدة إيش ميزه؟
1: ميزه لمة الأهل، لأن كلنا شفنا بعض.
0: الله
1: في أصدقاء صحيح، في المعارف الجيران، لك الأهل اللي ما شفناهم بعيدين.
0: الله، شاكرين لك هذه المشاركة يا أفراح، ويسعد لنا صباحك.
1: يا هلا حبيبتي.
0: هلا بك والله. ونقول صباح الخير الأنور.
2: صباح الورد والعمر أخو.
0: يا هلا بك والله.
2: الله يبقيكم. أنا عبد الغفور أبو نائف من الرياض، أرجع لموضوعكم بشكل سريع. وعندي اسم السيد قصيدة ولي العهد، اسمحوا لي من نظمي بصراحة.
0: تفضل.
2: بالنسبة لي أتذكر الوالد الله يرحمه وأنا عمري 5-4 سنوات لما حج بي، وضعني فوق كتفه سبحان الله، أنا كنت صغير يا أبي.
0: الله سلام.
2: وجيت الواحد السنة هذا بس ما لقيت فرصة.
0: إن شاء الله يا ربي، إني إن شاء الله بإذن الله وصلت، لكن الأعوام القادمة تكون إن شاء الله لك نصيب فيها بإذن الله.
2: بإذن الله. عندي قصيدة من نظم طال عمركم تحملوني بس شوية. تفضل. أقول فيها محمد سلمان سيد هل البيض والعطر بثيابه، محمد يا رفيع الشان شموخ العز ذهابه، قاد الأمن ذهاب الزمان سيد هل البيض والعطر بثيابك، حنا معك في أمن وأمان الله يجزم عزك ومجد بكتابك، أبو سعود يا ذخرنا، أبو سلمان يا ذخرنا، يا يا فخرنا يا أرواحنا فدى لك ولوطننا القصائد كلها تزدهر بك وقلوبنا دوم عامرة بسبك يبات المواطن في منزل عام التاريخ شدك دواوين الشعر ما توفيك اسمية جد بخصارك والله ثم والله ما نروطن مع الأنذار أشباه السعادة ناكرين جيب إلى الوطن ما كريم مع الأعداء سهلت وطابعين الحرية ما دروا القرآن السنة في البلاد شريعة حمدية يخسرون الوطن فوقهم من بعدين مثلهم الوطن بلي منهم اسم زيار بالجزيرة معزام محمد بن سلمان حامل الديرة ننثر دمانا على ترابك وجه العدو قافلين بابك من نشدنا خير فتحنا على بابك ومن نوانا بشر حرنا على عتابك والله يديم عزك ولي العهد الغالي حبك بقلوبنا أول وتالي راعى الأول رشد أنك الأمن أنواني سلامتكم أنا رضا وخروبنا من الرياض.
0: يعطيك العافية يا أنور وشاكرين لك هذه المشاركة يسعدنا صباحك. نقول صباح الخير يا حامد. حامد
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: كل عام أنت بخير
0: سعادة. وأنت بصحة وسلامة يا رب.
3: أقول قصتي.
0: قصتك في العيد.
3: إيه إيه.
0: قل لنا بس لا تصير مرعبة يعني خلها شوي كوميدية كذا.
3: لا لا أبد ما هي كوميدي.
0: يلا عطنا. راح. ارجع يا حامد وقلنا قصتك هذا تشويق صح؟ قاعد تسوي لنا تشويق حامد. نقول يسعد لنا صباحك يا ورد.
4: هلا سيدة بدرية أخبارك؟
0: يا هلا بك والله
4: منور الحلقة.
0: سمي؟
4: أقولك منور الحلقة.
0: يا عمري نوركم والله.
4: كل سنة وانتم طيبين إن شاء الله.
0: وانتي بصحة وسلامة. قولي لنا كيف عيدكم؟
4: هنا في القنفدة روعة صراحة.
0: كيف الأجواء؟ الجو كيف عندكم؟
4: والله صراحة اليوم بالذات الله. اليوم أنا معزومة صراحة
0: ما شاء الله.
4: إيه.
0: ما خلص عيدهم تحطي راف ما خلص العيد. طب عيد السنة هذه وصفي لنا بكلمة.
4: لا
0: لا وصفي لنا عيدكم وصفي لنا عيد السنة هذه بكلمة بالنسبة لك.
4: صراحة أهم حاجة عندي تبغى الصراحة أنت أهم حاجة عندي أنا كورد العيدية أهم حاجة.
0: الله يا سلام. أنتوا تلتزمون أول يوم ولا كل الأيام عيديات؟
4: لا كل الأيام بالنسبة لعيديات صراحة.
0: عادي تتبنوني أنا و... أنا
4: و... اللي هدتني شنطة واللي هدتني فستان واللي ذهب وكله
0: ما شاء الله
4: الحمد لله أمورك
0: تتبنونا. طيب ما تتبنون. يا من العافية لله.
4: ان شاء الله بس بالنسبه لي انا ما اعطي احد يعطيني وانا ما اعطي ما اعرف ليش.
0: انت ما تعطين ولا تعطين؟
4: لا ما اعطي انا.
0: ليه؟ لازم تاخذ تستقبل بس تقول لك راب. لا لازم مثل ما ناخذ نعطي علشان الكون يكافئنا.
4: لا ان شاء الله اعطيهم في الايام الجايه ان شاء الله. سعيده بمشاركه معك استاذة بدريه.
0: والله احنا اسعد كذا والاتصال يفوح منا روائح ورد واريج.
4: الله يسعدك. انا مره كلمك العسل الخط مشغول اعود اتعب بروح.
0: ايه عندنا ضغط والله اتصالات بس معلش. إيه. في الساعه الاولى حاولي كذا على
4: روحك ما شاء الله حلوه في البرنامج وصوتك حلو ما شاء الله مبدع يعطيك العافيه. انا على فكره احب اسم بدريه.
0: الله يحفظك يا رب وانا احب كمان اسم ورد.
4: يا أهلا حبيبتي. تحية للمخرجة.
0: تحية للمخرجة رهف. يلا انبسطي رهف.
4: ايه تحية رهف. تحية رهف. يا
0: عشتنا يعطيك العافية وشاكرين لك مشاركتك يا أخي مشاركة مليانة إيجابية كذا تحس في ريحة عطر فيه. فؤاد يسعد لنا صباحك.
5: هلا والله أخت بدرية صباح الخير صباح الأعياد.
0: يا هلا بك والله هلا بك ألف.
5: الله حيش هلا بش الأبها هلا بك ألف. إحنا نقول الحاسة هلا بك مليون
0: مليون
5: هلا بك مليون
0: هلا بك
5: هلا بش هلا بش مو بهلا بك
0: هلا بش مليون.
5: إيه لقناها عبد المجيد عبد الله هلا بش. إيه عيد يا بدرية مو فإن الواحد يلبس ثوب جديد يعني ولا أنيق ولا عطر ولا ولاي. لا والله العيد يعني في كل يوم نلبس ثوب جديد الحمد لله. وعطر وأنيق.

0: يوميا عيد عندنا.
1: الله.
0: لكن العيد يجمع اللي ما تشوفه تشوفه.
1: الله. لما
0: مثلا لما يجيك اخو عندك يسوي لك يعني منعزه جامعه في منتزه ولا في مزرعه تشوف اللي ما شفته من اول السنه لطول اخر السنه تشوفه.
1: الله يا
0: سلام. تفرح والله العظيم.
1: لما
0: يعني العيد يعني بكلمتي يعني الموده والمحبه.
1: الله. مشاركه انه تشاركون الفرحه مع بعض.
0: هذا العيد والله يعني العيد انك تروح تصفي قلبك.
1: ايه.
0: بتروح حق المخاصمهم اقاربك اصدقائك الناس اللي تعز عليك تروح تسامح منهم وهذا معنى العيد.
1: يا سلام عليك والله.
0: عيد الاضحى ولا عيد الفطر يعني.
1: يا سلام والله هذه كلمة مهمة انك تصفي الخلافات
0: المشاحنات قلبك من المواسع الاخلاقية الخلقية.
1: يا سلام.
0: الحسد الحقد يعني لو عندك بغضاء تفكر في الاستقرار مثل هالاشياء دي يعني يكون قلبك يعني عامر بالتسامح والمحبه يعني في العيد وكل طوال السنين مو بس في العيد يعني.
1: الله يا سلام.
0: كان تنجح تكون انسان ناجح حياتك.
1: والمفروض ان ايامنا كلها اعياد
0: والله انا في ناس كلها ايامهم اعياد. انا متفائله والله.
1: الله يا سلام. هذه الناس
0: متفائل بالحياة حتى لو إيش ما عنده من مآس من ظروف من قساوة من يعني من مثلا أي شيء عنده مشكلة يمشي وتمشي الدنيا الحياة.
1: الله يا سلام. هو اللي قلبه كذا صافي ونظيف وخلاص.
0: والله اللي قلبه صافي هذا اللي عايش لأنه يرجل يكبر المخدة ينام على المخدة مرتاح. يقول والله ما أدري أصبح الصبح ولا لا بعد عمر طويل وأنا مرتاح من يم الله ومن يم الناس ومن يم العالم كله.
1: أي والله ما للعافية
0: هذا النفس زي يوقف واصل
1: صح. انت تعيش يومك مالك شغل في اللي بكرة واللي فات انت تملك
0: عيش يومك لا تفكر في بكرة. عيش يومك وانسى يا حبيبي همومك يا عبد الله رشاد. الله يذكره بالخير.
1: يعطيك العافية. شاكرين لك هذه المشاركة الجميلة. شكرا لك يا فوزي.
0: هلا والله بدري يا حبيبي.
1: هلا بك والله. هلا بك. هلا بك مليون. ونقول يسعد صباحك يا نوال.
2: يا هلا مرحبا صباح الخير.
1: يا صباح الورد يا صباح النور.
2: هلا هلا بهالصوت وحشتينا يا بدري شلونك؟
1: الحمد لله تمام. اليوم ما في مدارس مروقين رواق.
2: توني جاية من الحج بعد.
1: ما شاء الله ما شاء الله. الله يقبل ان شاء الله.
2: يا رب منا منكم صالح العمل ان شاء
1: آمين
2: الله
1: ويتقبل
2: من الجميع ان شاء الله وكل عام وانتي بخير
1: وانتي بصحة وسلامة.
2: تقبل الله اعمالكم. والله نحن إن شاء الله على هذه الأيام أعوام عديدة ومديدة إن شاء الله يا رب العالمين ونحن بصحة وعافية وأمن وأمان.
1: آمين يا رب. فإذا عيدك مميز هذه السنة.
2: والله شوفي أنا ما أول مرة أروح الحج يعني سكرت أروح الحج
1: بس هذه السنة مختلف لأنه في
2: مختلف جدا ترتيبات جدا جديدة جدا يعني شوفي أنا بعين القلب يعني شفت الأمور قدامي الحمد لله يعني كان جد الحج السنة موفق رغم الزحام رغم شدة الحر رغم قوة الشمس الحارقة ولكن صراحة التنظيم كان رائع جدا جدا جدا يعني والله أنا الشيء اللي شفته بدري لو تعطيني بس ثواني بس أقولها لجنودنا البواسل صراحة اللي واقفين في الشمس وهم ينظمون ويرتبون وعدلون بكلك والابتسامة على وجيههم والماي البارد كده يرشون على الحجيج والابتسامة ما تفارقهم. الشمس حرقت وجوههم لكن صراحة عن جد تنظيم تفويج كان جميل جدا خصوصا يوم عرفة يعني خلال ثواني السيارات الباصات اللي كانت موجودة أبدا خلال ثواني ما كان في شيء موجود تفويج يعني كل واحد حسب وقته يتفوج الحمد لله رب العالمين. وشكرا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ولي عهد الأمير محمد بن سلمان عن جد عن جد يعني أبهرنا العالم بهذه الخدمة الجليلة بهذه الخدمة العظيمة وما نمن على العالم بهذه الخدمة أبدا لأن الله سبحانه وتعالى شرفنا فيها إن إحنا نقوم بخدمة
1: صحيح
2: لله رب العالمين.
1: فعلا شكرا لك على مشاركتك لنا هذه المشاعر الجميلة الحقيقة ونتمنى لك حج مبرور وسعي مشكور يا رب
2: إن شاء الله يا رب العالمين.
1: شكرا لك.
2: يسعدنا خلالها اليومين كل ما نداوم.
1: يسعدنا صباحك. إحنا ننتظرك كل يوم.
2: أمان الله. السلام.

0: حبيبتي بعد السلام.
1: الحقيقة اللي قاعدين نشوفه في الحج يا جماعة الخير مختلف. في كل سنة المملكة العربية السعودية تتفوق على نفسها، لا يوجد منافس في الساحة. اليوم اللي شفناه من تفويج الحجيج، من المزدلفة، من كل المشاعر المقدسة، احنا نتابع في مواقع التواصل كل جديد من فيديوهات، من صور، من قصص قاعدة تصير في المشاعر المقدسة. الحقيقة اليوم شفت صورة، فيديو جدا جميل لرجل أمن في قاعد يسكت لطفلة ضائعة بطريقة لطيفة، فالتقطته الكاميرا والطفلة صوت ضحك الطفلة وهي يعني ضائعة، لا ما وجدت لا أمها إلى الآن ولا أبوها، لكن هي جالسة معاه في هذه الفترة فقاعد يلعبها بطريقة لطيفة. كل الشكر لكل الجهات اللي تكاتفت والجهود المبذولة في الحج، ويعطيكم العافية. وهذا عيدنا يا جماعة، هذا عيدنا، نجاحنا في موسم الحج هو عيد المملكة العربية السعودية. وقفة راجعين.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: السعادة. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة, دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة.

0: وحياكم الله مستمعينا الكرام والكل اللي ينضموا معنا في هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة. اليوم نتكلم ونسولف عن المناسبات وذكريات المناسبات، خاصة الأعياد، بما أنه إحنا في عيد الأضحى، وخلنا نقول في الأيام الأخيرة من عيد الأضحى، إذا أنتم تعتبرون خامس يوم هو من أيام العيد، لأن في بعض الناس كذا ما تنتهي عندهم المناسبات الجميلة، خاصة إنه لسه المدرسة ما بدت. فهذه المناسبات اللي تمر في حياتنا وبعدين تنتهي، يعني تكون فيها أثر باقي في القلب وفي الذاكرة، لما نرجع نستعيدها بعد فترة يعني زي ما تقول تفوح المشاعر كذا، تفوح الذكريات، ويصير فيها يعني تفاصيل مميزة. فإيش يميز تفاصيلكم في هذا العيد، عيد الأضحى، ويعني وش كان لمة العيلة؟ يعني في المتصلين قالوا لا، المودة والمحبة اللي كانت موجودة في عيد السنة دي مختلفة عن بقية الأعياد. في برضو ناس قالوا لا، لمة العيلة، ناس ما شفناهم من زمان وشفناهم في هذا العيد. فأنت إيش يميز عيدك هذه السنة؟ يعني بإيش تصف عيدك هالسنة؟ مختلف في إيش؟ فخلينا نسمعكم على 011-40-53. ويسعد صباحك يا مشرف.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مبارك عيدنا وعيدكم.
0: علينا وعليكم يا ربي تبارك.
1: كل سنة وانتم
0: عام وانت بخير.
1: أفتح عليكم جميعا فرد فرد.
0: الله يا سلام، هذه مشرفين نعرفها. الثانية
1: صباح المملكة على إذاعة الرياض.
0: الله يا سلام يا مشرف، الله يبارك فيك. كيفك يا مشرف؟ كيف عيدكم؟
1: والله طيب الحمد لله.
0: عيدتوا زين؟
1: هجينا وهجينا، بس فينا بعض

0: عشنا له.
1: ما شاء الله جمعات عائلية.
0: راح الحج وجالس هو هنا.
1: ما شاء الله تبارك الرحمن.
0: وحرمة وراح الحج.
1: ما شاء الله ما شاء الله. وكيف كان الحجهم؟
0: والله يقولون الحالة ممتاز ما شاء الله تبارك الله. بنظام كله بنظام ما شاء الله تبارك الله.
1: عيدك مميز هذه السنة بإيش؟ وصفيني.
0: الحمد لله والله بخير. حنا نسوي عياد ونمشي على بعضنا ما شاء الله. وأمس آخر عيد عند بيت أخوي أقول لك.
1: آخر عيد يعني اليوم ما في عزايم ولا جمعات؟
0: لا ما في عزايم خلاص كل واحد يقعد ببيته.
1: الله يا سلام يعيد مع نفسه خلاص.
0: إيه.
1: ولا يعيد علينا؟
0: ها؟
1: ولا يعيد على إذاعة الرياض؟
0: ولا يعيد علينا؟
1: إيه. وش يعني أنت شو تتذكرين من الأعياد السابقة؟ يعني وش العيد المميز عندك اللي يكون فيه إيش؟
0: والله ما شاء الله من أول تعرفين العدو يعدون على بعضهم يتقدقون على بعضهم مع الليل.
1: إيه؟
0: يشنون الزير والطيران ويعدون على بعضهم خلية لين أنت خلية مدري شنو يعني. إيه؟ ويقعدون يحمرون بيت في البيوت يعني بالليل هذا
1: ليلة العيد.
0: إيه يسوون عزايم بالليل. هذولي الحين خلاص قاموا كل ناس يروحون المدينة ما عاد يسوون اللي كان. أيه. الشيء اللي يسوونهم خلاص كبوه بطلوا.
1: أيه يروحون يسافرون.
0: أيه يروحون. أيه. خلاص ومن زمان زمان من أول يروحون الخليف يخلفوا.
1: يروحون فين؟
0: البلدان. أيه يخلفوا.
1: أيه.
0: لجل الرجال يعني خلاص يروحون الحج يعني كل. أيه. يروحون الحج. صح. يعني كل وقت له حاجات معينة.
1: أول شخص عايدتيه هذه السنة مين؟ أول واحد.
0: والله ما شاء الله بعضهم راح المدينة أشكالهم. وبعضهم لا جالسين ما راحوا. رحت بيوت إخواني ورحت وبعضهم راحوا يعني حجوا.
1: يعني عيدك كم تعطينا من 10؟
0: أنا ما رحت مكان والله قاعدة أعرف عند أهلي هنا ما رحت
1: بكا. بس قاعدة تزورين يعني تروحين زيارات.
0: أيوة قاعدة هنا ما رحت بكا.
1: إيه كم تعطين عيدك من 10؟ 10 من 10، 9 من 10، 8 من 10، كم؟
0: إيش؟
1: كم تعطينا تقيمين عيدك؟ 10 من 10 ولا 9؟
0: والله إيه والله 10 من 10.
1: ما شاء الله تبارك الرحمة. الله يجعلها إن شاء الله أعياد مديدة يا
0: إن شاء الله أعياد سعيدة.
1: يعطيك العافية
0: جديدة إن شاء الله.
1: آمين يا رب من قهل. يعطيك العافية
0: والله الحمد لله ببساطة.
1: إيه
0: أيوة شكرا.
1: يعطيك العافية يوم شرف نورتيني.
0: شكرا.
1: هلا بك والله ألف. مين معنا يا رهف؟ مين؟ معجب. صباح الخير.
2: مرحبا. صباح النور.
1: يا هلا بك
2: وكل عام وانتم بخير
1: وانت بصحة
2: واربعة ثانية لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد ومن العايدين ومن الفائزين ان شاء الله. واخصكم يا داعة الرياض ومشكورين على جهودكم وعيدكم مبارك ان شاء الله.
1: علينا وعليك تبارك يا رب. كيف عيدكم؟
2: والله يا أغليس يا بدرية لجل أختي مربيها على يدي الله يطول عماركم
1: عماركم يا رب. إيه؟
2: آمين يا رب العالمين. وعايد من إذاعة الرياض أخواننا اللي على إذاعة الرياض مشكورين والمعايدة لأخونا بعد ما سمعنا صوته. وعيدكم مباركة والعيد مميز عندنا هالسنة الحمد لله والشكر لله والشكر لله تم الخدمة لحكومة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على جهودهم وعلى جنودنا اللي قايمين بمهمة الحج مشكورين على أخلاقهم وعلى عملهم. والف شكر والف شكر لكم.
1: يا هلا بك
2: كل عام وانتم بخير
1: وانت بصحة وسلامة يا معجب. يعطيك العافية شكرا لمشاركتك معنا. مين؟ فإذا أول شيء يا جماعة الخير اللي دق علينا فضلا وليس أمرا الله يسعدكم لا تسمعون من الراديو. قصروا الراديو شوي عشان نقدر نتفاعل معكم وناخذ ونعطي معكم. نقول يسعدنا صباحك يا أبو محمود.
3: الله يصبحكم بخير أستاذة بدرية أستاذة رهف القائمين على البرنامج كلكم الله يعينكم إن شاء الله يا رب.
1: يا هلا بك والله ألف.
3: كل عام أنتم بخير
1: وأنت بصحة وسلامة.
3: الله يجزى علينا وعليكم الآن بخير وبركة.
1: آمين يا رب.
3: تهانينا لإخواننا الجنة تهانينا لخادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين والجنود المرابطين في الحج وفي الجميع.

0: إخوان جنود وغير جنود اللي أسلوا بصدورنا الحمد لله بقيامهم بأحسن عمل ما شاء الله.
1: الحمد لله والشكر. كيف عيدكم يا أبو محمود؟
0: والله الحمد لله بخير، لكن أنا يعني برضو أبغى نصيحة. العيد العيد هو العطاء والحب. صحيح. والوفاء والتسامح هو العيد.
1: صحيح.
0: انا ودي يعني الناس ينسوا الاحقاد والاحساد اللي بينهم ويحبوا بعض ويتناسوا حتى في العيد هذا. العيد هذا الجميل عشان يصير عيد يعني روح يزور جارك، عيد عليه، روح اخيك صديقك اللي انت مقاطعه هو اللي تروح تزور اول تسلم عليه وتعيد عليه، تنسيه الهم اللي بينك وبينه.
1: صحيح. يعطيك العافية أبو محمود.
0: فالعيد عطاء يعني عطاء لأهل السماحة وأهل العطاء وأهل الحب، هم هو هذا العيد لهم.
1: نعم.
0: الله إن شاء الله يجعلنا وإياكم من أهل الحب والسماحة والعطاء يا رب.
1: آمين يا أبو منقال. يمن العافية أبو محمود، شكرا لهذه المشاركة الجميلة، يعطيك العافية. مين معنا؟ فإذا زي ما قال أبو محمود يا جماعة الخير، أجمل ما في الأعياد إنها تعطينا فرصة إننا نصنع لحظات جميلة بإننا ننظف اللي داخلنا، ننظف الأحقاد، ننظف، يعني هي فرصة، فرصة إنك يعني تنهي كل الخصومات، الناس اللي بتقابلهم أشخاص ما شفتهم من زمان، ناس متخاصمين، خلاص عيد يا جماعة الخير. يعني هي هو ما يكبر العيد إلا مع الناس الثانية، كذا يكبر عيدك. أما لوحدك كذا وأنت متضايق وشايل حزنك في داخل صدرك، ما راح يكبر عيدك كذا. لازم يصير فيه محبة، يصير فيه مودة، يصير فيه عطاء، زي ما قالوا أغلب المتصلين، لابد أننا نستغل هذه الفرص أننا نرسم حياة ومستقبل جديد مليء بالحب والمودة بدون خلافات بدون أي مشاكل. نوقف فاصل وراجع لكم.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
3: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة. صباح المملكة.

0: وحياكم الله مستمعينا الكرام في برنامج صباح المملكة، ونرحب بكل اللي انضموا معنا في الساعة الإذاعية الثانية. اليوم كذا مواقع التواصل والسوشيال ميديا والمقاطع اللي تنتشر في السوشيال ميديا وأيضا الصور والأخبار، يعني كذا كانت في البداية مجرد مزحة إننا نسولف فيها في مجالسنا، لكن شوي شوي صارت واقع نعيشه يا جماعة. يعني أصبحت الآن مجالسنا لا تخلو من إننا، خاصة العائلية يعني ولقاء الأصدقاء، صارت ما تخلى من إن تكون مادة نسولف فيها في مجالسنا العادية. إنه شفت آخر مقطع، شفت إيش صار، يعني مثل هذه الموضوع اليوم صارت السوشيال ميديا فيها هذا الحضور الكبير في مجالسنا. هل يا ترى وسائل التواصل أخذت جزء من دفء علاقاتنا الحقيقية، أصبحت مشتركة اليوم، شيء مشترك، مواضيع نسولف فيها بيننا إحنا تجمع الناس، ولا إنها ممكن إنها تسبب خلافات في الآراء؟ اليوم نبي نسولف عن هذا الموضوع، ونبي نعرف مدى أثر هذا السوشيال ميديا على علاقاتنا الاجتماعية مع ضيفتنا الأستاذة روان مبارك بوشليبي، أخصائية اجتماعية ومستشارة أسرية. ونقول لها يسعدنا صباحك أستاذ روان.
1: أسعد الله صباحكم كل خير، معكم الأخصائية روان، سعيدة بلقائي معكم.
0: يا هلا بك والله. اليوم نتكلم عن السوشيال ميديا، كيف المقاطع اللي انتشرت في السوشيال ميديا ممكن إنها تكون في مجالسنا وجمعاتنا يعني منتشرة بشكل فظيع، أحاديث جانبية عن حياتنا الواقعية أصبحت قليلة. اليوم أستاذ روان حدثينا عن مدى تأثير ذلك على الجانب المعرفي يمكن وعلينا إحنا ككل.
1: للأسف تأثير السوشيال ميديا على الجانب المعرفي، كثرة الانشغال بالسوشيال ميديا خلت كثير من المعلومات سطحية وسريعة، اللي خلتنا نختصر الكلام صارت الجمعات ثقيلة علينا، معنا صار في مجاملات أكثر، وهذا الشيء اللي خلى تأثيرها على الأطفال والشباب إنهم يتعودون على المحتوى المختصر، يعني أكثر من القراءة والتفكير العميق وكيفية الحوار والمناقشات. فمهم جدا يكون في توازن بين التقنية واكتساب المعرفة، سواء كانت من مصادر وخبرات الآخرين، من المواقف اللي تصير لنا في حياتنا اليومية، ممكن يزيد عندنا المعرفة.
0: لأفهم منك أنه الآن أصبحت في جمعاتنا نحب نعرف إيش صاير ترند، في إيش اللي يتناولونه الناس، لأنه ممكن في موضوع ما حد يتناوله ويكون هو ترند بس ما حد يتناوله في جمعاتنا، لكن إيش الإيش اللي هذه الجمعة بالذات تختلف عن الجمعة الثانية إن عندها هذه المواضيع وهذه مقاطع الفيديو اللي يهتمون فيها. في يعني أصبحت مواضيعنا الآن تواكب العصر، هل ممكن إنها تهدم لذة الجمعات العائلية؟
1: مواكبة العصر شيء جميل، لكن إذا صارت كل أحاديثنا عن المشاهير والترندات والموضة، هنا نفقد متعة الحوار الحقيقي، بالذات إذا كان ما في تعزيز حوار، ما في تبادل أفكار وخبرات، ذكريات عن الماضي، المواقف اللي نكتشف فيها ذاتنا. المطلوب هو التوازن بين الحديث عن المستجدات في السوشيال ميديا عن الاهتمام بحياتنا الواقعية، المواقف اللي تصير لنا، مثل موقف صار لي مع شخص، كيف أنا أتعامل معه، كيف أتصرف معه، ممكن يعزز للطرف الآخر أنه كيف يتصرف إذا صار له نفس الموقف. وأيضا عندك مثال آخر، إذا كان أنا عندي منتج استخدمته كيف بصدق إذا ما كان في مناقشات، ممكن أشوف في السوشيال ميديا، بس في الواقع جمعاتنا بتصدقين أكثر من الشخص الآخر
0: لأنه تجربة في أرض الواقع.

0: صحيح.
1: لكن الآن حتى لو طرح الموضوع في جمعة مثلا عائلية، تلقين إحنا عيوننا على الجوال ندور هذا المقطع. يعني هل ممكن أنه أصبح الآن الجوال إدمان يعني، ولا صارت أنه عادة اجتماعية غير قابلة للنقد؟ خلنا نقول
0: بعض الحالات صارت عادة اجتماعية منتشرة، قبل صارت يعني كيف أصبحت عادة اجتماعية منتشرة؟ صار لازم يمسك الجوال من بين ثالثة وأخرى، ممكن يعكس للطرف الآخر عدم اهتمامه.

0: يلعبون بالأجهزة، ممكن هذا يسبب له حتى مشاكل بالنظر وغيره. المؤشر الحقيقي هو مدى قدرتنا على ترك الجهاز والتركيز على من حولنا.
1: يعني صار الواحد الآن قبل ما يروح للجمعة هذه يعرف شو اللي شو المحتوى اللي بيسولفون فيه، يصير يشيك على السوشيال ميديا قبل ويشوف وش الابديت في، يعني يسوي لنفسه ابديت. يعني هل هذه الطريقة ممكن انها تقلل من مخزوننا المعرفي والثقافي؟
0: مش دائما، في السوشيال ميديا فيها محتوى مفيد جدا وفي متنوع وفي كثير تطوروا منه واستفادوا، لكن المشكلة وين؟ عندما يكون استخدامنا مقتصر على الترفيه والترندات والتقليد وغيره اللي سببت لنا مشاكل اجتماعية وأيضا اقتصادية. هنا قد يقل الاطلاع والثقافة مقارنة بالشخص اللي خصص وقت للقراءة والتعلم من السوشيال ميديا، أيضا من البرامج الأخرى والبرودكاست والمقاطع المفيدة. وفي كثير تغير تفكيرهم، وبعضهم حصلوا على حلول لمشكلاتهم بدون ما يلجؤون الأشخاص. بالنهاية على حسب استخدامك للجهاز، سواء كان سيء أو جيد، حتى ما يأثر عليك اجتماعيا أو نفسيا. والسوشيال ميديا سلاح ذو حدين، فالإنسان يختار الجيد لنفسه.
1: نصيحة أخيرة أو كلمة أخيرة نختتم فيها هذا اللقاء؟
0: النصائح لابد أن يكون في تقليل استخدام الجوال، يكون في تخصيص أوقات للعائلة والأصدقاء. كل ما قل استهلاكك العشوائي للمحتوى، زادت الأنشطة الواقعية المفيدة، زاد تحسين تركيزك وجودة تفكيرك، الابتكار. أيضا التقنية هي نعمة إذا أحسننا استخدامها، والمطلوب اليوم ليس الابتعاد عن الأجهزة إنما استخدامها بوعي، حتى لا نخسر جودة علاقتنا الأسرية والاجتماعية، بل نحافظ على توازننا المعرفي والنفسي وأيضا الاجتماعي. شاكرا لكم.
1: الأخصائية الاجتماعية والمستشارة الأسرية الأستاذة روان مبارك بوشليبي، كل الشكر لك على هذه الحوار الرائع، وتحدثنا معك حول السوشيال ميديا وأثرها على علاقاتنا الاجتماعية. كل الشكر لك على هذه المعلومات الرائعة.
0: شكرا لكم.
1: يا هلا بك والله.
0: سعيدة فيكم.

اليوم مستمعين الكرام، يعني السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي وما فيها من هذا الزخم الكبير من الفيديوهات، من الصور، من الأحداث، من الأخبار، اليوم أصبحت فعلا يا جماعة حاضرة في تفاصيل يومنا. اليوم أيضا تسللت زي ما شفنا في حياتنا العائلية، في لقاءات الأصدقاء، وأصبحت يمكن مادة جاهزة للنقاش والحوار، خاصة إذا كانت زي ما ذكرنا، إذا كانت الجلسة الكبيرة يعني فيها هدوء وصمت كثير، فتلقى حتى نكسر هذا الصمت نبدأ نتكلم عن موضوع مشترك يهم الجميع. لكن اليوم خلينا يعني زي ما ذكرت لنا الأستاذة روان، هذا التأثير، تأثير السوشيال ميديا على علاقاتنا الاجتماعية، لابد أننا ننتبه له، لأنه وسائل التواصل الاجتماعي دائما تبقى أداة من أدوات العصر، تحمل الكثير من الإيجابيات والكثير من السلبيات، وأيضا تحمل بعض التحديات. يعني علشان تكون أبديت والترند تلحقه، يعني هذا يبغالك الحقيقة مجهود كبير. لكن بين الاستخدام الواعي والاستخدام المفرط تتحدد يمكن طبيعة تأثيرها على حياتنا اليومية. العلاقات الحقيقية هي اللي موجودة في أرض الواقع وليست الافتراضية. اليوم ما تقاس بعدد المتابعين ولا بعدد الإعجابات، بل بالمواقف الصادقة، باللقاءات الصادقة، والاهتمام الحقيقي اللي يحس فيه الإنسان ويحس فيه أيضا من حوله وبيئته. يمكن أجمل شيء نطلع فيه من هذا الحوار الجميل مع الأستاذ روان إننا نجعل التقنية وسيلة للتقارب، لا ما هي بديل للتواصل الإنساني، واللي يبقى الأجمل وله الأثر الأعمق في نفسية الناس. أكيد إحنا واقفين معاكم وقفة قصيرة إن شاء الله وراجعين لكم.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على اذاعه الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحه،
3: على جوك خذ الفرحه،
2: على جوك
0: على جوك.
1: ياتيكم كل جمعه وسبت العاشرة مساء
0: على اذاعه الرياض.
4: انتم على موجات اثير اذاعه الرياض.
5: صباح المملكة.
6: صباح المملكة.

ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة. واليوم مستمعينا، الأحلام عالم غامض يرافق الإنسان منذ القدم، وما زالت أكيد حتى اليوم تثير فضول كثير من العلماء وكثير من الباحثين. طبعاً إحنا لما نستيقظ دائماً نتساءل ليش ما نتذكر الأحلام بهذا الوضوح الشديد، ليش دائماً تتلاشى أول ما نفتح عيوننا، وهل فعلاً طول الحلم اللي نشعر فيه في المنام يعكس فعلاً الزمن اللي استغرقناه أثناء النوم؟ ما عمركم تساءلتوا السؤال ذا؟ في كثير من الدراسات الحديثة في علوم النوم تكشف لنا إنه الموضوع ما يتعلق بمحتوى الحلم بس. خلونا نشوف الدراسة عن إيش تتكلم. هذه الدراسة تقول، كشفت دراسات حديثة في علوم النوم إنه عن السبب اللي يجعل الشخص يستيقظ من نومه مرهقاً بعد ليلة مليئة بالأحلام الواضحة اللي يقدر يتذكرها. وفقاً لتقرير على موقع ميديكال إكسبريس، يؤكد الخبراء أن الشعور بالإرهاق بعد الأحلام الواضحة لا يرتبط بالحلم نفسه، بل بطريقة النوم وجودته ومرحلة الاستيقاظ اللي يمر فيها الدماغ. ويقول خبراء النوم إنه كثير من الأشخاص يعتقدون أنهم حلموا طوال الليل، بينما يكون السبب الحقيقي هو الاستيقاظ المتكرر أثناء مرحلة النوم أو مرحلة حركة العين السريعة. الباحثون أوضحوا إنه هذه المرحلة تمثل نحو 20 إلى 25% من إجمالي ساعات النوم، حيث يمر الإنسان خلالها بأربع إلى ست دورات كل ليلة، تزداد مدتها مع اقتراب ساعات الصباح، ما يجعل الأحلام الأخيرة أكثر وضوحاً وتأثيراً. الدماغ يعمل بكامل طاقته أثناء الحلم، حيث يكون نشط خلال النوم حركة العين السريعة تقريباً كما لو كان مستيقظاً، بينما يبقى الجسم في حالة شلل مؤقت لمنع الشخص من تنفيذ ما يراه في أحلامه. وأشار التقرير إلى أن مناطق الدماغ المسؤولة عن المشاعر تكون شديدة النشاط، في حين تتراجع المراكز المنطقية، وهو ما يفسر غرابة الأحلام وواقعيتها العاطفية في الوقت نفسه. أظهرت الدراسات أن الأحلام تحدث في الوقت الفعلي، مما يعني أن الحلم الذي يبدو كأنه استغرق 20 دقيقة يكون بالفعل استغرق 20 دقيقة خلال مرحلة نوم حركة العين السريعة. طبعا الخبراء يرون أن الأشخاص اللي يتذكرون أحلامهم باستمرار غالبا يعانون من نوم متقطع وخفيف، لأنه تذكر الحلم يعني في العادة أن الشخص استيقظ أثناء أو بعد الحلم مباشرة. فإذا هذه الدراسة توضح وتكشف لنا أنه الأمر ما كان يتعلق بس بمحتوى الحلم، لا بالعكس، يتعلق أيضا بجودته، مراحلها المختلفة، بطريقة اللي ينتقل فيها الدماغ من النوم إلى الاستيقاظ. وبين العلم والدهشة نقترب اليوم أكثر من فهم ما يحدث داخل أدمغتنا أثناء تلك الرحلات الليلية اللي نعيشها وإحنا نايمين. طبعا أكيد أن هذه الدراسات ما هي مجرد صورة عابرة تظهر أثناء النوم، لا، هي جزء من نشاط دماغي معقد يرتبط بمراحل النوم. تبقى الأحلام واحدة من أكثر الظواهر الإنسانية إثارة للفضول، يختلط فيها العلم بالمشاعر بالذكريات بالتجارب اليومية، وتمنح أكيد كل إنسان قصة مختلفة يعيشها كل ليلة بين الواقع والخيال. وقفة وراجعين لكم.

0: صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة.
4: كأس العالم 2034.
5: تخطط السعودية لزيادة كبيرة نسبتها نحو 400% في العدد الإجمالي للغرف الفندقية بمدن الرياض وجدة والخبر وأبها والنيوم، بحسب ملف الترشح السعودي لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034، حيث بلغ عدد الغرف

0: في الفندقية الحالي في المدن الخمسة التي ستحتضن المباريات بنحو 46,904، بينها 21,116 في الرياض، 13,474 في جدة، و 1,029 غرفة في نيوم. وتوفر الخبر 10,500 غرفة، ويقدر العدد في أبها إلى 751، بتكلفة تطوير تبلغ 37.8 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.
1: كأس العالم 2034، معا ننمو. بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقاً كبيراً. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لأيOS والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: صباح المملكة. صباح المملكة.

ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة. وكذا يبدو غريب كذا إنه الإنسان يخاف من الراحة، أو ممكن إنه يحس بالقلق لما يحاول يسترخي بعد يوم طويل من العمل والانشغال، لكن هذا الشعور يمكن صار أكثر شيوعاً مما نتخيل. في أشخاص يلقون صعوبة إنهم يجلسون بهدوء، ولا إنهم أول ما يجلسون يحسون كذا بالتوتر لما يوقفون العمل ولا يوقفون أشغالهم، لكن يعتبرون يمكن إنهم يعتبرون هذه الراحة صارت مصدر للقلق بدل ما تكون وسيلة لاستعادة التوازن. وفي عندنا دراسة صلحها مختصون في علم النفس، قالوا إنه بعض الأفراد يعتادون على البقاء في حالة تأهب وفي حالة انشغال دائم، فيصير إنه إذا جلس الفترة بسيطة بيرتاح تلقاه يفكر في الأشغال. وهنا عندنا فقرة شيء ما تعرفه يقول لك الخوف من الراحة. في علم النفس والصحة النفسية يعرف الخوف أو القلق من الراحة بعدة مصطلحات، أبرزها القلق الناجم عن الاسترخاء، وهو مصطلح يطلق على حالة شعورية يشعر فيها الشخص بالتوتر ويشعر فيها بالذعر والضيق عند محاولته الهدوء أو الاسترخاء. في برضو رهاب النوم أو الخوف من السرير، وهو الخوف غير المنطقي من الخلود للنوم أو الاستلقاء. طبعا تتلخص أبرز أسباب هذه الحالة إنه الارتباط بين الراحة والخطر، ويسمى أيضا باليقظة المفرطة. هنا يعتاد الجهاز العصبي لبعض الأشخاص يعتاد على حالة التأهب الدائم لحمايتهم من التهديدات، وأيضا مع محاولة الاسترخاء العقل يفسر غياب التوتر كعلامة خطر، هذا الشيء يؤدي إلى زيادة مفاجئة في القلق فيزيد قلقه بدل ما يهدأ. أيضا تجنب التناقض العاطفي، بعض الأشخاص يخشون أنه ينتقلون هذا الانتقال السريع من حالة الهدوء إلى القلق إذا حدث طارئ سيء، يعني فجأة زي ما يقولون الحالة الفجعة، يفضلون البقاء في حالة قلق مستمر كدرع حماية. برضو في عندنا الخوف من مواجهة الذات، الراحة تعني أنك توقف كل المشتتات وتجلس مع نفسك، تجلس مع أفكارك المكبوتة، تجلس مع مشاعرك السلبية، وهذا يجبر بعض الأشخاص على مواجهة الأفكار والمشاعر المكبوتة. برضو من الأسباب اللي هي عقدة الإنجاز، الاعتقاد الخاطئ بأنه إذا وقفت عن العمل معناته أنه الكسل أو فقدان القيمة الذاتية، هذا الشيء يسبب له شعور بالذنب لما يوقف عن العمل أو لما يكون مش مشغول. فإذا الهدوء أصبح أمر غير مألوف بالنسبة لبعض الناس، لكنه يرتبط يمكن بضغوطات الحياة، يرتبط بالسرعة اللي قاعدة تعطينا إياها السوشيال ميديا ومواقع التواصل، السرعة في الحصول على المعلومة يعني بضغطة زر. دائما عندهم في ناس تربط بين أنه وقفنا نريح معناته إحنا كسلنا ولا قصرنا، لكن هذا التسارع في وتيرة الحياة وكثرة المسؤوليات أصبح من المهم أننا نفهم علاقتنا بالراحة ونرجع نترجمها من جديد لأدمغتنا. هل إحنا نمنح أنفسنا حقها الطبيعي من الهدوء والاسترخاء، ولا أصبحنا نخاف من التوقف، أصبحنا يعني نخشى أكثر هذا الراحة والاسترخاء؟ لكن تظل الراحة دائما حاجة إنسانية، برضو من الحاجات الأساسية، ما هي رفاهية أو ترف أو يمكن الاستغناء عنها. فكما يحتاج الإنسان إلى العمل والإنجاز، أيضا يحتاج إلى التوقف، التقاط أنفاسه، استعادة طاقته النفسية والجسدية، والوعي أيضا بالمشاعر اللي قاعدة تمر عليه. وإن توعى بمشاعرك هذا الشيء يساعدك على أنك تفهم نفسك أكثر وبصورة أفضل، خاصة إذا كنا نشعر بالذنب لما نقدم على الراحة أو نشعر بالقلق عند محاولة الاسترخاء. التوازن بين العمل والراحة ما هي علامة ضعف، لا، هي أحد أهم أسرار الصحة النفسية وجودة الحياة. لذلك ممكن تكون أفضل هدية تقدمها لنفسك بعد مجهود يوم عمل طويل إنك تحصل على لحظات هدوء حقيقية، يعني تسمح لعقلك وجسدك بالاستراحة.
وترجع كذا تعود مرة ثانية للعمل وانت قادر انك تعطي وتستمتع بشكل افضل، يمكن باكثر رضا عن نفسك، يعني زي ما تقولون اعادة شحن ذواتنا. فلابد ان ناخذ الوقت الكافي في الراحة، في الاسترخاء، لابد تكون عندنا أنشطة استرخاء، أنشطة راحة. وفي يعني في كثير من الناس عندهم سلوكيات، عندهم معتقدات تزيدهم راحة، يعني مش أكثر من الصلاة اللي تبعث لنا الراحة والهدوء، تخفف هذا الصراخ اللي قاعد يصير في أدمغتنا في نقاشات مع الذات، في نقاشات مع العقل والعاطفة. إيش أكثر الارتباط بالله وبعض العبادات الجميلة، الجلوس مع الأهل، الحوارات الهادئة، إنك تقرأ صفحة من القرآن، هذه الأشياء تزيدك برضو، تعتبر من سلوكيات الراحة وسلوكيات الاسترخاء والتأمل. إنك تجلس كذا تتأمل مثلا غروب، أو تتأمل حتى تقرأ كتاب أو قصيدة، هذه من الأشياء اللي تبعث لك الراحة. ولابد دائما، يقولون كثير من العلماء النفس يقولون لابد أن يكون لك روتين مخصص قبل النوم، يعني مو النوم ترى مو عند بعض الأشخاص زر نضغط ونروح ننام، مع أنه في والله ناس كذا، بس أنه في يعني لابد أنك تمهد، تفهم عقلك أنه أنا الآن متجه إلى النوم بعد ساعة، يعني تخفض الإضاءة، تجلس تسترخي، تاخذ لك شاور دافي، آخر وجبة تكون قبل ساعة من النوم، يعني تحاول تسترخي، تبتعد عن الإضاءة الزرقاء لإضاءة الجوالات، تهدي نفسك حتى يعني تكون عندك مجال للراحة، حتى تستعيد نشاطك وتنطلق إلى أعمالك وإنجازاتك، وتكون وقتها أكثر إبداع وأكثر تركيز في عملك. جربوها وقولوا لي. إذا احنا واقفين فاصل وراجع لكم.

0: صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار معي أنا إيمان باحيدرة، يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة. صباح المملكة.

ومكملين أكيد معكم مستمعين الكرام هذه الصباحات الجميلة من صباح المملكة، الصباحات الأحودية، نقولها كذا أحودية راف، أحودية الأحدية. اليوم عندنا خبر الحقيقة جميل ومدهش، والعلم كل يوم يدهشنا بشيء جديد وفتح جديد. يعني كذا منذ آلاف السنين الملح عندنا يحتل مكانة استثنائية في حياة الإنسان، ما كان مجرد كذا مكون يضاف إلى الطعام، لا كان عنصر استراتيجي لدرجة أنه كان يرتبط بالاقتصاد والتجارة وحفظ الأغذية، وحتى بقيام بعض الحضارات فكانت تقوم على تجارة الملح واقتصادها يقوم على الملح. وصلت أيضا قيمته في أزمنة سابقة لأنه كان يستخدم وسيلة للتبادل التجاري ورمز للثروة وأيضا الأهمية. اليوم وبعد قرون طويلة من استخدامه التقليدي يفتح العلم أمام الملح آفاق جديدة ومثيرة. الخبر عندنا يتكلم عن نجاح باحثين بريطانيين طوروا تقنية مبتكرة لتوليد الطاقة الكهربائية بالاعتماد على ملح الطعام والرطوبة وأيضا بعض المواد الحيوية. خلينا نقرأ الخبر عشان نعرف هذه التفاصيل. يقول لك الخبر: استمر الملح منذ فجر الإنسان رمزا عميقا يحمل أسرار ارتبطت ببقاء البشر عبر الحضارات المتعاقبة نظرا لتنوع استخدامه وأهميته. في العصور القديمة كان يستخدم الملح بوصفه عملة تقيم بها السلع، وأيضا لندرته في بعض الحضارات كان الحصول عليه يتطلب تصاريح أو أوامر أشبه بالوصفات التنظيمية لشرائه. اليوم توصل علماء بريطانيون إلى اختراع لتوليد الطاقة الكهربائية من ملح الطعام بما يؤدي إلى تخزينها بشكل مستدام. وأوضح العلماء في دراسة جديدة نشرت في الموقع العلمي المتخصص في هذا المجال أنهم توصلوا إلى إنتاج مولد كهربائي رطب بمواصفات خاصة يعتمد على الملح وبعض المكونات الحيوية لتوليد الطاقة الكهربائية، وأنه فكرته تقوم على إنتاج الكهرباء من ملح الطعام والجيلاتين والكربون المنشط. وأكدت الدراسة اللي أنجزها باحثون من جامعة كوين ماري وأيضا جامعات أخرى مثل أمبريال كوليج، وأن المولدات الكهربائية اللي تعمل بالرطوبة تستطيع تحويل الرطوبة المحيطة والرطوبة الفسيولوجية إلى كهرباء. وأوضحت أنه وحدة من هذه المولدات تنتج تيار كهربائي مستمر يبلغ حوالي 1 فولت لأكثر من 30 يوم عن طريق امتصاص الرطوبة المحيطة، ومن خلال توصيل وحدات متعددة على التوالي يمكن رفع الأداء إلى 90 فولت و 5.8 ملي أمبير، وهو ما يكفي لتشغيل سلسلة من 40 مصباح. طبعاً هذا المنهج يحول رطوبة الجو من عائق إلكتروني إلى مصدر طاقة فعال، ويصنع مولد الطاقة الكهرومغناطيسي

باستخدام عملية مائية بالاعتماد على مواد متوفرة وغير سامة، مما يوفر بديل صديق للبيئة للبطاريات التقليدية في ظل تزايد النفايات الإلكترونية عالمية. طبعا الدكتور المسؤول واللي ألف المؤلف الرئيسي لهذه الدراسة قال إنه هدف الاختراع إعادة النظر في كيفية تصميم وتصنيع المواد الإلكترونية، وأيضا تصنيع أجهزة طاقة عالية الأداء من مواد منخفضة التكلفة وأيضا صديقة للبيئة. طبعا في هذه الدراسة الابتكار، الحقيقة أنا أسميه ابتكار، كيف استطاع العلماء أنه يحولون ملح الطعام إلى مصدر كهربائي من إمكانيات جدا بسيطة. عالم الطاقة كل ماله يتطور يا جماعة، وتمثل هذه الأبحاث أكيد خطوة واعدة نحو تطوير بدائل جديدة ممكن تقلل من النفايات الإلكترونية، وتدعم أيضا التوجه العالمي نحو حلول أكثر كفاءة واستدامة، ربما يحمل المستقبل المزيد من المفاجآت العلمية اللي تعيد اكتشاف الأشياء المألوفة من حولنا وتمنحها أيضا أدوار جديدة ما كنا نتخيلها. وقفة قصيرة وراجعين.

0: صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة.

0: ونجدد لكم التحايا مستمعينا الكرام من برنامج صباح المملكة. واليوم وسط تنوع الكافيهات وأيضا تشابه المنتجات، تبدع كل منشأة في طريقتها التسويقية في جذب زبائنها وفي جذب العميل. في الآونة الأخيرة شفنا الهوية السعودية متصدرة في المشهد بطرق مختلفة، واليوم نبي نتكلم في هذا الموضوع مع ضيفنا الدكتور أحمد بن سهيل عجينة، أكاديمي وممارس للتسويق، ونقول يسعدنا صباحك.
1: أسعد الله صباحك.

0: سادة بدرية، وشكرا لكم على هذه الاستضافة.
1: حياك الله معانا في برنامج صباح المملكة. اليوم يعني كذا عشنا في الأيام الماضية كذا تنافسية في التسويق للمنتجات، وأيضا هويات وطرق التسويق بين المتاجر. اليوم سؤالنا لك الدكتور، يعني إيش الأساس في نجاح المنشأة، الهوية أم ذكاء التسويق؟
0: أول شيء شكرا لك أستاذة بدرية على طرح هذا السؤال، ولكن اسمحي لي قبل ما أن أبدأ حاب أرفع لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين ولي عهده الأمين أطيب التهنئة والتبريكات بنجاح موسم الحج، وأبارك لمستمعي برنامج إذاعة المملكة عيد الفطر المبارك. أسأل الله تعالى أن يجعله أيام خير وبركة. ما ذكرتيه أستاذة بدرية سؤال مهم حقيقة، وهو من أكثر الأمور التي خليني أقول يعني تستهلك جهد وتفكير كبير من أصحاب المتاجر. دعينا نقولها بطريقة مبسطة، نجاح التسويق ونجاح العمليات التسويقية يعتمد على عدة عوامل وليس على عامل واحد أو على جهد واحد فقط. يعني في بعض كثير من الناس أو أصحاب المتاجر يعتقدوا أنها عصا سحرية، مجرد ما أمسكها سوف تقلب الموازين بشكل مباشر. نحن نقول أو خليني أعيد السؤال بشكل أوسع أو بشكل أوضح، أيهم أهم للمنشأة، الجهود والعمليات التسويقية التي تشمل الإعلانات والتخفيضات والعروض ومثلا التغليف والتصميم للمكان، أم العلامة التجارية وشخصية المتجر؟ يعني حقيقة كلاهما نحن نقول هما جناح طير، ولا يستطيع التاجر أن خلينا نقول أن ينجح دون الموازنة بين هذه العمليات. ولكن القاعدة بشكل بسيط، كل ما كان المتجر يتجه بشكل أكبر إلى بناء علاقات طويلة مع العملاء وبناء يعني تعامل استراتيجي، تزداد أهمية الهوية والعلامة التجارية بشكل واضح للمتجر، ما نسميه نحن شخصية المتجر. ولكن كل ما كان الهدف هو المبيعات السريعة وتحقيق العائد السريع والربح السريع، كل ما كان دور العمليات والجهود التسويقية أهم. وحتى نقرر في هذا الموضوع نحن نحتاج أن نعرف عدة عوامل في الحقيقة، منها حدة المنافسة، منها استراتيجية العلامة التجارية وممكناتها، منها طبيعة الجمهور المستهدف. فالموضوع يعني حقيقة هو يعتمد على عدة عوامل، ولكن باختصار هذه هي القاعدة الذهبية لهذا الموضوع.
1: الحقيقة أنا حابة أعلق دكتور أحمد على بناء العلاقة مع العميل. يعني الآن أصبحت المقاهي والكافيات كثير حاضرة في يوم الأشخاص، سواء اجتماع عائلي، أصبحت الآن أكثر الاجتماعات أصحاب أو عائلة يجتمعون في المقاهي، يفضلونها أكثر من جمعات المنازل. بعض المقابلات العمل تتم في المقاهي، فأصبح وجودها حاضر في حياة الناس. اليوم شفنا كثير من الكافيهات، يعني خاصة الأشخاص اللي يحبون يتجولون يكتشفون كافيهات جديدة، يعني يصير فيها عليها الترند ويصير يعني يضعونها في القائمة اللي موجودة عندهم، بحيث أن هذه هادئة تصلح لمقابلات العمل، هذه دافئة تصلح للعائلة، هذه فيها ميوزك كويس أو طعام جيد وقهوة جيد تصلح مع الأصدقاء. يعني شفنا كثير من الكافيهات فيها ثيمات العيد خاصة وأجواء، لكن في مجموعة نجحت في استقطاب العميل، وأيضا في المقابل في مجموعة أخرى فشلت. فإيش الأسباب من وجهة نظرك دكتور؟
0: طيب، أول شيء ما شاء الله تبارك الله النقطة اللي أثرتيها هي نقطة مهمة جدا. يعني هنا نحن نتكلم على أول شيء على موضوع التمايز في بداية ما ذكرتيها. التمايز بمعنى كل متجر يحاول أن يبني لنفسه شخصية، أو خليني أقول يعني احنا نقول تم

0: عابرا وليس هي كاسة قهوة يعني أشربها وينتهي الموضوع. بالعكس الموضوع أصبح نوع من أنواع ما نسميه اللايف ستايل أو يعني نمط حياة بشكل كبير عند مجموعة من الناس. ولكن نحن نقول أنه حتى نسوق لهذه المواضيع نحن نتحدث على مفهوم نسميه IMC Integrated Marketing Communication، بمعنى أنه يجب أن يكون عندنا تكامل في الجهود التسويقية والعمليات التسويقية. دور المسوق في هذه العمليات لا يقتصر فقط على جذب عملاء جدد، محافظة على العملاء الحاليين وعودة العملاء القدامى، خصوصا أنهم أقل تكلفة من جذب العملاء الجدد. هذه من الأشياء اللي تزيد في وعي العميل بشكل كبير. لكن الاستفادة من المناسبات بشكل كبير، المناسبات الوطنية، الأيام الثقافية، الأيام العالمية، ثقافة المنشأة، يعني نحن الآن في الأسبوع القادم مقبلين على يومين عالميين، مثلا يوم الوالدين واليوم العالمي للبيئة. هنا نجد تنافس حقيقة بين المتاجر في كيفية استغلال مثل هذه الأيام العالمية لكسر الجمود وإشعار العميل بالاهتمام والتميز عن المنافسين، فما بالك بمن يتأخر عن المنافسين. لكن التحدي في إدارة مثل هذه الأمور بحكمة، بمعنى أنا كوفي شوب أو متجر أو محل قهوة متبني مثلا خليني أقول ستايل أجنبي أو مثلا على الهوية مثلا الإيطالية أو على الهوية الأمريكية في تقديم المشروبات، إذا تدخل الهوية السعودية واستغلال المناسبات الوطنية السعودية فيها حتى لا يكون هناك تذبذب في الرسالة الاتصالية للعميل، يجب أن يكون هناك وضوح تماما كيف أفهم عميلي وكيف أقوم بالتعامل مع عميلي بشكل واضح.
1: يعني إحنا شفنا كثير مثلا في يوم الجمعة أو زي ما حضرنا في الأيام الماضية في العيد، يعني صحن تمر، ضيافة القهوة السعودية صارت رمز يمكن من رموز الكافيهات، خاصة كافيهاتنا إحنا موجودة يمكن في الرياض. كيف ممكن أن تنعكس هذه الهوية في نجاح الكافي أو أي منشأة بشكل عام؟ يعني أنت ذكرت قبل شوي أنه خاصة إذا كان الثيم الخاص أو هوية الكوفي أنه مثلا سويدي أو أمريكي، أو كيف ممكن أنه دخوله في ما يعيشه الناس مثلا يوم الجمعة القهوة السعودية والتمر، هذه شيء أساسي بعد صلاة الجمعة واجتماع الناس، فكيف ممكن أنه ينجح في هذه الهوية والدخول في هذا المجتمع في حياة الناس؟
0: طيب هذا سؤال جميل. دائما نحن نقول الابتكار والتجديد مهم للعلامات التجارية، خصوصا إذا كان هذا الشيء متكرر، بمعنى أنا والله عندي عيد فطر كل سنة، فهل سأقوم كل سنة بإعادة فعاليات عيد الفطر أو عيد الأضحى أو اليوم الوطني بنفس الطريقة؟ نحن نقول هنا إنه العميل في البداية أول مرة حبها، ثاني مرة تقبلها، ثالث مرة بدأ يشعر بالملل من عمليات التكرار فيها. لذلك يجب أن تكون العلامات التجارية واعية بالتغيرات في سلوك العميل والنمطية التي يعني خلينا نقول العميل يريد أن يرى شيئا جديدا، يريد أن يرى ابتكارا، يريد أن يرى تميزا من هذه المحلات. تقديم مثل يعني إضافة خلينا نقول لمسات من الثقافة المحلية، الثقافة الوطنية، استغلال مثل ما ذكرت المناسبات العالمية، هذا شيء جيد في المتاجر. وجدنا أثره أنه ناس كثير يعني يحبوا أنهم يحضروا الأماكن اللي تسوي فعاليات بمناسبة اليوم الوطني، أو خلينا نقول مثلا مناسبات الأعياد اللي عشناها في الفترة الماضية. ولكن حتى نحققها بشكل أكبر يجب أن نفهم العميل، ومن خلال فهمنا للعميل نقوم ببناء ما يسمى بتجربة عميل رائدة وتجربة عميل متكاملة، وهذا من خلال عملية

0: خدميات نسميها الاتصال التسويقي المتكامل، تقديم قيمة ومنافع مقابل السعر، تلبية الاحتياجات والتميز عن المنافسين. جميع هذه الأدوار وجميع هذه العمليات حتساعدني في الحقيقة في تحقيق ثقة ورضا العملاء.
1: نبي منك نصيحة أخيرة دكتور أحمد للمنشآت المقبلة على التطور، إنه كيف يعني أهم الركائز في اختيار هويتها في اعتماد أسلوبها التسويقي؟
0: والله هذا السؤال جميل، ونحن دائما نقول متى نقول إنه هذه العمليات التسويقية صحيحة ومتى نقول أنها خاطئة. في الحقيقة العميل هو الذي يحكم، لكن نحن نؤكد على أهمية التجديد والابتكار. نحن نعمل على نموذج في التسويق نسميه STDP Segmentation Targeting Differentiation and Positioning، عمليات التجزئة ثم عمليات الاستهداف ثم عمليات التمايز ثم عمليات التمركز. يعني هذه العمليات يمكن تحتاج وقت طويل للحديث عنها، لكن هذه هي العمليات الأساسية اللي تنطلق منها ما نسميه بعمليات التمحور حول العميل. اللي يحتاج التاجر أو صاحب المتجر أن يفهم ما هي طبيعة النشاط اللي يعمل فيه، ما هو الذي يميزه عن المنافسين، ما هي قوة منافسينه في هذا القطاع، ما هي شخصية عملاء المستهدفين، هل هم كبار سن، هل هي شركات، هل هم أفراد، هل هم عوائل، هل هم جيل الشباب، هل هم ما تحتاج لما تقول جيل الشباب اللي يرغب في المباريات أو اللي يرغب في الدراسة أو اللي يرغب في المكان الهادئ أو اللي يرغب في الثقافة الوطنية. يعني هذه الأمور كلها تساعدني في بناء ما نسميه نحن رؤية العلامة التجارية. من خلال رؤية العلامة التجارية أنا أستطيع بشكل واضح أن أعرف ما هي الخطى التي أسير عليها لتحقيق أهداف المنشأة.
1: الأكاديمي والممارس للتسويق الدكتور أحمد بن سهيل عجينة، كل الشكر لك لقبول دعوة برنامج صباح المملكة، وكل الشكر لك على هذه المعلومات الجميلة. شكرا لك دكتور.
0: شكرا لك أستاذة بدرية. الله
1: حياك.

اليوم مستمعين الكرام، زي ما سمعنا في هذا اللقاء الجميل مع الدكتور أحمد، يعني كده في عالم الأعمال ما عاد المنتج وحده كافي لجذب المستهلك، خصوصاً مع لما تناظر في السوق الآن في تنوع كبير في الخيارات، وأيضاً تشابه في نفس الوقت في الخدمات في كثير من المنشآت. لذلك أصبحت الهوية والتجربة والقصة اللي يقدمها المكان من أهم عناصر النجاح وأيضاً التسويق. وزي ما شفنا إحنا في الفترة الأخيرة، برزت الهوية السعودية كأحد أبرز الاتجاهات اللي تبنتها العديد من الكافيهات وأيضاً المنشآت التجارية. استلهموا كثير من التراث المحلي، استخدموا المفردات السعودية، شفنا أكواب كثيرة مكتوب عليها عبارات سعودية، وأيضاً كثير من التصاميم كانت مستوحاة من الثقافة الوطنية، ووصولاً إلى إبراز عناصر الضيافة مثل التمر، مثل الطحينة، مثل القهوة السعودية، وأيضاً القيم الأصيلة اللي تميز المجتمع السعودي. هذا الحضور اللافت اليوم في الهوية الوطنية ما عاد مجرد ديكور أو فكرة تسويقية عابرة، أصبح وسيلة لتعزيز الانتماء وأيضاً صناعة تجربة مختلفة تترك أثر لدى الزائر، خاصة وإن الزائر دائماً مو يبحث عن مكان مناسب لضيوفه أو لكي يقضي في وقت، أيضاً يبحث عن مكان ليقدم فيه محتوى جيد من خلال مواقع التواصل. أيضاً يمنح تجربة مختلفة، وأيضاً المكان يمنح شخصية خاصة تميزة وسط هذا السوق المتنافس المتزايد. اليوم هذه التجربة وهذا الحوار الجميل مع الدكتور أحمد أكد لنا أنه التجارب وأنه الهوية الوطنية أصبحت عنصر مهم في صناعة العلامة التجارية الناجحة. المستهلك اليوم ما يبحث فقط عن منتج، يبحث عن تجربة تحمل معنى، تحمل قصة، شعور بالانتماء. وأيضاً مع تنامي حضور الهوية السعودية في مختلف القطاعات، اليوم تتجلى صورة جميلة من الاعتزاز بالموروث الثقافي والمحلي، وتتحول التفاصيل البسيطة إلى رسائل تعكس أصالة المكان وروح المجتمع. اليوم يبقى النجاح الحقيقي هو الاتزان بين التطور والابتكار من جهة، وأيضاً المحافظة على الهوية والقيم الأصيلة من جهة أخرى. يبقى الطابع السعودي دائماً حاضر ومميز في كل تجربة يقدمها أبناء هذا الوطن. وإحنا بنوقف الفاصل قصير بإذن الله وراجع لكم.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل، الله الله الله، ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية، وصلت خير. أنت في الصدارة.
2: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
3: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صحيحة.
4: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: السعادة، السعادة ما تجي صدفة. ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، السعادة. دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة. صباح المملكة.

0: ومكملين أكيد معكم مستمعينا الكرام هذه الصباحات الجميلة من صباح المملكة، ومن فكرة بسيطة بدأت بشغف إلى مبادرة تحولت إلى هوية ورسالة تحمل قيم العطاء والانتماء وأيضا صناعة الأثر في المجتمع. مبادرة كاب شغف ليست مجرد منتج أو شعار، بل قصة تحمل معنى الإبداع والمسؤولية المجتمعية، وتعكس أيضا كيف ممكن إنه الفكرة الصغيرة تصنع حضور وتأثير أكبر. اليوم راح نتكلم حول هذه التجربة الملهمة مع المهندس هتام بن هاشم حمودة، مدير عام المسؤولية المجتمعية بأمانة محافظة جدة، ونقول يسعد لنا صباحك مهندس هتام.
1: صباح الخير، صباح المملكة، صباح السعادة، الله يعطيكم العافية.
0: اليوم يعني كلنا فضول نعرف كيف ولدت فكرة كاب شغف، وإيش الرسالة اللي كنتوا تبون توصلونها من خلال هذه المبادرة؟
1: الفكرة اليوم في كثير من الأحيان يضطر الشخص يلبس كاب في اجتماعاته الغير رسمية أو الرسمية، يعني عندك اجتماع يكون خارج قطر الدوام الرسمي لازم تكون تحافظ على معيارك الرسمي تقريبا، تمام؟ إذا لبست الشماخ وده حيخلق في التفكير، حيخلق في النقاش، حيخلق في التفكير خارج الصندوق، تمام؟ كنا في اجتماعات في أمانة شرقية، اجتماع رسمي وكان فيها عصف ذهني أفكار، كل واحد لبس براند معين، كاب معين، ماركة معينة. ألبس كاب موجود كانت معايا، وقلت ليش ما ألبس هوية تمثلني كشخص صانع مبادرات، صانع أفكار. حتى اليوم لما أشتغل مع آخرين يقولون على وانا لغة الحوار مفتوحة. قررت بعدها ان كلمت احد المصممين يصمم الهوية شغف ببراند كامل بالوان مختلفة، وبعدها سويت تقريبا 7-8 كابات بمختلف الوان لشغف، لان المؤمن الشغف مو عبارة عن كلام، هي رسالة من الداخل للخارج، انعكاسية اثر، انعكاسية نجاح، انعكاسية اشياء كثير ايجابية. الشغف هو عبارة من الداخل للخارج، عكسته بالوان مختلفة وكل لون لي قصة.
0: يعني كاب مثل هوية، مثل رسالة أكثر من مجرد كونه قطعة ترتدى. كيف ممكن ينعكس هذا الشيء على تفاعل الموظفين، على تفاعل المجتمع مع المبادرة؟
1: أنا أقول لك شخص اليوم مثلا اليوم في اجتماع مثلا أحتاج أقنع الشخص اللي قدامي ألبس كاب شغف أحمر، تمام؟ والبراند المكتوب عليه بالأبيض، تمام؟ النقاش معه جميل، بيكون هادف معه، أوصل رسالة اللي أبغاه، يقول لي أنا معك يا أخوان لستان، منطلق معك مطالما أنك أنت تتكلم بشغف، واللون ده الأحمر يحسسني باللون الحيوية والاندفاعية والإيجابية، أنا معك. صارت اليوم لفتة الألوان معي حسب المحفل اللي بروحه، كان لقاء تلفزيوني بشوف إيش اللون المبادرة بلبس كاب أزرق، إذا كانت مبادرة وطنية بلبس كاب أخضر. الله. صارت اليوم ألوان مختلفة، صارت انعكاسية، اليوم كل شخص له هوية مختصة. ليش اليوم ألبس هوية يعني براند عالمي ولا براند المؤسسة الحكومية؟ لأن المؤسسة الحكومية بتقيدك، لازم تحترمي هوية المؤسسة في جلوسك، في كلامك، في نقاشك، في معيارك، في اجتماعاتك، في كل شيء. عشان كده هي عبارة عن شغف، براند، علامة تجارية، هوية خاصة بي أطلقتها، وصارت يعني أنا أقولك من لبسي ليها بشكل مستدام صار تصنع للآخرين أثر. يعني حتى كثيرين قالوا من ستان ممكن طلب أديني كاب شغف، قلت له طب ممكن أتكوه بس هل حد يتفاعل معه؟ قال لي كيف يعني؟ قلت له إنه الشغف من الداخل، ترى إذا أنت اقتنعت بشغفك الداخل ليك أثر، الكاب حيشتغل معك، حيتفاعل معك، صارت هوية تفاعلية.
0: يعني هذه المبادرة انطلقت من بيئة العمل وبدلالات هذه الألوان الجميلة، وكيف أسهمت في تعزيز روح المشاركة، تعزيز روح الانتماء، يعني تجاوزت إلى الحضور المجتمعي. كيف تشوفون دور الأفكار البسيطة في صناعة أثر مجتمعي مستدام؟
1: هي اليوم كيف تعزز بفكرتك بشيء، يعني على قولة مثل اليوم صانع فكرة، أول شيء تقرأ الفكرة، تصنع الفكرة، كيف أثرها مع الآخرين؟ لأن كثير من الأشخاص عنده فكرة بس ما بيقيس مقياسها الآخر كيف تأثر الآخرين بها. أنا مسؤول كبراند شغف، الألوان اللي اخترتها، الفكرة اللي اخترتها، قاعد أفكر كيف يكون مقياسها مع الآخرين، يعني حتى في اللقاءات الإعلامية، في الحضور الميداني، في التأثير مع الآخرين، في الألوان، صارت عبارة عن شيء إيجابي. عشان كده بقول لك اليوم الفكرة حلوة تورد من الشخص، بس لازم نقيس أثرها ماذا بعد، لأن في كثير من الأيام بسوي فكرة كاب شيء، اخترع براند معين او علامه معينه او شيء معين، ما بيخف اثره تاثيره وارتباطه الداخلي بيك للفكره دي، كيف حتكون؟
0: الله يا سلام، تحس كذا انه تحرك ايضا افكار يمكن اشياء جديده. ايش الخطوات القادمه انه تطور مشروع شغف؟ وهل نقدر نقول انه في مبادرات او منتجات جديده تحمل الهويه نفسها في الفتره المقبله؟
1: كانت احد الافكار لينا وتم تاجيلها انه ملتقى شغف الاعلام الرقمي، عباره عن شغف الاعلام التاثيري، كيف اثر على الاخرين من ناحيه الاعلام. هي هدفنا اليوم كيف أكون مؤثر؟ يعني صدقيني كل شخص ما عنده شغف، يحتاج المولد لي، يحتاج الطاقة لي، يحتاج كيف ينطلق. خذ الكاب وانطلق، بس أهم شيء يكون عندك شغف داخلي إنك تصنع أثر. لأن صدقني الكاب إذا أنت ما أنت مؤمن برسالتك الداخلية كشخص مجتمعي، كصانع، كموظف قيادي في القطاعات الحكومية، ما عندك شغف لصناعة الأثر، ما عندك صناعة التأثير الإيجابي للمجتمع، حتستفيد شيء، حتلبس الكاب يعني ما حيأثر فيك. عشان كده اليوم ما زال نسعى للغد من أثر.
0: الله يا سلام، الحقيقة هذه قصة تحمل معاني إبداع، تحمل معاني مسؤولية.
1: سبع ألوان الكاب مستمع. سبع ألوان يعني عارفها، في المحافل الوطنية اللون أخضر، في المحافل المجتمعية اللون البرتقالي، المحافل الثانية أحمر في اجتماعات، المحافل الرسمية أسود، كل لون على قولهم يعني عبارة عن تفسير ألوان تنعكس. أنا كشخص عارف الألوان دي وكيف تأثيرها، ستلبس اللون حسب من رايح، فين رايح، اجتماعي، مبادرة، محفل وطني، كل لون للون. وصدقين صرت ألاقي أثره مع الآخرين، كثيرين بالتفاعل مع الآخرين في كلمة براند شغف، إنه كيف الفكرة دي جاتك وكيف عكستها. عشان كده بتطلع معكم اليوم، صدقوني كل إنسان جواته فكرة، بادر واصنع الفكرة حقتك.
0: مهندس هتام بن هاشم حمودة، مدير عام المسؤولية المجتمعية بأمانة محافظة جدة، كل الشكر لك على هذه التجربة الملهمة، يعطيك العافية.
1: شكرا لك،
0: يا هلا بك.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار معي أنا إيمان باحيدرة، يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة. صباح المملكة.

يا جماعة لما نجي نتكلم عن نجاح موسم الحج، احنا الأرقام أكيد تروي لنا قصة مختلفة عن العمل، عن الإنجاز، عن التكامل بين مختلف الجهات الحكومية والخدمية. طبعا خلف كل خدمة قدمت لضيوف الرحمن في جهود بشرية.

استراتيجية وتنظيمية كبيرة وخطط ميدانية دقيقة وآلاف العاملين والمتطوعين اللي يشتغلون على مدار الساعة لضمان راحة الحجاج أيضاً وسلامتهم. اليوم في فقرتنا بالأرقام راح نسلط الضوء على جانب مهم من هذه الجهود. طبعاً اختتمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعمالها في موسم حج هذا العام 1447 للهجرة بعد تنفيذ منظومة متكاملة من الجهود الرقابية والتشغيلية والمجتمعية والرقمية. ساهمت في دعم جاهزية سوق العمل الموسمي ومستوى الامتثال وتوسيع أيضا نطاق الخدمات الإنسانية المقدمة لضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة وأيضا المشاعر المقدسة. الوزارة عملت خلال الموسم على تعزيز كفاءة بيئات العمل الموسمية ورفع مستوى الالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة لسوق العمل من خلال تنفيذ أكثر من 10,000 زيارة رقابية ميدانية أسهمت في متابعة المنشآت العاملة خلال هذا الموسم. أيضاً تم رصد نحو 2400 مخالفة ومعالجة 87 بلاغ مما دعم كفاءة التشغيل وأيضاً جودة الخدمات المقدمة. في إطار تمكين المنشآت من تلبية احتياجاتها التشغيلية خلال موسم الحج أتاحت الوزارة الاستفادة من آليات العمل المؤقت حيث استفادت أكثر من 8,000 منشأة من خدمات أجير الحج لتوفير الكوادر اللازمة للأعمال الموسمية ورفع جاهزية المنشآت لمواكبة متطلبات الموسم. طبعا شهد الموسم حضور فاعل للمبادرات الإنسانية والتطوعية اللي نفذتها الوزارة، في مقدمتها مبادرة أنورت اللي مثلت نموذج للعمل التطوعي المنظم وشارك في تنفيذها أكثر من 4,000 متطوع ومتطوعة بإجمالي ساعات تطوعية تجاوزت 70,000 ساعة سخرت لخدمة الحجاج في المنافذ والمواقع الخدمية المختلفة. قدمت المبادرة أيضاً خدمات لأكثر من 300,000 حاج بما في ذلك أكثر من 160,000 من كبار السن إلى جانب تقديم الدعم والمساندة لنحو 1,500 من الأشخاص ذوي الإعاقة مما أسهم في تمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة. وشملت أيضاً الجهود تقديم أكثر من 2,000 خدمة طبية فورية وأيضاً تنفيذ 250 جلسة إرشادية واستشارة. هذا الشيء يعكس اهتمام الوزارة بتعزيز جودة الخدمات الموجهة للفئات الأكثر احتياجاً للرعاية والمساندة خلال أداء المناسك. الحقيقة هذه الأرقام وهذه الجهود اللي نذكرها تؤكد أن نجاح موسم الحج لا يقاس فقط بعدد الحجاج أو حجم الخدمات المقدمة، يقف خلفها تخطيط وتنظيم وجهود إنسانية وتطوعية أسهمت في توفير تجربة آمنة وميسرة لضيوف الرحمن، زيارات رقابية، خدمات عمل موسمي، مروراً بالمبادرات التطوعية والإنسانية. مئات الآلاف استفادوا منها من الحجاج. هذا العمل الوطني المتكامل اللي يضع خدمة الحجاج في مقدمة أولويات، أرقام حقيقة تستحق الوقوف عندها، تعكس حجم الجهود اللي تبذلها المملكة عام بعد عام للارتقاء بخدمة ضيوف الرحمن. احنا الحقيقة وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، اتمنى انها نالت على اعجابكم على استحسانكم. كل الشكر لكل من اتصلوا فينا وكل الشكر لضيوفنا الكرام وايضا لمعديننا هناء الصباغ وسعد الشهري وعمر عتيبي. كل الشكر الرهف المطيري اللي دائما ملكة الذوق دائما وابدا. وشكرا لي انا بدريا خالد، وايضا نلقاكم باذن الله في حلقة قادمة بإذن الله غدا في نفس الموعد الساعة 7 صباحا. إلى حينها كونوا سالمين وفي أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترى منسين أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: الماء والترشيد.
7: تنتج المملكة يومياً ما يقارب 6 ملايين متر مكعب من المياه المحلة، لتكون من أكبر دول العالم في هذا المجال. وبين الوفرة والاستهلاك يبقى الترشيد مسؤولية مستمرة. في مدينة جدة بدأت أول محطة لتحلية المياه في المملكة عام 1928 للميلاد، واليوم تحصد المملكة 11 رقماً قياسياً عالمياً في التحلية. وبين البداية والإنجاز يبقى الترشيد واجباً يومياً. يبلغ متوسط استهلاك الفرد في المملكة نحو 200 لتر من المياه يومياً، والمستهدف خفضه إلى 150 لتراً بحلول عام 2030. وبين الواقع والمستهدف يبدأ التغيير من سلوك الفرد. من عام 2000 إلى 2024 أنتجت المملكة أكثر من 31 مليار متر مكعب من المياه المحلة بنمو سنوي يقارب 5%. وبين النمو المستمر تبقى المحافظة على المياه ضرورة لا تتغير.
8: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. فيتامين على إذاعة الرياض.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم فيتامين على إذاعة الرياض. معكم في الإعداد والتقديم الدكتور عبد العزيز العثمان، ومن الإخراج عبد الله الخمعلي. اليوم بنتحدث عن الفيتامينات. دائما نتحدث هذا برنامج اسمه برنامج فيتامين، لكن اليوم بنتحدث عن الفيتامينات بصفة عامة. واليوم الحلقة تعتبر مرجع علمي، بصراحة قد يكون فيها معلومات كثيرة، لكن هي مرجع علمي. احتفظوا بهذه الحلقة، سجلوها لأنكم تحتاجون ترجعون لها في المستقبل لمعرفة الفيتامينات. اليوم بنتكلم عن أغلب الفيتامينات اللي تعرفونها، فوائدها، من وين ناخذها، مصادرها، الأمراض اللي متعلقة فيها. فهي حلقة خلنا نقول علمية أو مرجع علمي، أكيد إن شاء الله بيفيدكم اليوم وبيفيدكم في المستقبل لو احتفظتوا وسجلتوا هذه الحلقة. خلوكم معنا في برنامج فيتامين اليوم، وحديثنا اليوم عن الفيتامينات. مرحبا بكم مستمعي الكرام. نتحدث عن الفيتامينات. الفيتامينات مسماها اصلا جاء من يعني مسمى لاتيني، انهم يعتقدون ان هذه المواد هي اصل الحياه، اصل الحياه، ولذلك تسمى فيتامينات. وما كانوا يعرفون انها فيتامينات، كانوا يتوقعون انها نوع من البروتينات، فما كان تصنيفها اول واضح، فكانوا يعتقدونها من المواد الضروريه للحياه، ولذلك جاء مسمى الفيتامينات، يعني ضرورية للحياة. الفيتامينات قسمين، نوعين رئيسيين. فيه نوع يذوب في الماء، وفيه نوع يذوب في الدهن. اللي يذوب في الماء، طبعا كلهم بنتكلم عنهم، اللي يذوب في الماء يجب أن نتناوله يوميا، لأن بنهاية اليوم الجسم يأخذ هذه الفيتامينات من المواد الغذائية، والباقي يرميه تكرمون مع الفضلات، سواء البول أو البراز. ولابد تأخذها اليوم الثاني، يعني لابد تتناول هذه العناصر الغذائية والفيتامينات يوميا. لو ما تناولتها يوميا ما في مشكلة أنك يكون عندك نقص اليوم تتناولها بكرة، ممكن تعوض. الفيتامينات الذائبة في الدهون لها ميزة أنك ما تحتاج تتناولها يوميا. ليش؟ لأنك لما تتناولها يتم تخزينها.

فيتامينات أنواع، يعني لو نقول فيتامين ألف ما هو فقط واحد نوع، قد يكون 5 أنواع أشهرها 3. فالفيتامين نفسه له أجزاء خاصة أيضا من المسميات، لكنها ما هو مشهور إلا للمختصين. يعني خلنا نتكلم عن مثلا الفيتامينات الذائبة في الدهون، لأنها 4 فقط، اللي هو فيتامين ألف وفيتامين دال وفيتامين ها وفيتامين كاف. هذه تذوب في الدهن، بمعنى أن الإنسان ما يحتاج أنه يتناولها يوميا ولا حتى أسبوعيا، يمكن بعضها لو تناولتها شهريا ما عندك مشكلة. فذلك هي أيضا مفيدة لكثير من الوقاية من كثير من الأمراض، ولكن مشكلتها أنها لابد تتناول بكمية معقولة بالضبط، لأن زيادتها تؤدي إلى تراكمها وتؤدي إلى نوع من التسمم بهذه الفيتامينات. وأيضا لازم هي مرتبطة بالدهون، أو خلينا نقول الزيوت. يعني فيتامين ألف مثلا موجود في الجزر، الجسم كيف يمتصه؟ ما يمتصه لوحده، يمتصه في الزيت الموجود في الجزر. وهذا الزيت طبعا احنا يمكن ما نشوفه كثير، لكنها هذه المواد مرتبطة بهذه الزيوت. ففيتامين ألف مثلا مهم جدا للصحة، مهم جدا للنمو وصحة الخلايا، مهم للنظر. ولذلك دائما الناس يقولون أول الجزر يقوي النظر، لسبب وجود هذا الفيتامين، فيتامين ألف. مهم للمناعة، مهم لصحة الجلد، مهم للأنسجة، للعظام، مهم للصحة الإنجابية. يعني الفيتامين ألف مهم جدا للحمل، الناس اللي كان عندهم إشكاليات حمل، وأيضا صحة الرحم. وهذا يعني هذا التأثير اللي ننبه على يجب تناول كمية مضبوطة من فيتامين ألف، لأن الزيادة قد تؤثر على صحة الرحم، وقد تؤدي إلى الإجهاض أحيانا. أيضا فيتامين ألف مهم للناس اللي عندهم اضطرابات الغدة الدرقية، انخفاض أو ارتفاع، الناس اللي عندهم مشاكل في البشرة أو الجلد. وأيضا نكرر أن الزيادة قد تسبب تأثيرات سلبية. الفيتامين ألف موجود في كل شيء فيه زيت، وموجود في كل شيء أصفر. يعني مثلا نقول الدهن، الدهن أصفر أو موجود فيه، القرع أصفر موجود فيه، الجزر أصفر، الفلفل الأصفر موجود، موجود وغني بكميات كبيرة جدا ومناسبة في المأكولات البحرية، كل المأكولات البحرية بالذات الأسماك. موجود في زيوت الأسماك، موجود في زيت كبد الحوت، وزيت كبد الحوت هذا فيه نسبة كبيرة جدا من فيتامين ألف. وهذا شيء بودي أنبه عليه، أن فيه ناس يأخذون زيت كبد الحوت على أساس أن فيه أوميغا 3، ولكن ما يدرون أن زيت كبد الحوت فيه أوميغا 3 صحيح، لكن فيه كمية كبيرة من فيتامين ألف. فللأسف يأخذون زيت كبد الحوت اللي عبارة عن زي كبسولات فيها سائل، ويعتبرون أن هذا شيء صحي. لا، هذا ما هو شيء صحي، وأنا أحذر وأقوله بكل وضوح، أحذر من تناول مكملات الأوميغا أو زيت كبد الحوت، لأنها إذا زادت عن حد معين تسبب مشاكل صحية بالذات للنساء. لأن فيتامين ألف لو إنسان أو إنسانة شابة عمرها 11-13 سنة مثلا تناولت زيت كبد الحوت على أساس أنه كويس للبشرة، لأنهم قاعد يسوقون للأوميغا 3 أنه وزيت كبد الحوت أنه للبشرة وللشعر، وتناولت بكميات كبيرة، للأسف يتم تخزينه في جسمها 18 سنة. وزيادة فيتامين ألف لها تأثيرات سمية، لها تأثيرات ضارة، لها تأثيرات خطيرة. في بعض الأبحاث وجدت أنها تسبب مثل ما ذكرت الإجهاض. وعشان كذا نقول انتبهوا من زيادة فيتامين ألف، لأن لها تأثيرات سلبية. في فيتامين ألف اللي يسمى بيتا كاروتين موجود في الجزر، هذا أهون شوي يعني لأنه سهل الامتصاص، لكن الموجود في زيت كبد الحوت مركز. فأنا دائما أنبه على عدم تناول زيت كبد الحوت بشكل كبير. طبعا موجود أيضا في صفار البيض، زي ما ذكرت كل شيء أصفر موجود في البرتقال، موجود أي شيء فيه أصفر أو شبه أو برتقالي
موجود

فيه واحد من أصناف فيتامين ألف، لأنها يعني أنواع مختلفة. فنحرص على تناول فيتامين ألف، ولكن يجب أن ما نكثر، ويجب ما نأخذه مركز في يعني زيت كبد الحوت. بلا شك يعني كثير من البنات، بالذات البنات، يهمهم هذا الفيتامين لأنه مهم للبشرة والشعر، لكن ممكن الحصول له عليه من المواد الغذائية الطبيعية اللي ذكرتها لكم، سواء المنتجات البحرية، الأسماك، أي شيء أصفر أو برتقالي، جزر، فلفل أحمر، قرع، برتقال، جريب فروت، هذه كلها فيها كمية كافية الحمد لله من فيتامين ألف، وأيضا موجود في السبانخ الملوخية، الورقيات الخضراء الداكنة. الفيتامين الثاني فيتامين دال، وطبعا هو مشهور كثير الناس يتكلمون عنه. وفيتامين دال ما هو فيتامين فقط، هو هرمون، وهو يتحول من الكوليسترول يصير فيتامين دال، وهو غير موجود في المادة الغذائية أصلا، يعني أساسا لا يوجد في أي مادة غذائية إلا إذا تعرضت للشمس. فمثلا الأسماك اللي تعيش في الطبقات يعني العميقة من البحر، مناطق مظلمة ما تصل لها الشمس، لا يوجد فيها فيتامين دال. الأسماك اللي تعيش في الطبقات العليا، خلنا نقول مثلا السلمون، لأنه يعيش في الأنهار فهو يتعرض للشمس، ولذلك السلمون في كمية مناسبة من فيتامين دال. وهذا هكذا نوع من كثير من أنواع الأسماك، السردين والتونة كلها موجود في يعني تعيش هذه الأسماك في الطبقات العليا، ولذلك يصير فيها فيتامين دال. المصدر الرئيسي للفيتامين دال هو الشمس، والتعرض للشمس المفروض يكون من 10 دقائق إلى ربع ساعة للناس اللي عندهم انخفاض في فيتامين دال، أو المعرضين للانخفاض اللي هم الأطفال، الحوامل، المرضعات، كبار السن، أو الناس اللي عندهم أمراض مزمنة. عامة الناس 10 دقائق كافية للوجه والكفين، وتكون في وقت مناسب، ما تكون الحرارة عالية ولا يكون في أول الصباح أو نهاية المساء. لأن بعض الناس يقول أن فيتامين دال أن أفضل شيء التعرض للشمس عند الشروق والغروب، هذا كلام غير صحيح. أفضل وقت بدراسة تم إجراها من بعض الزملاء الموجودين هنا في الرياض وبكرسي ومؤشرات فيتامين دال، أن يعني في الصيف، أنها خلنا نقول يعني طبعا وجدوا نتائج بحثية، لكن أنا بوسع أكثر من النتائج البحثية على أساس نقول أكثر وقت لتعرض لأشعة الشمس الفيتامين دال الآن الفترة هذه من الساعة 7 إلى الساعة 10، لكن يمكن ساعة من 9 إلى 10 تصير حار، يعني ممكن تعرض لدرجة حرارة بسيطة. أيضا من الساعة 4 إلى الساعة مثلا 5:30 أو 6، هذه ما فيها حرارة عالية، وفي نفس الوقت فيها كمية كافية من الفيتامين دال. فيتامين دال يجب التعرض المباشر لأشعة الشمس، يعني ما ينفع من خلال الزجاج، ما ينفع من خلال الملابس، ما ينفع من خلال الكريمات، ما ينفع من خلال الكريمات الواقية من الشمس. أي كريم يمنع امتصاص فيتامين دال، لأن فيتامين دال يوجد فيها الأشعة فوق البنفسجية اللي يجب أنها تصل للجلد لتحول الكوليسترول لفيتامين دال، يعني ينقله طبعا للكلى وللكبد ويصنعه بطريقة فأيضا فيتامين دال موجود في الأغذية المدعمة بفيتامين دال، الآن في حليب وألبان منتجات السعودية مدعمة بفيتامين دال، أيضا موجود في المشروم. ليش؟ لأن المشروم يتعرض لأشعة الشمس ويخزن فيتامين دال. أيضا موجود في بعض المنتجات الخضراء اللي تتعرض لفيتامين دال، ولكن كميتها قليلة. فالخلاصة فيتامين دال التعرض لأشعة الشمس المباشرة بدون حائل، بدون زجاج، بدون كريم، والتعرض إما 10 دقائق يوميا أو 40 دقيقة أسبوعيا. والناس اللي عندهم انخفاض فيتامين دال يعني أقل من 30، فالمفروض الطبيب المفروض يعطيهم مكمل فيتامين دال يومي أو أسبوعي حسب الجرعة اللي يراها الطبيب وحسب حالة الشخص، ويجب أن يستمر على هذا الفيتامين دال تقريبا 3 أشهر أو حسب ما يصفه الطبيب، ثم 3 أشهر يوم ورا يوم، بحيث أنه يضمن أن فيتامين دال صار ينتج داخل الجسم بشكل كافي. ثم بعد توقفه
عن تناول آخر حبة من حبوب فيتامين دال سواء أسبوعيا أو يوميا ينتظر شهر، وبعد شهر يحلل فيتامين دال، لأن التحليل مباشرة بعد التوقف عن تناول فيتامين دال كمكملات أو حبوب أو شراب ما يعطيك القراءة الصحيحة، يعطيك القراءة المتأثرة بالكمية اللي تناولتها، لكن بعد شهر يكون فعلا يتم القياس بشكل دقيق. فلا بد من اتباع تعليمات الطبيب المعالج. ما هو صحيح اني اتناوله اسبوع اسبوعين ثلاثة اسابيع واروح احلل، طبعا بشوفها عالية بشوفها طبيعي اقول خلاص الحمد لله وصل الحالة الطبيعية، بعد ستة شهور احلل القهوة منخفض اقول وش اللي صاير؟ اللي صاير انك اخطأت في عدم اتباع ارشادات الطبيب. يجب تستمر حسب ما يراه الطبيب كما ذكرت ثلاثة اشهر او غيرها. وايضا ما نعتمد على الحبوب، يجب ان نتناول او نتعرض لأشعة الشمس او الأغذية اللي فيها فيتامين دال مثل السلمون او يعني الاسماك اللي تتعرض لأشعة الشمس مباشرة. الفيتامين الثالث اللي هو فيتامين ها او فيتامين اي، هذا الفيتامين مضاد الأكسدة، مضاد الالتهابات، مضاد الأورام، مهم جدا لصحة كريات الدم البيضاء والحمراء والصفائح الدموية للمخ وللجلد ولنمو الأجهزة التناسلية، ولذلك مهم جدا جدا للأطفال والشباب وقت النضج، وطبعا الشباب الأولاد والبنات. فكثير من الناس يكون عنده ضعف في الإنجاب بسبب قلة هذا الفيتامين، ومهم جدا لصحة النظر، ومهم جدا مثل ما ذكرت البشرة والشعر، مهم جدا للجهاز المناعي لأنه مثل ما قلنا من الأشياء اللي يعتبر فيتامين ها مضاد أكسدة. الوقاية من أمراض المزمنة، أمراض القلب، أمراض السكري، أمراض الكلى، الجهاز التنفسي، أيضا تناول كمية كافية من فيتامين ها يقي مشيئة الله من هذه الأمراض. هذا الفيتامين موجود في كثير من الأغذية لكن له خاصية، يعني زي ما ذكرنا هو مهم للصحة الإنجابية، فوين نلقاه؟ نلقاه في الأماكن التي مصادر التكاثر في النباتات، يعني مثلا جنين القمح، جنين القمح هو المسؤول عن التكاثر، ها؟ فلذلك فيه كمية كبيرة من فيتامين ها. زيوت النباتية، زيت دوار الشمس، زيت القرطم، زيت القرع، كل هذه فيها كمية من فيتامين ها مفيدة جدا، موجود في الخضروات الورقية، السبانخ، الملوخية، البروكلي، الفواكه موجود في الأفوكادو، الكيوي، المانجو، وأيضا موجود في المكسرات الطازجة بشكل كويس إذا ما كانت مخزنة لدرجة كبيرة، موجود في المصادر الحيوانية زي الأسماك، يعني منتجات الأسماك، الحليب، البيض، ولذلك الحمد لله فيتامين ها موجود في كثير من المصادر. ولكن فيتامين ها يتأثر بالحرارة وأشعة الشمس، ولذلك التعرض لدرجة حرارة عالية مثلا القلي أو الطبخ درجة حرارة أو الأشعة للأسف أنها تدمر هذا الفيتامين. يعني الأغذية اللي تحفظ في زجاجات شفافة غالبا يكون ما فيها فيتامين ها لأنه يتأثر بأشعة الشمس. وأفضل شيء تناول الأغذية اللي ذكرت لكم بشكل مباشر وبشكل طازج، يعطي إن شاء الله كمية كافية من هذا الفيتامين. الناس اللي عندهم مشاكل في جهاز التناسلي أو ضعف جنسي أو ضعف في الإنجاب، فأنصحهم بجنين القمح، يباع في المحلات ويضاف للأغذية شبه الساخنة الدافئة، يعني ممكن تضيفها للشوربة، ممكن تضيفها للكريم كراميل، ممكن تضيفها للكورن فليكس إذا مثلا طفل، ممكن تضيفها للزبادي. ملعقة واحدة في اليوم، ملعقة شاي واحدة في اليوم تكفي، لأن تعريضه لدرجة حرارة عالية يعني يفسد تأثير هذا الفيتامين. الفيتامين الرابع من الفيتامينات الذائبة في الدهون فيتامين كاف، وهذا ضروري جدا للحياة، يعني ضروري جدا، يعني عدم وجوده ممكن الإنسان يتأثر أو يموت. طيب، ولأن الموضوع خطير لهالدرجة فقد توكل الله عز وجل بخلق بتخليق بتصنيع هذا الفيتامين من أمعاء الإنسان، ما خلاها لنا يعني نأكلها وما نأكله، فجعل هذا الفيتامين يتصنع
من البكتيريا اللي تعيش داخل القولون، فكل ما كانت هذه البكتيريا نافعة ومفيدة

فهي ستصنع لك فيتامين كاف ممتاز. وكلما كانت البكتيريا من النوع الضار اللي متغذي على السكر والمقليات ولخبطة النوم ولخبطة الحياة ولخبطة الأكل ووجبات سريعة، للأسف ستصنع لك نوعية سيئة ورديئة من فيتامين كاف. فاهتموا بالبكتيريا داخل أمعائكم، لأنها هي المصدر هذا الفيتامين الخطير جدا. ليش أنا قلت خطير؟ لأنه مهم لتخثر الدم. نقص هذا الفيتامين يجعل الدم يسيل، يعني لا سمح الله واحد انجرح خلاص بيسيل حتى يموت. ولذلك تخثر الدم مهم جدا، ولذلك الله عز وجل كفل أن يصنع هذا الفيتامين داخل أمعائنا وداخل أجسامنا بدون تدخلنا. نعم هو موجود في كثير من الأغذية صراحة، موجود في يعني الأغذية الحبوب، موجود في المكسرات، موجود في الأغذية الورقية وبكميات يعني كافية، لكنها أيضا يصنع داخل الجسم. تنبيه، فيه ناس عندهم مشاكل في القلب أو في الشرايين أو جلطات أو سووا عمليات، زين، وهذول يتم إعطائهم أدوية مضادة للتخثر عشان ما يصير عندهم تخثر ويصير عندهم جلطات. فهذول الناس نقول لهم انتبهوا من مصادر فيتامين كاف، لا تزيدون فيتامين كاف على أساس ما يصير عندكم التخثر، لأنها تقلل تأثير الأدوية. فمثلا نمنعهم من بعض الخضروات الورقية، السبانخ، الملوخية، البروكلي، بعض الزيوت النباتية، بعض منتجات الألبان. أيضا يصير في التنبيه على الأشياء اللي تؤثر على بعض الأدوية زي الورفرين. الناس اللي يأخذون ورفرين مسيل للدم ننتبه نقول لهم لا تأكلون توت أو فراولة أو الزنجبيل، لأنها قد تسبب إشكالية في سيولة الدم. فالناس اللي عندهم اللي يأخذون هذا الورفرين، فحتى يعني الزنجبيل المفروض ما يتناولونه. طيب عشان بس الوقت ننتقل إلى الفيتامينات الذائبة في الماء. طبعا مجموعة كبيرة من الفيتامينات، ولذلك بقولها مختصر وبقول اسمها الشائع واسمها اللي يسجل على العلب عشان بس تعرفون هذا الفيتامين. مثلا في فيتامين باء واحد، طبعا نتكلم عن مجموعة فيتامين باء عشان نسهلها لكم. الفيتامينات الذائبة في الماء أكثرها فيتامينات باء، وفيها فيتامين جيم، لكن أكثرها فيتامينات باء. طبعا تقسيمها فيتامينات باء واحد باء اثنين ما يهمكم كثير، بس أنا نعرفها بس الفيتامين. ففيتامين باء واحد يسمى الثيامين، وهذا مهم لإنتاج الطاقة. الناس اللي عندهم نقص في هذا الفيتامين تجد أنهم كسلان ضعيف، وهذا يصير للناس الأطفال أو الشباب عفوا أو طلاب المدارس اللي ما يفطرون، أكلهم ضعيف، أكلهم يعني ما هو جيد، فيصير عندهم ضعف في الطاقة. والناس اللي الرياضيين ما يتناولون هذا الفيتامين بشكل جيد، أو الناس اللي يعملون حمية أو رجيم يقول أنا تعبان دايخ، إيه؟ لأن عندك نقص فيتامين باء واحد وهو المهم لإنتاج الطاقة. أيضا هذا الفيتامين مهم لسلامة المخ وسلامة الأعصاب والموصلات العصبية اللي تزيد الإحساس، وعشان كذا لا علاقة بالمخ والأعصاب، وأيضا للخرف المبكر والزهايمر. الناس اللي يعني عندهم تاريخ مرضي في هذا فيحرصون على فيتامين باء واحد اللي هو الثيامين. فيتامين باء واحد أيضا مهم للتركيز الذهني. الناس اللي يعني عندهم ضعف التركيز الذهني طبعا ممكن تصير لها أسباب، لكن أحد أسبابها قد يكون نقص فيتامين باء واحد. الناس أحيانا يصير عندهم شد في العضلات، يصير عندهم تقلص أو شد في العضلات، طبعا قد يكون سبب عدم وجود اللياقة وهذا السبب رئيسي، لكن أيضا قد يكون بسبب نقص فيتامين باء واحد، ولذلك يتم التنبيه عليه. وين موجود فيتامين باء واحد اللي له كل هذه الأهمية؟ موجود الحمد لله في كثير من الأغذية، بالذات الأغذية الحيوانية. موجود في الكبد والكلى، الطحال، القلب، موجود في كثير في الأسماك، موجود في الفواكه، موجود في الخضار بالذات الخضروات الورقية، موجود في البقوليات، الفول، العدس وغيرها، وموجود في المكسرات. فهو الحمد لله موجود في كميات كبيرة، لا نحتاج نأخذ مكمل أبدا من أي فيتامين إلا يكون فيه نقص، سواء ذائبة في الدهون أو ذائبة في الماء. وهذا كلام بكرره، لأن بعض الناس لما يسمع فوائد فيتامين باء واحد وأنه يزيد التركيز الذهني يقول والله أنا

0: انسى اجل اعطونا الثيامين، يروح يشتريه من المحلات ومن الانترنت. لا تشترونه لانكم لا تحتاجون الى المكمل، تحتاجون تاخذونه من مصادر الطبيعيه ويكفي وزياده ان شاء الله. الفيتامين الثاني اسمه فيتامين باء 2 او اسمها العلمي الريبوفلافين، الريبوفلافين، وهو ايضا مهم لانتاج الطاقه. الناس اللي يصير عندهم تعب وارهاق وكذا قد يكون بسبب نقص هذا الفيتامين، ولكنه مهم لتصنيع كريات الدم الحمراء. ولذلك الناس اللي عندهم فقر دم ننتبه نقول يكون عندك مشاكل في حمض الفوليك او يكون عندك مشاكل في تناول الحديد، وايضا تنتبه للريبوفلافين هذا او فيتامين باء 2. طبعا الفيتامين هذا مهم للعمليات الحيويه لتحويل الاغذيه الى طاقه، يعني الكربوهيدرات البروتين الدهون هذه كيف يحولها الى طاقه، تفاعلات داخل الخليه من خلال هذا الفيتامين. ايضا مهم هذا الفيتامين لنمو الجنين يعني داخل بطن امه، وعشان كذا نؤكد على الامهات اقول قبل ما تحملين، قبل ما تحملين تاكدي ان عندك فيتامين د كافي، ان عندك حديد كافي، ان عندك حمض فوليك كافي، ان عندك الريبوفلافين كافي، وان عندك البروتين كافي. هذه الخمس عناصر ضروري جدا تغذين نفسك بها قبل الحمل. وانا دائما اقول الله عز وجل خلق الانسان في احسن تقويم، والمزارع يصلح ارضه ويسمدها ويرتبها ويبعد عنها الحشائش الضاره ويجي يستخدمها قبل البذور، فما بالك بالانسان العظيم اللي كرمه الله انسان ورحم الام هذا المكان الشريف العظيم اللي فعلا يحتاج الى عنايه قبل الحمل. ايضا هذا الفيتامين فيتامين باء 2 مهم للجلد وللبشره وصحه النظر وصحه الخلايا، وايضا مثل ما ذكرت لكم للانجاب مع فيتامين ها. الناس اللي عندهم ضعف في الانجاب او ضعف في الحيوانات المنويه للرجال هذا الفيتامين مهم جدا. وين حصله؟ زي قريبا من فيتامين باء 1، موجود في المنتجات الحيوانيه، في البيض، في الحليب، في اللحوم، الكلى، الكبد، الكلاوي زي ذكرتها قبل شوي، لكنها موجوده ايضا في الخضار اللي هي الخضراء، يعني السبانخ، الملوخيه، البروكلي، السلق، الجرجير، هذه الخضروات الورقيه. ففيتامين باء 1 وباء 2 مصادرهم متقاربه جدا. الفيتامين الثالث فيتامين باء 3 وهو يسمى النياسين، وهذا الفيتامين ايضا مهم جدا للجهاز العصبي، مهم جدا للبشره، الناس اللي عندهم تشققات وضعف البشره، الناس اللي عندهم اكزيما، الناس اللي عندهم ارتكاريا، الناس اللي عندهم حبوب شباب، هذا الفيتامين مهم جدا لتغذية البشرة. فأيضا هذا المهم، هذا الفيتامين مهم لضبط الدهون الثلاثية، ضبط الكوليسترول، وأيضا لضبط الطاقة كيمكن ذكرت قبل شوي. وين نلقى هذا الفيتامين المهم؟ أيضا موجود في المصادر اللي فيها فيتامين ب1 وب2 وب3 تقريبا متشابهين، لكنه موجود أكثر في البطاطس، في المشروم، الفطر، موجود في المكسرات، موجود في الفول السوداني بحيث ما يكون الطفل عمره أقل من 3 سنوات. هذا موجود في هذا الفيتامين. منتجات اللحوم بكل أنواعها، منتجات الأسماك بكل أنواعها، الدواجن بكل أنواعها، الكبدة، الكلاوي، بالضبط مثل ما ذكرت لكم فيتامين باء 1 وباء 2 وباء 3 متشابهين. طيب الفيتامين اللي بعده فيتامين باء 5 مشهور بحمض البانتوثينيك، وهذا طبعا يحتاج الجسم كميات جدا قليلة لكنه مهم للأعصاب وللدهون في الجسم وتركيبها، مهم لصيانة الأنسجة والخلايا، يعني لما يكون فيها مواد سامة، لما يكون فيها أثناء نموها، وهذا الحمض أو الفيتامين مهم جدا، مهم جدا لالتهام الجروح، وعشان كذا هو للخلايا وصحة الخلايا. أي تغيير، أي صيانة للخلايا أو تغيير سواء الخلايا العادية أو خلايا الدم المختلفة، هذا الفيتامين مهم جدا، وعشان كذا يساعد في التئام الجروح. الناس اللي عندهم سكر يصير عندهم صعوبة في التئام الجروح نقول لهم ركزوا على فيتامين بانتاثونيك هذا وفيتامين باء 5. أين يوجد؟ يوجد في المصادر الطبيعية مثل فيتامين باء 1 وباء 2 وباء 3 النياسين وأيضا بانتاثونيك نفسهم، اللحوم، الدجاج، صفار البيض، الحليب، الأسماك، الحبوب الكاملة، المكسرات، البطاطس، لكن أيضا موجود في الطماطم والزهرة، البروكلي، الفطر، غني جدا بهذا الفيتامين. طبعا الناس اللي يصير عندهم نقص في هذا الفيتامين قد يكون عندهم أعراض عصبية، أعراض تأخر شفاء الجروح، قد يكون عندهم شد العضلي كثير، وفي ناس يصير عندهم نوع من التنميل أو الحكة. وجد أن هذا الفيتامين أيضا له علاقة بالأمراض النفسية، القلق والتوتر. الناس اللي عندهم قلة في هذا الفيتامين قد يكون يعني يأخذونه من مصادر الطبيعية.
1: فيتامين على إذاعة الرياض.
0: طبعا بذكر الآن وأكرر أكثر من مرة، الناس النباتيين اللي يعتمدون على الأغذية النباتية فقط للأسف يكون عندهم نقص في أغلب هذه الفيتامينات، لأن أغلب مصادرها حيوانية. فالمفروض الإنسان يتناول الغذاء بتوازن حسب ما خلقها الله، شوي مصادر حيوانية شوي مصادر نباتية. يعني بعض الناس يتشدد لسبب غير واضح، مجرد أنا أبغى أصير نباتي ليه بس كذا، يعني سايل على ما يقولون أو اتباع أنظمة معينة. دائما كل ما الإنسان توازن وأكل كل ما أحله الله باعتدال أخذ الفيتامينات والمعادن اللي يحتاجها. طيب الفيتامين اللي بعده فيتامين B6، طبعا هو مشهور البيرودوكسين أو فيتامين B6، هذا مشهور كثير، الناس يعني يحرصون عليه لأنه مهم للجهاز العصبي، مهم للشعر، مهم للجلد، مهم صحة الخلايا، ولكنه مهم لصحة الهيموغلوبين. الناس اللي يصير عندهم انخفاض الهيموغلوبين أو مخزون الحديد أيضا نقول لهم انتبهوا الفيتامين B6 لا يكون يعني منخفض. الحمد لله فيتامين B6 موجود في نفس المصادر اللي ذكرتها قبل شوي، اللحوم، القلب، الكلاوي، السمك، الدواجن، المكسرات، لكنها موجود في العدس بشكل أكبر، وكل أغلب البقوليات والحمص موجود في الخضار، موجود في الفواكه، الخضار موجود يمكن البطاطس يمكن ذكرنا، الفواكه موجود في الموز، موجود في المانجو والجوافة، يعني ما شاء الله يعني مصادر كثيرة. المكسرات في أغلب المكسرات موجود في فيتامين B6. طبعا نادر ما يصير فيه نقص في فيتامين B6، لكن يعني أحيانا يصير فيه تشققات في الشفاه، يعني جنب الشفتين أو جنب الفم، يعني التشقق اللي في الشفاه قد يكون بسبب مشاكل في المعدة، لكن التشقق في زاوية الفم هذا قد يكون بسبب نقص هذا الفيتامين. أحيانا قد يكون فيه نوع من الاضطرابات العصبية، تشنجات، وبالذات الناس اللي عندهم مشاكل امتصاص، بعض الأطفال عندهم مشاكل امتصاص قد يكون عندهم هذه التشنجات، أو الناس اللي يتبعون حمية شديدة، أو الناس النباتيين قد يكون عندهم هذا النقص في فيتامين B6. الفيتامين اللي بعده فيتامين B7، طبعا مو مشهور B7 لكن مشهور بالاسم بيوتين. وبصراحة البيوتين هذا أشوف عليه طلبات كثير جدا لأخذه كمكمل، سواء يشترونه من محلات بيع المكملات الغذائية المشهورة خارج المملكة عن طريق الانترنت أو داخل المملكة. فأنبه أن هذا البيوتين لا نحتاجه كمكمل، وأن الكلام الكثير عنه اللي يسوقون له بعض الصيدليات أو بعض مراكز التسويق المكملات غير صحيح. يعني أنا بذكر لكم فوائده، بتقول واو ما شاء الله فوائده بهذا الشكل، أجل خلونا نتناول المكمل. لا، تناوله لكن مصادرها الطبيعية. طبعا هو مهم للطاقة، يعني الناس اللي يصيرون مرهقين تعبانين ما عندهم طاقة قد يكون بسبب هذا البيوتين أو فيتامين B7، لأنه يساعد في تحول الكربوهيدرات أو تحلل الكربوهيدرات والبروتينات والدهون للمصادرها البسيطة، ومن ثم عمل يعني البناء الحيوي اللي يصير داخل الجسم. أيضا هو مهم للناس المصابين بالأمراض المزمنة بالذات السكري، الناس السكري نقول احرصوا أن كمية البيوتين كافية، وأفضل شيء أن نسوي تحليل مرضى السكري، سووا تحليل للبيوتين هذا عشان تعرف هل هو كافي أو لا. البيوتين ليش الناس يأخذونه، ليش الدعاية مشهورة عنه، لأنه مهم صحة الجلد، نعومة الجلد والبشرة وبصيلات الشعر، فهو هذا مهم، وأقول أنه مهم فعلا، لكن ما نحتاج أن نأخذه كمكمل. أيضا مهم جدا للأظافر، صحة الأظافر، شوف بعض الناس عندهم تكسر في الأظافر أو تشققات أو خطوط معينة أو حتى تقصفات في الشعر أو ضعف في الشعر، فهم يأخذونه نتيجة هذه الدعايات اللي تقول عشان تقويه خذ هذا

هذا البيوتين أو فيتامين B7 من كمكمل. وأنا أقول لا، هو موجود في كثير من الأغذية، يعني موجود في الأغذية اللي ذكرت قبل شوي، موجود في البيض، موجود في الحليب، الخضروات كلها غنية بفيتامين B7 البيوتين، الحبوب الكاملة يعني البر، النخالة، الذرة، الشوفان، هذا غني في البيوتين. لكن الدقيق الأبيض لا، ما فيه بيوتين. المكسرات، كل أنواع المكسرات غنية بالبيوتين فيتامين B7، اللوز، الجوز، الكاجو، عين الجمل، وأيضا في الفول السوداني، ما شاء الله يعني أنواع كثيرة. لو الإنسان يأخذ خلنا نقول 4 حبات فقط، 4 حبات إلى 5 حبات مكسرات في اليوم تكفيه، فما بالك لو هو كان تناول شوي خضار وشوي أسماك وشوي بيض أو حبة بيض أو شوي حليب أو زبادي أو لبن، يعني أكيد إن شاء الله نأخذ كمية كافية من هذا الفيتامين. يعني وجود الأعراض اللي ذكرتها، يعني قد يكون تساقط الشعر، قد يكون جفاف البشرة أو الفم أو التشققات اللي تصير موجودة، أو الاكتئاب أو الكسل اللي قد يكون له أسباب كثيرة من ضمن هذا طبعا الفيتامين، لكن قد يكون أسباب أخرى، يعني التنميل، نمو الأطفال، ضعف النمو عند الأطفال، فقدان الشهية، هذه أعراض قد أقول قد تكون بسبب نقص هذا الفيتامين، قد يكون بأسباب أخرى. وأفضل شيء التناول المصادر اللي ذكرت لكم. الفيتامين اللي بعده فيتامين B9 أو حمض الفوليك، وهو مشهور. حمض الفوليك والحديد مهمات لصناعة الهيموغلوبين ولعلاج فقر الدم ومقاومة أو تجنب فقر الدم أو الوقاية من فقر الدم. ولكن الفيتامين التي ذكرت بالإضافة فيتامين دال أيضا مهمة كما ذكرت، لما يكون فيه انخفاض للهيموغلوبين أو ضعف في الهيموغلوبين أو مخزون الحديد. حمض الفوليك على اسمه فول، اشتو الفول، فهو موجود في البقوليات، موجود في المكسرات، موجود في الزهرة، موجود في السبانخ، الحمص، الفاصوليا، العدس، يعني موجود في يعني أنواع كثيرة من الأغذية النباتية، قليل يمكن موجود في الأغذية الحيوانية، لكن الأغذية النباتية غنية بهذا الفيتامين. فهذا الفيتامين مثل ما ذكرت لتصنيع كرة الدم الحمراء والبيضاء، وأيضا للنمو، فهو مهم جدا للأطفال بالذات في فترة النمو، في فترة المراهقة. نحرص على الأم أنها تتناول مصادر حمض الفوليك قبل الحمل، وطبعا لما تحمل تحرص عليه حسب برشدات الطبيبة. يعني الحامل رجاء رجاء لا تتناولين كمية أو مكمل غذائي بدون وصفة، احذري حذر شديد من تناول زيت كبد الحوت أو كمية كبيرة من الحديد أكثر من حاجتك، أو حمض الفوليك. طبعا الحمد لله حمض الفوليك ما يتم تخزينه داخل الجسم فما فيه مشكلة، ولكن الخطر دائما من فيتامين ألف أو زيت كبد الحوت اللي ذكرت لكم. طبعا أحيانا يصير يعني فيه أعراض للنقص لكنها نادرة. أنا بصراحة طول عمري في العيادات حدود قريب من 25 سنة في العيادات ما وجدت أعراض نقص حمض الفوليك، لكن قد يكون الأنيميا يعني سبب واضح أو مشهور نتيجة هذا السبب، لكن أحيانا قد يكون اضطرابات في الأمعاء، قد يكون هناك إسهال، قد يكون هناك نوع ناس يتعرضون أكثر للنقص، يعني سواء مثل ما ذكرت مراهقات، الناس اللي عندهم البنات اللي عندهم الدورة الشهرية غزيرة، الحوامل، المرضعات، الناس اللي عندهم حساسية، الناس اللي عندهم مشاكل في الامتصاص، الناس اللي عندهم حساسية قمح أو سيلياك، الناس اللي عندهم سيلياك احتمال يكون النقص عندهم الفوليك، حمض الفوليك قليل يكون عندهم نقص. ليش؟ لأن مشكلة الامتصاص في الأمعاء قليلة، فلابد من فحص الناس اللي عندهم سيلياك أو مشاكل في الامتصاص أو تقرح الأمعاء أو التهاب الأمعاء التقرحي كرونز كمثال، لابد تتأكدون أن حمض الفوليك كافي عندكم وما يكون فيه نقص. طيب الفيتامين أيضا اللي بعده الفيتامين B12، فيتامين B12 اسمه الكوبالامين، هذا يا جماعة الخير نحتاجه بجزء من المليون بالمايكروغرام، يعني نحتاج بكميات قليلة، لكن للأسف أن هناك تسويق لهذا الفيتامين كبير جدا، كل الناس يقول خذوا فيتامين B12، الناس اللي

عندهم سكر خذوا فيتامين ب12 انه مهم للاعصاب. ما ثبت لنا علميا انه مهم للاعصاب ابدا، لكن هو مهم بشكل عام نعم، لكنه مهم لدرجه اني اخذه كمكمل او اشتري كمكمل. فالبيوتين اللي ذكرت لكم، المغنيسيوم كمعدن، ايضا المغنيسيوم وايضا فيتامين ب12 من اكثر الفيتامينات الناس يشترونها، يشترونها بالملايين يا جماعة الخير، ولا نحتاج. وأؤكد لكم فيتامين ب12 صحيح مهم لكرة الدم الحمراء، مهم لصحة الخلية، مهم للناس اللي عندهم أنيميا، لكن لا نحتاجه كمكمل. الحمد لله فيتامين ب12 زي ما قلت لكم نحتاجه بكمية مرة قليلة، وموجود في أغلب المنتجات الحيوانية، اللحام، الدجاج، السمك، المنتجات البحرية، البيض، المنتجات الحليب، غنية جدا بهذا الفيتامين، ولا نحتاج أن نأخذه كمكمل أبدا. وعشان كذا دائما ننبه ما نحتاج مكمل فيتامين ب12، والدعايات اللي يشوفونها يعني غير صحيحة، بل أن بعض الناس وصل به إلى التسمم فيتامين ب12، وأنا شفتهم في العيادة ناس بقدر ما يأخذون من المكملات الغذائية لسه يصير عندهم تسمم يزيد فيتامين ب12. طبعا فيتامين ب12 من نعمة الله علينا أنه يعني الكمية اللي أو المستوى في الدم يبدأ من 150 إلى 900 أو حتى 960، فما يصير فيه نقص كثير يعني لو صار فيه نقص. ولكن تخيلوا في ناس يعني تجاوزوا 900 وصلوا 1000 و2000، ليش؟ لأنهم يأخذون مكمل غذائي يعتقدون أن فيتامين ب12 ضروري، وبالذات الناس للأسف المصابين بالسكري. بعض الصيادة للأسف يقول خذ ب12 لأنه مهم لك، إن عندهم سكر أو أمراض كلى أمراض كبد، هم يحتاجون فيتامين ب12، لكن يجب أن لا يأخذوا كمكمل بحيث ما يزيد عن الكمية المعقولة أو يعني اللي تسبب لهم ضرر، بالذات الناس اللي يعني عندهم أنيميا، البنات اللي عندهم الدورة الشهرية غزيرة، الناس الحوامل، المرضعات، الناس اللي عندهم سووا جراحات السمنة، يصير عندهم نقص فيتامين ب12 لأن فيه عامل معين موجود في المعدة يساعد في تصنيع ب12. للأسف هذا العامل أو الجزء هذا اللي يعني يفرز في المعدة يصير مستأصل بسبب عملية التكميم. عشان كذا الناس اللي يصير عندهم تكميم نقول انتبهوا لا يصير عندكم نقص فيتامين ب12. من أكثر الناس اللي يصير عندهم نقص فيتامين ب12 النباتيين، لأنهم ما يتناولون المصادر الحيوانية اللي ذكرت فيكون عندهم نقص. فأفضل طريقة قبل ما أخذ مكمل أني أفحص وأراجع الطبيب المختص بحيث أنه يقول لي هل أنا أحتاج فيتامين ب12 أو لا. قبل إنهاء الحلقة أنهيها بفيتامين جيم، فيتامين سي. فيتامين جيم غاية في الأهمية، ولكن لابد نأخذه من مصادر طازجة، لأنه يعني يتأثر بالحرارة ويفقد بالحرارة أو بالبرودة. يعني موجود في البرتقال صحيح، لكن البرتقال لما نجمده يروح فيتامين جيم، هذا ما عاد نستفيد منه. ففيتامين جيم مهم للأنسجة وللنمو ولمضاد للأمراض، مضاد الالتهابات، هو مضاد أكسدة أصلا، مضاد للأورام والسرطانات، مهم لنمو الغضاريف، للخلايا، للجهاز العصبي، مهم لامتصاص الحديد، يعني يزيد امتصاص الحديد. كثير من العناصر الغذائية تحتاج فيتامين جيم كمكمل يعني لامتصاصها، ولكن يجب أن نتناولهم مصادرها الطبيعية. الناس اللي عندهم مشاكل في التئام الجروح بعد العمليات الجراحية، الحوادث لا سمح الله، الناس اللي عندهم مشاكل القنقرينة، الناس اللي عندهم سكري، الناس اللي يصابون بنزلات البرد بشكل متكرر، عندهم مناعتهم ضعيفة، الناس الأطفال اللي عندهم أنيميا، أيضا الناس المدخنين أو اللي يستخدمون يشربون كحول، الناس اللي عندهم أمراض مرارة أو أمراض يعني كلى، كل هذول الناس يصير عندهم نقص الفيتامين. ولكن نؤكد على أنه لا يجب أخذه كمكمل، لأن أخذ مكمل فيتامين جيم أو فيتامين سي لمدة 4 أشهر مسبب رئيسي لحصوات الكلى. وعشان كذا نقول لهم لا تأخذوا مكمل فيتامين جيم، يجب أن تأخذونه من مصادرها الطبيعية. طيب وين مصادرها الطبيعية؟ الآن بقول لكم المصادر الطبيعية حسب الترتيب. أفضل مصدر لفيتامين جيم الجوافة، تخيلوا فيها 6 أضعاف الموجود في البرتقال. دائما مشهور البرتقال، البرتقال صحيح فيتامين جيم، الليمون فيتامين جيم، لكن الجوافة فيها كمية هائلة صراحة.
اكثر بكثير من فيتامين من البرتقال. الفلفل الملون، الفلفل الاحمر البارد هذا، الفلفل الاصفر، الفلفل الاحمر، الفلفل الاخضر، الكيوي، كلها فيها كمية كبيرة من فيتامين جيم وفيتامين سي، وبعد كذا يأتي البرتقال والليمون والجريب فروت. لكنها ترى موجود في الطماطم، موجود في الجزر، موجود في النبق هذا السدر، موجود في المشروم، موجود الحمد لله في أغذية كثيرة. وعشان كذا احنا نقول لا تتناولوا فيتامين جيم أو فيتامين سي كحبوب أو فوار، لأن بعض الناس يعتقد أنه يزيد المناعة، والحقيقة أن فيتامين جيم ما له علاقة بالمناعة، ما يزيد المناعة، يزيد صحة الخلية، فيزيد قدرة الجسم على تحمل الأمراض. صح، هل هذه يسمونها مناعة؟ احنا نتكلم عن المناعة جهاز مناعي، لكنها يزيد تحمل الإنسان للأمراض. صحيح، فبعض الناس لما يصير لهم انفلونزا ما شاء الله يجي أعطونا برتقال وأعطونا زنجبيل وأعطونا فيتامين سي ويشرب، يعتقد أنه بيطيب بكرة. نزلة البرد تعتبر شيء طبيعي، خلوا الجسم يتعامل معها بشكل طبيعي. نعم، تناولوا فيتامين جيم مصادرها الطبيعية، تناول الأغذية بشكل يعني متزن، لا تكثرون على أنفسكم كأنك بتشفى. نزلة البرد أو الانفلونزا 7 أيام يعني 7 أيام، حتى ما تحتاج مضاد حيوي لأنها فيروس، لكنك تحتاج أنك تقوي جسمك قبل ما تصل إلى هالمرحلة، يعني في الصيف الشديد زي هالأيام أو في البرد الشديد قبل ما يتوصل إلى هالمرحلة تناول الأغذية اللي ذكرت، بعيدها الجوافة، الفلفل الملون الأحمر والأصفر والأخضر، الكيوي، البرتقال والحمضيات بشكل عام، لكنه موجود في الطماطم، موجود في الجزر، موجود في البروكلي إذا كان بيضاف للسلطات يعني. الكيوي أيضا غني، تناولوها دائما دائما بحيث الجسم يكون فيه كمية كافية من فيتامين جيم، يقيكم إن شاء الله من نزلات البرد، التئام الجروح، تحسين صحة الخلية، تحسين صحة الجسم، ويعني فوائد كثيرة جدا. فأنا الحقيقة أنا ما ودي أكثر عليكم، فقط حبيت أن أعطيكم يعني فكرة عن الفيتامينات، أرجو أنها تكون مرجع علمي لكم. أنا عارف أن المعلومات شوي كثيرة وشوي تلخبط، لكن سجلوا الحلقة هذه، عيدوها، تابعوها على يعني مواقع إذاعة الرياض، سواء اليوتيوب أو حساب تويتر في إذاعة الرياض، لأن الحلقة علمية بتستفيدوا منها لكم ولأهلكم إن شاء الله. شكرا للمتابعة، وألقاكم على خير في حلقة قادمة. معكم من الإعداد والتقديم الدكتور عبد العزيز العثمان، ومن الإخراج عبد الله الخمعلي. ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيتامين على إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: ديرتي حبيبتي.

جبل يحدق في السماء وأنا أحدق فيه. في قلب صحراء المدينة المنورة وعلى بعد 190 كيلومترا من العلا ينتصب جبل لا يشبه الجبال. إنه ليس مجرد كتلة من الحمم المتجمدة، بل صفحة من كتاب الزمن اسمه وحده يبعث الرهبة، جبل القدر. هنا حيث تنفست الأرض ذات يوم غاضبة، تثاءب بركان عملاق ونفث لهيبه في السماء ثم خمد، لكن أثاره ظلت شاهدة على لحظة اهتزت فيها الطبيعة وتكلمت الصخور.

إنه جبل بارتفاع 2000 متر تقريباً من بين جبال خيبر السوداء المتفحمة كأنها خرجت للتو من لظى الحمم. تحيط به فوهات بركانية وسهول تحبس الأنفاس وسكون يربك القلوب.

يقول أهالي خيبر في الليل حين تسكن الدنيا تسمع الجبل يهمس كأن في جوفه روح لم تهدأ، لكنها ليست خرافة بل هيبة المكان وجلال الطبيعة وسكون البركان النائم.

جبل القدر جزء من حزام بركاني يمتد من المدينة إلى العلا، يسمونه حرة خيبر. حرة لا تعني الحرية هنا، بل تعني الأرض البركانية السوداء. والقدر ربما لأنه كتب له أن يكون حارساً لسر عظيم، أو لأنه قد يحمل قدراً لا نعرف متى يصحو. ضمن رؤية المملكة 2030 لم يمر جبل القدر دون انتباه، فقد بدأت الأنظار تتجه نحوه، ليس كخطر بل ككنز، كنز من السياحة الجيولوجية والمغامرات البرية والقصص التي تنتظر من يرويها. من على قمة القدر يمكنك أن ترى أبعد من الأفق، أن تحس بأنك تقف فوق سجل من الحمم، وأن كل حجر تحته كان يوماً ما ناراً متقدة. هنا لا تتنفس هواءً فقط، بل تستنشق التاريخ والعظمة والغموض.

قوات التسلق والمغامرة. لم يعد جبل القدر مجرد صخرة عظيمة، بل صار نداء للروح والمغامرة. رحلات السفاري، التصوير الجوي، وحتى المبيت تحت نجوم خيبر أصبحت كلها واقعا نابضا بالحياة. لكن رغم كل هذا يبقى الجبل صامتا، كأنه لا يريد أن يبوح بكل أسراره دفعة واحدة. يريدك أن تصعد، أن تتأمل، أن تصغي جيدا، لأن من يصغي إلى صمت الجبال يسمع الحقيقة. هنا كان جبل القدر، بركان النام، لكنه ما يزال يحرس ذاكرة الأرض.

11 صباحا في الرياض، وهذا موجز بأهم وآخر الأنباء. المملكة تؤكد استمرار دعمها للقارة الإفريقية. ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين يغادرون مكة المكرمة إلى المدينة المنورة بعد إتمام مناسك الحج. وزارة الصحة تعلن خلو موسم الحج من أي تفشيات وبائية أو مهددات صحية. الصحة تؤكد أن الحالة الصحية لضيوف الرحمن مستقرة طوال موسم الحج. التجارة تواصل جولاتها الرقابية والتموينية في المدينة المنورة تزامنا مع توافد ضيوف الرحمن. جاهزية متكاملة بالمسجد النبوي لاستقبال ضيوف الرحمن بعد أدائهم مناسك الحج. الطيران المدني يعلن جاهزية منظومة القطاع لمغادرة ضيوف الرحمن بعد أداء مناسك الحج. ركن الحرف اليدوية السعودية يقدم تجربة ثقافية ثرية لزوار معرض كوالالمبور الدولي للكتاب. الجامعة الإسلامية تعزز شراكاتها الدولية باجتماعات ثنائية على هامش مؤتمر نفسه 2026. مركز الحياة الفطرية يعلن تمديد المرحلة الثالثة من مبادرة تصحيح أوضاع الكائنات الفطرية. مقتل فلسطيني في قصف الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة. انكماش نشاط الصناعات التحويلية بالصين في مايو الجاري. علماء بريطانيون يتوصلون إلى اختراع لتوليد الكهرباء من الملح. انتهى الموجز في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل.

0: من قلب الرياض منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: سعادة جارية.

0: هلا مرحبا فيكم من جديد معنا في حلقة جديدة من سعادة جارية، معي أنا مريم القحطاني من الإعداد والتقديم، وضيفتي الدائمة الأستاذة تغريد بنت إبراهيم الطاسان، كاتبة الرأي والإخصائية الاجتماعية، وأيضا مخرجنا القدير عبد المحسن آل سران. أول شيء حياك الله تغريد.
1: حياك الله،
0: شلونك؟
1: أهلا وسهلا.
0: يا مرحبا فيك كالعادة، صرنا نستمتع بهذا اللقاء في كل مرة.
1: أنا أستمتع أكثر.
0: يقال لك أول شيبان يقولون من خاف سلم.
1: سلم
0: أي. من خاف سلم.
1: صحيح.
0: اليوم موضوعنا يقول لك الخوف، متى يكون الخوف فعلا من خاف سلم؟ يحمينا، يخلينا نحسب خطوتنا، نراجع، نخطط، نسوي هالأمور ونحسب حساب أمور كثيرة.
1: من خاف مات.
0: ونجي عند الخوف. أتذكر فيها قصة يقول من شدة خوفه يوقف قلبه أو شيء، في لها سالفة. فأيضا متى يكون الخوف أيضا عائق ويقتلك أحيانا، بل يشلك ما عاد تسوي شيء، خلاص من خوفك ما عاد لا تسوي ولا تحرك ولا تخطط ولا تسوي شيء.
1: صحيح، كنا يكون أصفاد تماسك اليدين والرجلين.
0: نعم، فالخوف
1: خلينا
0: فعلا.
1: قبل ما نبدأ بهذا الشيء نقول وش الخوف،
0: وهذا مهم، وش الخوف اللي المقصود هنا؟
1: الخوف الله سبحانه وتعالى جعله شعور إنساني طبيعي في الإنسان، يعني شعور إنساني طبيعي جدا، الله خلقنا وخلق معنا هل مثل ما تقولين جرس تنبيه الخوف،
0: حذر
1: أي
0: سبحانه،
1: وهو من أهم المشاعر اللي الله خلقها سبحانه وتعالى لحماية الإنسان. الخوف إذا كان خوف موزون، خوف إيجابي، هذا حماية الله جعله
0: واقعي
1: ومبرر.
0: إيه؟
1: أوكي، لأنه لو ما حنا خفنا كمان ما جنبنا الخطر،
0: رجعنا.
1: إيه، مثل إنه يعني الخوف من النار يخلينا ما نتجه نحو النار، الخوف من السرعة يخلينا من الحوادث يخلينا ما نسرع،
0: ما نتهور.
1: إيه، يعني الخوف صمام أمان بعد الله سبحانه وتعالى، يجنبنا الأذى ويخلينا نحافظ على أنفسنا. المشكلة يا مريم مب الخوف.
0: أجل في إيه؟
1: الخوف شعور طبيعي، بالعكس شعور مثل ما قلنا الله جعله لحماية الإنسان. المشكلة في نوع الخوف. أنا ودرجة الخوف، نوع الخوف ودرجة الخوف، هنا تبان الخوف الطبيعي من الخوف الغير طبيعي واللي ممكن يكون مشكلة في حياة الإنسان. إذا كان الخوف بعد الله سبحانه وتعالى ينقذ حياتنا، يحافظ على قراراتنا، يخلينا أكثر وعي وأكثر مسؤولية، هذا خوف محمود. بالعكس يعني على قولك من خاف سلم،
0: من خاف سلم. أي. في محلة يعني.
1: أي. لكن إذا كان الخوف يشلنا فرامل تمسك عنا الانطلاق لأحلامنا، وإذا كان يخلينا الخوف نعيش داخل دائرة كذا ضيقة مظلمة، ظلمة ومملة، ولا نقدر نتحرك برا هالدائرة هذه، وخلاص وضاعت حياتنا، احنا قاعدين خايفين طول الوقت، فهذا خوف غير مبرر وخوف مرضي وخوف غير محمود.
0: المشكلة هالخوف يشغل صاحبه،
1: بالضبط،
0: تدي الخوف يلاحق، تقعد كأنه مثل الشبح.
1: صح،
0: لأنك
1: صح.
0: على طول خايف. لا انت باللي حليت مشكلتك ولا انت باللي سلمت من هالخوف.
1: بالضبط بالضبط، هذا هو.
0: جميل، إذا نقول متى يكون الخوف مبررا وصحيا؟
1: لما يكون مبني على خطر حقيقي.
0: لما يكون مبني على خطر
1: لكن
0: حقيقي.
1: أنا أخاف بناء على أوهامي، بناء على توقعاتي، لا. لكن لما يكون فيه مبرر لهالخوف، سبب لهالخوف مقنع ومنطقي، إيه أخاف. لكن أنا أتخيل أنه لو طلعت

0: الحمد لله يطير النوم من عيوني، ما أقدر أتحرك لين أدري إنه السواق رجع أو هم كلموني ترى وصلنا كذا. أعيش في قلق غير مبرر دائم. خوف غير مبرر. بعدين لما جلست مع روحي قعدت أفكر فيها بواقعية، طيب يعني وش المبرر لهالخوف؟ هل في مبرر؟ هل مثلا الولد لا سمح الله مريض بحيث أنه ما يقدر مثلا عنده الرؤية، بعض مثلا الأمراض تخلي الرؤية مضطربة، أو الواحد ما عنده تركيز أو كذا؟ لا الحمد لله طيب ما بقول للعافية. هل طيب وش بغير خوفي؟ وش بغير لو لا سمح الله؟ لا سمح الله، الله الله مقدر شيء معين، هل خوفي بيمنع هذا؟
1: لا
0: يعني صرت أستحي من نفسي، لأنه قبل ما يطلعون أنا استودعهم الله وأقعد يسمونه عيالي قروة أمهات، أقعد استودعهم الله وأقرأ عليهم. طيب معناتي أنا في أني استودعهم الله ما كانت نابعة من قناعة وإيمان حقيقي، فهنا أنا
1: تغمين نفسك ما يمديهم يطلعوا من هالباب إلا أنت قاعدة مشغلة نفسك.
0: فأنا هنا غلطت بحق ربي قبل ما أغلط في حق نفسي وغلط. أنا لما أستودعهم الله
1: فيجب أن تكون عقلها وتوكلنا،
0: لما أنا خلاص أحطهم أقول يا ربهم في أمانك ودائعك، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، خلاص خلاص
1: انتهى.
0: إيه يعني ما في خوف مبرر، عرفتي كيف؟ تبي تقدمين على شيء نفس الشيء. الخوف إذا كان له أساس قلنا حماية، إذا كان والله أنا خايفة لمجرد الخوف
1: وهمي
0: وأوهام، أنا أرسم سيناريوهات وأكتبها في خيالي وفي عقلي وبعدين أجي أنا أصدقها، فهنا هذا الخوف اللي يودي الإنسان في داهية.
1: نعم، بل يعيقه ويشل حركته. واليوم أكثر ناس صدق خوافين الأمهات، حتى الآباء بالمناسبة.
0: صح،
1: يعني مثلا يأخر انه ولده مثلا جاهز انه يسوق سيارة يقول لا تسوق،
0: طبعا
1: ولده يبي يروح لمجال معين يقول له لا ما هو بصالح لك.
0: صح،
1: هو نفسه يبي يدخل في تجارة او في مشروع يقعد خايف لا خسر.
0: صح،
1: يجي يسوي ادخار وساعات يكون ادخار يعني اما في محله او في غير محله، يعني يصل الى درجة البخل. اذا نقول هذا الخوف اللي لاحقك هو الخوف انت اللي اخترعته، ما له دخل.
0: بالضبط، تأكيدا على كلامك، فيه معايير للخوف وفي معايير للسلامة.
1: يا سلام،
0: شفتي شلون؟ لما يكون عندي أسباب تخليني أخاف، ما أخذ هالدواء عشان لما يتطور المرض فهنا خوف مبرر، لا تسرع عشان ما يصير كذا هذا خوف مبرر، شفتي؟ لما هذه اللي هي معايير الخوف أو أسباب الخوف أو درجة. بعدين في عندك معايير السلامة.
1: طيب كيف ناخذها؟
0: كيف ناخذها؟ مثل ما قلنا خوف الأم على عيالها، طيب أنا أعطيهم التعليمات الصح، التوجيهات الصح، سواء الأم مع عيالها، سواء بأي شيء إحنا مقبلين عليه، في دراسة، في عمل، في وظيفة، في ظروف معينة تصيبنا، كله نشوف وش نخاف، هذا الشيء أنا يحوج إني أخاف منه، عرفتي كيف؟ مثلا هل أوقع هالعقد ولا لا؟ هل أخذ هالمادة ولا ما أخذ هالمادة؟ في أشوف وش المبررات اللي تخليني أخاف وش طرق السلامة منها، وبالتالي أعقلها وأتوكل إما إلى أني أمتنع عن هذا الشيء أو أني أقدم على هذا الشيء. زي ما قلنا فيه محاذير أعرفها وأحطها خطوط واضحة قدامي، وفي معايير للسلامة أنا عارف أنه هذا ممكن خطر يبي أتجنبه، فأنا أحط معايير السلامة هذه كوقاية وأترك الباقي على الله.
1: نعم،
0: قلتيها، اعقلها وتوكل. أي ما في خوف عندك واحد يخاف أنا من الطيارة مثلا، أنا أقول لك
1: فوبيا الأشياء،
0: فوبيا الأشياء، ما احنا نتكل على الله، ناخذ بالاسباب. خلاص انت مثلا راكب الطياره، فيه معايير سلامه ما ممكن تتجاوزها شركات الطيران.
1: نعم،
0: فانت بامر الله بين ايدي امينه، صح ولا لا؟
1: نعم صحيح.
0: ايش اللي يصير بعدين؟ هذا قضاء الله اللي مهما خفنا ما راح نقدر نغيره.
1: احيانا بعض الاشخاص اللي يكون عندهم، طبعا لازم نفرق بين الاستاذ تغريد، لازم نفرق انه ترى في شيء اسمه خوف وفي شيء اسمه فوبيا.
0: الفوبيا هذه توصل
1: يعني
0: الى درجه
1: اكستريم، هي الخوف بس بشكل متقدم جدا،
0: وهنا اللي يحتاج إلى

0: الاستعانة
1: اللي سبب
0: بعد الله.
1: التوتر، أي. الصراخ، اللي يروحون أماكن الضيقة، اللي مثلا إذا جاء في مكان بس مجرد أنه جاء في مكان ضيق انهبل، انخنق. تخيلي ما في شيء يخنق. ما في شيء يخنق.
0: قاعدة أشر المريم أقولها أنا.
1: والله طلعتي تخافي من الأماكن الضيقة.
0: أخاف من الأماكن الضيقة.
1: أجل يبينا نداويت.
0: لا بس قويت روحي.
1: هذه هي. يعني في ناس، تخيلي أنا لأني شفت كذا شخصية تونا في الحمد، مثل اللي يدخل أسانسير ما يصدق على يوصل الدور اللي هي بيه، يبدأ أصلا عرق وحالته حالة اكتئاب. فهي حالة مرضية طبعا، لازم نقول أنه ترى فيه لازم يجب أن يكون نقيم حالة الخوف اللي إحنا نعيشها،
0: لأنه مو بكل كانت خوف طبيعي،
1: مو بكل خوف
0: نقدر إحنا نعالجه مفسنا.
1: صحيح. فلازم يكون إذا تحول إلى مسألة يوصل لدرجة نسميها إحنا نوبات الهلع.
0: صحيح.
1: إذا وصلت نوبات الهلع، الخفقان، التعرق، الصراخ، انكتمت صدق،
0: ضيق النفس،
1: ينكتم. هو ينكتم صدق، بس كتمته ذي جت من شعوره اللي غرق نفسه فيه. هذه نقول لها أدوية وعلاج. إذن نقول أنه يجب أن نفرق بين ما هو الخوف الحقيقي والخوف الوهمي، ونقول الخوف اللي يصل لدرجات عليا اللي نسميها ممكن تكون مرضية، هذه تحتاج إلى مختص وتعالجه.
0: خلينا أول شيء نقول الخوف الصحي. الخوف الصحي هو الخوف اللي ما يمنعنا من الحركة، إحنا ننطلق في حياتنا عادي، بس يخلينا نتحرك بوعي.
1: تدرين بعض أطاري الخوف، تدرين بعضهم مثلا على مستوى معيشي معين، أو على مستوى معين وظيفي، أو على مستوى معين من حياته،
0: أي
1: ما يتغير مكانك سر، وشو كل حياته خوف خوف خوف، ويقتل أيضا طموح كل اللي عنده من أسرته بحجة الخوف.
0: أي إحنا قلنا فعلا أنواع الخوف والشي، في الخوف الصحي، قلنا الخوف الصحي اللي خلينا نتحرك بوعي، نتحرك بحكمة، بحذر، لكننا منطلقين للحياة، ما في شيء يوقفنا. الإنسان العاقل اللي يعرف كيف يستخدم خوفه حتى يحمي نفسه بعد الله سبحانه وتعالى من غير ما يعطل حياته. عندنا الخوف اللي تقولين فوبيا، أو ممكن يصل إلى ما يصل إلى درجة المرض، لكنه خوف يقيد الإنسان أحيانا. هي الخوف اللي مبني على مثل ما قلنا سيناريو أنا أرسمه في دماغي
1: وحس أنه بيصير،
0: وحس أنه حقيقي،
1: ولا هو بصاير ولا هو
0: وهو مو بصاير، والدنيا ماشية، الطيارات تطير والسيارات تمشي والناس يروحون مدارسهم والمشاريع تنجح والطلبة ينجحون، لها حالات استثنائية بس الحياة ماشية. لكن السيناريو أو القصة والحكاية والرواية اللي أنا اشتغلت عليها في دماغي وصدقتها وصرت أخاف منها، هذا خوف مو طبيعي لكنه مو بمرضي. إذا قويت نفسك وآمنت بالله وعرفت كيف أنك تتجنبه خلاص. في الخوف اللي يكون نوبات هلع، فوبيا، هذه خوف ما يقدر الإنسان يتحكم فيه، وهذا الإنسان معذور في خوفه. إذا هنا يحتاج أنه يروح إلى متخصص، لأنه له طرق علاج معينة، أحيانا يحتاج إلى أدوية معينة، وأحيانا إلى علاجات سلوكية حتى يتخلص منه وينطلق نحو حياته.
1: نعم، وما يقعد فيها المعاناة. إذن مستمعينا أستاذ تغريد، إحنا وصلنا الآن نقول عن الخوف، فبعد الفاصل هذا القصير نبي نتكلم ضد الخوف اللي هو أو عكس الخوف اللي هي الشجاعة، كيف نفسر إذا طيب إذا أنا ماني بخاف، هل أنا لو تخلصت من الخوف هل راح أصبح شجاع ولا متهور، ولا شلون أتعامل بسلامة وطريقة صحيحة؟ كل هذا بنتعرف عليه مستمعينا فقط فاصل صغير، راجعين.
2: سعادة جارية

0: حياكم من جديد. تغريد، طيب عكس الخوف نبي نقول
1: الشجاعة الزايدة.
0: الشجاعة الزايدة وندخل الحين، بعضهم يقول لك خلاص بجدع بتخلص من ذا الخوف ويقدم مقدام الأسد على الحياة.
1: صح.
0: ها وشلون؟
1: صح. الشجاعة الزايدة اللي أنا ما خاف من شيء، هذا تهور. تهور يعني أن هذا اللي الواحد أحد أساليب أو طرق إلقاء بالنفس إلى التهلكة.
0: نعم، اللي مسوي نفسه إنه

0: ما ما في ماني بخايف، ما يهمني شيء.
1: لا لا، الخوف صحي. الخوف مثل ما قلنا في بداية الحلقة، حماية من الله لنا، شعور الله حطه فينا كبشر عشان يحمينا من أخطار كثيرة. الشجاعة الزايدة ذي ما لها أي تبرير، إلقاء بالنفس إلى التهلكة.
0: يعني مي بشطارة أنك تجي تقول أنا ماني بخايف،
1: مي بشطارة أبدا،
0: ما همني أحد. عرفتي الأسلوب هذا اللي
1: بالعكس، هذا نوع من الضعف ترى، نوع من الضعف، لأنك أنت تبي تخلي نفسك أني أنا اللي ما في مثلي، وأنت بالأساس خايف عشان ما تبي الناس يشوفونك أنك
0: يكتشفون
1: أنك
0: خوفك.
1: حلو التوازن، حلو أني أنا أمسك العصا من النص. أنا خاف الخوف اللي له مبررات وله تبرير، وخاف أني أنا أروح لأشياء ممكن تضرني وممكن تضر غيري. بعد مو بس الإنسان يفكر بروحه، لا، الإنسان يفكر بنفسه ويفكر بغيره
0: طبعا.
1: إيه، فأروح بأسلم الطرق اللي أنا أحصل على ما أضر نفسي ولا أضر الآخرين، لكن إني بنطلق نحو الحياة بشجاعة وبتهور، ولا أفكر وش العواقب ولا أخاف من شيء.
0: طيب متى تكون شجاعتي طيب صح؟ أنا الآن الخوف معيقني، الخوف مشكلة، الخوف
1: متى تكون
0: شجاعتي أيضا صحية؟
1: الشجاعة تكون صحية لما تكون شجاعة، مثل ما نرجع نقول، بوعي. أنا عارف أنا أقدم، ما أخاف من الإقدام على هالشيء، ما أخاف من الإقدام على هالتجربة أو على هالعمل أو على هالحياة بشكل
0: والمشروع وغيره.
1: بجرأة، بثقة بالله سبحانه وتعالى، ثم بالنفس، لكن مع أني أنا أحط احتمالات لأخطار قد أواجهها، لعقبات قد أواجهها، لظروف ممكن تكون تعاكس الشيء اللي أنا منطلقة له. شفتي كيف؟ فهنا تكون الشجاعة زينة. أنا منطلقة في الحياة، لكن أنا عارفة أنه في أخطار أو أخطاء أو أخطار ممكن تواجهني، خطر ممكن يواجهني، أشياء ممكن توقف في طريقي، لكني معلش أنا ممكن أتجاوزها بعون الله سبحانه وتعالى، ممكن ألقى لها حلول، ممكن ألقى لها أشياء تخليني أتعلم منها. هذه الشجاعة المحمودة.
0: على الأقل توقع حدوث الأشياء دائما سبحان الله. عشان كذا نقول دائما نرجع لنقطة الوعي. الوعي اليوم تجاه الخوف نفسه وتجاه الخطوة الجريئة اللي نحن نسميها جرأة اتخاذ الخطوة، أو جرأة مثلا العيش، جرأة أني أنا أصلا أدوس على قلبي وأقول ولدي بيروح ويجيني بالسلامة.
1: صح.
0: هذه أيضا تتطلب شجاعة. الأم بعاطفتها وملء عاطفتها لازم تبدأ تدوس على قلبها، إن شاء الله أن ولادي بينجح.
1: بالضبط.
0: إن شاء الله أن ولادي بيرجع لي بالسلامة.
1: بعدين في شيء مريم،
0: هذه أيضا جزء من الشجاعة.
1: في شيء مريم،
0: وشو
1: يعني؟ أحب أربط كل شيء بوش قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: الله سبحانه وش يقول في الحديث القدسي؟ أنا عند ظن عبدي بي. إن ظنينا بالله ظن حسن، حياتنا زانت.
0: سبحان الله، حسن وإن الظن. إيه، الله عليك.
1: ونحن وترى هذه في علم الطاقة وعلم العلوم اللي هي العلوم
0: الحديثة هذه. إيه؟ اللي جاية.
1: إيه؟ ترى هذه هي اللي أنت طاقة الجذب وطاقة المدرشة تقول لك أفكارك تجذب لهذا. لا، ترى إحنا الله سبحانه قايلها.
0: نعم.
1: أنا عند ظني عبدي بي.
0: أنا عند قبل علم ظن عبدي.
1: قبل علم الطاقة وقبل علم النفس وقبل علم الاجتماع وقبل هذا كله. فظن بالله الظن الحسن.
0: ظن عبدي بي ما شاء.
1: إيه؟
0: سبحان الله. وش ما تظن تبي تلقاه.
1: أي، وأعمل بعد ما تظن بالله سبحانه وتعالى وتؤمن يقينا أن الله سبحانه وتعالى حتى وأن تعرضت عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. أن اقتنانا مهما واجهتنا من عقبات في الحياة أو أشياء إحنا نبيها أو ما حصلنا عليها أو أشياء كنا ما نبيها، أنا بهالتخصص أو بهالوظيفة أو أبي ولد أو أبي بنت وجاني مثلا العكس، عرفتي؟ إذا أنا كنت واثقة بأن الله سبحانه وتعالى هذا الخير لي، وأمشي في حياتي وأنا على ثقة أن الله معي مهما واجهت من عقبات، ما عاد في خوف. الخوف صار خوف محمود، خوف يجنبك أنك تطيح مع تقوم من هالانكسار اللي أنت فيه أو من هالفشل أو من
0: يعني. تفضل. يا بنت الحلال، تخيلي أنه الخوف

0: ساعات الناس من شدة خوفهم يصلون لحد المرض.
1: صح.
0: لا هو اللي اطمئن ولا هو اللي دفع شر أو مشكلة على خوفه هذا مثلاً. ممكن خلاص أنت خايف، طيب اردع هالشر. هو عايشة بمخه، مو شيء صاير، بس أنه يتوقع ويعيشه. ورأينا الكثيرين يمكن لسبب مواقف مثلاً تعرضوا لها أو لأسباب أخرى يعني يقتلها الخوف حقيقة. لكن اليوم أنا علشان أرجع لي مثل ما قلتي، اللي هي نقطة الوسط أو الاتزان الحقيقي ما بين الخوف المنطقي. يعني خوفك المنطقي وشو؟ أنا فعلا لو أحط رجلي بالنار ولا بالجمر بحترق.
1: صحيح.
0: واضحة،
1: خلص هذا منطق.
0: خليك منطقي. طيب أنا فعلا لو أسرعت، تجاوزت السرعة المنطقية أو السرعة المحددة، لابد ممكن يعترضني سيارة وبيصير حادث.
1: صحيح.
0: إذن نجعل مخاوفنا حقيقية،
1: مو بأوهام.
0: إيه،
1: ولا نقعد حنا عشان نغلط. يعني ترى في بعض الناس، ترى أنت قلتي نقطة مرة مهمة، عشان يموت هالخوف بنفسه يقوم يتوهم الشجاعة الزايدة. ما أقعد أنا من إبراهيم عليه السلام عشان أحط رجلي بالنار وأطلب من الله يقول يا نار كوني بردا وسلاما على فلان. لا خلاص، في مبرر. خلاص هذا شيء خطر، أنا ما أقربه ولا أجي ولا هذا، أتكل على الله. لكن أخاف الخوف المبرر، الخوف اللي مبني على أساس
0: أسباب ونتيجة وغيرها.
1: أسباب سليمة ومنطقية، وأمشي في حياتي. ليش؟ لأني لازم أكون مقتنعة إنه في أشياء إحنا ما نتحكم فيها.
0: والوصول للتسليم يا تغريد، مثل ما قلتي، عقلها وتوكل. خلاص إذا أخذت أنت بالأسباب، يا أخي سلم أمرك لله.
1: خلاص
0: كله أمري ابن آدم أو عبادي، كله خير.
1: بالضبط،
0: خير. خلاص خذها بزينها وشينها.
1: صح، هذا كذا إحنا نعيش في أمان من الخوف اللي يخلينا ما نستمتع في الحياة.
0: نعم.
1: ما نستمتع. نعم. لا بعيالنا. نعم. ولا بوظائفنا. صح. ولا بالنعم اللي الله معطينا. في شيء خوف
0: يعني اعطينا اياها. والله يا كثر الاشياء اللي نخاف منها.
1: انا هذا الشيء يعني انا اقول لك، انا هذا الشيء مره مره مره يضايقني.
0: وشو؟
1: حياه كثير من الناس تتعطل عشان انا ما أسوي كذا، أخاف من عيون الناس وحسدهم. أي الخوف من الحسد. شوفي، الحسد موجود ومذكور بالقرآن، لكن لا تخلي الخوف من الحسد والحاسد والظلم والظالم يخليك أنت ما تقوى تتحرك خطوة بالحياة خوفا منهم. ما في مخلوق أقوى من الخالق سبحانه وتعالى.
0: نعم، وهذه نقطة مهمة.
1: ما فيه، لما الله سبحانه وتعالى، حسد موجود ومذكور بالقرآن، لكن لما الله سبحانه وتعالى يعطيني درع أحمي نفسي فيه من كل عائن وحاسد وظالم وكل مؤذي في الحياة، لما أقرأ أذكاري، لما أسوي الأشياء اللي الله عطاني إياها كحماية، أنا من إيش أخاف؟ أخاف من مخلوق؟ طب ما أنا أخذت الحماية اللي الله قال لي احمي نفسك فيها وانا احميك من كل شر.
0: نعم، تدريني اعرف ناس بخير الله مغنيهم ويطلعون بصوره اللي ما،
1: ليش؟
0: لا المجوهرات يقدرون يلبسونها. اعرف واحده ما تلبس لا مجوهراتها ولا تلبس اشياءها. طيب اجل وشو له؟
1: شفتي هذا من
0: اما بنعمه ربك فحدث
1: واستودع.
0: احرم نفسي عشان اقول لا يعطوني عين ولا لا يقعدون.
1: وربي عطانا كيف الدروع الواقيه من هذا من هذا من هذا الشيء وهذا الحسد. لكن للاسف احنا كثير من مشاكلنا ما نعالجها بسبب انه معيون محسود، هذه عين. لا، الخطا أنت، شوف وين الخطأ، فين وين، وأعمل على أنك تصلح الخطأ. لا تجدع كل شيء على بشر مهما بلغت قوته ضعيف إذا أنت آمنت بالله. كثير من الناس يذكرون الأذكار وكذا، ورغم كذا يخافون وتصيبهم الأشياء السيئة. ليش؟ لأنه أنا أقراها بلساني. استشعرها، اقراها بقلبك.
0: سبحان
1: بيقين
0: الله. نعم نعم، سبحان الله. كني سامع بس ما أدري، يمكن ما يصلح أقولها، بس بما معنى القصة لأحد الفنانين يقول لك عندهم فنانة يقول من يوم ندخل وهي تقعد تسوي الرقية حقتها وتحط

0: حط أشياء طبعًا، أشياء طبعًا ما لها علاقة بالدين ولا لها شيء، بس إنه زيادة في الحماية من البدع يعني. المهم إنه زيادة يعني، خلينا نقولها نقيسها القصة على كثير من الناس. سبحان الله، أكثر ناس يخافون، أكثر ناس يمرضون،
1: صحيح،
0: أكثر ناس تصيرهم مشاكل،
1: صحيح.
0: ما أدري هل هي سبحان الله مقاومة الشيء تجلب الشيء نفسه. يا أخي سبحان الله، يعني ليه؟ واللي مرتاح سبحان الله، اللي مسلم أمره يا ربي سبحان الله، يعني متصالح مع كل شيء، الزين ياخذه والابتلاء يتعامل معه انه ابتلاء.
1: شفت اللي قلناها، علم الطاقة وما الطاقة، وطاقة الجذب وما طاقة الجذب. لو جينا احنا فسرناها وشي التفاؤل والتشاؤم. الله أمرنا بالتفاؤل، التفاؤل هو طاقة الجذب.
0: نعم.
1: باللغة الحديثة تفاؤل بالشيء. أنت مريض، تفاؤل بالصحة. إذا مو بيومك ولا الله رايد لك شيء، بتطيب وبتصير تقوم من مرضك. تفاؤلوا بالأشياء الجميلة. إذا أنت والله تبي صلاح أبنائك، تبي فلوس في الحياة، تبي كل نعم الدنيا، نتفاؤل نلقاها، تصير طاقة الجذب بلغة اليوم. طيب التفاؤل هو طاقة الجذب، فأنت تصير تجلب الحلول والطرق والأساليب اللي تخليك تصل لهذا الشيء. أما أنت شاءمنا، وهذا اللي شيء اللي الله نهانا عنه، فهي طاقة هذه الجذب للأشياء السيئة، فتلقى المريض يزداد مرض، والفقير يزداد فرق،
0: لا تمرض فتمرض فتموت.
1: بالضبط، هذه
0: يعني بعضهم يتوهم الشيء ما صار، ففعلا يشعر انه مريض، وحقيقه تصدقين سبحان الله يمرض، وفعلا ممكن يصل لحد الوفاه بسبب شعوره الوهمي.
1: صحيح.
0: سبحان الله. سبحان الله، دائما نقول انه الخوف، نرجع نقول اذا وين نجد منطق الحكمه في آخر الدقائق. عبد المحسن معنا في آخر الدقائق، كيف نجعل يعني صوت الحكمة ما بين الخوف والشجاعة، وكيف نفرقها؟ خليها في الختام.
1: من خاف سلم.
0: نعم.
1: والسلامة تجي من الخوف المنطقي اللي له أسباب منطقية، أني أخاف منها، أخذ بالأسباب أني أتجنب الوقوع في خطر هذا الخوف، لكن أنطلق في حياتي وأنا متوكل على الله سبحانه وتعالى. ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. الخوف يكون طريقي أني أنا أمنع الأذى عن نفسي، لكن ما يكون هو الأذى اللي أنا أعيش فيه.
0: نعم سبحان الله. نرجع نقول نقطة الموازنة أيضا مهمة، وأيضا تبي تعالج نفسك، يلي عندك وسواس، يلي عندك هذا الخوف الزايد. وأنا صراحة أوجهها للأمهات، لأنهم أكثر الشخصيات اللي يعانون من القلق، فتصيبهم أمراض الأمراض هذه حقة الضغط والسكر، دي كلها سببها قلقنا وخوفنا ومشاكلنا اللي احنا دائما نكبرها في دماغنا، والواقع شيء مختلف.
1: صحيح.
0: تماما. إذا اجعل مخاوفك منطقية، أدري إن هذا الشيء بعد تخذه بيصيبني هالشيء، غيره لا تبالغ في المسائل. وصلنا الختام، وصلنا الختام مستمعي الكرام. إذا نقول اعقلها وتوكل، أقدم وواجه مخاوفك بشكل حقيقي. هذا يمكن خلاصة ما نصل إليه. شكرا لك الأستاذة تغريد بنت إبراهيم الطاسان، كاتبة الرأي والأخصائية الاجتماعية، وشكر أيضا موصول لكم مستمعين الكرام. تقبلوا تحياتي من الإعداد والتقديم مريم القحطاني، وأيضا مخرج البرنامج عبد المحسن آل سران. سعادة جارية.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل، الله الله الله، ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية، وصلت خير. أنت في الصدارة.
2: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
3: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
4: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: رؤية السعودية 2030.
1: كان تغيير اسم وزارة الزراعة إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة بمثابة تعريف دقيق للارتباطات المهنية وطريقة لبداية بيئية واعدة ترفع مستوى العمل وتراقب البيئة وتقيس الالتزام وتنمي الحياة الفطرية وتزيد الغطاء النباتي. فهذه النقلة النوعية كانت سبباً في زيادة مساحة الغطاء النباتي إلى أكثر من 500 ألف هكتار وإعادة توطين أكثر من 7800 نوعاً من الحيوانات المهددة بالانقراض وارتفاع عدد المحميات الملكية إلى 8 محميات، فيما شهدت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ولادة 15 حيواناً من المها العربي وولادة أول وعلين نوبيين، كما ارتفعت نسبة المنشآت الصناعية المرخصة بيئياً من 42% إلى 89.7%، وزيادة عدد الشركات الناشرة لتقارير تتعلق بالاستدامة من 114 إلى 274 شركة، لتصبح السعودية واعدة في قطاع البيئة.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
1: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.
6: مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، أسعدتم أوقاتا وأهلا ومرحبا بكم. لقاء أسبوعي جديد يجمعنا بكم في الإذاعة تقرأ. وفي هذه الحلقة بين يدينا كتاب بعنوان 500 كلمة قرآنية تفهم خطأ لمؤلفه الأستاذ عبد المجيد السنيد. نرحب بضيفنا الدائم الأستاذ طارق المالكي، حياكم الله.
7: أهلا وسهلا.
6: نتحدث عن كتاب مفيد ومفيد جدا، ويعني يكفي ارتباطه بكتاب ربنا جل وعلا، ويعني هذا الدستور الذي هو كتاب المسلمين جميعا وفي كل زمان. نتحدث عن قصة تأليف هذا الكتاب ولماذا 500 كلمة تحديدا.
7: يعني ذكر الشيخ الماجد وهو الذي قدم هذا الكتاب، يقول أن المؤلف حبر آيات فهمها كثير من الناس على غير وجهها، فبين المؤلف معناها الصحيح، وقال بأن هذا الكتاب هو لون جديد من ألوان صناعة الكتابة في تفسير القرآن، ولم يقف على من نسج على منوالها مفردا، وقال بأن هذا هو من أنفع أنواع التفاسير لما يتضمنه من دفع سبق توهم المعاني الباطلة والضعيفة جدا كما يقول، وما يشتمل عليه القضاء على الجهل المركب الذي يكون صاحبه جاهلا بالشيء ولا يعلم أنه جاهل به، فهذا صار جهلا مركبا. فيقول فلا تجده يسعى إلى زواله. لماذا؟ لأنه رضي رضا تاما بما عنده من الجهل، وقال بأن الحق هو الذي يجب اتباعه، وقال هذا بخلاف الجهل البسيط وهو عدم معرفة المعنى أصلا، مع علم صاحبه بجهله. فيقول هذا يدفعه إلى السؤال والتعلم. وهذا الكتاب مما نفع الله به في طبعات متعددة، وقرأ في المساجد وتداول بشكل كامل في وسائل التواصل الاجتماعي، وكثر حديث الناس عنه لما تضمنه من العلم، وكذلك لما سرتهم كثيرا من دفع التوهمات والأباطيل عن كتاب الله عز وجل. أما مؤلف الكتاب فيقول يعني الله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب لتدبر آياته والعمل به، يعني نورا وهدى للناس، وقال هذا ثمرة من ثمرات التلاوة، وقال بأن أكثر ما يستجلب به التدبر هو معرفة معاني الآيات واستجلاء غريب المفردات. ودأب كثير من الناس بعد توفيق الله عز وجل على مطالعة كتب التفسير، يعني ليتحقق لهم فهم القرآن وتدبره بالبحث عن تفسير الكلمات الغامضة والمفردات المشكلة. ولكن يقول يغفلون عن كلمات يظنون أنهم يدركون معناها ويعرفون تأويلها، وهم بعيدون عن المعنى الصحيح. فأخذ المؤلف على عاتقه على جمع بعض الكلمات من هذا النوع من كتاب الله الكريم التي قد يفهمها بعض الناس فهما خاطئا، وقد أقعدهم الظن كما يقول، يعني عن السؤال والبحث عن معناها، فأراد توضيحها للقارئ وقال ليكون منهجا يحتذى به في مراجعة معلوماته الواثق منها الظن صوابها استنادا إلى الظن. ويقول قد يلحظ القارئ الكريم سهولة بعض الكلمات وبديهيتها، إلا يقول أني حقيقة لم أضع كلمة هنا إلا بعد سبر أغوار الحاجة إليها بعرضها على الناس للتحري عن مدى الحاجة لإدراجها. ويقول حرصت ألا أتوسع في العرض، فلأن المعني بهذا الكتاب هم غير المتخصصين على وجه أخص. ويقول تحصلت لي مجموعة لا بأس بها من الكلمات، يعني بلغت 110 في الكتاب الأول، ويقول زادت إلى الضعف في الكتاب الثاني، ويقول بعد ذلك بانت لي كلمات أخرى كثيرة يعني جديرة بالإضافة مع ما سبق بلغت 300 كلمة، ومن ثم بدأ برحلة بحث جديدة فوصل إلى 500 كلمة. ويقول الكلمات المضافة لا تقل أهمية عما سبق، فرأى أن يجمعها في هذا الكتاب الذي نتحدث عنه الآن وأسمى ب500 كلمة قرآنية تفهم خطأ. ويقول المؤلف أنا على يقين أن هناك مزيد من الكلمات التي قد تفهم خطأ، فالفهم الخاطئ أمر نسبي، وعلى القارئ الحريص أن يتدبر آيات القرآن الكريم وأن يمعن النظر في كلماتها التي لا يحتملها السياق، فليسأل العلماء وليراجع كتب التفسير ليتجلى له المعنى الصحيح.
6: إذن هناك كلمات قد تكون يعني غامضة أو غريبة كما يقال من غريب القرآن، وهناك كلمات واضحة ولكن في سياقها المعنى مختلف تماما.
7: نعم، يعني خذ على سبيل المثال ذكر المؤلف الآية 22 من سورة البقرة، قوله تعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. وقال البناء هنا ليس بمعنى التشييد كما يتبادر إلى ذهن القارئ العادي، بل البناء هنا بمعنى السقف، واستشهد بقول ابن عباس رضي الله عنه يقول البناء هاهنا بمعنى السقف. فهذا واحد من الأمثلة عما تفضلت به.
6: نعم، هناك من كلمات القرآن ما يفسر بعضه بعضا، ومنها ما يفسر بحديث الرسول أو من كلام الصحابة والعلماء من المفسرين يعني. فوجود 500 يعني معنات أن هناك أكثر، وهناك كلمات واضحة تماما في القرآن.
7: يعني في هذا السياق ذكر ابن كثير ويقول يجب في تفسير لأحد الآيات مثلا في قوله تعالى في سورة البقرة في الآية 47 يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ويظنون بهذه الآية أن الله سبحانه وتعالى فضل بني إسرائيل على العالمين في كل زمان ومكان، ولكن المراد بالعالمين هم الذين عايشوا ذلك الزمان، فبنو إسرائيل أفضل ذلك الزمان بماذا؟ بما أعطوا من الكتب وما أرسل إليهم من الرسل، ما لم يعط غيرهم، وليس به المراد العالمين في كل زمان. فأمة محمد عليه الصلاة والسلام أفضل منهم. وقال ابن كثير في ذلك ويجب الحمل على هذا لأن هذه الأمة أفضل منهم. لماذا؟ لقوله تعالى عندما خاطب هذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس.
6: نعم، من أمثلة تفسير القرآن بالقرآن في قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فظن الصحابة قالوا يا رسول الله من منا لم يظلم نفسه، فنزلت الآية التي تحدثت عن أن الظلم المقصود به الشرك في قوله إن الشرك لظلم عظيم. فهذا كمثال على تفسير القرآن بالقرآن، وهناك أيضا أمثلة على تفسير القرآن بالسنة.
7: يعني على كلامك هذا ذكر المؤلف في سورة البقرة أيضا في الآية 58 وادخلوا الباب سجدا، أي ادخلوا الباب وأنتم ركوع ليس وأنتم ساجدون. هذا روي عن ابن عباس، وقال حتى ابن عباس واستبعد الرازي وغيره يعني على حقيقة السجود على الأرض لأنه يتعذر ذلك. فهذه واحدة من الأشياء عندما تقرأ هذه الآية وادخلوا الباب سجدا تظنون سوف يسجد، قال لا، أي وأنتم ركوع وليس وأنتم سجود كما يتبادر من ظاهر الآية.
6: نواصل وإياكم مستمعينا حديثنا بعد فاصل قصير.

من جديد نحييكم مستمعينا، ولا زال حديثنا في هذه الحلقة في كتاب 500 كلمة قرآنية تفهم خطأ للشيخ عبد المجيد السنيد. ما الذي يدفع أو يجعلنا نقع في هذا؟

0: أو هذه المشكلة، أننا نفهم القرآن بغير ما ورد فيه.
1: لعدم اطلاعنا على التفاسير وعدم التنقيب عن معاني المفردات وعدم اللجوء إلى أشهر التفاسير التي تعد مرجعا في عصرنا الحاضر، وبعض الأحيان عندما تقرأ ظاهر القرآن قد تذهب إلى أفكار لا تعنيها الآية ولا تقصدها على الإطلاق، مثل قوله تعالى في سورة البقرة في الآية 62: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بعض الناس قد يفهم هذه الآية فهم خاطئ ويتأثر بالأصوات التي تدعو إلى وحدة الأديان والتسوية بينها، فانظر كم يعني كم دين ذكر في هذه الآية، من الإسلام إلى اليهودية إلى النصرانية إلى الصابئة إلى، ويقولون ظنوا أن الآية تسوي بين هذه الأديان في المآل وفي المصير في كل حال، ولكن معنى هذه الآية الحقيقي كما يقول المؤلف أن المؤمنين بمحمد عليه الصلاة والسلام والذين هادوا أي الذين اتبعوا موسى عليه السلام والذين كانوا على شرعه قبل النسخ والتبديل، والنصارى الذين اتبعوا المسيح عليه السلام وهم الذين كانوا على شريعته قبل النسخ والتبديل، هم الذين مدحهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. فأهل الكتاب بعد النسخ والتبديل ليسوا ممن آمن بالله ولا باليوم الآخر وعمل صالحا،
0: وهذا من أضل الضلال، من يعني يلتفت إلى آية ولا يلتفت إلى باقي الآيات، أو أنه يعلم أن آية أخرى نسختها، وإلا فالقرآن واضح إن الدين عند الله الإسلام. يعني طيب، نأخذ أمثلة على بعض الآيات التي أوردها المؤلف والتي فعلا قد يشكل معناها أو أنها تفهم بغير سياقها.
1: يعني مثلا كما اشتهر عند العوام: يا من أمره بين الكاف والنون، فذكر المؤلف هنا في سورة آل عمران في الآية 47 قوله تعالى: قي إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فيقول الشيخ ابن عثيمين: اشتهر عند العوام يقولون يا من أمره بين الكاف والنون، وقال هذا خطأ، فليس أمر الله بين الكاف والنون بل بعد الكاف والنون. هذا باختصار يعني من الأشياء الشائعة جدا بين الناس والخاطئة. وكذلك قال مثلا المؤلف في قوله تعالى في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. ويظن بعض الناس أن البطانة مقتصرة على الولاة، والصواب أن البطانة تعني الأصدقاء والأولياء والأصفياء المطلعون على الأسرار للولاة وحتى لعامة الناس. وأيضا يعني ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران ويقول: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم. فالفشل هنا بمعنى يعني الجبن والضعف، وليس بمعنى الهزيمة كما يظن الناس أو بمعنى الفشل.
0: وحتى كلمة تحسونهم مقصود فيها القتل وليس الإحساس، مجرد الإحساس.
1: نعم أحسنت. ومثلا ذكر المؤلف هنا في سورة: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، كما ذكر في سورة الرحمن. الجوار هنا بمعنى السفن الجارية، المنشآت في البحر أين تنشأ في البحر وتمشي في البحر، كالأعلام كالجبال. وظن الناس أن العلم هو ذلك الرمز القماشي المعروف، لا، وصف السفينة بالجبل في هذه الآية. فهذا مما يخطئ فيه الناس عندما يقرؤون قراءة ظاهرة للنص، مثلا في سورة النجم على سبيل المثال، يعني وأنه هو أغنى وأقنى. يظن بعض الناس أن أقنى بمعناها أفقر، وهي مقابلة لكلمة أغنى، وهذا الذي عليه أكثر المفسرين أن معناها أن الله سبحانه وتعالى أعطى لعباده ما يقتنونه ويدخرونه من شرف الأموال، وليس بمعناها أفقر أي مقابلة لكلمة أغنى. وكذلك وأنه هو رب الشعرى كما ورد في سورة النجم، والشعرى هنا ليس الشعر ديوان العرب، وإنما هو نجم في السماء كان يعبده بعض العرب، ولذلك قال الله عز وجل وأنه هو رب الشعرى. كذلك من تصحيح الآيات التي قد تتداول بين الناس مثلا كما ورد عن المؤلف في قوله تعالى في سورة الأعراف يقول: فإذا

0: إذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. ويقول السيئة هنا ليس معناها الذنب كما يفهم البعض، بل معناها القحط والجدب والبلاء. فهذا مما أورده المؤلف في هذا الكتاب القيم.
1: ما الذي ينتج من الفهم الخاطئ للآيات أو فهم كلمات معينة بعكس معناها أو بدلالة مختلفة من أحاديثنا العامية؟
0: هذه مثل ما تفضل ابن عثيمين وشرح يا من أمره بين الكاف والنون، يعني يتداول فيها الخطأ تداولا واسعا جدا وهو غير صحيح، وقد يقبلها العامة ويتحدثون عنها في مجالسهم ويوصون بها بعضهم البعض، وهذا فهم خاطئ للقرآن، وقد ينتج عن ذلك أحكام شرعية غير صحيحة نتيجة الفهم الخاطئ، وكذلك حتى الفكرة الخاطئة. فهذه فكرة خاطئة يتداولها الناس عن معنى آية معينة مثلا، أو عن معنى قصة معينة أو حادثة، وأصلها غير صحيح، يعني ضررها أكثر من نفعها، لا في التنفيذ ولا في التفكير ولا حتى في التطبيق أو التعليم. وتعلم أخي صالح أن كثير من الأحاديث التي شاعت، أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، شاعت بين الناس كثيرا، عندما تسأل أهل العلم تجد أن هذا الحديث موضوع أو هذا الحديث ضعيف. يعني عندما نقول الجنة تحت أقدام الأمهات مثلا، أو الجنة تحت ظلال السيوف، أو حب الوطن من الإيمان، أو رمضان شهر أوله مغفرة وأوسطه رحمة وآخره عتق من النار، وقال العلماء هذا حديث منكر لا أصل له، وهي مما يتداول كثير بين العام. فكيف تأتي تحاور عاميا مثلا، أو إنسان لم يطلع أو يقرأ، وتقول له بأن رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق، ويأخذ هذا المثل ويعلم به أهله ويتحدث عنه وهو غير صحيح؟ هذا من مساوئ الفهم الخاطئ للقرآن والحديث على حد سواء.
1: وحتى لو تيقن من معنى الآية، فهناك ما وراء الآيات من ناسخ ومنسوخ ومطلق ومقيد وعام وخاص، يعني فلا يأخذ بظاهر الآية. لذلك يعني الرجوع إلى أحيانا في كتب تفسير مثل تفسير السعدي، يعني بسيطة وواضحة جدا، يعني لا يكتفي الإنسان بتلك الختمة، وإنما بعض الختمات التدبرية التي يرجع فيها إلى مثلا كلام أهل العلم الثقات فيها، أو دلالات الآية أو معانيها، أو يستفيد منها في واقعه ويجعله قرآنا يمشي على الأرض.
0: مما ذكر المؤلف بناء على ما ذكرت، يعني الآية العاشرة من سورة النمل، يقول فلما رآها تهتز كأنها جان. عندما نقرأ الآية نظن الجان هو الجن. وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية وهو إمام المفسرين، يقول نوع من الحيات سريع الحركة، هذا هو الجان المقصود به في هذه الآية.
1: إذن مستمعينا، كانت هذه الحلقة وهذه الحوار في كتاب 500 كلمة قرآنية تفهم خطأ لمؤلف الشيخ عبد المجيد السنيد. شكرا لطيب متابعتكم، ولنا معكم بإذن الله لقاء. السلام عليكم ورحمة الله.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. فرصة.
1: في لحظة غريبة يمر فيها الإنسان، مو لما يفشل ولا لما ينجح، لكن لما يكتشف إن حياته ماشية بدون قصة. يصحى يكرر نفس الأيام، نفس الردود، نفس التعب، ثم فجأة يسأل نفسه أنا أصلاً وين رايح؟ مو لأن حياته سيئة بالضرورة، لكن لأن الإنسان ما يقدر يعيش طويلاً بلا معنى. وهذا مو كلام إنشائي، هذا شيء تكلم عنه الطبيب النفسي فيكتور فرانكل بعد نجاته من معسكرات الاعتقال في أحد مراحل حياته. فرانكل لاحظ شيء غريب،

0: الفشل، الخيانة، الفقر، التنمر، لكن واحد فقط يقول هذا الشيء كسرني، والثاني ممكن يقول هذا الشيء صنعني. نفس الحدث، قصة مختلفة، حياة مختلفة بالكامل. الدماغ أصلاً يحب القصص. الدراسات العصبية تشير إلى أن الإنسان يتذكر المعلومات المرتبطة بسرد ومعنى أكثر من الحقائق المجردة. ولهذا أحياناً مو المشكلة في حياتك بل في الرواية اللي ترويها لنفسك عنها. في ناس يعيشون حياتهم كلها بردة فعل واحدة، أهلها قالوا له تخصص تخصص معين، دخل التخصص. الناس ركضوا نحو وظيفة، ركض معهم. الكل تزوج، تزوج معهم. الكل سافر، سافر معهم. ثم بعد 10 سنوات يكتشف أنا كنت أعيش حياة تشبه الجميع لكنها أبداً ما تشبهني. وهنا تظهر واحدة من أخطر الأفكار، إنك تعيش دور الشخصية الثانوية في قصتك أنت، تنتظر أحد يعطيك معنى، يعطيك إذن، يعطيك قيمة، بينما الحقيقة أغلب الناس الذين نعتبرهم ملهمين لم يولدوا وهم يعرفون من يكونون، بل بنوا أنفسهم تدريجياً. في الثقافة الحديثة في هوس بفكرة اكتشف نفسك، لكن كثير من علماء النفس اليوم يميلون لفكرة مختلفة. أنت لا تكتشف هويتك فقط، أنت تصنعها. العالمة كارول دويك تحدثت عن مفهوم العقلية النامية. الناس الذين يرون أنفسهم قابلين للتطوير يحققون نمواً أعلى بكثير من الذين يعتقدون أن شخصياتهم ثابتة. يعني أنت مو نسخة نهائية، أنت مشروع مستمر. حتى الصفات اللي كنت تظن أنها موجودة فيك ودائماً تقول أنا كذا، قد تكون مجرد قصة قديمة كررتها كثيراً حتى صدقتها بنفسك. لو تشوف قصة أي فيلم عظيم أو أي رواية مؤثرة أو أي سيرة ملهمة، إيش اللي يخليها ملهمة؟ الصراع، الشخصية اللي لم تواجه شيئاً لا تتغير. ولهذا أحياناً أكبر خطأ نسويه إننا نعتقد أن الألم يعني أن حياتنا تسير خطأ، بينما كثير من الأحيان الألم هو الشيء اللي يعطي القصة معناها. من أخطر الأشياء اللي يفعلها العقل إنه يحول الماضي إلى حكم نهائي. أنا فاشل، أنا ضعيف، أنا دائماً أتأخر، أنا ما أقدر. بينما الحقيقة العلمية تقول الدماغ نفسه قابل لإعادة التشكل، وهذا ما نسميه بالمرونة العصبية. يعني حتى أنماط التفكير والسلوك يمكن تغييرها مع التكرار والتجربة. النهاية ليست نهاية. أجمل شيء في هذه الحياة أنها ليست رواية مغلقة. كل يوم عندك فرصة تعيد كتابة شيء، عادة، علاقة، فكرة، مستقبل، نسخة منك. وربما المعنى الحقيقي للحياة ليس أن تعيش بلا أخطاء، بل أن تعيش قصة تشبهك أنت. قصة عندما تنظر لها لاحقاً تقول نعم تعبت كثير، تهت كثير، لكنني كنت حاضراً فيها فعلاً. وفي النهاية يمكن أهم سؤال مو إن حياتك عظيمة أو هل هي فعلاً عظيمة، بل هل حياتك صادقة معك أم لا؟ فرصة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: في دقائق.
3: هل فكرت يوماً في أهمية حزام الأمان؟ قد يبدو مجرد قطعة بسيطة من القماش، لكنها في الواقع واحدة من أكثر الأدوات التي أنقذت بعد مشيئة الله أرواح الملايين على مدار العقود الماضية. الحوادث المرورية تحدث في لمح البصر، ولا أحد منا محصن من خطرها. في كل ثانية يختفي فيها شخص عزيز بسبب حادث، يكون حزام الأمان هو الفارق بين الحياة والموت. الإحصائيات تتحدث بوضوح، ارتداء حزام الأمان يقلل من خطر الوفاة أو الإصابة الخطيرة بنسبة تصل إلى 50% عندما يحدث حادث سير. قوة التصادم تكون هائلة، وقد تدفع الجسم للأمام أو حتى تقذفه خارج السيارة. الحزام يعمل كحاجز أولي يمتص الصدمة، يثبت الجسم في مكانه ويمنع ارتطامه بالمقود. الزجاج الأمامي أو حتى الخروج من السيارة ببساطة هو خط دفاعك الأول في أي حادث مروري. ولكن ماذا عن المقاعد الخلفية؟ للأسف هناك اعتقاد شائع بين الناس بأن الجلوس في المقاعد الخلفية لا يتطلب ارتداء الحزام، لكن الحقيقة أن عدم ارتداء الحزام في الخلف قد يكون قاتلاً، ليس فقط لمن في

0: خلف بل لمن في المقاعد الأمامية أيضاً. عند وقوع الحادث الأجسام غير مثبتة تتحول إلى مقذوفات خطيرة قد تصيب الركاب الآخرين بجروح خطيرة. بعض الأشخاص يرفضون ارتداء الحزام بحجة أنه غير مريح أو يسبب الإزعاج، لكن دعنا نكون صادقين، هل يمكن مقارنة بضع دقائق من الإزعاج مع حماية حياتك؟ الحزام مصمم ليكون عملياً وسريعاً في الاستخدام، وهو لا يأخذ أكثر من ثوان لربطه. قصص الحوادث المرورية التي كان يمكن تفاديها لو تم استخدام حزام الأمان كثيرة. مثلاً شاب كان يقود بسرعة عالية وصدم بسيارة أخرى، أدى الحادث إلى انقلاب مركبته، لكن لحسن الحظ ارتدى الحزام وخرج من الحادث بإصابات طفيفة، بينما رفيقه الذي لم يرتدي الحزام تعرض لإصابات خطيرة. الحزام ليس مجرد إجراء قانوني أو تعليمات رسمية، هو تعبير عن احترامك لنفسك ولأحبائك. عندما ترتدي الحزام أنت تقدم أنموذجاً إيجابياً لمن حولك، خصوصاً الأطفال الذين يقلدون البالغين في كل شيء. إذا اعتاد الطفل على رؤية والديه يربطون الحزام فسيكبر على اعتبار ذلك عادة يومية لا غنى عنها. رسالة بسيطة لكنها حاسمة: ارتداء الحزام هو قرار صغير قد يبدو تافهاً، لكنه يحمل وزناً كبيراً في الحفاظ على حياتك وحياة من تحب. عندما تدخل سيارتك تذكر أن أول خطوة نحو رحلة آمنة هي ربط حزام الأمان. لا يهم إذا كنت ستقطع مسافة قصيرة أو طويلة، الحوادث لا تختار الوقت أو المكان.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة، وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار معي أنا إيمان باحيدرة، يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
3: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.
1: لا شريك ولا ند له، وهو خالق كل شيء، وهو على كل شيء قدير وبكل شيء عليم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها، وباسمك الأعظم، وبكلماتك التامة، أن تجعلنا من عبادك الصالحين الفائزين بجنة النعيم، والذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمالي.
1: الله يا الله يا الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على نبي الهدى والرحمة نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة المستمعون والمستمعات، وحيكم في هذا اللقاء المتجدد الذي نتحدث فيه عن الله وعن أسمائه وصفاته. هذا العلم الذي نحن بحاجة إلى مراجعة بين وقت وآخر في كل جوانبه وفي كل ما يتعلق به تدبرا وتفكرا. وقبل أن أستفتح معكم أيها الأحبة هذا اللقاء، أقول لكم قصة تحدث بها أحد الدعاة بعد أن سافر إلى دولة من الدول الأوروبية. يقول: ذهبت للدعوة، فكنت كلما أتيت مقر من مقار المساجد أو المراكز الإسلامية يتحدثون عن الرجل بأنه مسابق ومساهم في هذه المراكز الإسلامية وهذه المساجد. يقول: إلى درجة أني يعني لمست أن الكثير من الناس يعرفونه ويعرفون جوده وكرمه. فقلت لأحد ممن عرفتهم في هذه المراكز: أريد أن أقابل هذا الرجل، أريد أن أرى هذا الرجل الذي يساهم ويدفع أموالا طائلة

للمساجد وللدعوة في سبيل الله. قال: اتفقت أنا وصاحبي أن نلتقي في إحدى المطاعم. يقول: أنا أنتظر هذا الرجل ومجيئه إلينا، كنت أتخيل صورة معينة، رجل أن يكون سماه ملتحي وثوبه القصير ووجهه الذي تعود عليه الدعاة والمصلحون، أن يكون بهذا السمت. يقول: تفاجأت فإذا برجل قد جاءني، شعره طويل، رجل أبيض، صدره مفتوح، لابس سلسلة. جاءني هذا الرجل، يقول: ظننته أحد غير الذي أنا أنتظره، فإذا به هو هذا الرجل، هو صاحب العطاء. تكلمت مع صاحبي، قلت: هل هو هذا الرجل الذي يعني ننتظره والذي قلتم أنه مساهم وكذا وكذا؟ قال: نعم. السلام عليكم فلان، كيف حالك؟ أهلا وسهلا. يقول: حقيقة أنا أهنيك، صورتك ليست هي الصورة التي كنت أتخيلها، وأن هذه الصورة هو صاحب ذلك العطاء. فسألك بالله، نحن في عرفنا وفي اعتقاداتنا أن من كان هذا صورته شعر ناعم وصدر مفتوح وما يبذل هذا البذل، فما الذي دفعك أو ما الذي يجعلك ما شاء الله بهذا الإنفاق؟ لكم أن تستمعوا أيها الأحبة الكرام، وهو مصداق لنبينا صلى الله عليه وسلم: لا يزال الخير في أمتي، مهما كان الإنسان مقصر أو عاصي يبقى في الأمة خير. قال هذا الرجل: يا أخي والله إني أحب الله، والله أحب الله حب ما تتخيله، لدرجة أني مشتاق إلى رؤية الله، وأحس وأنا أدفع وأنفق أني قاعد أنفق لعظيم أنا أحبه. لا تتخيل المشاعر التي في نفسي كيف أعبر عنها وأنا أتكلم عن محبتي لله. يقول: خيال لا أستطيع أن أتصوره، هذا الرجل يتكلم عن عظمة الله وحب لله عز وجل، وهو بهذه الصورة التي نحن نراها أنه مقصر فيها. هنا أيها الأحبة استوقفني قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. إن من الناس أيها الأحبة من في قلبه اتباع وتسليم وخضوع وخشوع لله، إدراك لعظمة الله عز وجل، فهو يترجمها ليس في أقواله بل في أفعاله، لعلمه بكمال الله عز وجل، الكمال الذي تجلى به الله عز وجل الذي لا يشاركه فيه سواه. ولهذا ما جاء قول الله عز وجل الحسنى، جاءت هذه الكلمة وهذه الصيغة بصيغة التفضيل المحلاه بأل، التي تعني تخصيص الله عز وجل بتلك أسماء الحسنى ومظنة العهد الذي هو لله عز وجل، ليس له إلا هو. يسأل سائل: كيف هذا الكلام؟ نقول: أسماء الله الحسنى مؤكدة في هذه الآية بصور إذا فهمها العبد سيعظم الله عز وجل. اللهم اجعلنا هداة مهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل، الله الله الله، ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية، وصلت خير. انت في الصدارة.
2: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.

0: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
1: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أرقام الرؤية. نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن تتجاوز مستهدفها المرحلي لتصل إلى 66.24% مقارنة ب 47% في العام 2016. أصبحت خدمات الرعاية الصحية تغطي ما نسبته 97.5% من التجمعات السكانية في مناطق المملكة، متجاوزة المستهدف السنوي ومقتربة من مستهدف عام 2030 المتمثل في الوصول ل 99.5%.
1: ننجز اليوم لغد مزدهر.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: كنوز الحرمين.
5: شهد الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة سلسلة من التوسعات التاريخية التي تعد من أهم الأحداث العمرانية في التاريخ الإسلامي، فقد مر المسجد الحرام والمسجد النبوي بمراحل متعددة عكست التطور وقدرتها على استيعاب الزيادة المستمرة في أعداد الحجاج والمعتمرين والزائرين، إلى جانب المحافظة على قدسية المكان وروحانيته. بدأت قصة التوسعات من العهد النبوي نفسه، حين كان المسجد النبوي عبارة عن بناء بسيط، ومع توسع المجتمع الإسلامي كان من الطبيعي أن تتغير مساحة المسجد تماشيا مع المتطلبات الجديدة، فقد شهد المسجد أول توسعة بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة بفترة قصيرة، وكان الهدف منها استقبال الأعداد المتزايدة من المسلمين. وبعد وفاة النبي تابع الخلفاء الراشدون العناية بالمسجد وتوسعته، فقام الخليفة عمر بن الخطاب بتوسعة المسجد عام 17 هجرية بإضافة مساحة جديدة من الناحية الجنوبية، كما قام الخليفة عثمان بن عفان بتوسعة أكبر وأعاد بناء المسجد بالحجارة المنحوتة والسقوف الخشبية. أما المسجد الحرام في مكة المكرمة فقد شهد أول توسعة في عهد عمر بن الخطاب، وبسبب تزايد أعداد المسلمين الذين يتوافدون لأداء الحج والعمرة تم شراء بيوت حول المسجد الحرام وإزالتها لتوسعة المطاف، ويعد ذلك أول عمل تنظيمي معماري لحماية الحجاج من الازدحام وتسهيل حركة الطواف. وجاءت توسعات عثمان بن عفان لتشمل بناء أروقة جديدة حول المسجد، مما شكل أول نواة لظهور الأبنية المنظمة حول الكعبة. ومع توسع الدولة الإسلامية في العهد الأموي ازدادت أهمية الحرمين باعتبارهما مركزين روحيين للدولة الإسلامية، وبدأت مشاريع توسعة كبرى تتطلب مهارات هندسية وتقنية متقدمة. ففي عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك شهد المسجد النبوي واحدة من أهم توسعاته التاريخية، حيث تمت إضافة أجزاء واسعة من الجهة الشرقية والجنوبية، كما تميزت هذه التوسعة بإدخال الزخارف الفنية التي استمر أثرها عبر العصور لاحقاً. وفي المسجد الحرام شهد العهد الأموي إضافة أروقة جديدة ورفع مستوى البنية المعمارية للمسجد، مما أسهم في تحسين حركة الطائفين داخل المطاف. وخلال العهد العباسي استمرت التوسعات في المسجدين لتلبية الاحتياجات المتزايدة، وشهد المسجد الحرام في هذا العهد عمليات ترميم وإعادة بناء شاملة لبعض أجزائه، وإضافة عناصر معمارية مثل المآذن الأولى التي منحته طابعا معماريا مميزا. كما اتسمت هذه الفترة ببناء أسقف أكثر متانة وإضافة أعمدة جديدة وتطوير نظام لتصريف مياه الأمطار لحماية المسجد من السيول التي كانت تهدد بناءه باستمرار. أما المسجد النبوي فقد شهد أعمال ترميم في العهد العباسي ركزت على إصلاح الجدران والسقوف وإضافة العناصر الزخرفية. ومن أبرز الإنجازات في هذا العهد إنشاء المرفقات الوقفية التي تهدف إلى توفير موارد مالية مستمرة لصيانة المسجد وخدمته، مما يعكس وعي المسلمين بأهمية توفير موارد ثابتة للعناية بالحرمين. ومع تطور الزمن انتقلت العمارة الإسلامية إلى مستوى متقدم من حيث الزخرفة والهياكل، وتميزت التوسعات التي جرت للحرمين الشريفين خلال هذه الفترة بدمج الطابع الفني مع الحفاظ على الروحانية. ففي العهد العثماني تحديدا أجريت توسعات كبرى للمسجد النبوي تشمل إضافة القباب. وفي المسجد الحرام شهد العهد العثماني توسعات متعددة، كما تم تجديد المآذن وبناء أماكن مخصصة للتدريس، إضافة إلى إنشاء نظام فعال لتوزيع مياه زمزم عبر خزان كبير في صحن المطاف، وهي خطوة مهمة في تحسين خدمات الحجاج. ومع بداية الدولة السعودية دخلت التوسعة مرحلة جديدة كليا، حيث أصبحت المشاريع ذات طبيعة هندسية غير مسبوقة من حيث الحجم والتقنيات. فقد أدركت المملكة منذ عهد الملك عبد العزيز أهمية تطوير الحرمين لتلبية احتياجات أعداد الحجاج المتزايدة، فبدأت التوسعات الكبرى في المسجد الحرام عام 1375 للهجرة، وشملت إضافة أجنحة جديدة وتوسعة صحن المطاف وبناء مداخل واسعة وتشييد المسعى بشكل حديث. وقد شكلت هذه التوسعة نقطة تحول في تاريخ الحرم المكي، إذ نقلته من الطراز القديم إلى الطراز المعاصر. وفي عهد الملك فيصل والملك خالد استمرت أعمال الترميم والتوسعة خاصة في مساحات الصلاة الخارجية وتعزيز البنية التحتية. وبلغت التوسعات ذروتها في عهد الملك فهد بن عبد العزيز، حيث جرى بناء توسعة ضخمة في المسجد الحرام تضمنت أدوارا متعددة وممرات واسعة وإضافة الميادين والساحات الخارجية. كما تم تطوير المسعى بشكل معماري حديث يوفر الراحة للحجاج مع الحفاظ على المسار التاريخي بين الصفا والمروة. وشهد المسجد الحرام في عهد الملك عبد الله واحدة من أكبر التوسعات في التاريخ الإسلامي. شملت هذه التوسعة بناء مبنى ضخم من عدة أدوار يتسع لمئات آلاف المصلين، وتطوير الساحات الشمالية وإعادة تصميم المطاف لزيادة الطاقة الاستيعابية. كما تم إدخال أنظمة تبريد حديثة وتطوير الإضاءة واستخدام مواد بناء فاخرة مثل الرخام الأبيض المقاوم للحرارة. وفي المسجد النبوي شملت توسعات العصر السعودي بناء رواق جديد وزيادة عدد المآذن وتطوير الساحات المحيطة بالمسجد، إضافة إلى بناء المظلات المتحركة العملاقة التي أصبحت علامة بارزة في عمارة المسجد. كما تم تخصيص مناطق لدور القرآن ومراكز التوجيه والإرشاد وتطوير المنطقة المحيطة بالحجرة النبوية وأبواب المسجد. وتأتي المرحلة الحالية من التوسعات في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد حفظهما الله، لتواصل المسيرة بأعمال هندسية ضخمة تعتمد على أحدث ما وصلت إليه تقنية البناء، وتشمل هذه الأعمال توسعة المطاف وتطوير البنية التحتية للمسجدين من شبكات كهرباء ومياه وصرف صحي وإنشاء جسور جديدة وتطوير الأنفاق المحيطة بالحرم ووضع أنظمة ذكية لإدارة الحشود. وتم كذلك تعزيز الخدمات الصحية وإضافة مساحات جديدة للمصلين وتنظيم مسارات الحركة لمنع الازدحام في أوقات الذروة. وتكشف دراسة التوسعات الحديثة عن رؤية دقيقة تهدف إلى الجمع بين المحافظة على قدسية الحرمين وتوفير أعلى مستويات الراحة والأمان لزوارهما. فالمبدأ الأساسي في هذه التوسعات هو الحفاظ على روح المكان واندماج عناصر العمارة التقليدية في التصاميم الحديثة، مع ضمان استخدام التقنيات التي تتيح التحكم في درجات الحرارة وتنظيم الحركة وتوفير الإضاءة المثلى. ويمثل تاريخ توسعة الحرمين سجلا حضاريا يعكس قدرة المسلمين على تلبية احتياجات عصرهم دون التفريط في القيم والمبادئ التي قامت عليها هذه الأماكن المقدسة. فقد جمعت التوسعات بين الحفاظ على الأصالة وبين اعتناق الحداثة، ما جعل الحرمين الشريفين مركزا عالميا فريدا يجمع بين الروحانية والابتكار الهندسي.
4: كنوز الحرمين.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
7: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
6: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحا.
8: الليل يا ليلة التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
9: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
8: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلة.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
10: ديرتي حبيبتي،

في حضن الزمن وعلى جزيرة نامت بين ذراعي الخليج ولدت حكاية لم تروى بعد كاملة. هناك حيث تتناثر بيوت القطيف البيضاء كحبات لؤلؤ تعلو حجارة عظيمة فوق رابية خضراء. ليست حجارة عادية، إنها قلعة تاروت حارسة البحر وراوية الأسرار.

يحكى أن الأرض هنا لم تكن مجرد أرض، كانت عرشاً لحضارات ومسرحاً لملوك عبروا قبل أن يكتشف الحبر. بل قيل إن قلعة تاروت بنيت على أنقاض معبد يعود لما قبل الميلاد، وأنها كانت قلعة لحماية دلمون، ثم مر بها الفينيقيون فالفرس فالعرب فالحالمون.

كنت طفلة حين أخبرني جدي أن القلعة لا تنام، وأن كل حجر فيها يحفظ سراً، وكل شرفة تطل على حكاية. في المساء كنا نصعد نحوها بخطى بطيئة، والهواء محمل برائحة التاريخ، والسماء تمطر بالأسئلة. بنيت القلعة في القرن السادس عشر فوق تلة تشرف على جزيرة تاروت. حجارتها مشبعة بالملح والقصص، وسورها وإن تهدم بعضه لا يزال يروي قصة الدفاع عن الأرض في وجه الطامعين. هل رأيتم برجها الشرقي؟ إنه مثل عين الصقر لا تغمض، ومن يقف هناك يرى البحر ويرى القرى ويرى الزمن كما لم يرى من قبل. في برنامجنا هوى بلادي لا نزور الأماكن فقط، بل نعيد نبضها للحياة. واليوم قفنا أمام قلعة تاروت لا كزائرين، بل كأبناء عادوا إلى ذاكرة وطنهم.

في زوايا القلعة ضحك الأطفال وسجلات العشاق وصمت المحاربين وندى الفجر، كأن الزمن نفسه قرر أن يستريح هنا. وحين تهمس الرياح بين جدرانها تظن أن القلعة تناديك: تعال اسمع واكتبني من جديد.

كأس العالم 2034. تخطط السعودية لزيادة كبيرة نسبتها نحو 400% في العدد الإجمالي للغرف الفندقية بمدن الرياض وجدة والخبر وأبها والنيوم بحسب ملف الترشح السعودي لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034، حيث بلغ عدد الغرف الفندقية الحالي في المدن الخمسة التي ستحتضن المباريات بنحو 46,904، بينها 21,116 في الرياض، 13,474 في جدة، و1,029 غرفة في نيوم. وتوفر الخبر 10,500 غرفة، ويقدر العدد في أبها إلى 751 بتكلفة تطوير تبلغ 7.

0: 30.8 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.
1: كأس العالم 2034، معاً ننمو.

0: السلام عليكم. مسيك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق أكون واصل عندك.
1: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
2: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا. بيئتنا كنز. التوعية البيئية في المدارس، الطلاب هم سفراء المستقبل للبيئة، وغرس السلوكيات البيئية الصحيحة في المدارس يصنع مجتمعاً واعياً ومحافظاً على بيئته. بيئة مستدامة، حياة أفضل.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها.

عز النهار. عز النهار

مساء الخير والسعادة، حياكم من جديد أصدقائنا في عز النهار. هلا وسهلا بالكل في إذاعتكم الأولى إذاعة الرياض. نرحب بالكل وين ما كانوا يسمعون، ونبدأ معكم هذا المشوار اللطيف على مدار هالساعتين، طبعا زي ما عودناكم دايما عز النهار من الأحد للخميس. ويا رب كانت أيام العيد أيام سعيدة، أيام مليئة بالفرح والراحة واللحظات الجميلة اللي عشتوها مع الأهل والأصدقاء والأحبة. وبالنسبة للناس العايدين لأعمالهم هذا اليوم اللي هم القطاع الخاص والقطاع طبعا غير الربحي، نتمنى أنكم رجعتوا لأعمالكم وحياتكم اليومية وأنتوا أكثر نشاط وتفاؤل وإقبال على الأيام القادمة. ترى الروتين شيء جميل والله، صح الإجازة حلوة ولطيفة وجميلة، لكن تحسون أنه العودة للحياة الطبيعية من خلال الروتين اليومي بيعطيكم كذا شعور الاطمئنان والأريحية، والوقت منظم، النوم منظم، الحياة منظمة. فهذا التنظيم في روتيننا اليومي يخلينا كذا بمزاج رايق وجميل. أدري الحين كلنا قاعدين نعاني مع موضوع النوم، رجعنا من جديد، لكن عموماً كلها فترة بسيطة وأكيد راح نتعود على حياتنا الطبيعية العادية. نقول لكم أكيد كل عام وانتم بخير، يا رب عيد سعيد على الكل، لو أنه جاي متأخر لكن يهمنا نعايدكم حتى لو بعد حين. زي ما عودناكم دائما أصدقائي فقرات برنامجنا، فقرتنا الأولى راح نسألكم وين رايحين وين مشاويركم. أنا حسألكم اليوم كيف كان عيدكم، بما أني ما شاركت معكم في العيد ولا عرفت أجواءكم وطقوسكم في هالأيام الجميلة، بالإضافة لفقرة ترند اليوم، وبعد كذا حيكون عندنا إن شاء الله فقرة مواقف عشتوها في العيد أكيد أسمع منكم، وختام حنكون في مسابقة تحدي خفيفة كذا للناس اللي تحب إن هي تتحدى، خاصة مع الظهيرة مع القوايل هذه ما شاء الله تبارك الله. جوانا أحب أطمنكم، دخلنا الصيف أرصاديا نتوقع، أي كأني قرأت الخبر اليوم بداية فصل الصيف. ما يحتاج أتكلم في الموضوع كثير، يعني الشمس تحكي وتقص وتخبر بما لديها بشكل كافي.

بالبداية خلوني أنقل لكم أجمل تحية لكم من مخرجنا اليوم مهند الويمي. مهند راجع كذا من العيد، تواصل من السفر، الحمد لله على السلامة، نورت الاستوديو. ترى أحلى شعور أنك من المطار سيد حل الاستوديو، يعني من هواء الطيران وأجواء الرحلة والسفر إلى الأثير، هواء الأثير يعني، فالشعور لسه ما زال منتعش. عودا حميدا، وهذه أجمل تحية لكم من إغادة، وراح نروح مع أولى فقراتنا، نسمع فيها أصواتكم ومشاركاتكم على رقمنا 011-40-5-3. حنروح للفنان محمد عبده نسمع ونرجع. الناس اللي حابين يشاركونا أيضا عبر هاشتاق برنامج عز النهار، أكيد لنا وقفة مع رسائلكم، كونوا معنا.

0: ويهلا وسهلا فيكم من جديد. عودة لكم أصدقائنا، عودة لتواصلكم هالمرة مع فقرتنا كيف كان عيدك، بما أن احنا أول أيام الدوام الرسمي بعد نهاية إجازة عيد الأضحى المبارك بالنسبة للقطاع الخاص. أكيد يعني مبلشين اليوم دوامات، الله يعطي العافية للجميع يا رب، ونعيش معكم هالأجواء. يعني بعدنا في أجواء العيد، يعني من بدينا يا مهند احتفلنا بالعيد إلى اليوم، حنا يا غدا لحم يا عشا لحم، فموضوع اللحمة هذا مطول، الله يديم النعمة يا رب. ناخذ اتصال نقول هلا وسهلا بكل من يكلمنا على 011-40-5-3. حي الله أفراح.
1: الله يحييك ويبقيك أستاذة غادة، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هلا وسهلا.
1: كيف الحال؟
0: سلم حالك، شونك يا أفراح؟
1: تمام الحمد لله، كل عام وانت بخير يا قلبي.
0: وانت بألف خير وصحة وسلامة، كيف كان عيدك؟
1: يا رب لك الحمد، جدا جميل صراحة، بخصمة لمة الأهل. والله
0: إيش اللي يميز هالعيد السنة دي؟
1: السنة دي إنه الأهل اللي يعني في المناطق الثانية، عندي أهل في الرياض وفي الجنوب، العيد هذا موجودين معانا الحمد لله.
0: جوكم ما شاء الله، أنا أقول الرياض إيش فيها؟ ما فيها أحد.
1: لا لا جو ما شاء الله، وانبسطنا معاهم أمس، مشيوا ويزعلنا على مشيتهم الحمد لله.
0: دايم يا رب هالسعادة وهاللمة الجميلة.
1: اللهم آمين يا رب
0: يا رب. شكرا يا أفراح، يعطيك العافية.
1: العفو يا هلا.
0: هلا وسهلا. سلمان؟
2: اي نعم.
0: اهلا أكبر. سلمان هلا وسهلا.
2: هلا بك.
0: هلا بك زود، منين تكلمنا؟
2: اكلمكم من الخفجي، محافظة الخفجي الشرقية.
0: الله يعطيك العافية، شلون الخفجي؟
2: الله يعافيك. والله الحمد لله، بس اليوم ماي الحر شوي.
0: يلا خلاص بدا الصيف يقول لك اليوم.
2: اي والله.
0: قول لي يا سلمان كيف كان العيد؟
2: والله العيد لله الحمد كان حلو، يعني
0: ذبحتوا الخرفان؟
2: اي والله.
0: وش سويتوا من اكلات؟
2: شلون؟
0: وش طبختوا اكلات من خروف العيد؟
2: والله كبسات والوالده والمدام.
0: انا سويت مقلقل، ابشرك سويت مقلقل. قلقلتوا؟
2: لا والله انا ما احب المقلقل صراحه.
0: يلا طافك نص عمرك
2: ان شاء الله، جايات اكثر
0: ان شاء الله. شكرا سلمان، كل عام وانتم بخير.
2: حياك الله.
0: هلا وسهلا. في اتصال من معانا مهند بسعود.
3: هلا هلا، السلام عليك.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يلا حيو.
3: عيدك مبارك.
0: عيدك مبارك. كل من العيدين الفايزين. يا هلا والله.
3: طاقم البرنامج وجميع على ما قال الموظفين بإذاعة الرياض، نهنيهم بهذا اليوم المبارك.
0: تسلم والله يا أبو سعود، وعيدك سعيد إن شاء الله يا رب. خبرنا عن العيد، وش سويتوا بحايل؟
3: والله العيد الأول عندي بالقرية بالمسجد، والعيد الثاني عند العيال بحايل.
0: إيه ما شاء الله.
3: وصلحنا الحمد لله، ومشينا ورحنا شفنا القريب والبعيد لله الحمد والشكر.
0: دوم يا رب.
3: مشينا إيه والحمد لله، والأمور طيبة والأخلاق عالية الحمد لله والشكر.
0: دوم إن شاء الله. قول أبو سعود وش اللي يميز عيدها الحايل؟
3: والله العيد ما سبحان الله العظيم، جو عيد الضحية ما من جو عيد رمضان، يختلف جدا سبحان الله العظيم. عيد رمضان شكل وعيد الضحية شكل. عيد الضحية لأن أكثر العالم ما تطلع لا يتم ضحايا، كل الله يضحيته وكل الله إلى جاء اليوم العيد الثالث هو الرابع انشرت عاد هالحاي قبضنا الذبح وقبضوا على انشرة، واللي بالمنشا واللي بالحديقة واللي عرض مناسبة العيد واللي عزم واللي يروح يسير على بعيد مثل بالقصيم ولا بالرياض ولا بالشمال، بعضهم مشى البارح مشوا يبي يعيدون ربعهم اليمن ولا الأيام الثلاثة الماضية، ولا ما يتحرك الوالي كلهم جالسين
0: مشغولين بالذبايح،
3: ما مشغولين ذبايح، مشغولين لله الحمد والشكر بالقريب والبعيد.

0: طبخت ولا العيد؟
1: والله أول يوم مقلقل ما يبي حكي.
0: قلقلتو زين.
1: إيه وش اسمه؟ ما أبو غدا، الغدا العشاء صار بالليل.
0: إيه.
1: وقت الحر أنا أكثر العالم ما فيها غدا بالنهار، من عشاء لعشاء.
0: إيه عشان الحر والصيف.
1: إيه عشان الحر، والله حر.
0: أهم شيء الجماعة الزينة.
1: أول ثاني عيد عندي أنا، وثالث العيد عند محمد وأخوته بحايل.
0: الله يعطيكم الصحة والعافية وجمعكم دائما بخير يا أبو سعود.
1: آمين وبارك الله فيك يا بنتي، وفقت الله وفقت الله.
0: وياك يا ربي، تسلم، شكرا لك، يعطيك العافية أبو سعود. طيب حنروح الفاصل كذا قصير، نسمع فيه شبيه روحي لأصالة نصري. أصالة ترى كانوا مطلعين عليها إشاعة يعني قوية صراحة الفترة اللي راحت، بس الحمد لله الأمور مستتبة، يعني الأمور تمام. هنروح الفاصل نسمع فيه زي ما قلت أصالة، ونرجع لكم من جديد. اللي حاب يسمعنا صوته على 011 40 5 3 دايما متواصلين، كونوا يعني

0: عود لكم من جديد أصدقائنا، أهلا وسهلا بكل من يسمعني عبر موجة إذاعة الرياض. رحب بكل من يسمع، يعني وين ما كان مكانك، مشوارك داخل الديرة، برا مدينتك، رايح لسه في أجواء العيد، ولا رجعت للعمل مع عودة طبعا القطاع الخاص اليوم لأعمالهم، الله يعطيهم العافية والصحة يا رب. نسمع كل هالأحوال من خلال صلاتكم على رقمنا 011-40-53 ونروح للترند اليوم. ترند اليوم أصدقائي، بما نحن لسه والله في أجواء العيد، خلونا نشوف عيدكم في كلمة. يعني إذا قلت اليوم اختصر عيدك هذا العام، عيد الأضحى، بكلمة واحدة فقط، وش بتكون هالكلمة يا ترى؟ نرحب بعبد الرحمن، هلا وسهلا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هلا وسهلا.
1: نعم، وأنتم بخير.
0: وأنتم بخير وصحة وسلامة، شلونك يا عبد الرحمن؟
1: والله نعم، فضل من رب العالمين، اللهم لك الحمد لك الشكر.
0: دوم يا رب. منين تكلمنا الحين؟
1: من الرياض طال عمرك.
0: وين عيت؟
1: عيت في مكة حج.
0: ما شاء الله، مكلف ولا رايح حج؟
1: لا لا لا، أداء فريضة.
0: ما شاء الله تبارك الله، حج مبرور وسعي مشكور. إن شاء الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله.
0: خبرنا
1: شاء الله.
0: كيف كان حجك وكيف كان
1: الحج؟ شوفي الحمد لله أن الله قيض لنا حكومة اهتمت في هذا الحج، والله يا مستوى النظافة لي تغريدة، يا مستوى النظافة أنه أعلى من العالي،
0: ما شاء الله
1: أعلى من العالي، مستوى النظافة جميل جدا. طبعا هذا واحدة من خدمات الحج، بس والعدد الخدمات الأخرى كثيرة، مبنى الجمرات اللي يكلف مليارات، الخدمات الحرم، الإنارة، المياه المبردة، الوجبات اللي توزع على الحجاج، المياه الشرب، لك أن تعدي ولا تحصي.
0: ما شاء الله تبارك الله، الله يديم عز حكومتنا.
1: آمين آمين يا رب.
0: لكل فرد من أفرادها يقوم بخدمة حجاج ضيوف بيت الله الحرام.
1: الحظيظ اللي محظوظ اللي يقوم على خدمة الحجاج كمتطوع، هذا أنا أغبطه الحقيقة، أغبطه.

0: ما أحس لها غلطة.
1: منغبط كل شخص أدى الفريضة ما شاء الله تبارك الله.
0: الحمد لله.
1: ما شاء الله. كان شعورك والله يعني بعد ما تميت الفريضة العظيمة؟
0: والله الحمد لله كلش ميسر وكلش جميل وخدمات عالية. يعني أنت تحج ما عاد في تعب. أنا حاجة إن هذه ثالث مرة حجيت.
1: ما شاء الله.
0: يعني حجيت 14 و17 و47. يعني بين حجة وحجة تقريبا هذه 30 سنة. يعني مكة والمدينة 180 درجة تغيرت. 180 درجة إلا أن تكون 360 بعد تغيرت.
1: صحيح.
0: يعني تغير جدي.
1: يعني أنت زي ما قلت حجيت في كذا سنة يعني سنوات مختلفة، فأكيد لاحظت التطور وهالتغيير اللي صار.
0: تطور يا أختي، تطور عجيب غريب ولله الحمد والمنة. يعني الحج اللي كل اللي حجوا ذيك الحين على سيارات وعلى خيام وعلى، الآن تجي تلقى الخيمة موجودة، المياه المبردة موجودة، مستوى النظافة عالي جدا، الأكل والشرب متوفر، الخدمات النقل تنقل ترددي من الحرم إلى بعض المواقف مجانا. ما قلت رددي، ما حد يسوي ذا الخدمة. يعني لو في أحد الدول الله يأخذون عليك أقل شيء ألاف مؤلف على أساس يركبونك من الحرم إلى كذا. يعني أن نقل ترددي من كدي إلى الحرم، من الحرم إلى كدي تركه في الباص مجانا، ولا يسألك وين بتروح. هو رايح للحرم وجاي بكل كدي، لا يسألك وين بتروح، تركه في الباص وتمشي.
1: هذه البلد عظيمة والله يا عبد
0: والله
1: الرحمن.
0: بلد
1: يعني
0: بلدنا عظيمة جدا والحمد لله، ولاة أمرنا والله الحمد والمنة. يعني وفروا لنا الشيء الكثير، ندعو لهم أن الله يديم علينا آمننا وأماننا.
1: اللهم أمين. اللهم أمين. وأثلش صدري صراحة أني اليوم سمعت اتصال من حاج، فالله يتقبل منك إن شاء الله يا عبد الرحمن.
0: آمين يا رب العالمين.
1: شكرا
0: آمين
1: جزيلا.
0: آمين. ومنا ومنكم وجميع المسلمين والمسلمات. شكرا لكم والحمد لله على سلامة مهند، ورايح بر وأنا رايح بر برضه.
1: الله يسلمك. شكرا عبد الرحمن. يعطيك العافية. شكرا لك. طبعا يعني اليوم الواحد لما يشوف الجهود العظيمة من قيادة وحكومة المملكة العربية السعودية وشعبها العظيم، يعني شيء يثلج الصدر صراحة. جهود عظيمة، شيء كبير قدم في خدمة ضيوف الرحمن، وله يعني كثيرا عليهم لأن الله خصنا سبحانه وتعالى بهذا الشيء. من حقنا نحن نسخر كل الإمكانيات لتمكين الحجاج من أنهم يأدون مناسكهم بكل يسر وأمان وطمأنينة. وزي ما قال عبد الرحمن، وكل من ذهب لأداء فريضة الحج أو تواجد في هالأماكن وشاهد التطور الكبير في الخدمات اللي قدمت للحجاج، سواء كان في مجال التنظيم، شفنا كيف كان التنظيم عظيم في إدارة الحشود. دول عالمية، دول مصاف الدول الأولى خلونا نقول، تتعلم من المملكة كيف هي تدير هالحشود العظيمة في مجالات أيضا النقل، الصحة، الأمن، أو حتى من خلال المشاركات النوعية اللي حقيقة أسهمت في تحسين تجربة الحج وتيسير أداء الشعائر للحجاج. فنسأل الله أن يجزي كل من أسهم في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديها خير الجزاء، وأنه يديم يا رب على بلادنا أمنها واستقرارها وأمانها، وأنه يتقبل من الحجاج حجهم وسعيهم، والله يعيد هالمواسم المباركة على الجميع يا رب الخير واليوم والبركات. ونقول هلا وسهلا بحامد. أنا كاتبة اسم غريب عجيب. حامد ليتك تشوفني شلون كاتبة اسمك تنصدم. أنا مش بلاها خطي من تالي، صار كنا خربشة دجاج. حياك الله حامد، هلا وسهلا.
2: ماجد كاتبة. ماجد
1: الحين مهند يقول لي حامد وأنا كاتبة ساند، وأنت مين؟
2: حامد.
1: أنت حامد، هلا وسهلا.
2: السلام
1: عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، هلا وسهلا. الله يخليك. شلونك يا حامد، كل عام وانت بخير. صوتك يقطع.
2: نعم. ألو،
1: قول لنا حامد، داومت ولا شو وضعك اليوم؟
2: لا باقي لسه ما داومت.
1: الله يعطيك العافية. كيف كان عيدك؟
2: والله يعني ممتاز.
1: يعني ممتاز ما تجي اثنين هم ما يجي.
2: لا حلو ممتاز.
1: يعني اليوم ترند، اليوم أصف عيدك بكلمة، وش تبي تقول عنه؟ ممتاز؟
2: ممتاز نعم.
1: ممتاز. وش سويتوا بالعيد بالضبط؟
2: وصلنا لقارب.
1: ايه
2: نعم وصلنا العيد الحمد لله.
1: في نفس المدينة ولا رحتوا للديرة؟
2: لا نفس المدينة.
1: أنا لاحظت عيد الأضحى أغلب الناس تروح ل يعني ديرتها، إن كان مدينة أوكي تم بالمدينة، بس أغلب الناس تروح لديارة يعني مسقط رأسها.

0: صحيح.
1: أهم شيء إنك انبسطت حامد.
0: الحمد لله.
1: شكرا لك، يعطيك العافية. هلا وسهلا. في اتصال بعد مهند. مرام. يا مرام.
2: ألو.
1: ألو، هلا وسهلا.
2: أهلين. هلا
1: وسهلين. هلا بك.
2: وأنت بخير يا قلبي.
1: وأنت بخير يا هلا.
2: كيف حالكم إن شاء الله؟
1: الله يخليك يا رب، كل عام وأنت بخير وعيدك مبارك.
2: يا عمري أنت تسلمين أجمعين.
1: كيف كان عيدكم يا مرام؟
2: والله العيد جميل. السنة هذه عيدي غير، أول مرة انبسط بعيد أضحى كذا.
1: ليش صار؟
2: يعني جميل، ما أدري، عشان معي عيالي، ما أدري.
1: يا حبيبتي الله يديم عليكم
2: يعني
1: الجمع.
2: بسم الله عليهم، مكبرة وصاروا يخاموني فعشان كذا العيد غير.
1: شوفوا يمكن الأمهات يعني عيد ورا عيد تلاحظ الفرق، اختلاف اللي صار على عيالها.
2: العيد اللي راح ما كان نفس العيد هذا.
1: الله يخليهم لك يا رب. يعني نقدر نقول عن عيد مرام بكلمة واحدة، ايش توصفينه؟
2: عائلة.
1: عائلة، العيد هو العائلة، فعلا صدقتي والله يا مرام. يا حبيبتي أتمنى لك إن شاء الله يا رب إجازة سعيدة والمدارس بقالها يومين.
2: إيه ما بقى شيء، عز الله.
1: كيف تنظيم ترتيب؟
2: أنا عيالي ما يدرسوا، صغار 3 سنوات.
1: يا حبيبتي
2: فدايم إجازة مشغول.
1: الله يسعدهم.
2: هالسنتين قبل ما
1: أبد استمتع والله. استمتع. الله يخليهم لك يا رب. شكرا يا مرام.
2: يا عمري يا أهلا
1: وسهلا. حياك الله. مرام توي تكلمني تقول عيالي كبروا، انا عبالي خلاص يعني رايحين على الجامعه. بس ما شاء الله، شوفي من بعد السنتين 3 سنوات احس بسرعه يكبرون الاطفال، بسرعه بسرعه، واذا دخلوا مدارس خلاص سمي عليهم، كل سنه تلاحظين الفرق اكبر واكبر. الله يحفظهم لك يا رب، يحفظ الجميع يا رب، عيالهم وعيالنا. ونقول هلا وسهلا بعلي. علي
3: هلا بغاده، يا مساء الخيرات.
1: مساء الفل والسعادة، حياك الله علي، شلونك؟
3: والله بخير يا مان، بخير. وشلون عنك يا غدا؟ وكل عام وانت بخير.
1: أنا تمام وانت بألف خير وصحة وسلامة يا رب. كيف كان عيدك يا علي؟
3: والله الحمد لله تمام. نسميه يا غدا عيد الجمعة.
1: عيد الجمعة؟
3: أو عيد اللحمة زي ما يسمونه.
1: عيد اللحمة؟
3: دائما
1: يسمونه في الجزاء. هو أصلا عيد اللحمة، يعني أنا قاعد أحاول أقنع بناتي أنه عيد اللحمة، يقولون لا ماما نبي نروح نسوي يعني زي عيد الفطر. زي ما قال قبل شوي أبو سعود، يعني عيد الأضحى كل المشغول باللحم والذبيحة والأمور دي.
3: يا الله الواحد يطلع يا غادة يحاين على أصحابه زي كده ويرجع.
1: صدقت صدقت
3: والله فعلا.
1: سويتوا باللحمة؟
3: والله الحمد لله أكلنا اليوم وبكره لسه باقي.
1: سويتوا حميس صح؟
3: أيوه سوينا، بس هنا في جدنا غدا لحم الحنين هو الأشهر في عيد الأضحى في منطقة جدة.
1: والله ما شاء الله تتهنوا يا رب.
3: أي والله. طيب. ودائما يا غدا وأقطع كلامك، تفضل غدا.
1: دائم إيه؟
3: دائما إحنا في المملكة هنا في بلادنا بلاد الحرمين نقول هذه الكلمة، الحمد لله الذي شرفنا بخدمة الحرمين الشريفين وخدمة قاصديها وخدمة حجاج بيت الله الحرام على أكمل وجه من جميع القطاعات الحكومية والخاصة والأمنية والصحية اللي تتكاتف دائما وتقدم الخدمة للضيف الرحمن على أكمل وجه.
1: صدقت والله يا علي، يعني كلن يتمنى الخدمة، كلن يركض لها، كلن يسعى لها، كلن في مجاله. فالله يديم علينا يا رب محبة الخير وهالشرف العظيم اللي خصنا فيه الله سبحانه وتعالى.
3: فعلا والله الحمد لله.
1: يلا يا علي هنيئا لك باقي اللحمة. شكرا. هلا وسهلا. نروح الفاصل قصير ونرجع لكم من جديد. اللي حب سمعنا صوته 011-40-53. وسؤالنا اليوم يا ترى بكلمة واحدة شو ممكن تختصر فيه عيد الأضحى أو توصف لنا إياه من خلال كلمة واحدة. نرجع لكم بعد الفاصل الجميل من يدين مهند.

0: عز النهار. عز النهار.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل، ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، أنت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

طبعا كل عيد لازم يكون في سيناريو معين في بعض السوالف إلا ما نقولها غصب غصب. طيب لازم نقولها سوالف اللي هو وش اللي صار بعيدنا، عيدنا من أول ولا عيد هاليوم ولا كيف، هل اختلف علينا؟ طبعا كده بيختلف على الإنسان لأنه يمر بمراحل عمرية مختلفة، كان طفل صار شباب صار ناضج صار أكثر شباب أكثر نضوج، فالموضوع يختلف أكيد بحسب الوعي والإدراك والنضج والمتغيرات الحياتية، الناس اللي حولك، ظرفك الاجتماعي تغير، فهذه كلها تعطيك إحساس مختلف في كل سنة بأن العيد غير عن قبل. هذا الشيء الطبيعي الصراحة. رغم ذلك لما قريت عن تصنيف الفئات العمرية حسب كل جيل وش سموه، طبعا جيل 1883 إلى 1900 هذا قالوا عنه الجيل اللي لم يتم تصنيفه، جيل ضايع. من عام 1901 إلى عام 1937 قالوا عنه الجيل الأعظم، أعظم جيل. 1938 إلى 1945 كانوا يسمونه الجيل الصامت،

0: ما ادري ايش صار عليهم هالجيل بس كانوا ساكتين يعني ما لهم حس ما عندهم شيء بيشغلهم ذاك الوقت. طيب من عام 1946 إلى عام 1964 سموه جيل طفرة المواليدين. الناس يعني بدأت العالم تتشكل بأمان وكذا وظروف حياتية أفضل فصار في طفرة في المواليد. عام 1965 إلى 1980 هذا تسمى جيل إكس. أكيد أحد يسمعنا الحين من جيل إكس ولا؟ من عام 1981 إلى 1996 جيل الألفية. معقول إحنا جيل ألفية؟ طيب أوكي. عام 1997 إلى 2012 هذا سموه جيل زد. 2013-2024 كان جيل ألفا. من 24 إلى إن شاء الله من غير شر 2039 حيسمى جيل بيتا. بمناسبة الأجيال زي ما قلت أصدقائنا يمكن كثير مننا اليوم يستذكر أول عيد وعى عليه ويجي بيقارن يقول أكيد أنه في أشياء كثيرة تغيرت. أول كان العيد له هيبة وانتظار لما كنا أطفال صغار يعني نتحرى العيد ونعد الأيام وكل البيوت تستعد. طبعا كما هو الحال الآن الناس عقب صلاة العيد وهي رايحة يمكن نستذكر إحنا أطفال رايحة جاية على الأقارب وعلى الجيران ما كان في جوالات ولا رسائل. يمكن هذا الموضوع اللي يختلف ما كان في جوالات ورسائل كانوا الناس مباشرة يتواصلون مع بعضهم البعض حضوريا يقدمون التهاني وجه لوجه. والبيت اللي ما تمر عليه يوم العيد يزعلون عليك أهل البيت ما عايتونا الحين زين إنك تمر. تغيرت أكيد صورة العيد هالفترة. أشوف ناس ما شاء الله صارت تسافر كثير في الأعياد يعني دولة من الدول. أنا انصدمت لما شفت كمية السعوديين الموجودين فيها تحسون أنه هجوم على كثرة ما شاء الله. فالسفر صار صفة في الأعياد. التهاني صارت مختزلة في مقاطع فيديو ولا رسائل. الكاميرا حاضرة توثق دائما هذه الكاميرا. حتى اهتمامات الأطفال تغيرت يعني ما عدا زي أول. أول كنا ننام مع لبس العيد لحقت مهند الشعور ما عشته صح. كنا ننام وحنا مجهزين لبس العيد عرف جنبنا كذا وكل شوي نويدز عليه نطل. الأمور تغيرت الحين ما عدا زي أول. الحين تقنعهم يا الله تقنعهم باللبس البسوا غيروا الحمد لله. 011-40-53 نتواصل معكم. معانا فؤاد. حي الله فؤاد. وقاعد سمعنا صوتك.
1: هلا شلون والله ذاكرة تخوني بس قادة
0: الحين صارت الذاكرة تخونك يا فؤاد.
1: والله ما والله ما انساك. الله يعطي العافية الف عافية لمهند حبيب قلبي اللي حولني خلاني اكلم.
0: اي وقالك هذه غادة معك يلا تذكر.
1: أي من زمان والله وين رحت
0: انت اللي وين رحت انت اللي وين اختفيت انت اللي ما عاد سمعنا صوتك.
1: ولدك ما يحالفني رحت
0: يا رجل
1: ليش رحت عن ساعة ونص.
0: خلاص احنا في الدورة البرامجية الجديدة حبينا نغير وان شاء الله نكون حلوين كذا معاكم في عز النهار.
1: البيتين
0: بعد في بيتين
1: الأهداء ولمهن.
0: هات فؤاد قطان يلا هات بيتك او بيتينك يلا.
1: الأماكن كلها مشتاقة لك والعيون اللي نرسم فيها خيالك
0: الله.
1: والحنين اللي سرى روحي وجالك
0: عجيب.
1: ما هو بس حبيب لأماكن كلها مشتاق لك
0: مشتاق. عاش عاش والله.
1: كل شي حولي يذكرني بشي حتى صوتي وحكتي لك فيها شيء. لو تقيب تني عمرك ما تقيب شوف حالي من يتقلي علي. طبعا والله كل الأماكن مشتاقة لك أنت ومهند والله.
0: الله يخليك يا رب صح سانك صح صوتك. هذا بيتين هذا كوبليه كامل يا فؤاد. سمعتنا كوبليه يعني عبالي تبي تقول لنا شعر بس يلا كويس معنا صوتك.
1: شعر يقول
0: لا خلاص الموال خلاص معنا صوت. هلا
1: هذا فين غادة
0: ها نسمع.
1: انت اجمل من تفاصيل العمر
0: الله
1: وانت اجمل من بهالدنيا عبر، ما العيني في هوا غيرك نظر، ما العيني في هوا غير الشعر، لا حضرتي غاب عنا القمر، حتى القمر في حسنك اصلا من بهر، انت القصيده عشتها صوت وصور، اجمل قصيده عشتها بوسط العمر.
0: الله عليك، صح لسانك. شكرا يا فؤاد، شكرا. بس ترى سمعت قال القصيده هذه قبل، انا سمعتها. شكرا فؤاد، شعرك لطيف. نقول هلا وسهلا بعبد الله.
2: الو، السلام عليكم، يعطيك العافيه، ونقول لكم كل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك.
0: عليكم السلام.
2: المملكه الغاليه على اداره الحشود، رقم واحد في اداره الحشود المملكه الغاليه، مو جديد عليها.
0: الله محيي.
2: من نجاح الى نجاح ان شاء الله.
0: ان شاء الله.
2: مو بس اداره الحشود، بعد الاجواء الجافه هذه اللي تمكنت المملكه، اللي وصلت الأجواء الجميلة من الرذاذ من التكييف، حتى حد الحجاج نسمعهم يجيب درجة حرارة 28، فهذا مو شيء بسيط يقول لكم منها الأعلى يا المملكة الغالية.
0: أكيد أكيد، عساهم على القوة، وإن شاء الله يا رب في ميزان حسنات كل من سعى فإن يكون الحج براحة وسهولة ويسر. عبد الله سعدتني أكيد بسمع صوتك. عبد الله أنت من وين تكلمنا؟
2: أنا كلمت، أنا أول مرة أتشرف معك، أنا ابن الإذاعة، أنا انطلقت من هذه الإذاعة قبل 6 سنين مع تغريد المطيري، بس أول مرة أتشرف معك، أنا أول مرة أسمع اسمك، والعادة كنا علي وبدرية وتغريد، فتشرفني معك طال عمرك.
0: لنا الشرف والله يا عبد الله، نورتنا اليوم في عز النهار، وخبرنا كيف كان عيدك، شو اللي صار؟
2: الحمد لله، العياد جميلة، واحنا نتمنى تقعد تكلمنا مش قبل شوي عن السنين والتغيرات في الاعياد، احنا نتمنى ان الناس تكسر هذه، انا اسميها قصة لص، عيدكم مبارك عيدكم مبارك عيدكم مبارك، اذا تصل فيه شوفه حي مريض اطمن عليه، فاتمنى الناس تكسر، بعض الناس تكسر هالعاده ان ادز عيدكم مبارك عيدكم مبارك، ما خاف كبار الناس في سنه تصل 3000، لا تصل 3000 اول شيء، تصل حق ارحامك، صلوا ارحامك تطول اعماركم، والناس العزيزين اتصل فيهم، يعني مو بس ارسل اني ارسل عيدكم مبارك انا عيد، او بعض الناس الحين الشيء الجديد يحطهم في الحاله عيدكم مبارك، اذا شاف ما شاف
0: اي تهنئه عامه وخلاص،
2: تواصل اساس لا يصير جفه بين الناس، اذا ما في تواصل طال عمرك يصير جفه. تفضلي.
0: صدقت، وصارت يعني هالنوعيه من المعايده اقدر اسميها معايده معلبه، يعني عندك جاء رساله جاهزه من العام وقاعد تسوي لها نسخ ولصق وللعالم كله.
2: قص ولصق، يعني اسمي قص ولصق للأسف، وتلقين الرسالة اللي مالت العام نفس السنة بس منزلها من
0: صح
2: من فوق منزلها للتحت، بالعكس التواصل، أتواصل مع أحبائي مع أهلي صلة الأرحام الأصدقاء، أتصل، يعني شوف الحين طقت الباب شوي صارت صعبة بسبب التكنولوجيا اللي تطورت، فأنا ما أخلي التكنولوجيا تخطفني، ما أكون أسير التكنولوجيا، أتواصل، ما خاص أنا عايشين مع التكنولوجيا اني استعملها ساعه ساعتين، بس ما اخليها تسيطر على حياتي.
0: صدق،
2: صلاه الارحام، صلاه الاصدقاء الاحبه، فاحنا تدري بالخليج كلنا ببيت واحد، انا اكلمك من الكويت، فكلنا ببيت واحد.
0: الله يحييك، لو سهله.
2: عادات التقاليد واحدة، الحمد لله عسى الله لا يغير علينا وبعد عنا كل حاجه.
0: امين امين يا رب العالمين. عبد الله سعدتني كثير بهالاتصال، واتمنى تكون دائما تشاركنا في عز النهار.
2: تشرف تشريف طال عمرك هذا.
0: الله يخليك يا ربي، تسلم. شكرا عبد الله، شكرا لك. عبد الله قال يعني كلمه مره حلوه، يا جماعه الخير اكيد انه احنا ننبسط لما يجينا رساله تهنئه وكذا، بس حلو انها تكون رساله خاصه فيها مشاعر، يعني مو اني انسخ رساله ما ادري جايتني من وين وارسلها ل 20 30 نفر، حلو انك تخص كل شخص مشاعرك، يعني يما انك تخصها بالرساله تكتب له تهنئه خاصه فيه بموده وجوه وظروفه باسمه، بهذه امور انا اعتبرها فيها شيء من اللطافة، شيء من الذوق، لكن لما تنسخ رسالة ومجرد أنك ترسل أداء يعني واجب وبس وخلاص، هذه رسالة معلبة صراحة، يعني ما تعطيك لا شعور ولا متعة ولا توصل لك إحساس. فحلو إن إحنا يعني حلو مننا إن إحنا نخص الواحد برسالة، لكن الأجمل والأفضل إن إحنا نتواصل ويكون لنا حضور وروحة وجية من أول، كان ما نخلي أحد ما نعرفه إلو نروح له ونتواصل معه، الحين يدوب في محيط العائلة. طيب نقول هلا وسهلا بنوال.
3: هلا هلين،
0: سلام. هلا ومية غلا، يلا حيا، عليكم السلام.
3: هلا غدوي،
0: هلا والله نوالي، شلونك؟
3: وحشتيني.
0: أنت بعد والله وحشتيني، لو مر اليوم كله ما سمعناك في عز النهار بزعل عليك.
3: لا ما يصير، لازم نشارك وياكم.
0: كل عام وانت بخير، قولي لي كيف كان عيدك.
3: عيدك مبارك، عساك من عواده والله يتقبل أعمالكم إن شاء الله.
0: آمين أجمعين يا رب العالمين. كيف كان العيد؟

0: يا نوال.
1: والله
0: تقبل الله، صدق والله، يعني حجيتي؟
1: اي الحمد لله رب العالمين.
0: ما شاء الله ما شاء الله، الف مبروك الحجه العظيمه.
1: الله يبارك،
0: حج مبرور وسعي مشكور ان شاء الله.
1: يا رب يا رب يا كريم، الله يتقبل.
0: صحيح انا شفت لك صوره وانت رايحه على المطار.
1: هذا انا ابغى اشوف الناس تقول لنا فؤاد ما عنده ذاكره الحين.
0: لا انا ذاكره السمكه معلش.
1: لا كل
0: الله يتقبل يا رب. خبريني عن هالحجة، ايش سويتي؟ شلون؟
1: الحمد لله بخير تمام، وكل شيء تمام التمام لله الحمد. الحمد لله
0: ما شاء الله كانت
1: ميسرة لله الحمد.
0: كانت ميسرة الخدمات اللي شفتوها لمستوها؟
1: الحمد لله الحمد لله والشكر لله. يعني احنا سعوديين لو نتكلم بيقولون قاعدين نجامل ونرأي.
0: لا طبعا اكيد الواحد بيقول يحكي ضميره مثل ما يقولون.
1: يعني فانا اقول يعني لو بنتكلم يقولون احنا ممكن احنا سعوديين، ولكن ممكن سمعت
0: يحق لنا نوال لما
1: يعني ما شاء الله يعني الكل قاعد يثني على هالجهود. انا والله يمكن اللي عجبني الحاجه الجميله اللي شفتها في الحج والله الجنود البواسل دلين اللي حارقتهم الشمس والابتسامه ما هي ما فارقه وجيههم.
0: عسام على القوه.
1: تحية جميلة لكل جندي من أصغر رتبة إلى أعلى رتبة،
0: يا
1: يعني
0: حبيبي.
1: على وقوفهم في الشمس، على تحملهم هالفوج. غادة ترى في الحج ينش أصناف من البشر مختلفين،
0: صديقتي،
1: من بيئات مختلفة، فشوف شلون يتعاملون إياهم يعني بجميع صنوف اللغات والأشكال ما الواحد مش يقول وش يخلي. ولكن الحمد لله رب العالمين اللي شرفنا بهذه الأرض الطيبة، وشرف يعني حكومتنا بخدمة الحجاج أو المتطوعين اللي يقومون بخدمة الحجي، سواء كانوا حملات وغيره وغيره وغيره وغيره. يعني كانت جهود جبارة صراحة. الحمد لله رب العالمين، الله يبلغنا وياكم السنة وكل سنة
0: آمين
1: إن شاء الله.
0: آمين يا رب العالمين،
1: من هذه الأماكن الطيبة المقدسة الطاهرة.
0: آمين يا رب. يعني سعيدة والله أنه أديتي هالفريضة العظيمة يا نوال، أنت والكثير اليوم من أصدقائنا يمكن اللي يسمعون، عبد الرحمن برضو.
1: طبعا أنا مو أول حجة هذه
0: ما شاء الله. متى آخر حجة كانت قبلها؟
1: أقول لك بس لا تعلمين أحد،
0: ما بيت سر كبير.
1: شوف أنا حجيت من 2002 إلى 2019، وقفت 6 سنوات ورجعت السنة.
0: عمر والله. قولي لي شلون، شو الفرق اللي صار؟
1: مثل ما قال عبد الرحمن في تغيرات. شوفي أنا من 6 سنوات ما رحت، من آخر شهر 2019 كان غير مختلف. السنة وايد وايد وايد وايد يختلف مختلف، يعني صراحة يعني كل شيء بالتيم يمشي بالوقت بالدقة. خصوصا
0: أنا حبيت بعد أنه بعض الحجاج لما سمعت آراءهم قالوا أنتم تشوفون العالم زحمة وحشود وناس وعالم، بس إحنا في وسط الزحمة مو حاسين بالزحمة، لأن في تنظيم
1: أبداً. تنظيم في يعني المرور يعني الداخلية كلها موجودة، كلها موجودة على قدم وساق. تفويج الحجاج من عرفة، واقفين إحنا ثواني كده أطالع الباصات السيارة ما بقحت، حسب الوقت اللي مخصصين لكل فوج متى يمشي.
0: حلو.
1: كل فوج له وقته، انت الساعة كذا انت الساعة كذا، خلاص تمشي على التوقيت اللي حقك. والحمد لله رب
0: جميل
1: العالمين.
0: جدا. مش كانت دعوتك بعرفة؟
1: والله دعيت للكل يا غادة، يا ربي يعني أول حاجة يعني الواحد اللي يتمناها يا غادة يعني الأمن والأمان لها البلد صراحة، يعني إنه يظل نظل في أمن وأمان إلى ما يشاء الله.
0: اللهم أمين. أمين
1: يعني
0: رب العالمين
1: صراحة، ويحفظ ولاة الأمر ويحفظ الناس ويحقق لنا كل أمان. دعك عشان الله يحقق لك
0: يا رب. يا حبيبة قلبي،
1: مع أن أنت ما قلتي لي بس أنا شفتي من وراء الخير.
0: حسيت. الله يتقبل يا رب
1: ويسلمكم يا رب ويسلم يا رب خير. العالمين. ودعاية ربي أن ألتقي في شغادة
0: بس كذا. أقرب فرصة تجي للرياض خبريني.
1: اي والله يعني دايت ربي ان اشوف الناس. بعد في حاجه بقولها لشغاده، يمكن التقيت بافراح.
0: افراح مين؟
1: افراح اللي تشارك وياكم.
0: افراح اللي تو كلمتنا؟
1: ايه.
0: وين قابلتيها؟
1: في مكه، جاتني في الفندق.
0: ما شاء الله، شوفوا كيف الاذاعه تجمع.
1: البنت غاده ظلت تحاول في جميع البرامج تتوصل لتاخذ رقمي، الين ما يعني وصلت الى برنامج سمار وخذت الرقم وكلمتني. كلمتني اليوم، قلت احنا بكره في مكه. شوف لا اله الا الله، والتقينا يوم السبت الماضي في حوض التاريخ ما شاء الله. تقول تاريخ 6 انا التقيت فيه، يعني انسانه رائعه. التقت بزميلاتي اللي معاي بعد وحبوها واستانسوا معاها، يعني إنسانة رائعة. رغم فقد البصر عندها ولكنها تحمل بصيرة وقلب نافذ صراحة.

0: تنبض بالحب صراحة للجميع.
1: يا حبيبتي والله يعني شيء مرة حلو يعني أنه الموقف يصير وتتقابلون وسحبين علي، بس الله يتقبل إن شاء الله حجك.
0: لا ما سحبنا عليك،
1: وأنا عارفة عارفة
0: هذا الله كتبه يا بنتي.
1: شكرا يا نوال،
0: ترى الحين بتقعد وايي للرياض.
1: خلاص خبريني قبلها بكم يوم وابشري.
0: ان شاء الله
1: يا حبيبتي. شكرا لك
0: يا مهند وللحبيبتي، الله
1: يعطيك العافيه. شكرا لك يا نوال، يعني انا سعيده والله انه الله كتب يعني الفريضه واداها الكثير من المستمعين، واسعد بعد انه في علاقه لطيفه تجمع المستمعين وتجمع المذيعين والهوى هوانا مثل ما يقولون. شكرا نوال. معنا اتصال بعد مهند، مو قلت لي فاصل؟ ناخذ محمد. يلا اوكي. هلا هلا وسهلا محمد.
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هلا والله.
2: هلا هلا هلا بالاخت غاده، هلا بالنجمه، شلونك ومن العايدين؟
1: طيب لونك من العايدين السالمين الغانمين يا رب.
2: عليك وعلى عائلتك الكريمه وعلى
1: تسلم.
2: المستمعين والمستمعات وعلى الاصدقاء والصديقات وعلى حكومه الرشيده، واقول مبروك نجاح الحج، وأقول للأخت نوال والأخ عبد الرحمن تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وحج مبروك، ونعزي أنفسنا وياكم طبعا في وفاة المذيعة والإعلامية بشاير، الله يغفر لها ويرحمها طبعا،
1: رحمة الله عليها. زميلتنا طبعا بشاير القبوس من قناة أخبارية، الله يرحمها يا رب ويغفر له.
2: أي الله يغفر
1: ويتقبلها إن شاء الله.
2: وهنيكم من صاحب نجاح الحج، وأقول ما شاء الله الله يحفظ الجنود ويحفظ الأخوان أخوات العاملين والعاملات في الحج، وشكرا لهم على ما قدموه صراحة. مع أني حجيت زمان 2005، يعني
1: 2005 قديم شوي، يعني تقريبا من كم 20 سنة؟
2: تقريبا 21 سنة. لكن الحمد لله، فأقول لك الحمد لله ما شاء الله الحج ما شاء الله تغيرات وأشياء جميلة، فأقول لك هذه الأمور. وكويت أن عيدناكم،
1: كيف كان عيدك محمد؟
2: والله عيدنا بشت الحمد لله. أول شيء ذبحنا الخروف، أكلنا الكبدة. اليوم الثالث رحنا عند أختي وبنتها بشت عزمونا، واليوم في ملكة لبنت أختي. ألف مليون مبروك،
1: ألف مليون مبروك،
2: الله يبارك اسمها رنا طبعا، مبروك لها والله يوفقها. اليوم ان شاء الله بنروح لهم، عزيمه رجال فقط،
1: الله يوفقها يا رب.
2: امين امين،
1: الف مبروك ودائما دامت افراحكم ان شاء الله.
2: الله لنا ولكم، وبارك له وعيد لبناتي الصغيرات اللي هم دانا ويلين.
1: تسلم،
2: الله يوفقها. ولو ملوكه الصغيره الله يحفظها من
1: الله يخليك يا ربي. تسلم، عارف العائله كلها محمد.
2: والله شرف لي يا حبايبي، والله
1: تسلم. شكرا،
2: واهديكم الورود واعيد المذيعين المذيعات، وما بطول على الجميع، وكفوا عليكم والله يسعدكم.
1: الله يسعدك يا رب. شكرا يا محمد، وكل عام وانتم بخير ويعطيك الف عافيه. طبعا اكيد يعني اليوم اللي قاعد يشوف الجهود عبر الشاشات يعني اكيد انه يلمس هالجهد، لكن ما هو مثل اللي راح وعاش الواقع الكبير العظيم اللي قاعدين يعيشون الناس لما يشوفون الخدمات المقدمة على أرض الواقع. أكيد أننا نتقدم بخالص الشكر والتقدير لرجال الأمن البواس اللي أدوا ما شاء الله تبارك الله واجبهم في موسم الحج بكل إخلاص وتفاني، وقاعدين نشوف مقاطع فيديو توصل لنا الرسالة العظيمة والمجهود اللي يقدمونه، وهم بكل فخر أكيد وبكل سرور يخدمون هالأمة العظيمة اللي قدمت من أجل أداء فريضة عظيمة. فهم رجال تركوا أسرهم وجوا العيد وفضلوا أن هم يخدمون ويقدمون وقتهم وجهدهم لضيوف الرحمن، يعملون على مدار الساعة من أجل أمن الحجاج وسلامتهم وراحتهم. فهذه أكيد أنها صورة مشرفة اليوم، وإحنا نشوفها تعكس ما تولي بلادنا من اهتمام كبير بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما. شكرا من القلب أكيد لكل رجل أمن وقف في الميدان، ولكل عين سهرت ولكل جهد بذل من أجل أنه يؤدي الحجاج مناسكهم بأمن وطمأنينة، ويا رب أن يكتب لهم الأجر والثواب وأن يجزيهم خير الجزاء على ما قدموه من عمل عظيم وخدمة جليلة. حروح الفاصل قصير ونرجع نسمع أصواتكم من جديد على 011-40-5-3. مواقف في العيد صارت، أبي أسمع أحلى المواقف بعد الفاصل.

0: عز النهار. عز النهار.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
3: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء. الليل يا ليل التعالي.

0: التعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أهلا وسهلا فيكم من جديد أصدقائنا، رحب بكل من يتابعنا عبر موجة إذاعة الرياض، ومعكم في عز النهار. عز النهار في ساعة الثانية، وفقرتنا اللي وصلنا لها الحين فقرة موقف صنع يومك أو صنع عيدك. خلينا نقول بما نحن لسه في أجواء العيد، نبي نعرف منكم وش أبرز المواقف اللي مرت عليكم ما تزال عالقة في الذاكرة. طبعا العيد ما له يعني يومين، بس هم بعد الواحد وده يتذكر أشياء جميلة أو أشياء ممكن يكون موقف للعظة والعبرة. يعني هم بعد في شغلات تصير أحيانا خارج عن إرادتنا، تراتب الحياة والظروف تصنع مواقف تترك أثر. أكيد نبي نسمع منكم على 011-40-5-3. بس لاحظت شيء من تالي مهند، ما تلاحظ أنه ما عاد في خروف ينحاش زي أول؟ أول 24 ساعة الشوارع متروسة خرفان ضايعة طايرة. صارت لك متى آخر مرة؟ زمان، إيه زمان، الخمس سنين هذه التالية ما خلاص الخواريف دلت طريقة، ما عاد تضيع، ما عاد تنحاش. إيه خلاص عارفين، المستسلمين كارهين الحياة. قولوا سهلة، مين معنا؟ فهد.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا يا فهد.
1: سعد غاد، عيدك مبارك.
0: عيدك مبارك، نعم أنتم بخير يا فهد.
1: ممكن بخير الصفر سلام. أنت ذكرتني نفاش مطاش الخروف اللي انحاش.
0: اللي انحاش يا كثرة من أول، الحين ما عاد في خواريف تنحاش، برايك ليش؟
1: باش مطاش، كنت تذكرين الحلقة اللي
0: صحية. إي أتذكر. باش مطاش ما خلوا شيء ما جابوه، ما شاء الله عليهم. ترفع صوتك فهد شوي.
1: بخصوص العيد، انا من وجهه نظري انا احس ان العيد مو زي اول صراحه، يعني مو زي اول اللي احس فيها في اكشن، فيها في فعاليات، فيها العيد الثلاث سنوات او اربع سنوات الاخيره هذه بس كلهم يخلط ذبيحه وروح. انا احس كذا من وجهه نظري.
0: وش اللي تغير فهد؟ يعني هل احنا اللي تغيرنا؟ احنا ما عاد لنا خلق بعض ولا شلون؟
1: كم واحد يقول الزمن نفسه تغيرت النفوس، تغيرت الأشخاص، هنا اللي تغير.
0: طب إذا كلنا نقول أول أحسن ونتساءل ما الذي حدث، طب ليش إحنا ما نرجع نسوي زي أول؟
1: النفوس تغيرت يا غادي.
0: أنت تغيرت فهد؟
1: سؤال محرج الصراحة.
0: لا، لأنه كلنا يقوله. طب أجل مين اللي تغير إذا كلنا نتساءل؟
1: أنا السؤال أجلس ألقى الإجابة الصراحة.
0: يمكن، خليني أقول لك، يمكن ظروف الحياة، يمكن لأنه الناس صارت تفضل أنها تتواصل بالسوشيال ميديا أحسن من الحضور، يمكن لأنه الزحمة، يمكن لأنه خلاص ما لنا خلق بعض.
1: صح، وحن على كلامك حتى لو هي تشرينا من الصفين.
0: أي والله، يعني صرنا نتساهل في هالأمور.
1: ولا أول كم صار العيد كم من ما شاء الله من نفس بالفاتح عشان يشوفون الدنيا كم نفس. إحنا ما تجينا إلا يلا هذه الدنيا.
0: استسلم على طول. أحلى عيد عشته فهد، أحلى عيد كان أي سنة تذكر؟
1: زمان قبل تقريبا 25 سنة.
0: الحين انا عرفت وش اللي تغير.
1: ايه صراحه كنت صرت معاك
0: وقتها كنت وغيد صح صغيرون
1: انا وعيال عمي.

0: العماني وعماتي والبيت والله من كثر ما شاء الله الأوادم اللي فيه مطلعين بالشارع
1: ما شاء الله.
0: كل واحد حاله ولا حد يدري هو ذبح ولا ما ذبح. لا لا تغيره تغيره شفتني.
1: حنا كبرنا فهد حنا كبرنا بس حنا كبرنا.
0: أوكي عيد الفطر عيد الفطر غادة أوكي معاي أجي معاي حنا كبرنا على البراطيع ولا شيء هذه أوكي سلموا وتقهوا أوكي. طيب عيد الضحية
1: أي ضحية أنت معك ذبيحتك ومشغول فيها قبل 25 سنة كنت مشغول بها ما كنت مشغول الله يسعدك يا فهد سعيدة بسمع صوتك شكرا لك
0: وأنا أسعد
1: يا هلا وسهلا هلا وسهلا بس والله إحنا كبرنا يعني إحنا تغيرنا إحنا تغيرنا بحكم العمر ما عاد صار عندنا نفس الهوايات اللي كنا نسويها قبل يعني الحين مثلا أنا أم أقعد أطبخ أنشغل بالذبيحة بس من قبل لا قدام المراية ما عندي شيء قولها لو سهلة أبو طيف
2: هلا
1: هلا وسهلة
2: كل عام أنت بخير
1: وأنت بخير صحة وسلامة
2: الله يسلمك الله يبارك فيك الله يسلم
1: الله يحييك من تكلمنا يا أبو طيف
2: طيبين من المدينة منورة
1: الله يحييه هلا وسهلة
2: حياك هلا والله هلا
1: كيف زوار المدينة
2: والله تمام كل شيء حلو
1: دائما كل شيء حلو في المدينة
2: والله العيد هذا مميز بالنسبة لي أنا مميز العيد حلو مرة حيد سوينا عيدياتنا يومين وانبسطنا واستأنسنا
1: ما شاء الله
2: عندنا بلاد كده وسوينا فيها وحلوة والله حلو مرة حلو
1: مرة حلو طيب عيدك الحين أحلى ولا عيدك قبل 25 سنة
2: لا ما 25 كبير لا لا قبل 10 سنوات 15 سنة يعني
1: كل عيد وله أجواء
2: ايوه اكيد اكيد
1: اهم شيء انك مبسوط هالسنه
2: اي والله مبسوط مره مبسوط بس انه اللي تغيروا الخرفان مو احنا صارت مستسلمه مره بس تجيبها وتذبحها بس
1: تعال اذبحني
2: تعال اذبحني
1: بعد في مقاومه
2: والله جد لا ما في مقاومة مرة ما في ولا تشرد ولا تحط رجلة زي أول والله أول أتذكر والله كانت تشرد منا بس نلحقها يعني
1: والله عجيب والله
2: والله
1: طلع مو بس حنا متغيرين حتى خرفاننا طيب أبو طيب أهل المدينة شو يسوون عادة أكلات من الذبيحة
2: أكل أيوة كأشياء واجد الكبدة والراس والأشياء كثيرة يعني ومرقة مرق
1: تسوين مرق؟
2: اي نسوي مرق فطور حلو. أول يوم
1: أول يوم أيوة لازم حلو. الكبدة والشغلات
2: أكيد أكيد أكيد الشغلات واجد
1: أنا وعافية عليكم شكرا يا أبو طيف
2: أهلا حياك الله يا هلا
1: يا هلا وسهلا والله ضحكني يقول لك الخوري متغيرة حيا الله وليد
3: أهلا وسهلا
1: هلا بيك هلا وسهلا
3: كيف الحال؟
1: سلم حالك العام أنت بخير يا وليد
3: أنت بصحة والسلامة العام أنت بخير
1: وأنت بخير وين طريقك؟ وين مشوارك الحين؟
3: والله أنا حاليا موجود في الخبر
1: في الخبر؟ طالع للدوام أيوة. رايح من الدوام؟
3: رايح الدوام
1: الله يعطيك العافية يا رب
3: أيوة.
1: كيف كان العيد يا وليد؟
3: والله هو العيد من غير الأهل طبعا فبقى مختلف بس احنا حاولنا نعوضها بالبحر العيد ان شاء الله
1: حلو
3: فقضناها في البحر
1: حلو اهم شيء ان الواحد يجد وناسته وين
3: والله هو لازم احنا بنضيع وقت كده يعني انا لو قعدت في البيت طبعا من غير الاولاد او من غير الاهل فانت مش هتحس بعيد
1: انت اولادك ما هم معك يا ولي
3: لا حاليا لا
1: انت اليوم حتكلمنا عن عيد العزابي كيف عيد العزابي؟ هو والبحر؟
3: عيد العزابي ان انت بتستغلي يوم واحد هو اللي بيبقى بالنسبه لك عيد والباقي طبعا بتجهزي اغراضك بتشوفي الاشياء اللي هتتعمل الطبخ الغسيل التنظيف انت لحالك
1: انت كلام كبير
3: ايوه طبعا
1: بس تعرف وليد يمكن انت كلمت اولادك عن طريق الفيديو عبر التطبيقات أكيد أنه ما هو زي لما تكون في اللمة والجمعة بس أنه في مثل يقول لك الطشاش ولا العمى
3: صح مظبوط
1: يعني شيء أحسن من لا شيء
3: بس في حاليا العيد مش نفس قبل كده
1: برضو
3: نظرهم موجودين طبعا
1: إيش اللي تغير
3: والله انا مش عارف الاشخاص اللي اتغيرت ولا احنا اللي اتغيرنا.
1: الخرفان اللي اتغيرت مو احنا.
3: لا يعني هقول لك على حاجه، انت ممكن مثلا وانت صغيره او احنا صغيرين فاهتماماتنا او اولوياتنا او اللي احنا بنفكر فيه مختلف طبعا عن اللي موجود دلوقتي
1: طبعا.
3: وفي نفس الوقت الاشخاص اللي كانوا معانا زمان، يعني في منهم اللي ربنا يرحمه، في منهم اللي خلاص ما عادش موجود معاك او انت في مكان هو في مكان، فيعني اللمة او الاشخاص او الناس اللي كنت بتقعد تتسامر معاها، تتكلم معاها، تقضي العيد معاها، تاخد خبره منها، تستأنس بيها، ما عادتش موجوده هنا.
1: فعلا هي ظروف الحياه
3: طبعا بتخلي الوضع مختلف يعني.
1: اي نعم. احلى عيد عشته متى يا وليد؟
3: احلى عيد والله انا اتذكر العيد اللي كان فيه سنه جوازي.
1: ايام شهر العسل وكده.
3: اكيد طبعا.
1: طيب يا وليد ان شاء الله يا رب ترجع للعائله وتجتمع وياهم يا رب على خير
3: ان شاء الله. انا بس حابب اوجه التحيه للقائمين على موسم الحج، بجد يعني ما شاء الله ما شاء الله مشكورين، و وربنا يكون في عونهم، وربنا يجعل المملكة دايما في أمن وخير وعزة، ويدوم عليها الجمال اللي هي فيه ده.
1: آمين يا رب يا رب، ولجميع الدول العربية. شكرا الله. شكرا يا وليد، يعطيك العافية ودربك سالم إن شاء الله. شكرا لك. شوفوا، هو يمكن من الأشياء الصعبة للواحد يعيشها أنه يقضي العيد لوحده، يعني خاصة أن الشخص لما يكون بعيد عن أهله، بعيد عن أولاده، ما أتكلم بس عن إخواننا طبعا المقيمين اللي الله محييهم، هلا وسهلا، هذه ديرتكم المملكة العربية السعودية، تجمع الجميع، أرض الكل، والحمد لله. يعني ما أحس أنه في أحد هنا عايش بيننا غريب، لأن إحنا شعب يتعايش مباشرة مع الآخرين، نتقبل الاختلاف، نتقبل الآخرين بكل سهولة ونتعاشر، فما بالك لما يكون شخص يعني يشاركك الدم والدين والأعراف والتقاليد. لكن بشكل عام الواحد لما يكون بعيد عن أهله، حتى لو كان مواطن بس أنه يعيش في منطقة غير عن منطقة أهله، يجد شوية في الصعوبة في تقبل نفس اليوم. ليه؟ لأن أصلا العيد عبارة عن جمعة، فيا رب أنه ما حد يعيش مثل اللحظات الجميلة بعيد عن أهلهم وحبيه والناس اللي يفضل أن يكونوا وياهم، وإن دعتك ظروف الحياة، لكن أكيد أنه في طريق أو في يوم من الأيام حتجتمع وياهم بإذن تعالى. استمتعوا واصنعوا متعة، ترى حتى لو كنت عزوبي وعايش لحالك كذا تقدر أنك أنت تستانس. وليد راح للبحر عاش يومه وبعد كذا استعد للعمل، الله يعطيه العافية ولكل من يسمع يا رب وعايش هالأجواء. هروح الفاصل من جديد ونرجع لكم أصدقائي على 011 40 53. تبون تحدي ولا ما تبون؟ إذا تبون كلموني بعد الفاصل.

0: عز النهار. عز النهار.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار معي أنا إيمان باحيدرة، يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
3: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحاً.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

عز النهار. عز النهار

0: من جديد رحب بكل أصدقائنا، نكمل معكم مشوارنا في عز النهار. قبل شوي كنا نتكلم عن أجواء العيد، كنا نسألكم بترند العيد اليوم، لو حاب توصف عيدك بكلمة إيش راح يكون. بالإضافة ندخلنا معكم في أجواء العيد، سألناكم عن خروف العيد، سألناكم أيضا عن شو اللي اختلف عليكم ما بين أمس واليوم، بالإضافة لمواقفكم اللي مريتوا فيها خلال أيام العيد، إما صنعت ذكريات جميلة أو تركت أثر أيا كان. في أحد أصدقائنا عبر هاشتاك برنامج عز النهار قال مو طبيعي يا غادة بعض من الضيوف اللي يجونك في أيام العيد، يعني يصير لك فترة طويلة ما شفتهم، فجأة يفاجئونك بأسئلة غريبة عجيبة. زي مثلا أحد الأصدقاء كان يسألني يقول ليش ما يجي أو يجيبون أخ لبنتكم، يعني مثل هذه النوعية من الأسئلة أنا ما أحب أني أنسأل فيها، يليت الناس تفهم. أنا سبق كان قريت والله قالوا الناس اللي تسأل أسئلة شخصية من هالنوع المفترض أنها تدخل ضمن يعني دائرة ذوق العام، أنت قاعد تخترق خصوصيتي، يعني قاعد تسأل أسئلة ما فيها من الذوق شيء. فالمشكلة أنه ضيف وجاي في مناسبة وصعب أنك ترد عليه، لكن أكيد أنه في مخارج يعني لهالنوع من الأسئلة، تبي يعني توجه له ممكن لفتة لأنه ضايقك من خلال السؤال، أو تبي تحسسه أنه كان سؤاله في غير محله. فيجب أنه تجد طريقة معينة عشان تتفادى مثل نوعية من الأسئلة في المرة القادمة من هذا الشخص. يمكن بعضنا كثير والله كلنا يمكن نستحي أن احنا يعني نوجه ملاحظة لهم، لكن لازم الكل يدرك أنه مثل هذه النوعية من الأسئلة الضايق صاحبها، يعني ليه ما تزوجتي، ليه ما نزل وزنك، ليه ما عرف ايه. هذه خصوصيات يا جماعة، يعني انا دايما اقول ما لقيت حديث تفتحه مع الشخص تكلموا عن الطقس، ما في احلى من سواليف الطقس، وش صار في جوكم، كيف الجو اليوم، شايفينه حار بارد. لا تقربون الحياة الخاصة مهما كان، في ناس تتضايق يعني، وانا اشوف انه حتى اللي يرد عليك ويعطيك اجابة ترى من جواته متضايق، ما يحب ان هو يتكلم في مثل هذه النوعية من الاسئلة. هو لو عارف، لو بيد الموضوع كان جاوب على نفسه، وما عنده فكرة متى ما يجي أخ ولا أخت لولدهم، فما له داعي النوعية من الأسئلة. واحدة تقول كان أكثر موقف أثر فيني هالسنة عيدنا بدون أمي. يا الله ما تخيل صراحة عيادنا بدون أمهاتنا، الله يحفظ يا رب أمهات الجميع ويرحم من غادر منهم. أصعب شيء أنك تعيش هالعيد يعني بدون هالأشخاص، الوالد الوالدة، الله لا يحرم أحد من محبي يا رب. شكرا أيضا لصديقنا علي النجعي في هاشتاق عز النهار، علي كلمنا صوت وشاركنا أيضا بتعليق عبر هالهاشتاق، شكرا يا صديقنا. روح اتصالاتكم نقول هلو سهل بيارة.
1: يا أهلا وسهلا، مساء الورد،
0: مساء الفل، حياك الله.
1: كل عام بخير وعيدك مبارك.
0: يعني وانت بألف خير وصحة وسلامة يا يارا، جال يا إين ورا بعض مشكلة. كيف عيدكم يارا؟
1: والله حلو الحمد لله.
0: إيش سويت يعني بالضبط؟ يعني إيش اللي ميز العيد السنة؟
1: أكيد يعني الجمعات العائلية، لمة الأقارب وكذا، بس مو مثل يعني نقول قبل 20 سنة، 15 سنة، يعني مو مثل، يعني قبل كان أحلى وأجمل يعني.
0: لما يعني كنت طفلة
1: أكيد يعني كان مرة حلو، في يعني ساعة صدر جمعات يعني كثيرة، ويعني كان في ناس معنا الله يرحمهم جداتنا وكذا، إيه. ف يعني ممكن الآن يعني في جمعات على قلة، يعني
0: الناس ضيقة ما عاد تجتمع مثل أول عشان نفوسها ضيقة،
1: ممكن يعني يشيلون على بعض السوشيال ميديا، يعني ممكن ما أخذ وقتهم، يعني مو مثل قبل يعني فاضين وكذا، فعندهم اجتماع.
0: يعني توقعين يارا الناس من أول لو كانوا زعلانين من بعض وجاء العيد

0: يعيدون بعد ولا الحين اختلف الموضوع؟
1: في ناس صراحة، في ناس عادي فيها يعني طيبة وفيها يعني أصل إنها عادي ما يهم الزعل، إنها عادي جاء الفرصة جاء يعني وقت العيد، فالمفروض ما تتواصل مع الأشخاص اللي متزعلة معهم، يعني العيد فرصة. وفي ناس عادي ما يهمها يعني متزعلة وعادي يعني ما تتواصل.
0: ما تتواصل فعلا، يمكن النوعية كثير مرت علينا، يعني يزعل منك وما حتى لو جاء العيد ما يهمه، ما يحرك فيه شعور مثل ما يقولون.
1: بالضبط، يعني لا رسالة ولا اتصال ولا حتى زيارة، يعني
0: لا سؤال ولا اتصال. طيب يارا، أنتوا في أبها صح؟
1: في
0: أبها. إيش يميز عيدكم؟
1: يميزها أكيد يعني يعني في عيد الأضحى أكيد شو اسمه الأضحية،
0: أي نجم الحفلة،
1: أكيد الأضحية، ويعني في فعاليات كبدة المقلقل كذا الصباح في آخر الليل جمعات عائلية.
0: أنا ليش دائما أتخيل أهل أبها دائما كاشتين؟ أنتوا دائما كاشتين؟ أي طالعين يعني بالجبال وكذا؟
1: لا لا
0: غلط؟
1: لا يعني ما نطلع، يعني نادر نطلع، يعني تعرفي الأجواء تكون باردة، يعني الصيف يعني حا يعني ما يعني يكون شهر شهرين، فجأة يجي الشتاء فما نكشف أبدا.
0: والله عندي تخيل يعني مرة غريب الصراحة، دائما تخيلتهم كاشتين ولا باب النجار مخلع ما يطلعون. طيب يارا سعيدة بسمع صوتك، شكرا لك.
1: يا هلا
0: هلا وسهلا. ناخذ محسن. أهلين يا محسن.
2: اهلا ومرحبا، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، كل عام وانتم بخير.
2: وانت بصحه سلامه، كل عام وانت طيبه، وكل عام ومسمعين اذاعه الرياض بخير.
0: ومن يقول ما يسمع،
2: كل عام وهذا الوطن العظيم بخير، كل عام وهذا القياده الحكيمه بخير، كل عام وشعبنا الجميل بخير.
0: اللهم امين.
2: بعيدا عن كلام انشائي، والله رساله ودي اوجهها وتحيه حب وشكر وقبله على جبين كل من شارك في نجاح موسم الحج. احنا فخورين والله بالعمل والتنظيم اللي شفناه، واحنا بالامانه كل سنه نحدث قفزات، احنا ما نتقدم خطوه بل نحدث قفزات في موسم الحج، والله يديم علينا الامن والامان.
0: اللهم امين.
2: بس لو سمحت لي اعقب على الكلام يارا، وقبلها ابو فهد
0: سام تفضل قول يا محسن.
2: هم يقولون العيد اختلف، انا معكم واتفهم الموضوع هذا، صحيح كل ما نتبر احنا اختلف معنا العيد، يعني اما بفقد او اختلاف مشاعر، انت عارف كل ما نكبر نحس الفرحه تهدى شويه، بس احنا اللي تغيرنا مو العيد اللي تغير للامانه، احنا ضربنا
0: احنا كبرنا
2: ايوه احنا كبرنا، بس ما نظلم اللي معنا الصغار اللي توهم بادين يشوفون الحياه، اننا ننقل لهم المشاعر هذه. ومثل ما قلت لك اتفهم انا، صحيح كل عيد يمر يمكن نفقد احد، يغيب عنا احد، إما الغربة أو وفاة أو شيء من هذا القبيل، لكن شوي نأجل هذه المشاعر شوي حتى بعد العيد ونرجع مثل ما كنا.
0: وش اللي يمنع نحن نرجع هالمشاعر؟ يعني أنا مثلا أكون مبسوطة لما أعيش بروح الطفولة، يوم كنت يعني طفلة ما همني شيء. لا والله إن سويتها مشكلة كبيرة.
2: أنت تذكرني بواحد من الشباب يقول أنا طول السنة القوي الشديد، بس يوم العيد أصير طفل.
0: هذا المفترض
2: والله العظيم، عشان كذا أنا أقوله شوي خلينا يوم العيد نأجل كل شيء ونفرح ونشارك الأطفال فرحتهم، وهذا واجب يعني.
0: صح،
2: وشاكر ومقدر
0: شكرا يا محسن.
2: يا
0: أنا شاكرة لكم وقدر الاتصال والمشاركة اللطيفة. هلا فهد. يا فهد
3: أهلا. أهلا
0: أهلا وسهلا، من تكلمنا؟
3: رياض.
0: الله أسمع صدى صوتك، في صدى كذا، ليش؟
3: طيب الآن
0: يلا إن شاء الله أنه تمام. كل عام أنتم بخير أول شيء.
3: وأنت طيبة، بس أنا سمعت اللي خلاني أدخل معكم قلت اللي ينشدون هذول اللي ورا ما عرست ورا ما جاك عيال
0: يكثرون بالعيد، أنا ما أدري ليه، هل العيد استفز ما بداخلهم؟
3: الشاعر يقول ناس ما يفرح قربها لا تجيها، يعني الخطاب بك أنت، وش جابك عند ذولا؟
0: هم جوك.
3: الواحد ينتقي من اللي يسمعه يعني، ولا لا أقدر أطلع أنا القرار بيدي أطلع، ما جاء فلان أمشي.
0: طب لو كان قريب يعني مثلا جايك للبيت، أنت صعب أنه تتركه وتمشي من بيتك يعني،
3: ما رحب بالأشكال هذه أصلا.
0: الله الله الله.

0: التصعيد غير مبرر.
1: لا لا لا، موجود ناس كثرة يعني هذا شغلهم ترى.
0: يمكن لأن ما يعرفون يفتحون أحاديث.
1: طيب هذا العينات هذه من الغلط الجلوس معها أصلاً، يعني أكثر من 5 دقائق واجد.
0: طيب لو أحد وجه لك سؤال كذا شخصي يا فهد، يعني جاء قال لك أحد مثلاً ليه ما تتزوج؟ إيش ترد عليه؟
1: وش دخلك؟
0: على طول تدخل بعينه كذا، إيش دخل؟
1: إيه مش دخلك، لأنه هو ما استحبك.
0: لا يمكن هو شايل همك.
1: لا ما هو أبوي هو ولا أمي، ما أحد له شغل.
0: تدريش تقول لا زوجني عطني دراهم.
1: لا لا لا ما يش ما ما لا لا لا يطول الحديث مع الأشكال هذه.
0: على طول تقول لا مالك دخل.
1: إيه مو بشغلك، راح سوي شيء ينفعك يعني، راح أقر، راح تعلم، شوف بودكاست، راح أمشي، سوي رياضة، نقص وزنك، اشتغل على روحك يعني. فر مراية لك يعني، لا تسلط الكاميرا على الناس.
0: صريح وصالح.
1: شكر.
0: شكرا
1: العافية.
0: شكرا فهد، يعطيك العافية، شكرا لك. شوفوا صحيح أنه ممكن توجه مباشرة يعني كلامك، بس عاد حضرة جنابك، واحد أحيانا ما يدري شو يقول إذا صارت حضرة جناب اللي جالس جنبك شخص ما ودك تزعله، صح ولا لا؟ صح، خليكم معنا.

0: عز النهار. عز النهار.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
3: الله الله الله،
2: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، أنت في الصدارة.
4: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
5: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
6: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
5: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة. فيتامين.

0: يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

عز النهار. عز النهار حياكم أصدقائنا في آخر دقيقة في عمر برنامجنا عز النهار. طبعاً سعيد كثير بسماع أصوات كل من شاركنا اليوم في حلقتنا الجميلة. للحقيقة كثير ما تثرونها بهالمشاركات اللطيفة اللي مو بس يعني صوت، لا صوت وأثر. فشكراً والله من القلب لكل اللي شارك اليوم. أفراح، سلمان، بوسعود، فهد وفهد وفهد، ثلاثة فهد، أبو طيف، مرام بعد، وعلي، ويارا، ووليد، حامد، عبد الرحمن، وفؤاد، ومحسن، وعبد الله، ونوال، ومحمد. كثير ولا اتصالات جتنا اليوم، يعطيهم ألف عافية. بس كلمة أخيرة، يعني بما أن اليوم حنختم فيها يعني مواضيع العيد، ترى العيد هو نفسه ما تغير يا جماعة. والله أكيد أن الظروف اللي حولنا هي تغيرت، لكن هي نفس الفكرة، نفس الفرح، نفس صلاة الصبح، نفس اللمة، نفس يمكن اختلفوا الناس اللي حوالينا، لكن هي نفس الفرحة. لأنه أنا أشوف أنه من تعظيم شعائر الله أن احنا نعطيها حقها لما نفرح ونستانس وننبسط ونعيش هاللحظة الجميلة اللي الله أنعم علينا فيها. لا تغيرون يعني الأشياء اللي انبسطوا فيها في السنين الماضية، عيشوها زي ما هي، جددوا الفرح في أيامكم ومناسباتكم. ترى هذه المناسبات شيء جميل، يعني إحنا ننتظره من شهور طويلة إلى شهور، من سنين لسنين. فالله يديم يا رب الفرح والسعادة علينا دائما وأبدا. وصلنا للختام. هذه يا جماعة تحية لكم من مهندس حلقتنا اليوم مهند لوين، ومن غادة العلي في التقديم والإعداد. وإن شاء الله يا رب أيامنا سعيدة دائما تجمعنا أكيد عبر موجاتكم إذاعة الرياض. الغد يجمعنا من جديد في عز النهار. ألقاكم على خير، أقولكم في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: تمام الثالثة مساء، الساعة الآن في استديوهاتنا في إذاعة الرياض. أهلا بكم مستمعين الكرام في نشرة الأخبار، يقرأها على مسامعكم خالد بن عبد الله الغانم، وهذه عناوينها: استعدادات متكاملة بالمسجد النبوي لاستقبال ضيوف الرحمن بعد أدائهم مناسك الحج. وزارة الصناعة تعالج 767 طلبا للإعفاء الجمركي خلال شهر مارس 2026. إقبال واسع على جناح المملكة بمعرض كوالالمبور للكتاب. منظمة التعاون الإسلامي ترحب بإدراج الاحتلال الإسرائيلي وكياناته في قائمة الأمم المتحدة السوداء. إلى التفاصيل. أعلنت وزارة الحج والعمرة بدء موسم العمرة لعام 1448 للهجرة وفق التقويم الزمني المعتمد للموسم، مؤكدة أن إصدار تأشيرات العمرة ودخول المعتمرين إلى المملكة سيبدأ اعتبارا من اليوم الأحد. وأوضحت الوزارة أن دخول المعتمرين إلى مكة المكرمة وإصدار تصاريح العمرة عبر تطبيق نسك سيبدأ اعتبارا من يوم غد الاثنين. المزيد في التقرير التالي.
2: بعد نجاح موسم حج هذا العام، بدأت المملكة اليوم رسمياً موسم العمرة للعام المقبل، وذلك وفق التقويم الذي أعلنته وزارة الحج والعمرة ضمن استعداداتها لاستقبال المعتمرين من مختلف دول العالم. وأوضحت الوزارة أن بدء الموسم يتزامن مع إطلاق إصدار تأشيرات العمرة واستقبال المعتمرين القادمين من خارج المملكة في إطار منظومة تشغيلية متكاملة تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات المقدمة للضيوف الرحمن وتحسين تجربتهم خلال أداء المناسك. وأكدت الوزارة جاهزية المنصات الرقمية والخدمات الإلكترونية المرتبطة بالتأشيرات والتعاقدات بما يشمل خدمات السكن والنقل والإعاشة، إلى جانب تطوير الباقات والخدمات الإثرائية عبر منصة نسك مسار بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمة. ويأتي إطلاق الموسم الجديد بعد استكمال سلسلة من الإجراءات التنظيمية والتحضيرية التي شملت تأهيل الوكلاء الخارجيين واعتماد التعاقدات الإلكترونية ضمن جهود المملكة المستمرة لتطوير منظومة العمرة وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في خدمة ضيوف الرحمن. يذكر أن آخر موعد لإصدار تأشيرات العمرة للموسم الحالي سيكون في الأول من شوال من عام 1448 الموافق للتاسع من شهر مارس من عام 2027.

0: فيما حددت الوزارة يوم 7 إبريل 2027 موعداً نهائياً لمغادرة المعتمرين من المملكة.
1: رفعت الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الجاهزية التشغيلية في المسجد النبوي الشريف لخدمة المصلين والزائرين من ضيوف الرحمن عقب إتمامهم مناسك الحج من خلال منظومة متكاملة من الخدمات الميدانية والتنظيمية. هذا ووصل ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إلى المدينة المنورة بعد أن أدوا مناسك الحج بيسر وطمأنينة ضمن البرنامج الذي استضاف مشاركين من 104 دول حول العالم. وتزامناً مع بدء وصول الحجاج عبر الحافلات ورحلات قطار الحرمين السريع إلى المدينة، أكملت كافة الجهات المعنية استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين لزيارة المسجد النبوي. أطلقت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي مبادرة رواد طيبة لاستقبال زوار المسجد النبوي والترحيب بهم وتقديم التوجيه والإرشاد الشرعي بما يسهم في تعزيز آداب الزيارة وإثراء التجربة الإيمانية للزوار خلال موسم الحج.
2: تهدف مبادرة رواد طيبة التي أطلقتها رئاسة الشؤون الدينية في الحرمين الشريفين إلى نشر الوعي الشرعي بين الزوار وتعريفهم بالأحكام والآداب المتعلقة بزيارة المسجد النبوي من خلال برامج توجيهية ومحتوى تثقيفي متنوع يقدمه عدد من المختصين والموجهين الميدانيين في مواقع استقبال الزوار وفي ساحات المسجد النبوي. وتتضمن المبادرة توزيع حقائب إهدائية توعوية تحتوي على مواد إرشادية بعدة لغات تسهم في تعزيز المعرفة الشرعية لدى الزوار وتدعم رسائل التوعية والتوجيه التي تقدمها الرئاسة بما يواكب مستهدفات العناية بضيوف الرحمن ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم. وتأتي مبادرة رواد طيبة ضمن جهود الرئاسة الرامية إلى تعزيز الرسالة الدينية والتوعوية في المسجد النبوي وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال وتقديم تجربة إيمانية ومعرفية متكاملة لزواره من مختلف الجنسيات.
1: عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 767 طلباً لخدمة الإعفاء الجمركي الصناعي خلال شهر مارس 2026 للميلاد في إطار جهودها لتشجيع الصناعة المحلية وتعزيز تنافسيتها عالمياً عبر منح المنشآت الصناعية الوطنية إعفاءً من الرسوم الجمركية على وارداتها من مدخلات الصناعة. وأوضحت أن خدمة الإعفاء الجمركي تأتي ضمن حزمة من الحوافز والممكنات والخدمات التي تقدمها منظومة الصناعة والتعدين لتسهيل رحلة المستثمر الصناعي في مراحل مشروعه كافة من الفكرة إلى التمكين والإنتاج والتصدير. دشنت المملكة سلسلة مشاريع خدمية في الساحل الغربي من اليمن تستهدف سكان محافظتي تعز والحديدة. المزيد في التقرير التالي.
3: على امتداد الساحل الغربي لليمن تنطلق حزمة جديدة من المشاريع التنموية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في خطوة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية والخدمات الأساسية في مديريات المخا والخوخة والمناطق المجاورة.
4: نشكر طبعا البرنامج السعودي، نشكر المملكة العربية السعودية ممثلة بالملك ولي العهد وأيضا سعادة السفير محمد الجابر على الجهد الذي يقدمه في محافظة تعز وخاصة في الساحل الغربي لمحافظة تعز.
3: وتأتي هذه الحزمة امتدادا لسلسلة مشاريع نفذتها المملكة في مناطق الساحل الغربي شملت بناء وتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية وتنفيذ مشاريع المياه والخدمات الأساسية إلى جانب تدخلات تنموية متنوعة أسهمت في تحسين مستوى الخدمات والأوضاع المعيشية للسكان.
5: المشاريع التي دشنها البرنامج السعودي في الساحل الغربي مؤخرا هي مشاريع نوعية وتعتبر رافد أساسي للتنمية المستدامة.
3: من غرب اليمن إلى شرقه تتواصل المشاريع الاقتصادية والتنموية والإنسانية التي تقدمها المملكة لتعزيز الاستقرار وتحسين حياة اليمنيين في مختلف المحافظات.
1: رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بما تضمنه التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة حول العنف الجنسي المتصل بمناطق النزاع، الذي تضمن إدراج سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومؤسساته ضمن قائمة الأطراف المشتبه بارتكابها أنماطاً من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، وذلك استناداً إلى معلومات موثقة وشهادات وأدلة جرى جمعها والتحقق منها من خلال آليات الأمم المتحدة المعتمدة والمختصة. وعدت الأمانة العامة هذه الخطوة انتصاراً قانونياً وإنسانياً للضحايا الفلسطينيين وإسهاماً جوهرياً في مسار تحقيق العدالة والمساءلة وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي طال أمدها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القوات الأمريكية ستنسحب من المنطقة بمجرد فتح مضيق هرمز والانتهاء من معالجة ملف إيران النووي، كما أكد أن بلاده قريبة من إبرام اتفاق جديد مع الجانب الإيراني. وكان الرئيس الأمريكي أكد الأسبوع الماضي أن التوصل إلى اتفاق مع طهران لإنهاء الحرب بات وشيكا، لكن المفاوضات لا تزال متوترة، محذرا من إمكان استئناف الضربات العسكرية. في الأثناء أعلن الحرس الثوري الإيراني أن 28 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال 24 ساعة الماضية. يشهد جناح المملكة ضيف شرف معرض كوالالمبور الدولي للكتاب 2026 حضوراً كثيفاً من الزوار والشخصيات الرسمية والثقافية والإعلامية الماليزية منذ انطلاق فعاليات المعرض المقام في مركز التجارة العالمي بالعاصمة، وسط اهتمام واسع بالمحتوى الثقافي الذي يقدمه الجناح. الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة الدكتور عبد اللطيف الواصل، والمزيد عن مشاركة المملكة ضيف شرف في المعرض.
6: وجود المملكة اليوم كضيف شرف لهذه النسخة تعتبر فرصة للهيئة والجهات المشاركة لتمكين المحتوى السعودي من الوصول إلى المواطن والمواطنة الماليزية بشكل مباشر. يمكن هذا أهم الأهداف اللي اشتغلنا عليها في تصميم هذا الجناح. لذلك عملنا على تصميم جناح ليس فقط للأدب والنشر والترجمة وصناعة الكتاب، لكن يغطي المنظومة الثقافية كاملة ب 16 قطاع. هي فرصة نحاول نستغلها بالشكل الأمثل بتواجد القطاعات الثقافية بقيادة هيئة الأدب والنشر والترجمة. نؤمن أنه الأهم من تواجدنا اليوم هو استدامة هذا الأثر، لذلك هناك

0: في البلدين.
1: وفي أخبار الرياضة، استهل المنتخب الوطني تحضيراته لبطولة كأس العالم 2026 للميلاد بخسارة أمام نظيره الإكوادوري بنتيجة هدف لهدفين في المباراة الودية التي أقيمت فجر اليوم بمدينة نيويورك الأمريكية. ويواصل الأخضر استعداداته للمونديال المرتقب، إذ يواجه منتخب السنغال في مباراة ودية ثانية فجر الأربعاء المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية في إطار برنامج الإعداد قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026. توج نادي باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا عقب فوزه على أرسنال بركلات الترجيح بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في نهائي العاصمة المجرية بودابست، إلا أن احتفالات جماهيره الصاخبة في العاصمة الفرنسية باريس خرجت عن السيطرة لتتحول إلى أعمال شغب واسعة استدعت تدخلا أمنيا مكثفا. وأعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز أن قوات الأمن ألقت القبض على 416 شخصا في عموم البلاد، من بينهم 280 في باريس وحدها، وذلك على خلفية اشتباكات عنيفة اندلعت لدى خروج الآلاف للاحتفال. وأسفرت المواجهات عن إصابة 7 من عناصر الشرطة خلال تأدية مهامهم في ضبط النظام. في ختام النشرة تذكير بعناوينها: استعدادات متكاملة بالمسجد النبوي لاستقبال ضيوف الرحمن بعد أدائهم مناسك الحج. وزارة الصناعة تعالج 767 طلبا للإعفاء الجمركي خلال شهر مارس 2026. إقبال واسع على جناح المملكة بمعرض كوالالمبور للكتاب. منظمة التعاون الإسلامي ترحب بإدراج الاحتلال الإسرائيلي وكياناته في قائمة الأمم المتحدة السوداء. من إذاعة الرياض قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار، قرأها على مسامعكم خالد بن عبد الله الغانم. شكرا لطيب المتابعة.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل، الله الله الله، ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية، وصلت خير. أنت في الصدارة.
2: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
3: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
4: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

رؤية السعودية 2030. تلعب وزارة الثقافة دوراً هاماً في تعزيز الهوية الوطنية، ومن خلال تأسيس 11 هيئة متخصصة وإطلاق مشاريع تنموية، نجحت بتسجيل 18 عنصراً تراثياً غير مادي في منظمة اليونسكو، وارتفاع عدد المواقع المسجلة في اليونسكو إلى 8 مواقع قبل حلول الرؤية، إلى جانب إدراج أكثر من 80 مهنة ثقافية ضمن التصنيف السعودي الموحد للمهن، وإدراج أول فيلم سعودي ضمن البرنامج الرسمي لمهرجان كان السينمائي الدولي، فيما باتت المملكة وجهة ثقافية كبرى من خلال إقامة فعاليات عالمية مثل مهرجان البحر الأحمر السينمائي وبينال الدرعية للفن المعاصر وبينال الفنون الإسلامية. وما زالت هناك فرص واعدة ومتجددة في قطاع الثقافة ستسهم في تغيير مكانة المملكة عالمياً.

0: السلام عليكم. مساك الله بالخير اخوي. اخوي انت طالب شحنه وانا في الطريق جايك، بس احتاج منك الكود اللي جاك على الرساله ترسل لي اياه، وان شاء الله انه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون مواصل عندك.
1: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
2: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على نبي الهدى والرحمة نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة المستمعون والمستمعات، وحيكم في هذا اللقاء المتجدد الذي نتحدث فيه عن الله وعن أسمائه وصفاته. هذا العلم الذي نحن بحاجة إلى مراجعة بين وقت وآخر في كل جوانبه وفي كل ما يتعلق به تدبرا وتفكرا. وقبل أن أستفتح معكم أيها الأحبة هذا اللقاء، أقول لكم قصة تحدث بها أحد الدعاة بعد أن سافر إلى دولة من الدول الأوروبية. يقول: ذهبت للدعوة، فكنت كلما أتيت مقر من مقر المساجد أو المراكز الإسلامية يتحدثون عن رجل بأنه مسابق ومساهم في هذه المراكز الإسلامية وهذه المساجد. يقول: إلى درجة أني يعني لمست أن الكثير من الناس يعرفونه ويعرفون جوده وكرمه. فقلت لأحد ممن عرفتهم في هذه المراكز: أريد أن أقابل هذا الرجل، أريد أن أرى هذا الرجل الذي يساهم ويدفع أموالا طائلة للمساجد وللدعوة في سبيل الله. قال: اتفقت أنا وصاحبي أن نلتقي في إحدى المطاعم. يقول: أنا أنتظر هذا الرجل ومجيئه إلينا، كنت أتخيل صورة معينة، رجل أن يكون سماه ملتحي وثوبه القصير ووجهه الذي تعود عليه الدعاة والمصلحون أن يكون بهذا السمت. يقول: تفاجأت فإذا برجل قد جاءني، شعره طويل، رجل أبيض، صدره مفتوح، لابس سلسلة. جاءني هذا الرجل، يقول: ظننته أحد غير الذي أنا أنتظره، فإذا به هو هذا الرجل، هو صاحب العطاء. تكلمت مع صاحبي، قلت: هل هو هذا الرجل الذي يعني ننتظره والذي قلتم أنه مساهم وكذا وكذا؟ قال: نعم. السلام عليكم فلان، كيف حالك؟ أهلا وسهلا. يقول: حقيقة أنا أهنيك، صورتك ليست هي الصورة التي كنت أتخيلها، وأن هذه الصورة هو صاحب ذلك العطاء. فسألك بالله، نحن في عرفنا وفي اعتقاداتنا أن من كان هذا صورته شعر ناعم وصدر مفتوح وما يبذل هذا البذل، فما الذي دفعك أو ما الذي جعلك ما شاء الله بهذا الإنفاق؟ لكم أن تستمعوا أيها الأحبة الكرام، وهو مصداق لنبينا صلى الله عليه وسلم: لا يزال الخير في أمتي، مهما كان الإنسان مقصر أو عاصي يبقى في الأمة خير. قال هذا الرجل: يا أخي والله إني أحب الله، والله أحب الله حب ما تتخيله، لدرجة أني مشتاق إلى رؤية الله، وأحس وأنا أدفع وأنفق أني قاعد أنفق لعظيم أنا أحبه. لا تتخيل المشاعر التي في نفسي كيف أعبر عنها وأنا أتكلم عن محبتي لله. يقول: خيال لا أستطيع أن أتصوره. هذا الرجل يتكلم عن عظمة الله وحب لله عز وجل، وهو بهذه الصورة التي نحن نراها أنه مقصر فيها. هنا أيها الأحبة استوقفني قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. إن من الناس أيها الأحبة من في قلبه اتباع وتسليم وخضوع وخشوع لله، إدراك لعظمة الله عز وجل، فهو يترجمها ليس في أقواله بل في أفعاله، لعلمه بكمال الله عز وجل، الكمال الذي تجلى به الله عز وجل الذي لا يشاركه فيه سواه. ولهذا لما جاء قول الله عز وجل الحسنى، جاءت هذه الكلمة وهذه الصيغة بصيغة التفضيل المحلاة بأل، التي تعني تخصيص الله عز وجل بتلك أسماء الحسنى ومظنة العهد الذي هو لله عز وجل، ليس له إلا هو. يسأل سائل: كيف هذا الكلام؟ نقول: أسماء الله الحسنى مؤكدة في هذه الآية بصور إذا فهمها العبد سيعظم الله عز وجل. اللهم اجعلنا هداة مهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله.

أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.
1: يعرضنا لوعيدك، اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك أنك أنت الحي القيوم ونحن ميتون، وأننا يوم القيامة لمبعوثون. اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك أنك أنت الله الخالق البارئ المصور، والكل مخلوق بإرادتك، حي بقدرتك، ميت بمشيئتك. اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك أنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد، وأنك الغني عن الشريك والولد. يا رب أسلمنا لك يا كريم الوجه وجوهنا، واتبعنا ملة إبراهيم حنيفة. اللهم إنا نسألك خيرا يقود إلى الجنة.

حي على الفلاح.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ، رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.
2: مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، أسعدتم أوقاتا وأهلا ومرحبا بكم. لقاء أسبوعي جديد يجمعنا بكم في الإذاعة تقرأ، وفي هذه الحلقة بين يدينا كتاب بعنوان 500 كلمة قرآنية تفهم خطأ لمؤلفه الأستاذ عبد المجيد السنيد. نرحب بضيفنا الدائم الأستاذ طارق المالكي، حياكم الله.
3: أهلا وسهلا.
2: نتحدث عن كتاب مفيد ومفيد جدا، ويعني يكفي ارتباطه بكتاب ربنا جل وعلا، ويعني هذا الدستور الذي هو كتاب المسلمين جميعا وفي كل زمان. نتحدث عن قصة تأليف هذا الكتاب ولماذا 500 كلمة تحديدا.
3: يعني ذكر الشيخ الماجد وهو الذي قدم هذا الكتاب يقول أن المؤلف حبر آيات فهمها كثير من الناس على غير وجهها، فبين المؤلف معناها الصحيح وقال بأن هذا الكتاب هو لون جديد من ألوان صناعة الكتابة في تفسير القرآن، ولم يقف على من نسج على منوالها مفردا، وقال بأن هذا هو من أنفع أنواع التفاسير لما يتضمنه من دفع سبق توهم المعاني الباطلة والضعيفة جدا كما يقول، وما يشتمل عليه القضاء على الجهل المركب الذي يكون صاحبه جاهلا بالشيء ولا يعلم أنه جاهل به، فهذا صار جهلا مركبا. فيقول فلا تجده يسعى إلى زواله، لماذا؟ لأنه رضي رضا تاما بما عنده من الجهل، وقال بأن الحق هو الذي يجب اتباعه، وقال هذا بخلاف الجهل البسيط وهو عدم معرفة المعنى أصلا مع علم صاحبه بجهله. فيقول هذا يدفعه إلى السؤال والتعلم، وهذا الكتاب مما نفع الله به في طبعات متعددة وقرئ في المساجد وتدول بشكل كامل في وسائل التواصل الاجتماعي، وكثر حديث الناس عنه لما تضمنه من العلم، وكذلك لما سرتهم كثيرا من دفع التوهمات والأباطيل عن كتاب الله عز وجل. أما مؤلف الكتاب فيقول يعني الله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب لتدبر آياته والعمل به يعني نورا وهدى للناس، وقال هذا ثمرة من ثمرات التلاوة، وقال بأن أكثر ما يستجلب به التدبر هو معرفة معاني الآيات واستجلاء غريب المفردات، ودأب كثير من الناس بعد توفيق الله عز وجل على مطالعة كتب التفسير يعني ليتحقق لهم فهم القرآن وتدبره بالبحث عن تفسير الكلمات الغامضة والمفردات المشكلة، ولكن يقول يغفلون عن كلمات يظنون أنهم يدركون معناها ويعرفون تأويلها وهم بعيدون عن المعنى الصحيح. فأخذ المؤلف على عاتقه على جمع بعض الكلمات من هذا النوع من كتاب الله الكريم التي قد يفهمها بعض الناس فهما خاطئا، وقد أقعدهم الظن كما يقول يعني عن السؤال والبحث عن معناها، فأراد توضيحها للقارئ وقال ليكون منهجا يحتذى به في مراجعة معلوماته الواثق منها الظن صوابها استنادا إلى الظن. ويقول قد يلحظ القارئ الكريم سهولة بعض الكلمات وبديهيتها، إلا يقول أني حقيقة لم أضع كلمة هنا إلا بعد سبر أغوار الحاجة إليها بعرضها على الناس للتحري عن مدى الحاجة لإدراجها. ويقول حرصت ألا أتوسع في العرض، فلأن المعني بهذا الكتاب هم غير المتخصصين على وجه أخص. ويقول تحصلت لي مجموعة لا بأس بها من الكلمات، يعني بلغت 110 في الكتاب الأول، ويقول زادت إلى الضعف في الكتاب الثاني، ويقول بعد ذلك بانت لي كلمات أخرى كثيرة يعني جديرة بالإضافة مع ما سبق بلغت 300 كلمة، ومن ثم بدأ برحلة بحث جديدة فوصل إلى 500 كلمة. ويقول الكلمات المضافة لا تقل أهمية عما سبق، فرأى أن يجمعها في هذا الكتاب الذي نتحدث عنه الآن وأسمى ب500 كلمة قرآنية تفهم خطأ. ويقول المؤلف أنا على يقين أن هناك مزيد من الكلمات التي قد تفهم خطأ، فالفهم الخاطئ أمر نسبي، وعلى القارئ الحريص أن يتدبر آيات القرآن الكريم وأن يمعن النظر في كلماتها التي لا يحتملها السياق، فليسأل العلماء وليراجع كتب التفسير ليتجلى له المعنى الصحيح.
2: إذن هناك كلمات قد تكون يعني غامضة أو غريبة كما يقال من غريب القرآن، وهناك كلمات واضحة ولكن في سياقها المعنى مختلف تماما.
3: نعم، يعني خذ على سبيل المثال ذكر المؤلف الآية 22 من سورة البقرة، قوله تعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. وقال البناء هنا ليس بمعنى التشييد كما يتبادر إلى ذهن القارئ العادي، بل البناء هنا بمعنى السقف. واستشهد بقول ابن عباس رضي الله عنه يقول البناء هاهنا بمعنى السقف. فهذا واحد من الأمثلة عما تفضلت به.
2: نعم، هناك من كلمات القرآن ما يفسر بعضه بعضا، ومنها ما يفسر بحديث الرسول أو من كلام الصحابة والعلماء من المفسرين يعني. فوجود 500 يعني معناته أن هناك أكثر، وهناك كلمات واضحة تماما في القرآن.
3: يعني في هذا السياق ذكر ابن كثير ويقول يجب في تفسير لأحد الآيات مثلا في قوله تعالى في سورة البقرة في الآية 47 يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ويظنون بهذه الآية أن الله سبحانه وتعالى فضل بني إسرائيل على العالمين في كل زمان ومكان، ولكن المراد بالعالمين هم الذين عايشوا ذلك الزمان، فبنو إسرائيل أفضل ذلك الزمان بماذا؟ بما أعطوا من الكتب وما أرسل إليهم من الرسل ما لم يعط غيرهم، وليس به المراد العالمين في كل زمان. فأمة محمد عليه الصلاة والسلام أفضل منهم، وقال ابن كثير في ذلك ويجب الحمل على هذا لأن هذه الأمة أفضل منهم. لماذا؟ لقوله تعالى عندما خاطب هذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس.
2: نعم،

0: من أمثلة تفسير القرآن بالقرآن في قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فظن الصحابة قالوا: يا رسول الله، من منا لم يظلم نفسه؟ فنزلت الآية التي تحدثت عن أن الظلم المقصود به الشرك في قوله: إن الشرك لظلم عظيم. فهذا كمثال على تفسير القرآن بالقرآن، وهناك أيضا أمثلة على تفسير القرآن بالسنة.
1: يعني على كلامك هذا، ذكر المؤلف في سورة البقرة أيضا في الآية 58: وادخلوا الباب سجدا، أي ادخلوا الباب وأنتم ركوع، ليس وأنتم ساجدون. هذا روي عن ابن عباس، وقال حتى ابن عباس واستبعد الرازي وغيره يعني على حقيقة السجود على الأرض لهنا ويتعذر ذلك. فهذه واحدة من الأشياء، عندما تقرأ هذه الآية وادخلوا الباب سجدا تظن أنه سوف يسجد، قال لا، أي وأنتم ركوع وليس وأنتم سجود كما يتبادر من ظاهر الآية.
0: نواصل وإياكم مستمعينا حديثنا بعد فاصل قصير.

0: من جديد نحييكم مستمعينا، ولا زال حديثنا في هذه الحلقة في كتاب 500 كلمة قرآنية تفهم خطأ للشيخ عبد المجيد السنيد. ما الذي يدفع أو يجعلنا نقع في هذا أو هذه المشكلة أننا نفهم القرآن بغير ما ورد فيه؟
1: لعدم اطلاعنا على التفاسير وعدم التنقيب عن معاني المفردات وعدم اللجوء إلى أشهر التفاسير التي تعد مرجعا في عصرنا الحاضر. وبعض الأحيان عندما تقرأ ظاهر القرآن قد تذهب إلى أفكار لا تعنيها الآية ولا تقصدها على الإطلاق، مثل قوله تعالى في سورة البقرة في الآية 62: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بعض الناس قد يفهم هذه الآية فهم خاطئ ويتأثر بالأصوات التي تدعو إلى وحدة الأديان والتسوية بينها. فانظر كم يعني كم دين ذكر في هذه الآية، من الإسلام إلى اليهودية إلى النصرانية إلى الصابئة إلى، ويقولون ظنوا أن الآية تسوي بين هذه الأديان في المآل وفي المصير في كل حال. ولكن معنى هذه الآية الحقيقي كما يقول المؤلف أن المؤمنين بمحمد عليه الصلاة والسلام والذين هادوا، أي الذين اتبعوا موسى عليه السلام والذين كانوا على شرعه قبل النسخ والتبديل، والنصارى الذين اتبعوا المسيح عليه السلام وهم الذين كانوا على شريعته قبل النسخ والتبديل، هم الذين مدحهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. فأهل الكتاب بعد النسخ والتبديل ليسوا ممن آمن بالله ولا باليوم الآخر وعمل صالحا.
0: وهذا من أضل الضلال، من يعني يلتفت إلى آية ولا يلتفت إلى باقي الآيات، أو أنه يعلم أن آية أخرى نسختها، وإلا فالقرآن واضح: إن الدين عند الله الإسلام. يعني طيب، نأخذ أمثلة على بعض الآيات التي أوردها المؤلف والتي فعلا قد يشكل معناها أو أنها تفهم بغير سياقها.
1: يعني مثلا كما اشتهر عند العوام: يا من أمره بين الكاف والنون، فذكر المؤلف هنا في سورة آل عمران في الآية 47 قوله تعالى: قي إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فيقول الشيخ ابن عثيمين: اشتهر عند العوام

0: يقولون يا من أمره بين الكاف والنون، وقال هذا خطأ، فليس أمر الله بين الكاف والنون بل بعد الكاف والنون. هذا باختصار يعني من الأشياء الشائعة جدا بين الناس والخاطئة. وكذلك قال مثلا المؤلف في قوله تعالى في سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، ويظن بعض الناس أن البطانة مقتصرة على الولاة، والصواب أن البطانة تعني الأصدقاء والأولياء والأصفياء المطلعون على الأسرار للولاة وحتى لعامة الناس. وأيضا يعني ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران ويقول ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم. فالفشل هنا بمعنى يعني الجبن والضعف وليس بمعنى الهزيمة كما يظن الناس أو بمعنى الفشل.
1: وحتى كلمة تحسونهم مقصود فيها القتل وليس الإحساس، مجرد الإحساس.
0: نعم أحسنت. ومثلا ذكر المؤلف هنا في الصورة وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام كما ذكر في سورة الرحمن. الجوار هنا بمعنى السفن الجارية، المنشآت في البحر أينها تنشأ في البحر وتمشي في البحر، كالأعلام كالجبال. وظن الناس أن العلم هو ذلك الرمز القماشي المعروف، لا، وصف السفينة بالجبل في هذه الآية. فهذا مما يخطئ فيه الناس عندما يقرؤون قراءة ظاهرة للنص، مثلا في سورة النجم على سبيل المثال، يعني وأنه هو أغنى وأقنى. يظن بعض الناس أن أقنى بمعناها أفقر، وهي مقابلة لكلمة أغنى، وهذا الذي عليه أكثر المفسرين أن معناها أن الله سبحانه وتعالى أعطى لعباده ما يقتنونه ويدخرونه من شرف الأموال، وليس بمعناها أفقر أي مقابلة لكلمة أغنى. وكذلك وأنه هو رب الشعرى كما ورد في سورة النجم، والشعرى هنا ليس الشعر ديوان العرب، وإنما هو نجم في السماء كان يعبده بعض العرب، ولذلك قال الله عز وجل وأنه هو رب الشعرى. كذلك من تصحيح الآيات التي قد تتداول بين الناس مثلا كما ورد عن المؤلف في قوله تعالى في سورة الأعراف يقول فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. ويقول السيئة هنا ليس معناها الذنب كما يفهم البعض، بل معناها القحط والجدب والبلاء. فهذا مما أورده المؤلف في هذا الكتاب القيم.
1: ما الذي ينتج من الفهم الخاطئ للآيات أو فهم كلمات معينة بعكس معناها أو بدلالة مختلفة من أحاديثنا العامية؟
0: هذه مثل ما تفضل ابن عثيمين وشرح يا من أمره بين الكاف والنون، يعني يتداول فيها الخطأ تداولا واسعا جدا وهو غير صحيح، وقد يقبلها العامة ويتحدثون عنها في مجالسهم ويوصون بها بعضهم البعض، وهذا فهم خاطئ للقرآن. وقد ينتج عن ذلك أحكام شرعية غير صحيحة نتيجة الفهم الخاطئ، وكذلك حتى الفكرة الخاطئة. فهذه فكرة خاطئة يتداولها الناس عن معنى آية معينة مثلا أو عن معنى قصة معينة أو حادثة وأصلها غير صحيح، يعني ضررها أكثر من نفعها، لا في التنفيذ ولا في التفكير ولا حتى في التطبيق أو التعليم. وتعلم أخي صالح أن كثير من الأحاديث التي شاعت، أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، شاعت بين الناس كثيرا، عندما تسأل أهل العلم تجد أن هذا الحديث موضوع أو هذا الحديث ضعيف. يعني عندما نقول الجنة تحت أقدام الأمهات مثلا، أو الجنة تحت ظلال السيوف، أو حب الوطن من الإيمان، أو رمضان شهر أوله مغفرة وأوسطه رحمة وآخره عتق من النار، وقال العلماء هذا حديث منكر لا أصل له، وهي مما يتداول كثير بين العامة. فكيف تأتي تحاور عاميا مثلا أو إنسان لم يطلع أو يقرأ وتقول له بأن رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق، ويأخذ هذا المثل ويعلم به أهله ويتحدث عنه وهو غير صحيح؟ هذا من مساوئ الفهم الخاطئ للقرآن والحديث على حد سواء.
1: وحتى لو تيقن من معنى الآية فهناك ما وراء الآيات من ناسخ ومنسوخ ومطلق ومقيد وعام وخاص، يعني فلا يأخذ بظاهر الآية. لذلك يعني الرجوع إلى أحيانا في كتب تفسير مثل تفسير السعدي يعني بسيطة وواضحة جدا، يعني لا يكتفي الإنسان بتلك الختمة، وإنما بعض الختمات التدبرية التي يرجع فيها إلى مثلا كلام أهل العلم الثقات فيها أو دلالات الآية أو معانيها، أو يستفيد منها في واقعه ويجعله قرآنا يمشي على الأرض.
0: مما ذكر المؤلف بناء على ما ذكرت، يعني الآية 10 من سورة النمل، يقول: فلما رآها تهتز كأنها جان. عندما نقرأ الآية نظن الجان هو الجن. وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية، وهو إمام المفسرين، يقول: نوع من الحيات سريع الحركة، هذا هو الجان المقصود به في هذه الآية.
1: إذن مستمعينا، كانت هذه الحلقة وهذا الحوار في كتاب 500 كلمة قرآنية تفهم خطأ لمؤلف الشيخ عبد المجيد السنيد. شكرا لطيب متابعتكم، ولنا معكم بإذن الله لقاء. السلام عليكم ورحمة الله.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية. مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات. تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل.
2: الله الله الله.
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير. أنت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الصدارة.
6: بقيادة المدرب الجديد الأخضر يخسر ودية الإكوادور في معسكر إعداد كأس العالم. فهد المفرج مدير تنفيذي للمنتخبين الأول وتحت 23 عام، وصالح الداود مسؤولا في إدارة البراعم بالاتحاد السعودي. بعد فوزه على الفتح الحزم يتوج بطلا لدوري جوي تحت 21 عام. الخليج يخطف البرتغالي غوميز مدرب الفتح. ومدرب الأهلي يايس له مطلوب لتدريب ميلان الإيطالي والشرط الجزائي 6 ملايين يورو.
1: الصدارة.
6: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مساكم الله بخير وحياكم الله حبتنا المتابعين الكرام في موعد جديد مع برنامجكم اليومي والمباشر الصدارة. في البداية تقبلوا تحية محدثكم علي اليوسف العدد التقديم، وفي الإخراج مهند الويمي. تملكوا حبتنا قضاء طيب وأمتع الأوقات. مع عودة أولى حلقة برنامجكم الصدارة حبتنا بعد إجازة عيد الأضحى المبارك نزول

0: إذن أسمع عبارات التهنئة والتبريكات إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وإلى مقام سيدي سمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بإذن مناسبة عيد الأضحى المبارك، وإلى كافة القيادة في المملكة والقيادة الرياضية وإلى عموم الشعب السعودي والأمة الإسلامية. نقول لكم كل عام وأنتم بخير، تقبل الله من الجميع العبادات وعيد أضحى مبارك على الجميع. التهنئة موصولة حبتنا لضيف حلقتنا اليوم الإعلام الرياضي علي الزهراني. علي يا مساء الخير، كل عام بخير.
1: يا مساء الخير زميلي علي، مساء الخير على كافة المتابعين والمستمعين الأعزاء، كل عام وأنت بخير حبيبنا. الله يسعد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذه المناسبة الدينية العظيمة ونحن في هذا البلد المعطاء في خير وأمن ورخاء. التهنئة موصولة للقيادة الرشيدة وللشعب السعودي ولكافة مستمعي إذاعة الرياض الأعزاء، تحياتي لك.
0: كيف عيدكم الغالي علي؟ كيف؟
1: الحمد لله في أمن وأمان وخير وسعادة وطمأنينة واستقرار وروحانية تجلت في كل الأمكن الحمد لله رب العالمين كالعادة. الحمد لله رب العالمين،
0: اللهم لك الحمد،
1: نسأل الله سبحانه وتعالى نديمها علينا
0: يا رب. نهني أنفسنا نجاح موسم الحج المتكرر ما شاء الله، بس الملاحظ خلال السنوات الأخيرة الماضية أنه النجاح أصبح يعني يحمل جودة، يعني يحمل أرقام عالميا نفتخر فيها في تنظيم الحشود على مستوى العالم. يعني كيف تدير مجموعة سكان أو مجموعة بشرية يزيد عددها عن 1.5 مليون، يقارب تقريبا 2 مليون، وبتوقيت زمني ضيق. يعني مثلا نفرة من يوم عرفة إلى مزدلفة، وثم مزدلفة إلى رمي الجمرات، يعني في غضون أقل من تقريبا يوم كامل 24 ساعة تسير ما يزيد عن 1.5 مليون بالحمد لله سلاسة وبنجاح أعلن من خلال الجهات المسؤولة خلو هذا الموسم الحمد لله، وأعتقد للموسم الثاني أو الثالث على التوالي من أي أمراض وبائية. بالرغم علي وحبتنا متابعين الكرام أنه أنت تجمع جنسيات، أعتقد أنه كأني شفت الإعلان عن 122 أو أكثر من 120 جنسية مختلفة وناس جايين من مختلف الوجهات، فكيف قدرت تدير الحشود البشرية هذه كلها بتوقيت زمني وتوقيت جغرافي ومكان جغرافي ضيق، توقيت زمني ضيق بنجاح يحمل جودة عالية؟ هذه احنا نقول فيها أول شيء اللهم لك الحمد، هذه نعمة من رب العالمين. يوم رب العالمين أول شيء يسخر لنا هذا البلد المبارك في قبلة المسلمين، هذه نعمة، يعني هذه الجميع يحسدنا عليها، بل خلنا نقول يغبطنا على النعمة هذه. الشيء الثاني الحمد لله على نعمة هذه القيادة الرشيدة اللي بصمة الجودة، جودة الحياة صار نشوفها في كل مكان، في قطاعنا الرياضي احنا نتكلم عنه والمتخصصين فيه، في قطاعنا السياسي الحمد لله واحنا قاعدين نشوف كيف ندير الأزمات في المنطقة وخارج المنطقة بشكل عالي جدا بجودة عالية. نرجع مرة ثانية يعني نركز على كلمة جودة. في القطاع النسك الإسلامي الركن الخامس من الإسلام، وفي كل القطاعات الأخرى قطاع البترولي، هذه نعمة يحق علينا علي الغالي وحبتنا متابعي الكرام أنه نوقف، يعني المفروض أن يخصص لها صراحة حلقات كثير الحديث عنها، لكن مو أقل من استهلال في حلقتنا اليوم نستذكر في هذه النعمة ونقول يا ربي لك الحمد ويا ربي بارك وزدنا من فضلك يا رب العالمين.
1: الحمد لله، يعني زي ما تفضلت أخوي علي إحنا في بلد عظيم وقيادة عظيمة وشعب عظيم، كل الإمكانيات المالية المادية والبشرية سخرت لقاصدي بيت الله الحرام والمسجد النبوي. كل سنة وكل عام نتفنن بفضل الله سبحانه وتعالى في إدارة هذه الحشود، والدلالة واضحة على هذا الأمر بصراحة. يعني في زي ما تفضلت عدد كبير، عدد مليوني يصل في بعض المواسم إلى 3 مليون، وفي بقعة جغرافية محصورة بين جبال، ويتم يعني تسير الأمور بكل أمن وسلاسة وبتنظيم عالي. فأعتقد أنه هذا الشيء دائما أصبحت من ديدن السعوديين قيادة وشعبا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم على هذا البلد أمنه وأمانه واستقراره، وأن يمد

0: على مولاي خادم الحرمين الشريفين بالصحة والسلامة والعافية، وأن يمكن سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد الأمين بالتوفيق والنجاح، ونشاهد المزيد إن شاء الله تعالى من هذه النجاحات التي تتواصل في بلد الأمن والأمان والسلام والاستقرار المملكة العربية السعودية.
1: يا رب. حياكم الله حبتنا إذن في الدقائق القادمة مشيئة الله في حلقة جديدة مع برنامجكم اليومي الصدارة. نسعد جدا بتواجدكم الدائم لمشاركتنا النجاح في حلقات البرنامج من خلال وسائل البرنامج اللي ذكركم فيها 011-4053. حبتنا تتابعونا من خلال التواصل التقليدي المعروف موجات إذاعة الرياض القصير والطويلة. أما بالنسبة لحبتنا يتابعون خلال التواصل الرقمي البث المرئي المباشر، حياكم الله على مختلف منصات الرقمية الجديدة أو على ما يسمى أعلام الجوالات على منصة التطبيق الخاص بإذاعة التلفزيون سعودي ريدي بلس، تكتبون على خانة إذاعة الرياض بعد خانة برنامج الصدارة مشاركاتكم حياكم الله، أو على تطبيق الإكس الشهير من خلال الحساب الرسمي إذاعة الرياض البث المرئي تغريدة الخاصة في البث المرئي حياكم الله. إيش اللي حصل منتخبنا الغالي علي؟ اليوم خسرنا قدام المنتخب الإكوادوري خسارة، أترك لك الأبداء وجهة نظرك هل كانت مفاجئة ولا لا، لكن أنا بنقل على أقل تقدير الطموح اللي إحنا تعودنا عليه في الوسط الرياضي والتغييرات اللي كان حصلت على مستوى الإداري بوجود رجل خبير فهد المفرج على رأس المنتخب الأول والمنتخب تحت 23 عام، ووجود مدرب نقول على أقل تقدير ناجح وخبير في دورينا اليوناني الدونس. عناصر اليوم كانت في بداية تشكيلة كلها تلعب دقائق لعب فعلية وعناصر شابة، فكان السمة الأولى أنه نطلع تعادل يمكن نفوز، وقدمنا فعلا الشوط الأول بدايته مستوى طيب جدا، بس ما أسرع أنه رجعنا مرة ثانية للأسف لصبغة الأخطاء المكررة على مر السنين. صحيح. الكرات العرضية اللي نفشل فيها، ثم المعنويات اللي تحبط وتنزل بشكل مباشر لعناصر منتخبنا على الأغلب، يعني في وقت ما نستقبل هدف هدفين، ثم طارت الذاكرة بشكل مباشر لكأس العالم، استحضرنا إسبانيا والإكوادور، يعني المعترك راح يكون خطير جدا. استطلعنا اليوم وش سبب خسارة منتخبنا السعودي أمام إكوادور في المعسكر الإعداد الأخير قبل انطلاق إذن كأس العالم بمشيئة الله تعالى. خلي أبدأ معك علي حبيبنا، ليش وهل أنت تعتقد أنه كانت خسارة مفاجئة ولا هذا المتوقع؟ يعني مدرب طوارئ.
0: والله شوف علي، أول شيء إحنا دائما في مثل هذه المباريات أنه الآراء تتباين، ردات الفعل والآراء الفنية ما بين حالتي الفوز والخسارة، لأنه أغلب ما يطرح نابع من العاطفة لا من منطقة التحليل الفني الصحيح. إذا أخذناها في المجمل العام، دائما المباريات أو التجارب الودية ما ينبغي أن نبحث عن النتيجة الإيجابية بقدر ما يجب البحث عن ملامسة الأخطاء، حالات الضعف في مراكز المنتخب التي تحتاج إلى تصحيح وتعديل ومعالجة، كذلك إلى نقاط القوة ومحاولة أيضا إيجاد محاولات تعزيز لهذه القوى في المنتخب سواء الدفاعية أو الوسط أو الهجوم. إحنا نعرف أن المنتخب الإكوادوري ليس بذاك المنتخب السهل أو اللي يسهل تهزيمته، إحنا نتكلم عن منتخب يحمل المركز 23 في التصنيف الدولي، يعني واحد من أفضل منتخبات العالم، بينما المنتخب السعودي إحنا لما ننظر للتصنيف على مستوى الاتحاد الدولي الفيفا مركز المنتخب لا يزال يقبع في المركز 61، فهناك فارق بين الحالتين الفنية. التغييرات التي حدثت لها دور كبير جدا، احنا نبحث ولازلنا نبحث، يعني شوف لك أنت تخيل علي التغييرات التي أجريت على جسد المنتخب من عدة سنوات، نبحث عن الاستقرار الفني ما وجدناه، تغير مدربين بشكل مستمر، إداريين، أمور تعرف، حتى عملية اختيار المدرب دونيس في توقيت كانت توقيت خاطئ، لأنه أنت مقبل على مشاركة كبيرة بحجم مونديال 2026 اللي هي تعتبر الظاهرة والتجمع الكروي العالمي الأول على مستوى عشاق ومحب كرة القدم في العالم، تأتي قبلها بشهر أو شهرين وتتعاقد مع مدرب يفترض أن يكون لديه وقت كافي في التحضير، في الإعداد، في خوض المباريات الودية حتى يصل إلى إيجاد صبغة فنية وإيجاد تشكيلة مناسبة يخوض بها غمار المونديال بشكل مستقر. اليوم احنا نعرف ان الجود من الموجود، يعني هالعناصر الموجودة اغلبها

0: ونتفائل فيه بإذن الله أن يكون المنتخب قادر على تقديم الصورة المشرفة في المباريات الثلاثة المنتظرة في مونديال 2026. المدرب بلا شك طبعا المباراة بشكل عام كان فيه طبعا زي ما تفضلت كان فيه ضعف نقاط ضعف في اللمسة الأخيرة، غياب الدقة في الثلث الأخير في الهجوم، عدم يعني إيجاد فرص حقيقية للتسجيل، عدم تجانس ما بين أفراد المنتخب خاصة في الدفاع، يعني ما وجدت في تفاهم يعني أو سرعة أو تركيز ذهني عالي ما بين عناصر المنتخب خاصة في الجانب الدفاعي. يحتاج المدرب دونيس العمل على هذا الجانب، لأنه لابد يكون في تركيز، لابد يكون في تفاهم وتجانس ما بين التوليفة اللي يخوض فيها المنتخب. اليوم عندنا أكثر من تقريبا المجموعة 30، هناك 5 لاعبين تقريبا سيخرجون من القائمة، لا زالت الأسماء غائبة، ما نعرف من سيقرر في نهاية المطاف إخراجه من القائمة. لكن كل من يرتدي شعار المنتخب نقول إن شاء الله إنه هذه التجربة برغم الخسارة ستعطينا بإذن الله فرصة أخرى لتحقيق نتائج جيدة وظهور مظهر مشرف في المباريات القادمة إن شاء الله
1: يا رب. إحنا عندنا تقرير حول اللقاء الذي يقيم فجر هذا اليوم، نستعرضه ونرجع بعد لمزيد من الحديث والتفاصيل. رقمنا المباشر استقبال مشاركتكم 011-4053. إحنا في بث مباشر على إذن موجات إذاعة الرياضة القصير والطويلة، البث التقليدي، وعلى البث الجديد أو علامة الجوالات نبث ونصل لكم بشكل مرئي، وحياكم الله. تقرير نرجع بعد لمزيد من الحديث والتفاصيل.
2: في إطار تحضيراته المكثفة لخوض غمار منافسة بطولة كأس العالم، تلقى المنتخب السعودي لكرة القدم خسارة ودية أمام الإكوادور بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمع بينهما على أرضية ملعب المعسكر الإعدادي للأخضر في العاصمة الأمريكية نيويورك. وأتت هذه المواجهة ضمن البرنامج الإعدادي الذي يخوضه الأخضر للوقوف على مستويات اللاعبين الفنية والبدنية وتطبيق بعض الجمل التكتيكية قبل الدخول في المعترك المونديالي الرسمي. وقد كان منتخب الإكوادور قد تقدم بالهدف الأول عن طريق بورزو بعد مرور 35 دقيقة من الشوط الأول، وأضاف فالنسيا الهدف الثاني لمصلحة الإكوادور في الشوط الثاني في الدقيقة 51، فيما نجح سلطان مندش في تقليص الفارق للمنتخب الوطني في الدقيقة 87. وشهدت المباراة الظهور الأول لليوناني دونيس المدرب الفني للمنتخب السعودي الذي أشرك في باكورة مبارياته 19 لاعبا باحتساب 8 بدلاء أدخلهم خلال الشوط الثاني، وعجز الصقر عن تحقيق الفوز للمباراة الثالثة تواليا متلقيا هزيمة جديدة بعد خسارتين سابقتين أمام صربيا ومصر، كما هزم تجريبيا 4 مرات متتالية باحتساب الخسارة أمام الجزائر. تبقت له مباراتان تجريبيتان أمام بورتوريكو في أوستن والسنغال في سان أنطونيو. ويختتم هذا المعسكر برنامج إعداد المنتخب لنهائيات كأس العالم التي تستضيفها كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك بين 11 من يونيو و19 من يوليو المقبلين. ويقع الأخضر في 8 مجموعة المونديال رفقة الأوروغواي وإسبانيا والرأس الأخضر.
3: الصدارة. الصدارة. الصدارة.
1: شكرا عبد الملك القليب على قراءة تقرير من إعداد علي اليوسف. ذكركم حبتنا ضيفنا اليوم هو الإعلام الرياضي علي الزهراني، استطلعنا الرئيسي في حلقتنا برأيكم ليش خسر منتخبنا اليوم أمام الإكوادور. علي، على ضوء التقرير بالإضافة إلى ملمحين أنت قلتهم قبل التقرير اللي هو غياب الروح، أنت تقول في المونديال بيصير في روح، طيب أمس دخلنا ببداية روح معنوية وزين بعد ما استقبل الهدف كأنه تبعثرت أوراق، يعني كأنك ما أنت لاعب محترف. هذا ودي تعلق عليها بالإضافة اللي أنت قلت قبل التقرير بعد أنه 5 لعيبة وهذا فعلا متوقع إعلانها اليوم بعد نهاية التدريب للقائمة الأخيرة، في 5 أسماء سيتم استبعادها من تشكيل المنتخب. مين اللي ودك يتم استبعاده؟
0: والله شوف، احنا بالنسبه احنا دائما نعزف على جانب الجانب المعنوي على اللاعبين. احنا نقول

0: اللاعب السعودي مشكلة الأساسية، يمتلك المهارة ويمتلك أحيانا بعض اللاعبين يمتلكون الخبرة الكافية، ولكن المشكلة الأزلية اللي أنا أشوف أنها لم نجد لها حل حتى هذه اللحظة هي في المزاجية. زي ما تفضلت، في أجزاء من المباراة تشعر بنوع من القتالية والأداء الرفيع والروح العالية، وفي أجزاء أخرى من المباراة تجد نوع من الانهزامية وانخفاض الروح، وهذا يشكل عبء على المنتخب وتنعكس بأثار سلبية من حيث المستوى وكذلك النتيجة. لو المنتخب يلعب بنفس الرتم اللي احنا تعودنا فيه، عنده الثقة العالية بالحماس بالرغبة بالإرادة، ترى هذه يعني تفرق كثير مع المنتخب. اللاعبين عندهم القدرة، ما نقول عندهم المهارة، نعم في جوانب تحتاج الى عمل كبير وعمل مضني، لعل ابرزها الضعف البدني. يعني تشعر ان البنية الجسدية اللاعب السعودي تختلف عن بقية المنتخبات، هذا الجانب يجب ان يكون له تحضير وتهيئة وتقوية بشكل كبير. اللاعبين علي اذا اخذناها ممكن من وجهة نظر اتوقع والله اعلم، اذا كان في هناك عناصر ممكن تستبعد من القائمة للامتثال طبعا للقائمة الرسمية المسموح فيها للمشاركة، يمكن ناخذ عبد القدوس عطيه كحارس، علي لاجامي او حسن كادش، زياد الجهني، على حجي، ربما عبد الله آل سالم، هل اسماء اتوقع هي اللي ربما تكون خارج القائمه؟
1: انا اتمنى انه آل سالم يتم استبعاده. بقيه الاسماء اللي ذكرتها اتفق معك اذا كان في توجه، فالاسماء الاخرى بتغطي ان شاء الله، لكنه آل سالم هو الهداف عندنا ترى قبل ما ينتقل للقادسيه، وكان بالمناسبه يدربه دونس، هو عنده الحس التهديفي. انا كنت اتوقع واتمنى انه لعبنا امس براسين حربه علشان يصير عندك حلول، ما تصير امس كانك مشلول. ترى امس كنا متاخرين بهدفين، الشوط الثاني ترى كله كان مزعج وكملته فقط للاطلاع، يعني المفروض الواحد ما قدر يكمله، بس بوضح الفكرة الغالي علي، انه امس بالرغم ان احنا متاخرين بهدفين الا انه امس ما كان عندنا حلول ابد. وجود عبد الله آل سالم بالاضافه لفراس متحرك يروح ويرجع، وعبد الله آل سالم يتواجد في الغالب في الصندوق، رجل يشم رائحه الهدف، فعلى اقل تقدير لا تستبعده. اتمنى انه ما يتم استبعاده، اتمنى، ولو انه بالنهايه احنا نتكلم عن امنيات، لكنه مفترض انه التوجه يصير عام، انه يصير عندنا مثل ما احنا قاعدين نرمم ونقوي الخطوط الخلفيه، لكن بنفس الوقت يصير عندنا حلول. امس مشلولين حلول امس.
0: صحيح، شوف عندك احنا خط الهجوم، عندك عبد الله السالم، وعندك صالح الشهري، وعندك عبد الله الحمدان، وعندك فرانس البريكان. يعني انا اشوف تجربه صالح يمكن يعني بيروح بيذهب الى مونديال 2022 ومقدم صالح الشهري في تلك الفترة، يمكن يكون خيار انه الابقاء على صالح الشهري على حساب عبد الله السالم. هذا وجهة نظر، ممكن المدرب عنده فلسفة او رؤية فنية مختلفة، وربما يكون خارج هذه الاسماء عدد اخر، لكن هو بالتأكيد انه بيكون في الجوانب الدفاعية بيحرص على تعزيز جوانب الدفاع سواء في العمق الدفاعي، الاظهرة، محاور الارتكاز، وبالتالي سيبحث عن جودة المهاجمين اللي يمكن يشكلون صناعة فارق في التوليفة الأساسية. لكن علي في نقطة مهمة ثانية، إنه في أغلب العناصر اللي نعول عليها الشيء الكثير، اللاعبين أصحاب الخبرة الطويلة مع المنتخب، سالم الدوسري، حسان تنبكتي، فراس البريكان، يعني أنا أشوف في انخفاض واضح في مستوى محمد كنو، في انخفاض في مستوى هؤلاء اللاعبين. يعني أنا يعني قد لا ألوم اللاعبين المنضمين حديثا للمنتخب، يعني الأمس شفت الهدف اللي شكل فيه أسلوب فردي رائع اللي هو سلطان مندش، صراحة يعني كان مبهر، يعني مشاركة كانت إيجابية، هذه تعزز الثقة لدى اللاعب.
1: هل انخفاض، شوف أنت أثرتني وأكيد أثرت المتابع، الانخفاض هذا بالمنتخب بس ولا مع أنديتهم بعد؟
0: لا حتى مع أنديتهم، للأسف حتى مع أنديتهم، يعني سالم الدوسري، ليش سالم الدوسري، محمد كنو كذلك، حسن تنبكتي، في أسماء كثيرة.
1: يمكن تعبوا موسم طويل ودوريين آسيا، بس مو مبرر إنه قدام المنتخب. يعني عندنا شقين، الشق الأول إذا هو تعبان لا تختاره يا دونس، مفترضين يجي دور دونس ويجي دور مفرج، ما يختارون العناصر عندها روح زي ما أنت أشرت المندش.
0: شوف عندك ما في خيارات بديلة، إنه إحنا كنا نتكلم عن وفرة في الاختيار. اليوم لا، إحنا ما عندنا اللاعب، اللي أنت داخل على مرحلة مهمة جدا ومشاركة أيضا مهمة جدا، والوقت أزف على المنتخب السعودي، في سواء
1: تدري لا والله فيه لا فيه دورنا فيه ندورنا يعني. شوف هذه عبارة احنا قاعد نرددها بس ما ركزنا زين، اذا ركزنا لا فيه يعني زي مندش يعني
0: زي
1: مندش مندش لعبه اساسي.
0: لو تم اختيار مدرب من وقت كافي انا اقول لك معك، لو هذه التجربة اللي امام الاكوادور تمت الشهر اللي فات اقول لك صح في مجال ان نعدل ونبدل ونعطيه إتاحة الفرصة لاكبر عدد من اللاعبين حتى نوصل للاختيار الامثل او اختيار القائمة المثالي اللي تذهب الى امريكا لتقديم عطاء جيد. لكن اليوم لا، خلاص عندك الان 30 لاعب، سيتم اخراج 5 لاعبين تقريبا، هذا هؤلاء الموجودين اللي تم اختيارهم، ما عاد في حلول عندك. نتكلم على ان الاتحاد السعودي لكرة القدم للاسف اخطا في كثير من الامور المتعلقه بالمنتخب. كان يفترض عليه ان يبدا مبكرا في تجهيز المنتخب وحسم موضوع هيرفيني رينارد مبكرا واختيار مدرب للمنتخب حتى نوصل لصيغه يعني فنيه واداريه واستقرار مثالي للمنتخب. اليوم لا، مباراه الاكوادور بعد تقريبا كاس العالم الفارق عليها ايام معدوده، فبالتالي المهمه صعبه صراحه.
1: استحضرت قبل شوي اسم المدرب الإيطالي مانشيني وقت ما قلت، وكان فعلا بدرت في بالي الرؤى المزاجية اللي بعض لعيبتنا، وانت أجدت في وصف العبارة، وبنفس الوقت تجدها حاضرة في أكثر من مناسبة أمس. يعني على سبيل المثال الهدف الثاني جاء بخطأ تمريرة بدائي من تمبوكتي، تخيل هذا العين مفتحة في دفاع منتخبنا، هذا اللي احنا كلنا سعوديين نعول بعد الله سبحانه وتعالى على تمبوكتي. أمس أخطأ بتمريرة بدائية، يعني ما يسويها واحد محترف، واحد بقيمة وجودة حسن تنبوكتي. هنا نرجع قضية يعني المزاجية هنا، ولازم إحنا معليش ترى لازم نكرر الموضوع هذا لين يتصلح. إذا الأغلبية مجمع على أنه في مزاجية وفي مستويات مختلفة للاعبتنا في ارتداء شعار منتخب عن ارتدائهم لشعار الأندية، لأن لازم نوقف وقفة جادة، لازم نضغط عليهم هم اللعيبة. الثقافة ذي لازم تتغير، ذي الثقافة ولا لا؟
0: بكل تأكيد. أضف إلى إلى إلى ذلك، شوف بالأمس في مباراة الأمس، شوف المعاناة الفنية اللي لا زالت تتواصل مع المنتخب السعودي، هي الكرة الثابتة للخصم، الأخطاء الفردية زي ما تفضلت، غياب التجانس والتفاهم بين اللاعبين موجودة ومستمرة ولم تحل. الهدف الأول زي ما تفضلت للإكوادور يعتبر هدف بدائي، يعني كرة تخيل فاول من جهة الظهير من قرب منتصف الملعب وترفع أمام المدافعين والحارس دون تدخل، يعني هدف بدائي. الهدف الثاني غلطة مدافع، هذه الأخطاء الفردية تكبدك جهد موسم كامل، يعني تقضي على كل الأحلام، فبالتالي يجب يكون في تركيز. ويجب في لما نتحدث عن انخفاض مستوى اللاعبين هذه نتائجها الأخطاء الفردية، لأنه ما في تركيز ذهني. لو في تركيز ذهني للاعب زي حسن تنبكتي ما يخطو الخطأ هذا.
1: أي بس التركيز الذهني يجي من ويش؟ يجي من حماس، يعني أي لازم صحيح. لازم يكون عندك حماس. لا نغطي على لعيبتنا في وقت إحنا تصادمنا مع مدربين أجانب وتصادمنا، يعني شوف مغادرة مدرب فرنسي فيها سلبية يمكن واحدة الجميع متفق عليها، الجميع متفق على السلبية الوحيدة ربما في مغادرة مدرب فرنسي، إنه ما يرضى إنه لعبتنا يكونون بالتخاذل هذا أو بالمزاجية، خلنا نقول مو بالتخاذل، نقول بالمزاجية اللي عليها لعبتنا لعبة المنتخب. أمس دونس حتى وقت ما كان يناقش عبد الله الحمدان قبل ما ينزل تشعر إنه فعلا يعني قاعد يتعود على الأجواء. يعني هنا أنا أتفق معك إنه بداية الخطأ يبدأ من الإعداد، إعداد المنتخب سيء جدا،
0: صحيح
1: شكله سيء جدا.
0: غير كذا علي، في 3 عناصر مهمة: القائد الإداري، القائد والمدير الفني اللي هو المدرب، والقائد الميداني اللي هو كابتن الفريق. ترى هذه العناصر المهمة، الثلاثة الأركان هذه هي من تعطي الحماس للاعبين. يعني كجانب إداري يجب أن ترفع من همم اللاعبين. اللاعب لما تشاهده داخل الملعب يتكاسل عن دوره أو محبط أو شيء، في قائد ميداني يحيي فيه الروح من جديد، هذه غائبة. نتمنى من قائد المنتخب سالم الدوسري صاحب الخبرة العريضة والطويلة أن يأخذ هذا الجانب ويأخذ دوره كقائد، يعني يرفع الهمم لدى اللاعبين في المباريات. احنا نعرف كرة القدم لعبة رجولية، لعبة حماسية، نستحضر إذا تحدثنا عن كأس العالم ومشاركة المنتخب في كأس العالم نعود ونكرر.
1: طيب هل سالم يملك الميزة؟
0: المشاركة الأولى عام 94 إيش كان فيها المنتخب السعودي؟ إيش الروح اللي طغت على المنتخب السعودي؟ رغم أنه منتخب هو ونجح يعني أحرج هولندا وفاز على بلجيكا والمغرب وتأهل الدور الثاني وقدم مستوى كبير أمام السويد، يعني أبهر العالم. إحنا نريد الروح اللي كانت حاضرة مع المنتخب السعودي في أول مشاركة حاضرة اليوم في أمريكا، يعني نستحضر مشاركتنا الأولى في مونديال 94 في مشاركتنا في هذا المونديال 2026 في أمريكا. إذا تذكرنا هذه دور إداري، دور فني، دور إعلامي، دور جماهيري، لأن اللاعبين إذا استحضروا تلك الصورة صدقني علي يعني سيرتفع سقف الطموح لدى اللاعبين، سيكونون بشكل فني رائع إن شاء الله.
1: طيب أنا ودنا نبدأ استقبال شركانا في النجاح، أحبتنا اللي تابعونا حياكم الله، بس في استفسار ودي تجاوب عليه بعد ما نستقبل منتصر لو سمحت. في على ضوء حديثك قبل شوي تقول سالم الدوسي لازم أنه يرفع من همة اللعيب، طيب هو الكابتن سالم، هل يملك المميزات هذه؟ هل عنده الملكة؟ هل أصلا موجودة من خصائص سالم أنه يرفع رتم اللعيبة، ولا سالم نفسه نجده في بعض الأحيان ما عنده هذا الجانب؟ ودي تجاوب عليه لو سمحت بعد ما استقبل المتصل ابو احمد. خلي استقبل لو سمحت بالمتصلين ابو احمد. حياك الله ابو احمد، تفضل. الو، كل عام بخير، عيدك مبارك. هلا وسهلا.
2: العام انت بخير وصحه وسلامه وضيفك وانت ابو ماجد،
1: حياك الله. هلا بالغالي ابو احمد،
2: تقبل الله من الحجيج حجهم
1: امين.
2: في المنتخب بنقول ما اشبه الليله بالبارحه بصراحه. واتمنى انا اتمنى ان لا مدرب ولا رئيس الاتحاد السعودي يصرحوا دائما مره، لا يصرحوا. يا اخي انت لما تصرح تناقض نفسك. انت لما صرح في البدايه قال انا ابغى لي اخذ دقائق كثيره، يعني لعب دقائق كثيره. احنا نشوف من تقريبا 7 أو 8 لاعبين لعبوا من 300 وتحت الى 90 دقيقه. في لعيبه ما اختارهم ويشيد بهم يقول لك اللاعب هذا ممتاز ولا شاد فيه زي مراد موساوي. عندك عبد الإله المالكي لعب موسم كامل. عندك ما شاء الله الهداف حق أبها القحطاني مش المطيري
1: أعتقد.
2: في فهد الزبيدي ما شاء الله لاعب أساسي في كثير أحسن من ذول الموجودين بصراحة. طيب. يعني ما مجاملات، ما إذا في مجاملة لا تقول إن في منتخب بصراحة.
1: أوكي، شكرا لك ابو احمد، تحياتي لك. هلا والله، كل عام انتم بخير مجددا، وكل عام انتم بخير جميعا حبتنا. استقبل مزيد من المتابعين بالصوت التالي محمد. طيب نرجع مره ثانيه، اجل ناخذ محمد او متصل اخر. احنا استطلعنا اليوم ذكركم ايش سبب خساره منتخبنا قدام المنتخب الاكوادوري. اذا على بال ما يجهز المتصل التالي خلنا سابقه اجل علي تجيب لي على الاستفسار اللي قلت لك قبل شوي. سالم الدوسري هل يملك الملكه، ولا سالم نفسه تشعر انه مين موجود عند المواصفات؟ سؤال.
0: لا طبعا، شوف سالم نجم لا نختلف على نجوميته وعلى تاثيره الفني،
1: لا قياديه
0: مع نادي او مع المنتخب كقيمه فنيه عاليه جدا، لكن كقائد يفتقد الكثير من مقومات واسس القيادي الفعلي للمنتخب. القائد يمتلك الشخصية الكاريزما، هذه مفقودة. يعني رجل حبوب طيب خلوق، لكن كرة القدم يجب أن يكون فيها القائد، يجب أن يكون حي في المباريات، يعني يؤدي دوره الفني وكذلك دوره القيادي مع اللاعبين. هذه ما هي موجودة في في في في سالم الدوسري. دائما القيادة علي تكتسب وتصنع.
1: طيب
0: من الذات.
1: وضحت. أبي من في من لعباتنا يملك ذا المواصفات بوجهة نظرك؟
0: والله شوف، أنا أشوف ممكن ممكن ممكن حسان تنبكتي
1: رجل خطأ الهدف جاء الثاني من
0: لا بصرف النظر عن الأخطاء الفنية، نتكلم على أنت لما تعطي لديك لا
1: مو بخطأ فني، هو خطأ فني جاء من ويش؟ من مزاجية اللي أنت قلتها في بداية الحلقة. يعني شلون تمرير جت من عدم استعداد؟
0: لا بد يكون حتى لو كان قائد ممكن يخطئ. ترى كرة القدم هي لعبة الأخطاء، في خطأ وارد، لكن إحنا ما نتمنى تكرار هذه الأخطاء بشكل يعني مستدام. إحنا نتمنى أيضا مثل ما نحاول أن نصنع مواهب ونقدم مواهب للمنتخب والأندية، أيضا نصنع قادة في المنتخب في الأندية وفي المنتخبات. يعني هذا يجب أن يكون من ضمن الأدوار التي تبذل من إدارات الأندية وأيضا من المدربين. يعني أنا أبحث عن صناعة منتخب مكون من 11 لاعب على سبيل المثال، يجب مع هذا الاهتمام الفني يجب أن يكون هناك جانب إداري يأخذ دور تهيئة وتجهيز اللاعبين اللي يمتلكون أو يحملون مواصفات القيادة، وتنمى فيهم هذا الجانب حتى يكونوا قادرين على قيادة دفة المسؤولية مع المنتخب وحمل الشارة بالشكل الصحيح. طبعا القيادة في المنتخب ليست حملة شارة فقط، لا، يجب أن يكون لك دور في مناقشة الحق،

0: الحكام، في رفع الهمة اللاعبين، في محاسبة اللاعب عندما يخطئ. يعني أنا أتذكر مع لاعبين كبار كانوا يطلعون بدور كبير جدا، يعني كان محمد نور في الاتحاد يأخذ هذا الدور، وكان دور محمد نور في الاتحاد أكبر من دور رئيس النادي. أنا أتمنى أن يكون في دور لصناعة القادة، القادة الميدانية.
1: أعتقد أنه يعني شوف على ضوء حديثك، القيادة ما تصنع، هي شلون اختيارات، أنت تبحث في خلال مجموعة من اللي عنده مواصفات القيادية وتتيح له فرصة قيادة المجموعة، لكن صح. تجي واحد تقول له عدل من شخصيتك خليك قائد، صعبة.
0: ما تقدر، صحيح كلام سليم.
1: إيه فعشان كذا عندنا ترى في المجموعة هذه في أسماء، بس هذا ينضم الحديث هذا للأسف لأحاديث أخرى ثانية كثيرة، من ضمنها الإعداد المتأخر السيء، من ضمنها الاختيارات لبعض العناصر، من ضمنها أشياء ثانية كثيرة خلت شكلنا. وحنا رايحين للمونديال العالمي، بسألك مرة ثانية ما عبر وجهة نظري، احنا متفائلين ولا متشائمين؟ بس خلاص استقبل سمحت محمد. حياك الله محمد، كل عام بخير.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سلام ورحمة، هلا محمد.
2: كل عام وانتم بخير يا أستاذ علي.
1: بخير وصحة وسلامة. هلا بالغالي، تفضل.
2: الله يحفظك. يعني المدرب هل ترون انه مناسب للمرحلة هذه؟ يعني ما بقى على البطولة تقريبا الا شهر ويعني 10 ايام وكذا.
1: اوكي.
2: فلما رجعنا للشيء حق المدرب، يعني عندي متواضعة غير الهلال. يعني لو أخذ مثلا نونو سانتو هذا اللي كان في الاتحاد، أو جيسوس، أو من الأسماء المشهورة، مدرب زي كذا ونري يعني نبني طموحات كبيرة، أنا أشوف أنه شيء شبه مستحيل صراحة.
1: أوكي، شكرا لك، حياك الله. هلا بك أكثر، هلا والله. طيب نفس الاستفسار قلت لك قبل شوية الغالي علي، أنه هل أنت متفائل على ضوء كلامك أنت ورأيك أنت؟ هذا واحد. والشيء الثاني على ضوء مباراة الإكوادور، يعني انت واضح انك تبي تدخل قدام اسبانيا واوروغواي بامكانيات لها حدود.
0: شوف بالعاطفه اقول لك
1: لا ما بعاطفه، لا ما ودانا يا رجال وطي الا
0: يا سلام عليك. انا اتكلم هنا هذا الجانب بالمنطق، بلغه المنطق اقول لك لا، يعني بصراحه، لانه ما في عناصر ممكن تراهن عليها انها تقدم شيء يعني تجعلك تكسب المباريات الثلاثة وتنافس على بطاقة بلوغ الدور الثاني. بصراحة الأخ اللي اتصل الحين قبل شوي على المدرب، بصرف النظر احنا نعرف ان المدرب هو أداة مهمة، أداة يصنع خطة ويضع تكتيك ويختار لاعبين، لكن الأداة الأهم، احنا دائما مكونات كرة القدم عبارة عن أدوات متعددة، لكن الأداة المهم هي أداة اللاعبين، هم اللاعبين، هي روح اللاعبين، حماس اللاعبين، عطاء اللاعبين في الميدان. احنا زي ما تفضلنا علي، اللي يجعلنا نتخوف من هذه المشاركه هي استمرار هذه المزاجيه وهذه الانهزاميه وهذه الروح اللي تجي في ربع ساعه وتغيب في شوط كامل. ما ينفع، لابد يكون في حماس يتقد في قلوب اللاعبين على مدار المباراه، في رغبه. طيب. انا ذاهب الى امريكا اني احقق انجاز، انا اذهب اني اتاهل للدور الثاني. هذه بقلب رجل واحد من اللاعبين ومن المدرب والإدارة.
1: جميل. على ضوء هذه
0: كإمكانيات أقول لك لا.
1: على ضوء هذه نبي نرجع نذكر بالخبر اللي صدر تقريبا قبل 3 أو 4 أيام، تعيين فهد المفرج مدير تنفيذي على المنتخب الأول ومنتخب 23 عام. إحنا نعرف أن فهد المفرج يحمل سيرة ذاتية عالية، أقرأ شوي بس من تفاصيل. قرر إذا الاتحاد السعودي لكرة القدم تعيين فهد المفرج مدير تنفيذي المنتخبين الأول ومنتخب 23 عام، وبالمقابل تكليف صالح الداود للعمل مسؤول في إدارة البراعم بالاتحاد السعودي لكرة القدم. من جانب أكد رئيس مجلس الإدارة ياسر مسحل أن هذا التعيين يأتي ضمن توجه الاتحاد لتعزيز العمل الإداري والتشغيلي في المنتخبات الوطنية، مقدما شكره للداود على ما قدمه خلال فترة تكليفه ومتمنيا له التوفيق في مهمته المقبلة. المفرج يملك أو المفرج قبلها حاصل على ماجستير إدارة أعمال في كرة القدم، ويملك خبرة واسعة في المجال الإداري لكرة القدم تمتد لأكثر من 15 عام، تدرج خلاله في عدد المناصب الإدارية وصولا إلى عمله مدير تنفيذي لكرة القدم في نادي الهلال، كما حقق خلال مسيرته الإدارية عدد من المنجزات على مستوى المسابقات المحلية والقارية، إلى جانب خبرات متراكمة في إدارة العمل الإداري والتشغيلي اكتسبها من خلال مشاركاته مع نادي في كأس العالم للأندية وعدد من نسخ دوري أبطال آسيا النخبة، كما مثل المفرج خلال مسيرته منتخبات الفئات السنية في عدد المشاركات الدولية، ومثل ناديي الهلال والاتفاق خلال مسيرته كلاعب قبل أن يعتزل ويتجه إلى العمل الإداري. كلام جميل على ورق، كلام جميل، بس عندي سؤالين. سؤال أول التوقيت، والسؤال الآخر الطموح، وش ممكن يسويه المفرج؟ خلينا نبدأ بالتوقيت. قرار مثل هذا، إيش رأيك؟
0: كل التوقيت خاطئ من الاتحاد السعودي لكرة القدم، سواء في التعاقد مع المدرب أو في التغييرات الإدارية اللي واكبت مسيرة المنتخب في المرحلة. التوقيتها كان خاطئ. هذا يعني لو تسأل أي رياضي يقول لك كل القرارات اللي اتخذت تجاه المنتخب كانت قرارات خاطئة. لكن إذا أخذناها في جانب هل فهد المفرج كفاءة إدارية جيدة؟ نعم، يتسم بمواصفات القائد الإداري الجيد، صاحب خبرة، نجح وعنده سي في طويل وعريض مع نادي الهلال، لا نختلف على فهد إنه كفاءة جيدة. حتى في ثقافة التواصل مع اللاعبين يجيدها بشكل رائع، يعني خلوق ومهذب ومؤدب، ويتعامل مع اللاعبين بشكل يعني صارم وحازم وجميل، وقادر على أن ينجح مع المنتخب. لكن التوقيت أقول لك كأي رياضي يقول لك التوقيت يتحمل الاتحاد السعودي لكرة القدم لأنه توقيت خاطئ.
1: طيب الله المستعان، لأنه إحنا مثار الحديث وتجديد الخبر، تجديد تذكيركم بالخبر إنه إحنا نبحث عن الروح اللي نبحث عنها وتجنب المزاجية. فهذا مفرج، أنا أعتقد أنه فعلا رجل صارم في حياته، رجل صارم، بس التوقيت يعني التوقيت صراحة يعني هل نهاية الموسم مثلا في مشاركات الأندية المحلية خلاك تأجل قرار مثل هذا؟ هل هذا السؤال؟ جاوبنا عليه بالبداية.
0: لا، وبعدين اختياره ترى بغض النظر عن التوقيت، انت تختار لاعب اداري بدات يعني بعض الاختلافات معه داخل الهلال. يعني احنا نعرف انه خلاص يعني الهلال تقريبا اعلن او اوشك على مغادره فهد المفرج من الهلال، انت تتعاقد معه في المنتخب. يعني كان هنا تعطي ايضا انطباع سلبي حول ما سوف يقدمه فهد مع المنتخب. يعني ما اخترت التوقيت المناسب، ولا ايضا اجت في انه فعلا المنتخب يحتاج لرفع الهمم من خلال الاداره الجيده، من خلال المدير التنفيذي الجيد. لكن اختيارك بهذه الطريقه بصراحه ربما يتضرر فهد من هذا الاختيار، حتى فهد ربما يكون يتحمل تبعات كل ما قد يحدث من نتائج سلبيه للمنتخب. لكن نتمنى ان شاء الله نقول نتمسك ببارقه الامل، نقول ان شاء الله انه المرحله القادمه ستكون مرحله جيده، وان المنتخب سيظهر، وان المستوى والروح ستكون حاضره مع اللاعبين. لكن كامكانيات فنيه بشكل عام المنتخب اقل بكثير من المنتخبات الثلاث، سواء الراس الاخضر او اسبانيا او الاردن. لكن ان شاء الله انه يحقق كل التوقعات المتشائمه ويقدم صوره مثاليه ورائعه ويحقق نتائج ايجابيه.
1: طيب ربي يوفق إن شاء الله منتخبنا في الظهور المونديالي. موصل حديثنا مع ضيف حلقتنا اليوم حبتنا الإعلام الرياضي علي الزهراني 011-4053 رقم عشر استقبال مشاركتكم. استطلاع اليوم سبب خسارة منتخبنا قدام الأكوادور برأيكم. استغل مزيد من الوقت وروح لبعض المحاور الهامة اللي نتحدث عنها في مستجدات طبعا طرأت خلال 24 ساعة الماضية. على سبيل المثال فتحت إدارة إي سي ميلان باب المفاوضات مع راجينيك مدرب المنتخب النمساوي الأول لكرة القدم اللي تولي منصب المدير الرياضي بالنادي وفقا لصحيفة لا غازيت ديل سبورت الإيطالية الشهيرة. وبحسب الصحيفة فإن راجينيك رشح اسمين لتولي مهمة تدريب الفريق الأول كرة القدم خلف الإيطالي إليغري المقال من منصبه رسميا يوم الاثنين الماضي. وتقدم الألماني ماتياس يايسلي مدرب فريق الأهلي قائمة الأسماء المرشحة لتولي المهمة بجانب النمساوي أوليفر غلاسنر مدرب كريستال بالاس الإنجليزي. وينتظر الأمريكي كاردينالي مالك النادي والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش مستشار شركة ريد بول المالك العملاق الإيطالي وأحد أعضاء مجلس الإدارة ينتظران الأسبوع المقبل الاجتماع مع راجينيك لمعرفة قراره. وتشير صحيفة لا غازيت ديل سبورت إلى أن أي عملية توقيع مباشرة مع يايسله ستتضمن دفع مبلغ لا يقل عن 6 ملايين يورو لفسخ ارتباط تعاقد مع الأهلي. طيب مش رايك، وهل تتوقع انه يايسلي تجربه مثل هذه مغريه له ممكن يروح؟
0: والله علي شوف كل الاحتمالات وارده. طبعا هو نجح مع الاهلي في مسيرته التدريبيه، احنا نعرف انه اتى الى الدوري السعودي طبعا في بدايه مرحلته مع التدريب، يعني ما عنده الخبره الكافيه، لكن اكتسب الخبره الجيده، حقق انجازات مع الاهلي بطولتين على المستوى القاري، يعني شيء جيد. لكن بالنسبة لعقده مع الأهلي هو مستمر حتى صيف 2027. اللي يعرف أنه العقد المالي مع ماتياس ياسلي من قبل إدارة النادي الأهلي يعتبر من العقود المحمية، بمعنى أنه من الصعب أنه على أي فريق أوروبي أو نادي أي كان يعني تحصل على يا سليم بسهولة، لأنه الميزات المالية اللي قدمت للمدرب من قبل إدارة النادي الأهلي مغرية جدا. في حالة ما إذا كان هناك رغبة من المدرب عليه أولا كسر العقد، وبالتالي لازم يكون هناك مبلغ يعني كبير ومغري للإدارة الأهلوية حتى توافق. إذا كان هناك بالفعل رغبة من المدرب بالرحيل ومغادرة النادي الأهلي إلى الدوري الإيطالي، فيجب أن يكون هناك مردود مالي محترم يدعم الخزينة الأهلاوية ويحقق أيضا رغبة النادي لتعويض المدرب بمدرب أفضل. ممكن كل الاحتمالات واردة، لكن حتى هذه اللحظة ماتياس هو مدرب الأهلي حتى صيف 2027.
1: طيب تمت التوفيق إن شاء الله لقلعة القوس. ونرجع نذكر ترى الاستقرار هو سبب لاستمرار المنجزات، أي خلل أي إخلال يحصل في الاستقرار، ما أدري أنت تتفق ولا لا، أي إخلال على مستوى مدرب ولا بعض العناصر الهامة اللي ركيزة أساسية، هنا توقع بشكل مباشر أنه خلاص تبي ترجع مرة ثانية. يعني النخبة سنة أو موسمين وراء بعض جابها الأهلي بتوفيق من الله، ثم قضية الاستقرار. لكن رحيل ميايسلي أو رحيل مثلا محرز أو مندي أو كيسيه أو ديميرال أو إيبانيز يمكن يسبب خلل.
0: صحيح. شوف، إذا لم يكن هناك بديل يوازي إمكانيات الموجودين فأكيد أنه بيكون
1: حتى البديل لازم انسجام، لازم انسجام.
0: لكن أكيد أنه الاستقرار الإداري الاستقرار الفني بالدرجة الأولى المدرب اللاعبين مهم جدا. يعني أنت الآن اكتسبت ثقافة البطل، سقف الطموح لدى الجمهور ارتفع، الفريق حافظ على على على صدارته في الآسيوية بتحقيق بطولتين منجزين كبيرين، نافس على بطولة الدوري بشكل كبير، قصد 81 نقطة. يعني في مكتسبات، يجب على الإدارة الأهلاوية أن تحافظ على هذه المكتسبات حتى وإن قرر المدرب الرحيل. يجب أن يكون هناك اختيار أمثل يفوق إمكانيات المدرب ياسلي حتى اللاعبين الموجودين. ربما يكون رياض محرز وكيسي وممكن، لأنه تعرف هذه عملية العرض والطلب في الفترة الصيفية الحالية، ممكن وارد على أن يكون هناك مغادرة لاعبين معينين. لكن الاستقطابات الجيدة، نوعية الاختيار اللاعبين والمدربين، ترى هذه مسؤولية إدارية بالدرجة الأولى. الإدارة الناجحة اللي تبحث عن بطولات يجب أن يكون لها اختيار رائع في هذا الجانب.
1: طيب استغل كذلك مزيد من الوقت ونركز وننوه بخبر فاتنا أيام الماضية اللي كنا متوقفين فيه في البرنامج، تزامنا مع موسم الحج الهام لنا جميعا. في وقتها الحزم، فريق الحزم استطاع استحواذ أو الانتصار ببطولة جوي للنخبة في نسختها الأولى تحت عمر 21 عام. أقرأ شوية من التفاصيل، وهذه من الأخبار صراحة المفرحة ولها إشارة مفرحة لنا كوسط رياضي محايد جميعا، ويبحث عن نجاحات كل مكونات النجاح عندنا في دورينا، لأنه الجميع شريك في النجاحات اللي تحصل عندنا في الرياضة السعودية. التفاصيل في الخبر، توج نادي الحزم بلقب دوري جوي للنخبة السعودية تحت 21 عام للموسم الرياضي 2025-2026 بعد فوز المستحق على نادي الفتح بنتيجة 3-1 في النهائي الذي أقيم على أرض الفتح بمحافظة الأحساء. شوف يعني نذكر ترى وين كانت، في أرض الفتح، ومع ذلك انتصر فريق الحزم بمميزات كثيرة من ضمنها أكيد الشخصية. طبعا الحزم قدم مباراة كبيرة عكست شخصية البطل والإصرار العالي لدى لاعبيه، حيث فرض الفريق أفضلية منذ الدقائق الأولى بفضل التنظيم الفني والانضباط التكتيكي والروح القتالية. ونجح حسان إدريس في افتتاح تسجيل الحزم عند الدقيقة 45 بعد هجمة مميزة لينهي فريق الشوط الأول متقدما بهدف دون مقابل. ويأتي هذا الإنجاز تتويجا لموسم استثنائي قدم خلاله فريق الحزم تحت 21 عام مستويات فنية مميزة وروحا تنافسية عالية ليختتم رحلته الطويلة بأغلى الألقاب، مؤكدا نجاح العمل الفني والإداري في الفئات السنية بالنادي ومستقبلها الواعد. إيش رأيك علي؟
0: منجز يحترم ومفرح وشيء إيجابي مفيد للحزماوية، مفيد لكرة القدم في منطقة القصيم، وأيضا مفيد لمستقبل كرة القدم السعودية بشكل عام. احنا نتحدث اليوم علي الخلود يصل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين وقدم مستوى جدا رائع، حتى أمام الهلال يعني كان الند بالند يخسر كأس الملك 2-1، قدم مستوى رائع، تقدم بالنتيجة. اليوم الحزم يفوز بدوري واحد جوي تحت سن 21 سنة، هذه أيضا من الدعمات دعم مستقبل الفريق الأول. وأكيد عندما تتنوع الفرق الفائزة بالبطولات والإنجازات

0: وتكثر على امتداد جغرافية المملكة العربية السعودية، أكيد أن سيكون لها انعكاس مفيد لصناعة المواهب والنجوم اللي نبحث إن شاء الله في بناء مستقبل كروي رائع لكرة القدم السعودية على كافة الصعد، سواء على مستوى الأندية أو حتى على مستوى المنتخبات السعودية المختلفة، ناشئين شباب أو الأولمبي.
1: والله أندية القصيم ترى بشكل عام حابين كرة القدم، واضح حابينها.
0: النقطة بس السلبية هي غياب الرائد يا علي، نتمنى أن يعود سريعا
1: يرجع. صراحة شوف الكبير لابد اللي له تاريخ لابد أن يرجع، حتى لو ما كان على مستوى بطولات بس على مستوى الشعبية والتواجد التاريخي.
0: هذا هو بالتأكيد، احنا نتكلم عن الرائد صاحب الشعبية الجارفة، الفريق التاريخي، طال أمد الغياب عن دوري الكبار. اليوم التعاون تشعر أنه وحيدا كاليتيم، يجب أن يعود، مشتاقين للديربي، ديربي منطقة القصيم، ديربي الرائد والتعاون. أتمنى إن شاء الله أنه هذه الإنجازات أو هذا الإنجاز اللي تحقق للحزم وهذا الوصول اللي تحقق للخلود على نهاية كأس خادم الحرمين الشريفين يكون حافز للرائد وإدارته ولاعبيه ليبدأوا ينسقوا ويعملوا على النهوض بفريقهم حتى يعود الى دوري الكبار قريبا ان شاء الله.
1: طيب خبر اخر بعد كذلك، اعلن نادي الخليج تعاقده مع المدرب البرتغالي غوميز لقياده الفريق خلال طبعا الفتره المقبله، وياتي اختيار غوميز ضمن توجه عدد من الانديه السعوديه للاعتماد على مدربين يملكون خبره سابقه في الدوري السعودي، وذلك باعتبارهم حلول سريعه وقادره على التاقلم مع طبيعه المنافسه خصوصا الانديه الطامحه لتامين البقاء والاستقرار الفني. كان الخليج قد درس الإبقاء على المدرب الأوروغوياني غوستافو بويت بعد قيادته الفريق مؤقتا في آخر 7 مباريات من الموسم، إلا أن النتائج وعدم وضوح المشروع الفني دفع الإدارة للبحث عن خيار أكثر خبرة في الكرة السعودية ليقع الاختيار على غوميز بعد تجربة غوميز الأخيرة مع الفتح التي انتهت مع نهاية الموسم الحالي. إيش رأيك؟ تفاجأت بالتعاقد؟
0: لا بالعكس، انا اعتبر انه اختيار موفق من اداره نادي الخليج، لانه غوميز صاحب تجربه ثريه في الدوري السعودي. احنا نعرف مر بعده مراحل واخر العديد من التجارب، تجربتين مع التعاون، تجربه مع الاهلي حقق من خلالها بطوله السوبر السعودي في لندن امام الهلال، ايضا خاض تجربه مع الفتح. اليوم عندما ينضم إلى الخليج هو طبعا متمرس في معرفة الدوري السعودي وخبايا الدوري السعودي والأندية السعودية، وصاحب خبرة ميدانية يعني قد تنعكس أيضا بإيجابياتها لصالح فريق الخليج. فأنا أعتقد أن القرار قرار موفق من قبل الإدارة الخلجاوية.
1: أوكي طيب، بالمقابل احنا قلنا الفتح، كيف الوضع له بوجهة نظرك؟
0: يعني للأسف الفتح اللي احنا نتذكر الفتح كان من الفرق اللي كنا نعول عليها الشيء الكثير بأنها تصمد وتستمر في دائرة المنافسة، خاصة بعد أن كانت يعني في مرحلة من المراحل من الأندية القوية بالاستقطابات باللاعبين. حتى اليوم الفتح علي عنده لاعبين مميزين في الاستقطابات الأجنبية، ولكن في ظروف غريبة يعني خفية عن أنظار الكثير سواء على الإعلاميين أو الجماهير، لأنه في تباين في مستويات الفريق الفنية، تجده في مباراة يقدم مستويات عالية لكن في المباراة التي تليها يخسر بالثلاثة وبالأربعة. بالتأكيد ما هناك استقرار يعني فني واستقرار إداري جيد لفريق الفتح، يحتاج الكثير من العمل حتى لا يخسر تواجده بين الكبار. طيب. يعني كل مرحلة يكون بصراحة على وضع مخيف للفتحاوية.
1: في شيء محزن صراحة، وأنا أقرأ الخبر قبل شوي عن غوميز، إنه الفرص الكبيرة اللي قاعد تتاح للمدربين الأجانب، شفت غوميز ما حقق بطولات عندنا هنا، يعني جاي تقدر تقول أمن مستقبله، له كم سنة وعقود قاعد تتجدد مع مختلف الأندية وتعلم أكثر في وقت المفروض المدربين عندنا يأخذون. يعني عندنا على سبيل المثال في البرنامج المدرب الوطني حمود الصياري ومثله كثير، كل اللعيبة السابقين أو حتى اللي ممارس كرة القدم لكن معاه شهادة البرو هم أحق بتجارب مثل هذه. يعني غوميز ودونيس مثلا مدرب منتخبنا ترى زي كذا جاء ودرب أعطيه فرصة في أكثر من نادي ثم صار مدرب للمنتخب في وقت كل الشارع الرياضي كله عن بكرة أبيه ينادي بإعطاء الفرصة على أقل تقدير للمنتخب لمدرب وطني. بس عشان تحصل المنتخب الوطني وتكسب الثقة عند الإداريين مثلا الأندية على سبيل المثال أو المنتخب أو الاتحاد القدم لازم تعطى الفرصة في الأندية أنت نفسها.
0: وهذا

0: وهذا ما يجب أن يكون عليه الحال، لأنه دائما أصبح حتى مدربين الطوارئ للأسف يعني نجد المدرب السعودي خارج إطار هذا التوجه. يعني أحيانا يكون فيه نادي يبحث عن مدرب مرحلة وقتية حتى يمشي أمور العدة أشهر، برضو هذه المرحلة وهذه الفترة ما نجد فيها المدرب السعودي. أخي شوف عندك على سبيل المثال العطوي عندما سنحت الفرصة مع الدرعية قدم مستوى جدا وتاهل بالفريق. صالح المحمدي، عندك أيضا سعد الشهري. نؤمن بأهمية المدربين الوطنيين، احنا نقول يجب أن نعزز من قيمة المدربين والكفاءات السعودية في المجال الرياضي سواء الجوانب الإدارية الفنية، لابد مهما كان، لأنه هذا خيار يعني خيار استراتيجي مهم للاتحاد السعودي لكرة القدم ولا الأندية. يجب أن يكون هناك إتاحة فرصة للمدربين الوطنيين ليأخذوا فرصتهم زي ما تفضلت. يعني لا مدرب يتمشى طالع من نادي لنادي يطلع من ذا، ما حقق لا إنجازات، لكن تبحث عن العقد المالي عقد مهول، فبالتالي العملية مغرية للمدربين الأجانب اللي ما قدموا شيء على مستوى البطولات والإنجازات. فبالتالي أنا أتمنى أن يكون هناك يعني تدخل من الاتحاد السعودي لكرة القدم لفرض وجود الحكم المدرب السعودي في هذه الأندية اللي ربما تكون حتى إمكانياتها المالية محدودة ولا تقارن بالأندية الكبيرة.
1: طيب المتصل أبو مشعل، حياك الله أبو مشعل، كلامته بخير.
2: هذا كلام أنت بخير يا أبو ماجد.
1: الله يحييك، يا هلا والله وسهلا،
2: تحية ضيفك،
1: عيدكم مبارك، يا هلا والله وسهلا.
2: أنا ممكن أرجع لبداية الحلقة، سمعت بداية كلام الإعلامي علي الزهراني عن لاعبي المنتخب ويقول مشكلة اللاعب السعودي المزاجية. والله يا ابو ماجد انا اقول مشكله اللاعب السعودي العقود المليونيه وليس المزاجيه.
1: اوكي.
2: اي اللاعب السعودي يتقاضى شيء يعني اكثر مما يقدر، ولا قتل طموحه اما المستقبل ليس لديهم طموح الا هذا. لاعب عمره 22 الله يرزقهم ما نقول شيء ياخذ له 20 مليون اثنين. انا لو تعطيني 20 مليون بكره دومت على كيف ثاني يوم خميس. الا ما في ثقافه عندهم الكلام هذه. لاعبين ضخموا اعلاميا وصراحة وهم لا يستحقون كل هذا، كموهبة تكلموا كحماس وكقتالية. ونفس الأسماء تدور على المنتخب تتكرر تشبعوا. فأعتقد أن هذه مشكلة الكرة السعودية. أنا مقتنع قناعة كاملة أن عقود اللاعبين المبالغ فيها أحد أسباب ضياع الكرة السعودية تقريبا أو تراجعها نقدر نقول.
1: أوكي.
2: خلص لاعب حتى احتياط ياخذ 300,000 ايش من ايش تتوقع انه يقدم؟
1: اوكي
2: صراحه تذكر مواهب الاولين ماجد والثنيال والهريف ولعب كانوا يقاتلون وهم ما يتقاضون هذا. فهذه انا وجهه نظري اقولها، وانت عاد انت وضيفك
1: نبي نحدي عنها. بس انطباع بشكل عام تتوقع انت كاس العالم بعد مباراه الاكوادور عندك ما زلت انطباع انه رايحين بنتائج لا سمح الله سلبيه ولا ممكن يسوي شيء؟
2: لا ما أتوقع يا أبو
1: ماجد. ما سوي شيء
2: على مستوى الخليج، وقلتها لك قبل ثلاثة دقائق معك. المنتخب عندي قناعة أنه لن يتغير.
1: طيب.
2: لن يتغير. أنا هذا رأيي. رغم
1: أوكي.
2: أن الآن
1: شكرا.
2: كأس العالم مختلف عن سابقا.
1: نعم.
2: يتأهل الثالث. يعني لو تفوز مباراة يمكن تتأهل.
1: أفضل ثوالث.
2: نعم. أي والله تحية لك.
1: شكرا لك. كل عام بخير وصحة وسلامة.
2: تحياتي
1: الغالي. الله يرضى عليك. شكرا لك. هلا بالغالي. طيب أقل من دقيقة إيش حاب تعلق على العقود المليونية؟ طبعا أنا أختلف معه، بس هو إحنا نستقبل ضيوف عشان نأخذ رأيكم أنتم.
0: لا شوف هو يشوف ترى تبريد معلب ومكرر هذا الأمر. احنا نتكلم عن ثقافة يجب أن تتغير من مجتمع كامل. إذا أخذنا أنه اللاعب السعودي اللي ضيعه وما قدم المستويات الجيدة من المنتخب بسبب العقود، طيب الأجانب الموجودين عندك، أنت في نظام احتراف ما في خيار أمامك.
1: نعم.
0: إذا كنت تبغى ترجع إلى النظام الأول فألغي نظام الاحتراف وارجع على نظام الهواء إذا كان هذا السبب، وهذا مستحيل. لكن يجب أن يكون هناك عمل، ويجب هناك ثقة في اللاعب السعودي وإعطاء الفرصة الكاملة، ولكن يجب أن يكون عملية الاختيار نوعية الاختيار
1: لازم يصير في محاسبة
0: من قبل إدارة المنتخب ومن قبل الجهاز الفني،
1: ولازم يصير في محاسبة، لأنه ترى رفع القيمة السوقية من مستهدفات إنه إحنا نكون من أفضل الدوريات بالعالم. يعني مو معقول تجيب لعيبة عالمية بقيمة سوقية عالية واللاعب المحلي تلقاه ياخذ سقف محدود، لكن بالمقابل من يدير منظومة هنا في علامات تعجب في على المستوى اتحاد القدم او الانديه بعد كذلك. لابد يكونوا الناس مستوعبين ومتشربين فاهمين وش معنى ادير منظومه ترفع حتى من القيمه السوقيه. شكرا لك غالي علي، وصلنا الى حلقتنا هذا اليوم. تحياتي لك. الشكر امتد لكل واحد منكم حبتنا المتابعين الكرام، كل عام وانتم بخير مجددا، وطيب الله اوقات الجميع بكل خير.

تقبلوا في نهاية حلقتنا لليوم. تحيات محدثكم علي اليوسف الأعداد والتقديم، وفي الإخراج فيصل أنفيعي. كل عام وانتم بخير، شوفكم على خير. الصدارة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: السعادة ما تجي صدفة، السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير، ويا هلا وسهلا ومرحبا في حلقة جديدة وعودة من جديد لبرنامجكم هوا بلادي، اللي يأتيكم يوميا عبر أثير إذاعة الرياض من الخامسة حتى الثامنة مساء. جولة في 3 ساعات تضم عدد كبير جدا من التنقلات بين مدن ومناطق المملكة العربية السعودية، نتنفس من خلالها هوا بلادي اللي يغذينا ويعطينا كثير من الشعور بالفخر والامتنان، والامتنان لله سبحانه وتعالى بأنه جعلنا من أبناء هذه الأرض الطيبة المباركة بقادتها الحكيمين الرشيدين. قبل كل شيء نحييكم ونرحب فيكم، احنا طاقم العمل من الإعداد نورة المطيري وعائشة الزير، التنفيذ على الهواء والإخراج فيصل فيعي، وأنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيا. نعود لكم اليوم بعد انقطاع بفترة الحج، نسأل الله جل وعلا أن يتقبل من الحجاج حجهم ومن المسلمين أجمعين صالح أعمالهم، ويبارك لكل من قدم وأعطى وبذل مجهود، وكذلك أيضا أعطى من ماله أو من وقته أو من عمره بهذا الحج.

طبعا بالحديث عن الحج، يعني الحج واحدة يعني من الرحلات الإيمانية العظيمة الخالدة التي يعني يعيشها المسلم طيلة حياته. هو طبعا أحد أركان الإسلام لمن استطاع إليه سبيله. في المملكة العربية السعودية موضوع الحج ليس فقط هذه الرحلة، وإنما هي عمل سنة كاملة. ولكم أن تتخيلوا أن منذ نهاية الحج ومنذ إعلان انتهاء موسم الحج تقريبا في اليوم 13 من شهر ذي الحجة، إلا ويبدأ التحضير والتخطيط ومراجعة السنة القادمة للحج القادم بإذن الله تعالى. هذا يعطينا انطباع كبير على الاهتمام البالغ الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وإخوان الملوك من قبله، وعلى أيضا رأس هؤلاء الملوك والدهم طيب الله ثراه الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن. ونحن نتحدث هذا اليوم عن هذا الركن وهذه الشعيرة العظيمة، لا يمكن أبدا أن نتجاهل أو ننسى أنه كل فرد من أفراد هذا البلد المعطاء يفتح صدره ويفتح أيضا ذراعيه ترحابا لكل ضيف من ضيوف الرحمن يفدون إلى المشاعر المقدسة ويتسابقون للتطوع بالمشاركة بخدمة الحجاج وضيوف الرحمن. انتهى موسم الحج ولله الحمد والمنة والفضل بنجاح كبير يشهد له ويشار إليه بالبنان، وقد تم إعلان ذلك من قبل لجنة الحج العليا ولجنة الحج المركزية. أيضا يعني تلقى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين برقيات تهنئة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل من الحجاج حجهم ومن المسلمين أجمعين صالح أعمالهم. مثل ما نوهنا راح نطوف معكم في جولات كثيرة وأيضا بتجارب مثيرة في هوى بلادي لنتنفسه ونعيش على نسائمه.

جولات مسجلة وجولات مباشرة مع زملائنا المراسلين في أنحاء المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى جملة من الأخبار اللي راح نصاحبكم فيها ونعلق عليها ونتحدث. طبعا زملائي الأعزاء هم بعد رجعوا من الإجازة مريحين، عسى الله يعطيهم العافية، علي الشهري وظافر الخثعمي وتهاني عطيف اللي راح يرجعوا لكم إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة. اليوم نحاول نسدد ونقارب، ولو كان المكان ما هو مكاننا، ولكن نحاول نحن نغطي مكان زملائنا ونعطي برضو يعني شيء من محاكاة لهم، وهم متعودين على هذا البرنامج، وإحنا بمعية فيصل.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
2: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
3: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
2: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. ما حتى

0: السعادة
1: ما تجي صدفة.
0: السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟
1: السعادة
0: دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.

0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون مواصل عندك.
6: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
7: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
6: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً، كن حذراً.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
8: هوا بلادي

0: يا هلا ومرحبا فيكم من جديد في هوا بلادي. احنا وياكم مستمرين حتى 8 مساء بإذن الله تعالى. أولى الجولات خلونا نروح مباشرة لزميلنا مرزوق العردان. الله يمسيك بالخير وكل عام وانت طيب.
1: وانت طيب أخوي عبد الرحمن وأيضا كافة الزملاء والمستمعين الكرام، والله حييكم وكل عام وانتم بخير.
0: وانت بخير وصحة وسلام، والله مشتاقين لهالصوت يا مرزوق.
1: الله يحييك، والله احنا اكثر والله، بس الحمد لله الايام الماضيه عشنا حقيقه ايام جميله جدا. صحيح. ايام روحانيه بضيوف الرحمن وهم يؤدون مناسكهم بسهوله وبيسر ولله الحمد، وهذا بفضل الله ثم بفضل هذه القياده الحكيمه التي وفرت لضيوف الرحمن كل السبل لتهيئتها لكي يؤدوا هذه المناسك ومنسك الحج الركن الخامس من أركان الإسلام حتى يعودون إلى أهاليهم وبلادهم بكل يسر وسهولة وغنائم ولله الحمد.
0: اللهم لك الحمد. والشيء الملفت حقيقة من كل منطقة، من كل مدينة، من كل حتى قرية تلاقي واحدة واثنين أو حتى يعني من العنصر النسائي يروحون يخدمون هناك في الأجهزة الطبية، الأجهزة العسكرية، في الكشافة، في كل الخدمات تجد يعني منظومة متكاملة من أبناء المملكة العربية السعودية ومن شتى أيضا مناطقها. عسى الله يقويهم ويباركهم ويبارك فيهم ويعطيهم الصحة والسلام والعافية، والحقيقة أنهم بيضوا وجيهنا ورفعوا رؤوسنا في الحج.
1: نعم، وأخوي عبد الرحمن أضيف على كلامك أنه هذا وبكل فخر حقيقة، الكل يتشرف بخدمة ضيوف الرحمن. نعم. ابتغاء لوجه الله أولا، وثانيا لخدمة هذه الأمة التي أتت وتجتمع على صعيد واحد في هذه البلاد الطاهرة، هذه البلاد التي إن شاء الله أنها يعني تقود العالم الإسلامي لبر الأمان بحكمة وبقيادة لله الحمد، يعني وفقت في كثير من الأمور.
0: الشكر. نعم. نحييك من جديد مرزوق ونقول لك يا طويل العمر شو أخبار حايل وهل حايل وكيف الأمور وكيف الأجواء.
1: والله يا أخي عبد الرحمن حائل جميلة، حائل جميلة بأجوائها، بأيضا أهلها، بموروثها الشعبي والتراثي اللي إحنا في صدد الحديث عنه هذه.

0: الأيام مع طبعا الباحث الشعبي وأيضا المهتم في الفلكلور الشعبي والتراث الأستاذ خالد حمود المطرود. نقول لك حياك الله أخوي خالد.
1: احنا فجأة
0: معلش يا أخوي خالد احنا فجأناك وانت في الشغل
1: سام.
0: أقول فاجأناك احنا وانت في الشغل.
1: لا عادي يا أخي أنا أتشرف بزيارتك.
0: الله يحييك. نقول حياك الله أخوي معنا أخوي خالد.
1: حياكم الله هلا وكل عام وانتم بخير.
0: وانت بخير وصحة وسلامة. طبعا اهتمامك انت ما شاء الله احنا اللي يقول لك احنا فجأناك وانت في الشغل وحاول اسحبك لي وانت ما شاء الله من دامج مع العمال ومع العمل لكن خليك معانا شوية. خلينا نتحدث عن أهمية ما شاء الله أنت من المهتمين يمكن رممت بيتين وأيضا رممت بيوت كثيرة وقصور وقهاوي لكثير من أبناء المنطقة. خلينا عن هالاهتمام هذا احكي لنا عن هالاهتمام.
1: أبشر طال عمرك. أنا بالنسبة لي أنا مهتم بالتراث الشعبي. أنا من عائلة تراثية الوالد الله يطول بعمره من المهتمين بالتراث العمراني ومهتم بالكمارات والنقوش الزوربية هذه. أيضا جدودي مهتمين باقتناء المقتنيات التراثية وأنا أملك متحف لقيت في الماضي أثر وأهتم بالأمور هذه. فأنا من النوع اللي أبد تمشي معي عملية أني أقتني وأجمع وأشتغل وأشارك مهرجانات في المملكة. فالتراث عندنا أساس منطقة حائل لابد أني تلقى القطعة التراثية تلحقني إذا كنت ببيتي اللي أنا ساكن فيه أو باستراحتي اللي أنا أجلس فيها أو متحفي الخاص أو أشارك مهرجانات بمناطق ثانية اللي حول المنطقة اللي هي القصيم والشمال. فالتراث عندنا أساس لا من نعم. ناحية الصناعات الحرفية أنا من هواة طبعا الحفر والنحت على المباخر أيضا من المقتنين للقطع الثمينة التراثية لمنطقة حائل أو المملكة. فتمشي بعروقنا عملية أننا دائما نهتم بهالموروث. إن جيت مجالسنا من المشبات وعامرة بالتراث إن جيت مناسباتنا تلقى التامري والشعبي وبالزواجات وبالأعياد. فهذا موروث شعبي ماشيين عليه من كل الجهات.
0: نعم خالد ما شاء الله عليك انت رممت بيتين حولتهن الى متاحف ما شاء الله يعني يحتاج الى جلاده هذا العمل يعني ليس بالسهل. واحنا شاهدنا كثير من الناس تركوا ما شاء الله قصور عندهم وخلفوها ابائهم لهم وتركوها واصبحت يعني هرمه يعني. فالحفاظ على هذا الموروث على هذا التراث شيء عظيم جدا انه نهتم ونواصل في حتى انه الاجيال القادمه يعرفون اهميته ويقدرونه. انت كيف ما شاء الله صبرت ورممت هذه البيوت واشتغلت عليها؟
1: انا اول شيء انا قلت لك سبق اني اقول لك الوازي الله يطول بعمره من المعلمين ببناء التراث العماني الطين والنقش والجص والسمنت. انا خذيت الفكره من الوالد. انا اول متحف لي خذيته تقريبا 70% يحتاج أو 30% أو 40% يحتاج للصيانة. طبعا أنا دائما أتابع شغلي مع عمالي أشتغل بيدي أرمم أزين خشب منكسر أرممه قدار مايل أعدله أنزله يعني أعيد بناءه. أيضا المتحف الثاني اللي هي النسخة الثانية أنا خذيته 30% الباقي منه بيض طين مهجور طايح. قعد 3 سنوات وأنا أعيد فيه وزيد حتى طلعته متحف متكامل والله خلال 3 سنوات. لا من ناحية القص ولا من ناحية الطين لا من ناحية الألوان القديمة أو النوافذ أو البيبان. علما أنه في حاجات قديمة ما تنفذ بالوقت الحالي زي الألوان الحين هذه حقت البيبان الخشبية تلقى بودر تحط عليه مواد عشان تدهم بها وتنقش بها الباب. الطين ما تلقاه حاليا إلا مناطق معينة بنفس الديرة. الجص تجيبه من يسمونها المجصة عندنا بحائل عشان تطبخ وتزيد تطبخ معناته تعيد الخامة وعشان تضبط به البيت الطين لا من ناحية النقوش لا من ناحية التليق لا من ناحية. فالتراث العمراني والترميم هذا مهم عندنا منطقة حائل. علم من حائل كل تقريبا الآن البيوت القديمة منطقة حائل الناس

0: رجعوا له ده اللي يرممونه، خلونا مجالس للشباب، مجالس للتجمعات الأسرة بالأسبوع، أو إنه يصير ذكرى شيبانة ومجدودة. فهذه نقطة مهمة عندنا المنطقة، ده اللي يهتمون بالتراث الشعبي.
1: صحيح. أيضا خالد، يعني أنا زرتك في المكان اللي في البزيعي، يعني احنا حين نتواجد في مكان آخر لكنه في البزيعي، وبعد ما كان هذا البيت المهجور أصبح نابض بالحياة بوجود، أنا قابلت عندك يمكن أكثر من مرة عدة يعني سواح آتين من مختلف بلدان العالم، يعني فهذا شيء جميل أنه نحول هذا المكان الميت إلى مكان حي نابض بالحياة.
0: صحيح طال عمرك. الجروبات الآن تجينا شهرية من كل دولة أجنبية، زين؟ هذه نقطة. النقطة الثانية، أي رجال يعني أي واحد عنده مسن دائما يجيبه عندي بالبيت، يخليه يشوف حياته أول، لا من ناحية التراث العمراني أو
1: علاج نفسي،
0: علاج نفسي، أو نجيب له راوي أو شاعر، تلقاه يدقه العبرة البسوي، ولا أنه يطري على باله أيام الأمطار وأيام البرد. عندنا منطقة حايل، الغرف شونك الحين يقول تنقط علينا وحنا نومة، أو جلستن بالقبة عنده رادو، أو بالليوان شاب النار ويسمع صوت المطر من صوت الكاشف أو السوامة اللي يقولون لها السوامة. فهي ذكرى لشيبان الآن نعلم أجيالنا. أنا والله تعلمت ذكرى، والحين عيالي الله يصلحهم أعلمهم هالشيء.
1: ما شاء الله. ينطيك العافية أخوي خالد، خلينا نتركك مع عمالك وشغلك، وإحنا عارفين أخذنا من وقتك شوي، لكن في سبيل الحفاظ على هالإرث وعلى هالتراث وعلى يعني هذا كنز. أنا دائما أقول له كنز ثمين، أنه يجب علينا كلنا ونعلم أبنائنا أنه نحافظ عليه اللي خلف لنا الآباء والأجداد، هذا الكنز أنه ما نفرط فيه مهما كان.
0: والله صحيح أخوي مرزوق، وأنا لي طلب عندكم، يعني إذا تكرمتوا زملائك في الاستوديو أو بالإذاعة،
2: تامر أمر يامرنا أمر، وش اللي يامر فيه ويبشر؟
0: أبيكم تزورونا ببيتي، تشوفون بيتي سواء بوقت ليل أو بنار.
2: الله يجعل مكانا عامر ويبيض وجيهكم ويرحم والديكم، وكرمكم ما يحتاج يعني حقيقة تعليق ولا يحتاج كلام، معروف منذ الأزل، فبيض الله وجهك. وأنا حقيقة طبعا كنت مستمتع جدا جدا جدا، أولا بكلامك وبمعاني يعني بمضامين الكلام اللي انت قاعد تتكلم فيه، وباللهجة انا طربان على اللهجة والله. ما شاء الله تبارك الرحمن، وعسى الله يقويكم ويعطيكم الصحة والعافية. والحقيقة انكم انتم برضو على ثغر مهم جدا من ثغور الثقافة السعودية، المحافظة عليها هذا يعتبر كنز، وانتم حقيقة برضو كنز لهذه الدولة العظيمة، انكم قاعدين تحافظون على هذا الموروث، ومن نجاح إلى نجاح بإذن الله تعالى. شكرا لك،
0: هذا شرف لنا طال عمرك.
2: جعل الله يشرف قدرك يعلي مكانك. شكرا لك زميلنا مرزوق العردان، وشكرا لضيفك الكريم، وطبعا يعني عن حايل وش تقول وش تخلي، الكلام حقيقة طبعا يوقف ولا عاد عندنا شيء نقدر نقوله. بالحديث عن الموروث الشعبي يطول، ولكن احنا نروح الفاصل قصير ونرجع نكمل معكم.

هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
5: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: هوا بلادي

يا هلا وسهلا، مرحبا فيكم من جديد مستمعينا عبر أثير إذاعة الرياض في برنامجكم هوا بلادي. طبعا اليوم المركز الوطني للأرصاد في تقريره تحدث عن حالة الطقس، يعني وتحدث أيضا عن استمرار هبوب الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من المناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، تبوك، مدينة المنورة ومكة المكرمة، في حين يستمر تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة وأيضا مكة المكرمة. طبعا الحديث عن الأجواء اليومين هذه قاعدين نلاحظ بشكل واضح وجلي ارتفاع بدرجات الحرارة. اليوم يعني نوعا ما وصلنا يمكن إلى مشارف 44-45 درجة مئوية في يعني ذروة الساعة 1-2 الظهر، كانت يعني الحرارة شديدة للغاية، ووصلنا أيضا يعني إلى مستويات عالية لم نشهدها خلال على أقل تقدير هذا الموسم من بعد نهاية الشتاء. الغريب في الموضوع الحديث عن تأخر ارتفاع درجات الحرارة وقرب أيضا الموعد المعتاد لانخفاض درجات الحرارة وعلى أقل تقدير انحسار الحرارة. احنا نصل ترى مرات كثيرة في منطقة يعني منطقة الوسطى ومنطقة الشرقية إلى مستويات 50، وأحيانا حتى مثلا في منطقة يقولون عنها بالكويت ومنطقة أخرى يمكن في المدينة المنورة تصل درجات الحرارة إلى تلامس 60، وهذا رقم يعني يعتبر يعني قوي للغاية. بكل الأحوال يعني الحمد لله هذه السنة يمكن ما بعد يعني شهدنا يمكن في مثل هذا الوقت نوصل إلى 47-48 درجة مئوية يعني في أوقات مثلا الذروة في الحرارة العظمى، ولكن الحمد لله يعني فضل الله سبحانه وتعالى. ثم يعني بتأخر خروج الشتاء هذه السنة وتأخر انتهاء البرد، هذا كان سبب يعني من المسببات تأخر ارتفاع درجات الحرارة. لكن عموما نقول إن شاء الله تعالى أنه يمر علينا هذا الصيف خفيف لطيف بدون يعني هبوب حارة وبدون لهايب

0: مستمعينا الكرام، تشكل الأزياء في المملكة العربية السعودية لوحة ثقافية نابضة تعكس عمق التاريخ وتنوع الجغرافيا في هذا البلد، حيث يحمل كل زي تقليدي تفاصيل دقيقة تروي قصة منطقة وهوية مجتمع ونمط حياة متوارث عبر الأجيال. ومع تطور المشهد الإبداعي في المملكة برزت الأزياء التراثية من جديد، ولكن برؤية معاصرة أعادت صياغتها لتواكب الحاضر دون أن تنفصل عن جذورها. وبين الإبداع المحلي والحضور في الفعاليات الوطنية والمنصات العالمية، أصبحت الأزياء السعودية اليوم لغة ثقافية متجددة تعبر عن هوية وطنية متفردة، وتؤكد أن التراث ليس ماضيا يروى، بل هو حاضر يلبس ويحتفى به. تنضم معنا في هذه الأثناء سفيرة الأزياء السعودية المتخصصة في استلهام التراث وتقديمه برؤية معاصرة، الأستاذة ريم عسيلان. أهلا وسهلا فيك.
1: يا هلا وسهلا، يا مرحبا،
0: حياك الله. أهلا وسهلا فيك، شكرا لك على قبولك دعوة البرنامج. نشهد خلال السنوات الأخيرة يعني حقيقة عودة لافتة للأزياء المستوحاة من التراث السعودي، ولكن بصيغة يعني تعتبر عصرية. كيف يعني نجح المصمم السعودي في إعادة تقديم هذا الموروث بما يتناسب مع أذواق اليوم دون فقدان الأصالة؟
1: الحفاظ عليها بطريقة بسيطة جدا، لأنه هي فيها معادلة دقيقة أنك تجمع الأصالة مع الحداثة لاستلهام العناصر الجوهرية اللي هي الخامة والرموز البصرية اللي تندرج تحتها الزخارف والتطريزات. إعادة صياغتها بأسلوب معاصر يناسب نمط الحياة، وهذه ومؤخرا يعني ساهمت التقنيات الحديثة في صناعة الأقمشة والتطريز وتنوع الخامات والألوان، وخلاها أكثر جاذبية بالنسبة للشباب الجيل المعاصر. الهدف هنا ما صار الهدف الأساسي إنه إنتاج الزي زي ما هو، إنه كوبي بيست، يعني أنا عندي قطعة قديمة وأسوي زيها. لا، هنا الهدف إني أنا أوظف روح وهوية القطعة، بمعنى إن أنا حافظ على المرجعية الثقافية، وهذه نقطة أساسية، حافظ على المرجعية الثقافية اللي تمنحها القيمة والهوية.
0: جميل. القضية يعني هذه الموازنة، أنت قلت إنه يعني موازنة بين يعني المحافظة على الأصالة وأيضا بذات التوقيت يعني الحداثة. طيب، هنا من اللي يحكم في قضية المحافظة على الأصالة مع الدخول في الحداثة؟ هل هو المصمم نفسه، خبرته، يعني خلفيته الثقافية، أم الجمهور الذي يحكم بذلك؟
1: لا، هو لازم عاد يجتهد ويدرس التراث بعمق ويبحث ويدور في البحوث وفي الكتب. وأعتقد أنه دحين صارت المرجعيات يمكن أسهل شوية، أنه الحمد لله صار في أفلام وثائقية، صار في كتب، صار في بحوث، صار في تطلع أكبر. زي ما تقول الفعاليات الأخيرة اللي صارت فتحت الصناديق القديمة وسلطت الضوء على الحاجات أو الكنوز اللي كانت يعني متخبية، نقول ممكن نقول كانت مخبأة.
0: جميل.
1: وطبعا احنا ما ننسى جانب انه هو الرجوع طبعا لكبار السن. انك لما تاخذ القصة والحكاية من فم صاحبها افضل منك انت تاخذها منقولة.
0: لكن انتم يعني تعرضون بعض التصاميم على كبار السن واللي عاصروا اصلا الاجيال هذه؟
1: لا، ما نعرضها عليهم، احنا ناخذ منهم الحكاية. شوف، اسمع، هو الزي التراثي ما هي قطعة بس تعرض في المتحف. الزي التراثي هي قطعة تسمع. انت يعني تحط القطعة التراثية وتسمعها، تسمع يعني تنصت لها
0: حكاية الزمن.
1: بالضبط، لازم تنصت لها، تسمع صوتها، تسمع حكايتها، هي ليش كده لونها، هي ليش كده تطريزها.

0: قصتها، هي ليه كده قصتها، ايش مر عليها، لازم انصت لها عشان انا اقدر اطلعها. طب كيف انا اقدر اترجم انصاتي للقطعه هذه؟ انا لازم اسمع لكبار السن عشان افك رموز الكلمات اللي الثوب هذا حيحكي لي هو، او القطعه هذه حتحكي لي هي،
1: من ناحيه الالوان، من ناحيه الاشكال، من ناحيه ايضا
0: طبعا الالوان والنقوش والرموز لازم افككها واحللها. هي التصاميم هذه ما وجدت عبث.
1: طيب خلينا نروح معك النقطة الثانية، يعني قاعدين نتكلم عن المملكة العربية السعودية بالتنوع الثقافي والتاريخي والجغرافي الكبير اللي تعيشه.
0: طبعا لأنه الأزياء السعودية هي واحدة من أغنى المنظومات التراثية في المنطقة العربية للتنوع الثقافي الكبير فيها.
1: جميل، أنا بس بروح معك النقطة أعتقد أنها غاية في الأهمية، يعني لما نجي نشوف يعني مجموعة أزياء كل زي يحكي يعني ثقافة منطقة، أنا مباشرة أعرف يعني أقول هذا الزي حق الشرقية، هذا الزي حق الباحة، هذا الزي حق مثلا العسير، تمام، هذا الزي لا هذا حق الشمال. طيب مع العلم أنها متشابهة بالنمط أو بالحداثة، يعني كلها خضعت لتغييرات بالحداثة، لكن في هوية وفي ثيم يبين يوضح، كيف يعني المحافظة على هذه اللمسة التي توحي للمنطقة؟
0: طيب شوف، زي ما قلنا إحنا الأزياء التقليدية هي وثيقة ثقافية تعكس البيئة الجغرافية والظروف الاقتصادية والاجتماعية، زي ما تفضلت حضرتك لكل منطقة من خلال الزي هذا تعرف أو تتعرف على طبيعة الحياة اللي عاشها السكان وعلاقتهم التجارية والثقافية، عشان كده تعرف الزي النجدي من الغربي من الجنوبي وهكذا، عرفت كيف؟ عشان كده غالبا تكمن هوية الزي الحقيقية في التفاصيل الصغيرة أكثر من الشكل العام، بمعنى زي ما قلنا إنه أنماط التطريز وأماكن توزيعها على الثوب تعد من أبرز العلامات الدالة على مسماه ومنطقته. باختلاف أنواع الخيوط سواء قطنية أو حريرية أو معدنية، أو ألوان الخيوط، أو طريقة تطريزها، أنواع الغرز وطبقات الغرز، طريقة الخياطة، يعني شوف حتى طريقة الخياطة والقصات، قصات الأكمام أو قصة فتحة الرقبة أو قصة التوب أو طوله أو نوع القماش، هذه كلها تحمل دلالات دقيقة. طبعا ما يمكن ان احنا نتجاهل كمان الحلي ومكملات الزي زي أغطية الرأس والسراويل اكرمك الله والأحزمة والأزارير والمجوهرات والأحجار. يعني كثير من الأحيان يقدر الباحث أو المختص تحديد المنطقة من خلال تكنيك غرزة معينة،
1: صح،
0: أو طباعة القماش أو لونه، طريقة صباغته، التكنيك يعني زي ما تقول المستعمل في القطعة هذه، تاريخيا زي ما يقولوا، أو لونه اللي ارتبط تاريخيا بفئة معينة دون غيرها. يعني دائما لما تشوف اللون معروف مثلا في عسير يلبسوا الصمادة صفراء، في الشمال الصمادة حقتهم الصمادة اللي عصبة الرأس الصمادة حمراء أو مخططة، فعلى طول انت من هذا اللون تعرف هو في اي منطقه اللي ارتبطت فيها،
1: صح. ويمكن احيانا الالوان او احيانا حتى الموضوع يعني الشكل فعلا انماط، اي والله الثيم. طيب خليني اسالك يا طويله العمر عن يعني ابرز يعني الهويات التي يعني وصلت الى العالميه انجاز التعبير.
0: نقول الحمد لله إنه إحنا دحين القط العسيري والسدو سجل في اليونسكو،
1: الحمد لله،
0: والحمد لله إنه سر له براءة، وهذا الخبر عرفته مؤخرا ومرة أسعدني كثير، إنه ممنوع استيراده، يجب أن يكون مصنوع
1: محلي. يا سلام،
0: فهذه الحاجة أسعدتني كثير، وعقبال باقي النقوش يا رب
1: إن شاء الله بإذن الله.
0: فهي وصلت العالمية، لا تنسى إنه المملكة العربية السعودية مع الرؤية صارت الوجهة الأولى للموضة والأزياء.
1: في فئة مناوئة لهذه الفكرة بشكل عام لقضية التحديث، يعني يقول أنه الزي كما هو، يعني أنا أخذه كما هو بدون أي تغييرات، بدون أي تحديثات، بدون أي استيحاء لهذا الأمر.
0: هذا التجميد، هذا اسمه تجميد وهذا ما هو غلط.
1: أي.
0: أنا أخذ الزي زي ما هو أجمده وأعمل له إعادة نسخ مرة ثانية، هذا صح. لكن إني أنا أعمل له استحاء، لازم زي ما قلت لك في البداية إني أنا لازم أدرسه، لازم أحافظ على المرجعية الثقافية. يعني مو بس أقول والله هذا مستوحى مثلا من المنطقة الغربية، أنا دبست معاه نقوش من المنطقة النجدية، لا ما ينفع. أنا لازم أرجع للمرجع عشان هذه مسؤوليتنا، مسؤولية هوية وطن. لازم ما يعني أزيد أحط له الإضافة اللي تضيف له ولا تأخذ منه. فهمت علي كيف؟
1: أيوه فاهم. طيب خلني بروح معك برضو النقطة المهمة اللي هي الكلام عن يعني الفعالية والفعاليات الوطنية والمهرجانات قاعدة تشهد حضور يعني حقيقة لافت الأزياء السعودية المستوحاة من التراث. يعني هذه المناسبات لها دور أعتقد في إعادة تقديم الأزياء التراثية للأجيال الجديدة وتعزيز الاعتزاز يعني بها. قاعدين نشوفها مثلا في مثلا على سبيل المثال يوم التأسيس، قاعدين نشوف أحيانا أزياء غلط لكن في بنفس الوقت أزياء صح، والناس قاعدين يتعرفون على الصح والغلط.
0: الحمد لله. أيوة كل ما لهم بيزبطوا، لأنه الفعاليات هذه دورها محوري إنها إعادة إحياء الأزياء التراثية ونقلها من نطاق العرض المتحفي إلى الحياة المعاصرة. يعني الحاجات هذه لمؤاخذة إحنا كنا نشوفها في المتحف، كنا نشوفها في كتاب، كنا نشوفها في مسلسل، لكن دحين الحمد لله إنه هي يعني تحولت من إنها مجرد عرض إلى الحياة معاصرة. وهنا الفعاليات هذه أتاحت فرصة التعرف على قصة التوب زي ما سبق وقلت لك، ورموزها الثقافية بطريقة تفاعلية وجذابة.
1: نعم.
0: كمان العروض الفنية لا تنسى، والمعارض والحرف والمسابقات المختصة، الأوركسترا السعودية، الحاجات هذه كلها ساهمت في إبراز هذه القيمة للتراث هذا، وأصبح ارتداءها تعبير عن الفخر بالانتماء والاعتزاز. يعني زمان كانوا، أنا واحدة من الناس اللي زمان أيام فرحي رفضت إني أرتدي قطعة زي هذه، أقول لي ماما حق العجائز أنا ما أبغى ألبس زي كده. لكن لي فترة طويلة الآن أنا متمسكة، وممكن أقول أنا من أوائل المتمسكين بهذا الزي، لأنه أنا أفخر فيه، لأنه هو زي ما تقول سي في مختصر أو سي في واضح.
1: سي في للإيش؟
0: أو آي دي. أو آي دي
1: ممكن. هوية صح؟
0: ما نلاقي هوية بالضبط.
1: سي في إذا بتقدمين على وظيفة، إذا ناوي تقدمين عندنا الله يحييك يا
0: طيب أقدم على وظيفة ليش لا؟
1: الله يعطيك الصحة.
0: أقدم على وظيفة أن أنا وظفت نفسي
1: برافو
0: لأجل تراثنا الجميل.
1: يا سلام يا سلام.
0: وعلى فكرة هذا أنا أوجهها لجميع المستمعين اللي في سني،
1: إيه
0: إنه هذه مسؤوليتنا لتوصيلها بطريقة صح.
1: هي ما هي مهمة أعتقد يعني المختصين، هي مهمة المجتمع كامل ولا لا؟
0: بالضبط، لأنه إحنا همزة الوصل حالياً. بالضبط. إحنا همزة الوصل أو الحلقة الأقوى.
1: إيه.
0: لأنه الكبار الله يديهم الصحة والعافية، لحقنا اللي لحقنا واللي توفى الله يرحمه ما لحقنا حاجات كتير راحت.
1: صح.
0: وإذا إحنا ما أخذنا لحقنا الحاجات هذه وصلناها لبعدنا، اللي بعدنا بياخد المعلومة من فين؟ بياخدها
1: من مصدر خاطئ. ممكن
0: مصدر خاطئ. بالضبط. يعني شفت أنت في البدايات زي ما تفضلت وقلت إنه في حدثت أخطاء
1: صح
0: كثير.
1: إلا
0: لكن اهتمام وزارة الثقافة الله يديها الصحة والعافية، هيئة الأزياء وال يعني الهيئات الأخرى.
1: إيه. هيئة الأزياء
0: أيوة سلطت الضوء على هذا الجانب بقوة، والحمد لله إنه هي، أنا قلت تسليط الضوء على هذا الجانب، أطلق القوة الخفية الكامنة داخل شبابنا، إنه هو أخذ شيء جميل وأضف له جمال وبين قوته أو ثقله وبين قوته.
1: طيب خليني بروح معك، باقي معي أقل من دقيقة. يعني على صعيد المسابقات والمشاركات الداخلية، يعني أنت تأيدين أنه يكون في مسابقات على مستوى كبير في قضية مثلا الاستيحاء من الهوية في المنطقة ومن ثم
0: حتى هذه صارت مطلوبة دحين في رسائل الماجستير والدكتوراه بالنسبة اللي دارسين انتيريال أو دارسين أزياء. هي الهوية التراثية ليست أزياء فقط، هي حياة، هي روح، هي قصة ممكن تكون وكله ترى تكامل، هي حلقة متصلة لا يمكن إنك أنت تستغنى عن عنصر فيها. يعني الأزياء مرتبطة بالكلمة، مرتبطة بالقصة، مرتبطة بالمناخ، مرتبطة بأكلة، مرتبطة يعني كله مربوط في بعضه، في بناء، في زخرف، في لون، كله مرتبط في بعضه، ما يمكن تتجاهل جانب منها.
1: يا سلام يا سلام. الحقيقة طبعا الحديث معك لا يمل بأمانة، والحديث عن هذا الموضوع تحديدا يعني ذو شجون، واحنا نقول ان شاء الله انه قدرنا على اقل تقدير نستوعب جزء من الحديث عن التراث وعن الازياء وعن ايضا تطويرها فيما يخدم هذا المجال. شكرا جزيلا لك سفيرة الازياء السعودية متخصصة في استلهام التراث وتقديمه برؤية معاصرة الاستاذ ريم عسيلة، شكرا لك.
0: الله يسعدك، يا هلا وسهلا، يا مرحبا.
1: احنا وياكم مستمرين حتى 8 مساءً.

السادسة مساء في الرياض. هذا موجز لأهم وآخر الأنباء على قراءة حوري السبيعي. أهلا بكم. ولي العهد والرئيس الفرنسي يستعرضان هاتفيا مجالات التعاون المشترك. اليوم بدء إصدار تأشيرة العمرة ودخول المعتمرين إلى مكة غدا. استعدادات متكاملة بالمسجد النبوي لاستقبال ضيوف الرحمن بعد أدائهم مناسك الحج. ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين يغادرون مكة المكرمة إلى المدينة المنورة بعد إتمام مناسك الحج. التجارة تواصل جولاتها الرقابية والتموينية في المدينة المنورة تزامنا مع توافد ضيوف الرحمن. الطيران المدني يعلن جاهزية منظومة القطاع لمغادرة ضيوف الرحمن بعد أداء مناسك الحج. ركن الحرف اليدوية السعودية يقدم تجربة ثقافية ثرية لزوار معرض كوالالمبور الدولي للكتاب. الجامعة الإسلامية تعزز شراكاتها الدولية باجتماعات ثنائية على هامش مؤتمر نافسا 26. منظمة التعاون الإسلامي ترحب بإدراج الاحتلال الإسرائيلي وكياناته في قائمة الأمم المتحدة السوداء. ومركز الحياة الفطرية يعلن تمديد المرحلة الثالثة من مبادرة تصحيح أوضاع الكائنات الفطرية. وفي الخبر الأخير، انكماش نشاط الصناعات التحويلية بالصين في مايو الجاري. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق أكون واصل عندك.
2: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
3: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
2: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
5: السعادة ما تجي صدفة، السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلة.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
7: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
8: هوا بلادي.

يا هلا ومرحبا من جديد مستمعينا الكرام في برنامجكم هوا بلادي. قاعدين نتكلم طبعا قبل الفاصل أو قبل الموجز عن يعني موضوع الأزياء والتراث والأشياء هذه، وقبلها كنا نتكلم مع برضو زميلنا مرزوق العردان عن التراث والمحافظة عليه. اليوم حقيقة طبعا قضية التراث هي ثقافة متجذرة بأصول المملكة العربية السعودية وبأبنائها، والشيء الملفت للانتباه والمهم وأيضا المميز الاختلاف الكبير بين الثقافات والفنون والأنماط وكذلك أيضا الأزياء بين منطقة إلى منطقة أخرى، وهذا مستحيل ممكن يكون إلا ببلد يعني مترامي الأطراف مختلف الثقافات، وكذلك أيضا يعني في يعني تنوع ثقافي كبير.

خلونا نروح معكم بعض الأخبار ونقراها بشكل سريع. يقدم معرض كنوز غارقة التراث البحري للبحر الأحمر المقام في متحف البحر الأحمر بجدة تاريخية، رؤية شاملة لأبعاد الإرث البحري للبحر الأحمر من خلال رحلة معرفية توثق الاكتشافات الأثرية المغمورة بالمياه وتبرز الجهود الوطنية المتنامية لحماية التراث الثقافي البحري واستكشاف مكنوناته ضمن إطار ثقافي يعزز مكانة المملكة في مجال الأثار البحرية وصون التراث الإنساني المشترك. ويستعرض المعرض التحولات التاريخية التي شهدها البحر الأحمر باعتباره أحد أبرز الممرات البحرية عبر العصور، إذ أسهم في ربط شبه الجزيرة العربية بأفريقيا وآسيا وأيضا البحر الأبيض المتوسط، وشكل فضاء حيوي للتجارة والحج والتبادل الحضاري على مدى آلاف السنين. من خلال عرض مقتنيات أثرية وخرائط تاريخية وأدوات ملاحة وشواهد بحرية تجسد عمق هذا الإرث الإنساني، يعرف المعرض بمواقع بحرية اكتشفت فيها حطام سفن تاريخية قبالة سواحل البحر الأحمر، من بينها مواقع قرب جدة وينبع أملج وجزر فرسان، حيث كشفت أعمال المسح الأثري عن بقايا سفن تجارية غرقت خلال فترات تاريخية مختلفة نتيجة النشاط الملاحي الذي شهدته المنطقة عبر القرون. يضم المعرض مجموعة من المكتشفات الأثرية البحرية تشمل مراسن حجرية وخشبية وكذلك قطعا خزفية صينية وإسلامية وفخاريات وأواني زجاجية وعملات معدنية وأدوات ملاحة، إلى جانب مقتنيات استخدمت في التجارة ونقل البضائع عبر البحر الأحمر، بما يعكس الأهمية التاريخية للموانئ السعودية ودورها في ربط طرق التجارة بين الشرق والغرب. يبرز المعرض جهود المملكة في حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه عبر تنفيذ أعمال المسح الأثري والتوثيق العلمي للمواقع البحرية في المياه السعودية، إلى جانب إبراز برامج البحث والتدريب والتعاون مع المؤسسات الدولية بما في ذلك منظمة اليونسكو. هذا الأمر يسهم في تطوير الدراسات المتخصصة في علم الآثار البحري وتأهيل الكفاءات الوطنية في هذا المجال. يؤكد المعرض أهمية التكامل بين حماية التراث الثقافي والحفاظ على البيئة البحرية، انطلاقا من كون المواقع الأثرية المغمورة بالمياه تمثل جزءا من منظومة بيئية وثقافية متكاملة، بما يعزز الوعي المجتمعي بأهمية صون هذا الإرث للأجيال القادمة، ويكرس دور المتاحف السعودية بوصفها منصات للمعرفة والحوار الحضاري وإحياء الذاكرة البحرية.

0: يا هلا وسهلا، مرحبا فيكم من جديد مستمعينا الكرام. حين نتحدث عن المصارعة اليوم فنحن لا نتحدث عن منافسات داخل الحلبة فحسب، بل عن صناعة متكاملة تجمع بين الرياضة والترفيه وصناعة النجوم وتستقطب جماهير بالملايين حول العالم. في المملكة شهد هذا القطاع تطور لافت خلال السنوات الأخيرة عبر استضافة أكبر العروض العالمية وصناعة تجارب استثنائية وضعت المملكة في واجهة الأحداث الرياضية والترفيهية الكبرى. ضيفنا عاش هذه التجربة من أكثر من زاوية، من شغف بدأ بالمتابعة إلى مساهمات ميدانية ومشاركات في مشاريع وعروض نوعية كان لها حضورها وتأثيرها، لنتعرف معه على كواليس هذا العالم وتفاصيله عن قرب. معنا المصارع والناشط في مجال المصارعة نايف المطيري. يا هلا وسهلا، مرحبا فيك يا كابتن نايف.
1: يا هلا فيك، يعطيكم العافية على الاستضافة وشاكر لكم وقدر، وإن شاء الله نطلع لقاء مفيد للناس.
0: الله يحييك، احنا اللي شاكرين لك يعني هذا الوقت اللي اعطيتنا اياه. خليني ابدا معك، كيف يعني بدت معك قصة الشغف بالمصارعة وإيش اللي جذبك لهذا العالم وخلاك تستمر فيه حتى اليوم؟
1: تقريبا أنا بدأ الشغف عندي للمصارعة من أيام ما كنت صغير بال 2012-2011 لما كانت المصارعة موجودة على بي سي أكشن. من هنا بدأ الشغف حقي ورؤيتي للمصارعين وحلمي أن يكون مصارع.
0: نايف،
1: لكن هلا،
0: كنت تضارب وانت صغير في المدرسة؟
1: لا، انا وولد امي كنا نسوي روس مكدار كل واحد في حوش بيته.
0: صادق كنت تسوونها يعني في البدايات لما كنتوا صغيرين؟
1: اي
0: كنا. وجرحت علينا، ليتني كملت اجيب الموضوع. اسلم.
1: اي فكان حبي للمصارعة مثل حب اي شخص، ويعني كان عاش في الجيل هذا وده يكون مصارع. لكن متى كان البداية الفعلية والرؤية للموضوع بشكل جدي؟ في 2018 لما صار التوقيع بين السعودية والدب دب الإي، هنا حسيت أنه الحلم ممكن يكون حقيقة. فدخلت تجارب أداء دب دب الإي، تمرنت مع المصارعين اللي في دب دب الإي اللي كنت أشوفهم في التلفزيون.
0: حلم معهم. هذا
1: حلم وخلاني أقول أنه الموضوع مهم بالاستحالة اللي أنا كنت أتصورها من طفولتي، أنه دولي أبطال خارقين ما حد راح يقدر يصير زيهم. لا، ممكن أنه أبطال سعوديين هم اللي يكونون النجوم اللي يطلعون في الشاشة في يوم الأيام. فهذه كانت البداية. ومن بعد خروجي من التراي آوت من دبليو دبليو 2018، هنا بدأ هدف تحقيق الحلم لأي شخص محب للمصارعة، أنه يقدر يصير مصارع ويقدر يصير مصارع في السعودية ويقدر يتمرن مصارعة. هذا الشيء أنا كنت محروم منه من أنا صغير. يعني لما قبل 2018 لما تبغى تصير مصارع أنت لازم تسافر برا تتعلم مصارعة في أكاديميات معروفة برا، وبتخسر أشياء كثيرة لما تسافر برا. لكن لما أسسنا اللي هو أكاديمية اس بي دبليو للمصارعة، هنا حولنا حلم الناس إلى حقيقة.
0: وش سويتوا لهم نايف؟
1: احنا بدينا تأسيس منظمة ساودي برو رسلينج اس بي دبليو 2019. فتحنا الأكاديمية لتعليم المصارعة. طبعا المصارعة لها مراحل ولها بحر ولها أنواع سقطات ولها حركات كثيرة زين. فدخلنا مصارعين عالميين مثل مارك هنري يدربون عندنا في اس في دبليو. بدينا عروض من سنتها 2019، وبدايتنا الاحترافية الفعلية كانت 2024 لما بدينا عروض اس في دبليو في مال طويق 2، واستقطبنا مصارع عالمي زي كاليستو مرتين بطل أمريكا في الدبليو دبليو إي، كان اسم كبير وفارق، وحولنا إلى الاحتراف وتقديم المصارعة التلفزيونية المعروفة في الدبليو دبليو إي.
0: إيه ممتاز. أيوه. طيب خلني أروح معك لنقطة برضو مهمة، يعني المجتمع يعني يمكن أغلب المجتمع يروح مثلا للرياضة مثل كرة القدم وتختلف عاد الهواية الثانية غالبا يعني. قليل تشوفهم يعني بالنظر طبعا إلى مثلا الهوايات الأخرى أو المتابعة الأخرى. كيف وجدت الصدى في مجتمعك القريب؟
1: الصراحة في المجتمع القريب ما كان في دعم، لأنه يشوفون أنه مصارعة باقي، ما المصارعة السعودية والمصارعة المحلية باقي ما انتشرت ولا أخذت يعني صيت قوي، فكان تحدي أخذت على نفسي. البداية كان فيه هجوم لأنه شيء جديد،
0: ما هم مقتنعين فيه
1: فعلا. أنك تشوف عرض مصارع سعودي جالسين يتكلمون باللغة العربية، هذه ما قد صارت في الوطن العربي كله. فأي فكان شيء غريب، لكن الحمد لله حنا يعني بداياتنا كانت صعبة، لكن من 2024 بدأت الناس تحب المصارع، صار عندنا جمهور عارف سبي دبليو، عارف السيناريوهات اللي قاعدة تصير، يآزر المنظمة هذه. فالحمد لله يعني أنا لو تقول قبل 2019 أنه بنوصل للمرحلة هذه، أنا ما كنت أتوقع أنه بنوصل للمرحلة هذه.
0: فالحمد لله. طيب دائم يقولون انه مثل هذه الرياضات ما عاد يعني هوايه وليست احتراف، بل اعلى من ذلك كثير، اصبحت اليوم صناعه وصناعه محتوى ولها يعني مشارب كثيره ومسارات مختلفه للمتابعين وللهواة وللمتدربين والمحترفين وحتى للاعلانات التجاريه وللمشاهده التلفزيونيه مثل ما ذكرت قبل شوي انت. كلمني عن يعني قضية صناعة، هل فعلا اليوم أصبحت صناعة؟ وإيش اللي فرق معك من لما كنت هاوي واليوم أحد الصناع في هذا المجال؟
1: الحمد لله، أنت مثل ما تعرف المصارعة يعني بس على صعيد المملكة العربية السعودية هي ثاني أكثر رياضة مشاهدة بعد كرة القدم، والدليل أنه ملعب الجوهرة ما قد تعبى من قبل، يعني غير رياضة كرة القدم فقط المصارعة اللي قدرت تعبي ملعب كبير مثل الجوهرة. فهذا يدل على حجم الجماهيرية الكبيرة اللي موجودة للمصارعة، خصوصا اتحاد الدبليو. طبعا عندك من 2019 عروض المصارعة صارت أكثر، البراندات صارت أعلى، صناعة المصارعة صارت ما تقتصر فقط على الدبليو، مع أن الدبليو هي الأكبرهم. اليوم عندنا مهرجان رسلمانيا أول مرة بيصير في السعودية أو خارج الولايات المتحدة وكندا، بتاريخ الرسلمانيا وتقريبا مر عليها فوق 40 سنة ما قد طلعت برا أمريكا وكندا. اليوم تطلع برا أمريكا وكندا تتجه عندنا للسعودية، وهي أكبر محفل ترفيهي رياضي بالعالم، هذا محفل مصارعة. فهذا يبين لك النقلة الكبيرة اللي صار للمصارعة والدعم للرياضات الترفيهية خصوصا عندنا هنا في السعودية. هذا أعطانا هدف للأمانة، ما نكون فقط منظمة مصارعة سعودية براند سعودي تقدر تشوفه، لا، إحنا هدفنا أن نكون من أفضل 5 منظمات في العالم بإذن الله خلال

0: الخمسة والست سنوات القادمة. وهذا الهدف شغالين عليه الحمد لله. احنا الحين مع سبي دبليو سوينا 17 عرض. عروضنا العرض الأخير كان في البوليفارد، فالحمد لله كان فيه صدى كبير مرة. بطلنا واحد من أكبر صناع المحتوى في السعودية اللي هو أحمد شو، أبطال تاك تيم السابقين عندنا اللي هو لينسي دوراد وكاليستو، وهذول أبطال تاك تيم في الدبليو دبليو. حاليا بنجيب أسماء كبيرة بإذن الله وبتحتك مع الأسماء المحلية الموهوبة عندنا. فرؤيتنا للمصارعة على الصعيد المحلي كبير جدا. احنا نبغى نخلي المصارعة السعودية من ضمن أكبر المنظمات في نعم. العالم. اي وعندك صناعة المصارعة كبرت برضو. مثل عندك الرسل مينيا، عندك الاي اي دبليو.
1: خلني بختم معك نايف بهالسؤال، من الشخص اللي تشوفه حقك احلام الناس الهواة لهذه الرياضة وخلاها يعني واقع معاش وصرت جزء منها؟
0: الحمد لله، لولا سمو سيدي ولي العهد ما كان حلمنا وحققنا المنجزات هذه. يعني قبل رؤية سمو سيدي ما كنت أحلم أن أكون مصارع، ولا كنت أحلم أن الدب دب لي بتعرفني في يوم من الأيام. لكن الحمد لله مكننا سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان وحققنا، والحمد لله ومشوارنا كبير وبنبيض الوجه بإذن الله على صعيد المصارعة وعلى صعيد كل الرياضات. الشباب السعودي قدها بإذن الله.
1: الله كفو كفو. شكرا جزيلا لك نايف، وإن شاء الله فالكم تعالى التوفيق. والحقيقة طبعا أنا والله مستمتع بحديثك، مع أني أنا ماني من هواة الصراحة المصارعة، وكنت بسألك سؤال بس أي علي فيصل الفيعي المخرج يقول لي لا تسأله لأنه من محبين المصارعة. تسمح لي فيصل أسأله سؤال؟ يلا تسمح لي نايف، هل هي واقعية ولا تمثيل من الأخير يعني؟
0: لا المصارعة، شوف أنا بعطيك جواب.
1: إيه؟
0: أتوقع نبيل خمك برضو.
1: إيه لا يصير دبلوماسي أهم شيء.
0: لا مو بدبلوماسي، لكنك تتخيل المصارعة هي الرياضة الأخطر من الرياضات القتالية كلها. هي أخطر من الأمامي، لأنه في الأمامي أنت تدخل تبي تضرب، المصارعة لا، أنت تدخل أنت عارف أنك تنط من سلم طوله 5 متر. إيه؟ عارف أنك تطيح وعارف أنك تتعوى، راح تسوي الشيء هذا لهدف ترفيه ومتاع الناس. الهدف بالنسبة لنا أسمى الصراحة اللي هو رسم الابتسامة على وجوه الحضور. هذا يخلينا ننط مو من 5 متر، ننط من فوق.
1: الله يستر عليكم يا نايف، وفقكم يا رب العالمين ويحفظك، لحد يسمع الكلام بس. شكرا لك، عسى الله يحفظكم أولادنا. وحقيقة طبعا احنا نفخر في كل السعوديين الشباب اللي قاعدين يقدمون أنفسهم للعالمية، وأيضا يعني ينشرون ثقافة سعودية ويدخلونها برضو بالثقافات العالمية، يجعلونها مثل القوة الناعمة اللي تخدم الثقافة السعودية. شكرا لك نايف المطيري، وفالكم إن شاء الله تعالى التوفيق.
0: عفو العفو، يعطيك ألف عافية على هذه الاستضافة الجميلة.
1: الله يعافيك يا حبيب القلب، موفق خير إن شاء الله تعالى، وعسى الله يحميكم ويحفظكم وموفقين خير إن شاء الله. فاصل وراجعين معاكم.

0: هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة، السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. هوا بلادي.

0: حياكم الله من جديد في هوا بلادي. العمر عمره ما كان يوم عائق أمام صناعة الأثر والتغيير. في قلب المملكة العربية السعودية ولدت قصة نجاح استثنائية بطلتها طفلة قادت طموحها لتصبح صوت للإنسانية والسلام. رند بن علي الشابة اللي بدأت خطوتها الأولى في عالم العطاء وهي لم تتجاوز الخامسة من عمرها تحولت بفضل شغفها وإصرارها إلى نموذج ملهم للشباب العربي وأثبتت للعالم أن المسؤولية المجتمعية تنبع من الإيمان بالفكرة لا من عدد السنين. في السطور التالية والدقائق القادمة نسلط الضوء على رحلتها في مبادرة العطاء البسيطة إلى منصب سفيرة دولية تمثل وطنها في أكبر المحافل. معنا الحاصلة على لقب سفيرة النوايا الحسنة رند بن علي. يا مرحبا ومسهلا.
1: يا أهلا وسهلا.
0: حياك الله رند. خليني أبدأ معك. يعني هذا المستوى اللي أنت ما شاء الله تبارك الرحمن وصلتي له أكيد أنه جاء بعد يعني مجهود كبير وعمل ضخم ومضني ومتعب من قبل الوالدين ومن الأسرة القريبة. كلمينا عن هذا الموضوع.

0: موضوع قبل ما نروح لبعض التفاصيل.
1: الحمد لله، يعني أنا بداياتي أول شيء أرحب فيك أستاذي،
0: حياك
1: وكل عام وأنت بخير
0: بخير وصحة وسلامة
1: بعد الزحمة.
0: الله يحييك.
1: طبعا أكيد لولا الله ثم والدتي كان ما وصلت للي أنا فيه، وهذا كله بدعم الأهل الحمد لله.
0: وطيب يعني تأثيرها ما زال عليك إلى الآن؟
1: اي اكيد،
0: ما شاء
1: الى
0: الله.
1: الان الحمد لله والدتي واقفه في ظهري وتدعمني في كل مبادراتي لله.
0: تستاهلين تستاهلين، وهذا الامر طبعا هو مثمر، يعني لو لم يكن مثمر ما تعبت نفسها اكيد بهذه الطريقه.
1: أكيد.
0: خليني اروح معك بدايه نتكلم يا طويله العمر عن ابرز المشاريع المدنيه اللي بداتي فيها مسيرتك التطوعيه في احياء الرياض، اللي كانوا يقولونها يعني من كان عمرك 5 سنوات فقط.
1: صحيح، بدايتي كانت في أحياء مدينة الرياض، كنت أشارك في مبادرات تفطير الصائمين وكسوة شتاء، والحمد لله بعدها توسعت مشاركاتي في أنها تشمل العديد من الأنشطة الاجتماعية والخيرية، واستهدفت الأسر المحتاجة وفئات المجتمع المختلفة.
0: جميل. ما كان عمرك يعني عائق؟ سنك صغير 5 سنوات نتكلم عن.
1: صراحة بالنسبة لي ما كان عائق، بالعكس كنت أستمتع بأدائي للمبادرات، ولكن كان في هجوم من الناس الكبار. ولكن الحمد لله يعني بفضل الله ثم ماما تخطيت هذا الانتقادات واللي صار لي الحمد لله.
0: يا سلام، أكيد أنه بيكون فيه يعني تعليقات سلبية أحيانا، أو حتى تقليل من الهمة وتقليل من المهمة وتقليل أيضا من الطموح. بس كيف قدرت تواجهينه أنت وسنك صغير؟ يعني أكيد أنه الكلمة تأثر، الحرف الواحد ممكن يأثر.
1: صحيح، زي ما ذكرت لك أن ماما كانت في ظهري دائما الحمد لله، فهي اللي كانت تدعمني، كانت تشجعني، ويعني أنا من ناحيتي كنت أستمتع فيه أكثر من أني ألعب وأمرح، ويعني بالعكس كانت متعتي في المبادرات، فهذا الشيء برضه دعم الموضوع.
0: يا سلام. الوقت اللي كانوا فيه الأطفال يعني يحبون يلعبون ويدورون الراحة ويدورون يعني الألعاب الإلكترونية وغيرها، يعني
1: صحيح.
0: أنت كنتي لا، أنت كان عندك يعني تنفيذ مبادرات وأشياء زي كذا، صحيح؟
1: إيه.
0: بس ما كان هذا الموضوع
1: بالمبادرات أكثر للأمانة.
0: إيه، ما كان عندك برضو يعني أنت يعني ملل أو طفش من هذا الموضوع وتحسين إنه لا أنا ليش الحالي اللي قاعد أسوي كذا؟
1: صراحة لا، أنا كنت أستمتع فيه وأنا لحالي، وكانت بداياتي في المبادرات كانت أنا وماما بس.
0: إيه.
1: فكنت أشوفها أمتع لأن أنا مصدر سعادة للناس، وأشوف أساعد الأطفال اللي بعمري برضه، فأشوف إن وناسة أني قاعدة أفيد أطفال بعمري وقاعدة أستمتع أنا بنفس الوقت.
0: الموضوع مو بس يعني تنفيذ مبادرة، هو متعب بالنسبة لك.
1: اي، وما اقول لك اني كنت اسوي بشكل يومي بحيث اني امل زي ما انت ذكرت، لا كنت يعني اوازن بين الالعاب والاشياء اللي يسويها اي طفل والمبادرات.
0: طيب، خليني بروح معك برضو الاشياء اللي صقرت فيك الشخصيه. ايش ابرز الاشياء اللي خلت شخصيتك ما شاء الله يعني بهذه الثقه وبهذا المعرفه وهذا يعني الاطلاع الواسع؟
1: اي صراحة المبادرات والأعمال التطوعية والخدمة الاجتماعية كان لها دور كبير جدا جدا جدا في بناء شخصيتي، يعني لو لله ثم هذه المبادرات وهذه الأشياء اللي أنا قاعدة أسويها كان ما زادت ثقتي بنفسي، كان ما عرفت أتعامل مع جميع فئات المجتمع، والحمد لله يعني ضافت شيء كبير وغيرت شيء الكثير في شخصيتي، سواء من ناحية الثقة، سواء من ناحية التواصل. يعني لو تكلمني، لو تشوف شخصيتي قبل كم سنة بتستغرب أنها هي نفسها اللي قاعدة تكلمك الحين، لأن الحمد لله تغيرت شخصيتي كثير وأصبحت اجتماعية والحمد لله.
0: برافو عليك. طيب، لقب أصغر سفيرة للنوايا الحسنة في العالم، كيف نجحتي في تحقيق هذا اللقب، وإيش الجهة الدولية اللي أصلا منحتك هذا اللقب؟
1: طبعا هذا اللقب منحته من قبل فدرالية الأمم المتحدة،

0: وكان نتيجة النشاطات التطوعية والإنسانية المبكرة يعني كنت أسويها بعمر صغير، وكنت أشارك في دعم الأطفال ذوي الإعاقة والأعمال الخيرية داخل السعودية وخارجها سواء في الخليج أو في العالم. فهذه الأشياء هي اللي دعمتني في أني أحصل على لقب سفيرة النوايا الحسنة، وبرضه حصلت على ألقاب أخرى مثل سفيرة الطفولة من المنظمة الأوروبية للسلام في ألمانيا، وسفيرة لعدة جمعيات خيرية، وجائزة الأميرة صيتا، وأصبحت مؤخرا حصلت على لقب سفيرة جمعية كيان للأيتام.
1: يا سلام، ما شاء الله، نهنيك طبعا بهذا اللقب الجديد، وإن شاء الله مزيد من التألق والعطاء بإذن الله تعالى.
0: الله يسلمك.
1: طيب، في فعالية اسمها ليالي البلدة القديمة بالعلا، أنت شاركتي فيها، كلمينا عن الدور الثقافي والمعرفي اللي لعبتيه في هذه المشاركة.
0: كانت مسرحية ليالي البلدة القديمة مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا. طبعا هذه المسرحية تهدف لأنها تقدم وعي بالهوية الوطنية ووعي بتراث منطقة العلا. زي ما نعرف يعني منطقة العلا تتميز بأشياء كثير، سواء من نقوش الأماكن السياحية اللي فيها اللي نشوفها دائما بالمجلات والصور وبالمواقع الإلكترونية والسوشيال ميديا. فكانت هذه المسرحية تشرح هذه الأماكن المعروفة في محافظة العلا للأجانب اللي كانوا يجون سياحة لمنطقة العلا، لأن منطقة العلا غنية عن التعريف.
1: صحيح.
0: فهذه المسرحية تعرف بالتراث السعودي وتبرز الهوية الثقافية والوطنية لمنطقة العلا.
1: نعم. وش أثر فيك هذا يعني الارتقاء يعني وتقديم مثل هذه الفعالية والمشاركة فيها؟ أكيد أنا أعتقد أنه يعني شيء مختلف عن الشيء السابق، يعني وصول إلى هذه المرحلة وبرضو يعني فعالية مثل هذه مختلفة، أكيد أنه يعني برضو يعني بالنسبة لك شيء مختلف.
0: صحيح.
1: وش الاختلاف فيه يا رند؟
0: طبعا اذا قصدك من الناحيه العمليه ان دخلت في عالم التمثيل، انا الحمد لله في مجال التمثيل من عمر صغير. بس زي هذا العمل صراحه كنت فخوره جدا اني اقدم رساله للاجانب والسياح اللي جايين لمملكتنا العربية السعودية، وخصوصا منطقة العلا الغنية عن التعريف زي ما قلت لك. الأماكن فيها جذابة، البلدة القديمة شيء من الخيال، كل مكان في العلا يعني ما شاء الله يقول الزين عندي. ففخورة جدا أني عرفت العالم على مملكتنا العربية السعودية وعلى منطقة العلا محافظة العلا، اللي غالبا يعني نشوف الأماكن لكن ما نعرف إيش قصتها أو ما نعرف ليش هذا المكان موجود. زي مثلاً الطنطورة،
1: إيش
0: عرفنا إن الطنطورة عشان موسم الزراعة وكذا، عرفنا الأجانب، وحتى كانت مترجمة باللغة الإنجليزية. فكان عمل خرافي صراحة.
1: نعم. رند، كم صار عمرك الحين؟ ما شاء الله.
0: الحين عمري
1: 19. 19. ما شاء الله تبارك الرحمن، عسى الله يعطيك الصحة والعافية ومزيد إن شاء الله تعالى من التألق والعطاء والتوفيق بإذن الله تعالى، ونشوفك إن شاء الله تعالى مثل ما أنت يعني سفيرة للنوايا الحسنة، نشوفك برضو نجمة في المجالات اللي أنت تحبينها وترغبينها بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله.
1: الله يعطيك الصحة والعافية وفالك إن شاء الله تعالى التوفيق. شكرا ضيفتنا الكريمة المبدعة الرائعة المميزة الحاصلة على لقب سفيرة النوايا الحسنة رند بني علي. احنا وياكم مستمرين في برنامجكم هوا بلادي.

حقيقة إن الواحد صراحة ينبسط ويفتخر بأمانة مثل هذه النماذج المبدعة والرائعة واللي قاعدة تقدم نفسها بالشكل المطلوب. هذه نتيجة لعمل ترى كان كبير داخل البيت داخل الأسرة. يا جماعة الخير ترى يعني الأبناء والأطفال بشكل عام يعني نواة تقدر تشكلها بالطريقة اللي أنت تبغاها، وتقدر أنت تعرف توجهات ورغبات هذا الطفل من يوم كان صغير، وتقدر تدعمه في هذه التوجهات بالشيء اللي يفيده والشيء اللي يرفع راسك فيه في المستقبل. يعني عندنا مثال رند قبل شوي من عمرها 5 سنوات بدأت هذا المجال، تعلقت فيه وصارت شغوفة وصارت رمز عالمي يشار له بالبنان، أصغر سفيرة للنوايا الحسنة في العالم، بنت سعودية مميزة ورائعة وما زالت تعطي يعني في شتى المجالات. ترى هذه النجاحات ما هي شيء عابر ولا هي شيء مجرد رقم أو شهادة أو لقب وانتهى، لا، هذا الأمر يعني يطبع طبع في الثقة ويجعل الشخص صاحب يعني ثقة كبيرة جدا، لديه الاستطاعة أن يقدم يعني ما لديه وأكثر في كل المجالات، وهو واثق رافع راسه. فبالتالي يجب علينا ان احنا ننتبه لهذه القضية ونحسن اعطاء الأطفال رغبتهم ونمشي مع توجهاتهم اذا كانت يعني سليمة ومميزة، ونوجهها ونعدلها اذا كان فيها مثلا والله ميل او فيها يعني شيء من عدم الواقعية. فلذلك يعني هذا الأمر أنا حقيقة أعتقد أنه من الأهمية بمكان التوقف عنده.

مستمعين الكرام، طبعا خلونا نروح يعني نرجع شوي لموضوع الحج. وطبعا في ناس كثير من الزوار المملكة العربية، الزوار يعني الحج ويعني ضيوف الرحمن، عندما ينتهون من مناسك الحج في المشاعر المقدسة يتوجهون إلى المدينة المنورة لقضاء يعني وقت إضافي. التجارة تواصل جولاتها الرقابية والتموينية في المدينة المنورة تزامنا مع توافي ضيوف الرحمن. وزارة التجارة تواصل تنفيذ جولاتها الرقابية والتموينية لمتابعة الحالة التموينية في الأسواق ومنافذ البيع والتحقق من جاهزية المنشآت التجارية والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن. وتنفذ أيضا الفرق الرقابية الوزارة جولات رقابية وتموينية في مختلف المواقع المستهدفة بالمدينة المنورة، تشمل التحقق من وفرة السلع والمنتجات الأساسية ومتابعة التزام المنشآت التجارية بالأنظمة والتعليمات بما يسهم في رفع مستوى الامتثال واستقرار الأسواق. تشمل الجولات المنطقة المركزية ومسجد قباء ومسجد القبلتين ومحطة قطار الحرمين والأسواق والمراكز التجارية وأسواق الذهب والمجوهرات والمنشآت التجارية الواقعة على الطرق المؤدية إلى المسجد النبوي. يعني مثل ما ذكرنا في بداية الحلقة، اليوم كنا نتكلم عن تكامل الجهات فيما بينها، يعني كل جهة تعمل على حدة لخدمة ضيوف الرحمن، لخدمة هذا المقصد الشريف، المقصد العظيم، المقصد الغالي والنفيس لدى كل المسلمين وفي نفوسهم. حينما نتحدث عن خدمتهم فلا نتحدث عن فقط يعني التوجيه والإرشاد أو حتى يعني تقديم بعض المأكولات والمشروبات، لا، نتكلم حتى عن أبعد من ذلك من مراكز الإيواء، وكذلك أيضا توفير وسائل النقل بالشكل الذي يليق.

المراقبة والمستمرة لكل الخدمات المقدمة التموينية وغيرها، وهذا ما عملت عليه حقيقة وزارة التجارة مشكورة، وهو من صميم عملها حقيقة. لكن يعني المحسن نقول له أحسنت، ونشكرهم على هذه المجهودات الكبيرة اللي يقدمونها رعاية لضيوف الرحمن، لأنه هذا الأمر أعتقد أنه من يعني صميم وأهم مقاصد أيضا استقبال المملكة العربية السعودية بحكومتها بشعبها، وكذلك أيضا بكوادرها في كل القطاعات لضيوف الرحمن، ليس فقط في المشاعر المقدسة وإنما في كل البقاع وفي كل خطوة من خطوات رحلتهم الإيمانية التي بلا شك أنهم لن ينسونها. سيكون هنالك أثر تاريخي كبير لدى نفوس هؤلاء الحجاج وكذلك أيضا الزوار للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.

0: إذن إحنا وياكم مستمرين طبعا في برنامجكم هوا بلادي، قضينا ساعتين وباقي معنا ساعة إن شاء الله تعالى. إحنا وياكم مستمرين في البرنامج في الجولات الرقابية، في الجولات الرقابية، في الجولات المتعددة في أرجاء المملكة العربية السعودية. كنا نتكلم قبل شوي على الجولات الرقابية لوزارة التجارة في المدينة المنورة، فعشان كذا أخذنا الكلام عنها. لكن احنا مستمرين معاكم حتى الثامنة مساء ان شاء الله تعالى. باقي يعني لحظات قليلة على اكتمال الساعة الثانية والدخول في الساعة الثالثة من البرنامج. مستمرين معاكم، لكن قبل ذلك فاصل قصير وراجعين نكمل.
1: انتم على موجات اثير اذاعة الرياض

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.

0: وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر يا رب السماوات خطيئاتنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.

0: حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون مواصل عندك.
2: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
3: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
2: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال.

0: كن حذرا، كن حذرا.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: معك في زحمة أشغالك والطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
5: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
4: ونسمع نبض الناس أول بأول.
6: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
7: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
4: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس 1 ظهرا. الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
8: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلا.
9: السعادة، السعادة ما تجي صدفة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة، كيف نزرعها في بيوتنا، كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا، وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا. السعادة، السعادة. دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحا معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
10: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: يا هلا ومرحبا فيكم من جديد في هوا بلادي عبر أثير إذاعة الرياض. خلونا نروح بشكل مباشر لزميلتنا سامية الشريف مراسلة الإذاعة في مكة المكرمة. يا هلا وسهلا فيك يا سامية، كل عام وانت بخير.
1: وانت بصحة وسلامة أخوي عبد الرحمن ومستمعين على هذا الأثير الطيب أثير إذاعة الرياض، كل عام وجميع متابعي الإذاعة ينعمون بهذه النعم هنا في مملكتنا الغالية في جميع المناطق وبهذه الأعياد التي نسعد ونستمتع بها دائما. حتى هنا في مكة عبد الرحمن رغم يعني الخدمات اللي بتقدم للحجيج، لكن لابد أن نتلمس العيد في كل مكان وفي كل لحظة سعيدة.
0: صادقة طبعا احنا نهنيكم ونبارك لكم الحمد لله يعني نجاح موسم حج هذا العام، ونهنيكم برضو بهذا الشرف العظيم الذي يحمله أبناء وبنات مكة المكرمة على خدمة حجاج بيت الله الحرام وضيوف الرحمة.
1: نعم عبد الرحمن، مثل ما الجميع يعرف بعد تجربة أداء النسك وانتهاء أداء الحج لحجاج بيت الله الحرام، هناك ضمن برنامج رؤية المملكة العربية السعودية رحلات تعريفية وإثرائية معرفية للحجاج يتعرفون بها على العادات الاجتماعية، على المواقع الأثرية، على المواقع التاريخية في مكة المكرمة والمدينة المنورة. فينتهز الحجاج هذه الفرصة وهذه الأيام بعد أداء النسك حتى طبعا بالتعاون مع الجهات والشركات التي يتبعون لها ليتعرفوا أكثر على هذه المواقع التي لها علاقة مباشرة بالسيرة النبوية. نحن اليوم يعني مشكورة شركة دليل الزوار التي أتاحت فرصة لحجاج من عدد كبير من الدول ليتعرفوا على مواقع تاريخية وأثرية ومتاحف ومعارض لها علاقة مثل ما ذكرت بالسيرة النبوية. معي الأستاذة أشواق سروجي من شركة دليل الزوار في هذه الثواني لتعرفنا عن هذه الرحلة الإثرائية والمعرفية لحجاج بيت الله الحرام. حياك الله وسعد الله مسائك.
2: يا هلا وسهلا وسعد الله أيامك، وكل عام وانتم بخير والمسلمين بخير، واجعل أيامنا أعياد يا رب.
1: أستاذ أشواق، عرفينا بهذه الرحلة الإثرائية لكم وللحجاج بعد انتهاء النسك.
2: هذه الرحلة الإثرائية هي مبادرة مقدمة من شركة دليل الزوار، اسمها مبادرة شعوب. نجمع كذا جمهورية أو كذا دولة حجاجها مع بعض وناخذهم رحلات مجانية لمعالم مكة المكرمة. انت عارفة معالمها كلها مرتبطة بالسيرة النبوية المشرفة وبأحداث وقصص تاريخية، وهنا نعرف الشعوب على بعض وعلى ثقافاتهم ونآلف بين الشعوب بإذن الله بحكم الوحدة الإسلامية اللي أمرنا بها الله عز وجل سبحانه وتعالى في كتابه الكريم.
1: نعم، مسارنا في هذه الرحلة لهذا اليوم،
2: احنا عارفين ان الرؤية ما شاء الله تبارك الله حريصة جدا على إثراء ضيوف المملكة، فرحلتنا اليوم متنوعة، بداية بعمارة معرض عمارة الحرمين الشريفين، ثم مجمع كسوة مجمع الملك عبد العزيز رحمه الله لكسوة الكعبة المشرفة، ثم حي ثور الثقافي، وآخرها ختامها متحف حرف الأولين ليعرف حجاجنا وضيوفنا ضيوف الرحمن على حرف أهل مكة قديما.
1: ممتاز ممتاز. من بعد إذنك أستاذ أشواق خلينا نأخذ شوي من الانطباع.

0: بأمان وسلام والحمد لله وتوفيقه.
1: نعم حجي حسن، كيف وجدتم تجربة الجولة المعرفية؟
0: هذه الجولة جولة عظيمة شديد جدا جدا، وعمل مقدر كبير جدا من شركة دانيلا الزوار لوقوفنا على بعض المناطق العظيمة الموجودة في خدمة الحجيج.
1: نعم.
0: ألا وهي كسوة الكعبة في مجمع الملك عبد العزيز بكسوة الكعبة، رأينا انطباع جميل جدا جدا، وبرنامج مقدر وكبير شديد جدا جدا مجتهد من أبناء المملكة العربية السعودية فنقص. نزال الله لهم التوفيق وربنا يعينهم.
1: أمين.
0: نشكر هذا العمل كله بقيادة حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان الأمين. نسأل الله لهم التوفيق وربنا يعينهم ويقويهم.
1: شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. تعرف على الحاج من الكونغو. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا.
1: حياك الله.
2: أنا
1: كيف وجدتم التجربة؟
2: الحمد لله كانت تجربة رائعة جدا. فأولا إن شاء الله نبارك جميع المسلمين إن شاء الله وتعالى بعيد الأضحى المبارك. وحقيقة أنا كثيرا ما آتي وأحج بصفتي عضو بعثة، ولكن هذه أول مرة آتي وأشاهد هذه الأماكن الرائعة وألمس يعني بيدي كيف يعني وصل هذا الدين إلينا، وسبحان الله. وكذلك أدرك مدى الجهود الجبارة التي تبذلها المملكة العربية السعودية بقيادة الملك سلمان حفظه الله تعالى ولي عهده الأمين محمد بن سلمان. يعني هذه الجهود الجبارة التي يعني تبذل حتى نكون إن شاء الله في هذه الراحة، ودوما إن شاء الله نحس بأن في الحج تطور وتقدم وتسهيل وخدمات عالية. فجزا الله إن شاء الله تعالى المملكة قيادة وشعبا ودليل الزوار، نشكرهم كذلك على هذه الرحلة المتميزة، وكذلك إن شاء الله إذاعة الرياض إن شاء الله
1: لكم. شكرا. بختي معك حاجي من أين؟ من الكونغو أيضا؟
3: من نفس الكونغو الشعبية الحمد لله. والرحلة كانت ما شاء الله تبارك الله، وزيارة كان لها علاقة يعني بتاريخ الإسلام، وعرفنا كثير من تاريخ الإسلام وعلاقة بسيرة النبوي. ونشكر يعني حكماء المملكة وكذلك شركة دليل الزوار التي يعني أخذ هذه الفرصة وجعلنا يعني نستفيد يعني بذلك، ويزيدنا يقينا وإيمانا بديننا.
1: أكيد.
3: نشكركم أيضا جميعا.
1: بارك الله فيكم يا حاج. نتمنى لكم عودا حميدا لدياركم سالمين غانمين ومحملين بأجمل الذكريات من هنا من المملكة العربية السعودية. عبد الرحمن، كانت هذه بعض الانطباعات الجميلة للحجاج الذين بعد انتهاء رحلة الحج يقومون بعمل هذه الزيارات والرحلات المعرفية لإثراء التجربة المعرفية و يعني العودة إلى ديارهم، وهم مثل ما ذكرت محملين بالذكريات الجميلة.
4: صادقة. والحقيقة طبعا يعني هي مشاعر طبعا مختلطة، وانت قاعدة تتكلمين معاهم أشعر سبحان الله العظيم في يعني نبرات أصواتهم، في يعني حنين وشوق إلى هذه البلدة وهم في أرضها، يعني ما زالوا فيها، ولكن في يعني ارتباط عاطفي وثيق لكل المسلمين في هذه الأرض الطيبة المباركة.
1: نعم، احنا الآن خلصنا من معرض عمارة الحرمين ومجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة، والآن الاتجاه نحو أحد المتاحف التي تهتم بالجانب الاجتماعي والحياة الاجتماعية لأبناء المملكة العربية السعودية، فحيتعرفوا أكثر على جوانب مختلفة في المملكة.
4: يا سلام، أسأل الله يقويكم ويعطيكم الصحة والعافية، وموفقين خير إن شاء الله تعالى لخدمة ضيوف الرحمن في شتى المجالات. شكرا لك سامية الشريف مراسلة الإذاعة في مكة المكرمة.
1: حياك الله.
4: فاصل وراجعين معاكم مكملين، لا تروحون بعيد، باقي معنا عدد من الجولات والتقارير المسجلة.

0: هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
1: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
0: ونسمع نبض الناس أول بأول
2: 0-11-40-53. نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
3: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
0: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
4: السعادة ما تجي صدفة، السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
0: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
0: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
6: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: هوا بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم من جديد مستمعين الكرام في برنامجكم هوا بلادي عبر أثير إذاعة الرياض. في نصف ساعتنا الأخيرة نروح أيضا لعالم يتسارع فيه رتم الحياة اليومية وتزدحم فيه المدن بالضجيج، تبرز المزارع الريفية كملاذ آمن يعيد للإنسان هدوءه الفطري. هذه المزارع لم تعد مجرد مساحات لإنتاج الغذاء، بل بعضها تحول إلى وجهة سياحية ساحرة تجمع بين أصالة الماضي وبساطة الطبيعة. تعتبر واحدة من الأماكن التي يتلقى فيها أو يلتقي فيها عبق الأرض بتجارب الحياة الريفية الحقيقية، لتمنح الزائرين فرصة فريدة للاستجمام وتذوق الأطعمة العضوية الطازجة واكتشاف سحر الحياة الفطرية بعيدا عن صخب التكنولوجيا. نتكلم أكثر عن هذا الموضوع مع المرشد السياحي الأستاذ محمد الحواس. مرحبا فيك أستاذ محمد، كل عام وانت بخير.
1: وانت بخير وصحة وسلامة أستاذ عبد الرحمن، وحياك الله في هذا البرنامج الرائع هوا بلادي، وإن شاء الله أكون ضيف خفيف ظل على الجميع إن شاء الله.
0: الله يحييك، يا هلا وسهلا مرحبا فيك أستاذ محمد. خلني ببدأ معك، يعني الأماكن الريفية أصبحت اليوم واحدة من أهم الأماكن السياحية اللي يرتادها الناس وحتى ممكن يسافرون لها، وأصبحت الآن تعتبر يعني أماكن حتى سكن، ليست فقط زيارة عابرة بالساعات ومغادرة، لا، صار فيها أحيانا فنادق أو حتى مثلا شاليهات أو شقق أو عموما يعني مساكن يستطيع من خلالها الشخص أنه يستأجر ويقضي أيام معينة ثم يغادر. هل فعلا أصبحت الأماكن الريفية جزء

0: السياحة السعودية؟
1: أكيد طبعا أستاذ عبد الرحمن، والقصيم ما شاء الله تزخر بهذه المزارع، وشهدت المزارع الريفية بمنطقة القصيم وخاصة في هذا الصيف حراك سياحي لافت، وأصبحت المزارع الريفية وجهة جاذبة للزوار وللأهالي وللباحثين عن التجارب الطبيعية الأصيلة. مثل ما تفضلت، بهدوء وأحضان الريف تشهد هذه المزارع الريفية اهتمام ودعم من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم، الذي يولي هذا الجانب السياحي الريفي الزراعي اهتمام كبير لما تمثل هذه القيمة التنموية الثقافية والاقتصادية لمنطقة القصيم.
0: نعم، خلنا بروح معك لنقطة ثانية، وهي يعني إيش أبرز الأنشطة الزراعية والتفاعلية اللي اليوم تشهد إقبال وتفاعل كبير من السياح في منطقة القصيم؟
1: حقيقة منطقة القصيم زي ما قلنا هي سلة المملكة العربية السعودية الغذائية، وتحتل الزراعة المرتبة الأولى في أنشطة القصيم الاقتصادية بفضل التربة الخصبة والمياه الجوفية الوفيرة. لذلك الزراعة يعني تعد القصيم موطن لأكثر من 11 مليون نخلة، تنتج ما يقارب 360 ألف طن سنوي، وكذلك تعدد المنتجات الزراعية والفواكه والمحاصيل الحقلية. لذلك تقام مهرجانات يعني شبه دائمة في فترات نضج ثمار، مثلا التمور، العنب، الفراولة، الرمان، التين. تقام مهرجانات صيفية دائمة في هذه الفترة. فأكثر محافظات القصيم، سواء مدينة بريدة اللي أكبر مهرجان تمور بالعالم يوجد في مدينة بريدة، وكذلك مهرجانات تمور في عنيزة والبكيرية والمذنب والبدايع، وكثير من محافظات القصيم فيها مهرجانات تمور. لذلك دائما في هذه الفترة أو فترات نضج ثمار هذه المحاصيل وهذه الفواكه يكون لها مهرجانات متعددة في جميع محافظات منطقة القصيم.
0: جميل. نروح لنقطة ثانية، وهي يعني الكلام عن يعني الجولة، كيف يتم التوازن بين تقديم المتعة والترفيه وبين نشر الوعي بالاستدامة والحفاظ على البيئة؟
1: حقيقة أستاذ عبد الرحمن، أنا دائما أقول المرشد السياحي المميز إذا لم يستمتع بالرحلة السياحية قبل السائح فما هو مرشد سياحي. لذلك الدمج بين المتعة والترفيه في نشر الوعي السياحي هي استراتيجية ناجحة لتحويل الوجهات السياحية والريفية إلى مناطق جذب سياحي مستدام، من خلال تحويل المعرفة والتجارب التفاعلية والمتعة لكي يتعرف السائح والزائر على الثقافات وعلى التراث بطرق مبتكرة، بحيث أنه مثلا ممكن يقطف العنب، ممكن يقطف الثمار، يشاهد المزادات التمور وحرجات التمور. السائح يستمتع في الجولة السياحية الريفية سواء داخل المزارع ويتذوق أصناف وأنواع التمور، أو يشارك في قطف وحصد بعض الثمار. فهي تجارب حلوة وتجارب ناجحة تثري السائح بالثقافة الزراعية، الثقافة الريفية، ويجد فيها متعة، يعني متعة سياحية يعيد تجربتها كثير يعني.
0: جميل. برضو يعني خلنا نتكلم عن المرشد السياحي، إيش المفترض أنه يحمل من مهارات خاصة لإدارة الأفواج داخل المزارع الريفية؟
1: طبعا مهارات المرشد السياحي أثناء الترخيص لابد أنه يعني يجتاز هذه الدورات التدريبية اللي تأهله أنه يكون مرشد سياحي يعني يتقن هذه المهارات اللي يمارس فيها أثناء الجولات السياحية مع السياح. فالمرشد السياحي الناجح يكون يعني عنده قدرة على التواصل، عنده قدرة على إدارة المجموعات باحترافية من خلال مهاراته الأساسية في فن مثلا سرد القصص بالمزارع، أو الأحداث اللي حصلت في هذه المواقع، أو الأحداث اللي أو بالأماكن حتى الريفية السياحية التراثية الأثرية. المرشد السياحي هو عين السائح التي يرى فيها، فهنا أنت كمرشد سياحي أنت وجهة هذه المنطقة، وجهة هذه البلد الغالي، ننقل تجاربنا، ننقل ثقافاتنا، ننقل فكرنا للسائح حينما يأتي، سواء من سواء داخل المملكة أو حتى من خارج المملكة. فدائما الجولة السياحية تكون يكون فيها المتعة والترفيه والثقافة بنفس الوقت، يعني تجمع بين الترفيه والثقافة والمتعة في من خلال الجولة السياحية، ومن خلال اتقان هذه المهارات، البشاشة، حسن التصرف. يعني زي ما قلت لك، المرشد السياحي إذا ما استمتع بالرحلة السياحية مع السائح فهو ليس بمرشد سياحي.
0: هذا معيار مرة مهم صراحة.
1: اي نعم.
0: خلني طبعا قبل ما أودعك بسألك برضو، يعني في في في فترة الصيف، والفترة هذه طبعا تشتد فيها يعني درجات الحرارة وتعلى فيها بشكل كبير، لكن مع ذلك هنالك جولات سياحية في أماكن ريفية تكون مناسبة لمثل هذا الأمر ومثل هذا الطقس، وتكون أيضا في أماكن مرتبة ومظللة، وقد يعني تكون مناسبة برضو يعني لعشاق الأماكن الريفية في أوقات الصيف. كلمنا عن هذا الموضوع ونحن داخلين يعني على شدة حرارة الصيف.
1: نعم صحيح. الحقيقة تحولت المزارع القديمة أو مزارع النخيل القديمة بمنطقة القصيم إلى أماكن سياحية ريفية جاذبة للسياح، فتحولت هذه المزارع إلى مزارع فيها أفضل وأجمل وأحلى البراندات من كافيات ومطاعم وأماكن ترفيه داخل هذه المزارع. فلذلك في في في عز الحر وفي عز الصيف تجد هذه المزارع تقدم هذه الخدمات، مثل يعني المزارع عندنا كثيرة في منطقة القصيم، لو أعددها يعني نحتاج حلقة كاملة عشان نعدد هذه المزارع، ولكن تجمع يعني تجمع بين المتعة والاستمتاع والكافيات الموجودة والمطاعم مع الرذاذ مع برودة هذه المزارع. فتجد الأماكن هذه المزارع الريفية جاذبة للسياح سواء اللي من داخل المنطقة أو حتى من خارج المملكة أو من خارج المنطقة. فالمزارع الريفية مزدحمة في هذه الفترة، وخاصة من بعد العصر إلى آخر الليل تجدها مزدحمة بالزوار من كل مكان.
0: هذا وقت العنب ولا؟
1: مثلا بالأيام هذه وقت الصيف مزارع النخيل الآن أصبحت مزارع النخيل أماكن جذب سياحي، فيها جميع الكافيات والمطاعم والأماكن أماكن الجلوس وأماكن الترفيه داخل هذه المزارع.
0: مثلا إيه بس العنب، العنب نبي العنب يا أستاذ محمد.
1: أي نعم، العنب يقام فيه مهرجان العنب، مثل مهرجان العنب الصليبية وأماكن كثيرة يقام فيه مهرجان خاص بمنتج العنب.
0: يا سلام.
1: يستمر لمدة 15 يوم إلى 20 يوم فترة قطف ثمار العنب، وهكذا جميع المنتجات مثل الفراولة وكثير من المنتجات اللي تشتهر فيها منطقة القصيم.
0: يا سلام. الله يعطيكم الصحة والعافية.
1: الله يعافيك. تجد في بريدة مثلا منتجع عسيب، تجد منتجع نخلة، تجد مثلا بعنيزة جادة النخيل، وارف، تجد بالمذنب مثلا حائط الحواس، وكثير من كل محافظة فيها مزارع تشتهر، يعني مزارع تجذب السياح من كل مكان.
0: عموما مهرجان العنب إن شاء الله تعالى بيكون إن شاء الله في شهر يوليو وأغسطس، يعني شهر 7 و8، باقي شهر يعني شهر 6 هذه عدي، وبعده يعني نستقبل إن شاء الله تعالى العنب بكل حب. شكرا لك أستاذ محمد.
1: وتبدأ بعدها إن شاء الله مهرجانات التمور بعد إن شاء الله.
0: أستاذ محمد الحواس المرشد السياحي، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا أستاذ عبد الرحمن. شكرا لك.
0: شكرا جزيلا.

0: هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. هوا بلادي.

0: يا هلا وسهلا، مرحبا فيكم من جديد. خلونا نروح لزميلتنا نورة المطيري، مراسل نورة المالكي. نورة المطيري هي اللي عدت البرنامج، ونورة المالكي مراسلة الإذاعة في الرياض. الله يمسك بالخير وكل عام وانتي طيبة يا نورة.
1: مساء سعيد عليك أستاذنا المبدع دائما أستاذ عبد الرحمن، وعيد سعيد عليكم العايدين الفايزين بعد طبعا هذا العيد، عيد الأضحى المبارك، وهذه الأيام الجميلة اللي قاعدين نعيشها اليوم.
0: صادقة، وطبعا مع شوي شدة الحرارة، لأنه يعني الأجواء ما زالت يعني مقبولة، والواحد يقدر يطلع مسيان ويطلع برضو بدري.
1: فعلا وقت المساء أكيد يعني الرياض دائما أنا أسميها عشق صراحة، لأنه الرياض ما تمل فيها، أكيد فيها الأماكن المخصصة طبعا لطبعا للترفيه، حتى في يعني أقصى الظروف بالنسبة للأحوال الجوية، سواء في يعني شدة الصيف أو حتى في الشتاء. في اليوم ما شاء الله لسه باقي الرياضة تحتفل يعني في هذه المناسبة، مناسبة عيد الأضحى المبارك. لسه الفعاليات والمناسبات موجودة في مدينة الرياض، بما أنه لسه باقي في إجازة لطبعا طلابنا وطالباتنا في المدارس، فالأجواء لسه محتفلين الآن بعيد الأضحى المبارك. وأنا في إحدى المناسبات.
0: وينك في أنت يا نور اليوم؟
1: في إحدى المناسبات طبعا المقامة وفعاليات مقامة في مدينة الرياض في أحد الأحياء، جدا جميل يكون في كل حي اليوم يعني فعالية أو مناسبة تكون طبعا من قبل طبعا أمانة مدينة الرياض، تقيم في كل حي طبعا فعالية أو مهرجان نقدر نسميه خاص للترفيه طبعا للعائلة، فيه الجلسات، فيها طبعا الملاهي، المطاعم، الكافيهات، حتى ولو الأجواء شوي ما تساعد، ولكن الآن والله
0: نخليها تساعد.
1: إيه والله أنا جالسة برا، الجو مرة جميل صراحة. يعني أتوقع فيها رداد يحطونه من فترة لفترة، ونقدر نقول الآن لسه ما جانا الحر يعني مرة، لكن
0: الله يستر. الله يستر.
1: أنا استوقفني صراحة مجموعة من المشاركين في هذه الفعالية من بناتنا الجميلات اللي قدمونا الأكلات، بما أنه لسه في عيد اللحم وعيد الأكل والأكلات الجميلة، أكلات فعلا شعبية وشرقية نقدر نسميها اليوم. فاستوقفني صراحة الطاولة هذه، إحنا بنخربها اليوم مع الحلا والأمور دي مع طبعا الشيف الجميلة دائما والمبدعة منال القحطاني. أهلا وسهلا فيك وحياك الله.
2: هلا والله، يا مرحبا، حياكم، كل عام وانتم بخير، ونعاد علينا وعليكم في حال طيب يا رب.
1: يا رب يا رب، وانت كذلك. اليوم ما شاء الله مشاركة في هذه الفعالية وهذه المناسبة الجميلة، حابة تعرفينا اليوم عن طبعا المشاركة اللي انت قاعدة تشاركين فيها، وأيضا ما تقدمين اليوم للزوار في هذه الفعالية.
2: طبعا انا اقدم الاكلات الشعبيه والشرقيه بمناسبه العيد. طبعا عندنا الاكلات الشرقيه اللي بما يسمى الشرقيه لعامه جميع الدول، يعني لما نخدم دوله ومدينه ومحافظه لا. فعندنا طبعا زي مدينه الرياض عندهم الجريش المرقوق، هذا متوفر عندنا في الجنوب، العريك، خبز التنور تكون متوفره. عندنا كرات البطاطس، مكرونه البشاميل، المنتو، الغربيه، الفرموزه، اليغمس، بنغطي جميع الجنسيات وجميع المدن.
1: ما شاء الله، يعني كل الاكلات اليوم نقدر نقول تقريبا انه عندك ما شاء الله. طيب بالنسبه ايضا لمثيلاتك اليوم، لمثيلاتك اليوم من يعني اللي يقدمون طبعا الاكلات، ايضا في حرف يدويه انا شفتها، يعني لو تحكينا عنها.
2: عندنا فيها حرف يدويه من الاخوات النساء السعوديات بايدي سعوديه، اللي هو الخسف، الفخار، يعني جميع الحرفيات. عندنا بعد من اخواننا الشباب كمان اللي خطاط، الخط العربي، فيه النحت على الحجر، في نحت على الخشب، يعني ما شاء الله مغطين جميع الفعاليات، ما شاء الله يعطيهم الصحة والعافية.
1: فعلا جميل مثل هذه الثقافات أو الحرف اليدوية، أنه يعني تعرض في أماكن زي يعني فعاليات زي كذا، أنه للعائلة للأطفال حتى يتعرفوا على هذه الثقافة وهذه الحرف اليدوية. أيضا كمان الأكلات ما شاء الله، أكيد في زوار يسألونك هالأكل وش هي يعني كيف صنعتيها.
2: في أكلات مخصصة للعيد زي المقلقل، زي الأخوان السودانية، الجالية السودانية الكمونية، زي عندنا في الجيزان الثقة المحشوش، يعني في عنده الجنوب كمان يسمونه المقدد اللي هو اللحم الملح المجفف.
1: يعني هذه الأكلات نقدر نسميها، أنا كنت بسألك يعني وش أهم الأصناف اللي ممكن أنت سويتيها في العيد، في عيد الأضحى، يعني خاصة باللحم.
2: عندنا زي مقلقل اللحم، الكبدة، الحميس، هذا أساسي بما أنه عيد لحم، فمتواجد عند أكثر من يعني مدينة أو محافظة. بس عندنا احنا في بصفة عامة عندنا في جازان الناس تشتهر بالمقد الحميس عندهم، زي عندنا في الجنوب اللحم الملح الموشق يقعد يعني تقريبا الى 6 شهور الى سنة
1: فرزا يعني.
2: لا لا لا بطريقة مملحة تكون ملحة كمية الملح عالية ويتعلق ويكون مجفف
1: على طريقة مثل أهالينا زمان ما كان عندهم يعني اللي هو الثلاجات أو إيه أكثر
2: حفظ.
1: اليوم وش تقولي يعني لكل يعني ما شاء الله بنت اليوم سعودية يعني في هالمجال وحابة تتقدم فيه، نصيحة ورسالة تقدميها لك؟
2: والله ما شاء الله إحنا في بلد معطاء جدا جدا، توقف مع السعوديات بأيدي سعودية نخدم بلدنا زي ما بلدنا خدمتنا. إحنا نقوم بواجبنا ك بنات سعوديات وكشباب سعوديات في نهضة الدولة في نهضة المجتمع، بنحط نشيل فكرة إن باقي موجود عندنا بطالة. من أقل الأشياء نفتح مشروع بسيط بأيدينا وبدون أي تكاليف، يعني أشياء بسيطة رمزية ننهض بدولتنا وبأنفسنا إحنا كمان.
1: جميل، الله يعطيك العافية شيف منال اليوم، وتسلم يدينك على هالأكلات الجميلة وعلى هاللقاء الجميل والمعلومات يعني الكافية يعني عن هذه الأكلات الحلوة. شكرا لك، أنت شهيتينا اليوم للحميس واللحم هذا الملح يعني. يعطيك العافية شيف منال
0: نورة،
1: وأيضا لجميع الشباب الموجودين.
0: أهلا سميتي وسهل. نورة بسألك، أنت ذقتي الأكل ولا لا؟
1: والله أنا ذقت الأشياء اللي استعبية، كرات بطاطس جريب،
0: يعني ذقتي أهم شيء المدح هذا اللي أكلتي اللي مدحتيه صادق،
1: ما
0: يعني ما كان في مجاملة
1: لقاء إلا وأنا ذايقة أكلها ما شاء الله تبارك الله.
0: مقابل ولا بدون؟
1: معروفة. نعم
0: مقابل ولا بدون؟
1: والله لحد لا ما اتفقنا ولا منال هو يقول مقابل ولا بدون.
2: لا لا هدية مجانية لكم.
0: أجل الله ليهينك، أرسلي اللوكيشن عشان بعد البرنامج
1: اللي بنروح نسير. وهي مستعدة أيضا لإقامة بعض المناسبات أو الفعاليات لي طبعا دوائر الحكومية.
0: الله يقويها يعطيها الصحة والعافية
1: إن شاء الله بإذن الله تكون عندكم في إحدى المناسبات.
0: الله يحييها، وطبعا نحن نفخر أكيد ببناتنا وشيء جميل جدا يعني مثل هذا الإمكانات وهذه الفعاليات اللي تكسب منها وتعطي برضو يعني فرصة للناس الزوار انهم يعني يجربون الأكلات خاصة يمكن اللي مختلفة عن الجغرافية يعني.
1: صح
0: شكرا جزيلا لك يا نورة،
1: يعني على كل الأكلات في جميع مناطق المملكة ويتعرف عليها أكثر وأكثر. كما يمكن سمعتوا قبل شوية الآن بيبدأ مسرح الطفل، فإحنا ما راح نقدر نطول أكثر. يعطيكم العافية،
0: شكرا جزيلا لك يا نورة، وشكرا لضيفتك الكريمة، وفالكم إن شاء الله تعالى التوفيق، وندعو طبعا كل المستمعين الكرام أنهم يستمتعون بأوقاتهم خلال هذا اليوم وبكرة يعني آخر أيام الإجازة، وحتى بالويكند في فرص كبيرة جدا في المملكة العربية السعودية في كل المناطق أنهم يقدروا يستمتعون فيها. احنا وصلنا لنهاية طبعا حلقة هذا اليوم من برنامج هوا بلادي، استمتعنا فيه من خلال 3 ساعات قضيناها معكم.

طفنا فيها في جولات كثيرة في المملكة العربية السعودية مع زملائنا المراسلين، وكذلك أيضا ضيوفنا الأعزاء اللي أثرونا وأثروا البرنامج بالمواضيع المختلفة. تبقى أن نقدم لكم جزيل الشكر والتقدير على مشاركتكم معنا في هذه الدقائق الماضية، ونقولكم إن شاء الله تعالى وقت مليء بالفرح والسعادة والسرور، ومن هوى بلادي نتنفس وكذلك أيضا نعيش ونحيا. شكرا لكم من نورا مطيري وعائشة الزير وفيصل النفيعي ومنيان عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان، في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: ديرتي حبيبتي،

قصة التوحيد، قصة الفجر الجديد، قصة الإلهام وحكايات الليالي وإشراقة الأيام، قصة الأحلام التي نامت لتصحو على صوت عبد العزيز المليك الإمام. عبد العزيز بنى لمملكة العلا دولة، هنا الأمجاد، هنا التاريخ يروي وقفة الأجداد، هنا نجد تلويحة المجد والفخر، هنا نجد ورفرفات بيارق العز والنصر، ومن ثرى نجد سارت تباشير الفجر الجديد.

سار البطل المغامر الذي لا يتجاوز 25 عام من الكويت قاصداً الرياض، ومعه عدد قليل من أسرته وأقاربه ومؤيديه الذين لا يتجاوزون 40 رجلاً، ولكن كان كله ثقة ويقين بالله في استرداد ملك آبائه وأجداده، وخصوصاً بعدما قيل له كلمات من مرأة ليست ككل النساء، ودعتها أخته نورة قائلة: لا تندم حظك، إن خابت الأولى والثانية فسوف تظفر بالثالثة، ابحث عن أسباب فشلك واجتنبها، فالرجال لم يخلقوا للراحة. كانت بمثابة الدافع القوي بالنسبة له، فكان ينتخي دائما بها ويقول: ونخ نورة، نورة الجندي المجهول وراء النص. وانطلقت رحلته في تحقيق هدفه الذي لازمه منذ خروجه من نجد، حيث كان يسأل كل قافلة تأتي للكويت ويقول: من نجد ما جانا خبر ينقل لنا علم الحريب، لابد من يوم حمر والشمس من عجة تغيب. فعلا الشمس من عجة تغيب، ولأنه شبلا فطنا ذكيا فقد وضع خطة محكمة

0: للدخول باقتحام قصر المسمك واستعادة نجد وملك أبائه وأجداده، فكانوا يسيرون ليلاً ويختفون نهاراً حتى وصلوا مكان يقال له الشقيب جنوب الرياض. من هنا بدأت خطة التنفيذ، حيث قسم قواته إلى ثلاثة مجموعات. الأولى قوة احتياطية ترابط عند الإبل، والمجموعة الثانية قوة تختبئ في إحدى المزارع القريبة للقصر ومهمتها حماية ظهور القادم، والمجموعة الثالثة وهي الأهم التي دخلت للقصر ويقودهم الملك عبد العزيز طيب الله ثراه. وحل صباح اليوم المنتظر، خاض فيها معركة بطولية نصب فيها كمينا محكما لابن عجلان، وبصيحة واحدة ملأت البلد: هل العوجة؟ هل العوجة؟ وتعقبوا عجلان ورجاله وتمكنوا من قتله، واستولى من خلاله على قصر الحكم، ونودي في الرياض:
1: الحكم لله ثم العبد العزيز، الحكم لله.

قرر الملك عبد العزيز أن يلم الشمل وأن يجمع الشتات بين الرياض وأخواتها، فانطلقت خيوله في كل الجهات. وبعد رحلة شاقة توحد هذا الكيان العظيم بعد 3 عقود، وتلاحم الشمال مع الجنوب والشرق مع الغرب. وفي 21 من شهر جماد الأولى من 1351 هجري أعلن توحيد هذه البلاد، وصار اسمها المملكة العربية السعودية. ودون هذا الاسم في سجلات التاريخ كأعظم حدث في العصر الحديث، وابتهجت الدنيا كلها بهذا الوطن الذي انطلق يسابق الزمن ويمد أياديه بالخير والبشائر والسلام لكل الأمم. ما انتهت القصة بعد، لأن مثل هذه القصص تولد لتعيش وتروى تفاصيلها جيل بعد جيل. مستقبلك يا دار كلها تباشير في عهد سلمان الحزم والبطولات، رؤية محمد فيك يا موطني غير، رؤية تقدم وازدهار حضارات، نقطة تقدم من على الماضي نسير، نسمو بها فوق القمم والريادات. أنا اليوم أحكي لكم قصة مجد وعز استمر لأكثر من 95 عام، وسيستمر بإذن الله بسواعدنا وتكاتفنا، وتبقى المملكة العربية السعودية أغلى اسم نحمله في قلوبنا.

0: السلام عليكم، مسيك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
1: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
2: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: في دقائق

في زمن السوشيال ميديا صار من السهل جدا أن نقارن أنفسنا بالآخرين. تفتح هاتفك لدقائق فقط فتشاهد صور سفر، نجاحات، سيارات جديدة، حفلات تخرج أو مشاريع ناجحة. فلان سافر، فلان اشترى بيت، فلان افتتح مشروع، وفلان نجح بسرعة. وفجأة يبدأ شعور غريب يتسلل إلى داخلنا، شعور بأننا متأخرون عن الجميع. وقد يسأل الإنسان

مختلف، بعض الناس يصلون إلى أهدافهم بسرعة وبعضهم يأخذ وقتا أطول، لكن هذا لا يعني أن أحدهم أفضل من الآخر، لأن الظروف تختلف والفرص تختلف والبدايات تختلف أيضا. هناك من يبدأ حياته بفرص كثيرة، وهناك من يبدأ من الصفر، هناك من يجد الدعم حوله، وهناك من يصنع طريقه بنفسه. لهذا السبب لا يمكن أن نقارن رحلة شخص برحلة شخص برحلة شخص آخر. المشكلة في المقارنة ليست في الطموح. الطموح شيء جميل، وهو ما يدفع الإنسان للتطور والعمل وتحقيق أهدافه، لكن المشكلة تظهر عندما تتحول المقارنة إلى عادة يومية. عندها يبدأ الإنسان يشعر بأنه أقل من الآخرين، حتى لو كان يحقق إنجازات حقيقية في حياته. ومع الوقت قد تسبب المقارنة المستمرة عدة آثار نفسية، مثل الشعور بالإحباط، ضعف الثقة بالنفس، التقليل من قيمة إنجازاتنا، الشعور بعدم الرضا عن الحياة، التوتر والضغط النفسي. والغريب أن الإنسان قد يملك أشياء جميلة في حياته، لكن بسبب المقارنة لا يراها، لأنه ينظر دائماً لما عند الآخرين. لكن السؤال المهم هو كيف يمكننا أن نتعامل مع هذا الشعور بطريقة صحيحة؟ هناك خطوات بسيطة قد تساعدنا كثيراً. أولاً، ركز على تقدمك أنت بدل أن تسأل ماذا فعل الآخرون. اسأل نفسك، هل أنا أفضل مما كنت عليه قبل سنة؟ حتى التقدم البسيط يعتبر نجاحاً. ثانياً، قلل وقت السوشيال ميديا إذا لاحظت تأثيرها عليك. ليس المطلوب أن تتركها تماماً، لكن من المهم أن تستخدمها بوعي. ثالثاً، تذكر أن لكل شخص ظروفه الخاصة. قد يكون شخص نجح في مجال معين، لكن ربما يواجه تحديات في جانب آخر من حياته لا نعرفها. رابعاً، احتفل بإنجازاتك الصغيرة. إنهاء مهمة صعبة، تعلم مهارة جديدة،

التقدير. الحياة ليست سباقا بين الناس، ولا يوجد خط نهاية واحد للجميع. بعض الناس يصلون مبكرا وبعضهم يصل متأخرا، لكن المهم هو أن يصل كل شخص في وقته المناسب. في النهاية نجاحك الحقيقي لا يقاس بما يملكه الآخرون ولا بعدد الإنجازات التي تقارنها بالناس. نجاحك الحقيقي هو أن تنظر إلى نفسك بعد فترة وتكتشف أنك تقدمت خطوة للأمام، ولو كانت هذه الخطوة صغيرة، لأن التقدم الحقيقي في الحياة هو أن تصبح أفضل من نفسك أمس، وليس أن تتفوق على الآخرين.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمالي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم إن صح التعبير بأتكلم عن اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى الذي ربما يدخل في باب الرقائق، الاسم الذي يفتح الآفاق في نفوسنا بعظم عطاء الله سبحانه وتعالى، يفتح الآمال بأن الله لن يخذلنا وسيكرمنا إن كان في الدنيا أو في الآخرة، ألا وهو اسم الوهاب. هذا الاسم الذي جاء بصيغة المبالغة، فلم يأتي اللفظ باسم واهب وإنما الوهاب، كما قلنا سابقا في الرزق ما جاء بصيغة إن الله هو الرازق، لا، إن الله هو الرزاق. فحينما تأتي هذه الأسماء بصيغة المبالغة، أبشر وأمل الخير وستجد بأمر الله سبحانه وتعالى عطاء من الله لا ينتهي. المهم اليقين الذي ينفتح معه فكرنا وذهننا، ماذا قصد الله بهذا العطاء، وماذا قصد الله بأن يهب لك ولي ولغيرك من الناس، ما هو هذا العطاء والوهب منه سبحانه وتعالى. نقول أحبتنا، اللفظ هذا جاء في القرآن الكريم مطلق، في صحيح السنة لم يرد هذا الاسم بهذا اللفظ أنه سبحانه وتعالى الوهاب، لكن في القرآن الكريم جاء مطلقا معرفا في ثلاثة مواضع من هذا القرآن، منها قوله سبحانه وتعالى العزيز الوهاب، وفي قوله سبحانه وتعالى إنك أنت الوهاب، وفي قوله سبحانه وتعالى قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ثلاث مرات في القرآن فقط، لكنه يحمل معان عظيمة وهبات جزيلة وإكرام جسيم من الله سبحانه وتعالى تنوعت مشاربها، ذلك من الله سبحانه وتعالى. يقول المفسرون لفظ الوهاب لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، لأن عطايا عديدة، أما العبد إذا كان بيعطي فهو يصدق عليه أن يقول واهب، لأن العبد ما يملك إلا أشياء محدودة فقط. فقد يستطيع الإنسان أن مثلا يساعدك في سلفة، يستطيع مثلا يساعدك في عرض من عوارض الدنيا، أو في خدمة يقدمها لك في أي مجال من مجالات الدنيا، وتبقى يعني قدرته محدودة. ربما هذا اللي عنده دراهم ويعطيك ما يقدر يشفيك، ربما ذاك اللي يقدر يساعدك في الشفاء ما يقدر يعطيك مال، وقس على ذلك أشياء كثيرة. فالعبد عطاياه محدودة، لكن الله سبحانه وتعالى عطاياه متعددة وقادر عليها، متى شاء أن تكون ستكون. ولذلك يقول سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. بل الأعجب والأجمل أيها الأحبة أن الله في أحيان كثيرة يهب العبد ابتداء وتفضلا منه بدون أسباب. نجي أحيان نقول فلان فتح الله عز وجل عليه في الدراسة، فلان فتح الله عليه في الأرزاق، كذا عطية من الله سبحانه وتعالى، ربما لعمل صالح عمله والله سبحانه وتعالى أراد أن يعطيه جزاء ما فعل فضلا عما يؤخره له في الآخرة. هذا الرب سبحانه

سبحانه وتعالى هباته لا تتوقف لا بحد ولا بزمان ولا بمكان ولا بحال، وإنما في كل وقت. هذا الاسم العظيم لله، ألا وهو الوهاب. وكيف أن الله سبحانه وتعالى عطاياه عظيمة وجزيلة لا تقف حتى في الدنيا فقط، وإنما حتى في الآخرة. هذا الحديث الصحيح الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول الرب لعبد من عباده، يقول أنه في آخر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم آخر من يدخل الجنة رجل، قال صلى الله عليه وسلم فهو يمشي مرة ويكبو مرة والنار تصيبه، لهب النار يصيبه. يقول هذا الرجل، لك أن تتخيل هذا الوضع الآن، كيف أنه رجل ما دخل الجنة ومع ذلك هو يعني يمشي مرة ويطيح مرة. ثم يأتي الله سبحانه وتعالى الوهاب بكريم عطائه فيقول لهذا العبد: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ ملك من ملوك الدنيا، اختار. كنت تتخيل أنه هذا الملك في الدنيا عنده مال يعني ليس له انقطاع؟ فيقول العبد: يا رب تعطيني مثل ملك، مثل ملك ملك من الملوك، يا رب أنا راضي، تعطيني يعني مجرد واحد من هؤلاء الملوك. فيقول الله عز وجل: لك ذلك وليس كذا فقط. ثم اسمع ماذا يقول: لك ذلك ولك مثله ومثله ومثله ومثله. قال ثم يقول الله في الخامسة، قال ثم يقول العبد لله في الخامسة: يا رب رضيت، يا رب يا رب رضيت. اسمع إلى الوهاب ماذا يقول. قال فيقول الله عز وجل فوق كل هذا العطاء وهذه الهبات وهذه الكرامات، يقول الله عز وجل لهذا العبد الذي كان يكبو ويقع وكانت النار تأخذ منه وتصيبه، يقول الله عز وجل: ولك عشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. الله أكبر. أبشروا وأملوا يا أمة الإسلام، يا أهل لا إله إلا الله، فإن الله يعطي عطاء عطاء جزيلا ورحمته أعظم عطاء. فنسأل الله أن يرحمنا وأن لا يحرمنا وأن يجعلنا من عباده الذين يشكرونه قولا وعملا يا رب العالمين. لكم الشكر على حسن استماعكم، وأستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. تأمل الصبر. الصبر من أسمى القيم التي يتحلى بها الإنسان، وهو زاد القلوب في مواجهة مصاعب الحياة. الصبر ليس مجرد انتظار لما سيأتي، بل هو قوة داخلية تساعدنا على التكيف مع الظروف والقبول بالأقدار مع السعي الدائم للتحسين والتطوير. فالصبر يعني التحمل برضا وثبات وعدم الاستسلام لليأس مهما اشتدت المحن أو تعاظمت التحديات. الصبر يرتبط ارتباطا وثيقا بالإيمان، فالمؤمن يعلم أن كل أمر يحدث لحكمة قد لا يدركها الآن، لكنه على يقين أن الله لطيف بعباده وأن الفرج قريب بعد العسر. يقول الحق تبارك وتعالى: إن مع العسر يسرا. وهذه الآية تعزز الأمل في قلب الإنسان وتخبره أن المحن ليست دائمة، وأن بعد كل عسر فرجا ينتظره. وعندما ننظر في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم نجد الصبر يتجلى في كل مراحل حياته. لقد صبر على أذى قريش وعلى فقد أبنائه وزوجه وبعض أصحابه، وصبر في دعوته وفي كل أمر كان يعود لله فيه متوكلا وصابرا. الصبر ليس ضعفا، بل هو قوة تظهر الشجاعة في مواجهة الواقع. والصبر أيها المستمع الكريم له أوجه، منها الصبر على طاعة الله والصبر عن معصيته. فصبرنا على الطاعة يعني التمسك بالأخلاق والعبادات مهما كثرت الفتن، وصبرنا عن المعاصي هو اجتناب ما يضرنا ويبعدنا عن طريق الحق. الصبر يعلمنا كذلك التوازن النفسي، فعندما نصبر نتعلم المرونة ونصبح أكثر حكمة في التعامل مع مشكلاتنا. حينها ندرك أن الحياة مليئة بالتجارب التي تصقل شخصياتنا. الصبر يجعلنا نتحلى بالأمل ويدفعنا لبذل الجهد ويمنحنا القوة لمواجهة التحديات، متوكلين على الله وموقنين بأن مع كل صبر جزاء عظيما من الله. ختاما، الصبر فضيلة عظيمة، ومن يتحلى بها ينعم براحة النفس وسلامة القلب ويستحق وعد الله بالجزاء الكريم. تأمل.
1: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان الصلاة العشاء.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

حي على الصلاة.

الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ، رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.
2: مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، أسعدتم أوقاتا وأهلا ومرحبا بكم. لقاء أسبوعي جديد يجمعنا بكم في الإذاعة تقرأ، وفي هذه الحلقة بين يدينا كتاب بعنوان 500 كلمة قرآنية تفهم خطأ لمؤلفه الأستاذ عبد المجيد السنيد. نرحب بضيفنا الدائم الأستاذ طارق المالكي، حياكم الله.
3: أهلا وسهلا.
2: نتحدث عن كتاب مفيد ومفيد جدا، ويعني يكفي ارتباطه بكتاب ربنا جل وعلا، ويعني هذا الدستور الذي هو كتاب المسلمين جميعا وفي كل زمان. نتحدث عن قصة تأليف هذا الكتاب ولماذا 500 كلمة تحديدا.
3: يعني ذكر الشيخ الماجد وهو الذي قدم هذا الكتاب، يقول أن المؤلف حبر آيات فهمها كثير من الناس على غير وجهها، فبين المؤلف معناها الصحيح، وقال بأن هذا الكتاب هو لون جديد من ألوان صناعة الكتابة في تفسير القرآن، ولم يقف على من نسج على منوالها مفردا، وقال بأن هذا هو من أنفع أنواع التفاسير لما يتضمنه من دفع سبق توهم المعاني الباطلة والضعيفة جدا كما يقول، وما يشتمل عليه القضاء على الجهل المركب الذي يكون صاحبه جاهلا بالشيء ولا يعلم أنه جاهل به، فهذا صار جهلا مركبا، فيقول فلا تجده يسعى إلى زواله. لماذا؟ لأنه رضي رضا تاما بما عنده من الجهل، وقال بأن الحق هو الذي يجب اتباعه، وقال هذا بخلاف الجهل البسيط وهو عدم معرفة المعنى أصلا مع علم صاحبه بجهله، فيقول هذا يدفعه إلى السؤال والتعلم. وهذا الكتاب مما نفع الله به في طبعات متعددة، وقرئ في المساجد وتداول بشكل كامل في وسائل التواصل الاجتماعي، وكثر حديث الناس عنه لما تضمنه من العلم، وكذلك لما سرتهم كثيرا من دفع التوهمات والأباطيل عن كتاب الله عز وجل. أما مؤلف الكتاب فيقول يعني الله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب لتدبر آياته والعمل به، يعني نورا وهدى للناس، وقال هذا ثمرة من ثمرات التلاوة، وقال بأن أكثر ما يستجلب به التدبر هو معرفة معاني الآيات واستجلاء غريب المفردات، ودأب كثير من الناس بعد توفيق الله عز وجل على مطالعة كتب التفسير يعني ليتحقق لهم فهم القرآن وتدبره بالبحث عن تفسير الكلمات الغامضة والمفردات المشكلة، ولكن يقول يغفلون عن كلمات يظنون أنهم يدركون معناها ويعرفون

0: يحبون تأويلها وهم بعيدون عن المعنى الصحيح. فأخذ المؤلف على عاتقه على جمع بعض الكلمات من هذا النوع من كتاب الله الكريم التي قد يفهمها بعض الناس فهما خاطئا، وقد أقعدهم الظن كما يقول، يعني عن السؤال والبحث عن معناها، فأراد توضيحها للقارئ، وقال ليكون منهجا يحتذى به في مراجعة معلوماته الواثق منها الظن صوابها استنادا إلى الظن. ويقول قد يلحظ القارئ الكريم سهولة بعض الكلمات وبديهيتها، إلا يقول أني حقيقة لم أضع كلمة هنا إلا بعد سبر أغوار الحاجة إليها بعرضها على الناس للتحري عن مدى الحاجة لإدراجها. ويقول حرصت ألا أتوسع في العرض، فلأن المعني بهذا الكتاب هم غير المتخصصين على وجه أخص. ويقول تحصلت لي مجموعة لا بأس بها من الكلمات، يعني بلغت 110 في الكتاب الأول، ويقول زادت إلى الضعف في الكتاب الثاني، ويقول بعد ذلك بانت لي كلمات أخرى كثيرة يعني جديرة بالإضافة مع ما سبق بلغت 300 كلمة، ومن ثم بدأ برحلة بحث جديدة فوصل إلى 500 كلمة. ويقول الكلمات المضافة لا تقل أهمية عن ما سبق، فرأى أن يجمعها في هذا الكتاب الذي نتحدث عنه الآن وأسمى ب500 كلمة قرآنية تفهم خطأ. ويقول المؤلف أنا على يقين أن هناك مزيد من الكلمات التي قد تفهم خطأ، فالفهم الخاطئ أمر نسبي، وعلى القارئ الحريص أن يتدبر آيات القرآن الكريم وأن يمعن النظر في كلماتها التي لا يحتملها السياق، فليسأل العلماء وليراجع كتب التفسير ليتجلى له المعنى الصحيح.
1: إذن هناك كلمات قد تكون يعني غامضة أو غريبة كما يقال من غريب القرآن، وهناك كلمات واضحة ولكن في سياقها المعنى مختلف تماما.
0: نعم، يعني خذ على سبيل المثال ذكر المؤلف الآية 22 من سورة البقرة، قوله تعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. وقال البناء هنا ليس بمعنى التشييد كما يتبادر إلى ذهن القارئ العادي، بل البناء هنا بمعنى السقف. واستشهد بقول ابن عباس رضي الله عنه يقول البناء ها هنا بمعنى السقف. فهذا واحد من الأمثلة عما تفضلت به.
1: نعم، هناك من كلمات القرآن ما يفسر بعضه بعضا، ومنها ما يفسر بحديث الرسول أو من كلام الصحابة والعلماء من المفسرين يعني. فوجود 500 يعني معناته أن هناك أكثر، وهناك كلمات واضحة تماما في القرآن.
0: يعني في هذا السياق ذكر ابن كثير ويقول يجب في تفسير لأحد الآيات مثلا في قوله تعالى في سورة البقرة في الآية 47 يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ويظنون بهذه الآية أن الله سبحانه وتعالى فضل بني إسرائيل على العالمين في كل زمان ومكان، ولكن المراد بالعالمين هم الذين عايشوا ذلك الزمان، فبنو إسرائيل أفضل ذلك الزمان بماذا؟ بما أعطوا من الكتب وما أرسل إليهم من الرسل، ما لم يعط غيرهم، وليس به المراد العالمين في كل زمان. فأمة محمد عليه الصلاة والسلام أفضل منهم. وقال ابن كثير في ذلك ويجب الحمل على هذا لأن هذه الأمة أفضل منهم. لماذا؟ لقوله تعالى عندما خاطب هذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس.
1: نعم، من أمثلة تفسير القرآن بالقرآن في قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فظن الصحابة قالوا يا رسول الله من منا لم يظلم نفسه، فنزلت الآية التي تحدثت عن أن الظلم المقصود به الشرك في قوله إن الشرك لظلم عظيم. فهذا كمثال على تفسير القرآن بالقرآن، وهناك أيضا أمثلة على تفسير القرآن بالسنة.
0: يعني على كلامك هذا ذكر المؤلف في سورة البقرة أيضا في الآية 58 وادخلوا الباب سجدا، أي ادخلوا الباب وأنتم ركوع ليس وأنتم ساجدون. هذا روي عن ابن عباس، وقال حتى ابن عباس واستبعد الرازي وغيره يعني على حقيقة السجود على الأرض لأنه يتعذر ذلك. فهذه واحدة من الأشياء عندما تقرأ

0: هذه الآية وادخلوا الباب سجدا، تظن أنه سوف يسجد؟ قال لا، أي وأنتم ركوع وليس وأنتم سجود كما يتبادر من ظاهر الآية.
1: نواصل وإياكم مستمعينا حديثنا بعد فاصل قصير.

0: من جديد نحييكم مستمعينا، ولا زال حديثنا في هذه الحلقة في كتاب 500 كلمة قرآنية تفهم خطأ للشيخ عبد المجيد السنيد. ما الذي يدفع أو يجعلنا نقع في هذا أو هذه المشكلة، أننا نفهم القرآن بغير ما ورد فيه؟
1: لعدم اطلاعنا على التفاسير، وعدم التنقيب عن معاني المفردات، وعدم اللجوء إلى أشهر التفاسير التي تعد مرجعا في عصرنا الحاضر. وبعض الأحيان عندما تقرأ ظاهر القرآن قد تذهب إلى أفكار لا تعنيها الآية ولا تقصدها على الإطلاق، مثل قوله تعالى في سورة البقرة في الآية 62: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بعض الناس قد يفهم هذه الآية فهم خاطئ، ويتأثر بالأصوات التي تدعو إلى وحدة الأديان والتسوية بينها. فانظر كم، يعني كم دين ذكر في هذه الآية، من الإسلام إلى اليهودية إلى النصرانية إلى الصابئة إلى، ويقولون ظنوا أن الآية تسوي بين هذه الأديان في المآل وفي المصير في كل حال. ولكن معنى هذه الآية الحقيقي كما يقول المؤلف أن المؤمنين بمحمد عليه الصلاة والسلام، والذين هادوا أي الذين اتبعوا موسى عليه السلام والذين كانوا على شرعه قبل النسخ والتبديل، والنصارى الذين اتبعوا المسيح عليه السلام وهم الذين كانوا على شريعته قبل النسخ والتبديل، هم الذين مدحهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. فأهل الكتاب بعد النسخ والتبديل ليسوا ممن آمن بالله ولا باليوم الآخر وعمل صالحا.
0: وهذا من أضل الضلال، من يعني يلتفت إلى آية ولا يلتفت إلى باقي الآيات، أو أنه يعلم أن آية أخرى نسختها، وإلا فالقرآن واضح: إن الدين عند الله الإسلام. يعني طيب، نأخذ أمثلة على بعض الآيات التي أوردها المؤلف والتي فعلا قد يشكل معناها أو أنها تفهم بغير سياقها.
1: يعني مثلا كما اشتهر عند العوام: يا من أمره بين الكاف والنون، فذكر المؤلف هنا في سورة آل عمران في الآية 47 قوله تعالى: قي إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فيقول الشيخ ابن عثيمين: اشتهر عند العوام يقولون يا من أمره بين الكاف والنون، وقال هذا خطأ، فليس أمر الله بين الكاف والنون بل بعد الكاف والنون. هذا باختصار يعني من الأشياء الشائعة جدا بين الناس والخاطئة. وكذلك قال مثلا المؤلف في قوله تعالى في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. ويظن بعض الناس أن البطانة مقتصرة على الولاة، والصواب أن البطانة تعني الأصدقاء والأولياء والأصفياء المطلعون على الأسرار للولاة وحتى لعامة الناس. وأيضا يعني ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران ويقول: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه.

0: حتى إذا فشلتم. فالفشل هنا بمعنى يعني الجبن والضعف وليس بمعنى الهزيمة كما يظن الناس أو بمعنى الفشل.
1: وحتى كلمة تحسونهم مقصود فيها القتل وليس الإحساس، مجرد الإحساس.
0: نعم أحسنت. ومثلا ذكر المؤلف هنا في الصورة وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام كما ذكر في سورة الرحمن. الجوار هنا بمعنى السفن الجارية، المنشآت في البحر أين تنشأ في البحر وتمشي في البحر، كالأعلام كالجبال. وظن الناس أن العلم هو ذلك الرمز القماشي المعروف، لا، وصف السفينة بالجبل في هذه الآية. فهذا مما يخطئ فيه الناس عندما يقرؤون قراءة ظاهرة للنص، مثلا في سورة النجم على سبيل المثال، يعني وأنه هو أغنى وأقنى. يظن بعض الناس أن أقنى بمعناها أفقر، وهي مقابلة لكلمة أغنى، وهذا الذي عليه أكثر المفسرين أن معناها أن الله سبحانه وتعالى أعطى لعباده ما يقتنونه ويدخرونه من شرف الأموال، وليس بمعناها أفقر أي مقابلة لكلمة أغنى. وكذلك وأنه هو رب الشعرى كما ورد في سورة النجم، والشعرى هنا ليس الشعر ديوان العرب، وإنما هو نجم في السماء كان يعبده بعض العرب، ولذلك قال الله عز وجل وأنه هو رب الشعرى. كذلك من تصحيح الآيات التي قد تتداول بين الناس، مثلا كما ورد عن المؤلف في قوله تعالى في سورة الأعراف يقول فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. ويقول السيئة هنا ليس معناها الذنب كما يفهم البعض، بل معناها القحط والجدب والبلاء. فهذا مما أورده المؤلف في هذا الكتاب القيم.
1: ما الذي ينتج من الفهم الخاطئ للآيات أو فهم كلمات معينة بعكس معناها أو بدلالة مختلفة من أحاديثنا العامية؟
0: هذه مثل ما تفضل ابن عثيمين وشرح يا من أمره بين الكاف والنون، يعني يتداول فيها الخطأ تداولا واسعا جدا، وهو غير صحيح، وقد يقبلها العامة ويتحدثون عنها في مجالسهم ويوصون بها بعضهم البعض، وهذا فهم خاطئ للقرآن. وقد ينتج عن ذلك أحكام شرعية غير صحيحة نتيجة الفهم الخاطئ، وكذلك حتى الفكرة الخاطئة. فهذه فكرة خاطئة يتداولها الناس عن معنى آية معينة مثلا، أو عن معنى قصة معينة أو حادثة، وأصلها غير صحيح، يعني ضررها أكثر من نفعها، لا في التنفيذ ولا في التفكير ولا حتى في التطبيق أو التعليم. وتعلم أخي صالح أن كثير من الأحاديث التي شاعت، أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، شاعت بين الناس كثيرا، عندما تسأل أهل العلم تجد أن هذا الحديث موضوع أو هذا الحديث ضعيف. يعني عندما نقول الجنة تحت أقدام الأمهات مثلا، أو الجنة تحت ظلال السيوف، أو حب الوطن من الإيمان، أو رمضان شهر أوله مغفرة وأوسطه رحمة وآخره عتق من النار، وقال العلماء هذا حديث منكر لا أصل له، وهي مما يتداول كثير بين العام. فكيف تأتي تحاور عاميا مثلا أو إنسان لم يطلع أو يقرأ وتقول له بأن رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق، ويأخذ هذا المثل ويعلم به أهله ويتحدث عنه وهو غير صحيح؟ هذا من مساوئ الفهم الخاطئ للقرآن والحديث على حد سواء.
1: وحتى لو تيقن من معنى الآية فهناك ما وراء الآيات من ناسخ ومنسوخ ومطلق ومقيد وعام وخاص، يعني فلا يأخذ بظاهر الآية. لذلك يعني الرجوع إلى أحيانا في كتب تفسير مثل تفسير السعدي يعني بسيطة وواضحة جدا، يعني لا يكتفي الإنسان بتلك الختمة، وإنما بعض الختمات التدبرية التي يرجع فيها إلى مثلا كلام أهل العلم الثقات فيها أو دلالات الآية أو معانيها، أو يستفيد منها في واقعه ويجعله قرآنا يمشي على الأرض.
0: مما ذكر المؤلف بناء على ما ذكرت، يعني الآية العاشرة من سورة النمل يقول فلما رآها تهتز كأنها جان. عندما نقرأ الآية نظن الجان هو الجن. وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية وهو إمام المفسرين يقول نوع من الحيات سريع الحركة، هذا هو الجان المقصود به في هذه الآية.
1: إذن مستمعينا كانت هذه الحلقة وهذه الحوار في كتاب

0: 500 كلمة قرآنية تفهم خطأ لمؤلف الشيخ عبد المجيد السنيد. شكرا لطيب متابعتكم، ولنا معكم بإذن الله لقاء. السلام عليكم ورحمة الله.
1: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
2: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: كأس العالم 2034،
4: تخطط السعودية لزيادة كبيرة نسبتها نحو 400% في العدد الإجمالي للغرف الفندقية بمدن الرياض وجدة والخبر وأبها والنيوم بحسب ملف الترشح السعودي لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034، حيث بلغ عدد الغرف الفندقية الحالي في المدن الخمسة التي ستحتضن المباريات بنحو 46,904، بينها 21,116 في الرياض، 13,474 في جدة، و 1,029 غرفة في نيوم. وتوفر الخبر 10,500 غرفة، ويقدر العدد في أبها إلى 751، بتكلفة تطوير تبلغ 37.8 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.
3: كأس العالم 2034، معا ننمو.
5: ديرتي حبيبتي،

من نجد تتسم الأصالة لترسم لوحة مليئة بالتفاصيل وتأخذنا بجولة إلى الماضي الجميل، فمن قرية أوشيغر الواقعة شمال غرب الرياض دون التاريخ أرقاما ومعلومات بقيت محفورة في ذاكرة المملكة، خاصة وأن قرية أوشيغر يعود تاريخها إلى ما قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم.

تعود تسمية القرية باسم أشيغر نسبة إلى الجبل الأشقر الذي يحدها من الشمال، ويعرف عند أهالي القرية بضلع الجنينة، والذي قال فيه الشاعر: دار يلي شمالك نايف الجال، ذكرتني عصور اللي مضت فيها.

ما زالت شاجر تحمل الكثير من الذكريات والآثار القديمة، ما يجعلها وجهة سياحية ومقصدا للباحثين والمؤرخين والسواح الراغبين بمعرفة جزء من التاريخ القديم لمملكتنا، إذ تضم أوشاجر عددا من الأماكن التاريخية والتراثية، كما أنها تلقب برحم نجد لكثرة علماء الدين والفقه والتاريخ الذين ولدوا فيها، وهي غنية بواحاتها فماؤها عذب، كما أنها

ثرية بالنخيل والبساتين. وتحمل قرية أوشيغر التراث والتاريخ، إذ تشكلت من مباني طينية وأسواق وجوامع وأزقة محاطة ب600 بستان وتسعة أسوار وثلاثين برجا وثمانين بئرا عذبة محفورة بالأيدي

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
3: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
4: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
3: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً، كن حذراً.
5: 9 مساء في الرياض. نشرة 9 مساء من إذاعة الرياض على قراءتها حري السبيعي، والبداية بالعناوين. خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرا ملكيا بترقية 327 عضوا في النيابة العامة. ولي العهد والرئيس الفرنسي يستعرضان هاتفيا مجالات التعاون المشترك. الحج تؤكد أن المغادرة بالوقت المحدد تحقق الإنسيابية في حركة الحشود. وفي النشرة أيضا، الطيران المدني يعلن جاهزية منظومة القطاع لمغادرة ضيوف الرحمن. إشادة أممية بنجاح المملكة في إدارة الحج. إلى التفاصيل. أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله أمرا ملكيا بترقية 327

0: ابن محمد اليوسف عن شكره للقيادة حفظهم الله على ما تحظى به النيابة العامة من دعم كريم وعناية متواصلة تعكس حرص القيادة الرشيدة على تعزيز مرفق النيابة العامة وتمكين الكفاءات القضائية من أداء رسالتها السامية. تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا من الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، وجرى خلال الاتصال استعراض مجالات التعاون المشترك بين المملكة وفرنسا وسبل دعمها وتعزيزها في عدد من المجالات، كما جرى بحث تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود الدبلوماسية القائمة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وما يحقق أمن وحرية الملاحة البحرية. كما تم خلال اتصال بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. أعلنت وزارة الحج والعمرة بدء موسم العمرة لعام 1448 للهجرة وفق التقويم الزمني المعتمد للموسم، مؤكدة أن إصدار تأشيرات العمرة ودخول المعتمرين إلى المملكة بدأ اعتبارا من اليوم الأحد. وأوضحت الوزارة أن دخول المعتمرين إلى مكة المكرمة وإصدار تصاريح العمرة عبر تطبيق نسك سيبدأ اعتبارا من يوم غد الاثنين. المزيد في التقرير التالي.
1: بعد نجاح موسم حج هذا العام، بدأت المملكة اليوم رسميا موسم العمرة للعام المقبل، وذلك وفق التقويم الذي أعلنته وزارة الحج والعمرة ضمن استعداداتها لاستقبال المعتمرين من مختلف دول العالم. وأوضحت الوزارة أن بدء الموسم يتزامن مع إطلاق إصدار تأشيرات العمرة واستقبال المعتمرين القادمين من خارج المملكة في إطار منظومة تشغيلية متكاملة تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات المقدمة للضيوف الرحمن وتحسين تجربتهم خلال أداء المناسك. وأكدت الوزارة جاهزية المنصات الرقمية والخدمات الإلكترونية المرتبطة بالتأشيرات والتعاقدات بما يشمل خدمات السكن والنقل والإعاشة، إلى جانب تطوير الباقات والخدمات الإثرائية عبر منصة نسك مسار بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمة. ويأتي إطلاق الموسم الجديد بعد استكمال سلسلة من الإجراءات التنظيمية والتحضيرية التي شملت تأهيل الوكلاء الخارجيين واعتماد التعاقدات الإلكترونية ضمن جهود المملكة المستمرة لتطوير منظومة العمرة وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في خدمة ضيوف الرحمن. يذكر أن آخر موعد لإصدار تأشيرات العمرة للموسم الحالي سيكون في الأول من شوال من عام 1448 الموافق للتاسع من شهر مارس من عام 2027، فيما حددت الوزارة يوم 7 من إبريل 2027 موعدا نهائيا لمغادرة المعتمرين من المملكة.
0: في هذه الأثناء أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني اكتمال استعدادات منظومة القطاع في مختلف مطارات المملكة لمغادرة ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام وتسهيل سفرهم إلى بلدانهم بكل يسر وسهولة. وبدأت مرحلة المغادرة اعتبارا من أمس 13 من ذي الحجة وتستمر حتى 15 من المحرم القادم من خلال خطة تشغيلية متكاملة تنفذها مطارات القابضة بالتعاون مع الجهات الحكومية والتشغيلية ذات العلاقة بهدف تسهيل رحلة العودة وضمان انسيابية الإجراءات في مختلف المطارات المخصصة لخدمة ضيوف الرحمن. هذا وتواصل جوازات مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة تنفيذ إجراءات مغادرة رحلات ضيوف الرحمن. أطلقت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي مبادرة رواد طيبة لاستقبال زوار المسجد النبوي والترحيب بهم وتقديم التوجيه والإرشاد الشرعي بما يسهم في تعزيز أداب الزيارة وإثراء التجربة الإيمانية للزوار خلال موسم الحج.
2: تهدف مبادرة رواد طيبة التي أطلقتها رئاسة الشؤون الدينية في الحرمين الشريفين إلى نشر الوعي الشرعي بين الزوار وتعريفهم بالأحكام والآداب المتعلقة بزيارة المسجد النبوي من خلال برامج توجيهية ومحتوى تثقيفي متنوع يقدمه عدد من المختصين والموجهين الميدانيين في مواقع استقبال الزوار وفي ساحات المسجد النبوي. وتتضمن المبادرة توزيع حقائب إهدائية توعوية تحتوي على مواد إرشادية بعدة لغات تسهم في تعزيز المعرفة الشرعية لدى الزوار وتدعم رسائل التوعية والتوجيه التي تقدمها الرئاسة بما يواكب مستهدفات العناية بضيوف الرحمن ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم. وتأتي مبادرة رواد طيبة ضمن جهود الرئاسة الرامية إلى تعزيز الرسالة الدينية والتوعوية في المسجد النبوي وترسيخ

0: قيم الوسطية والاعتدال وتقديم تجربة إيمانية ومعرفية متكاملة لزواره من مختلف الجنسيات. خالد شهوان.
1: أعلن متحدث الخطوط الحديدية السعودية سار خالد الفرحان عن تجاوز أعداد الرحلات عبر قطار الحرمين 142 رحلة يوميا خلال أوقات الذروة في موسم الحج، وأكد أن قطار الحرمين نقل أكثر من 670 ألف مسافر عبر 2900 رحلة منذ بداية ذي القعدة.
2: في خطوة تعكس القدرة على خدمة ضيوف الرحمن وفق أعلى معايير السلامة والانسيابية، أعلنت الخطوط الحديدية السعودية سار عن نقل أكثر من 1,900,000 راكب بين محطاته التسع عبر تسيير 1,800 رحلة خلال موسم حج هذا العام. تشغيل قطار المشاعر المقدسة خلال حج هذا العام امتد على مدى 7 أيام، حيث شهد تنقل الحجاج بين المشاعر كثافة تشغيلية عالية، بدءا من مرحلة التصعيد إلى مشعر عرفات، مرورا بمرحلة النفرة إلى مزدلفة، ثم مرحلة الإفاضة إلى مشعر منى، وانتهاءا بحركة الحجاج خلال أيام التشريق باتجاه جسر الجمرات، بما أسهم في تحقيق انسيابية في الحركة وتيسير تنقل الحجاج بين المشاعر المقدسة. سهلت منظومة قطار المشاعر المقدسة تنقل الحجاج بكفاءة وسلامة، كما تواصل سار تطوير قدراتها التشغيلية وتعزيز جاهزيتها لتسهيل أداء المناسك تماشياً مع رؤية 2030، مما يرفع جودة الخدمات المقدمة للحجاج وييسر تنقلهم بين المشاعر المقدسة بكل يسر وطمأنينة.
1: كشف رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن أسديس عن نجاح الخطة التشغيلية لموسم حج هذا العام عبر تنفيذ 166 مبادرة إثرائية ودعوية في الحرمين الشريفين، استفاد منها نحو 7 ملايين شخص، وسجلت المبادرات أكثر من 46 مليون مشاهدة رقمية وميدانية، إلى جانب تقديم مئات الآلاف من خدمات الإرشاد والترجمة وتوزيع المصاحف والإصدارات التوعوية، بما يعزز التجربة الإيمانية للحجاج ويبرز رسالة الحرمين الوسطية عالميا. حظي إعلان وزارة الصحة خلو موسم حج 1447 للهجرة من أي تفشيات وبائية أو مهددات صحية مؤثرة على الصحة العامة بإشادة من منظمة الصحة العالمية، تقديرا للجهود التي بذلتها المملكة في إدارة أحد أكبر التجمعات البشرية في العالم، رغم ما يشهده العالم من تحديات صحية متزامنة ومستجدات وبائية دولية. فقد هنأ المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم المملكة بنجاح موسم الحج، معربا عن تقديره للعاملين في القطاع الصحي الذين أسهمت جهودهم في تحقيق موسم حج آمن وصحي، في تأكيد يعكس الثقة الدولية بقدرة المملكة على إدارة المتطلبات الصحية للتجمعات البشرية الكبرى وفق أعلى المعايير. في الخبر الأخير، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القوات الأمريكية ستنسحب من المنطقة بمجرد فتح مضيق هرمز والانتهاء من معالجة ملف إيران النووي، كما أكد أن بلاده قريبة من إبرام اتفاق جيد مع الجانب الإيراني. وكان الرئيس الأمريكي أكد الأسبوع الماضي أن التوصل إلى اتفاق مع طهران لإنهاء الحرب بات وشيكا، لكن المفاوضات لا تزال متوترة، محذرة من إمكانية استئناف الضربات العسكرية.
3: وإن لم يصفها ترامب بالحرب وتشبث بقول إنها عملية عسكرية فقط، إلا أنها حملت صفات الحروب بكل تفاصيلها حتى في محاولة إنهائها. اتسمت بطبيعة المعارك بسهولة بدايتها وصعوبة اتخاذ قرار النهاية، فالنهاية لهذه الحرب لابد أن تحمل اتفاقا جيدا يرضي الرئيس الأمريكي وقاعدته الانتخابية ويسكت المتربصين لأي صفقة. لذلك خرج ترامب من اجتماع غرفة العمليات في البيت الأبيض دون قرار بعد مناقشات استمرت لنحو ساعتين، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز التي أكدت أن مسألة الأموال المجمدة الإيرانية تعد عقبة أمام إبرام مذكرة التفاهم. وبعد ساعات من ترقب إعلان الاتفاق في أي دقيقة، جاء خطاب معاكس لوح بالعمليات العسكرية من جديد، وهذه المرة من وزير الحرب بيت هيجسيث الذي أكد عدم وجود ما يمنع واشنطن من استئناف الهجمات على إيران حال لم يتم التوصيل.

0: والوصول إلى اتفاق، مشيرا إلى أن ترامب صبور ويريد إبرام صفقة كبيرة تضمن عدم حصول إيران على سلاح نووي. وليس ترامب وحده من يتحمل عبء قرار إنهاء الحرب، فطهران لديها همومها أيضا التي تثقل عليها قول نعم للنهاية. فمرحلة ما بعد الحرب ستكون محملة بمهمات اقتصادية صعبة، ترى معها إيران وجوب رفع العقوبات وإعادة الأموال المجمدة كي تتنفس البلاد ماليا وتضيق الخناق على أي احتجاجات اقتصادية مستقبلا. وما بين حامل الهم الأعداء بعد القرار وآخر يتوجس من التظاهرات، يبقى قرار النهاية أصعب ما في الحروب.
1: ختم النشرة وهذا تذكير بالعناوين. خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرا ملكيا بترقية 327 عضوا في النيابة العامة. ولي العهد والرئيس الفرنسي يستعرضان هاتفيا مجالات التعاون المشترك. الحج تؤكد أن المغادرة بالوقت المحدد تحقق الانسيابية في حركة الحشود. الطيران المدني يعلن جاهزية منظومة القطاع لمغادرة ضيوف الرحمن. وإشادة أممية بنجاح المملكة في إدارة الحج. نهاية نشرة 9 مساء من إذاعة الرياض، نفذها علي جدوع وقرأتها حورية سباعي. في أمان الله.

0: كتفه نجم يفز وباقي الليل مطفي وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: المستشار على إذاعة الرياض.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم المستشار. الزواج في نظر الناس بداية حياة، وفي نظر النظام عقد له أركان وشروط وأثار لا يقف عند لحظة الإيجاب والقبول، بل يمتد إلى تفاصيل الحياة اليومية، الحقوق، الواجبات، المهر، الشروط، التوثيق والخصوصية، وحتى حماية الكرامة داخل العلاقة الزوجية. في هذه الحلقة مستمعي الكرام نفتح ملف عقد الزواج في النظام السعودي. ما الذي يجعل العقد صحيحا؟ ما دور الولي؟ ما قيمة الشروط المكتوبة؟ كيف يثبت المهر؟ وما حدود الخصوصية والحقوق اليومية بين الزوجين؟ ليس هدفنا تعقيد مفهوم الزواج، بل فهم

0: بكل خير وسعة وفضل ورحمة يا رب العالمين.
1: آمين. يعني قبل أن ندخل في التفاصيل يا دكتور، لابد أن نبدأ من الأساس، ما هو عقد الزواج في النظام ومتى يكون صحيح، وش الفرق بين الزواج كرابطة اجتماعية والزواج كعقد تترتب عليه حقوق والتزامات؟
0: تمام. الزواج في الشريعة وفي النظام السعودي هو لا يعتبر عقد عادي أو مجرد والله التزام وقضينا، وليس مجرد علاقة اجتماعية عابرة أو ارتباط أو احتفال أو غيره، بل هو عقد شرعي ونظامي ملزم يترتب عليه حقوق وواجبات وآثار قانونية وأسرية واجتماعية. بل أن النظام في المملكة العربية السعودية لما تكلم عن الزواج قال أنه عقد بأركان وشروط بين رجل وامرأة على وجه مشروع غايته السكن والمودة والرحمة. وهذا لما نجي احنا نتكلم عن أي شيء يدخل في هذه الأمور نجد أن التعريف النظامي أعطى الشرعية والإنسانية والاجتماعية حتى النفسية. فالنظام ما قال هو عقد لإباحة العلاقة فقط، بل قال يعني وضح أن غايته السكن والمودة والرحمة. كأن النظام عندنا يؤكد على أهمية الطمأنينة في الحياة الزوجية، الاحترام والاستقرار. الله سبحانه وتعالى قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالزواج ميثاق وعقد ومسؤولية وعلاقة مستمرة وصفها الله سبحانه وتعالى بالميثاق الغليظ. فحينما نقول أن الزواج عقد أو نتكلم حنا عن عقد، نتكلم عن حقوق التزامات آثار نظامية، عندنا إثبات، عندنا توثيق، عندنا مسؤوليات متبادلة. يعني لا، ليس الزواج فوضى ولا اجتهادات شخصية، بل تنظمه الشريعة والنظام معا.
1: جميل. طيب يعني ننتقل من التعريف العام يعني إلى البناء النظامي للعقد، وش الأركان والشروط اللي لا يصح الزواج إلا بها؟
0: نعم، إذا جينا نتكلم عنا عن الشروط والأحكام، الزواج لا شوف الزواج ليس فقط رغبة أو مشاعر، بل لابد من وجود أركان وشروط، إذا اختل بعضها قد يبطل العقد أو يفسد أثره. زين، فأركان عقد الزواج هي الزوجان الخاليان من الموانع والإيجاب والقبول. وشرح الأركان بطريقة مبسطة، أول شيء هو وجود الزوجين رجل وامرأة، يحق لهم الزواج شرعا ولا يوجد مانع شرعي مثل المحرمية أو الرضاع أو العدة أو قيام زواج آخر يمنع شرعا. كذلك الإيجاب وهو صدور طلب الزواج من الولي أو من يقوم مقامه، وكذلك القبول وهو موافقة الطرف الآخر. الشروط فمن أهمها عندنا رضاء الطرفين، الولي، الولاية، الشهود، انتفاء الموانع الشرعية. فالعقود تقوم في الفقه على التراضي، لذلك لا يصح الإكراه والغش والتحايل. زين، كثير من الناس يتوقع أنه حفلة الزواج هي الأساس، بينما النظام والقضاء ينظران إلى صحة العقد نفسه، أركانه وشروطه، فهذه مهمة جدا.
1: جميل. طيب الآن يعني هناك نقطة جوهرية يا دكتور، يعني هل الزواج في النظام السعودي عقد ملزم بكل أو قبل ذلك يعني دكتور، إذا توفرت الأركان يعني والشروط كما ذكرت يا دكتور، كيف ينظر النظام إلى العلاقة بعد العقد؟ هل هي طبعا مجرد ارتباط عائلي أم علاقة حقوق وواجبات؟

0: يا سلام. تمام. لما تكلمنا احنا عن عن الشروط ووضحنا الشروط اللي هي تعيين الزوجين والرضا، لما يكون فيه زواج النظام السعودي ما لم ينظر للحياة الزوجية باعتبارها علاقة سيطرة من طرف على طرف، بل نظر إليها باعتبار علاقة تكامل ومسؤولية متبادلة. فلما نقول إنه الزواج غايته السكن والمودة، فحنا نتكلم على أشياء مهمة في المعاشرة الزوجية: تبادل الاحترام بين الزوجين، المودة، الرحمة. بل فالنظام ما لم يكتفي بالكلام المالي أو الحقوق الشكلية، بل نص على الاحترام والمودة والرحمة وحسن المعاملة. وهذا مهم جدا، لأن بعض الناس يظن أن الزواج مجرد صلاحيات أو أوامر، بينما النظام يرى أن نجاح الأسرة قائم على التوازن الإنساني. الله سبحانه وتعالى يقول: وعاشروهن بالمعروف. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله. فالفقه الإسلامي أصلا قائم على حسن العشرة والرفق وعدم الإضرار، يعني الإيذاء النفسي، الإهانة وغيرها، هذه كلها من الإخلال في الواجبات.
1: طيب، كما ذكرت يعني هناك نقطة جوهرية، يعني هل الزواج في النظام السعودي يعني عقد ملزم بكل يعني ما تعنيه الكلمة، أو لا هو يعني رابطة اجتماعية فقط؟
0: يا سلام، لأن سؤالك هذا ينبني عليه أشياء كثيرة. ينبني عليه إذا كان فقط مجرد رابطة اجتماعية، يعني يكون ما فيه التزامات أو حقوق، لكن النظام السعودي قال هو عقد شرعي ونظامي ملزما تترتب عليه أثار قانونية كاملة. فلما يقولك هو عقد، ليست كلمة عابرة. احنا نعرف بالعقود لما تطرقنا لها أكثر من مرة أن أي عقد فيه التزامات وفيه حقوق وفيه آثار وفيه إثبات وفيه مسؤوليات. الزواج ليس علاقة عاطفية فقط ولا مجرد مناسبة اجتماعية، بل له آثار مالية وأسرية وقضائية وحقوق متبادلة. هذه الحقوق المتبادلة بين الزوجين وآثارها، هذا اللي يخليه يوثق ويثبت وتفصل فيه المحاكم عند النزاع. بل اعتبره الشرع أنه من أخطر وأعظم العقود أثر، ولهذا وصفه القرآن ميثاق غليظ. فالنظام لم يرى هذه إن علاقة تبادل مصالح، بل حافظ على البعد الشرعي والأسري والإنساني مع وجود حماية قانونية واضحة. فلو نشأ أي خلاف في شرط بالعقد أو حق زوجي أو نسب أو إثبات، فهنا يظهر أن الزواج ليس علاقة اجتماعية، بل عقد له آثار قانونية كاملة.
1: طيب، الرضا هو جوهر العقد يا دكتور، كيف يتم التأكد من الطرفين يعني دخل هذا الزواج يعني بإرادة حقيقية لا تحت ضغط أو إجبار؟
0: شوف، الأصل أن الرضا هو أساس الزواج، تمام؟ ولما تكلم النظام عن ذلك، تمام، أن يكون متوافقين صراحة وأن يكون مقترنين في وقت نفسه. فضرورة الرضا الطرفين أكد عليها النظام وعدم الإكراه. كما أن إجراءات التوثيق الحديثة أصبحت تعتمد حضور الأطراف، كذلك التحقق الإلكتروني عن طريق النفاذ والتثبت من الهوية. كذلك مع هذا كله، من يقوم بالعقد يتأكد من الزوج والزوجة. فهذا الأصل الشرعي، لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن، هو الأصل الشرعي. زين، خلافا لبعض الأشياء السابقة اللي كانت من الممكن أن يكون في بعض التجاوزات.
1: طيب، وإذا ثبت أن يعني الرضا لم يكن كاملا بين الطرفين، يعني وش الأثر النظامي وش يترتب على الإكراه في عقد يفترض أنه يقوم على الاختيار؟
0: شوف، الأصل مثل ما قلنا أنه الرضا. الإجبار على الزواج ليس فقط مخالفة أخلاقية واجتماعية، بل قد يترتب عليه آثار قضائية ونظامية.

0: خطيرة، لأن الرضا شرط لصحة العقد، فإذا ثبت الإكراه أو انعدام الرضا الحقيقي فقد يؤدي ذلك إلى الاعتراض على العقد أو فسخه قضائيا أو بطلان بعض آثاره. النظام اليوم يحمي الرجل ويحمي المرأة من أن يتحول الزواج إلى وسيلة ضغط أو إجبار عائلي، لأن فالرسول صلى الله عليه وسلم قال الثيب أحق بنفسها من وليها، وجاءت الشريعة بحفظ الكرامة والاختيار والرضا. حتى لو تم العقد وجدت الأوراق، فإذا ثبت أن الرضا كان معدوم أو كان في تحايل أو إكراه، تتدخل المحكمة لحماية الضرر المتضرر أو الطرف المتضرر، زين، سواء كان هذا شاب أو فتاة، سواء تعرض لضغط شديد أو تهديد أو منع أو غيره.
1: طيب، فيما يتعلق بالولاية والكفاءة وأيضا السن النظامي للزواج، فيما يتعلق بالولاية، يعني هل هي سلطة مطلقة يعني أو مسؤولية لها حدود فيما يتعلق بالولاية؟
0: الولاية ليست سلطة مطلقة كما يتصور البعض، وليست أيضا إجراء شكلية فقط، بل شرعا ونظاما هي حفظ مصلحة المرأة والتأكد من سلامة العقد وكفاءته واستقراره. لين يشترط لصحة عقد الزواج وجود الولي، كما نصت المادة: إذا عضل الولي المرأة عن الزواج بكفئها الذي رضيت به فلها التقدم بالمحكمة. وهذا اللي يخلي، يعني لما أتكلم عن العضل، هو منع المرأة من الزواج بالكفؤ الذي ترغب به دون سبب شرعي معتبر. ليس كل رفض من الولي يعتبر عضل، لكن إذا كان هذا الرفض تعسفيا أو مبنيا على هوى أو في مصالح شخصية أو للتحكم فقط، فهنا تتدخل المحكمة وتنتقل الولاية للقاضي إذا ثبت المحكمة أن الخاطب كفؤ وأن المرأة راغبة وأن الولي يرفض دون سبب مشروع، فهنا تنتقل الولاية للقاضي حماية لحق المرأة ومنعا للضرر ومنع التعسف. فلا تعضلوهن إن كحن أزواجهن، ومنع التعسف هذا أتى لحق المرأة وإعطائها الحرية في اختيار الزوج ما دام أن الولي امتنع، لكن هنالك شروط وأحكام معينة لتطبيق مثل هذه المواد.
1: ومتى تنتقل الولاية للقاضي في حال العضل؟
0: تنتقل الولاية للقاضي إذا ثبت أن الخاطب كفؤ وأن المرأة راغبة وأن الولي يرفض دون سبب مشروع. والله جاء واحد صاحب مخدرات يخطب البنت، قال ابوها ولا وليها، لا والله، زين، او غير مكافئ لها، او من بعض الاسباب اللي ما تفهمها يمكن البنت. البنت مباشره راحت للمحكمه، القاضي سينظر في هذا الموضوع. اذا صار في خطا والرجال كفؤ وممن يزوج، تمام، لكن والله رجال صاحب مخدرات او سمعته غير جيده او في عيب، او خلنا نقول حتى لو انه ما في عيب لا خلقي ولا خلقي لكنه عقيم، تمام،
1: جميل،
0: في بعض العيوب، زين، يتم تجاوزها، لكنه العيوب التي تؤثر ما يتم تجاوزها. فهنا تنتقل للقاضي والمحكمه تزوجها، تمام. إذا منع الولي ولو كان الأب وليته من الزواج بكفئها الذي رضيت به، تتولى المحكمة تزويج المرأة المعضولة بطلب منها أو من ذي مصلحة. وللمحكمة كذلك إنها مباشرة تنقل الولاية لأي من الأولياء لمصلحة تراها أو تفويض أحد المرخصين بإجراء هذا العقد.
1: فيما يتعلق بالسن النظامي للزواج في المملكة، وش السن الأدنى يعني النظامي للزواج في المملكة؟ وهل يسمح بزواج من هم دون يعني 18 عاما؟
0: الأصل في النظام السعودي منع توثيق زواج من هو دون سن 18، لكن توجد أحيانا بعض الحالات مع وجود ضوابط قضائية وإجراءات حماية ودراسة للحالة في بعض الاستثناءات، لأن الزواج مثل ما قلنا إحنا ليس فقط هو ارتباط شكلي، بل مسؤولية نفسية اجتماعية وصحية ونظامية. فصغر السن قد يؤدي إلى أضرار كبيرة على الطرفين والأسرة، لكن لو رأت أو لا يتقدمون إلى الإذن للمحكمة، والمحكمة تنظر في هذا الموضوع هل يتم السماح لهم، وهل المرأة أو الرجل هذا يعني يستحق الاستثناء أو لا.
1: جميل. طيب كيف يعني نظم النظام أيضا مفهوم الكفاءة بين الزوجين، وهل العادات وحدها يعني تكفي للاعتراض على الزواج؟
0: شوف، النظام السعودي تعامل مع الكفاءة بحذر وتوازن كبير، فلم يترك الباب مفتوح للتعصب أو التمييز أو التحكم الاجتماعي. في الوقت نفسه راعى استقرار الأسرة والاعتبارات الشرعية، تمام؟ والكفاءة الأصل فيها تتعلق غالبا في الدين والاستقامة والقدرة على تحمل المسؤولية، تمام؟ العادات الأصل لا، لكنها لا تكفي وحدها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فهذه الأمور مرجعها للقضاء، لو قام أحد وتكلم عن الكفاءة أو غيرها، فللمحكمة أن تنظر في هذا الطلب إذا كان كفاءة يعني هو شرط للزوم عقد الزواج لا لصحته. وحتى النظام نص العبرة في كفاءة الرجل حين العقد بصلاح دينه وكل ما قام العرف على اعتباره. وكذلك النظام قال لكل ذي مصلحة حتى الدرجة الثالثة يتأثر بانعدام الكفاءة الحق في الاعتراض على عقد الزواج، وتقدر المحكمة ذلك. وهذه الأمور لما وضعها النظام نظر النظام إلى الاعتبارات الشرعية وبما فيها العرف والاعتبارات الاجتماعية، لأن المقصد ماذا؟ المقصد في الزواج هو الطمأنينة والسكن. لكن لما تتزوج امرأة من رجل ليس كفؤا لها، أو يتزوج الرجل من امرأة ليست كفؤا لها، يترتب على ذلك أحيانا إخلال بالأسر. زين، إخلال بالأسرة من جهة الأب أو الأم أو حتى الأخوات قد يتضرر. لذلك

0: الأولى هما الأب والأم والابن والبنت، الدرجة الثانية الأخ والأخت والجد والجدة وابن الابن وبنت الابن وبنت البنت، لكن الدرجة الثالثة التي أدخلها النظام كذلك العم والخال والعمة والخالة وابن الأخ وابن الأخت. كل دولة ترام يتضررون لما واحد يتزوج زين بعدم تكافؤ أو يكون فيه إنسان غير جيد. فهذه وضعت لأجل البقاء والاستقرار للأسرة المسلمة السعودية.
1: فالأمراض الوراثية تدخل في هذا الموضوع، موضوع الكفاءة يا دكتور؟
0: هذه قد تكون من العيوب، لما يكون في مرض وراثي قد يكون هذه من العيوب التي قد تطال الأطفال. لذلك الآن عندنا احنا فحص الزواج ويبين العيوب، تمام، لكنه ما شفت انه يمنع او يمنع الزواج، مع ان فيها اضرار كثيره، لكنه ما زال الموضوع يعني هم يعرض عليك انه والله ترى في مثلا والله امراض وراثيه يجب الحذر منها.
1: طيب فيما يتعلق بأيضا شروط العقد والتوثيق، لماذا شدد النظام على توثيق عقد الزواج وش الأثار القانونية لعدم التوثيق؟
0: شوف، الزواج ليس مجرد علاقة خاصة بين شخصين، يترتب عليه ترى نسب وأبناء وحقوق وإرث وأثار قانونية اجتماعية كبيرة جدا. أنت تتكلم عننا في المملكة العربية السعودية، ترى ما ليس رجل وامرأة فقط يتزوجون، ترى عوائل، عائلة آل فلان تناسب عائلة آل فلان. ولهذا شدد النظام توثيق عقد الزواج رسميا لحفظ الحقوق ومنع النزاعات. يوثق عقد الزواج وفقا للإجراءات المنظمة لذلك، لأنه حق للزوجة، حق للزوج، وحقوق الأبناء والإثبات أمام الجهات الرسمية والقضاء. يعني عدم التوثيق صعوبة في إثبات الزواج، مشاكل نسب، نزاعات في المهر، تعطل حقوق الأبناء، إشكالات قضائية طويلة حتى في الإرث. فحفظ الحقوق يكون بالكتابة والإشهاد. يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوه. هذا في ماذا؟ في الدين. كيف عاد أنت إذا كان في زواج؟ فإذا كانت الكتابة مطلوبة في الأموال فكيف بعقد الأسرة والنسب؟
1: طيب كيف ساهم أيضا العقد الإلكتروني يعني للزواج في حفظ الحقوق وأيضا سرعة الإجراءات؟
0: العقد الإلكتروني الحمد لله يعني يعد من أهم خطوات التطوير العدلي في المملكة العربية السعودية والأسري، فهو اختصر الإجراءات ورفع مستوى التوثيق وقلل الأخطاء وساعد في حماية الحقوق بشكل أكبر. في السابق كانت بعض الإجراءات طويلة، أنت توقع عند الماذون يودي الضبط للمحكمة، وبعدين تروح توثق عقد الزواج من المحكمة. يعني الآن لا، كل التحقق الإلكتروني، توثيق إلكتروني، الربط مع الجهات الرسمية جاء إلكتروني. فنظام التعاملات الإلكترونية والتحول الرقمي العدلي في المملكة يعني قلل صراحة من التزوير وأعطى حفظ البيانات ووثق الرضا ويضمن سلامة الإجراءات التي بين الزوجين.
1: أيضا الشروط التي يعني يحق للزوج أو الزوجة يعني إضافتها داخل عقد الزواج.
0: شوف، الزوج والزوجة زين لابد أن تكون هذه التي توضع في العقد. أول شيء لازم تكون مشروعة ولا تخالف الشرع والنظام. الشروط في عقد الزواج صحيحة ملزمة إلا ما خالف مقتضى العقد. زين، أي شيء يخالف مقتضى العقد خلاص، يقول والله إنه ما بي أبناء، هذا يخالف، ما في مودة ورحمة يخالف. لكن شروط مشروع، إكمال زواج، العمل، سكن مستقل، عدم الانتقال إلى مدينة، كلها مدينة أخرى، كلها مهمة. لذلك حنا نقول للناس إذا بغيت تتزوج وعندك أشياء في داخلك حط شروطك وعلمهم قبل الزواج.

0: تراي والله أنا ما أبيها تسوق، أو هي تقول أنا ما أبيه مثلا يسافر كثير أو غيره من هذه الأشياء. ليش؟ توضح التوقعات وتقلل النزاعات وتحمي الطرفين. الرسول صلى الله عليه وسلم ورد في الحديث أحق الفروج أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. واحترام الشروط الزوجية من أعظم الأشياء التي يجب على الإنسان تطبيقها ما دامت عادلة ومشروعة.
1: طيب يعني في حالة لو يعني أخل أحد الزوجين بالشروط المكتوبة في العقد، وش الأثر القانوني هنا؟
0: طيب هذا مهم جدا ولازم الناس تفهمه. إذا كانت الشروط صحيحة ومشروعة ومثبتة بالعقد، فالإخلال بها قد يترتب عليه آثار نظامية. زين، أكدت المواد في النظام أن الشروط الصحيحة في عقد الزواج ملزمة. زين، بعض الناس يحسب أن الشروط مجرد كلام اجتماعي، لكنها جزء من العقد نفسه، ويحق للطرف المتضرر المطالبة بتنفيذ الشرط أو الاعتراض أو طلب الفسخ في بعض الحالات بحسب الضرر وطبيعة الشرط. فالمسلمون على شروطهم ما لم تخالف الشرع أو تحرم حلال أو تحل حرام. فهذا مهم جدا أن الإنسان ينتبه له، ترى كده وافقت على شرط من الممكن يفسخ هذا الزواج إذا تم الإخلال بهذا الشرط.
1: يعني مثلا اشترطت سكن مثلا خاص فيه، وبعد الزواج ما استطاع يعني الرجل أن يوفر سكن يعني لظروفه المادية أو لأي ظرف ما،
0: تقدر هي تقول أنا أبي أو ما أسلم نفسي، ما أسلم نفسي لك، أو لها كذلك أنها تطلب فسخ النكاح ولا يرجع المهر، لأنه أخل بالشرط الذي وافق عليه.
1: طيب الحقوق الغير المالية اللي يعني أوجبها النظام بين زوجين أثناء الحياة الزوجية، وش الحقوق غير المالية؟
0: شوف، عندنا النفقة والأمور المالية، هذه الحقوق الإنسانية والمعنوية داخل الأسرة. لكن عندنا يجب على كل من الزوجين المعاشرة بالمعروف وتبادل الاحترام بما يؤدي للمودة والرحمة. هذه الأشياء لابد أن الإنسان يتذكرها، لأنها تشمل ماذا؟ تشمل الاحترام وحسن المعاشرة. فلما تجي في الفصل الرابع حقوق الزوجين في المادة 42 من نظام الأحوال الشخصية، تقول حسن المعاشرة بينهما بالمعروف وتبادل الاحترام بما يؤدي للمودة والرحمة بينهما، عدم إضرار أحدهما بالآخر ماديا ومعنويا، تمام؟ كذلك عدم امتناع أحد الزوجين عن المعاشرة الزوجية أو الإنجاب إلا بموافقة الطرف الآخر. 4، السكن في بيت الزوجية بمبيت الزوج فيه وبقاء الزوجة معه. المحافظة على مصلحة الأسرة ورعاية الأولاد وحسن تربيتهم، تمام؟ بالإضافة على الزوج النفقة بالمعروف والعدل بين الزوجات في القسم والنفقة الواجبة، على الزوجة الطاعة بالمعروف وإرضاع أولادهما ما لم يكن هناك مانع، تمام؟
1: جميل.
0: هذه الأشياء ترى يمكن هي 5 أو 6 زين، لكن لو تكلمنا عنها بحلقة كاملة لن نوفيها حقها، لأنها مهمة في مسائل عدم الإساءة لفظيا، عدم التعدي ماديا، عدم الإضرار معنويا. يعني حتى الكلمات التي تخرج من الزوجة أو الزوج والتي يتضرر فيها الزوج أو الزوجة زين ممنوعة نظاما وممنوعة شرعا. وهذه من الأشياء التي يعني يحاسب عليها الزوج والزوجة، لكن النظام ما راح يطق الباب على كل الناس، لأنه المفترض أن أي واحد متزوج أو متزوجة يراعي مثل هذه الأمور، سواء كونه مسلم وكونه تربى في بيئة سعودية.
1: طيب هل تقوم يعني الحياة الزوجية نظاما على السلطة أو لا على المودة والشراكة؟
0: يا سلام، مفهوم السيطرة المطلقة غير موجود في النظام السعودي، بل مثل ما قلنا قبل شوي هي موجودة عن السكن والرحمة والتعاون بينهم. فالمعاشرة بالمعروف وتبادل الاحترام هي أصل من الأساسيات الزواج. زين، الله سبحانه وتعالى يقول جمع وجعل بينكم مودة ورحمة، فالأصل فيها المودة والرحمة.
1: جميل، وش المقصود شرعا يعني ونظاما أيضا بالمعروف بين الزوجين؟
0: المعروف كلمة عظيمة جدا في الشريعة، كل ما جرى به العرف الصحيح من حسن المعاملة والاحترام والعدل. زين، والله أشياء معروفة إن والله الزوجة تسويها، معروف إن الزوج يسويها. زين، من كرم الأخلاق ومن المعروف إن الزوج مثلا يعطي زوجته أو يحترمها أو في أشياء، وتراها تختلف هي يعني من بلد إلى آخر، لكنها المفترض أن المعاشرة بالمعروف تشمل الكلام الطيب، الاحترام، التعاون، عدم الإهانة، حسن التعامل، مراعاة المشاعر، الرضا، البحث عن الرضا. زين، كل هذه من المعاشرة بالمعروف.
1: وش حدود الخصوصية بين الزوجين نظاما أيضا، وهل يحق تفتيش مثلا هاتف أو جوال الطرف الآخر؟
0: يا سلام، شوف، الزواج لا يسقط الخصوصية والكرامة الإنسانية. زين، والزواج لا يعني أبدا امتلاك الطرف الآخر بالكامل. تمام، النظام والشريعة يقران الثقة والاحترام وعدم التجسس. الله سبحانه وتعالى يقول وتجسسوا. تفتيش الهاتف أو الجوالات أو اختراق الحسابات أو التجسس هذا يعتبر حتى مخالفة، بل أنه يدخل في نظام الجرائم المعلوماتية. زين، فما يجوز لأي أحد التعدي بهذا الشيء أبدا حتى لو كانت زوجة. بعض الأزواج وبعض الزوجات يقوم وهو يعطيك، زين، من باب الثقة، لكنه الأصل أن الثقة موجودة، لكن لا يجوز لأي أحد التعدي على خصوصية الآخر أبدا.
1: وكيف أيضا يحمي النظام الأسرار الزوجية؟ وهل هناك في تبعات قانونية لنشر مثلا الخلافات الزوجية عبر وسائل التواصل؟
0: شوف، الأصل أن ما يحدث داخل المنزل يبقى بالمنزل، يعني وليس من الأخلاق ولا المروءة أن تخرج أي أسرار خارج المنزل، إلا في يعني شأن بسيط إذا كان فيه يعني وصلت المواضيع إلى الخلافات. زين، وممكن أنه يكون في طرف ثالث يبي يستمع، سواء مستشار أسري أو حكما من أهله وحكما من أهلها. لكن الأصل يعني ورد في الحديث أن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. زين، هذا ورد في الأثر في حماية خصوصية الحياة الزوجية حتى لو انتهت أو وقع الخلاف. المفترض أنه ما ينظر ولا تنشر أي محادثات سواء خاصة أو صور أو أسرار عائلية، لأنه أنت في الحياة الزوجية الرجل يفضي إلى المرأة ويرى منها كل شيء، والمرأة تفضي إلى الرجل وترى منه كل شيء. هي تعرف نقاط ضعفه وهو يعرف نقاط ضعفها، فالمفترض أنها ولا تنسوا الفضل بينكم.
1: وكيف نظم يعني النظام أيضا حق العمل والحياة الخاصة بين الزوجين؟
0: شوف، النظام حاول تحقيق التوازن الدقيق بين الحياة الأسرية وحق العمل والاتفاقات الزوجية واستقرار الأسرة. زين، حق الزوجة وحق الزوج، النظام حطها يجب على كل من الزوجين مراعاة الزوج الآخر، وهذا الترتيب ما لم يكن هنالك شروط. فالأصل أن وقت الزوجة هو للزوج، ما لم تشترط عليه عندها تشتغل، اشترطت عليه خلاص. زين، فما يجوز له انه يقول لا والله يعني انت ما اشترطتي، انت انا هونت ما ابي. زين، لكن الاصل احترام خصوصيه الاخرين واباحه العمل. لكن نرجع نقول، اذا انت كزوجه او انت كزوج ما تبيها تتوظف وستعطي، وانت اصلا ملزم في النفقه سواء هي اشتغلت او ما اشتغلت، خلك واضح واشرط قبل الزواج. ان رضيت المراه بانها لن تعمل او رضى الزوج بانه يعمل فتمام، لكن لا تجعلون مساله العمل هو احد اسباب الخلاف الاسري بين الزوجين وهو لم يكن خلاف من الاساس.
1: وهل الرجل حق يعني في راتب المراه؟
0: ابدا ابدا. شوف، ذمة المرأة المالية مستقلة تماما زي ما ذمة الرجل مستقلة تماما. زين، للمرأة حق النفقة، وان شاء الله نتكلم عنها في الحلقات القادمة، والرجل مجبر انه ينفق على الزوجة حسب قدرته، تمام، وسواء كان هو مليونير ولا معدم وفقير. والمرأة لها حق النفقة ما دامت بذلت نفسها وتزوجت هذا الزوج وموجودة معه في البيت وتمكنه من نفسها، فلها لها النفقة حسب وضعها الاجتماعي.
1: طيب، هل أيضا الإيذاء النفسي أو الهجر الطويل قد يكون له يعني أثر نظامي داخل الحياة الزوجية؟
0: نعم، أي الإيذاء النفسي أو الهجر أو التعسف سوء المعاملة، زين، كل هذه له يعني لا يقبل في الزواج وغير مقبول لا شرعا ولا نظاما. وتستطيع المرأة إذا أثبتت وجود هذه الأمور أن تتقدم بفسخ الزواج.
1: أيضا فيما يتعلق بالمهر والاتفاقات وأيضا حماية الأسرة، كيف يعني يثبت المهر نظاما إذا وقع خلاف على مقدار هذا المهر بعد الزواج؟
0: شوف، الأصل أنه ما في زواج إلا ويكتب فيه المهر ويثبت بالعقد أو بالإقرار أو البينة أو العرف في بعض الحالات. زين، المهر هو ما يدفعه الزوج لزوجته من مال أو منفعة. زين، إذا سمي المهر في العقد وجب المسمى، يعني قال لها مليون ولا قال لها ريال، تمام، إذا كان المهر مكتوب وموثق. زين، لكن لو ما كان مكتوب ولا موثق، زين، فهنا نرجع إلى أنه والله كم بالعادة زواج البكر أو كم زواج الثيب، وهنا يكون فيه يرجع للعرف وبعض الترتيبات.
1: طيب، يعني هل يعتد النظام أيضا بالاتفاقات الجانبية بين العائلتين يعني خارج وثيقة الزواج الرسمية؟
0: شوف، العقد هو الأساس هو الموثق، لكن بعض الاتفاقيات الجانبية إذا أثبتت ولم تخالف النظام والشرع زي أمور مالية أو سكن أو التزامات أخرى، زين، فتعتبر، لكنها الأفضل أن تكون موثقة. بل إني أنا أقول لك الآن أنه لما يكون في اتفاق بين الزوج والزوجة حتى لو بعد الزواج على أشياء معينة، الأفضل أنها تعدل في عقد النكاح عند محكمة الأحوال الشخصية. علشان ماذا؟ عشان تصير مثبتة للجميع.
1: طيب، هل يجوز أيضا شرعا ونظاما اشتراط عدم الزواج بأخرى داخل عقد الزواج؟
0: والله هذا الشرط في ناس تحبه كثير وناس تخاف منه كثير.
1: كلهم يحبونه.
0: رأيك؟ لا، في تطور الحين، بعدين يقولون ما عندنا مشكلة، بس احنا نسمع بهم بس ما شفناهم. هذه مسائل فيها خلاف كبير. زين، سواء جواز اشتراط الزوجة عدم الزواج عليها إذا تم الاتفاق على ذلك بالعقد، زين، المواد النظامية تقول الشروط في عقد الزواج صحيحة ملزمة إلا إذا خالف مقتضى العقد. زين؟ إذا دون هذا وأمضاه القاضي يعتبر شرطا معتبرا عند كثير من أهل العلم والقضاء، لكن في الموضوع في خلاف، لكن من الممكن أنها تتأكد أو يتم التأكد من من يتم العقد عنده في هذه المسألة بالذات.
1: أنا باقي معي دقيقة
0: دكتور.
1: تفضل دكتور.
0: نقطة. طيب ماذا لو تزوج عليها وهي شرطة عليه؟
1: إيه هنا عاد الكلام.
0: أي زين، هي تقوم تقول أنا يمضي الزواج، أو أنه من الممكن أنه يفسخ عقد النكاح هو، يعني أنه ينفصلون.
1: طيب أنا باقي معي دقيقة يعني دكتور، ودي سريعا بس لو سمحت، كيف حاول أيضا نظام الأحوال الشخصية السعودي يعني تحقيق التوازن بين حفظ الأسرة وحماية أيضا حقوق الزوجين وكرامتهما؟
0: في توازن دقيق بين استقرار الأسرة وحماية الإنسان. مشلون؟ تنظيم الحقوق، نظام الأحوال الشخصية، تنظيم الحقوق، توثيق العقود، حماية الرضا بين الطرفين، حفظ الكرامة، منع التعسف للزوج وللزوجة، الاعتداد بالضرر، تنظيم العلاقة بشكل واضح مهم لحفظ الدين والنفس والعرض والأسرة.
1: الدكتور ماجد الفهد المحامي والمستشار القانوني، شكرا جزيلا لك دكتور.
0: شكرا لكم.
1: شكرا أيضا موصول لك مستمعينا الكرام على حسن الاستماع. هذه تحية طاقم عمل هذا البرنامج، من الإخراج علي العنزي، ومن الإعداد والتقديم أنا محمد الموسى، في أمان الله.
2: المستشار على إذاعة الرياض.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان. أهلا بكم إلى العودة الجميلة بعد إجازة عيد الأضحى المبارك وموسم الحج الذي انتهى بنجاح. كل الشكر لكل من ساهم في نجاح هذه الرحلة الإيمانية، جزى الله القائمين عليها كل خير وتقبل الله من الحجاج حجهم. أهلا بكم إلى تعاليم من جديد، كل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك.
1: هلا وسهلا فيكم، نرحب فيكم ونقول لكم عيدكم مبارك وعيد أضحى مبارك، ونقول إن شاء الله تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال طاعاته خلال الأيام الماضية، ونقول عيدكم مبارك على اللي عيد مع اللحمة واللي بدون لحمة. مساء الورد على الجميع وعلى كل من يستمع لنا.
0: حياكم الله من جديد إلى تعليل، إلى السهر والسوالف الحلوة، حياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة بعد الأيام الجميلة اللي عشناها وياكم في عيد الأضحى المبارك. أكيد في زيارات وفي سلام وفي مناسبات وفي عزايم وفي أمور ما شاء الله تبارك الله، ما في إلا شوي إلى الفجر، شوي مع اللحوم ما شاء الله، مناسبة طيبة. واضح أنك ما تعشيت.
1: أنا أضحك على الكوليسترول.
0: أي ما شاء الله، ولا جل عندك؟
1: لا يعني على الناس اللي ارتفع عندهم الكوليسترول خلال العيد.
0: الله يعني مرة في السنة ممكن ينبسط عليها مع الأجواء الحلوة واللمة، لكن بعضهم ما ينبسط ولا يفرح، عنده شيء في خاطرة، أنا زعلان. طيب يا أخي هذه مناسبة حلوة، فرصة طيبة اليوم نتسامح ونقرب وجهات النظر ونسدد، لا ما أقدر أجي، فلان موجود، أنا بين وبين خلاف قديم، لا يمكن أحضر أي مناسبة وفلان موجود. طيب أنت كذا كبرت السالفة، كبرت الموضوع، مش يا أخي تراها يوم في السنة، مش تعال لما والجم، لا ما أقدر، ما في فرصة للتسامح. طيب وش الحل هنا؟ يقولك لازم وسيط يدخل، دخل الوسيط الأول من الأقارب من المعارف، حاول يصح ذات البين ما قدر، حاول يرجع العلاقات يقرب الناس ما قدر، حاول هذاك متعنت إلا ذاك هو الغلطان، غلطان لازم يجي ولازم يعتذر. أحيانا ترى الخلافات تستمر 30 سنة 40 سنة، يعني مع الأقارب هي المشكلة، لأن فيها روابط قوية، فيها أواصف القربة، هذه مصيبة إذا استمرت. وفي العلاقات الروتينية العادية السطحية هذه ممكن تنتهي يعني في أقرب وقت، لكن العلاقات القوية المتينة اللي فيها قرابة هذه كيف ما يتم الصلح بينهم،
1: وخاصة إذا كان قرابة من الدرجة الأولى.
0: أي.
1: عرفت، لكن عادة وحتى ما هو الموضوع يتعلق بس بال يعني الأقارب ولا شيء، برضو يتعلق برضو بين الرجل ومرته، بين الأخ وأخته، يعني ما في خلافات، لكن سبحان الله نستغل الفرص من خلال الأعياد، من خلال المناسبات يا أخي.

0: يدخل وبادر بالسلام، وانتم يعني ان شاء الله انك راعي الخير وبتجازى عليه بالخير. وش بعض يقول لك لا لا يمكن، هو ترى الشيطان يا طلال شيطان اللي
1: مكابرة يكابر
0: متربع فوق راسه يقول لا شلون. لكن سبحان الله لما يجي تسمع ذاك خبر الشخص اللي انت وياه متهاوش ولا متقاطع انت وياه وقالوا لك مات، شوف الحسرة كيف تجي بقلبك. تجي حسرة بقلبك انه
1: ندم
0: وش الدنيا، خلاص الشيطان اعطاك تحية الانصراف ومشى. هو مبسوط انه ايش يا اخي يقول، وش يقول بن جدلان البيت القصيد اللي يقول فيه ايش ان كان،
1: والله ابياته كثير يعني الموضوع،
0: وش يا علي ذكروني فيها
1: حقت كثيرة وش هي واحدة
0: اللي هي وإن لا اللي يقول مشها وش هي
1: يدك كان جت سالمة حب يدك وخشها.
0: المهم ما علينا، يذكرنا واحد من المتصلين اللي هذا اللي اسمع هذا يعني. اللي طمر طمرة ما لها سنة. حياكم الله معنا في موضوعنا اليوم، يعني موضوعنا نبي نقول من الأقدر على إصلاح ذات البين، المرأة أم الرجل؟
1: ممكن يعني يكون بين الزوجين، لو افترضنا مثلا بين الزوجين لو صار في خلاف قائم الآن، من هو الأقدر حقيقة أن يذوب هذا الخلاف بين الزوجين؟ المرأة أحيانا بعاطفتها والرجل بحكمته وبعقليته أكثر ممكن يذوب هذا الخلاف وتستمر الحياة الزوجية إذا كان تحدث عن إصلاح هذا الخلاف اللي بينهم. لكن لو صار خلاف مثلا أنت المسؤول عنه، أنت المتسبب في إحداث هذا الشرخ في العلاقة، كيف تتنازل؟ كيف تتنازل وتستقبل هذا الوسيط وتستجيب له وتحل هذا الخلاف وترجع العلاقة كما كان؟ بعضهم يقول ممكن أنا أسامحه وحل الخلاف لكن العلاقة ما ترجع زي أول، لا يمكن أرجع المرتبة الأولى، لا يمكن، سامحته لوجه الله راح. لكن تعتقد أني مسامحته أنه بيرجع لمكانته الأولى؟ كل الأمر اختلف بالنسبة له، فما ندري إحنا كيف إحنا نقرب وجهات النظر بين هؤلاء الأشخاص ونحتوي الموقف. شاركونا بالاتصال 011-40-5-3 فريق العمل يرحب بكم ويسعد بكم في تعاليل الساعة 12 منتصف الليل. من الإعداد حصة المغيليث، التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج علي بن جدوع.

التعاليل. يا هلا يا هلا يا هلا وسهلا فيكم يا ولاتم ولتم حياكم الله، هلا وسهلا وعيدكم مبارك، لنا ما عيدنا عليكم الحج، راح الحج علينا عيد الحج، والآن نقول فرصة للي يسمعونا عيدكم مبارك، ورجعنا لكم من جديد في تعاليل، واللي انطلق من الساعة 10 إلى الساعة 12. موضوعنا اليوم تكلمنا فيه قبل الفاصل، يعني اللي هو موضوع إصلاح ذات البين. وطبعا موضوعنا ما يوقف على موضوع واحد، اللي هو دائما لما يجي إصلاح ذات البين يعني الزوج والزوجة، لكن دائما الإصلاح ما يكون بين طرف وطرف آخر إيش ما كان، وترى لها أجر هذا اللي يحاول يصلح بين الناس. لكن في بعضهم يقولك لا، أنا أفضل أحل المشكلة أنا بشخصي، وأحاول أن أتفهم وأحاول أفهم، ممكن وجهات نظر مختلفة أو شيء وصل غلط أو شيء، لكن إذا تعذرت سؤالنا يعني بينك وبين شخص خلاف أو زعل وجاء وقت الصلح، منشوف أنه أقدر على

0: تقريب وجهات النظر واحتواء الموقف. هل المرأة بحكم عاطفتها وقدرتها على الاحتواء والإقناع، أم الرجل بحكم هدوئه أحيانا ونظرته العملية للأمور؟
1: وأحيانا والله لو ننظر إلى المشكلة يعني في ذاتها نشوف يا أخي أمر تافه، ما يستدعي كل هذا النفور وكل هذا القطع في العلاقة إلى سنوات طويلة ومديدة، خصوصا لو كان داخل العائلة مثلا بين الأخ وأخته أو الحياة الزوجية. على كل حال في بعض الأمور لما تتمعق أنت في تفاصيل تقول شيء يا أخي تافه، هذا ممكن تحلونه مع بعضكم، يعني ما يحتاج أن الموضوع يكبر وتدخل وسيط وصلاح ذات البين وروح فلان وهذا موجه وهذا مصلح اجتماعي، ولو واحد من كبير العائلة يدخل في الموضوع ما يستدعي هذا الأمر كله.
0: شلون أنا لا يمكن كبريائي ما يسمح أني أنا يعني فهمت شلون أنا لا هو الغلطان.
1: هو صحيح ما في وعي في مثل إدراك مثل نوعية هالأمور وعواقبها، لكن مثل ما قال علي يقول فيه أشخاص يدخلون يكبرون الموضوع في ذهن الشخص، لا ما عليك منهم، هو الغلطان، هو اللي يجي يعتذر، هو اللي يخطب حقك، لا تتسكن تبه ترى كرامتك، وترى هذول الناس يعني يكبرون الموضوع يضخمونه فيعطون هذاك مكانة أكبر، أن أنت أكبر منك تنزل إلى هذا الخلاف وتحله، يعني أنت في غنى عن يقول لك ترى هو اللي خسرك مو أنت اللي خسرته، يعني في كثير من المفاهيم المغلوطة، هذا انقلاب المفاهيم اللي يوتر هذه العلاقات ويحدث شرخ، وفي ذات الوقت أيضا القطيعة هذه تمتد إلى السنوات. والقطيعة في مثل هذا مو بس داخل الأسرة، يمكن داخل الأسرة أحيانا يزعلون على خلاف أسري، شيء متعلق بالعائلة بالورث، يزعلون على خلافات زوجية، هذا أمر موجود، لكن كيف إحنا نتعاطى مع هذه الخلافات؟ ما في حياة من غير خلاف أو اختلاف وجهات النظر، ما في، كلنا في هذا رأي وهذا رأي صار اختلاف طبيعي، لكن كيف نحتوي إحنا الموقف؟ كيف ممكن نحل هالخلاف؟ كيف نتدارك أنفسنا قبل أن يكبر هذا الخلاف ويحدث

0: حتى لو انه مغلوط عليك وجيته يقول لك ايه شفت، لانه هو الغلطان اللي جاني. فما في بعقليات يعني تمسك على شغلات ولو ننظر لها ما هي، ما والله ما تسوى، ما تسوى. او فجأة تلاقي اشخاص كذا عمل لك بلوك وعمل لك شغلات ودنيا وشغلة، تيجي تسأل تدور عليه يمين يسار، يا آدمي صار شيء ما صار شيء، تلاقيه جاف، تضطر انك ترسل له احد. عرفت؟ وتحاول انك تقابله يرفض، الى ما تحاول انك تحتده في اي مكان عشان تصيده وتعرف وش اللي فيه.
1: وبعضهم يختفي، انت تحاول تدوره وتتصل عليه، غير جواله ونقل وراح وتغير، تروح لبيته ما تدري وينه، ما تلقاه، اختفى فجأة. تحاول تصيده في أي لحظة في أي موقف ما تلقى، اختفى. يعني والأمثلة ترى في هذا كثيرة، يعني عندك مثلا الجيران، تلقى الخلاف يبدأ من الأبناء، أبناء الجيران تزاعلوا على كورة ولا تزاعلوا على هوشة، كبرت وصلت للأباء وصار خلاف وقطيع بين الجيران، هذا بعضهم. ولا مرة ثانية تزاعلوا عشان موقف سيارة، لا توقف عند بابي لا أوقف عند بابك، زعلوا كبرت المشكلة. أمور بسيطة لكن كيف تكبر يا أخي في حياتنا أنفسنا، ما صارت طاقة يعني الخلافات والزعل، ما صرنا نبي الناس، ما صرنا نحب الحياة الخفيفة السهلة اللي فيها ضحك وفيها كسر للجمود. ليه صارت حياتنا رسمية أكثر؟ أدنى خلاف ولا ما هو بخلاف، يعني اختلاف في وجهات النظر كبرناها ووصلنا للخلاف حتى يصير قطيعة وارتاح منه. إحنا في نظرنا قطع العلاقات هذا راحة ولا أذى بالنسبة لنا؟
0: أنا أشوف هذا، عرفت؟ لا وبعدين تسامحوا وحبوا بعض، والله حبوا بعض يا جماعة، الموضوع ما هو مستاهل، يزين الحياة وهي كذا تصالح وتسامح.
1: هم ترى فاهمين عندهم وعي وعارفين التسامح، لكن هم يبدو لي ماخذين الزعل هذا اقتناص، يعني فرصة يقتنصونها، متى جت اللحظة يروح لها على طول ويزعل، ليش؟ بقطع العلاقة، خل بيني وبينه حدود رسمية. أنا أتصور كذا، ولا مو معقول الناس فاهمين التسامح خطأ؟ كل وده بالتسامح وده بالوصال وده بالوصل وده بالتعامل وده بالأمور الاجتماعية والحياة البسيطة بينه وبين الآخرين، ما حد يعيش بمعزل عن الآخرين، كل هذا فاهمينه ودارسينه وعارفين، لكن وش اللي يخلي الناس تقطع العلاقات بينها وبين الآخرين؟
0: المشكلة في أنه لما يكون أقارب، يعني لابد ما العين تطيح بالعين،
1: ما يحضر مناسبات يا رجال.
0: أنا أقول لك ياها، سواء في فرح أو في حزن لابد ما العين تطيح بالعين، فهمت؟ يعني الأقارب بالذات دائما احرصوا على أنكم تنظفون يعني المسافات اللي بينكم، إذا كان فيها أي زعل، فيها شيء يعني شيء في النفس، يا أخي رأس مالها أنت فلان كذا وكذا وكذا وكذا، يمكن الموضوع اللي واصلك غلط، ولا اللي ناقل لك الموضوع غلط، ولا أنه ممكن انقالت بشكل غير صحيح. الواحد يتلمس الأعذار للأشخاص، يحاول دائما ما يفهم الآخرين، ما عندك قدرة طعها في الوجه، عرفت؟ قلها في الوجه على طول، والله يزينها، خاله بيزعل منك ولا أنه يبقى شيء بينه وبينك.
1: هذا اللي زعل، طيب زعل مرة ثانية، طيب
0: لا لا ما بيزعل،
1: لأنه أنا لما لو زعل منك،
0: إيه لو إنه زعل يعني بيزعل، أنا ما بقوله، بقوله تعالي بالحلال وش فيك، عسى ما شر، وصني علم إن أنت زعلان مني، أدور عليك تتنحش مكان أجي فيه ما تجي فيه، ليه؟
1: طب تتوقع لو تسامح بترجع الأمور كما كانت؟
0: الله أعلم عاد، بس أنا أسوي اللي علي.
1: اوكي بتسوي اللي عليك وبصير مسامحه، بس خلاص ما ترجع الامور نفس اول.
0: الله اعلم عاد،
1: كل الامور تتغير، الاولويه الترتيبات
0: اصلا، وش يقولك اساسا عادة،
1: يقولك اي يقولك عاده المياه الى مجاريه لكن غير صالحه للشرب، هذا هو المثل السائد الان في العوده ما بعد القطع العلاقه.
0: والله يا زينها، ممكن حتى ممكن بعض سوء وجهات النظر لما توصل او شيء، ممكن بعضها تتصحح وبعض وترجع الحياه زي ما هي واحلى من اول، وهذا تمنياتنا بكل سرور على 011 40 5 3.

0: تعاليم. حياكم الله من جديد، أهلا بكم إلى تعاليم اللي حب يشاركها بالاتصال 011-40-5-3 في موضوعنا اليوم عن الخلافات بين الناس، الأقارب، الجيران، الأحباب، الأصدقاء أو حتى زملاء العمل. يعني في خلافات تحدث، لكن قبل الخلافات في اختلاف في وجهة النظر، في سالفة، في موقف، في موضوع، لكن ربما يتحول هذا الاختلاف إلى خلاف كبير بسبب سوء فهم من أحد الطرفين أو الكبرياء والغرور، أو طرف ثالث يدخل ويعقد هذه المشكلة، خلاص تصير معقدة لا يمكن تحل أبدا. يصير هذا عنده مفهوم وهذا يبرر وهذا يبرر الثاني وهذا يأخذ منه ويدخل الثالث يعقدها، خلاص خربت. يعني لا يمكن تصلح مثل هذه المواقف. لكن كيف إحنا ندير خلافاتنا البسيطة؟ كيف نديرها؟ هل نستعين بطرف ثالث بسيط يدخل في موضوع الخلاف ويحل هالمشكلة ويديرها؟ والمفروض الواجب علينا إحنا ندير خلافاتنا بأنفسنا ونحلها بالطريقة الصحيحة حتى ما نخسر بعض، ما نخسر. صحيح أن متفهم أنه كثير من الناس يعني ما عندهم خلافات، متسامحين ما شاء الله، قالوا شو نتصل أمورنا زينة والحمد لله أمورنا طيبة، ما يحتاج. طيب طالما أن أمورك زينة علمنا، طيب كيف أنت كنت متسامح مع الناس مع الآخرين؟ إيه كيف صرت متسامح مع الناس؟ كيف حافظت على الود على هالعلاقة؟ كيف علاقتك ما شاء الله استمرت 30 سنة 40 سنة لا خلاف، لا يحدث الخلاف لك؟ كيف تجاوزت هذا الخلاف؟ كيف حليته؟ كيف ما شاء الله صفة النفوس بينكم تجاوزت كل الخلافات، مو فقط أنك تجاوزته، ما سمحت لأي أحد يتدخل في هذه العلاقة، غير مسموح أبدا أي طرف ثالث يدخل. حتى لو سمعتم مثلا قائل فلان ترقال، ما تعطونا وجه ولا تلتفونتون إلى أي كلام قاله، خلاص أنتم واثقين من أنفسكم وفي مستوى هذه العلاقة، فلا يمكن أي كلمة يمكنها تخرب هذه العلاقة وتفسدها. هذا ذكاء، ذكاء اجتماعي في كثير من العلاقات الدائرة، لكن هل هو موجود في كل العلاقات ولا في أصحاب الوعي؟ 011-40-5-3 أبو سعود.
1: هلا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: كل عام بخير يا أبو سعود.
1: وإياكم عيدكم مبارك.
0: علينا وعليك يا مرحبا.
1: وعسانا إن شاء الله من الفائزين
0: يا أمين.
1: آمين. اليوم يا ذا الجلال والإكرام.
2: يا رب.
1: والله يسعد مساءكم في الدنيا ويسعد مساءكم في الآخرة.
0: اللهم امين. وياك والسامعين، حيا الله ابو سعود، يا مرحبا.
1: يا هلا بكم، يا
0: هلا هلا وغلا، تفضل.
2: ابو سعود،
1: هلا.
2: كم مشكله تبي تحلها ونكبتها؟
1: لا الحمد لله. الله يا خالد، الحمد لله. الا الحين الحين عندي، الحين عندي، لكن ما دخلت فيها لي الحين.
2: الحمد لله ما شاء الله، ما
1: حب. والله الحمد لله والشكر، ما ادخل بقضيه الا احلها.
2: ما شاء الله تبارك الله.
0: وش القضايا أبو سعود اللي دخلتها وحليتها؟ يعني هي بين مثلا جيران، أقارب، زوجين؟
1: لا والله لا، أكثرها بين الزوجين.
0: زوجين أكثر. وانت كنت وقتها وش يعني؟ كنت أبوهم، جدهم، كنت مثلا قريب منهم، كنت مصلح اجتماعي؟
1: أحيانا لا والله، أحيانا بعيد عنهم هناك، ولكن يرون بالخير.
0: ما شاء الله عليك، ما شاء الله تبارك.
1: يعني كمدخل والله لي أحيانا ندفع من حلالي.
0: ناصح أمين يا أبو سعود.
1: والله يعني اني ادفع من حلالي حتى ما يصير مشاكل، حتى ما يصير كذا ولا كذا.
0: طيب بحكم خبرتك يا وسعود يعني في حل المشكلات، وش تشوف اللي يعقد المشكله يخلي واحد من الطرفين يكابر انه ما يمكن يتنازل ويحل هالخلاف؟
1: والله اكثر المشاكل، انا ما نزل راسي لا زوجتي، ليش انا نزل راسي لزوجتي؟
2: طيب العناد يعني،
1: انا
0: المكابره، يكابرون
1: يكابرون.
0: يعني أنا رجل، كيف مثلا تنازل وكيف مثلا أقبل الصلح؟
1: لكن مثلا يجب أنا والله أنا هو قد سني سوى كذا، ليش تنازل له؟
0: إيه.
1: فلكن لا دخل ولا

0: الشيطان والشيطان وتحاول الرجل بهم وتقول له الشيطان انت وهذا زوجك وهذا وهذا وهذا ولا مثل بين الاخوه انت ما اخوتي اخوه يا اخواني الله يهديكم انت ما لتيس حاجة تافهة أم ورث أم يا أخي الورث كله شال يبعد عنكم يا أخي
1: بس الورث ما هو بشيء تافه يا أبو السعود وفي محاكم وفي قضايا يعني هذا أمر شرعي يعني وحقوق شرعية
0: ما حقوق شرعية
1: أي ما هو بشيء يعني
0: بعضهم ما يوصل يقول ما أنا موصل على الشرع
1: اي اقصد اقصد في في محكمه يعني في محكمه تفصل في الموضوع هذا يمكن صعب ان نتدخل احنا فيها ونحلها لان في محاكم شرعيه تفصل لان هذا قائم على حقوق الناس لكن في حياتنا البسيطه يا ابو سعود انت ما شاء الله عليك حليتها بنفسك
0: والله الحمد لله
1: ما شاء الله بيض الله وجهك الله يحفظك
0: عندك عندك قضيه الان انا ما دخلت فيها يتكلمني صاحبها مله والله 20 يوم كل ما هذا قال دخلت قلت والله ما دخلت
1: بين زوجي وزوجي ما شاء الله بعينك الله يا ابو سعود
0: ما دخلت لكن ان شاء الله عقبال
1: عيد ان شاء الله انهم بيصلحون قبل ما تدخل يا ابو سعود
2: ان شاء الله والله ودك انهم يصلحون قبل ما حد يصلح بينهم
0: لا لا ما الله وعم يا اخوي ان من رمضان الدعوه قايمه ما
1: لا ان شاء الله بعد الحج بتحسن الامور ان شاء الله
0: ولكن ان شاء الله ان الامور طيبه
1: امين الله يحفظك ابو سعود
0: وبحول الله وقدرته وكل شيء
2: زين ابو سعود يمكن اللحمه ترضيهم
0: لا ليت اللحم
2: تعرف الأضحية والدنيا
0: بعضهم بحايل بعضهم بالقصيم ما واحد حول الثاني
2: يا الله الله عينك لا هنت لا هنت أبو سعود الله يوفق عيدك مبارك
1: أبو سعيد
3: السلام عليكم
1: وعليكم السلام حياك الله كل عام بخير
3: بخير يا ثنين ويا الطاقم كله
1: هلا هلا وغلا يا أبو سعيد يا مرحبا
3: أبغى أعايدكم وأسلم عليكم
1: الله يحييك
3: وأدعي لكم يا عوالي إن الله يثبتكم
2: آمين جزاك خير
3: في هذا الحجة الكريمة
1: آمين آمين وإياك وإياك
3: حجهم
1: آمين
3: ويطول عمر سلمان وولي العهد
1: آمين يا كريم وديمهم
3: أبغى أسلم عليك
2: أبو سعيد
1: الله يطول عمرك
3: لبيه
2: في تهامة ولا في الديرة
3: خلني أقعد يا خالد
2: أحد قال لك
3: العجوز في الديرة
2: ها؟
3: عند العجوز في الديرة
2: ما تخليك العجوز ها؟
3: لا لا
2: طيب أبو سعيد بحكم خبرتك وفي السنين دي ما قد دخلت وصلحت بين الناس
3: أنا؟
2: إيه
3: إلا والله يا ما صلحنا والله نحن ندفع الحج
2: طيب
3: لكن خلنا عند الله
2: إيه بس دائما في الصلح عادة أغلبهم بين الرجال والمرة ولا بين أخوان ولا بين ناس من الجماعة ولا
3: لا لا زملاء والأخوة
2: وكيف تلاقيهم وش اكثر شيء يتعبك في الصلح
3: والله فيه ناس فاهمين طال عمرك هنا يتعبني ذي اللي ما يفهم
2: اللي يعاند ولا
3: يعاند ولا يفهم ياخذ الكلام لا تشكي
2: ايه
3: محمد يفهم مثلا تنحل من هالامور الله يعيننا وياك
2: وياك وياك ان شاء الله يا
3: الله
2: ابو سعيد
3: على شيء طال عمرك
2: الله يحفظك ها خلك مع العجوز يلا
1: سلموا لي على المخرج الله يطول عمرك يا وصايب السيد يا
2: الله يحفظك يا ابو سعيد
1: حياك الله في امان الله
2: اهلا
1: وسهلا
2: ابو سعيد دائما يدق بس يسلم ويطمن
1: بيض الله وجهه الله يحييه برنامجه واذاعته الحقيقه ابو سعود وابو سعيد كلهم شاركوا وكانوا الحقيقه مصلحين اجتماعيين وما يحبون هالوصف لكن كما استمعنا مشاركتهم يحبون يعني يصلحون وينشرون الخير والسلام بين الناس وبين الآخرين يحاولون يقربون وجهات النظر يعني على المستوى الحياة الزوجية ولا على المستوى الجيران ولا الحياة الاجتماعية بكبرى لأنهم يدركون تماما أن الصلح خير يعني في كل الأمور ولا في شيء يسدي في الحياة أن تنقطع هذه العلاقة بين متحابين أيا يكون هذا الحب يعني وإن كان يعني خلفه أبناء أو خلفه سنوات من العشرة والسفر والسهر والذكريات الجميلة والروابط الاجتماعية المتينة وإن كانت الروابط الاجتماعية يعني ما في عائلية لكن في روابط اجتماعية تجمعهم الحي الحارة المدرسة كل هذه ذكريات حرام يا أخي تقطع هذه الصلة في ظرف خلاف بسيط أو نشوء سوء فهم يعني بينك وبين الطرف الثاني أو سوء ظن أو شخص يعني متعالي أنا أفهم الإنسان يعني يتغيرون هذا أمر طبيعي مؤكد يتغير نظير المال المنصب الجاه المكانة الاجتماعية تتغير واقع فجأة كذا سبحان الله ربي كتب له خير وفتح له باب رزق تغيرت عند الحياة الاجتماعية فبدأ ينظر الأشخاص اللي كانوا معه أقل ما عاد صار ارتقى إلى مستوى أعلى ويعتقد أن الطبقة الاجتماعية يجب أن تتغير خلاص يبدأ يكون علاقات يعني بما فيه التكافؤ الاجتماعي وبعضهم لا ما زال ما شاء الله محافظ على طبقته الاجتماعية القديمة بل يتمسك بها وينقلها معه إلى طبقته الحالية هنا الموضوع متعلق بالوعي

0: متعلق بالثقافة العامة، بالتعاليم الدينية، أمور كثيرة متأصلة فينا. هذه القيم هي اللي تثبتنا في هذه العلاقة، هي اللي تثبتنا وتقوينا.
1: طلال، الوعي هذا كيف يجيبونه؟ المشكلة في بعض الأشخاص الوعي غايب عنهم، فهمت؟ يعني في زعله، أعوذ بالله، يعني يستشعر بالزعل وبالغضب وبالفراق وبالقطيعة في عالم بالطريقة هذه. المشكلة كيف أنك توعيه؟
0: هو يبان، ما بتوعيه، هو يبان أصلاً. إذا شفته هو يقتنص فرصة الخلاف والزعل، عرف أن هذا يبي القطيعة، يبي القطيعة. إذا حاولت معه مرة مرتين وثلاث تحاول أنك ترضيه، هو ما يبي أن عودة العلاقة، فهذا مؤكد أنه يريد هذا الزعل كباب لقطع العلاقة، هذا مؤكد. لكن في بعض يلتبس عليه مفهوم كان خاطئ، سوء ظن، سوء فهم، نقل كلام في طرف ثالث جاء وعباه كلام، تنتبه لهذا وهذا وهذا وهذا، تكون عنده يعني ثقافة عامة عن هذا الرجل. في ذات الوقت هو يصدق هذا الناقل، تلقى بينه وبينه علاقة وطيدة ما يمكن يكذبه. تقول هذا طرف ثالث، طيب ناقل، يقول لا، هذه بينه وبينه علاقة، كيف أكذبه؟ كل ما ينقله لي صحيح. شوف الفتن كيف الآن، كيف تفسد العلاقات ونحن لا ندري لا نشعر. الأمر مرتبط الحقيقة بمفاهيم كثيرة وأحيانا مغلوطة، سببها إحنا ما عندنا الوعي الكافي كيف أيضا نحل خلافاتنا بأنفسنا، كيف نتدارك أمورنا، كيف نفهم هذا الشخص أساء الظن أو أحسن الظن فينا، حتى يمكن نحافظ على أكبر قدر ممكن من العلاقات.
1: إنه كذلك.
0: كم خسرت من علاقة يا خالد؟
1: والحمد لله يا رب. كل ما علاقة تبي تشين أزينها، كل ما واحد يعني يزل ولا شيء، وصلت المرحلة أنه أتجاهل، فهمت؟ وأحاول أكبر مخي، لأنه ليه؟ في الأخير في في في أشياء أنا شفتها في حياتي علمتني، في أشخاص يعني كانوا متفارقين، واحد منهم مات، الثاني أكل ندم. فطيب ليه؟ يعني ليه يا جماعة؟ والله الموضوع ما يستاهل، ما ناسبك الموضوع، قول ما ناسبني وشكرا لك. بدون أنك أنت تروح بيش بضغينة وتعب وتتحمل نفسك وتحمل الآخرين. يا حبيبي، خلنا نأخذ أبو الوليد نشوف إيش عنده من علم. أبو الوليد،
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: طاب الخير جميعا.
1: الله بالنور، يلا حية.
2: نعم، وانتم بخير إن شاء الله.
1: وانت بخير وطيب يا رب.
2: الله يسعدكم إن شاء الله جميعا. أخي الكريم، موضوعكم جميل جدا وحبيت أني أشارك معاكم.
1: الساعة المباركة،
2: الله يبارك بعمرك إن شاء الله. الأمر الثاني، أكثر المشاكل العائلية تكون بين الزوج طبيعة الحال، وربما يكون الأولاد هم مشاركين في هالمشاكل، ولكن الزوج الصالح والزوجة الصالحة هم اللي يستطيعون أن يحلوا مشاكلهم بأنفسهم وعدم إثارة المشاكل في الجانب الآخر من الأهل. فهذا شيء مهم جدا، لأن المشكلة إذا طلعت من الأسرة يعني غالبا ما تكون معقدة.
0: أي هو كلامك صحيح أبو وليدي، بس أحيانا تكون المشكلة معقدة فيستوجب طرف ثالث، يعني يا من أهلها ولا من أهله، يدخل في الموضوع يحلها.
2: والله شوف، أنا بطبيعة الحال أقول لك إياها، يعني أنا أكون شخص صادق معك، يعني أنا صارت الكثير مشاكل عائلية في بيتي أنا. بطبيعة الحال ما حاولت أني أدخل أي أحد أبدا نهائي. أطلع من البيت، خذ لك ساعة نص ساعة برا، ارجع استهد بالله، تناقش مع الزوجة مع الأولاد، صدقني راح تنحل.
0: إيه هذا كلامك جميل. ما هو كل الناس عندهم حكمة وعندهم وعي وعندهم إدراك وعندهم ثقافة، في مستوياتهم محدودة، يعني ما يستطيع أن يدير يعني مشكلة أو خلاف، ما يستطيع. يعني تلقاه إذا الخلاف بسيط تلقاه كأنه وقع في حفرة كبيرة ما يقدر يطلع منها إلا بمساعدة شخص، هو يعتقد ذلك، مع أن الخلاف لو مر عليك حسيت أنه بسيط، فيحاول أن يستعين بأحد من طرفي العائلة، يا من أهله ولا من أهله، يقول يعني يكون سرنا في بيرنا وإن شاء الله تنحل المشكلة فيما بيننا.
2: أتفق معك في النقطة هذه، أنه ممكن تكون فيه مشكلة سواء كانت عائلية أو بين الأخوان أو بين أي كان، يعني الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم قال: عفا وما أصلح فأجره على الله. فأنا وجهة نظري الشخصية أنا أنه المشكلة إذا كبرت وطلعت خارج المنزل
0: تعقدت
2: راح تتصار.
1: طيب أبو الوليد، أنت تكلمت الآن في جزئية اللي خاصة بين الرجل والمرأة، الزوج والزوجة، لكن لما تكون في مشاكل برضو متعلقة بصديق غالي أو بأخ أو بأخت أو بقريب، بخال، ابن خالة، ابن عم، أحد الأقارب، أحد يعني أنت وشخص، خلنا لا نقول رجل ومرأة، فهمت؟ رجل ورجل، كيف تتصرف؟
2: كيف تتصرف؟ أول شيء الخلافات هذه هي موجودة منذ الأزل، هذه نقطة لازم نتفق عليها. النقطة الثانية، الخلاف اللي راح يكون بينك وبين شخص آخر راح يعني تكون حلها بناء على علاقتك بالشخص هذا. إذا كان مثلا أخوك فأنت مجبر أنك تحلها بأي طريقة إن كانت، ويجب عليك أنك تتغاضى عن الأمور هذه اللي ممكن تحدث بينك وبين المشاكل اللي تصير
1: أو
2: اللي
1: أثارت المشاكل. أخي مثلا على سبيل المثال أنت قلتها، أخي ركب رأسه وأنا تغاضيت أشياء كثير وعديت ومدري شو، وفجأة زعل، وش أسوي؟ جيت أدور عليه يا أخوي برضو راكب رأسه.
2: شوف، بكل الأحال بكل الحالات لازم أن الشخص العاقل بين الأخوان سواء المتشاجرين بينهم الشجار هذا والخلاف أو طرف آخر من الأخوان أن لابد أن يكون يدخل في الموضوع. الأمر الثاني، يعني على سبيل المثال إذا كنت أنت صغير وصارت مشكلة بينك وبين أخوك الكبير، فأنت مجبر كصغير أنك أنت
1: تروح
2: للكبير وتعتذر منه.
1: صحيح،
2: بكل الأحوال
1: رفض. هل تشوف، إحنا سؤالنا أبو الوليد في البداية، أنه هل تشوف أنه الرجل هو اللي يدخل مثلا، خلنا نعطي المثال بين الأخوين أو الأخت أو الأم، يعني مرأة،
2: يعني تبي طرف ثالث للإصلاح؟
1: بالضبط،
2: طرف ثالث. شوف، هذه سؤالك مهم جدا، ولكن في نفس الوقت صعب جدا. من ناحية إيش؟ إنه من الشخص اللي هذا تستطيع إنك أنت تدخله بينك وبين أخوك أو بينك وبين زوجتك على أساس إنه يصلح بينكم؟ أما إنه يكون أخ أكبر لك وذو حكمة وفهم ومدرك للوضع اللي صاير ويستطيع إنه يحلها أو إنه يبتعد عن الوضع، لأنه ممكن أنا بقول لك في ناس يحاولون إنه يصلح، ولكن على قولتهم زاد
1: الطين بلة.
2: فهمت علي؟ فهي الإشكالية. هنا الإشكالية، إذا كنت أنا صاحب المشكلة، أنا يعني أقول لك إياها، نفرض إنه أنا وأخي متزاعل لا قدر الله، وأنا حاب إني أصالح مع أخوي، يجب علي إني أختار الشخص المناسب اللي يستطيع إنه فعلًا يحل هالإشكالية اللي بيني وبين أخوي بدون ما إنها تثار أو إنها تكبر هالمشكلة هذه. لأنه ترى على فكرة الناس اللي يدخلون أو الوسطاء في الإصلاح يلعبون دور مهم جدا في هالعملية. يعني حين نشوف على مستوى المملكة أنها تكون في قضايا ويكون في مشاكل ويكون في مشايخ يدخلون ويحلونها.
0: صحيح، ولهذا دائما مرتبط يعني مصلحة اجتماعي أهل الخبرة والعلم والدراية في الموضوع، مو بأي شخص يعني يدخل بين طرفي خلاف ويحاول أن يصل حل موضوع. وإحنا لكن بوعينا وثقافتنا نحاول أن نحل بأنفسنا، نحل مشاكلنا بأنفسنا، ما نستعين بطرف ثالث. هذا المفروض يكون عندنا وعي ثقافة، لأن هذا خلافي أنا مع طرف الثاني، ما يستوجب أن أستدعي ثالث أعلمه بالمشكلة وأعلمه بالخلاف. ولاحظ يا أبو وليد، ترى بعضهم ترى ما يقول السالفة كاملة، لما يستدعي الطرف الثالث يعطي كذا الغاز واشياء مبهمه وفي تحوير من القصه حتى ما يكشف اسراره او سر الخلاف بين الطرف الثالث، فهذاك يمكن بيفهمها حسب ما قيل له ويعطيك راي والراي هذاك غير موفق في كل الاحوال.
2: نعم نعم نعم،
0: بيض الله وجهك ابو وليد.
2: حبيبي الله،
0: سعدتنا بالاتصال مشاركة معنا، شكرا لك على الاتصال.
2: حبيبكم الله،
1: وياك الله في امان الله، عيدك مبارك.
0: اهلا وسهلا ومرحبتين، وانا ودنا والله نوصل لمرحله أن ندير الخلافات بأنفسنا، إدارة حل المشكلات، حل الخلافات. ليش إحنا ما نتعلم؟ ليش إحنا ما نديرها بأنفسنا؟ ليش لازم نكلم طرف ثالث يدخل في الموضوع؟ طب هل أنا أثق في الطرف الثالث؟ هل الطرف الثالث عنده وعي؟
1: أنا أتوقع ما نوصل للطرف الثالث إلا إذا غلبت الروم. فهمت؟ يعني أنه كل الحلول أو كل الأساليب استخدمتها بما يرضي الله، فهمت؟ يعني وحرصي على أنه إنهاء هذا الخلاف، ممكن أنه أوصل لآخر مرحلة اللي هو إيش؟ الاستعانة بشخص.
0: أجل والله أعلم أنه واحد من طرفي ما يبي العلاقة،
1: يمكن.
0: نوال،
1: هلا وسهلا.
3: أهلين خالد.
1: هلا وسهلا.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: عليكم الله بالخير، عليكم مبارك.
0: علينا وعليك.
1: كل عام وأنت بخير وصحة وسلامة.
3: وأنت بخير وصحة وصحة وسلامة وعافية إن شاء الله يا رب.
1: الله يعافيك يا رب. كيفك يا نوال؟
3: الحمد لله بخير، وحشتوني.
1: هاك ما حشك غالي، كيف العيد معك؟
3: الحمد لله تمام، العيد كان في مكة ولله الحمد.
1: ما شاء الله حجيتي؟
3: الحمد لله.
1: الله يتقبل، ما شاء الله، مبروك.
3: منكم صالح الأعمال يا ربي،
1: الله يتقبلها إن شاء الله،
3: يعودنا وياكم إن شاء الله يا رب.
1: عندكم طقوس بعد الحج كذا مناسبة وكذا بالحاج إذا جاء؟
3: اي والله شوفوا، اذا كانت حجة الاسلام يعني الحجة الاولى يسوون يعني احتفال وما ادري ايش، وعندنا احنا هنا عندنا في عادة في المنطقة الشرقية في الخليج كله من تاريخ 1 ذي الحجة ياخذون نبت ويسمونها الحيبية، يحطون نبتة في سطل عليه قطن كده، وتنبت هذه النبتة لين يوم 9 يوم عرفة. يوم العيد يعني هذا الحاج اللي راح الحاج أهله يقومون يأخذون هذه النبتة ويرمونها في البحر.
1: لا لا لا.
3: ويرددون انشودة اللي هي حيتي بيتي قديتش وما أدري إيش ورويت.
1: يعني لها طقوسها.
3: أي نعم أي نعم، موجودة في الخليج العربي عندنا هنا وهنا المنطقة الشرقية، لأن إحنا تابعين للخليج العربي.
1: حلو، تابعين الخليج العربي. يعني اقصد ثقافة دارجة. ما انتم متابعين، انتم وسط المملكة العربية السعودية. يا نوال، طيب خلينا في موضوعنا، انا شكلي غلطت اني فتحت الموضوع معك. اسمعي، ها سمعتي موضوعنا اليوم؟
3: عن التصالح والمصالح،
1: اصلاح ذات البين. انت من النوع اللي تشوفين انه المرأة او الرجل
3: ايش فيهم
1: اللي يصلح، منو الافضل؟ المراه يعني تاخذها بالعاطفه وبال، ولا انه الرجل بالعقلانيه؟
3: انا يمكن انا اشوف الرجل ممكن يعني لانه ممكن يحكم عقله، لا قله في النساء، والنعم في بعض النساء ما شاء الله عليهم عندهم حكمه وعندهم رزانه ووزن في العقل، ولكن يمكن الرجل اكثر، لان الرجل يحكم عقله يبعد عنا كل الأمور العاطفية، فخلاص يعني ممكن تكون كلمة على قولتنا لوح في مسمار.
1: حلو.
3: أو مسمار في لوحة ولوح في مسمار.
1: إيه لوح في مسمار. أنت العربي الله المستعان. أيوة.
3: وش في كم؟ علي خالي.
1: أنا ولا شيء والله، قاعد أسمع منك تقولي مسمار في لوح ولا لوح في مسمار.
3: نسين مو نايمة أنا، قمض عيونك.
1: الأعذار ذي اللي كل يوم تسمعين إياها. يعني يقولك انه الرجل هو الافضل في الاصلاح.
3: انا اشوف الريال يعني يمكن افضل صراحه، يعني في يكون العقل ارزن، وما شاء الله يعني ما نقدر نتكلم بعد كلامكم انتم يا الرجال.
1: بارك الله فيك، وحجا مقبولا ان شاء الله وذنبا مغفور.
3: سمعت النفيسه.
0: هلا وسهلا يا نوال، حياك الله.
3: خلي خالد ياخذني من مشراع ويداه.
0: الله يحييك يا نوال. الله يحييك يا نوال، يا مرحبا.
3: افا يا طلال.
1: اي والله افا يا طلال، ايش فيك يا طلال؟
0: يا مرحبا. اهلا يا نوال. الله يحييك. لا كنت اسمع مشاركتك يا نوال، ما شاء الله يعني عن الحج، ومشاركتك أيضا في دارتك في العلاقات وحل المشكلات والخلافات. بيض الله وجهك يا نوال، شكرا لك على اتصالك والمشاركة معنا. شكرا.
1: شكرا لك.
0: أهلا وسهلا يا نوال.

0: تعاليل.
1: هلا وسهلا فيكم، رجعنا لكم من جديد، واحنا الآن في نهاية الساعة الأولى من برنامج تعاليل. وكان موضوعنا قبل الأغنية، وش تقول أحلام يا طلال؟
2: ليه يا دنيا المحبة؟
1: إيه؟
2: خذت مني اللي أحبه.
1: الله،
2: وهم اللي ربطوها أحلام، ربطتها في الزمن، يعني الدنيا هي السبب الآن في الفراق والابتعاد عن الأحباب بشوف طريقة بأخرى. ما كان في خلاف يمكن أحدث هذا الشرخ وأحدث هذا الألم، والمصاب دائما الحقيقة هو في يعني في حالة كثير من التساؤلات، ليه وش السبب ومتى يرجع وكيف، كل هذه التساؤلات دائرة يعني في ذهنه، لكن ما لها إجابة على كل الأحوال، سيظل
1: خلنا يعني نذكر بسؤالنا قبل ما نروح. يقول: من الأقدر على إصلاح ذات البين، المرأة أم الرجل؟ إذا صار بينك وبين شخص خلاف أو زعل وجاء وقت الصلح، من تشوف أنه أقدر على تقريب وجهات النظر واحتواء الموقف؟ هل المرأة بحكم عطفتها وقدرتها على الاحتواء والإقناع، أم الرجل بحكم هدوئه أحيانا ونظرته العملية للأمور؟
2: وش الخلاف أصلا اللي ممكن يستدعي دخول المرأة ودخول الرجل في هذا الموضوع حتى يحلون هالخلاف؟ وش الخلاف؟ يعني اعترض أنه مشكلة عائلية، هل يستوجب دخول المرأة أم دخول الرجل؟ مشكلة بين الجيران، يستوجب مثلا دخول أحد من أفراد الحي يحل هالمشكلة؟ مشكلة قائمة مثلا بين الزملاء، من يستوجب الدخول فيها الآن؟ هل المدير ولا لا طرف ثالث ممكن يدخل الموضوع، موضوع متعلق في العمل وخلاص ما يحتاج أن يصح بينكم؟ افترضنا علاقة مثلا قائمة بين الزوجين، مفترض اللي يصلح بينهم، مع أنها ممكن كثقافة دينية في حال تعسرت الأمور بين الزوجين يستعينون بطرف أو بحكم من أهلها أو من أهله، هذا يعني في حال أن الأمور تعقدت، هذا الأمر مطلوب يعني من أحد طرفي الأهل. لكن في الحياة العامة وبساطة، لو تكلم عن دائرة الأصدقاء مثلا، تلقى بينهم عشرة وسفر وكشتات وطلعات وزيارات واتصال ومناسبات، فجأة تغير فلان، وين أبو فلان؟ والله اختفى فجأة، ما عاد صار يرد علينا ولا يكلمنا ولا شيء. ليه؟ والله سمع من فلان في جلسة برية كشتة جابوا طاري وتكلم فيه وعقد الأمور وخذها على مأخذ شخصي. طيب الأمر كان جلسة ودية حبية وكان الموضوع موضوع مسح، وجاء طاريك بكذا مرور أبو فلان، إيه أبو فلان ترى كذا كذا كذا، قالها من حسن النية لكنه ما يعكس اللي في قلبه وفي داخله لك. هذاك أخذ الموضوع على محمل الجد، لا قاصدني في الجلسة وانت ناويني، لأن في طرف ثالث نقل له الكلام. هذا ما قدر العشرة اللي بينه وبين صديقه اللي يتحدث عن، ولا أخذها يعني من باب أنه مزحة والنيمون واللي قاله والله من غير قصد ومسموح، لا أخذ الموضوع جدي وأنك تكلمت في غيابي وكذا. الأمر تعقد الأمر، يعني مهما دخل طرف ثالث لا يمكن يصح هذا الأمر، لأن هذاك صار عنده فكر مختلف أن هذا الموضوع مقصود.
1: هذا يوم تقول بس مر ذكره مرور، ايه؟ شكله جلغة جلغ كذا علق عليه. وتعرف اللي يحبون الخير كيف ينقلون السالفة.
2: أي هذا هو الناقل مشكلة، ترى هذا في كل جلسات أنا متأكد يقينا أنه غالبية المشكلة تحدث في العلاقات سببها طرف ثالث ناقل، في ناقل أنا متأكد، وهذا الناقل ترى مو بأي شخص، تلقى عنده علاقة قوية مع الطرفين، فينقل من هذا كلام ويعطي هذا، وينقل من هذا كلام ويعطي هذا، يخليهم يتصادمون. طيب الطرف اللي استمع للناقل يصدقه لأنه على علاقة وطيدة.
1: ترى مشكلة في الناقل، في بعض يعني يتكلم انه خلنا ناخذها من جهتين، جهه الشيطان وفي من جهه انه عادي، في بعضها على فهم الناقل ممكن يوصل لك المعلومه، ممكن الناقل فهمها بشكل غلط ووصلها لك زين، وفي بعضهم لا يحب الخير الله يجزاه خير، يعني يحب انه يولع يقول شفت فلان ترى جاب طريق ذاك اليوم وقال وقال وقال وممكن يبهر، عرفت؟ وفي بعضهم لا، ممكن فهمها بشكل ثاني وهي ما هي في سياق الجملة، ما هي صحيحة اللي نقل بشكل هو على حسب فهمه، فوقات الفهم من ناقل ترى ينكب الشغلة تماما،
2: هذا يحدث سوء الفهم. لكن الطرف الثالث اللي مقصود فيه النمام هذا اللي ما شاء الله مكون علاقات جيدة ممتازة مع الأصدقاء والأصحاب والكل يثق فيه، لأنه هو الظاهر الآن أمامه أنه رجل صادق ونزيه وأمين، هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر عند الناس في العلاقات، لكن تلقاه ينتقي لفلان يقول ترى فلان ذاك انتبه له، ترى والله يسوي ويسوي، انتبه له ترى يتكلم من وراك، ترى ذاك اليوم والله انه ما ينقل، وترى خلاص لا راح الطرف الثاني اللي معك في العلاقة ونقله نفس الكلام، شفت فلان ترى قال لي وقال لي وانتبه له وقال لي وقال لي. الطرفين الاثنين اللي سمعوا من الناقل ما يكذبونه، يصدقونه لأنهم على علاقة ممتازة وجيدة معه، فما يعتقدوا أن رجل كاذب، يقول لا هذا صادق وأمين فعلا ما قال هالكلام إلا لأنه صادق. وتلقاه رمى هالكلام يمين ورماه يسار وخلاهم يتصادمون وهو طلع منها، طلع منها كأنه الصادق النزيه. ترى هذا يحدث، وتلقاه يعني مغيب عند كثير من الناس في إدارة العلاقات، ما ينتبه إلى هذا الأمر ولا يلتفت، لأنه يأخذ على محمل الجد وعلى محمل المصداقية والموثوقية، لكن هو السبب الرئيس في غالبية في الغالب يعني يقول الخلافات الدائرة في العلاقات سببها طرف ثالث وكأنه مخفي. يعني تلقى هذاك مكون صورة سلبية عنك من هذا الطرف الثالث الناقل، لكنه ما يبين، ترى ما يقول ترى جاني فلان وقال لي، ترى أنا سمعت منك كلام، ما يقول، مخفي. تلقى محمل في صدره وذاك محمل صدره كلام، تصادموا صار الخلاف، والخلاف هنا في غالبية الأمر يصير معقد يعني لا يمكن أن يحل. إضافة يا خالد ونختم.
1: خلاص يا بالحلال،
2: أنا بيض الله وجيهكم.
1: أنا أمتلأ قلبي من الموضوع ذا.
2: كيف أمتلأ قلبي؟
1: يعني موضوع صراحة
2: الغالب في الناس أنا فيهم خير والأمور الحمد لله طيبة ومتسامحين ومبسوطين، والعملية الوعي والإدراك وهذا كله موجود والله الحمد. لكن تكلمنا عن شيء بسيط يعني يحدث في خلافاتنا، إن ما عندنا القدرة على إدارتها ولا عندنا القدرة على حل هالخلافات والمشكلات، فللأسف أنها تتأصل وتتأزم فينا وتصير في قطع علاقة تمتد إلى سنوات، ومن قطع العلاقة خلاص ما عاد نرتبط في علاقة ثانية، صار عندنا مفهوم عام أنه كل العلاقات وقتية كلها سطحية وقائمة على الروتين الممل، فلهذا لما نستوجب أن ندخل في الناس في العلاقات، هذا مفهوم خاطئ. لكن حاولنا في هالحلقة وهالموضوع أن نمهد الخير ونبسط يعني الكلام للناس حتى نستفيد من أراءكم وجهات النظر. أبو أحمد.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة
2: وعليكم
1: الله
2: السلام
1: وبركاته.
2: ورحمة الله وبركاته.
0: قبل طاعتكم يا رب العالمين.
1: آمين وإياك، أهلا وسهلا.
0: أنا مشاركتي يعني دائما أرددها لكثير من الأشخاص اللي يعني حول هذا الموضوع، الخلافات الزوجية أو المشاكل. هذه مشكلة يمكن حصلت يمكن قبل ما أنولد أنا. لكن حصل يعني وعدوا المشكلة وفي المهد.
2: يا سلام.
0: رجل متزوج، نعم رجل متزوج وزوجته بنت حلال ونعم، طبعا هي من نفس الجماعات لكن من أسرة ثانية. يعني أم الزوج أم الولد عصبية شوي، تعرف يعني ها بندرة وكذا. هنا اثنين جالسين، ما قال حق أبوه، قال حق واحد من ثبت عمه. طيب ولا لا؟ قال والله يا عمي لو رضى أمي طلاقها طلقت.
2: أوف.
0: شوف إيه. إيه. شوف الحكمة من الرجل هذا. يقول مسك يد وانفضى، قال عبد الرحمن اسكت ولا تتكلم مع حد كذا، أبوتك ما فيه عيب، العيب ورب عيب ذا، أمك عصبية تحمل. شفت الحكمة؟ شفت الرزانة؟ حطها حلق في ذي أصرح بين
1: إثنين
0: كبارة وعيلة وصاروا أجداد
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: لكن شوف الحكم، الرجل ما قال ارض امك ارض كذا، نبره اللي خابر انت بعض الاشخاص كذا، لان هذا عايش معاهم وهذا ولد عمه ابو الولد شقيق ويعرف طبع يعني امرته او كذا من جيل تقريبا.
1: ما شاء الله
0: ما فيه شيء، لكن امك عصبيه تحمل شوي.
1: ما شاء الله، هذا مثل اللي هذا هو وعد الخلاف يعني في مهده حتى ما يتصاعد ويكبر الحقيقه. وغالبا سبحان الله يا ابو احمد اذا كبر الخلاف وصار الفراق جاء الشيطان ودخل وعقد الموضوع، صار كأن بينهم عداوة شحناء وبغضاء. هذا أتكلم أنا بعد القطيعة يعني.
0: أنت أخبر مني، أنا أقول لا يطلع من الاثنين ولا يطلع من البيت ولا قادر ما تستطيع ضيق المشكلة ضيقها قادر ما تستطيع وتمشي الأمور على الزل. قدوة الرسول
1: ما في شك نعم
0: وكذا صفحة بصفحة
1: نعم.
0: في الحال يحل المشكلة بعدين يا أخي لن نعلق المشاكل ذيك السنة وذيك المرة، عط صفحة جديدة
1: بيض الله وجهك.
0: الله يبارك فيكم.
1: كلام جميل يا أبو أحمد، وخير ما نختم يعني هذه الحلقة وهذا الموضوع بحديثك الجميل يا أبو أحمد وهالنصيحة الطيبة.
0: الله يرفع قدركم.
1: بيض الله وجهك، شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا. تحياتنا لك يا أبو أحمد، أهلا وسهلا ومرحبتين. بعد الفاصل إن شاء الله نرحب بضيفنا الكريم شاعر تعاليم.

0: حياكم الله من جديد، أهلا بكم إلى تعاليل في زاويتنا الأخيرة مع ضيفنا الكريم. ضيفنا لهذه الليلة شاعر في شاعر ومتميز، استطاع أن يكون له بصمة وحضور خاص من خلال النصوص اللي فيها الكثير من الحنين والوجدان والأسئلة الإنسانية. أهلا وسهلا بضيفنا الشاعر مشعل الغبين.
1: يا مرحبا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، كل عام وانت بخير يا مشعل.
2: وعليكم السلام،
1: وصحة وسلامة الأستاذ خالد، الأستاذ طلال، الأخوان جميعا.
0: حياك الله،
1: كل عام وانتم بخير
0: وانت طيب. يا مرحبا يا مشعل،
2: يلا حيا، شلونك؟
1: الله يبقيك طيب. طاب
2: ها، كيفك مع العيد؟
1: أبد الحمد لله، العيد.
2: وشلون كان عيدك؟
1: جميل كالعادة، كان طيب يا ربي لك الحمد.
2: ها،
1: كل خير وسعادة.
2: كيف الذبايح والأضاحي والدنيا؟
1: ما يحتاج، عيد اللحم الله يديمه.
0: احنا في تعاليل مشعل وفي مساء الشعر، ودائما نقول يعني القصيد في كثير من الأحيان مو بس مجرد كلمات، مثل المساحة فيها بوح، فيها حفظ الذكريات، فيها ترجمة المشاعر اللي ممكن ما نقدر نقولها من خلال الكلمات. والمصادفة الجميلة مشعل، موضوعنا اليوم كان يتكلم عن إدارة الخلافات، يعني تحدث خلافات بيننا وبين الآخرين، يعني إن كان علاقة قريبة، إن كان من الأصدقاء، من الزمالة، وحتى بين الزوجين المتحابين يحدث هذا الموضوع. والشعر ما يكون حاضر يعني في مثل هالمناسبات، مناسبات الزعل والخلاف، هو الذي يترجم المشاعر ويحولها إلى ود وإلى قرب.
1: للأمانة أنا كنت متابع الحلقة من بدايتها.
2: يا سلام،
1: موضوعكم لامسني أنا شخصيا. فبس قبل لا نبدأ في الموضوع، أنا أهني خادم الحرمين الشريفين ولي عهد الأمين في العيد الأضحى المبارك، ودامه الله علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين يا رب. أنا لامسني موضوعكم شخصيا أخوي خالد، أخوي طلال، لأن أنا اليوم كان في خلاف بسيط مع زوجتي، وكان سبب شوي ضيقة لها والبنتي شيخة وشموخ بناتي الاثنين،
2: يعني
1: سوء فهم، وصار في خلاف بسيط.
0: أي،
1: فهذا الموضوع لامسني شخصيا. يعني
0: انت خلافاتك تحلها بقصايد؟
1: احلها بقصايد.
0: وش كتبت؟ وش قلت؟
1: طبعا ام شيخه من الزوجات اللي انا افخر فيها على الصعيد الشخصي، ودائما احيانا الزوجه توقف مع زوجها مواقف ما توقفها.
0: الله يجمعكم دائما على الود والحب والالفه يا كريم.
1: ضيقه اليوم ضايقتني للامانه، هو النص قديم بس ما نشر. أي، يعني اليوم ينشر، عرفت؟
0: سم
1: يقول: يوم وقتي كالشرب وجهي وشاح، وأهل المصالح في مطيحي تسلوا، الأم شيخة برقها بس ما لاح، بنت المسدر عزوتي لو تخلوا، بنت الأصول وذكرها بالوفافاح، يوم أنها فينا العزوم استذلوا، جتني فعلا يبريج روح وجراح، يوم أنعفني الروابع تغلوا، من لابت تنطح طوابير ورماح، في نايف العالية بمجد استهلوا، أهل النقاء يوم الرذا بالرذا باح، عن دربهم أهل الهوان استغلوا، منسب ظفر يسطي على كل نطاح، وعن كل طعم بالمراجل تعلوا. وسلامتكم.
0: الله، صحسانك صحسانك يا مشعل.
1: وانت قبل شوي انتم تقولون ان الخلافات تحل ممكن بطرف اخر.
0: ايه؟
1: انا الخلاف هذا بحله في اذاعه الرياض.
2: هو قائم يعني.
0: انت حليته بالقصيد.
1: هو قائم لكن بسيط هو.
2: لا لا، ان شاء الله يزول، وان شاء الله ام شيخه تسمعنا، وان شاء الله انه يعني زي ما سمعنا مشعل ما شاء الله شاري. وحتى الإنسان لو زل ولا أي شيء في الأخير مهما كان، يعني سبحان الله، الأنفس الطيبة تظل طيبة، والرجال شاري على قولهم. إن شاء الله يعني إحنا
1: لا، هو خلاف بسيط جدا.
2: لا وحقها تدلع وحقها تتغلى، فهمت؟
0: هو بعد مشعل بعد هالقصيد في الإذاعة زال الخلاف، عادت الأمور
1: خلاص. إيه، ما هو شخص طرف ثالث، أطراف دخلت.
0: طيب، في مثل هالموضوع يا مشعل، يعني أنت برأيك وجهة نظرك، كيف ممكن إحنا نحل خلافاتنا مع الآخرين قبل الاستعانة بالطرف الثالث انه يدخل ويصلح بيننا؟
1: للأمانة أي خلاف أنا أشوف كلمة أنا آسف تنهي أي خلاف، لكن الجميع يكابر، الطرفين يكابرون سواء أصدقاء أو زوجين أو أخوان، والمكابر هذا يحصل شرخ كبير بينهم مما يستوجب دخول طرف ثالث، وقد يكون الطرف الثالث دخوله مبخير
0: يعقدها.
1: نعم. فالاعتذار من شيم الرجال، والمبادر هو الطيب دائما.
0: ما شاء الله عليك،
2: واصل الفكرة، واصل المعنى.
1: لا والله الموضوع آخر.
0: في طيب خلافات حدثت بينك وبين الأصدقاء مثلا، ولا واحد عزيز عليك وصار مشكلة، أو يعني نتيجته سوء ظن، أو مثلا اختلاف الرأي وتحول إلى خلاف؟
1: والله تحصل للأمانة، بس ما تعتبر خلافات كبيرة، غالبا تكون سوء فهم
0: طبيعي،
1: مجرد إيضاح الطرف الآخر أو أنت الفكرة ينتهي كل شيء معه.
0: صحيح.
2: الله،
0: وش ممكن الشاعر يعني يدخل في الموضوعات هذه ويطرح قصيد؟
1: والله الشاعر إذا بيطرح قصيد خلافات بيكون هجاء، وحنا ما حنا بحق هجاء.
0: لا مثلا يا مشعل، واحد مثلا على خلاف مع زوجته ويبي راضيها، يروح للشاعر يقول بالله يكتب لي قصيدة في مو فلانة، جاك أحد كتبت له شيء؟
1: والله أنا أشوف أغلب قصائدي للأمانة مبنية على مواقف حقيقية، المواقف هذه تكون لأطراف آخرين، لكن جميعها تتكلم حول الفقد، ما أخفيك، فراق أو وفاء أو فأنا أتغمص هذه الشخصية وأكتب عن

0: طيب بس نقول حزين يا وجه المساليه مرتاب، هل يا ترى عندك حبايب وقفوا ظلام موحش يا مسائي بالأسباب، راحوا بعيد وعن عيوني تخفوا، تعال عانقني أنا كلي اعتاب لأحبابي اللي شمعة الوصل طفوا، دفيتهم في ليلة البرد بهداب وبهدابهم غيري من البرد دفوا، أضيق من أف الحزن لافت أحباب لو مر بصدور الحبايب وأفوا، أهاب من جرح الزمن ليه ما هاب، ما حقق أحلامي والأحزان صفوا، الجرح نابت له من غيابهم ناب في عظم جرحي يا خسارة استخفوا، تشفوا اللي كنت حاسبهم أقراب داسوا على قلبي بجرح وتشفوا، أخاف من فاس الزمن حيل وارتاب دامه كسر غصن التلاقي ورفوا، عزين وأحبابي من غياب لغياب كانوا مطر عمري وهالحين جفوا، ماني فقير أحباب يا كثر الأحباب عندي كثير أحباب لكن
1: الله
0: توفى.
1: الله الله صحيح سانك صح سانك
0: قدامكم الله يرفع قدركم.
1: خلنا نتكلم شوي عن البدايات، متى اكتشفت نفسك انك فعلا قاعد تنظر بسيط؟
0: الأمانة البدايات كانت من باب الصدف، بالبداية تكون متذوق ومستمع جيد ومن ثم بالصدفة تكتشف أنك شاعر يعني، فكانت صدفة للأمانة يعني، البداية دائما تكون بالصدف، تحاول أنك تكتب فتشوف نفسك كتب تستشير فيها شاعر يمدحك بالرغم أنك أنت مش كاتب قصيد مكسور لا توزن ولا شيء.
1: عطنا الصدفة يعني. عطنا الصدفة.
0: شوف صدفة أني حافظها والله ماني بحافظها.
1: لا ما أنت بحافظها، كيف صارت؟
0: صدفة ان جالسين في يعني استراحة
1: ايه.
0: عرفت، وانا هاوي ومحب للشعر جدا، فكانت الصدفة اني انا كيف بكتب بيت فراق يعني اوظف فيه الفراق، وكتبت شخابيط ما هي بيت للأمانة بيتين او ثلاث
1: ايه.
0: فعرضتهم على احد الشعراء فطيرني، عرفت اللي انت كفو وشاعر وجميل واستمر واكتب، وعشت الدور يعني، فصرت كل يوم اودي لنص جديد وهن أنا متأكد أنه ما هم بنصوص، فكانت هذه هي الصدفة يعني، ومن بعدها لا الحمد لله اهتميت في هذا الجانب وطورت نفسي فيه وتثقفت فيه بشكل أكبر.
2: تشوف يا مشعل أن القصيدة تكشف صاحبها تفضحه؟
0: تفضح للأمانة إلى حد كبير، ممكن أنها تفضحه خصوصا إذا كانت صادقة في الشعور، في الشعر أكثر شيء يفضح التفاصيل.
2: في قصيدة ندمت عليها فضحتك قلت أخيتي ما قلتها؟
0: والله في نص ندمت عليها.
1: مشعل تدري يا طلال مشعل مفضوح عرفت، قصايدة كلها فاضحتها عرفت عرفت عرفت السيرة الذاتية حقتها من القصايدة
2: مو كلها، في واحدة بس ندم عليها.
0: شوف أنا في نص للأمانة
2: ندمت عليها،
0: في نص مو بندمت عليك شعريا، بالعكس جميل جدا واخذ صدى الحمد لله، لكن اصبح يسبب لي شوي بعض الاحراجات مع زوجتي لانها ما هي مقتنعه انه مكتوب على قصه واقعيه لاحد الاصدقاء.
2: أي
0: قصيده فراق يعني وفيها عرض
2: فهموها خطا سوء فهم سوء فهم
0: للامانه هذا
2: لا يكون هذا هو خلاف اليوم.
0: لا خلاف اليوم بسيط.
1: طيب
2: اي نعم
0: هذا النص اللي للأمانة مو ندمت على كتابته، لا
2: إيه هو الندم مو على النص، الندم على سوء الفهم اللي صار عليه
0: بالضبط.
2: اي نعم
0: حصل فيه
2: ولا القصيد يعني ودك نسمعها ولا ما ودك؟
0: المشكله ان جمهورها كثير القصيده هذه مطلوبه،
2: ودك طيب نسمعها ولا ما ودك؟
0: والله خاف ان سوء الفهم يزداد
2: بعد يزيد تعقد.
1: اجل سو سكيب عد شحب وجه المدينه.
0: شحب وجه المدينه
1: وانطفى فيني
0: إفراج النور.
1: هلا
0: الحفظ لك عليه، ترانا شيبان ها تحملونه.
1: ما مداك توك يا ابن الحلال،
0: تخبر انت تعذر احنا باب النسيان احيانا.
1: اي مو المشكله انك انت تلعب علينا واحنا نبي نمشي لك، ما في مجال ما في مجال.
0: يقول شحب وجه المدينه وانطفى فيني إفراج النور، كأن الحزن ذيب ينهش بصدري ولا يشبع، عتى صمت المكان وصارت الدنيا

0: جفن وقبور، وصار الدمع سيل يجرح جفوني ولا يهجع. أنا ضيق الصدور اللي سكنها بالقصيد شعور، مثل طفل فقد أمه وعينه بالخفا تدمع. سقيت الوجد من كاسي وصدري بالظما محفور، أهز جذوع صبري والوجع في داخلي يفرع. بنيت من الأمل قصر تهاوى سوره المكسور، لقيت إن الحظوظ أرضا عطت غيري ولا تزرع. توارى نور حلمي والزمن في غيبته معذور، مدام الحظ عاقر والظنون بخيبتي ترضع. تكسر غصن حلمي والحزن شاعر بلا جمهور، على رصفة التعب حزن النبت في خافقي وافرع. قفت عين الأماني والزمن في ضيقته مجبور، على رجم المواجع صرخة في مسمعي تخرع. ألا يا وقت كافي من عنا وقتي أنا مدعور، مدام أن الرجاء في عالم الأحلام ما ينفع. شحب وجه المدينة وانطفى فيني إسراج النور، كأن الحزن ديب ينهش بصدري ولا يشبع.
1: الله الله صح لسانك يا مشعل.
0: صح
1: لسانك
2: مشعل. وش علاقتك بالذيب؟ لأن فيه ناب في قصيدتك الأولى فيها ناب، وهذا ذيب. وفيه
0: أحيانا لتعيش في هذا الزمان يجب أن تكون ذيب حتى في قصيدك.
1: يعني وش لقى بالحقيقة الآن أنك تكون يعني في قصيدتك الشاعر يكون في قصيدة يتمثلها، ولا في حياته الواقعية؟
0: للأمانة أعتقد أن الشاعر في قصيدته يكون أكثر صدقا مع نفسه. نعم
1: أكثر صدق في القصيد مو في الواقع.
0: نعم.
1: طيب هل ممكن يستطيع أن ما ينقل الحقيقة في قصيدته؟
0: ما ينقل الحقيقة صحيح، لكنه تأكد أن مشاعر صادقة فيها. حتى أحيانا في كذب يحتاج مشاعر صادقة.
1: أي ولا كذب للهروب؟
0: كذب للهروب.
1: كيف شايف الشعر يا مشعل الواقع الحالي الآن في ظل وجود منصات التواصل وندرة الأمسيات الشعرية ودخول عدد كبير من الشباب، وبالإضافة لبرامج المواهب عن الشعر، صار في حياة في إحياء الموروث؟
0: والله شوف الشعر جميل إلى الآن وممتد وجماهيرته بازدياد للأمانة. الشعر سيبقى حاضرا مدام الإنسان يحتاج إلى التعبير عن مشاعره. وللأمانة المنصات أنا أشوف أنها خدمت الشاعر وخدمت المتلقي. يعني أنا سابقا كنت أروح ممكن إلى يعني مثلا أروح للجدة لأحضر شاعر فلاني، الآن أحضر في الجوال.
1: أيوة.
0: عرفت، هذه سهلت علي أنا كمتلقي وسهلت عليك شاعر. يعني الآن في بثوث تقام شعرية حضورها يتجاوز كثير أمسيات.
1: ممتاز.
0: وكل واحد في بيته تخيل، يعني ما في أي مشورة أي ارتباط أي.
1: هذا على مستوى منصات التواصل.
0: التواصل الاجتماعي. نعم.
1: أنت تشوف أنها أقصت مفهوم الأمسيات الشعرية؟
0: نعم أنا وجهة نظري أنا أشوف أنها أقصت للأمانة. أصبحت الآن الأمسية الشعرية في المناسبات، يعني اللي هو في مثلا زواجات الآن أصبح فيه
1: أي.
0: على الندرة بعد. لكن على مفهومها السابق لا، أنا أشوف أنها أقصتها بشكل كبير.
1: وش اللي خلي القصيدة تعيش أكثر؟ المنصات التواصل، الجمهور، القصيدة نفسها؟
0: لا، القصيدة نفسها وكتابة النص. إذا كان كتب بطريقة احترافية وصادقة هو اللي بيكون أجمل وأقرب. يعني
1: الجمهور برأيك يبحث عن البيت القصير اللي متمثل كأنه حكمة قابل للنشر أكثر من القصيدة الكاملة؟
0: الآن احنا في عصر السرعة للأمانة. ما عاد فيه أني أقرأ قصيدة 20 بيت أو أسمع شاعر 5 دقائق. أصبح السرعة ذي، يعني حتى البرامج صممت للسرعة. يعني الآن تجيك مثلا مجرد ترفع أصبعك نقلك المقطع بحساب ودولة أخرى ممكن.
1: صحيح.
0: فالسرعة مطلوبة. فالآن أنا أشوف أن البيت الشعري أو البيتين انتشارها أسرع، وإذا كانت مكتوبة بحرفية توصل الفكرة اللي أنت بغاها تنتشر وتأخذ. وأحياناً ترى تسمع نص طويل لكن نص إبداعي ما تقدر تتجاوز، لكن أصبح نادر للأمر.
1: ليه؟
0: أصبح نادر لأن عصر السرعة هو اللي خرب
1: عليه. الناس يعني تتكلم عصر السرعة اللي هو الناس، ما صارت إلا ما عندهم ذائقة شعرية.
0: لا لا أصبح يبغى بيتين، يبغى حالة مثل يحطها في الواتساب ولا سناب ولا الحساب ولا شيء، عرفت، ما يبغى يسمع 5 دقائق.
1: أي ولهذا تشوف يمكن كثير من الشعراء الآن لجوا إلى القصيدة المغناة أو الشيلات أسرع انتشار؟
0: الشيلات أسرع انتشار، نعم صحيح. أيه.
1: وتوصل للناس لا ويسمعونها ويقصون عليها فيسمعون القصيدة كاملة، ما عاد في عصر السرعة.
0: لكن للأسف الشاعر مظلوم فيها.
1: سم؟
0: الشاعر مظلوم فيها.
1: ليه؟
0: ما يكون الظهور للشاعر. يعني أنا عندي أحد الشيلات تجاوزت مشاهداتها 22 مليون مشاهدة في جميع المنصات. أنا مثقها بشكل رسمي باسمي الحمد لله، لكن الانتشار ما هو باسمي، عرفت؟
1: أيه.
0: يعني اسمي ما كان موجود ضمن المقاطع أو الترند اللي حصلت عليه.
1: بس على الطاري مفهوم القصيدة المختصرة كما شرت، ممكن الجمهور صار يبحث عن البيت القصير وهذا يكون سهل الانتشار، وأحيانا البيت يكون متمثل كأنه حكمة. ما تشعر بأنه هذا الموضوع سهل؟ يعني كثير من الشعراء يقدر يكتب لك بيتين قصيرة وقابلة للانتشار يقول لك والله نجحت، لكن وين الشاعر المبدع اللي ممكن يعطيني قصيدة من 6 أبيات؟
0: صحيح. بالنسبة للتغريدة هذه تسمى التغريدات، وهذه للأمانة تميزوا فيها حقين إكس اللي هو تويتر سابقا، والآن انتقلوا من إكس إلى التيك توك، وأنا أحدهم الحمد لله، يعني أحد المبدعين اللي كانوا متواجدين في إكس يكتبون بيتين. اكتب شيء يلامس الجمهور ويكون سمين، ما يكون أي كلام، عرفت؟
1: يا سلام.
0: تأكد أنه ما رح يبحث عن قصيدة 20 بيت، حيكتفي في بيتين.
1: سمع عنها القصيدة السمينة مشعل.
0: أبشر بالسعادة.
1: أبشر بالطيب.
0: يقول الحفظ يا أخوان. طيب يقول: يا زارع جرح الهوى بالبساتين، أسقي جروحك باللي قالوا سمحتي، هاتي يدينك قربي لا تخافين، أنا حبيب عيونك اللي سرحتي، خسرت في دنياي لجلك عزيزين، وانتي ما بين أصابع الفقد سحتي، بعدك ربحت الهم والحزن والبين، وانتي أمان بغيبتي وش ربحتي، يا خاينة والليل يوجع إلى الحين، لا مرت طيوفك أمامي ولحتي، كنت أحسبك بغيابي المر تبكين، يومي بكيت بغيبتك من جرحتي، أنا أدري أنك مقفية ما تحبين، لحظة وداعي أشعر أنك فرحتي، يا عز من خان المحبة من سنين، أنتي كسرتي قلب شاعر ورحتي، على كثر ما طاح دمعي من العين، والله ولا مرة من العين طحتي، بكيتك وخايف بدمعي تطيحين، رفعت رمشي فوق وشلون سحتي.
1: الله الله، صح لسانك،
0: صح دمك، الله يرفع قدرك.
2: الحين مشعل، يعني نبي نتكلم يعني بخصوص يعني الشعر، اوقات يكون نعمه على صاحبه اوقات يكون نقمه.
0: صحيح.
2: انت بالنسبه لك وش صار؟
0: لا والله انا نعمه الحمد لله، لان قدمني الكثير منصات شرواكم، عرفتني على رجاجيل شرواكم، تعرفت على مجتمع اخر مختلف كليا عن المجتمع اللي انا بشكل يومي اكون متواجد فيه، اصبح لي اخوان مو باصدقاء، والفضل لله للادب يعني اللي نكتبه.
2: ممتاز. الشعر اوقات يعني او الشاعر يتالم اكثر من غيره ام فقط يعني يعبر اكثر؟
0: لا والله يتالم اكثر من غيره.
2: للأمانة
0: يعني الشاعر ممكن موقف بسيط يكون عابر جدا، أي شخص آخر يشوف أنه عادي، هو ما يشوف أنه عادي، وتأكد أنه يعيشه وممكن يكتبه، وما رح يكتبه إلا من ألم، مستحيل يكتبه لأنه سعيد.
2: أنا لاحظتك في السوشيال ميديا ما شاء الله تبارك الله عليك، يعني حتى مقاطعك أنك تتحاول دائما ما يكون 14-15 ثانية، يعني ما في شيء طويل.
0: نادر للأمانة ما أستخدم النصوص الطويلة، لأن زي ما بلغتك إن اليوم المستمع ما له خلق يسمع 5 دقائق، عطى من ال5 دقائق دي بيتين تلامسه وتحط يدك على الجرح، تأكد إنك بتنتشر وبتأخذ صدى وبيعرفك أكثر من يوم بيسمعك 5 دقائق.
2: يعني الآن أنت بتعتمد يعني في قصيدك تعتمد على ما بتطرحه على متابعينك ولا على ذائقتك أنت؟
0: لا والله أنا أكتب اللي شيء اللي في داخلي واللي شيء والمود اللي أنا أكتب فيه الشعر هو الوجداني دائما.

0: وهذا المود له قابلية كبيرة في جمهور الشعر للأمانة.
1: إيه يعني أنت مثلا تيجي تكتب قصيدة بيتين أو شيء وتوقف وتنزلها في السوشيال ميديا أفضل منك تكتب لك قصيدة 8-9-10 أبيات؟
0: صحيح، وأحيانا يكون في قصيدة 15 بيت و 20 بيت أنزل منها بيتين بس،
1: تختزل منها
0: فقط بيتين، أنا قادر أنزلها كاملة لكن أنا أبغى البيتين هذه تأخذ صدى انتشار ومن ثم ينزل نص كامل عادي.
1: في شيء يعني تحس انه فعلا ضرب وانت ما كنت متوقع؟
0: والله في كثير الحمد لله، يعني عندك النص الاول اللي هو حزين يا وجه المساء الحمد لله يعني اخذ صدى كبير، اخذ ترند في التيك، سجل كشيلة واخذ انتشار شاسع يا رب لك الحمد.
1: اي في يعني شيلة لك الشيلات، انت سمعت لك شيلة، في شيء غيرها؟
0: في شيلات، في عندي اكثر من عمل،
1: ايه
0: في أكثر من عمل، بس طبعا للأمانة كلها شيلات قديمة جديدة، أنا ما جديد تفت للغناء نوعا ما في أحد النصوص تم غناءها عن طريق الفنان عبد الله عبد الكريم.
1: حلو، قبل كم؟
0: يعني قبل شهر تقريبا.
1: وش يقول؟
0: يقول يا طويل العمر والسلامة أداري طيحتك بعيوني وقلبي عليك ينوح، أشوفك تكسر الهقوى وخاف أني عليك أزعل، تخيل كنت أخبي طعنتك عني وأنا المجروح عشان أقدر أعيش بظني الطيب قبل ترحل، نثرت الدمع في وجه اللقى قبل الوداع يلوح، وشلت ذنوب تقصيرك عشان الوقت لا يثقل، سكت وكني الراضي وأنا من داخلي مجروح، عذرتك لين شفت ان الطعون بخنجرك تسهل، اعدي زلة طعونك وصدري بالوجع مصلوح، اخاف تطيح من عيني وانا ودي تظل اجمل، تصدق صرت اخبي دمعتي عن وجهي المملوح، اخاف الحزن في وجهي خلي ضحكتي تذبل، انا لو جيت اصد بضيقتي وين الطريق يروح، تعبت اجر خطواتي على يمكن وليت وعل، أداريك بخجل ما بين أبوح أو أبعد وما أبوح، أخاف أحكي عن الخيبة وأخاف أني معاك أفشل، بنيت بصدري المنفي بقايا من سفينة نوح، عبرت بدمعي الرمشي وأخاف أغمض وتنزل، دنا صوت الوداع وضاقت بصدري مواني النوح، أخاف رخيلك حبالي وتكسرني ولا تسأل، أحبك كثر ما صمت العتف في داخلي مبحوح، أحبك لين صار الجرح عذر لكل شيء يحصر، تركت الجرح يعبث في ملامح وجهي المذبوح، وآمنت بإلها يمهل الخاين ولا يهمل.
1: الله الله صح حسانك، هذا نبي نسمعها بعد ما نطلع من الاستديو بنشغلها نشوف
0: يعني. اسمها أداري في اليوتيوب، أداري عبد الكريم عبد الله
2: أداري. هذه أصعب قصيدة كتبتها يا مشعل؟
0: لا والله ما هي بالأصعب،
2: في الأصعب منها؟
0: والله في الأصعب رثاء في الوالدة الله يرحمه،
2: الله في الأرحام وسكن الجنة،
0: دائما الرثاء يكون أصعب شيء، وأنا عندي قناعة شخصية للأمانة أن الوطن والوالدين مهما كتبت فيهم ما راح تشعر أنك كتبت أصلا، فدائما تكون قصائدهم صعبة.
1: بعت قصيد؟
0: أتمنى ذلك ومتاح
1: يا أخي عجبون الجرأة دولة كذا
0: والله يا أخي ما نقول لا، ترى بالنهاية أنا كنت أول ما أخذ فكرة لا مشاعرك لا ما لا لا مشاعرك بالنهاية عادي، بيع يا حبيبي في مشاعر بس لا تبيع مبادئك.
2: يعني في قصيدة كتبتها بعدين توقفت قلت خلاص ما أقدر أكملها؟
0: والله في نعم، يعني محاولة ما كانت قصيدة يعني
2: لا بقصيدة، لكن المشاعر امتنعت.
0: والله في أحد يعني الأخوان أبلغني أنه في شخصية بيقابلها يعني قبائلية الموضوع ومدح اكتب لي مدح، قلت والله أنا ماني بحق مدح ونعم فيه اللي طالب مدح لكن أنا ما هو بجوي يعني، حاولت الأمانة البيت الأول الثاني وقفلت الموضوع اعتذرت منه.
2: مالك في المدح يعني؟
0: والله كثير اللي يسترون المدح شرواكم، لكن شرواكم عرفت اللي عرفت اللي بيكون بدون روح.
2: اي نعم احسنت، تبغى شيء يعني يمثلك يمثل مشاعرك
0: بدون روح.

0: مشعل،
1: سم.
0: أنت تتألم ولا تتعلم صح؟
1: أتألم ولا أتعلم؟ لا الاثنين. أنا لما أنا أتألم ثم أتعلم.
0: تتألم وبعدين
1: ثم
0: بس أغلب يعني في القصائد يعني الوجدانيات اللي أنت تتكلم فيها وقريت أنا شيء منها إنه يعني أغلبها فراق ووداع وحزن وشغلات. يعني معلش مشعل، واحد مهما يكون ما يجي في في في حياته شيء يفرحه، خلاص احنا مثلا اللي ضغط من شيء خلاص فز وقم.
1: للأمانة كثير شفت الحزن اللي شفته بكثرة، ممكن دبل 10 مرات فرح وسعادة يا رب لك الحمد. لكن ما للأمانة ما أنا بقدر أعبر عن هذا الشيء شعريا يعني.
0: ليه؟
1: ما أدري يعني، أنا من صغري من بداياتي عرفت اللي أسمع الحزين أقرأ الحزين، محاولتي كانت حزينة، كتابتي كانت حزينة، ودخل في الموضوع مواقف حزينة شخصيا لي أنا عرفت، فهنا استمر الموضوع في وشفت الجمهور حاب هذا النوع ما أخفيك يعني. يعني أنا الآن لو بكتب نص غزل وبنزله أنا متأكد لو بتدخل التعليقات بتشوف التعجب والاستغراب اللي موجود يعني.
0: أنت عودتهم.
1: تعود عليك أنت هذا أنت، وأنا بسمع حزن أدخل صفحة مشاهد. أنا في متوفي عندي أب ولا أخ ولا أم، لأني أنا فاقد الثلاثة الله يرحمهم ويرحم
0: والديهم
1: وكاتب عنهم كلهم، بدخل أخذ نص المشعل وأحطه في في في عندي ولا شيء عرفت يعني. بس أصبح الموضوع
0: بس يا مشعل إنه الموضوع يعني خلينا نتكلم بشوية واقعية وبعيد عن أنت الآن يعني تبحث على الجماهيرية فقط.
1: لا للأمانة ما أبحث عن الجماهيرية.
0: طيب اتفقنا، خلينا
1: أنا أكتب للجمهور ان هذا المود اللي الجمهور اللي عندي يتابعونه عرفت
0: يا اخي. برضو معلش الفرح ما له مكان، اوكي احنا عارفين مقياس الالم وكلنا متالمين وكلنا في داخلنا احزان كثيره وفينا، لكن برضو عند الشاعر وجه ثاني.
1: نعم هو وجه جميل جدا ترى.
0: طيب
1: اللي هو الفرح الحياه السعاده لكن ما انا للامانه ابغى اقولها في الفم المليان ما اعرف اكتب.
0: ما جربت؟
1: جربت.
0: طيب
1: للأمانة بس كانت خرابيش.
0: طيب ليه ما تحول الخرابيش هذه مرة اثنين ثلاثة أربعة؟ لأنه بأمانة يعني مهما كان الحياة ما هي سهدة يا أخي. أنا يا أخي أنا أبي يعني أسمع أقرأ قصيد ممكن فيه جماليات، فيه أشياء، فيه أشياء تفتح النفس على قولهم. لكن أما ما شاء الله تبارك الله أنا ما أتكلم، لأنه أنت الآن وحتى تقول لي مثلا القصائد هذه ما تخاف عليها المبتورة هذه؟
1: لا لأنها بتكون موثقة بشكل رسمي عرفت يعني. أنا عندي ديوان، الديوان هذا النصوص الكاملة توثق فيه. لا لا لا المبتورة هذه اللي بيتين وثلاث لا تكون موثقة بصوت وصورة أو في موقع إكس أو بيتيك أو.
2: وش غالبية الأغراض الشعرية يا مشعل اللي تركز عليها دائما في قصائدك؟
1: للأمانة أنا الوجداني بشكل كامل أركز عليه بجميع تفاصيله وأحب أقرأه وأحب أكتبه وأحيانا أحزن مع شخص أنا ما أعرفه بس مرني في التايم كذا عرفت ويستثيرني وأكتب بيتين.
2: طيب مين من الشعراء الكبار يعني المدارس الشعرية اللي تعلمت منهم ومن قصيدهم وأثروا في مسيرتك الشعرية؟
1: والله شوف للأمانة المدارس كثيرة والشعراء الجزلين اللي كنا نسمع لهم عدد كبير جدا وجميل وكلهم مدارس استفدنا منهم. لكن ما أخفيك اسم بحد ذاته ما فيه أنك تأثرت في شخص محدد شاعر فلان ما فيه، بس كنت أسمع لأقلب جيل الثمانينات وبكثرة أسماء كثيرة للأمانة ما ودي أذكر أحد وكلهم أساتذة وأنا أتشرف أني أسمع لهم في يوم من الأيام.
0: مشعل أنا ما زلت ماسك معك على موضوع أنه لازم نسمع شيء قريبا منك، أنك أنت شيء غزلي شيء يعني نبي نشوف الشمس تدخل على أفاق مشعل.
1: لا بإذن الله أبد وعد، بس ما يكون غزلي ممكن يكون اجتماعي
0: بكيفك، أهم شيء بس أنك أنت تخلي الشمس تدخل.
1: أنا في واحد من الشباب يقول لي مشعل لو بيكتب غزل بيبدأها حب ينهاب مقبرة.
0: والله يا مشعل أنت جميل.
1: الله يرضى قلبك.
0: والله أنت جميل جميل بأمانة، يعني في كتابتك وفي أسلوبك وفي، لكن يا أخي حرام، في أكيد في جماليات ثانية عندك.
1: لا يعني بإذن الله أوعدكم أنه بيكون في شيء جديد
0: يا أخي. حتى جمهورك لما يتعود على شغلة معينة وتتم عليها يا أخي، في مستقبل بتنتهي فيه، لأنه خلاص.
1: نعم صح، الجمهور له صلاحية ترى، بالنهاية بيمل من هذا اللون يعني،
0: عرفت. فأنا أتكلم أنه معك بخصوص اللي هو أنه لازم يكون هناك تنوع يا أخي، إبداعك يكون متنوع. أما مسألة والله أقعد على ذا الحزن وأقعد على ذا إيه لين متى، فجأة إلا ألاقي الدنيا مظلمة والشغل مظلم وراحوا الناس وتركوه.
2: هذا دليل أنه مش على المشاعر الصادقة، ودائما يترجمها على هيئة قصيدة.
0: حياتها وش حياتها كلها حزن؟
2: ما هو كلها حزن، في فرح على وفي حب وفي ألفة.
1: في أحد الأصدقاء شرواكم كان قبل يومين الكلام هذا، كان في المقبرة يصلون على متوفي الله يرحمه في الكويت. يقول أنا أصلي وخلصت الصلاة ورحت أدعي وكذا وأترحم، يقول أشوفك قدامي وأضحك، أقول مش على الغبين، هنا يقول دفن أو هنا يقول بحثت عن مواتي، وأنا إيش جابك في المقبرة الظهر ما أدري. فلان محمد الزعبي أبو عبد العزيز مسي عليه، شاعر جميل
0: الله
1: يمسيه. أصبح طابع، عرفت يعني، حتى عند الناس اللي قريبين منك، وأصبحوا يبحثون عن الجديد لأنه يمثل حالهم عاشوه،
2: أو قد يكون حالة عاشوه نتيجة موقف يعني ما زال مؤثر، يعني ما تخلص منه الشاعر، فأصبح كل الكلام وكل القصائد متمحورة حول هذا الموقف ما كان خالد يعني، وأثر ما زال باقي. لكن تعتقد يوم من الأيام مشعل سينتهي هذا الشعر؟
1: لا
2: حياة الشاعر؟
1: لا حياة الشاعر ممكن ينتهي بعد مدة بوجود الذكاء الاصطناعي، لأنه أصبح يكتب القصائد.
2: أي لا لا أتكلم عنك أنت الشاعر، بيجي يوم من الأيام بيجي يوم من الأيام تتوقف مثلا عن كتابة الحزن مثلا، أو عن هذا الأثر اللي ما زال مؤثر فيك؟
1: للأمانة ما أتوقع بتوقف عن الكتابة، بس ممكن يكون مقل يعني.
2: يصير مقل يعني في الموضوع هذا، لكنه ما زال يكتب.
1: للأمانة يعني أنا ما أخفيك، أنا من النوع اللي مزاجي في الشعرية، أنا انقطعت عن الكتاب من 2017 إلى 2023 وما كتبت أي شيء ولا نشرت شيء، ورجعت الحمد لله في مسابقة ورب وفقنا وأخذنا مركز أول فيها وبعدها خلاص رجعنا للكتابة، عرفت اللي عاودت الشغف من جديد.
2: ايه من اللي رجع الشغف؟
1: المسابقة للأمانة، لأنها كانت تتطلب نصوص جديدة.
2: ايه
1: وكتبت يعني نصوص، فهذا كان الحراك الداخلي.
2: اي نعم
0: طلالي بيوقعك.
1: والله
0: انتبه، خلك خلك حطمان على الانزلاق، فهمت؟
1: طلال انا بعطيك اسمع، بعطيك النص الاول اللي شاركت فيه حزين، والنص الثاني اللي اهلني حزين، والثالث حزين، والرابع رثاء في الوالده اللي اخذت فيه مركز.
2: هذه كلها قلتها في المسابقه.
1: نعم
2: شو ما لهم، ما عندهم معايير مثلا
1: يعني ما في غزل، شفت انت بتطيحني ادري.
2: لا هم قالوا لكم يعني معايير مسابقة إلا فقط أعطونا حزن ورثاء؟
1: لا اكتب انت شاعر
2: أي شيء يعني أي غرض،
1: والجمهور يحدد.
0: والله يا مش على شكل الكنترول قوي،
1: شفت كيف؟
0: والله شكل الكنترول قوي، عرفت أظهروا بأنه عليك الأمل.
1: انت تبغاني اليوم اروح انام بالشقيق المفروشه؟
0: وين يا ابن الحلال السياره؟ طيب تشغل مكيف وترقد؟
1: الله طيب اي والله.
0: ها جديده يعني
1: الازمه.
0: لا لا بامانه والله، شوف يا مشعل انت يعني ممكن في افكار ممكن الشاعر يدندن على اوتار معينه للجمهور عشان يكسب متابعه، لكن برضو في هناك في جمهور ثاني يجب انك تستقطبه.
1: نعم صحيح، للأمانة أنا والله ما أخفي كان الجمهور أنا أشوفهم أخوان لي، لكن الأرقام مرة ما أبحث عنها، وأنا أكتب الشيء اللي أحس فيه وأشعر فيه للأمانة يعني. أنا تعطيني الآن 5 صور في الواتساب مثلا، أنا ولا واحدة أكتب عليها، عطني بكرة أي صورة أنت تشوفها عادية أنا ممكن تتفزني وأكتب عليها، لأنها حركت في داخلي شيء، فهذا اللي أكتبه تحصل بها فهد طلال مشعل عبد الله يحرك في داخله أشياء. فيعني الجمهور مهم، لكن ما هو بهدف اني انا يكون عندي جمهور، الهدف اني اوصل اللي في داخلي للامانه.
0: يعني شلون تقول ما ابي ما عندي جمهور وانت حريص على السوشيال ميديا؟ و
1: حريص على السوشيال ميديا اني انا استمر في النشر
0: برضو، ما حد يصلي له طالب مغفره
1: اكيد هو
0: صح ولا لا؟
1: اكيد انا بالعكس افرح في زياده الاعداد، لكن ما هو هدف رئيسي. يعني انا ممكن يتابعوني 5 اشخاص افضل من 500، لكن 500 غير مهتم في الشعر.
0: والله يا مشعل انت وضعك صعب.
1: يبغى لي واحد من الشباب يقول يبغى لك مصحه نفسيه.
0: انت تعرف وش تبي انت؟
1: يبالها يبالها.
2: طيب اكثر شيء يزعجك في الساحه الشعريه يا مشعل، ان كان مثلا على مستوى الشعراء ولا القصيد ولا حتى المتذوقين المستمعين؟
1: الا ما انا اكثر شيء يضايق في الفتره هذه وشفناه في التواصل الاجتماعي الاستعجال في النشر على حساب اني انا يلا بنزل نص اليوم لدي بسرعه انتشر،
2: استعجال الشهره
1: تقلل الجوده. نعم. جوده النص. والشيء الثاني المتذوقين الشعريين انا اوجه لهم تحيه والله يعطيهم العافيه مبدعين، لكن انت لو اخذت نص المشعل ولا الفهد ولا الخالد انقله بالطريقه الصحيحه، لان نقلك له بالطريقه الخاطئه وتكسير البيت ممكن مقطعك يضرب ترند.
2: صح،
1: انت ضريتني انا كشاعر يعني.
2: صحيح الحقيقة كنت ضيف رائع ولك حضور متميز، يعني نصوصك ما شاء الله حملت الكثير من المعاني السامية من الوجدان من الأسئلة الإنسانية، ولا شك أنك تركت أثر في هذه الحلقة وبصمة واضحة في الشعر النبطي. شكرا لحضورك الكريم.
1: أشكركم جميع والله لا يهينكم، شاكر لكم هذا اللقاء الجميل، الله يقدرنا ونكون على حسن ظن الجميع إن شاء الله.
0: إن شاء الله وإن شاء الله الأمور كلها ترجع زي ما كانت، وإحنا نكرر الدعوة
1: بكرة بجيكم
0: أسمع ونكرر الدعوة إنه لأم شيخة إن شاء الله الأمور زينة والرجال قدم شيء يقصد فيه، وطالما زوجة شاعر في فاهم المعاني
1: الأمور بكرة زيكم الإذاعة.
0: يا مرحبا يا مرحبا، في عندنا مكان بارد.
2: الله يحفظك، تصبح على خير. شكرا لضيفنا الكريم الشاعر مشعل الغبين، وشكرا لكل الأحبة الكرام في هذه الحلقة على طيب الاستماع اللي استمعوا لبرنامج تعليل في هذه الأمسية. عطر التحايم فريق العمل كان معكم من الإعداد حصة المغيليث، ومن التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج علي بن جدوع.
0: إلى اللقاء إن شاء الله يوم الغد في تمام الساعة 10 مساء في تعليل. إلى اللقاء.
2: وهذا أجمل ختام مع علي بن جدوع وأغنية أبو نورة لا تردين الرسائل وش أسوي بالورق.

0: تعاليل. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
1: وناستكم لنا ترى منسين أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
0: ونسمع نبض الناس أول بأول.
2: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
3: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
0: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. الصدى تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
4: الله الله الله،
0: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية، وصلت خير، انت في الصدارة.
5: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
6: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: رؤية السعودية 2030.
1: كان تغيير اسم وزارة الزراعة إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة بمثابة تعريف دقيق للارتباطات المهنية وطريقة لبداية بيئية واعدة ترفع مستوى العمل وتراقب البيئة وتقيس الالتزام وتنمي الحياة الفطرية وتزيد الغطاء النباتي. فهذه النقلة النوعية كانت سبباً في زيادة مساحة الغطاء النباتي إلى أكثر من 500 ألف هكتار وإعادة توطين أكثر من 7800 نوعاً من الحيوانات المهددة بالانقراض وارتفاع عدد المحميات الملكية إلى 8 محميات، فيما شهدت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ولادة 15 حيواناً من المها العربي وولادة أول وعلين نوبيين، كما ارتفعت نسبة المنشآت الصناعية المرخصة بيئياً من 42% إلى 89.7%، وزيادة عدد الشركات الناشرة لتقارير تتعلق بالاستدامة من 114 إلى 274 شركة لتصبح السعودية واعدة في قطاع البيئة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: سعادة جارية

0: هلا مرحبا فيكم من جديد معنا في حلقة جديدة من سعادة جارية، معي أنا مريم القحطاني من الإعداد والتقديم، وضيفتي الدائمة الأستاذة تغريد بنت إبراهيم الطاسان، كاتبة الرأي والإخصائية الاجتماعية، وأيضا مخرجنا القدير عبد المحسن آل سران. أول شيء حياك الله تغريد.
1: حياك الله،
0: شلونك؟
1: أهلا وسهلا.
0: يا مرحبا فيك كالعادة، صرنا نستمتع بهذا اللقاء في كل مرة.
1: أنا أستمتع أكثر.
0: يقال لك أول شيبان يقولون من خاف سلم.
1: سلم
0: إيه؟ من خاف سلم.
1: صحيح.
0: اليوم موضوعنا يقول لك الخوف، متى يكون الخوف فعلا من خاف سلم؟ يحمينا، يخلينا نحسب خطوتنا، نراجع، نخطط، نسوي هالأمور ونحسب حساب أمور كثيرة.
1: من خاف مات.
0: ونجي عند الخوف. أتذكر فيها قصة يقول من شدة خوفه يوقف قلبه أو شيء، في لها سالفة. فأيضا متى يكون الخوف أيضا عائق ويقتلك أحيانا، بل يشلك ما عاد تسوي شيء، خلاص من خوفك ما عاد لا تسوي ولا تحرك ولا تخطط ولا تسوي شيء.
1: صحيح، كنا يكون أصفاد تماسك اليدين والرجلين.
0: نعم، الخوف.
1: خلينا قبل ما نبدأ بهذا الشيء نقول وش الخوف،
0: وهذا مهم. وش الخوف اللي المقصود هنا؟
1: الخوف الله سبحانه وتعالى جعله شعور إنساني طبيعي في الإنسان، يعني شعور إنساني طبيعي جدا. الله خلقنا وخلق معنا هل مثل ما تقولين جرس تنبيه الخوف،
0: وحذر
1: أي.
0: سبحانه،
1: وهو من أهم المشاعر اللي الله خلقها سبحانه وتعالى لحماية الإنسان. الخوف إذا كان خوف موزون، خوف إيجابي، هذا حماية الله جعله
0: واقعي
1: ومبرر.
0: إيه؟
1: أوكي، لأنه لو ما حنا خفنا كمان ما جنبنا الخطأ،
0: رجعنا.
1: إيه، مثل إنه يعني الخوف من النار يخلينا ما نتجه نحو النار، الخوف من السرعة يخلينا من الحوادث يخلينا ما نسرع،
0: ما نتهور.
1: إيه، يعني الخوف صمام أمان بعد الله سبحانه وتعالى، يجنبنا الأذى ويخلينا نحافظ على أنفسنا. المشكلة يا مريم مب بالخوف.
0: أجل في إيه؟
1: الخوف شعور طبيعي، بالعكس شعور مثل ما قلنا الله جعله لحماية الإنسان. المشكلة في نوع الخوف. أنا ودرجة الخوف، نوع الخوف ودرجة الخوف، هنا تبان الخوف الطبيعي من الخوف الغير طبيعي واللي ممكن يكون مشكلة في حياة الإنسان. إذا كان الخوف بعد الله سبحانه وتعالى ينقذ حياتنا، يحافظ على قراراتنا، يخلينا أكثر وعي وأكثر مسؤولية، هذا خوف محمود. بالعكس يعني على قولك من خاف سلم،
0: من خاف سلم. أي، في محلة يعني.
1: أي، لكن إذا كان الخوف يشلنا فرامل تمسك عنا الانطلاق لأحلامنا، وإذا كان يخلينا الخوف نعيش داخل دائرة كذا ضيقة مظلمة، ظلمة ومملة، ولا نقدر نتحرك برا هالدائرة هذه، وخلاص وضاعت حياتنا، احنا قاعدين خايفين طول الوقت، فهذا خوف غير مبرر وخوف مرضي وخوف غير محمود.
0: المشكلة هالخوف يشغل صاحبه
1: بالضبط،
0: تدين الخوف يلاحق، تقعد كأنه مثل الشبح.
1: صح،
0: لأنك
1: صح
0: على طول خايف. لا انت باللي حليت مشكلتك ولا انت باللي سلمت من هالخوف.
1: بالضبط بالضبط، هذا هو.
0: جميل، إذا نقول متى يكون الخوف مبررا وصحيا؟
1: لما يكون مبني على خطر حقيقي.
0: لما يكون مبني على خطر،
1: لكن
0: حقيقي.
1: أنا أخاف بناء على أوهامي، بناء على توقعاتي، لا. لكن لما يكون فيه مبرر لهالخوف، سبب لهالخوف مقنع ومنطقي، إيه أخاف. لكن أنا أتخيل أنه لو طلعت الحين بيصير لي حادث وبموت هذا غير مبرر.
0: لا، وتعالي شوفي خوف الأمهات، ما يمدي ولدها يطلع الاتصالات.
1: عليك نور. شوفي أنا ترى دائما أحب، لأني جرأش أضرب مثل من حياتي الشخصية عشان إيه، عشان إيش؟ عشان أقدر أحكي عن مشاعري بواقعية. لا. أول ما بدأوا عيالي يسوقون الله يحفظهم،
0: آمين،
1: أو لما كان قبل ما يسوقون بعد يوديهم السائق للمدارس وكذا، يجيني رعب. طيب لا يصير بهم شيء، لا يصير حادث، لا مدري وش، لا مدري. يطير النوم من عيوني، ما أقدر أتحرك لين أدري أنه السواق رجع أو هم كلموني ترى وصلنا كذا. أعيش في قلق غير مبرر، خوف غير مبرر. بعدين لما جلست مع روحي قعدت أفكر فيها بواقعية، طيب يعني وش المبرر من هالخوف؟ هل في مبرر؟ هل مثلا الولد لا سمح الله مريض بحيث أنه ما يقدر مثلا عنده الرؤية، بعض مثلا الأمراض تخلي الرؤية مضطربة، أو الواحد ما عنده تركيز أو كذا؟ لا الحمد لله طيب ما بقول للعافية. هل طيب وش بغير خوفي؟ وش بغير لو لا سمح الله، لا سمح الله، الله مقدر شيء معين، هل خوفي بيمنع هذا؟
0: لا
1: يعني صرت أستحي من نفسي، لأنه قبل ما يطلعون أنا استودعهم الله، وأقعد يسمونه عيالي قروة الأمهات، أقعد استودعهم الله وأقرأ عليهم. طيب معناتي أنا في أني استودعهم الله ما كانت نابعة من قناعة وإيمان حقيقي، فهنا أنا
0: تغمين نفسك ما يمديهم يطلعوا من هالباب إلا أنت قاعدة مشغلة نفسك.
1: فأنا هنا غلطت بحق ربي قبل ما أغلط في حق نفسي وغلط. أنا لما أستودعهم الله
0: فيجب أن تكون عقلها وتوكل.
1: لما أنا خلاص أحطهم أقول يا ربهم في أمانك ودائعك، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، خلاص خلاص
0: انتهى.
1: إيه يعني ما في خوف مبرر، عرفتي كيف؟ تبي تقدمين على شيء نفس الشيء. الخوف إذا كان له أساس قلنا حماية، إذا كان والله أنا خايفة لمجرد الخوف
0: وهمي
1: وأوهام، أنا أرسم سيناريوهات وأكتبها في خيالي وفي عقلي وبعدين أجي أنا أصدقها، فهنا هذا الخوف اللي يودي الإنسان في داهية.
0: نعم، بل يعيقه ويشل حركته. واليوم أكثر ناس صدق خوافين الأمهات، حتى الآباء بالمناسبة.
1: صح،
0: يعني مثلا يأخر أنه ولده مثلا جاهز أنه يسوق سيارة يقول لا تسوق،
1: طبعا
0: ولده يبي يروح لمجال معين يقول له لا ما هو بصالح لك.
1: صح،
0: هو نفسه يبي يدخل في تجارة أو في مشروع يقعد خايف لا خسر.
1: صح،
0: يجي يسوي ادخار وساعات يكون ادخار يعني إما في محله أو في غير محله، يعني يصل إلى درجة البخل. إذا نقول هذا الخوف اللي لاحقك هو الخوف أنت اللي اخترعته، ما له دخل.
1: بالضبط، تأكيدا على كلامك، فيه معايير للخوف وفي معايير للسلامة.
0: يا سلام،
1: شفتي شلون؟ لما يكون عندي أسباب تخليني أخاف، ما أخذ هالدواء عشان لما يتطور المرض فهنا خوف مبرر، لا تسرع عشان ما يصير كذا هذا خوف مبرر، شفتي؟ لما هذه اللي هي معايير الخوف أو أسباب

0: للخوف أو درجة. بعدين في عندك معايير السلامة.
1: طيب كيف ناخذها؟
0: كيف ناخذها؟ مثل ما قلنا خوف الأم على عيالها. طيب أنا أعطيهم التعليمات الصح، التوجيهات الصح، سواء الأم مع عيالها، سواء بأي شيء إحنا مقبلين عليه، في دراسة، في عمل، في وظيفة، في ظروف معينة تصيبنا، كله نشوف وش نخاف. هذا الشيء أنا يحوج أني أخاف منه، عرفتي كيف؟ مثلا هل أوقع هالعقد ولا لا، هل أخذ هالمادة ولا ما أخذ هالمادة، في أشوف وش المبررات اللي تخليني أخاف وش طرق السلامة منها، وبالتالي أعقلها وأتوكل إما إلى أني أمتنع عن هذا الشيء أو أني أقدم على هذا الشيء. زي ما قلنا فيه محاذير أعرفها وأحطها خطوط واضحة قدامي، وفي معايير للسلامة أنا عارف أنه هذا ممكن خطر يبي أتجنبه، فأنا أحط معايير السلامة هذه كوقاية وأترك الباقي على الله.
1: نعم
0: قلتيها، اعقلها وتوكل.
1: وتوكل
0: أي ما في خوف. عندك واحد يخاف أن من الطيارة مثلا، أنا أقول لك
1: فوبيا الأشياء،
0: فوبيا الأشياء، ما احنا نتكل على الله، ناخذ بالاسباب. خلاص انت مثلا راكب الطياره، فيه معايير سلامه ما ممكن تتجاوزها شركات الطيران.
1: نعم.
0: فانت بامر الله بين ايدي امينه، صح ولا لا؟
1: نعم صحيح.
0: ايش اللي يصير بعدين؟ هذا قضاء الله اللي مهما خفنا ما راح نقدر نغيره.
1: احيانا بعض الاشخاص اللي يكون عندهم، طبعا لازم نفرق بين الاستاذ تغريد، لازم نفرق انه ترى في شيء اسمه خوف وفي شيء اسمه فوبيا.
0: الفوبيا هذه توصل
1: يعني
0: إلى درجة
1: الإكستريم، هي الخوف بس بشكل
0: متقدم
1: جدا،
0: وهنا اللي يحتاج إلى الاستعانة
1: اللي سبب
0: بعد
1: التوتر. أي. الصراخ اللي يروحون أماكن الضيقة، اللي مثلا إذا جاء في مكان، بس مجرد أنه جاء في مكان ضيق انهبل. صحيح. انخنق، تخيلي ما في شيء يخنق. ما في شيء يخنقه.
0: قاعدة أشر المريم أقولها أنا.
1: والله طلعتي تخافي من أماكن ضيقة.
0: أخاف من أماكن ضيقة.
1: أجل يبينا نداويت.
0: لا بس قويت روحي.
1: هذه هي. يعني في ناس، تخيلي أنا لأني شفت كذا شخصية تونا في الحمد، مثل يدخل أسانسير ما يصدق على الله يوصل الدور اللي هي بيه، يبدأ أصلا عرق وحالة اكتئاب. فهي حالة مرضية طبعا، لازم نقول انه صح. ترى في لازم يجب ان يكون نقيم حاله الخوف اللي احنا نعيشه،
0: لانه مو بكل
1: كانت
0: خوف
1: طبيعي، مو بكل خوف
0: نقدر احنا نعالجه مع نفسنا.
1: صحيح. فلازم يكون اذا تحول الى مساله يوصل لدرجه نسميها احنا نوبات الهلع.
0: صحيح.
1: اذا وصلت نوبات الهلع، الخفقان، التعرق، الصراخ، انكتمت صدق،
0: ضيق النفس،
1: ينكتم. هو ينكتم صدق، بس كتمته ذي جت من من من شعوره اللي غرق نفسه فيه. هذه نقول لها أدوية وعلاج. إذن نقول أنه يجب أن نفرق بين ما هو الخوف الحقيقي والخوف الوهمي، ونقول الخوف اللي يصل لدرجات عليا اللي نسميها ممكن تكون مرضية، هذه تحتاج إلى مختص وتعالجه.
0: خلينا أول شيء نقول الخوف الصحي. الخوف الصحي هو الخوف اللي ما يمنعنا من الحركة، إحنا ننطلق في حياتنا عادي، بس يخلينا نتحرك بوعي.
1: تدرين بعض أعطاري الخوف، تدرين بعضهم مثلا على مستوى معيشي معين، أو على مستوى معين وظيفي، أو على مستوى معين من حياته،
0: أي
1: ما يتغير مكانك سر، وشو كل حياته خوف خوف خوف، ويقتل أيضا طموح كل اللي عنده من أسرته. أيوة. بحجة الخوف.
0: أي إحنا قلنا فعلا أنواع الخوف والشي، في الخوف الصحي، قلنا الخوف الصحي اللي خلينا نتحرك بوعي، نتحرك بحكمة، بحذر، لكننا منطلقين للحياة، ما في شيء يوقفنا. الإنسان العاقل اللي يعرف كيف يستخدم خوفه حتى يحمي نفسه بعد الله سبحانه وتعالى من غير ما يعطل حياته. عندنا الخوف اللي تقولين فوبيا، أو ممكن يصل إلى ما يصل إلى درجة المرض، لكنه خوف يقيد الإنسان أحيانا. هي الخوف اللي مبني على مثل ما قلنا سيناريو أنا أرسمه في دماغي
1: وأحس أنه بيصير،
0: وأحس أنه حقيقي،
1: ولا هو بصاير ولا هو
0: وهو مو بصاير، والدنيا ماشية، الطيارات تطير والسيارات تمشي والناس يروحون مدارسهم والمشاريع تنجح والطلبة ينجحون، لها حالات استثنائية بس الحياة ماشية.

0: يروح إلى متخصص.
1: نعم.
0: لأنه له طرق علاج معينة. أحيانا يحتاج إلى أدوية معينة، وأحيانا إلى علاجات سلوكية حتى يتخلص منه وينطلق نحو حياته.
1: نعم، وما يقعد فيها المعاناة. إذن مستمعينا أستاذ تغريد، إحنا وصلنا الآن نقول عن الخوف. بعد الفاصل هذا القصير نبي نتكلم ضد الخوف اللي هو أو عكس الخوف اللي هي الشجاعة، كيف نفسر إذا طيب إذا أنا ماني بخاف، هل أنا لو تخلصت من الخوف هل راح أصبح شجاع ولا متهور، ولا شلون أتعامل بسلامة وطريقة صحيحة؟ كل هذا بنتعرف عليه مستمعينا، فقط فاصل صغير راجعين.
2: سعادة جارية.

0: حياكم من جديد. تغريد طيب عكس الخوف نبي نقول
1: الشجاعة الزائدة.
0: الشجاعة الزائدة وندخل الحين بعضهم يقول لك خلاص بجدع بتخلص من ذا الخوف ويقدم مقدام الأسد على الحياة.
1: صح.
0: ها وشلون؟
1: الشجاعة الزائدة اللي أنا ما خاف من شيء هذا تهور. تهور يعني أن هذا اللي الواحد أحد أساليب أو طرق الإلقاء بالنفس إلى التهلكة.
0: نعم. اللي مسوي نفسه إنه أنا ماني بخايف ما يهمني شيء.
1: لا لا الخوف صحي. الخوف مثل ما قلنا في بداية الحلقة حماية من الله لنا، شعور الله حطه فينا كبشر عشان يحمينا من أخطار كثيرة.
0: نعم.
1: الشجاعة الزايدة ذي ما لها أي تبرير، إلقاء بالنفس إلى التهلكة.
0: يعني مو بشطارة إنك تجي تقول أنا ماني بخايف.
1: مو بشطارة أبد.
0: ما همني أحد. عرفتي الأسلوب هذا اللي
1: بالعكس هذا نوع من الضعف ترى. نوع من الضعف. لأنك أنت تبي تخلي نفسك إني أنا اللي ما في مثلي، وأنت من الأساس خايف عشان ما تبي الناس يشوفونك إنك
0: يكتشفون خوفك.
1: حلو التوازن. حلو إني أنا أمسك العصا من النص. أنا خاف الخوف اللي له مبررات وله تبرير، وخاف أني أنا أروح لأشياء ممكن تضرني وممكن تضر غيري. بعد مو بس الإنسان يفكر بروحه، لا الإنسان يفكر بنفسه ويفكر بغيره
0: طبعا.
1: إيه فأروح بأسلم الطرق اللي أنا أحصل على ما أضر نفسي ولا أضر الآخرين، لكن أني بنطلق نحو الحياة بشجاعة وبتهور ولا أفكر وش العواقب ولا أخاف من شيء.
0: طيب متى تكون شجاعتي طيب صح؟ أنا الآن الخوف معيقني، الخوف مشكلة. أي. الخوف
1: متى تكون
0: شجاعتي أيضا صحية؟
1: الشجاعة تكون صحية لما تكون شجاعة مثل ما نرجع نقول بوعي. أنا عارف أنا أقدم، ما أخاف من الإقدام على هالشيء، ما أخاف من الإقدام على هالتجربة أو على هالعمل أو على هالحياة بشكل
0: مشروع وغيره. أي.
1: بجرأة، بثقة بالله سبحانه وتعالى ثم بالنفس، لكن مع أني أنا أحط احتمالات لأخطار قد أواجهها، لعقبات قد أواجهها، لظروف ممكن تكون تعاكس الشيء اللي أنا منطلقة له. شفتي كيف؟
0: نعم.
1: فهنا تكون الشجاعة زينة. أنا منطلقة في الحياة لكن أنا عارف أنه في أخطار أو أخطاء أو أخطار ممكن تواجهني، خطر ممكن يواجهني، أشياء ممكن توقف في طريقي، لكني معلش أنا ممكن أتجاوزها بعون الله سبحانه وتعالى، ممكن ألقى لها حلول، ممكن ألقى لها أشياء تخليني أتعلم منها. هذه الشجاعة المحمودة.
0: على الأقل توقع حدوث الأشياء دائما سبحان الله. عشان كذا نقول دائما نرجع لنقطة الوعي. الوعي اليوم تجاه الخوف نفسه وتجاه الخطوة الجريئة اللي نحن نسميها جرأة اتخاذ الخطوة، أو جرأة مثلا العيش، جرأة أني أنا أصلا أدوس على قلبي وأقول ولدي بيروح ويجيني بالسلامة.
1: صح.
0: هذه أيضا تتطلب شجاعة. الأم بعاطفتها وملء عاطفتها لازم تبدأ تدوس على قلبها إن شاء الله أن ولدي بينجح.
1: بالضبط.
0: إن شاء الله ولدي بيرجع لي بالسلامة.
1: بعدين في شيء مريم،
0: هذه أيضا جزء من الشجاعة.
1: جزء من في شيء مريم
0: وشو؟
1: يعني أحب أربط كل شيء بوش قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: الله سبحانه وش يقول في الحديث القدسي؟ أنا عند ظن عبدي بي. إن ظنينا بالله ظن حسن حياتنا زانت.
0: سبحان الله. حسن الظن.
1: ايه
0: الله عليك.
1: ونحن وترى هذه في في
0: سبحان
1: في
0: الله.

0: وعلم العلوم اللي اللي اللي هي العلوم
1: الحديثة هذه اللي جاية.
0: إيه ترى هذه هي اللي أنت طاقة الجذب وطاقة المدرسة تقول لك أفكارك تجذب لهذا. لا ترى إحنا الله سبحانه قايلها.
1: نعم.
0: أنا عند ظن عبدي بي.
1: أنا عند قبل حسن علم ظن عبدي.
0: قبل علم الطاقة وقبل علم النفس وقبل علم الاجتماع وقبل هذا كله. فظن بالله الظن الحسن.
1: ظن عبدي بي ما شاء.
0: أي.
1: سبحان الله. مش ما تظن تبي تلقاه.
0: أي وأعمل بعد ما تظن بالله سبحانه وتعالى وتؤمن يقينا إن الله سبحانه وتعالى حتى وإن تعرضت عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. إن اقتنانا مهما واجهتنا من عقبات في الحياة أو أشياء إحنا نبيها أو ما حصلنا عليها أو أشياء كنا ما نبيها، أنا بهالتخصص أو بهالوظيفة أو أبي ولد أو أبي بنت وجاني مثلا العكس، عرفتي؟ إذا أنا كنت واثقة بأن الله سبحانه وتعالى هذا الخير لي وأمشي في حياتي وأنا على ثقة أن الله معي مهما واجهت من عقبات ما عاد في خوف. الخوف صار خوف محمود، خوف يجنبك أنك تطيح مع تقوم من هالانكسار اللي أنت فيه أو من هالفشل أو من
1: يعني تفضل. يا بنت الحلال تخيلي أنه الخوف، ساعات الناس من شدة خوفهم يصلون لحد المرض.
0: صح.
1: لا هو اللي اطمئن ولا هو اللي دفع شر أو مشكلة على خوفه هذا مثلا. ممكن خلاص أنت خايف، طيب اردع هالشر. هو عايشة بمخه، مو شيء صاير، بس أنه يتوقع ويعيشه. ورأينا الكثيرين يمكن لسبب مواقف مثلا تعرضوا لها أو لأسباب أخرى يعني يقتلها الخوف حقيقة. لكن اليوم أنا علشان أرجع لي مثل ما قلتي اللي هي نقطة الوسط أو الاتزان الحقيقي ما بين الخوف المنطقي، يعني خوفك المنطقي وشو؟ أنا فعلا لو أحط رجلي بالنار ولا بالجمر بحترق، واضحة
0: خلاص هذا منطق.
1: خليك منطقي. طيب أنا فعلا لو أسرعت تجاوزت السرعة المنطقية أو السرعة المحددة لابد ممكن يعترضني سيارة وبيصير حادث.
0: صحيح.
1: إذن نجعل مخاوفنا حقيقية.
0: حقيقية مو بأوهام.
1: مو بأوهام.
0: إي ولا نقعد حنا عشان نغل. يعني ترى في بعض الناس، ترى أنت قلتي نقطة مرة مهمة، عشان يموت هالخوف بنفسه يقوم يتوهم الشجاعة الزايدة. ما أقعد أنا ماني بإبراهيم عليه السلام عشان أحط رجلي بالنار وأطلب من الله يقول يا نار كوني بردا وسلاما على فلان. لا خلاص في مبرر، خلاص هذا شيء خطر أنا ما أقربه ولا أجي ولا هذا، أتكل على الله لكن أخاف الخوف المبرر، الخوف اللي مبني على أساس
1: أسباب ونتيجة وغيرها.
0: أسباب سليمة ومنطقية وأمشي في حياتي. ليش؟ لأني لازم أكون مقتنعة إنه في أشياء إحنا ما نتحكم فيها.
1: والوصول للتسليم يا تغريد، مثل ما قلتي عقلها وتوكل. خلاص إذا أخذت أنت بالأسباب يا أخي سلم أمرك لله.
0: خلاص
1: كله أمري ابن آدم أو عبادي كله خير.
0: بالضبط.
1: خير خلاص، خذها بزينها وشينها.
0: صح. هذا كذا احنا نعيش في امان، امان من الخوف اللي يخلينا ما نستمتع في الحياه.
1: نعم.
0: ما نستمتع. نعم. لا بعيالنا. نعم. ولا بوظايفنا. صح. ولا بالنعم اللي الله معطينا. في شيء خوف
1: يعني اعطينا اياها والله يا كثر الاشياء اللي نخاف منها.
0: انا هذا الشيء الله يعني انا اقول لك حمينة. اي انا هذا الشيء مره مره مره يضايقني.
1: وشو؟
0: حياة كثير من الناس تتعطل عشان أنا ما أسوي كذا، أخاف من عيون الناس وحسدهم. أي الخوف من الحسد. شوفي الحسد موجود ومذكور بالقرآن، لكن لا تخلي الخوف من الحسد والحاسد والظلم والظالم يخليك أنت ما تقوى تتحرك خطوة بالحياة خوفا منهم. ما فيه مخلوق أقوى من الخالق سبحانه وتعالى.
1: نعم. وهذه نقطة مهمة.
0: ما فيه لما الله سبحانه وتعالى، حسد موجود ومذكور بالقرآن، لكن لما الله سبحانه وتعالى يعطيني درع أحمي نفسي فيه من كل عائن وحاسد وظالم. نعم. وكل مؤذي في الحياة، لما أقرأ أذكاري، لما أسوي الأشياء اللي الله عطاني إياها كحماية، أنا من إيش أخاف؟ أخاف من مخلوق؟ طب ما أنا أخذت الحماية اللي الله قال لي احمي نفسك فيها وأنا أحميك من كل شر.
1: نعم، تريني أعرف ناس بخير الله مغنيهم ويطلعون بصورة اللي ما
0: ليش؟
1: لا المجوهرات يقدرون يلبسونها. أعرف واحدة ما تلبس لا مجوهراتها ولا تلبس أشياءها. طيب أجل وشولة
0: شفتي هذا من
1: أما بنعمة ربي كيف حدث
0: واستودع
1: أحرم نفسي عشان أقول لا يعطون لا يعطوني عين ولا لا يقعدون
0: وربي عطانا كيف الدروع الواقية من هذا من هذا الشيء وهذا الحسد. لكن للأسف إحنا كثير من مشاكلنا ما نعالجها بسبب إنه معيون محسود هذه عين. لا، الخطأ أنت شوف وين الخطأ فين وين وأعمل على أنك تصلح الخطأ. لا تجدع كل شيء على بشر مهما بلغت قوته ضعيف إذا أنت آمنت بالله. كثير من الناس يذكرون الأذكار وكذا ورغم كذا يخافون وتصيبهم الأشياء السيئة. ليش؟ لأنه أنا أقراها بلساني. استشعرها اقراها بقلبك بيقين.
1: نعم سبحان الله. كني سامع بس ما أدري يمكن ما يصلح أقولها بس بما معنى القصة لأحد الفنانين يقول لك عندهم فنانة يقول من يوم ندخل وهي تقعد تسوي الرقية حقتها وتحط أشياء طبعا ما لها علاقة بالدين ولا لها شيء بس إنه زيادة في الحماية من البدع يعني. المهم إنه زيادة يعني خلينا نقولها نقيس القصة على كثير من الناس. سبحان الله أكثر ناس يخافون أكثر ناس يمرضون.
0: صحيح.
1: أكثر ناس تصيرهم مشاكل.
0: صحيح.
1: ما أدري هل هي سبحان الله مقاومة الشيء تجلب الشيء نفسه. يا أخي سبحان الله يعني ليه واللي مرتاح سبحان الله اللي مسلم أمره يا ربي سبحان الله يعني متصالح مع كل شيء. الزين ياخذه والابتلاء يتعامل معه إنه ابتلاء.
0: شفت اللي قلناها علم الطاقة وما الطاقة وطاقة الجذب وما طاقة الجذب. لو جينا إحنا فسرناها وشي التفاؤل والتشاؤم. الله أمرنا بالتفاؤل. التفاؤل هو طاقة الجذب.
1: نعم.
0: باللغة الحديثة تفاؤل بالشيء. أنت مريض تفاؤل بالصحة. إذا مو بيومك ولا الله رايد لك شيء بتطيب وبتصير تقوم من مرضك. تفاؤلوا بالأشياء الجميلة. إذا أنت والله تبي صلاح أبنائك تبي فلوس في الحياة تبي كل نعم الدنيا نتفاؤل نلقاها تصير طاقة الجذب بلغة اليوم. طيب التفاؤل هو طاقة الجذب. فأنت تصير تجلب الحلول والطرق والأساليب اللي تخليك تصل لهذا الشيء. أما أنت شاءمنا وهذا اللي شيء اللي الله نهانا عنه.
1: نعم.
0: فهي طاقة هذه الجذب للأشياء السيئة. فتلقى المريض يزداد مرض والفقير يزداد فقر
1: لا تمرضوا فتمرضوا فتموتوا.
0: بالضبط. هذه
1: يعني بعضهم يتوهم الشيء ما صار ففعلا يشعر انه مريض وحقيقه تصدقين سبحان الله يمرض وفعلا ممكن يصل لحد الوفاه بسبب شعوره الوهمي.
0: صحيح.
1: سبحان الله. سبحان الله. دائما نقول انه الخوف نرجع نقول اذا وين نجد منطق الحكمه في آخر الدقائق. عبد المحسن معنا في آخر الدقائق كيف نجعل يعني صوت الحكمة ما بين الخوف والشجاعة وكيف نفرقها. خليها في الختام.
0: من خاف سلم.
1: نعم.
0: والسلامة تجي من الخوف المنطقي اللي له أسباب منطقية أني أخاف منها. أخذ بالأسباب أني أتجنب الوقوع في خطر هذا الخوف لكن أنطلق في حياتي وأنا متوكل على الله سبحانه وتعالى. ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. الخوف يكون طريقي أني أنا أمنع الأذى عن نفسي لكن ما يكون هو الأذى اللي أنا أعيش فيه.
1: نعم سبحان الله. نرجع نقول نقطة الموازنة أيضا مهمة. وأيضا تبي تعالج نفسك يلي عندك وسواس يلي عندك هذا الخوف الزايد. وأنا صراحة أوجهها للأمهات لأنهم أكثر الشخصيات اللي يعانون من القلق فتصيبهم أمراض الأمراض هذه حقة الضغط والسكر. دي كلها سببها قلقنا وخوفنا ومشاكلنا اللي احنا دائما نكبرها في دماغنا والواقع شيء مختلف.
0: صحيح.
1: تماما. إذا اجعل مخاوفك منطقية. أدري إن هذا الشيء بعد تخذه بيصيبني هالشيء غيره لا تبالغ في المسائل. وصلنا للختام. وصلنا الختام مستمعي الكرام. إذن نقول اعقلها وتوكل، أقدم وواجه مخاوفك بشكل حقيقي. هذا يمكن خلاصة ما نصل إليه. شكرا لك الأستاذة تغريد بنت إبراهيم الطاسان كاتبة الرأي والأخصائية الاجتماعية، وشكر أيضا موصول لكم مستمعي الكرام. تقبلوا تحياتي من الإعداد والتقديم مريم القحطاني، وأيضا مخرج البرنامج عبد المحسن آل سران. سعادة جارية.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
3: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
4: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
5: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
4: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: كنوز الحرمين.
7: شهد الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة سلسلة من التوسعات التاريخية التي تعد من أهم الأحداث العمرانية في التاريخ الإسلامي، فقد مر المسجد الحرام والمسجد النبوي بمراحل متعددة عكست التطور وقدرتها على استيعاب الزيادة المستمرة في أعداد الحجاج والمعتمرين والزائرين، إلى جانب المحافظة على قدسية المكان وروحانيته. بدأت قصة التوسعات من العهد النبوي نفسه، حين كان المسجد النبوي عبارة عن بناء بسيط، ومع توسع المجتمع الإسلامي كان من الطبيعي أن تتغير مساحة المسجد تماشيا مع المتطلبات الجديدة، فقد شهد المسجد أول توسعة بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة بفترة قصيرة، وكان الهدف منها استقبال الأعداد المتزايدة من المسلمين. وبعد وفاة النبي تابع الخلفاء الراشدون العناية بالمسجد وتوسعته، فقام الخليفة عمر بن الخطاب بتوسعة المسجد عام 17 هجرية بإضافة مساحة جديدة من الناحية الجنوبية، كما قام الخليفة عثمان بن عفان بتوسعة أكبر وأعاد بناء المسجد بالحجارة المنحوتة والسقوف الخشبية. أما المسجد الحرام في مكة المكرمة فقد شهد أول توسعة في عهد عمر بن الخطاب، وبسبب تزايد أعداد المسلمين الذين يتوافدون لأداء الحج والعمرة تم شراء بيوت حول المسجد الحرام وإزالتها لتوسعة المطاف، ويعد ذلك أول عمل تنظيمي معماري لحماية الحجاج من الازدحام وتسهيل حركة الطواف. وجاءت توسعات عثمان بن عفان لتشمل بناء أروقة جديدة حول المسجد، مما شكل أول نواة لظهور الأبنية المنظمة حول الكعبة. ومع توسع الدولة الإسلامية في العهد الأموي ازدادت أهمية الحرمين باعتبارهما مركزين روحيين للدولة الإسلامية، وبدأت مشاريع توسعة كبرى تتطلب مهارات هندسية وتقنية متقدمة. ففي عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك شهد المسجد النبوي واحدة من أهم توسعاته التاريخية، حيث تمت إضافة أجزاء واسعة من الجهة الشرقية والجنوبية، كما تميزت هذه التوسعة بإدخال الزخارف الفنية التي استمر أثرها عبر العصور لاحقاً. وفي المسجد الحرام شهد العهد الأموي إضافة أروقة جديدة ورفع مستوى البنية المعمارية للمسجد، مما أسهم في تحسين حركة الطائفين داخل المطاف. وخلال العهد العباسي استمرت التوسعات في المسجدين لتلبية الاحتياجات المتزايدة، وشهد المسجد الحرام في هذا العهد عمليات ترميم وإعادة بناء شاملة لبعض أجزائه، وإضافة عناصر معمارية مثل المآذن الأولى التي منحته طابعا معماريا مميزا. كما اتسمت هذه الفترة ببناء أسقف أكثر متانة وإضافة أعمدة جديدة وتطوير نظام لتصريف مياه الأمطار لحماية المسجد من السيول التي كانت تهدد بناءه باستمرار. أما المسجد النبوي فقد شهد أعمال ترميم في العهد العباسي ركزت على إصلاح الجدران والسقوف وإضافة العناصر الزخرفية. ومن أبرز الإنجازات في هذا العهد إنشاء المرفقات الوقفية التي تهدف إلى توفير موارد مالية مستمرة لصيانة المسجد وخدمته، مما يعكس وعي المسلمين بأهمية توفير موارد ثابتة للعناية بالحرمين. ومع تطور الزمن انتقلت العمارة الإسلامية إلى مستوى متقدم من حيث الزخرفة والهياكل، وتميزت التوسعات التي جرت للحرمين الشريفين خلال هذه الفترة بدمج الطابع الفني مع الحفاظ على الروحانية. ففي العهد العثماني تحديدا أجريت توسعات كبرى للمسجد النبوي تشمل إضافة القباب. وفي المسجد الحرام شهد العهد العثماني توسعات متعددة، كما تم تجديد المآذن وبناء أماكن مخصصة للتدريس، إضافة إلى إنشاء نظام فعال لتوزيع مياه زمزم عبر خزان كبير في صحن المطاف، وهي خطوة مهمة في تحسين خدمات الحجاج. ومع بداية الدولة السعودية دخلت التوسعة مرحلة جديدة كليا، حيث أصبحت المشاريع ذات طبيعة هندسية غير مسبوقة من حيث الحجم والتقنيات. فقد أدركت المملكة منذ عهد الملك عبد العزيز أهمية تطوير الحرمين لتلبية احتياجات أعداد الحجاج المتزايدة، فبدأت التوسعات الكبرى في المسجد الحرام عام 1375 للهجرة، وشملت إضافة أجنحة جديدة وتوسعة صحن المطاف وبناء مداخل واسعة وتشييد المسعى بشكل حديث. وقد شكلت هذه التوسعة نقطة تحول في تاريخ الحرم المكي، إذ نقلته من الطراز القديم إلى الطراز المعاصر. وفي عهد الملك فيصل والملك خالد استمرت أعمال الترميم والتوسعة، خاصة في مساحات الصلاة الخارجية وتعزيز البنية التحتية. وبلغت التوسعات ذروتها في عهد الملك فهد بن عبد العزيز، حيث جرى بناء توسعة ضخمة في المسجد الحرام تضمنت أدوارا متعددة وممرات واسعة وإضافة الميادين والساحات الخارجية. كما تم تطوير المسعى بشكل معماري حديث يوفر الراحة للحجاج مع الحفاظ على المسار التاريخي بين الصفا والمروة. وشهد المسجد الحرام في عهد الملك عبد الله واحدة من أكبر التوسعات في التاريخ الإسلامي. شملت هذه التوسعة بناء مبنى ضخم من عدة أدوار يتسع لمئات آلاف المصلين، وتطوير الساحات الشمالية وإعادة تصميم المطاف لزيادة الطاقة الاستيعابية. كما تم إدخال أنظمة تبريد حديثة وتطوير الإضاءة واستخدام مواد بناء فاخرة مثل الرخام الأبيض المقاوم للحرارة. وفي المسجد النبوي شملت توسعات العصر السعودي بناء رواق جديد وزيادة عدد المآذن وتطوير الساحات المحيطة بالمسجد، إضافة إلى بناء المظلات المتحركة العملاقة التي أصبحت علامة بارزة في عمارة المسجد. كما تم تخصيص مناطق لدور القرآن ومراكز التوجيه والإرشاد وتطوير المنطقة المحيطة بالحجرة النبوية وأبواب المسجد. وتأتي المرحلة الحالية من التوسعات في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد حفظهما الله، لتواصل المسيرة بأعمال هندسية ضخمة تعتمد على أحدث ما وصلت إليه تقنيات البناء. وتشمل هذه الأعمال توسعات توسعة المطاف وتطوير البنية التحتية للمسجدين من شبكات كهرباء ومياه وصرف صحي وإنشاء جسور جديدة وتطوير الأنفاق المحيطة بالحرم ووضع أنظمة ذكية لإدارة الحشود. وتم كذلك تعزيز الخدمات الصحية وإضافة مساحات جديدة للمصلين وتنظيم مسارات الحركة لمنع الازدحام في أوقات الذروة. وتكشف دراسة التوسعات الحديثة عن رؤية دقيقة تهدف إلى الجمع بين المحافظة على قدسية الحرمين وتوفير أعلى مستويات الراحة والأمان لزوارهما. فالمبدأ الأساسي في هذه التوسعات هو الحفاظ على روح المكان واندماج عناصر العمارة التقليدية في التصاميم الحديثة مع ضمان استخدام التقنيات التي تتيح التحكم في درجات الحرارة وتنظيم الحركة وتوفير الإضاءة المثلى. ويمثل تاريخ توسعة الحرمين سجلا حضاريا يعكس قدرة المسلمين على تلبية احتياجات عصرهم دون التفريط في القيم والمبادئ التي قامت عليها هذه الأماكن المقدسة. فقد جمعت التوسعات بين الحفاظ على الأصالة وبين اعتناق الحداثة ما جعل الحرمين الشريفين مركزا عالميا فريدا يجمع بين الروحانية والابتكار الهندسي.
6: كنوز الحرمين.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
8: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
9: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
10: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
11: ديرتي حبيبتي،

في حضن الجبال جنوب غرب المملكة، وفي مكان تخبئ فيه الصخور أسرارها، تنبض ذي عين لا كقرية مهجورة بل كقصيدة مكتوبة على جسد الزمن.

ليست مجرد قرية من حجر، بل حجارة نطقت. نطقت حين اختلطت بالماء، والماء هنا ليس ماء فقط، بل سر من السماء. تظل قرية ذي عين كلوحة معلقة على كتف جبل، بيوتها من الحجر الأبيض الجيري متراصة كأنها في حضن واحد، تخطف الأبصار بنقشها العفوي وتسرق القلوب بموقعها الذي لا يشبه أي مكان. يقول أحد كبار السن في المنطقة: هنا كنا وهنا كانت العين لا تنام، ينبع الماء من بين الصخور ويتسلل بين الحقول، يروي نخيلا ويمسح على جبين القمح والريحان. وهنا بنينا وعشنا وكتبنا أيامنا بالحجر والماء. عين الماء التي منحت القرية اسمها لا تزال تتدفق، وكأنها تقول: أنا الحياة وأنا السر وأنا البداية. لكن كما لكل نهر منعطف، مرت على ذي عين عواصف النسيان، غدرت الحياة وبقيت البيوت واقفة كجنود مرابطين لا يريدون الرحيل. لكن المملكة لا تنسى، جاءت رؤية 2030 فاستيقظت ذي عين من سباتها، أعيدت الأنفاس إلى أزقتها، وأضيئت الدروب، وعادت الحياة تدب في جسد القرية من جديد. يقول أحد السياح: ما كنت أتصور إن فيه مكان كذا، كأنه مشهد من فيلم تاريخي. تحولت ذي عين إلى تحفة سياحية تستقبل الزوار من كل صوب، يمشون في أزقتها، يصعدون سلالمها، يشربون من مائها، ويجلسون تحت ظلال شجر الموز، كأنهم عادوا إلى 1000 عام مضى بلا آلة زمن. هنا حيث ترتقي الحجارة بالماء وتصافح الجبال الغيم، تسكن ذي عين كأنها سر الزمن الذي تكلم. المملكة اليوم تعيد الحياة إلى هذه الجوهرة الأثرية، ترمم وتؤهل وتحيي، لا لتجعلها فقط وجهة سياحية، بل لتكون ذاكرة حية تمشي بيننا. ذي عين ليست مجرد قرية، بل عين من التاريخ تنبع في قلب الوطن، وتظل تنادينا كلما عطشنا إلى الجمال واشتقنا إلى الجذور.

0: رؤية السعودية 2030.
1: برنامج ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، أسهم في تغيير تجربة الحاج والمعتمر إلى مراحل أفضل بالتكامل مع 40 جهة وطنية في تطوير الخدمات وتوظيف الحلول الرقمية ومنح الزائر تجربة مثالية واستقبال أكبر عدد من المعتمرين، والذين تجاوزت أعدادهم 16 مليون معتمر في غضون فترة قصيرة، إلى جانب تطوير 15 موقعاً تاريخياً إسلامياً بعد أن كانت 5 مواقع فقط، علاوة على ارتفاع عدد المتطوعين من 153 ألف إلى حوالي 3 ملايين متطوع، فيما ازداد عدد زوار الروضة الشريفة منذ إطلاق تطبيق نسك من 3 ملايين و 800 ألف زائر إلى أكثر من 13 مليون زائر، وما زلنا مستمرين في التطوير والتغيير.

0: التلوث والنفايات.
1: سجلت المملكة نحو 135 مليون طن من النفايات خلال عام واحد، منها 20 مليون طن من القطاع السكني. وبين الإنتاج والاستهلاك تتزايد الحاجة لإدارة النفايات بكفاءة. النفايات المنزلية تشكل جزءاً كبيراً من إجمالي النفايات في المملكة، والحل يبدأ بالفرز من المصدر وإعادة التدوير وتقليل الاستهلاك، وبين العادة اليومية يتشكل الأثر البيئي. أنشئ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في عام 2020 لمتابعة ورصد المخالفات البيئية في مختلف القطاعات، وبين الرقابة والتنظيم تفرض معايير حماية البيئة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
2: الإذاعة زمان.

0: مجلس أبو حمدان برنامج يومي من إعداد وإخراج عبد الكريم الخطيب.
1: شفت يا أبو جرف الراس المفكر راس أبو صنت، وش رأيك الحين؟ أنا سويت لي مشروع صيدلية، وش تسميني هالحين يا أبو جر؟
2: والله عاد يا أبو صنت سانك صاد بكلامك هذا.
1: إي نعم،
2: أقدر أسميك رجال وطني يوم تسوي هالمشاريع النافعة هذه.
3: سبحان الله، سبحان من يغير ولا يتغير. أبو صنت خرج القروش وفتح في صيدلية، هذا يسمى مواطن صالح.
1: شفتوا يا الربع، عاد أنا صرت هالحين مواطن صالح علشان ساهمت في وطني وفي نهضة وطني وفتحت صيدلية. بس أنتم إلى هالحين ما تدرون وشلون صيدليتي هذه.
4: لا والله ما ندري يا أبو صنت، علمنا وشلونها هالصيدلية
1: يا أبو سعد. ولا يهينون الربع،
4: لا هن.
1: صيدليتي مفتوحة 24 ساعة في خدمة الناس.
5: صحيح يا أبو صنت، وهالحين نقدر نقول عليك يا أبو صنت إنك مواطن صالح.
1: جزاك الله خير يا زايد، عز الله أنك
6: وعليكم السلام.
5: وهذا أبو خالد بعد جاء،
7: حياكم الله في مجلسكم. يلا حي الله حيك. لكن انت يا الماخوذ، يوم ان العرب تقابلني منا وتسألني وتشكيك، انت يا اللي تعتبر نفسك مواطن صالح. ابدا هذا ما هو باسمه شغل اوادم، ولا انت مواطن صالح. وبشرك ان وزاره الصحه قررت قفل صيدليتك من جديد.
8: شفتوا يا الربع طلعت الحقيقه
1: صيدليتنا.
7: اي نعم،
8: شفتوا شلون طلعت الحقيقه. أجل أبو صنت لاعبنا على أحد يا أبو خالد.
7: ما هو بلاعب إلا لاعب وألف لاعب.
1: لا والله يا أبو خالد، أنا ما لعبت على أحد النبت. وش أنا لاعب فيه يا أبو خالد؟
7: جشعك وطمعك يا أبو صنت دفعك إنك تغش، تحط على قواري رد وتسعيرة غير تسعيرة وزارة الصحة. هذا ما هو بغش وتلاعب.
1: هذا والله ما أدري عنه يا أبو خالد، هذا يمكن موظفين حقين الصيدلية.
8: أكيد أبو صنت مهدد عمال الصيدلية يا الربع، إن ما غشوا الناس بالتسعيرة يبي يفصلهم.
7: ومن سذا ظهر عنده اثنين فيهم خير من اللي يشتغلون في الصيدلية، وراح وبلغ وزارة الصحة.
1: من الموظفين حقيني؟
7: من الموظفينك. تحسب الناس يقبلون الغش والظلم يا صر ظالم، وما فيك خير لوطنك ومواطنيك؟
1: يا الربع ألا فيني خير إن شاء الله الوطني ومواطني. مثل ما علمتكم الصيدلية حقتي تشتغل في اليوم والليلة 25 ساعة
4: بعد 24،
1: وبعدين أنا بياع ومشتري وأدور المصلحة وأتكسب.
7: بس كم واحد نصحك إن دربك ما هو بسليم وأنك مخطي.
9: الإنسان يا أبو صنت ما يدور المصلحة بلف والدوران واللعب على المواطنين.
5: صحيح، وقالوها يا أبو صنت، من غش الناس غش نفسه.
7: هو صاد، من غش الناس غش نفسه.

من بعد ذا يا راش من فوق مرعي تزعل من المشعاب تقلد نسومي لما تدذر عنها تقل دولاب تمن عليها من الخفا والعيوني تمد من عندي بلا تمر وزهاب العصر تلف بلهفة والمتر

تلفجد الحوراء دي عجل صحي سلم على اللي بلغ يفهموني تلقى برباح من خصلت يا جيب ذبحت للضيف حيل سيموني ربعي وخابرك وصناديد وسلام اليوم صرت مطمع على

يا صفر الأنياب يا أهل المجابر اطلع أول جدوني بلشي تفكونها من الظلم والطاب من حكم بنت الحوك زايد قبوني بينه بردرودش وبينه بعنتاب اليوم بلاد العجب يذكرونا اليوم سيف هاي الوجفة وعلى البايق أريد شمة الهوى ما دعوني يلا تظهر سعدنا من بعد ما غاب وتفكنا من مظلمات سجوني صبري خزنته أنا يا ناس بجراب ومهقت سود الليالي رموني فرغ الجراب وصار بالقلب مشاب صبري جلا يا

تملى الدنيا تراها تخوني، تحدرك ولو كنت براس مرقام، كثير من قال الليال رموني، يوسف ظهر بالجب من بعد مغام، ويعقوب فرح بعد الحزن.

أعزائي المستمعين، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج الهامس الذي نأمل أن تحوز فقرته على الرضا والقبول.

ويا صديق المساء، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من كتم سره كان الخيار في يده.

وقال جعفر بن يحيى: الرزق مقسوم، والمريض محروم، والحسود مغموم، والبخيل مذموم.

أحلام حائرة. الموج يجذبني إلى شيء بعيد، وأنا أخاف من البحار فيها الظلام. ولقد قضيت العمر أنتظر النهار، أترى سترجع قصة الأحزان في درب الحياة؟ فلقد سلكت الدرب ثم بلغت يوما منتهى، وحملت في الأعماق قلبا عله ما زال يسبح في دماء. فتركت هذا الدرب من زمن وودعت الحنين ونسيت جرحي من سنين.

الموج، الموج يجذبني إلى شيء بعيد، وجعلته حلم العمر، وكتبت للأزهار للدنيا إلى كل البشر. الحب واحة عمرنا، ننسى به الآلام في ليل السفر، ونسير فوق جراحنا بين الحفر.

الموج يجذبني إلى شيء بعيد، يا شاطئ الأحلام، يوما من الأيام جئت إليك، يوما من الأيام جئت إليك، كالطفل يلتمس الأمان، كالهارب الحيران أبحث عن مكان، كالكهل أبحث في عيون الناس عن طيف الحنان، وعلى رمالك همت في أشعاري فتراقصت بين الربا أوتاري، ورأيت أيامي بقربك تبتسم فأخذت أحلم بالأمان المقبلة، بيت صغير في الخلاء، حب ينير الدرب في ليل الشقاء، طفل صغير. ورجعت منك وليس في عمري سوى أشباح ذكرى أو ظلال، وعلى ترابك مات قلبي وانتهى.

والآن عدت إليك، الموج يحملني إلى حب جديد، ولقد تركت الحب من زمن بعيد، لكنني سأزور فيك منازل الحب القديم، سأزور أحلام الصبا تحت الرمال تبعثرت فوق الربا، قد عشت فيها وانتهت أطيافها ورحلت عنها من سنين، بالرغم من هذا فقد خفقت لها في القلب أوتار الحنين، فرجعت مثل العاشقين.

عاصفة حاقدة. يا عاصفا ملك الدمار زمامه، فمضى يحطم كل ما يلقاه، كالطفل جاس مخربا في متحف للفن يكسر ما ترى عيناه، أو قائد أطغاه نصر حاسم فتوحشت في خصمه كفاه، رفقا بزهر ناضر متألق كالنجم يلمع في الظلام سناه، قد أكسبته الشهب ذوب ضيائها وغذاه نور البدر في مسراه، وحنى عليه الفجر عند طلوعه فكساه تاجا من رقيق نداه. هلا مشيت بساحة متمليا مستمتعا بعبيره وشذاه، متأملا سحر الوجود وحسنه وجمال صنع الله ما أبهاه.

0: وجمال صنع الله ما أبهاه. هل كان يبقى للنفوس بدونه معنى حري بالحياة تراه؟ إن عشقنا الزهر في ريعانه، وهناء قلب المرء ما يهواه. رفقا بقلب العاشقين، فإنه قد رق مثل الزهر في مجناه، وأقلع جذور الحقد من أساسها. فالحقد داء والسماح دواه.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
2: زمان
1: الإذاعة زمان.
2: كان يا ما كان في سالف العصر والأوان، حيث كان ما كان.

0: جديدا عنوانه
1: حكاية جدي.
0: عنوانه
1: حكاية جدي.
2: الإعداد علي إبراهيم، الإخراج عبد الله آل سليمان.

أعزائي الأطفال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقتين الماضيتين من حكاية جدي استمعنا معا إلى حكاية جميلة وممتعة من الجد، وكان موضوع الحلقة عن الكذب، وعرفنا منها أن الكذب كذب ولا لون له. فالكذب ليس له إشارة ضوئية تحمل الألوان، فالمقلب الذي عمله علي مع صديقنا إبراهيم كان كذبة ولا يجوز فعلها لأن هذا حرام. فديننا الحنيف حرم علينا الكذب ونهى عنه، أليس كذلك؟ لهذا حكى لنا الجد حكاية تتحدث عن موضوع الكذب وعواقبه، فاستمعنا كيف أن السيدة فارة تسلمت بطاقة دعوة من زعيم القطط قطقوط لتناول طعام العشاء في بيته، ولما ذهبت هي وصغارها فرفور وفرفر تلبية للدعوة اكتشفت الكذبة. ولولا لطف الله ثم وجود صديقهم الكلب الحارس الوفي لأصبحت هي وصغارها في خبر كان. وقد انتهت الحكاية على خير والحمد لله. أحبائي، ما هي الحكاية التي سنستمع إليها اليوم من الجد؟ وما هي العبرة التي سنتعلمها؟ لمعرفة ذلك والمزيد المزيد تابعونا، فالحكاية على وشك أن تبدأ.

اللهم اجعله خيرا. استر يا رب. قادمة قادمة يا نورة.

0: تعالي تعالي يا أمي، أحتاجك في أمر هام.
1: نورة حبيبتي، لماذا تبكين؟
2: ما الأمر يا نورة؟ هل أنت مريضة لا سمح الله؟
0: لا يا جدي، مؤكد سوف أمره، سوف أمره.
2: لا سمح الله يا ابنتي.
1: لقد أخفتنا يا نورة، ما الأمر؟
2: تكلمي يا ابنتي تكلمي.
0: لا أدري ماذا أقول، لا أدري.
2: أخبرينا يا نورة من فضلك، ما بكي؟
1: تكلمي يا ابنتي هيا.
0: لا يمكن أن أتخيل أبدا بأن.
1: تتخيلي ماذا؟ قولي تكلمي.
0: أتمنى أن أكون مخطئة في ظني.
2: لا لا لا لا يا ابنتي، هذا كثير يا نورة، هيا قولي ما بك وتوقفي عن البكاء رجاء. نورة عيب عليك.
1: قولي يا ابنتي ما الأمر؟ تركت المطبخ وأتيت إليك راكضة، وحتى الآن لم نفهم منك شيئا، لا أنا ولا جدك.
2: نورة يا ابنتي اهدئي، نحن نهتم لأمرك، لذا أخبرين بكل شيء، فربما تمكننا من تقديم العون ومد يد المساعدة لك. من فضلك اهدئي وقولي كل شيء، إذا كنت تحبين جدك وأمك أيضا تكلمي.
0: حسن حسن يا جد.
2: هيا.

0: حسنا يا أمي سأتكلم.
1: حسنا ونحن نستمع.
0: لعبتي.
1: ما بها لعبتي. لعبتك ما بها؟
0: لعبتي التي أحبها
2: تلفت.
1: أصابها شيء، احترقت.
0: ليتها تمزقت وتلفت، ليتها احترقت.
1: إذن ماذا يا نورة؟ ماذا؟
0: لعبتي فقدت، ضاعت.
1: فقدت، فقط فقدت.

0: يكفي بكاء يا ابنتي يكفي. جدك وعدك بأن يشتري لك لعبة غيرها.
1: لكني متعلقة بلعبتي وأحبها ولا أريد غيرها.
0: نورة هذا يكفي، كفاك دلالا ودلعا، لقد زودتها، يكفي بكاء. فالطعام على النار ويحتاج انتباه، فلا تشغليني.
1: لن أكف على البكاء حتى ترجع لي لعبتي. والآن
2: نورة، نورة يا ابنتي، تعال يا ابنتي نورة، يا نورة.
0: ألا تسمعين جدك يناديك؟ اذهبي إليه فورا.
1: حاضر يا أمي، جدي إني قادمة.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله.

0: نورا نورا يا ابنتي، لقد جف دمعك من كثرة البكاء يا نورا. كفى كفى بكاء وأخبريني
1: ماذا يا جدي.
0: هل بحثت عنها جيدا؟ أعني هل فتشت في كل مكان في غرفتك؟
1: أجل يا جدي.
0: ولم تعثري عليها أبدا؟
1: صحيح.
0: حسنا، قولي لي، من آخر شخص دخل غرفتك؟ تذكري.
1: أعتقد، لا بل أنا متأكدة.
0: من يا نورة؟
1: إنه أخي إبراهيم، وهذا يفسر غيابه عن البيت حتى هذا الوقت.
0: وهل هذا سبب وجيه يا نورة لأن تلقي باللوم على أخيك إبراهيم؟ ولماذا يريد إبراهيم لعبتك وأنت تعرفين جيدا أن إبراهيم لا يحب أن يلعب بألعاب البنات؟
1: إنه يغار مني. أجل،
0: حقا؟ يغار منك ولهذا أخذ لعبتك؟
1: ربما، ربما نعم.
0: ربما، ربما نعم وربما لا.
2: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان.

رؤية السعودية 2030. دفعت رؤية السعودية 2030 عجلة الخدمات الحكومية لتصنع تغييراً استثنائياً أسهم في وصول نسبة التحول الرقمي في الجهات الحكومية إلى 97% بنسبة رضا بلغت 94% ووجود أكثر من 5300 خدمة تغطي قطاعات التعليم والصحة والعدل والإسكان والبلديات لتصبح السعودية ضمن أفضل رائدة في المجال.

0: أرقام الرؤية. بلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي 51%، مرتفعة من 44% منذ بداية الرؤية، بقيمة 2,476,000,000 ريال، متجاوزة مستهدف العام 2025. نسبة توطين الصناعات العسكرية في المملكة تتجاوز مستهدفها المرحلي وتصل إلى 24.89%، مرتفعة من 7.7% في العام 2022.
1: ننجز اليوم لغد مزدهر.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: هوا بلادي

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير ويا هلا وسهلا ومرحبا في حلقة جديدة وعودة من جديد لبرنامجكم هوا بلادي، اللي يأتيكم يوميا عبر أثير إذاعة الرياض من الخامسة حتى الثامنة مساء. جولة في ثلاث ساعات تضم عدد كبير جدا من التنقلات بين مدن ومناطق المملكة العربية السعودية، نتنفس من خلالها هوا بلادي اللي يغذينا ويعطينا كثير من الشعور بالفخر والامتنان، والامتنان لله سبحانه وتعالى بأنه جعلنا من أبناء هذه الأرض الطيبة المباركة بقادتها الحكيمين الرشيدين. قبل كل شيء نحييكم ونرحب فيكم، احنا طاقم العمل من الإعداد نورة المطيري و عائشة الزير، التنفيذ على الهواء والإخراج فيصل الفيعي، وأنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنية. نعود لكم اليوم بعد انقطاع بفترة الحج، نسأل الله جل وعلا أن يتقبل من الحجاج حجهم ومن المسلمين أجمعين صالح أعمالهم، ويبارك لكل من قدم وأعطى وبذل مجهود، وكذلك أيضا أعطى من ماله أو من وقته أو من عمره بهذا الحج.

طبعا بالحديث عن الحج، يعني الحج واحدة يعني من الرحلات الإيمانية العظيمة الخالدة التي يعني يعيشها المسلم طيلة حياته، هو طبعا أحد أركان الإسلام لمن استطاع إليه سبيله. في المملكة العربية السعودية موضوع الحج ليس فقط هذه الرحلة، وإنما هي عمل سنة كاملة. ولكم أن تتخيلوا أن منذ نهاية الحج ومنذ إعلان انتهاء موسم الحج تقريبا في اليوم 13 من شهر ذي الحجة، إلا ويبدأ التحضير والتخطيط ومراجعة السنة القادمة للحج القادم بإذن الله تعالى. هذا يعطينا انطباع كبير على الاهتمام البالغ الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والأخوان الملوك من قبله، وعلى أيضا رأس هؤلاء الملوك والدهم طيب الله ثراه الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن. ونحن نتحدث هذا اليوم عن هذا الركن وهذه الشعيرة العظيمة، لا يمكن أبدا أن نتجاهل أو ننسى أنه كل فرد من أفراد هذا البلد المعطاء يفتح صدره ويفتح أيضا ذراعيه ترحابا لكل ضيف من ضيوف الرحمن يفدون إلى المشاعر المقدسة ويتسابقون للتطوع بالمشاركة بخدمة الحجاج وضيوف الرحمن. انتهى موسم الحج ولله الحمد والمنة والفضل بنجاح كبير يشهد له ويشار إليه بالبنان.

وقد تم إعلان ذلك من قبل لجنة الحج العليا ولجنة الحج المركزية. أيضا يعني تلقى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين برقيات تهنئة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل من الحجاج حجهم ومن المسلمين أجمعين صالح أعمالهم. مثل ما نوهنا راح نطوف معكم في جولات كثيرة وأيضا بتجارب مثيرة في هوى بلادي لنتنفسه ونعيش على نسائمه.

جولات مسجلة وجولات مباشرة مع زملائنا المراسلين في أنحاء المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى جملة من الأخبار اللي راح نصاحبكم فيها ونعلق عليها ونتحدث. طبعا زملائي الأعزاء هم بعد رجعوا من الإجازة مريحين، عسى الله يعطيهم العافية، علي الشهري وظافر الخثعمي وتهاني عطيف اللي راح يرجعوا لكم إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة. اليوم احنا نحاول نسدد ونقارب، ولو كان المكان ما هو مكاننا، ولكن نحاول نحن نغطي مكان زملائنا ونعطي برضو يعني شيء من محاكاة لهم، وهم متعودين على هذا البرنامج، واحنا بمعية فيصل.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
2: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
3: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
2: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
5: السعادة ما تجي صدفة، السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض.